0: اللي تأمن بغرامها وتحب تخدم فيه. نسألك سؤال في الزاوية الأخرى، لو كان خلوك تبدأ من الأول، كنت تنجم تكون أنت اليوم من غير مسيرة علمية بالأرضاء هذيك يعني؟
1: لا لا لا لا، خاطر السيحة أنا قريت وقتها في بالي، في مخي البابا وفي بالي برا بركة حاجة فوق من قلبي نعمل فيها وكل. أمانة اليوم الكونتابيليتي تعاوني في البزنس متاعي برشا، وقرايتي لي لونغ. اليوم أنا كنت في أمريكا نعمل في أتولي بالانجلي، اللي أنا كما جيتش تبعت قرايتي والكل راني مانيش نحكي الانجلي، أونديري نحكي بالعربي.
0: معناها فضلهم كبير،
1: فضلهم كبير برشا.
0: الأرضاء هذيك عنده قيمة كبيرة ياسر.
1: بيان سور. انا لتو وانا جايه بحذيك، بص بابا من راس وبابا ماما من راسها، وقالوا لي بنيتي برا ربي نجحك، ونعرف اللي بدبهم هما راضين انا باش ننجح ان شاء الله.
0: الله يا ربي، هذاك هو قوه نجاحنا منهم. انا سالتك سؤال وقلت لي الدنيا، اما انا باش نرجع للعائله، نحب نبربش راني
1: عايله. اي بربش، خذ راحتك.
0: نحب نرجع للانسان اللي فيك.
1: أي.
0: خوله البنت اليوم ماهيش هكاكه هبطت من السماء،
1: اكيد
0: ليه جيت في عائله، وانت قلت لي انت صغرونه دونك المدله المتمرده، المزيج هذا الكوليكي ديجا بارفان واحد. تبدا دلوله وتبدا هكا فيها برشا بوزيتيف، اما اكيد شويه زاد نيجاتيف، ربما مخبي ما تحبش توري بوتيتغ في البارفان تاعك بطريقه هكا مخبيه.
1: باه ساعة أنا أول حاجة ما نحبش نخبي أي حاجة خايبة، ديجا ديما حتى في اللي زاتو اللي متاعي والكل نقول راو ليتر وانوت إتس ماي هيلينغ ستيشن، هي لا ستاسيون اللي أنا عالجت فيها روحي، خاطر الكلنا نجيو بجروح من الطفولة حتى نجم يكونوا سوء فاهم. مثلا أنا وأنا صغيرة ماما مرضت، ماما وقتها جيها مرض وكانت بعيدة علي، قالوا غينا مخي وانا صغيرة فسر لي اللي ماما الماء أبوندوني، قالوا كو سيبا فغي. كي كبرت انا فهمت وفهمت روحي بيان سور. المزيج متاع طفلة الدلولة والطفلة الطموحة أكثر، نمشي أكثر من متمردة، خاطر المتمرد بتيتخ ما يرضيش عائلته الكل، ما يهموش يرضاو ولا ما يرضاوش، أما أنا الحقيقة رضاء بابا ورضاء عائلتي حاجة بريمورديال في حياتي. أما كنت طموحة وطموحي كان ياسر كبير، حتى لساعات بابا يقول لي راو كنت مختلفة على أخواتك، كي نهزك حتى باش ياخذ حوايج العيد قبل راو كي ما تعجبكش الحاجة واللبسة راك تتفضل إنك ما تاخذش، كنت تاخذ حاجه ما تعجبكش ولا حاجه سويقي والكل. يعني هيك فماك العين الكبيره وفماك لامبيسيون الكبيره على الاخر وفماك الباسيون هذوكم والكل. الوغ المزيج هذايا هو انا فرحانه بيه، على خاطر را روحي تعلمت من اخطاء اخواتي اللي ريتهم قبلي، مثلا اللي ياسر جو سوي اوبسيرفاتريس، كنت صغيره كنت ديما نقعد وحدي، كنت ديما نراهم من برا، مثلا عمل الحاجه هذه نجح فيها، ما عملش هذه ما نجحش فيها. انا نحاول نتعلم من النجاحات ونحاول نتعلم زاده من الاخطاء والكل. الوغ السؤال شنو بالضبط مروه؟
0: السؤال هو انت تو قلت جاوبت راهي طب لكن انت جاوبت. السؤال هو الوجيعة اللي موجوده في حياه كل واحد فينا واللي انت خليتك تكون اقوى من هك.
1: باهي شفت الوجيعة، مثلا انا بابا عنده تبارك الله 7 صغار
0: ما شاء الله،
1: بابا معلم داكوغ، وماما ما تخدمش في الدار داكوغ. ألوغ باش تربي 7 صغار هذوما وتوفر لهم مكلتهم وشربهم والكل في حد ذاته هذية تشالنج. أما التشالنج هذية علمني أني نحلم وأني أنا نعمل، معناها كيفاش يقولوها، يكون عندي أنا دخل أكبر ونحلم أكبر، مش معناها على خاطر أنا مثلا ما كنتش عندي أحسن لبسة وإلا أحسن كرهبة ولا أحسن دار كي أنا كنت صغيرة، هذيك لا يخليني أنا نقول أنا ضحية وأنا ما عشتش فيه. ليه بالعكس، هذيك كيما نقول أنا سي لو موتور، هذيك لو موتور متاعي من الداخل، هذيك اللي أنا أنا ما عشتش الطفولة اللي نحلم بها، أما نجم نعيش الكبر اللي أنا نحلم به واللي أنا حاشي به. معناها وهذيك زادة علمني، وبابا زادة صعيب برشا معناها بابا ستريكت بالكدي ألوغ هذيك الصعبة متاع بابا. أنا كي كنت صغيرة كنت نرفضه، كنت ما نحبوش، هذيك علاش سميت اول بارفان روبيل. اما كي كبرت فهمت اللي صعبه متاع بابا هذيك، علمني اني نعمل على روحي واني كي نفشل في حاجه من كيتيش، معناه ما نقولش فشلت هيا كهو في، لا نعاود ونحاول ونعاود ونحاول للي نوصل الحاجه اللي نحب عليها.
0: دونك الوجيعة في حياتنا تصنع منا ناس مختلفه، ناس اكسبسيونيل للعباره بلوت. انك انت تكون ما نقصتني كذا، عشت الحرمان هاني باش نعوضه،
1: واضح
0: مش باش نقعد على طول محرومه.
1: لا لا لا انا بما عندي فكره اللي الاحاسيس نتاعنا الكل احنا جينا للحياه هذه تجربه باش نعيشوا الفرحه وباش نعيشوا الحزن، هما زوز احاسيس، علاش نقبلوا الفرحه وما نقبلوش الحزن؟ هما تجارب. ودجا انا مره ريت تجربه، فما كوره سايبوها في حاجه هابطه وكرة سايبوها في ثنية عاملة هكا ups and down. الكرة اللي في ups and down وصلت قبل الكرة الأخرى. والحياة من غير معناه مأساة ونجاح وحزن وحاجات هي ماهيش ممتعة. هي باهي ها وعندي كل شيء يوم بعد. لكن انت ما صدعتنيش مروة ديجا. ايش عندي باش نحكي لك؟ راه والله بابا عمل لي ربي فضلهم اللي يعملوا ويعطيهم الصحة والكل. انا حتى نهار اخر ان شاء الله كيف باش نجيب صغار ونولي مليارديرة. وقتها صغاري باش نخليهم يخدموا باش يعرفوا قيمة الدينار، على خاطر اللي ما يخدمش على الفلوس نتاعو ما يعرفش قيمتها.
0: كم عمر خدمت وعرفت قيمة
1: 19 سنة.
0: شنو خدمت؟
1: خدمت سيزونيير في معرض. وقتها ديجا بابا كان رافض لي انا نخدم، قال لي كيفاش وتخرج وبنيه صغيره وكل. اما انا قلت له ليه نحب نخدم مش على الفلوس. انا اول شهريه خديتها 200 دينار. 200 دينار ما عندها ما تعمل. اما انا وقتها ما خدمتش على الفلوس، حتى كان ما كنتش نخلص ما يقلقنيش. على خاطر كنت نحب نتعلم كيفاش نتعامل مع الناس. انا كنت في عائلتي ديما باش تفرح بيا، ديما باش تدللني، ديما باش تاخولي بخاطري. اما الشارع ماهوش ياخولك بخاطرك. لازمك تتعلم، لازمك تتعلم تعطي باش تاخو. خاطر في الدار عادي تبدا تاخو من عندهم وما ياخذش عليك، خاطر انت صغيره انت دلوله. اما كي تطلع للشارع، تطلع للحياه الاصليه، تتعلم لازمك تعطي، لازمك تضحي، لازمك تسكت، لازمك تتعلم. معني انا وقت اللي خرجت اول مره عمري ما خرجت باش ندخل فلوس باش نمشي نشري بها مكياج، ما كانش هذاك. كنت نحب نبني حاجه. وقت راني ما كنتش فاهمه، ساعات حتى كنت غش من روحي نقول انت فيش قاعده، انا علاش ما نستمتعش باللي عندي؟ يقول لي وحتى التوارا توا مثلا انا يقول القايل في عمري الحمد لله سفرت ونورمالمون هكا. وليه انا توا ماشي نحب مارشي جديد في امريكا، نحب نحل في بلاصه اخرى، نحب نعمل ديزاتولي، ديما نحب نخرج من زون دو كونفور. لا في اي تري كورت باش انا نعديها قاعده نتفرج على التلفزه ونقول او ماي جاد انا والله عندي احسن كهرباء. انا لا انا بعيده على البعد.
0: اما بخصوص الزون دو كونفور لازمك باشا باش خدمه
1: تخرج من زون دو كونفور. تقصد مروه ولا باش توصل؟
0: باش توصل للمرحله هذيك
1: تاع زون دو كونفور.
0: اي باش تقول انا توا في زون دو كونفور قبل ما تخرج منها ولا تقعد فيها. انت كي باش توصل لها، خاطر زون دو كونفور خدمه.
1: اي
0: باش توصل انت سيدي تحقق كما قلت انت كرهبه وكذا ما تشتهيه النفس والقلب والعين وغيره. باش توصل لها يلزمك برشا خدمه وبرشا تعب هكا ولا، وبرشا تحضير وبرشا عثرات. انا باش نرجع توا لمرحله الخدمه اللي كنت فيها في الزون دو كونفور، وقلت لها باي باي ومشيت خديت طريقك الاخر.
1: هذيك التجربه انهارت اللي انا قلت باي باي للخدمه هذيا. صدقني عائلتي وقتها ديخو فيش قاعده. لي روحت قلت لهم عندي اون تري بون نوفيل، اليوم بطلت الخدمه. شنو هي تري بون نوفيل؟ وانا كنت نخدم بالكدي بارابور لعمري، خاطر الخدمه انا الخدمه هذيك دخلت فيها كونتابليه، من بعديك قربت اكثر للي بارفان، وفي الاخر وليت ديريكتريس نتاع سوسيتي نتاع دي بارفان. هي
0: مديرة ديجا المؤسسه،
1: مديره التنفيذيه نتاع المؤسسه.
0: نخلص
1: نخلص بيان سور لبس علي اي. وكنت عندي حتى امتيازات ابار الخلاص، معناها
0: خاطر
1: في تونس، في تونس العاصمه، وانا من سوسه على باز، معناها انا اصلي الاصيل من سبيتلا من القصرين، اما معناها عايشة وقريت وكل شيء في سوسة. ألوغ كيف مشيت لتونس وقتها كان فما معناها سكن وفما حاجات اللي هما كانوا العبيد يخذروا لهم حاجة كبيرة. أما أنا كنت نرى اللي أنا نقدم فيه للسوسيتي أكبر برشا من أكبر برشا من اللي أنا قاعدة نخفيه. وأن بلوس أنا نهارتي بطلت، ما بطلتش على خاطر السوسيتي مش باهية ولا فما حاجة خايبة، بطلت خاطر أنا لي تشالنج اللي باش يضيفولي وباش نتعلم منهم وباش نكبر منهم. كملتهم الرا في روحي وقتها.
0: شنو حسيت وقتها باش خديت قرار ستوب؟
1: أنا أكثر إحساس نخاف منه وما نحبوش هو الركود،
0: روتين.
1: حسيت روحي راكدة، حسيت روحي نعمل في نفس الحاجة، وحسيت روحي نهارتي ماشي نخدم مانيش فرحانة. ألوغ بيان سور
0: عمل إداري هكا بحت
1: اي فما عمل إداري ما فماش شوف الكرياتيفيتي اللي أنا نحب نوصل لها وقتها تنجمش تعملها في حاجة مش متاعك. ديما لازمك تعملها في حاجة متاعك، فهمت؟
0: أنت وقتها تخمم بلي هذيك مش ملكك.
1: اي مش نخمم، كنت عطيتها أكثر 200% بتاتخ من مجهوديتي والكل. أما فما حاجات أنت أفكار مثلا، أنت أفكار تجي تطرحهم فما يقولوا لك عليها أي، فما يقولوا لك عليها لا. ألوغ مش كما في متاعك اللي أنت فكرة تقولها تتحمل مسؤوليتها، كان ما نجحتش خاطر فما أفكار ما ينجحوش بيان سور، وكان نجحت ليسونسيال. أنا بوغ موا ماهيش النتيجة. أنا ديما عندي مقولة نمشي بها، حتى كي يجوني عباد يصنعوا عندي لي بارفان ونقول لهم احنا رانا اليوم باش نعيشوا تجربة، التجربة تدوم ساعتين. أنت راك تنجم تجي تاخذ بارفان من الحاضر وتروح على روحك. أما ما هو المجد؟ هو الطريق إلى المجد. الرحلة هي أشب وأبن من نتيجة. معنى أنا مخممش برشا راني في النتيجة، أنا نخمم نسأل روحي إسكو أنا اليوم كي جاي بحذا مروة جاية متحمسة وفرحانة وعاملة جو، ولا جاية خاطر لازمني نجي؟ لا ما نحبش، كان لازمني نجي مش لازم نعمل. وهذيك التمرد أنا من الراه هذيك على سميت لو بارفان غوبي، حاجة ما نحبش نعملها ما نعملهاش، نتحمل مسؤوليتي فيها بيان سور، اللي أنا مش باش نعملها خاطر يا توجور ان بري باي داكور. مي أنا إنسانة نرى روحي زادة شجاعة، اللي أنا نطيش روحي في المجهول ومن بعد نتعلم منه، نطيح فيه ونقوم ونعملها من كل ما نتعلم في الأخر.
0: كي طيش تروحك في المجهول كان عندك دعامة لازم هذا صليح باش نهار تلي قدر الله تسيلك حاجة تقولي نحارب بيه.
1: صدق مروة ما كانش عندي سليح، أما عندي سليح كوي برشا وكلنا عنا منه، هو اللي أنا ديما نحس روحي ربي يحبني، حس روحي أنا ما نعرفش هكا
0: كي نضيعك
1: مش كذا يعني، ديما نحس اللي فما ايمان قوي. والله صدقني يا مروه ساعات نمشي حتى باش نبدا نعمل فئات، مثلا اخر اتولي عملته في امريكا في 17 عابد، عملته نهار عيد المراه لبسه الشاشيه التونسيه في امريكا، مفسرت لهم علاش اللي تونس راه ما عندناش تعدد الزوجات، راه تونس المراه عندها حق كذا. بعد كي روحت للدار قلت معناها سي كوراجو كمان دو فير سا، معناه في بلاد مش نتاعك، لغه مش لغتك، ثقافه مش ثقافتك، اما انا ديما نحس اللي ربي موفقني والحمد لله. ما ربي فما دي كريدي تاخذهم مع ربي زاده، كيف فما حاجات تعملهم اللي تاخذ بهم دي كريدي مع ربي، انا نحاول كل يوم نعملهم حتى انديريكتومون.
0: معناها عطينا لاستيوس عاد
1: نعطيكم لاستيوس.
0: ميلا حتى والله قصه نجاح ملهمة.
1: والله لي زاستيوس انك ترضي والديك ديجا هذوكم راس المال، انك تعاون معناتها تسهل تسهل حياه غيرك، مش تسهل على حساب روحك بيان سور، خاطر هذيك يولي يدور المنقذ وتولي حكايه اخرى ضرب بها في روحك. اما تسهل تضحك حتى في وجه عبد، تعاون وتقرا له ورقه في الثنيه، تعاون مرا كبيره معناها هذوما الكل دي كريدي معناها.
0: فما حاجه مخبيتها
1: كما شنو في لي زاستيوس؟ والله من راش قولي كان انت شو هي. لا توفيق من عند ربي، ما عنديش لي بالحق حاجه
0: مخبيه. حاسه شم قويه عندك
1: مليانه صغيره كنت تقلق ماما برشا كنت صغيره، خاطر كنت ملي ندخل للدار نعرفها شو مطيبه وباش مطيبه، وكي نقول لها ما تحطش انغريديون وتحط ونطلعه لها
0: هذه من عند ربي.
1: هذه من عند ربي
0: دونك هذه فما عندهم الحمد لله ربي جايك مع عند ربي وخليك اليوم خاطر اختصاصك يستحق برشا حاسة الشم. وباش نحكي شوية على الاختصاص هذا، انت قلت لي وانت صغيرة تغرمت عمرك 8 سنين يضحكوا عليك بيان سور
1: حكاية
0: فارغة
1: بيان سور
0: خلت شم وخليت خليت تعجب معنا في الاخر، اللي تغرم بالبرفان اللي تغرم بالمكياج طبيعي وعادي في عمر هذيك. اما هالعلاقة الروحية اللي ما بينك وما بين البرفان كيفاش خدمت عليها باش طورتها؟
1: ساعة أنت قلت لي الحمد لله يا ربي، قلت لك ربي يحبني معناها حتى حاسة الشم حضر هيل، هو نحن نصبر شوية راه وكل شيء حاضر لنا معناها، أما نحن الإنسان ما يصبرش يحب توا توا كل شيء
0: ما يحبش، نحبوش نحرق المراحل. لما كيف نغزروا ساعات نلقاو حاجات وقت اللي نوصلوا لها صار هي من وقت ذاك هاي
1: وساعات حاجة تبكي عليها مش نورمال وأنت خسرتها والكل، بعد كي تفوت بيريود قلت الحمد لله صار لي هكاك الحمد لله. هذه حاجات شخصيه الحقيقه، انا جامش خاطر فيها ناس اخرين ما نجمش نحكي على ناس اخرين، نحكي كان على تجربتي وعائلتي حاجات مثلا فما دي غولاسيون مثلا اللي انت تدخل فيهم وكي معناها كي تقصوا لي غولاسيون هذوكم تبكي وتقول علاش تقصوا الكل، بعد كي انت تكبر والكل تقول معناها يا ربي يعرف انا ما نعرفش معناها فوالا. بالنسبه للغرام العلاقه الروحيه به، هو لو بارفان سي كوا؟ هو انا بور موا لو بارفان هي وسيله للتعبير عن الذات.
0: في بالك خوله اللي اغلب التوينسه نسبه كبيره منهم باش ما نقولش الكل ما يعرفوش واش معناها البارفان، هو شنو
1: به
0: عطر ونخش هكا ولا موافقتني ولا
1: التوينسه هكاك انا مش هكاك الرهبه
0: لا مش انتي مش
1: اي توينسه الاغلبيه ولا بارفان صبه زيده ولا اللي احنا مع توينسه ما عندناش الحق نصنعوا دي براند كان لي براند جوست على الانترناسيونال. الوغ انا ديما لهنا فما اشهار كبير يقول لك اللي في عينك احلى مش كامل برا جاي، وكي سافرت لبرشا بلدين والكل زدت عرفت اللي بالعكس لي كومبيتونس اللي في تونس والامكانيات اللي في تونس مش موجوده لبرا بوتيتر.
0: اما كيفاش تعرف او كيفاش علاش ما وصلتش الفكره للتوينسه انه كيما قلت انت البارفان هو احساس من داخل، هو مشاعر ماهوش مش تفشفيش. علاش ما وصلت لناش هذه؟ مش في ثقافتنا مش في حياتنا. ما
1: شوف هو بارمي لي ريزون اللي خليوني نحل لامارك نتاعي هما ثقافه العطور في تونس. اش معناها؟ معناها احنا في تونس مالوغوزمون ما نستعملوش لي بارفان قبل شرطو التو راهو لي معني انا الحمد لله معني لا مارك نتاعي عندي تو بريسك 5 سنين اكثر من 5 سنين بريسك داخلين في العام السادس نرى معناها هكا عبر الزمن اللي العلاقه نتاع لي بارفان قاعده تتبدل برشا عند التونسي مش كيما اول حليت كيما تو وقاعده تمشي للاحسن مش للاخير الوغ ثقافه البارفانات في تونس شنيا فما اربعه بارفانات معروفين هما حكر على فئه معينه اللي هذوكم كوم سي سي لوكس وكل شيء وندر شنو وكانه العبد العادي ما عندوش الحق يعمل بارفان على خاطره هذيك حاجه اكبر منه وكل
0: الوغ سي با فري السعر يحكم في الوسط
1: هو السعر والثقافة وليت أنا نعمل في البارفان هذا مش على خاطره يطلع علي أم على خاطر البارفان هذاك اسمه حاجة هكا ولا على خاطر صاحبتي عندها البارفان ولا أنا باش نعمل بارفان باش كي نخرج بحديك دبوس البارفان أنت تقول أوه خولة عندها دبوس البارفان هذيك هو هذه حاجة من الحاجات اللي خلتني نعمل لتروانوت على خاطر عمره ما يكون البارفان يمثل معناها المدافيني معناها أنا ولا أي إنسان أنا نرى الإنسان في حد ذاته معجزة معناها جاي لهنا مش باش أنا نتمثل بلبسة ولا بارفان ولا بكرهبة أنا نرى العبيد اللي تحسها كيكا عبيد ما عندهاش ثقة في رويحة بالنسبة للثقافة لي بارفان كانوا فما هكا الثقافات كانت يا لي بارفان صبا يا لي بارفان اوريجينو اللي مش ناس كل ينجموا ياخذوهم الكل
0: فجوه كبيره ما بين
1: فجوه كبيره بيسك هو غرام عندي انا وين الغرام نتاعي كان نطلع دي بارفان بنين وكنت نقرا في الفاك وكنت نصنع دي بارفان روحي نصنعها مش معناها مش نصنعها انا نشري بارفان هكا ونشري بارفان هكا خلطهم نبدا
0: نشريهم
1: لا مش صبا لا نشريهم مش
0: ماركت
1: اي ماركت فوالا مش ماركت اللي نعرفهم نحن اما فما دي ماخك البرا اللي مثلا يبدا مثلا ياسمين وحده سيدينات معناها ونخلطهم ونصنع بهم انا بارفان وكنت غاديكا في الفاك ديما معروفه العبيد يعيطوا لي خوله بارفان فهمت يا اخي انا وقتها وليت نقول لهم تحبش نبيع لكم راني انا نصنع في انا راني كنت ديما نبيع في الفاك وفي الليسي اي حاجه نحب نبيعها نحب الكوميرس على الاخر فوالا الوغ كي كنت نبيع لهم لي بارفان والكل كانت الريحه ياسر بنينه وياسر تقعد ويعاودوا يكلموني نحب نكمندي مره اخرى والكل انا لهنا برمي الحاجات اللي حبيت نعملها اترافير لا مارك نتاعي والكل اللي راو ثقافة لي بارفان مش لازم تكون حكر وراو تنجم تبارفان بارفان ولازمك الثقافة ذيك تقرب وباش تعبر بها على روحك بعد كي عملت لاماخ والكل سي دي بارفان مش معروفين معناها انا اللي صنعتهم مش معروفين كي جاو العباد يشموا في لي بارفان والكل كيفاش نشري حاجة ماهيش معروفة الوغ وليت نعملهم لي بارفان سولون لو سيني استرولوجيك بالبرج نتاعك اي بالشخصيه متوا في الاتوليه باش تصنع انت البارفان نتاعك تمشي تحط مثلا اوصف روحك بثلاثه كلمات مانيفيست يور دريم سيلف معناها اوصف روحك المستقبل احلامك بثلاثه كلمات كيفاش تحب البارفان فوالا وهكاك الثقافه قاعده تقرب بشويه بشويه لتونسي
0: معناها سامحني نجم انا توا نجاوبك نقول لك سي دو ماركتينغ
1: واضح
0: وانت باش تحكي بعدها تدافع على روحك
1: انا خنقول
0: لسان نتاع الناس اللي تكلم سي دو نيمبورت كوا
1: داكور
0: انا باش نقول لك مثلا انا طموحه وانا انا افهم منش طموحه
1: واضح
0: برج القوس تعرف اللي تو مثلا فما ستة ولا سبعة عباد برجهم بالقوس باش تلقى شي حاجه كوما ما بيناتهم
1: واضح
0: مثلا ما نعرفش انا نجم نقول لك انا اللي انا طموحي المستقبلي هو اني نولي كما قلت انت ملياردير وهو مش صحيح انا طموحاتي اقل من
1: هيك برج
0: اي نجم نكذب عليك حبيت نقول
1: واضح
0: نجم انا نعطيك افكار وانت انت تاخذ بخاطري وتع على اساس هما تبيع لي
1: به بالنسبه للابراج ساعه خلينا نرجعوا شوف صناعه بارفان سي دو لار سي با دو لا سيونس راه داكور اذواق
0: به
1: بالنسبه للابراج هو فمش حتى توتي غولاتيف في الدنيا زي ما فما كل شيء نسبي ما فماش حتى حقيقه مطلقه الحقيقه المطلقه انا نراها فوالا عند ربي ماهيش موجوده احنا هذه اجتهاد شخصي ان نحاولوا نقربوا الفكره اكثر اما مين جاي الاجتهاد الشخصي مش هكاكه معناه نبيعوا في الكلام ولا ماركتينغ ولا لا انت ساعات يدخل بحذاك حد للاستوديو من ريحته نجم تحكم عليه صحيح ولا نجمش انا نكون انسانه حشامه وتيميد هكا وانتروفيرت على الاخر وندخلك بارفان عطرق بالعود ما نجمش اللي يحب بارفان بالعود سي اون بيرسون كي هاك تحب اتير لاتونسيون تحب لي بارفان فور تحب اللبسه البلينغ بلينغ معناها راهو لي بارفان هما حاجه تعبر علينا كيما اللبسه كيما كيفاش اون بريزونت رويحنا في الدنيا معناها كل واحد عنده طريقه يبريزونتي بها روحه بالنسبه تقولي انت القوس الخمسه ماهمش كيف كيف ديما نقول لك سي توت غولاتيف ديجا مي فما ابراج ناريه كلها ماهيش كلها سريعه ما عندهاش الصبر واحنا رانا انا في اون ستاتستيك على فكره في البوتيك مثلا جي انت تلقى ورقه فما بارفان جرب الاربع بارفانات هذوما انا هو اكثر بارفان عجبك وفي الاخر بالكل احنا مانيش نبيعوا في دواء معناها احنا نبيعوا نتاعو في متعه في شيخه معاك يجي بحذاك ليونط وتعدي عشويه مزيانه وما فهمش عليه الحقيقه انا راك ليونيتي ما فهمش علاش باش يكذبوا معنا احنا نوصلوا يا اخي توا واحد جاي باش يصنع البارفان تاعو وجاي باش يكونكتي شويه مع روحه باش هو يقول كلام وكان هو يقول باش يولي ملياردير وما يوليش هو غلط هذيك انا مش مسؤوله عليها اما لا حتى ولو هو مثلا مستحيل يكون ملياردير ويقولها علاش ليه يعني علاش ليه ما يحلمش فما سقف الاحلام لازمنا نقفوا تحته الحلم بلاش ونجموا نسكن نحلموه معناها
0: هذه الفكره انت كنتي وصلت لها ولا مازلت
1: لا مازلت ما وصلت لهاش
0: بعيد عليها ولا قريب
1: ديما بعيدة على خاطر أنا من الناس اللي ديما سقايا على القاعة ما شوف النجاح راهو سهل أما تعرف شنو الصعيبة المحافظة على النجاح خاطر اللي اسمه برشا بيرسيفيرونس برشا لازمك كل يوم تخدم كل يوم لازمك نهار اللي فاتت تمشي تخدم ونهار اللي عامل جا خاطر أنا من برا لافي تظهر لافي غوز محليها لا لا لا فما أيامات يبدأوا صعب برشا أما الفرق ما بين الناجح والفرق ما بين الفاشل هو مش اللي الفاشل فشل وقال صيّك هاو يزي ذيهو والناجح فشل وقالك هاو هاي نعاودو مرة أخرى
0: أنا في البداية عرفتك قصة نجاح
1: واضح
0: لأنه مش سهل لأنه إنسان يعني يسلم في مهنته كمدير تنفيذي في شركة وشهرية مسمار في حياتك العقلية التونسية اليوم اللي يسمعك يقول أنتخبيمي مهبولة ما أنا مكنت ما تعمل أنت
1: قالوا هيلي مش يقولوها هاي. قالوا هيلي
0: مش قلت لهم
1: هاي مهبولة ما نورمال سيبا غاف ما دي ماني أنا المسؤولة على الهبلة متاعي لا عندي عائلة في رقبتي باش تدخل في قراراتي لحد شيء أنا مسؤولة جو برون لو ريسك
0: في الهبلة هذية وقت اللي أنت خذيت القرار هذاك وبش وصلت حققته أكيد تعديت بصعوبات جمة خاصة في تونس معناها خاطر أنت قلت سقايا في القاعة خلنا نحكيو على واقعنا في الجانب السلبي شنو ما في قصة النجاح هذية شنو اللي تعتبرها نقاط مظلمة صعبت عليك ياسر صحيح أنت بعد تعلمت منها أما ياسر صعبت عليك خاطر اللي يسمع فينا توا بش يحل مشروع مهما كانت فكرته بش يندفع مش يفرح مش يقول هي مش عمل كيف هاي مش نايمن بحلمتي أما بش يلقى برشا حيوت قديمه
1: أي حيوت به
0: كيف بش يهدهم
1: يهدهم بالمداومة الدوام ينقب الرخاء تعاود كل يوم تعاود نفس الحكاية حتى انت فادت حتى انت قالق والكل
0: أما وانت أول ما بديت جاتك الكورونا
1: وجاتني أنا ديت اليوم الكورونا سكرت 3 شهور
0: حيت ذكرة
1: انا مريتوش حيت ما هو اسمعني هي الحياه انت زاويه اخرى هكا ولا
0: اي هني نبر بالشكل
1: فوالا ريت انا توا مثلا هو في الظاهر انا حليت نهار 14 فيفري 2020 كورونا سكرنا نهار ظهر لي نهار 19 فيفري سكرنا نهار 20 ظهر هذيك حيت هكا ولا انا مشيت قريت كتاب وقتها في حياتي صحيح اما مش باش نعمل يا اخي فما حاجه في داير باش نعملها وما عملتهاش فانا ديما نعمل
0: اللي في خساره الفلوس مثلا ما خممتش في التعب اللي عملته هذيك وكانها هكا عاتبه خايبه بديتك هكا بالكورونا
1: لا ما ريتهاش هكيك الحمد لله اللي ما ريتهاش هكيك هكي بعديك ظهرت لي اللي هي مش عاتبه خايبه شفت هو شفت الحياه كلها قرارات انت كيفاش هي تجيك فكره والمخ راهو في النهار يعطينا 70% افكار سلبيه اكثر من 30 انا راها انا عندي مايند سيت قويه واللي نجحني هي المايند سيت نتاعي ما عندي حتى شيء اخر نجحني والمايند سيت غلبت فيها روحي مانيش نغلب في العبد البرا نغلب في روحي اني كي تجيني فكره خايبه نحكي معاها نحللها تو مثلا فما دو سيناريو فما انت حليت نهار 14 سكرت نهار 19 فما سيناريو انا الله غالب انا ما عنديش الزهر انا ترى شنو انا ترى شنو تقعد في البوان دو ديبار نتاعك صحيح ولا فما فكره اخرى هذيك ربي شنو حب اكيد ربي يعرف وانا ما نعرفش
0: ربي سهل,
1: ربي سهل. انا عملت اللي عليا كان مش كاتب هات ونفشل هات ونعاود من اول وجديد وفات الحكايه ما نصعبهاش على روحي انا من كي تقول به هكا وصار صار تو اعطينا نقدمه هي مايند سيت راهو انا نجاح راها مايند سيت يعني اسكو انت عندك العقليه نتاع نجاح ونجاح قرار وانا قررت ننجح راهو ومش من توا من سن اصغر برشا شنو هو باش يجيني في الثنيه تو نحكي تو نبدلو انا نحب ننجح مش لاماخ انا مش مربوطه بلاماخ نجم ننجح في حاجه اخرى ما عندها حتى علاقه بلاماخ انا نحب ننجح وقررت ننجح وقتاش مش مشكلة فشلت عادي نفشل نعاود ننجح فما حتى مشكلة
0: محليه تفكيرك وقديش بالحق يفرحني انه اللي يسمع فيا توا بالحق كما قلت لك قبيله ينشط يقول هاي علاش ليه خل نجرب خل ننجح خل نحاول هاي نجحت هاو اكزامبل كيما فما برشا امثله نتاع فشل فما مثال نتاع نجاح خلينا نحكيو شويه على البدايات مع الماركه نتاعك في المجال نتاع العطورات ساعه باش تدخل المجال هذايا أكيد لازمك تطلع على دول أخرى، تعمل مقارنات. عملت هذا الكل ولا اللي عملت دراسات، بحثت ولا لا؟
1: الحقيقة شوف، أنا ما عملتش دراسات، أما أنا عملت حاجة كبيرة. أنت بكري حكيت على ثقافة العطور في تونس هكا ولا؟ ونحن ثقافة ضعيفة برشا، وعنا بلايس معينين معناه فيهم أنك تشي البارفان، وما لازمكش التستي من التستور، وما فماش تستور، ويهزوك ويحطوك ويشدوك، وفما هذاك الكل موجود، وهذاك يقلقنا الناس الكل. نتصور أنا حبيت نخلق إسباس اللي يكون قريب.

0: Voilà.
1: اي ما شيفر 3
0: اللي هو سي لي تخوا نوت اولفاكتيف. شيفر 3 هو شي اين راه شيفر قوي برشا، معناها تخوا روح جسد فوالا برشا حاجات معناها شيفر 3 اين لاكي نمبر نتاعي شيفر 3 فوالا. الوغ ثلاثه ديما انا اي تجربه نعملها جديده مثلا حتى تو باش نطلع ان نوفو برودوي نحط روحي في بلاصه الكليون. كيما انت تو مروه في البودكاست من بكري انت تسال في اسئله مش نتاعك اسئله نتاع العباد اللي يسمعوا فينا. انا نرى اللي سر من اسرار النجاح نتاعي اللي انا نحط روحي اون طونكو كليون نشري هنا البرودوي هذا يستحق البرودوي هذا. انا كي ندخل البوتيك كيفاش نحب نتعامل؟ هل نحب العباد تعاملني باحترام وتسمعني ولا نحبها تقعد هيا شريتي ونبدا نتبع في كونديري سرقه حاجه وصدقني نوصلوا. انا وصلت عندي في ليزاتولي عباد بكيو بكيو
1: علاش
0: بكيو؟ على خاطر لاتوليسا مومون دو كونيكسيون مع رواحنا. ديجا انا البارح وياك في التليفون نحكي وقلت لك يزي من سكرولينغ، يزي واحنا قاعدين في الفرش، يزي من عقليه الضحيه، يزي صار لي هكا. احنا في تونس ما عندناش، ليه عندنا في تونس عندنا كل شيء. انا سافرت لبرشا بلدان في العالم وتونس فيها كل شيء معناه. اما كيف تختار تراه وفما كل الحاجات اللي يقلقوا، اما تختار انك زادت اختيارات. انا راها هكا بتيت خينا غلطه ما نعرفش
1: لا لا
0: اما انا اعطتني نتائج في تجربتي
1: ثلاثه في خوله.
0: ثلاثه شنو؟
1: ثلاثه حاجات في خوله خليوها اليوم بهالثقه هذه تحكي على مشروعها.
0: باهي اوكي.
1: حتى شي في تروى عندك معها علاقه خاصه
0: وديجا في الاسئله في اللي زاتولي نسال اوصف روحك ثلاثه كلمات. اما عمره ما سالهم لي وحده، انت اول واحده مروه.
1: باهي
0: انا ثلاثه حاجات نوصف بهم روحي. كوراجوز، بيرسيفيرونت، شد صحيح انا، اي باسيوني. كي نعمل حاجة حتى كي نطيب ميكلة نعمل عليها جو، ولا ما نطيبهاش نصنع بارفان نعمل عليه جو، ما نعملوش سينا. فهمت؟ نجي المروة نبدأ عاملة جو جاية المروة. معناها ديما فما باسيون في الحكاية وفما لا بيرسيفيرونس. خاطر شفت الكلام يظهر ديما ساهل اما اكيد انا عشت دي ماما بكيت فيهم، دي ماما ضعفت فيهم. اما الحمد لله انا نحب نسهلها، سهلها تسهيل صعبه تصعب. راه من الاخر انا اشوفها هكا.
1: نرجعوا لثقافه العطورات في تونس
0: بيه.
1: وعلاقه التونسي بالعطر. وبالحق مهم انه اليوم نغيروا الفكره هذه، فكره انه ماهوش برودوي دو ليكس دو لوكس ولا برودوي بعيد على التونسي ولا ما نجموش نشريوه ولا ماهوش والله ماركه مش تونسيه تيلي. انا شفت الماركه فلانه، خلينا نعطيو ساعه معلومات ربما نجم تصدم شويه المواطن التونسي اللي يسمع فينا. كيف يشري ب 400 وب 500 واليوم الاسعار هكا نحكيو على 400 500 دينار
0: مينيموم.
1: مينيموم
0: 600 700 800 لي بارفان البنين
1: بالضبط. نعطيت حاجه
0: نسبيه
1: ما نصدمش برشا. شنو يشري؟ يشريها بالحق القيمه الحقيقيه ولا لا؟
0: تشري لا بوبليسيتي معناها لي جيغي، تشري لا مارك، تشري فوالا من
1: تشري عطر ولا تشري الماركه نتاع العطر؟
0: تشري بو. شوف انا توا مثلا في النقطه دي نحب نحكي على حاجه. اول محليه كنت نمشي برشا دي مارشي ولا نمشي مثلا هكا دي مول ولا حاجات تعديهم بقدامي دي كليون تبدا تقول لي ليه تونسيه ليه هكا هذوك مثلا من نقاط السوداء. اما انا ما ريتش نقطه سوداء
1: معناها
0: لي بارفان تونسي ليه ما نعملوش انا اسمى من البارفان تونسي. باغ كونتخ انا كي مشيت للمارشي الامريكي اتس تونيجين او ماي جاد واو شفت سي دي بيرسبكتيف زاويه مختلفه. انا كنت نتقلق من الزاويه هذه، كي مشيت لزاويه اكبر وعبيد عندها ثقه في روحها اكثر فهمت اللي الزاويه هذه ما تمثلش وما تمثلش تونس الكل. خاطر زيد عندي كليونات انا في تونس اللي يامنوا بالمشروع، عندي كليونات شريو من عندي من الجمعه الاولى وليومنا هذا.
1: ارجع لي الرياكشن الاولى والثانيه.
0: ايه
1: كان نبنيو على الاولى والثانيه. لولا ليه
0: انا ليه اي انا ليه ما نشريش انا
1: من غير ما شمت من غير ما
0: لا من غير اصلا ما تخليكش تشممها معناها فهمت
1: معناها الحكم المسبق
0: مش التونسي الكل مش الكل
1: نسبة.
0: مجموعه نسبه
1: على
0: صغيره
1: ثقافة.
0: اي ثقافه اي اي
1: يعني نسبه تقول
0: لا تونسي لا مش تونسي قبل راه مش توا
1: والاخر الجانب الاخر اللي هو الاجنبي.
0: انا مثلا
1: علاش هكا الانبهار هذاك شنو اللي خليه تقول واو؟
0: خاطر الأجنبي يقتنع باللي تعملوا وباللي يعيشوا وباللي يهزوا معاه مش بالماركة ذي كم تعشكون. مثلا الأجنبي يشيوش برشا لي مارك يسميوها سي دي بارفان كوميرسيو هذوك
1: تجارية
0: تجارية ذيك ما هوش حاجة كبيرة معناها مش كيما لي بارفان نيش اللي كرياتور ارتيزان عملوا بيديه مش قيمة كبيرة. مثلا أنا في أمريكا يقولوا لي أنت صنعته أنت تعمل فيه أنت تعمله قدامنا معناه إنجاز كبير. في تونس بارفان صبة هذية أنا قبل كنت متغشمة تقول ما هي صبة أنت حر باش تسميه اللي تحب. أنا مسؤولة على أنا شنو نبيع مانيش مسؤولة على أنت شنو تسمي

0: سمي السيرفيس ولا نوع البارفان ولا حاجة.
1: ضحكوا عليك شوية خولة،
0: ضحكوا علي برشا.
1: اللي تبيع القوارص هذيك اللي تبيع
0: بتيت في وجهي كلهم محليهم معايا اما في ظهري ما يقلقنيش الحقيقة.
1: خلينا نرجعوا للثقافة، وانت تحب تنشر المنتوج نتاعك الماركة نتاعك خارج تونس ولقيت الاعجاب والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: طريقة التسويق كيفاش تكون؟ لازمك تكون انت حاضرة باش توري البرودوي
0: البرا.
1: اي البرا.
0: انا عندي انسيت ويب انترناسيونال ديجا. شوف كل ما نسافر نهز معايا دينات ونجفي معناها دي جورني نعطي حاجات غراتوي. انا مع مدرسة لي غراتويرا وجرب جرب تحصل معناها خدك تجرب لو برودوي باش تحصل بيه
1: اقرب لك الفلورال العود
0: اللي هي انا كخاولة. شوف بور موا لو بارفان سي ان اكسسوار يعني كل يوم انا عندي بيرسوناليتي اللي نحب نجسدها نمشي بالبارفان هذاك. نحب برشا لي بارفان فلورو يبدا فلورال اما ما يبداش قوي برشا. فما ايامات نحب لي بارفان فور اللي يبداو بالعود وبات سنتال سا ديبو انا والمود اللي انا فيه معناه والاكسسوار اللي انا نحب نحطه كيما انت تختار لبستك معناه اليوم سي روب نوار سي فهمت
1: هكا ترسينا نحطوا كوليكسيون قديمنا
0: لي 3 نوت سي 25 دينار هكا هو لو
1: خلينا من الفكره هذه فكره التونسي وثقافه العطور اللي قاعدين نحن ندور نحكيوا عليها ونحبوا نطوروها ونحبوا نغيروها. فما كونكورونس صار في السوق التونسيه في علاقه بالمجال هذايا اي ولا لا؟
0: اكيد فما كونكورونس
1: فما ناس تقتحم في هذا المجال اليوم
0: برشا اي جيماجين برشا را برشا اما مش حاجه مقلقتني بالعكس.
1: لا مش عليك انت نحكي المشهد في المشهد.
0: مش مقلقتني كماركه ومش مقلقتني كشخص على خاطر فينالمون كي تبدا برشا منافسه بكلنا نحسنوا اكثر معناها بالعكس هي عندها جانب مضيء المنافسه.
1: كسرنا جدار اللي يقول البارفان ما عادش تونسي كيما كسرنا جدار نتاع برشا حاجات اخرين ولله الحمد وباهي زاد اليوم كيف نخدموه يعني على قاعده صحيحه على قدر صحيح. شنو هما المقومات اللي تخليه تخدم على قدر صحيحه و ينقص شوية هك الأفكار الأخرى متاع والله النوعية هذه ضعيفة ولا النوعية هذه مش هك الكل شنو لازم نعمله بش...
0: شو أنا ديما مع إنه العبيد كي يمشيو شيو بارفان يجربوه قبل وأي بارفان فيه 3 نوت معناها أنت ساعات يعجبك أن بارفان تشريه تروح للدار تندم علاش على خاطرك شريته في وقت صغير الوقت البارفان يتعدى بثلاثة مراحل من أول ما نعملوا البارفان ل 15 دقيقة سي لا نوت دو تيت هذيك اللي هي مسؤولة على لامبريسيون دو بارفان شنو هو لامبريسيون تحب تعطيها لولانية داكوغ هذيك سي دو نوت فولاتيل فيسع ما يفوحوا ما يقعدوش بالكدا أبارتيغ من 15 مينوت ل 45 minutes فما la deuxième phase c'est l'identité du parfum c'est la note de cœur d'accord ou فما بعديك من 45 minutes حتى لساعات 3 jours هذيك سي لا نوت دو باس انت كي تشري ان بارفان في ال 15 minutes الاولانيين انت ديجا مازلت ما شميتوش لو بارفان بالكدا الوغ انا مع انك تجي تجرب البارفان على بوم تاعك تاخذ وقتك معاه كان قعد لك كان مشي معاك خاطر ينجم ان بارفان معايا انا مشي معاك انت ما مشيش
1: علاش
0: علاش على خاطر ريت كيما احنا عندنا بصمه لا ماهيش اورمونا كيما عندنا احنا بصمه اونيك لا التيب دو بوم تاعنا اونيك وكل واحد فما سي اون رياكسيون هي لو بارفان سي كوا سي اون رياكسيون اومين مش كيما تشمو على البابي مش كيما تشمو على بوم تاعك الوغ كي تحط على بو فما انا بارفان فما دي نوت يعملوا رياكسيون مع التيب دو بوم تاعي يعطيو حاجه مزيانه مي احنا ديما نعطيو نصائح مثلا انت باش تخلي البارفان يقعد بالكدا اعمل اون كريم هيدراتونت اما اعمل اون كريم هيدراتونت نوتر ما تمشيش تعمل مثلا اون كريم فرويتي ومن بعديك تطلب تحط فوق منها مثلا اون كريم فرويتي وتحط فوق منها ان بارفام عشان فلورال ولا حاجه باش يتخلطوا لي نوت باش يولي برشا لازم اون كريم نوتر باش لو بارفان سورتو كل العباد اللي عندهم لي بوسيش وكل شيء هذوك كل نصائح انا نعطيهم ديجا كيف يخدموا من عندي
1: يعرفهم التونسي ولا يتعلمهم بالحق
0: الحقيقه انا حسب ما لاحظت اللي فما برشا مثلا فما فازا كنا نعملوها كلي هكا لو بارفان سي دي مولكول كي تعمل هكاك سا سيكراز معاش يدخل في لابو بعد تقولش بيه البارفان يقعد
1: معناها البارفان لهنا
0: وما نفخش
1: ما نفخش
0: جست نحط ونخليه يشيح ومن بعد نقعد نشم ونشوف واش كطلع عليا قعد معايا والا ما طلعش
1: زيد نحط في الحوش نتعلموهم زيد
0: بيان سور اي
1: ماشي تونسي تاو خلينا نحكي نحكي شويه على تونس الياسمين الفل هذوما
0: حاجتنا
1: تاعنا منا والينا كما يقولوها
0: ياسمين والنيرولي ولا فلور دورانجي الغومارين زيد هذوما سي ديجا هما المصنفين التوينس الاوائل في العالم الكل مش كان في تونس معناها هذوك موجودين
1: معناها بلادنا تعطينا بارفان بنينه
0: قلت لك اللي في عينك احلى مش كامل براجي ديجا دي مارك انترناسيونال يجيو يصوروا في تونس ويصوروا في نابل ويصوروا مع نابل واحنا بعديك نقولوا ان بارفان تونسي. بالعكس ان بارفان تونسي بالعكس معناها عنده قيمه اكبر معناها ومصنوع بمحبه ومش كيما انت تصنع 10000 دبوزه من الماكينات ما فماش هكا لينيرجي اومان اللي عندها قيمه كبيره. تو انت حتى كي طيب حاجه وتبدا شيخه عليها ومحضرت لها حكايتها وكل تطلع ابن من ان حاجه تطيب مع دي كونتيتي كبار وكل معناها الكوتي ارتيزانال مهم برشا معناها.
1: كي قابلت روحك شنو قلت لها؟
0: ديما نقابلها كل يوم نحكي معها برشا انا راه
1: خيالي توا مقابله كنت فيها صعيبه شويه مع روحك شنو قلت لها؟
0: ديما صعيبه معها انا ديجا ديما باللي هكا نبدا في حاجه نجاح كبير وكل نبدا مروحه من الاتولي ولا حاجه نقولها اي راهو مازلنا ما عملنا شيء لا لازمنا. اما توا قاعده نتعلم في 2026 برمي الريزولوشن نتاعي انا اللي نكون مور كايند وذ ماي سيلف معناها اللي نكون جنتي اكثر مع روحي نحفزها برشا نقول لها هيا وانا نعمل تياتر وزيد فوالا معناها المسرح يبني برشا نعمل مسرح نعمل برشا حاجات نعمل برشا انا ساعات حتى دارنا يبداو يضحكوا علي اليوم بديت تغني هاي مشيت عملت مسرح اي وعلاش ليه وعلاش شو نقعد نعمل نقرا كتاب نعمل حاجه خير ولا نقعد نسكرولي ونشكي نقعد نحط في التيك توك ونقول ذاك خير مني وذا خير مني ديما فما شكون خير منك وديما فما اقل منك.
1: هزتني العالم التيك توك والعالم سكرولينج بصفه عامه توا ولينا مع حياتنا
0: نعيشوا بها
1: حياتنا عايشين هكا. اكيد راك تستغل الفرصه انه الناس كلها تكونكتي باش تكون نتيجة موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي باش تبيع ولا لا؟
0: والله اي موجودين ما مش بال بال ماهوش بالجانب هذاك الحقيقه لا جو سوي كالم معناها ما عنديش كل لايف لا معناها نهبط وقت اللي نجم
1: يعاونك اللي نجم
0: يعاون برشا هو ديجا احنا نخدموا به معناها اما زاد ما ضيع الوقت.
1: شباب تونسي اليوم كان تسالوا وتقولوا اقعد مع روحك شباب اليوم او نتهموا الشباب اليوم انه ماذا بيه حاجه جاهزه خدمه مسمار في حيطها وقاعد في الاداره هاكا يا خو شهريه نوي نتعب ونشقى ونخرج ونحاول ونعارك
0: شوف انا را الشباب اللي يختار الحاجه السهله وهو حر كل واحد يختار اللي يحب عليه فهمت. اما ما تتغشش كي تشوف غيرك ناجح وتتغشش منه وتقول علاش انا مثلا را ديما عباد ناجحين ونحب نولي كيفهم برشا ما نقولش بيه هو وش بيني انا وقلت زعما شنو قاعد يعمل هو باش هو كيفاش تبدا نهارك انت شنو عملت باش تنجح انت شنو عملت باش تخرج من الروتين الشكوى ساعة ذيك حاجة ذيك العدو الأول لازم تبطلوها الشكوى خاطر ما عندها ما تبدل باش خلينا في نفس الوحدة في نفس المرحلة معنا
1: نشكي وراء
0: اي حسيتها حتى انا اي حسيت حتى انا راه مش مانيش ما نشكيش امانة نحكي مع روحي كي نشدها تشكي تشكي قاعدة نحكي برشا مع روحي اياك هاو ماكش تبدل شيء كي باش تشكي باش تبدل حاجة ماكش تبدل حاجة باش تقعد بالعكس في البوان دو ديبا. اما الحاجة الباهية اللي انا نعطي روحي ايامات نتاع شكوى نقول هاي راك حمرك عندنا ثلاثة ايام
1: فرح فيهم
0: شيخ شيخ بالشكوى شيخ
1: شكون تشكي
0: روحي لشكون باش نشكي
1: كي تشكي للناس
0: ما نشكيش للناس اي شكوى الى غير الله مذلة معايا نشكي لربي نحكي انا وياه هو يعاوني
1: ان شاء الله ديما معاونك
0: الحمد لله رب.
1: احنا حكينا في برشا نقاط وفي برشا زوايا في من زاوية اخرى حبينا نعرفوا بالحق البودكاست اليوم راهو لا عنده اهداف تجارية ولا عنده اهداف انسانية بحتة ونبيلة بالحق خلي توصل للناس انه كان تمن بحلمتك وتمن بروحك راك توصل. اما ما جاوبنيش على السؤال اللي سألته لك بكري اللي هو شنو تطمح بعد
0: احلامي
1: احلامك
0: باه
1: احنا ساعة اليوم وين احنا اليوم موجودين في تونس وخارج تونس
0: اي
1: بماركة بمجال ولا باختصاص في اول الحوار قلت لي اللي هو متاع رجال قلت لي الوالد قالك اللي هو متاع رجال
0: اي بابا يخاف عليه عالم البزنس متاع رجال مش العالم العطورات اما عالم البزنس متاع رجال هو عالم هو المجتمع الذكوري معناه
1: وفي البزنس
0: اي في البزنس
1: طموحاتك
0: طموحاتي في البزنس نحلم بالكبير ولا تحبني نحلم بالمعقول
1: انت اللي تعرف
0: انا
1: وانت تحكي مع ذاتك
0: انا نحكي مع ذاتي راه اللي هي تولي مارك انترناسيونال كيما لي مارك كبار موجوده في غالغي لافايت وعلاش ليه اللي عند ربي مش بعيد فسو انا اللي نعيش فيه اليوم كنت يوما ما نحلم به وصار الحمد لله عليه نحمد ربي الحمد لله علي انا فيه اليوم وان شاء الله ربي يسهل في الجاي معناه.
1: طيب دوله تونسيه ترى انها تنجم تدعم المجال هذية تدعم القطاع الخاص باش تهرب من السؤال سخت
0: مش باش نهرب اما انا
1: مندوبيات مختصة في التسكيات صناعة تقليدية قبل انت حكيت ولا في حرفيين ولا غيره اللي تسهل المعارض هذية اللي تعطي وتحط الارضية للمباعثية المشاريع هذية الناشئة دونك علاش لا كاين تلقى تمويل
0: ان شاء الله ان شاء الله ماذا بينا
1: هذا مش موجود هو اكتوالمون
0: لا توا مش موجود لا اما ان شاء الله كان يبدا موجود نفرحوا به معناها
1: بالضبط ما سعيدش وراه
0: ما سعيدش وراه الحقيقه لا انا ما سعيدش انا معناها ما سعيدش على خاطر من نوعها انا من الصغير اللي يحب يعمل على روحه في كل شيء صحيح ثنيه اصعب وبالك شي غلط وكل اما انا من قلت لك ديما نحب نعمل على روحي معناها ديما نشالنجي في روحي كل يوم شنو ديما نقوي معناها
1: هي على خاطر مهم زادك يبدا تخدم في بيئه امنه خلينا نخدموا بخلطه المشاعر اللي تنجم انت تعملها في البارفان تاعك او اللي انت تراها ايديال معناها
0: في البارفان تاعي انا
1: في البارفان اللي تحب تبيعها
0: في اللي نحب نبيعه
1: خرجها للمجتمع التونسي للناس للمراه للرجل اللي تحب انت دونك الخلطه نتاع الاحاسيس اللي تحسها تنجح وتعطي
0: احاسيس ولا دينات
1: مونوت احاسيس
0: داك مع ايش كنا نعطيك لي نوت مثلا جسمه
1: لي نوت وعطيني معهم احاسيس اللي نجم تخرجه
0: بو توينس بحر كبير ما نجمش نحطهم دون ان سول بارفان ما شاء الله معناها كومبوزيسيون
1: تنجح على
0: تنجح مع توينس بو 80% برشا الحقيقه مروه معناها 50%
1: احنا
0: نساء ورجال
1: نساء ورجال صعب عليك المهم
0: مثال شيء ما نحب لي تشالنج ما قلت لك عاد الوغ باهي لي بارفان اللي انا راهم حسب خبرتي ينجحوا برشا للتوينسا يحبوا برشا لي بارفان سكري لي بارفان باز دو فاني اللي فيهم لو سكري فور غورمان معناها وكل زيد نحبوا برشا لي بارفان باز دو جاسمين جاسمين فاني ونيرولي في نوت دو تيت هذوما البارفان بوغ فام
1: جاسمين
0: ونيرولي وفاني
1: نيرولي وفاني هذوما للمراه
0: باهي للرجال يحبوا لي بارفان بوازي
1: سنة ساعة شنو راهم هذوما من احاسيس من مشاعر
0: شنو احاسيس
1: الجسم شنو يعطي
0: الجسم يعطي الفخامة والهكا النيرولي يعطي لا فريشور الفاني يعطي لا بروفوندور العمق خاطر عميقين نحن في بالناش برويحنا عميقين وبر ولي بارفان بوازي بوغ هوم دي نوت اروماتيك يحبوا برشا لي نوت اروماتيك الرجال حسب خبرتي معناها في لي بارفان نحطوا فيه باتشولي زيدا نجمو ونحطوا الكويخ
1: باهي رجع لي كل وحده فيهم شنو تعطي
0: بورجيل الحقيقه ما نعرفش نوصفها انا هكا اما لي لاسبي ماسكولان فيريل
1: قوه
0: فوالا هذوكم هما زيدا الكويخ يعطينا لو كوتي كيفاش نقولوها معناها سموكي معناها لي مدخن معناها فوالا يحبوا برشا رجال زيدا حسب ماريتي
1: ممتاز ولو انه مانيش مع الجانب هذاك انتوكا يعطيك صحه
0: عايشك مروه
1: خاوله نورتنا اليوم في بودكاست اخرى ومحليها اطلالتك علينا حبيت نختم معاك هكا ديما نعرفش في انه رسائل تحب توصلها للي يسمعوا فينا على خاطر هو الهدف من البودكاست انه بالحق نوصلوا رساله نبيله للناس اللي تسمع فينا وكلمه هكا كلمه ختام
0: باهي اوكي يعطيك صحه مروه على الاستضافه وعلى عايشك. القاعده الحلوه او الحاجه اين الحقيقه ديما نحاول نوصل فكره عن طريق ليزاتولي اللي نعملهم ولا على خدمتي ولا حتى الناس اللي يخدموا معايا ولا صغار اخويتي والناس الكل قرار باش تعملوا واعمل اللي لازم يتعمل للكل باش توصلوا اما اعرف روحك وين ماشي شوف لا فيزيون شوف التصويره الكبيره وما تاخذش مخك معني ما تتركزش مع الحاجات الصغيره اللي في الثنيه خاطر كي باش تركز مع الثنيه باش تنسى الكبير وكي تبدا انت ما تعرفش التصويره الكبيره تبدا ضايع ماكش عارف روحك وين ماشي وتبدا تحط في اللوم على عباد اخرين دايرين بيك الوغ لازم العبد كل واحد يشد الفولون تاع حياته انت تولدت وحدك رسائل قويه ديجا ربي عطيهم لنا تولدت وحدك باش تموت وحدك باش تتحاسب وحدك انت مسؤول على روحك ما تخليش اغلاطك الماضي الحاضر حتى شيء ما يمثلك معني يحكم عليك يحطك في بلاصة معينة ما لازمكش تخرج منها ما ديب ما زلت فيك الروح وما ديب ما زلت فيك النفس وكل راك تنجم ديما تبدأ من أول وجديد شنو قدش عمرك شنو أنت منين شنو عندك شنو الباك جراوند متاعك هذيك ما يحد معني ما يحدوش أنت شكون أنت أعرف وين تحب تمشي أما هذا كيفاش تعرفه لازمك ترجع لذاتك لازمك تركز مع روحك وتقعد أكثر مع روحك وكي تقرر أنت وين باش تمشي وخليك فليكسيبل في الثنية كان من الثنية ذيك ما مشيتش امشي لبلاصة أخرى المهم أنك تلقى ذاتك تكون فرحان وتكون إيبانوي في المرحله كامله ما اون سون فو وين وكيفاش وعلاش.
1: ان شاء الله الرساله هذه توصل للناس الكل
0: ان شاء الله يا رب.
1: فينا كلكو سوا اللي يحب يعمل مشروع اللي لا اللي يخطو في خطوات اولى ولا اللي في اخرها, الناس الكل اللي تسمع فينا ان شاء الله وصلتها الرساله هذه. يعطيك صحه, نورتنا خوله, شكرا ليك, شكرا جزيلا على حضورك بحضنا اليوم, ونخليك ان شاء الله ونتلاقاو في امان الله في وقت اخر تكون فيه انت ناجحه كما حبيت وطمحت وحلمت.
0: هكا
1: نكونوا كمان معكم بودكاست من زاويه اخرى مع اجمل تحيات مروه زيدي وحسن نوار. الى اللقاء.
2: من زاويه اخرى, من زاويه اخرى, من زاويه اخرى, من زاويه اخرى مع مروه زيدي. الاخراج الرقمي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

أهلا وسهلا بأهل تونس الطيبين المحترمين. سألوني سؤال، قالوا لي يا نور شو هالعلاقة الطيبة بينك وبين أهل تونس؟ قلت لهم خمسة وخميسة. يعني والله شو بدنا نساوي ما عم نعرف، شو ما عملنا ما بنعرف. قلت لهم اللي بده يعمل حاله مطرب عليه أن يمر في هذه البلد الطاهرة. تونس بلد خطيرة فنيا، وإن شاء الله تقضوا معنا سهرة حلوة، وأهلا وسهلا فيكم جميعاً.

رأيت مليحة كالغصن بانت بثوب أسود والطرف أسود.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: زريبة، صواف، زهوان، عالموجة 104.7. كندار، سيد الهاني، عالموجة 104.7.
2: 104.7.

0: وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

واعلموا أن الله مع المتقين.

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا

الله ثاقلتم ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة

من غيركم ولا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يا

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

ولكن بودت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له

خلالكم ولأضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر.

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم

0: الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: استوديو المونديال نقل مباشر لمقابلات المنتخب الوطني، حوارات وتحاليل لكل اللقاءات.
1: مرحبا بالجميع. استوديو المونديال ينطلق من الآن. مباراة المنتخب الوطني التونسي، المباراة الافتتاحية ضد المنتخب السويدي، لحظات تنطلق المباراة كما قلت في مونديال كندا الولايات المتحدة وأيضا المكسيك. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي، والناخب الوطني اختار التشكيلة التالية: في حراسة المرمى عبد المهيب الشامخ، في خط الدفاع منتصر الطالبي، عمر الرقيق، محمد أمين بن حميدة، وسط الميدان يان فاليري، علي العبدي، راني خضيرة، الياس الاسخيري، خط الهجوم حنا بعد المجبري، انيس بن سليمان، وليس سعد. هذه التشكيله الاساسيه. بعد شويه نعطيكم تشكيله المنتخب السويدي. في التحليل الفني للمباراه المدرب ناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ذات مونستير، ومرحبا بالخير لكم.
1: التشكيله كما كنا متوقعين، محمد امين بن حميده ثالث لاعب في محور الدفاع الى جانب منتصر الطالبي عمر الرقيق، لكن السؤال اللي يطرح نفسه في التشكيله: شكون المهاجم؟ يعني وقت نشوفوا بقية الملعبية، علي العابدي، راني خضيرة، الياس خيري، يان فالي، تعرف علي العابدي وأيضا يان فاليري، في وسط الميدان راني خضيرة، الياس خيري، حنا بعد المجبري، نسبة سليمان، أيضا الياس سعد. يعني هل شكون المهاجم الوحيد؟ يعني
2: في بالنسبة للتشكيلة انتوا تشوفوها معطي في التيران الوقفة متاحة ماسكوسا سيان 3-4-3 ولا 3-5-2، ما تيفرق الرول متاحنا بعد المجبري. اسكو بش يكون هو على اليسار كصانع العاب ولا كاتاكونت كلوار، وانيس بن سليمان على اليمين، ويكون اليسار كرأس حربة، وإلا بش يكون حنا بعد المجبري معتها ليبر قدام خذيرة والسخيري، قدامهم انيس بن سليمان واليسار، معتها دوز اتاكون اللي هم يقسموا التيران. دونك هذيك الوقفة في التيران هي اللي بشورينا معتها الطريقة اللي صحيح. مي المبدا هو اولا معناتها اللي حكينا فيه توا براتيكمون الايام الاخرانيه هذه، اسكو باش يكون فما تغيير على مستوى الكوتي ديفونسيف، معناتها طريقه اللعب صحيح. معناتها كنا حكينا على فما امكانيه نتاع ثلاثه في اللاكس، ناس كل استغربت. بون انا كنت نتوقع كل شيء، خاطر السيستم هذا صحيح، ناس كل تلوم شبي ما كانش قبل، خاطر توا كناخب وطني وعندك دو ماتش ميكو، وعندك معناتها فكره شامله على ليكيب ناسيونال من الاول، وتبدا عندك فكره واضحه.
1: ربما الهزيمه الاخيره ضد المنتخب البلجيكي اثرت شويه على غيرت في مخ المدرب صبري
2: اللمر. حكيم راهو صحيح هو ناخب وطني، لكن مش قاعد اكتشف صراحه الامانه، معناتها بحكم عدم معرفته الافكتيف كونكريتمون، معناتها جرب، معناتها شاف التمارين، شاف في ماتش ميكو شفنا بالضبط. دونك وقتها حكم اللي هي الطريقه براتيكمون حتى
1: الفريق السويدي ولا تشكيلته على النحو التالي: كريستوفر في حراسه المرمى. بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي كما قلت: مهاب الشامخ، محمد امين بن حميده، عمر الرقيق، منتصر الطالبي، يان فاليري، الياس الصخيري، رامي خضيره، علي العابدي، حنبع المجبري، انيس سليمان، والياس سعد، والمدرب صبري اللموشي. قلت المنتخب السويدي: كريستوفر في حراسه المرمى، جوستيف، فيكتور، ايزاك، جابرييل في خط الدفاع، الكسندر، ايضا بنيامين، كالستروم، ياسين العياري في خط الهجوم، الكسندر، ايزاك، وايضا فيكتور. هذه التشكيله اللي اختارها المدرب البلجيكي. نذكروا الطاقم تحكيم المباراه هو الارجنتيني بيريز. لحظات تنطلق المباراه، منتخب الوطن التونسي اكيد مطالب بالتقديم وجه مميز في المباراه الاولى، الانتصار لملال، لانه الافتتاح مهم برشا يا ناجي.
2: مهم برشا، معناتها كسوا لتونس كسوا للسويد نفس الشيء. دونك مع شفنا المقابله اللي كانت معناتها في البارح في الليل نفس الشيء، معناتها 2-2 ما بين اليابان وهولندا. دونك الفريق اللي باش ينتصر اليوم باش يبدا عنده افضليه في المقابله الجايه، معناتها يبدا على الاقل يلعب مرتاح.
1: وانطلاق المباراة لصالح المنتخب الوطني التونسي، كرة في التمس لصالح المنتخب السويدي. اللحظة الأولى منذ انطلاق المباراة منتخب السويدي والمنتخب الوطني التونسي في كأس العالم أمريكا كندا والمكسيك. اشترى ضربة تماس للمنتخب السويدي يلعب كرة طويلة ترجع بالرأس لصالح المنتخب الوطني التونسي في مرة أولى ومرة ثانية يحاول الضغط على حامل الكرة والكرة ترجع مجددا للمنتخب السويدي في ضربة تماس نفس الاتجاه الكيد المنتخب الوطني التونسي منذ البداية حاول يعتمد على ضغط على حامل الكرة المدرب بوتر المدرب السويدي كرة بترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي يلعب الكرة ترجع مجددا يحاول الكرة على الجهة اليمنى ولكن قطع الكرة كما جاءت من منتصر الطالب يان فاليري يرجع الكرة كما جاءت لصالح المنتخب السويدي. مازال المنتخب الوطني التونسي في امتلاك الكرة يبحث على امتلاك الكرة ترجع لصالح المنتخب السويدي. لاعب رقم 2 جيستال كرة في محور دفاع المنتخب السويدي عن طريق اللاعب هاين إيزاك الآخر رقم 4 لكيستال كرة مجددا لمحور دفاع المنتخب السويدي حول الصعود بالكرة كيستال كرة مجددا يخليها منتصر التالبي تخرج ضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني التونسي. ناجي
2: باش نعطيو الإضافة للمستمعين راهو سيستم تلعب بتونس 5-3-2 معناتها بالنسبة لحنا باع راهو سان تروزيام بيفو في التشكيلة عندك لي دوز اتاكون إلياس سعد ونيس بن سليمان قاسمين التيران مع بعضهم إلياس السخيري ان سنتينيل وحده قدام الديفونس معك على اليمين معناتها فما خضيرة وعلى اليسار حنا باع المجبري يلعب دوبل رول معناتها وقت اللي تبدا الكرة مش عند تونس يرجع هو كتروزيام بيفو ويسكر وقت اللي الكرة تولي عند تونس يطلع هو ك براتيكمون انيماتور دو كولوار ولا اتاكونت كولوار على اليسار. دونك هذه هي التشكيلة نتاع تونس حسب الوقفة اللي شفناها توا نتاع الملاعبيه معناتها حنا باع المجبري مش متواجد كصانع لعب فهمني عنده دوبل رول كسوا في الريكوبيراسيون كسوا في في الكره القدام. دونك الوقفه بالضبط هي 5-3-2
1: كانت كره تدخل من يان فاليري لاعب المنتخب الوطني التونسي لاعب المنتخب السويدي ضربه المخالفه باش ترجع لصالح المنتخب السويدي اصابه اللاعب رقم 5 في تشكيله المنتخب السويدي جابرييل أمامنا على الصورة لاعب يان فاليري لاعب المنتخب الوطني التونسي قوم لباس جابرييل لاعب المنتخب السويدي تعادل 0-0 في لقاء المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي نذكره في نفس المجموعة المنتخب الياباني كان تعادل مع المنتخب الهولندي وفرز التعادل المنتخب الهولندي 2-2 في مباراة كانت مشوقة. أيضا المنتخب الإيفواري حقق انطلق المشوار بأول انتصار بالنسبة لكأس العالم كرة لصالح المنتخب التونسي تدخل من منتصر الطالبي ترجع الكرة لعمر رقيق عمر رقيق يحاول صعوده بالكرة عمر رقيق يطول الكرة تدخل دفاعي المنتخب السويدي ترجع لقائد المنتخب الوطني التونسي لياس السخيري بسرعة كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي يلا الأولاد كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي على الجهة اليمنى يحاول التوزيع يان فاليري التحضير وترجع من الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية مجددا لصالح المنتخب السويدي الحذري من عكس الهجوم لصالح المنتخب السويدي كرة لاختيار لصالح المنتخب السويدي مازال محافظ على كورتو يدور بالكرة حاول التوغل يسدد فوق المرمى فوق المرمى المنتخب السويدي حاول أنه يستغل صعود المنتخب الوطني التونسي ويحاول عكس الهجوم بسرعة شوف الكرة الأخيرة وصعود السريع للاعبي المنتخب السويدي لكن كرة وتسديدة فوق المرمى لفيكتور فيكتور تسديده فوق المرمى للحارس عبد المهيب الشابخ حارس المنتخب الوطني التونسي. ناجي
2: صحيح معناتها أول تسديدة شفنا معناتها كان على الكوتي اليمين بعد المونتي نتاع يان فاليري دونك لأن فما يلزم ديما فما الريبلي يلزم ديما فما في الكوفرتور نتاع سيرتو معناتها إذا طلع العلي العابدي اذا طلع يان فاليري ديما دونك الملاعبيه اللي باش يكوفريو كو سوا ستوبروتي وراهم بن حميده ولا حتى نفس الشيء بالنسبه ل عمر الرقيق معناتها يلزمهم يكونوا حاضرين كو سوا خضيرة نفس الشيء دونك شفنا معناتها لهنا في ال فما اشكال في ال
1: فما كوره ثانيه على ارضيه الميدان الحكم بيريز الحكم المباراه المحكم الارجنتيني يطلب انه تخرج الكره الثانيه باش ترجع اكيد كره بين زوز لاعبين من على الصوره الحكم الارجنتيني ترجع لصالح المنتخب السويدي للاعب جيستال مجددا يخل كره يحاول التمرير ولكن قطع الكرة ترجع لبن سليمان الياس الصخيري للياس سعد قلب هجوم في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي حاول المنتخب الوطني التونسي أنه صعود بأكثر عدد ممكن في الهجوم لكن يرجع كليا تقريبا الدفاع يطول الكرة حذاري من الكرة هذه يخرج الحارس في مرة أولى ومرة ثانية خطر كبير للمنتخب الوطني التونسي مجددا والهدف الأول الهدف الأول بعد غلطة كبيرة في دفاع المنتخب الوطني التونسي يتحملوا برشا حارس المرمى خروج كان خطأ من الحارس المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي يتمكن من افتتاح النتيجة عن طريق ياسين العياري يتمكن افتتاح النتيجة للمنتخب السويدي في توقيت 7 دقائق لعب انطلاق المباراة ناجي
2: صحيح باس في البروفوندور دونك هذه ديجا من الحوايج اللي مازمش تصير خاطر احنا ديجا نلعبوا بثلاثة في اللاكس معناتك تشوف الكرة ضربت في الضروز ريزا عندك ثلاثة مدافعين نتاعك
1: هل فما
2: يسألني على نفس الليني وتلعبت على آخر ملاعب اللي هو
1: يتحمل برشا المسؤوليه الحارس المرمى
2: الحارس خليك. وحتى الطالب نفس الشيء لانه بصراحه كي تكون سيستم بثلاثه ما تكونوش الينيه على نفس اللينيه توخر انت شويه بارابور للرقيق وبن حميده باش تخلي عندك مارش تاع السيكوريتي هذيك التالي صحيح فما صيبه حتى التير كان ينجم ينترفيان فيها لكن قويه برشا
1: هو خاصة في خروجه لأن الكرة الأولى كانت ماشي صعبة كانت نجم أنه يخل الكرة
2: إيه لكن أنا مشكلتي في الباسلونية حكيم خاطر الباسلونية إذا نرجع تاو بالرالونتي الباسلونية راهو لعب باس طويلة من لاكس متاعها ملعبة طويلة في الظهر متاع الطالبي معناتها وقتها أش قلت لك الوقفة فيها ما تنجمش تكونوا ألينية ثلاثة تفهمنا دونك أوكي نجم يكون الطالبي يوخر شوية بارابور للديفونس بس على الاقل يخليك السيكوريتي مع الخروج الناقص نتاع مهيب الشام خلي خليك الطون لاطونس هذاك اللي خلاهم يسجلوا هدف اللي هو بصراحه
1: مش في وقته صراحه
2: حتى الدخله ما كانتش خايبه نتاع تونس معناتها في الماتش اللي الساعه حاضر بن سليمان الكل عم تعطاه حقهم دونك توا ما يلزم نرجع في اقرب وقت
1: ولأن المدرب والناخب الوطني باش يغير في المنهج التكتيكي اللي قاعد يعتمد به ننتظر اكيد الثمانية دقائق الاولى هدف مقابل صفر لصالح المنتخب السويدي هدف ياسين العياري امامنا على الصوره حنبع المجبري شلاباس اللي حنبع المجبري صبري لموشي حاول يعطي التوصيات للملاعبيه ايضا مش يرجعوا في المباراه كره وتدخل من حلنا بعد المجبري لانه فما مخالفه ام لا ضد اللاعب المنتخب السويدي ترجع ضربه مرمى من مهيب الشامخ يتاول الكره ترجع مجددا من المنتخب السويدي والمخالفه حسب اشاره الحكم بيريز حكم المباراه الارجنتيني بيريز الحكم الارجنتيني مخالفه في مناطق المنتخب السويدي في 10 دقائق الأولى منذ انطلاق المباراة كيد باش نرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي مدينة المنسير ثم نرجع نكمل المباراة
3: أيها السادة الكرام حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها ورجاؤنا من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم اجعلني ذكارا لك شكارا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري.
1: نعود الآن إلى برامجنا.
2: استوديو المونديال. نرجع لاستوديو المونديال، نرجع في توقيت 14 دقيقة لعب في المباراة تقبل صلاة الجميع. كل السادة المستمعين، هدف مقابل صفر للمنتخب السويدي مع فرصة كبيرة للمنتخب الوطني التونسي بعد عمل كبير من إلياس سعد، لكن تمريرة في اتجاه أنيس بن سليمان وكورتو ما حسنش المعاملة معها. نرجع لك ناجي في التحليل، ناجي عاشور تحية مجددا في التحليل الفني في الربع ساعة الأول إلى حد الآن. ناجي
3: لحد الان بون مالوزمون قبلنا بونتو على خطا، معناتها تاع مركز في الدفاع في الترانزاكسيو، معناتها بونتو جا على بكري برشا. الماتريس تكنيك نتاع الماتش الاكثريه عند المنتخب السويدي اللي عنده نسبه امتلاك الكره، وحتى على طريقه معناتها امتلاك الكره قاعد يلوج برشا معناتها في البروفوندور. شفنا ملاعبيه قاعده تتخبى في الظهر نتاع المنتخب التونسي ويخرجوا من بعد يعاودوا الخدمه، كسوا على زاتاكون تاعهم كسوا معناتها الاكثريه على الكوتي اليسار. شفناهم ما شفناش برشا منتخب السويدي على الكوتي اليمين. تحس البريفيرونس نتاعهم ولا حتى طريقه اللعب نتاعهم اكثريه موجهه على الكوتي اليمين. لكن توا حاليا بالنسبه للمنتخب التونسي قاعد يدافع. شفنا الاكسيون اللي شفنا فيها البونتي كنت حكيت عليها حكيم، بصراحه كانت فرصه ممتازه، كانت نجم يكون حتى هدف المنتخب التونسي لو كملت على اليمين مع تلاكسيان اللي السعد اختار الشواب باش يكسر الكرة، لكن حتى الباس متاعه كانت ممتازة. ما حسنش استغلالها أنيس بن سليمان رغم اللي كان بتتر في الورجو، لكن توا حاليا معناتها في الوقفة واقفين صحيح دفاعيا، لكن في الترانزيسيون في كل ما وانيماسيون فنسيف شفت الرول متاع حنبان ممس برشا كورة معناتها من أول ما بدأت ربع ساعة. شفنا الأكترية أنيس بن سليمان إلى السعد القاعدين يتحركوا كيف كيف، زاد حتى خبيرة بصراحة ما ريتوش بارتيسيباسيون تاع ما ريتوش مس برشا كور بصراحة في خروج الكورة. دونك توا حاليا الأفضلية كسوا النتيجة كسوا حتى طريقة اللعب أفضلية الأكثرية للسويد، ويزم تونس معناتها تدارك معناتها في أقرب وقت ممكن لأنه فما إمكانية تاع تهديف، لكن يلزم من برشا خدمة في الكوتي اوفنسيف، يلزم الفريق يتغير شوية معناتها.
2: هدف مقابل صفر للمنتخب السويدي إلى حد الآن، نذكر هدف ياسين العياري من أب تونسي وأم مغربية من مواليد 2003، هذا علاش مع برشا على فرحته بعد تسجيله الهدف ضد منتخب التونسي. لعب ياسين العياري 17 دقيقة لعب في المباراة. الجالية التونسية أحباء المنتخب الوطني التونسي موجودين قاعدين يأزروا المنتخب البحث على هدف التعادل. كرة للمنتخب السويدي في وسط محور دفاع المنتخب السويدي، حاول ضغط على حامل كرة أنيس بن سليمان باش ترجع الكرة السويدية، كرة ترجع مجددا لصالح المنتخب الوطني التونسي. الياس الصخيري يضرب كرة بالراس، حنا بعد المجب ياخذ الكرة الياس سعد، الياس سعد يتحرك برشا الملعب بهذا الياس سعد باش يسدد التسديد فوق المرمى. التسديد من الياس سعد فوق المرمى، فرصة جديدة للمنتخب الوطني التونسي في توقيت لحد الآن 18 دقيقة لعب. الياس سعد المراوغات والتسديدة كورته فوق المرمى، تبقى النتيجة هدف مقابل صفر لصالح المنتخب السويدي. باش ترجع كرة للمنتخب السويدي كي يحاول انه يستحفظ على النتيجة المنتخب السويدي، حاول يمتص ضغط المنتخب الوطني التونسي، قطع الكرة، يحاول قطع الكرة، المنتخب التونسي يضغط على حامل الكرة مجددا، ترجع المنتخب السويدي، رجع الكرة كما جاءت، كرة تونسية من لاعب حنبع المجبري، حنبع المجبري طلب الكرة على الجهة اليمنى من يان فاليري، والكرة ترجع للمنتخب السويدي، حذري من الهجومات المعاكسة الانطلاقة بسرعة، ويتدخل المدافع عمر الرقيق، يرجع الكرة مباشرة في التماس، تماس لصالح المنتخب التونسي، باش يرجع الكرة يان فاليري، طلب الكرة من ليس السخيري، يان فاليري هو باش يرجع الكرة، خليها حنبع المجبري ليان فاليري، الحكم الأرجنتيني بيريز يلعب الكرة في ضربة تماس لصالح المنتخب الوطني التونسي في توقيت 19 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، والتقدم للمنتخب السويدي بهدف مقابل صفر. مجددا ترجع الكرة للمنتخب السويدي، ينتظر المنتخب الوطني التونسي في مناطق المنتخب السويدي، يحاول أنه يلعب الهجمة السريعة من خلال قطع الكرة. المنتخب السويدي إلى حد الآن كرة مجددا للاعب محور الدفاع، اللاعب هاين إيزاك، هاين إيزاك يطول الكرة، قطع الكرة مجددا لياس السخيري، للياس سعد، ترجع لهاين إيزاك، هاين إيزاك يرجع للحارس المرمى، المنتخب السويدي يخرج من مناطقه، كريستوفر لهاين إيزاك، هاين إيزاك طلب الكرة على الجهة اليسرى، ترجع الكرة في اتجاه والقطع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، مجددا ترجع لصاحب الهدف الوحيد في تشكيلة المنتخب السويدي ياسين العياري، كرة من علي العابدي، علي العابدي مجددا لصالح المنتخب الوطني التونسي، ياسر الصخيري حاول الصعود بالكرة، حنبع المجبري يبحث على المساحات، يبحث على المساندة لعلي العابدي، علي العابدي وما حسنش ترويض الكرة، تمشي ضربة تماس لصالح المنتخب السويدي. أدركنا الدقيقة 20 منذ انطلاق المباراة، ما زال التقدم للمنتخب السويدي بهدف مقابل صفر، هدف تسجل منذ الدقيقة 6 عن طريق ياسين العياري، كرة لصالح المنتخب السويدي في ضربة التماس، ضربة التماس في منطقة المنتخب الوطني التونسي، قريبة برشا من بنك المنتخب الوطني التونسي ومن المدرب صبري اللموشي، ترجع كرة سويدية بسرعة، ضربة التماس لي ألكسندر في اتجاه غيسبال لإيزاك، إيزاك هاين غيسبال مجددا، غيسبال لعب الظهير الأيمن في تشكيلة المنتخب السويدي، بنجامين للرجوع بالكرة لغيستال مجددا لهاين إيزاك، هاين إيزاك على الجهة اليسرى، كرة لصالح المنتخب السويدي، حذري من الكرة هذه، كرة لصالح المنتخب السويدي، التوزيع على الترويض، ولكن يخرج بالكرة لعب المنتخب السويدي، ترجع كرة تونسية لياس سعد مجددا، يربح المخالفة في توقيت 22 دقيقة لعب نجي
3: صحيح. كما قلنا شفنا بداية توقف الراحة باش ياخذوها باش يشربوا الماء، معناتها فما اللي ناقص منتخب الوطني التونسي هو الفاز اوفنسيف، معناتها ما شفناش توا حنا بعد ما جبت شفته توا برك دخل شويه ميليو تيران، معناتها تحسه سايب البوست نتاعه ودخل يلوج على الكوره، معناتها فما ملاعبيه في ميليو تيران البارتيسيباسيون نتاعها في الفاز اوفنسيف براتيكمون مش موجوده، خاصه نحكي على خضيره معناتها توا 20 دقيقه
2: حاضر الغايب نجم نقولوا،
3: يعني بصراحه ما شفتوش الى حد اللحظه هذه، معناتها خضيره مش موجود، كان في الريبلي يرجع يسكر دونك في الكونستركسيون ما فماش، ستة حتى على الكوتي معناتها اذا باش تلعب انت بثلاثه في اللاكس كما قلت تحكي في الكوتي فونسيف معناتها لازم تلقى الدوز اكسونتري نتاعك عالين الفوق، دونك سوا يان فاليري سوا العادي سورتو العادي ما شفناش معناتها في الشطر الثانيه حكيم، معناتها الاكثريه شفناها في دي سيتياسيون نتاع حتى الباس خانيه خذاها بعد ابيل مستر تيران تاعنا. دونك وقت شدين الكوره وقت الخروج نتاع الكوره ما مازلنا معنا شكل متريز نتاع سيستم بثلاثه تحسنا الاكثريه سيستم بخمسه كامين معناتها التالي. من بعد لوجو جوست على الفيفاسيتي نتاع الياس سعد انيس بن سليمان وحنا باع المجري. دونك لهنا يلزم تتبدل طريقه اللعب خاطر بصراحه يلزم لابول نتاع بن حميد لابول نتاع يان فاليري ولابول نتاع العاب لازم يكون اكثر بصراحه باش السيستم يصدق ويعطي معناتها معناتها كيما نقولوا احنا المصداقيه نتاع السيستم تاعك ان زوج لاعبين هذوك يكونوا موجودين في فاز اتاك حتى في الكونستركسيون. معناتها الى حد اللحظه هذه الفريق السويدي ما خلاناش خرج كوره بصراحه للامانه. معناتها حتى كي تشوفهم توا في الوقفه نتاعهم حكيم مو مش لعبوا بثلاثه راهو سان سيستم باربعه لكن الريال دروا نتاعهم ما يطلعش معناتها يقعد هو براتيكمون نمره اثنين هذاك تراه كاين تروزيام اكسيال ودوز اكسيال اخرين الملاعب هذاك اللي حكيت عليه انت في اللاكس
2: ايزاك
3: ايزاك يقعد هو براتيكمون اخر واحد كديفونسور واحد يمشي على اليمين الاكسيال الثالث الثاني نتاعو يمشي على اليسار والاريير دروا يولي هو تروزيام اكسيال وتقعد براتيكمون مازلنا ما شفناهاش الاكثريه سي ان كات دو تروا ان ولا ان كات تروا تروا لكن هما مش بثلاثه في اللاكس لكن الخدمه نتاعهم في التيران لعبه بربعه لكن ترى سورتي دبار نتاعهم الاكثريه بثلاثه بريوريتي نتاعهم في اللعب الاكثريه على الكوتي شفناه اليسار يخدموا برشا على الكوتي اليسار معناتها البريفيرونس نتاعهم على الكوتي اليسار من بعد يقلبوا يمشيوا على الكوتي اليمين. دونك توا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي 24 دقيقه لعب معناتها ما فماش كوتي اوفنسيف واضح صحيح. حسيت فما الياس سعد اللي فري حاضر الياس سعد بصراحه تحسوا عنده كره في ساقيه كسوا حتى نيس بن سليمان دونك ما يزم الكره توصل لهم كسوا من حنا بال كسوا حتى البارتيسيباسيون نتاع الثلاث اكسيالات نتاع تونس هي اللي ناقصه. ما شفناش بن حميده ما يزمش يلعب طويل يزم يلعب كره في القاعه لهنا معناتها زي ما تخرج صحيحه الكره ما يزمش يستعجل يلوج على خذيره يلوج على ليس الصخيري باش على الاقل هنا اول شوفوا حكيم هنا براتيكمون اول كره خذتها تونس في الكونستركسيون شفناها بثلاثه في اللاكس شفنا توا يان فاليري الفوق والعابدي. دونك السيتياسيون هذه لازم تتعاود في التيران لكن لازم زاد ميليو التيران يكونوا حيين اكثر. شوفك الوقفه نتاع خذيره والوقفه نتاع ليس الصخيري متخبين هما لازم واحد منهم يهبط ياخذ الكره باش يسرحها وقتها معناتها كسوا حنا بعد كسوا نيس بن سليمان ياخذوا ليبرتي اكثر في ميليو التيران.
2: 25 دقيقه لعب في المباراه 1-0 لصالح المنتخب السويدي باش ترجع الكره لصالح المنتخب الوطني التونسي اللي حنا باع للمجبري يطول الكره في اتجاه علي العابدي. علي العابدي لكن معاه هاين ايزاك لاعب محور دفاع في المنتخب السويدي من مواليد 13 جانفي 99 لاعب اتلانتا الايطالي محور دفاع المنتخب السويدي والفريق الإيطالي كما قلت مولود في ستوكهولم في السيد لعب محور دفاع لقود الدفاع لعب هاين إيزاك كرة مجددا لصالح المنتخب السويدي يطول الكرة يروض الترويض كان مش ممتاز لكن قطع الكرة من منتصر التالبي منتصر التالبي في اتجاه حنا بعد المجبري للياس سعد. الياس سعد طلب المساندة التمرير في اتجاه الياس الصخيري. الياس الصخيري كرة من عمر الرقيق للعب يان فاليري. الياس الصخيري الياس الصخيري يان فاليري يان فاليري حاول التوزيع لكن يرجع مجددا التوزيع الكرة بالرأس لكن ترجع من دفاع المنتخب السويدي لياس سعد. لياس سعد طلب الكرة من حنبال المجبري التوزيع ولكن ترجع من دفاع المنتخب السويدي مجددا لصالح المنتخب الوطني التونسي يبني الهجوم لعلي العابدي. علي العابدي يرجع لحنا بعد المجبري يتول الكرة ليان فاليري يروض الكرة ليان فاليري لكن خرجت حسب إشارة المساعد الأول خرجت ضربة تماس لصالح المنتخب السويدي. كيد المعادلة الهجومية من يان فاليري وعلي العابدي ثنائي الأثر في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي مع الاعتماد على 3 لاعبين في محور الدفاع. المنتخب الوطني التونسي حاول أنه الأثر يصعد ويعاون الهجوم خاصة
3: بصراحة الأكسيون الوحيدة اللي عملنا فيها 5 7 8 9 10 باسات ومنحنا بالو عمل روفرس مصيح على يان فاليري معناتها كاليتي كونترول والتايمينغ تقرأ الباس معناتها فما مينيموم متاع نتاع ايزونس تكنيك معناتها يزم على الاقل ملاعبي في النيفو هذا ما يضيعش كره بالطريقه هذيك. هذا بالنسبه للمنتخب السويدي حكيم راه يلعب بافك دوز اتاكون يلعب ان 4 2 كلاسيك راه دوز اتاكون وراهم ليني كامله نتاع 4 ملاعبيه فهمني وليني كامله وراهم نتاع 4 في الوسط و 4 تالي دونك سا سيستيم كلاسيك افك دوز اتاكون الاكثريه ديما واحد منهم يقعد كافون سونتر دو بوينت والاخر يعاون معناتها كسوة على اليسار كسوة في ميلو التيران معناتها الملاعب هذا أنا نقول بصراحة إلياس سعد اللي قاعد حاليا أكثر ملاعب قاعد يمس في الكورة في تونس معناتها قاعد يقدم في مستوى ممتاز مش مقصر
2: وردوا بيننا من الهجومات المعاكسة كورة لصالح المنتخب السويدي والهدف الثاني ما زلت ننبه على الهجومات المعاكسة. إيزاك المهاجم في تشكيلة المنتخب السويدي المراوغة والتسديدة يعني في هجوم معاكس سريع ما زلت النبه على الهجومات المعاكسة يتمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح المنتخب السويدي. نجي
3: كما كنت تحكي انت كونتر معناتها الكوتي نتاعهم كنا نحكي وانا قلت لك الكوتي فافوري نتاعهم والكوتي اليسار معناتها حتى في ليزابيل إيزاك يلعبوا واتاكون دو بوينت اخر معناتها يلعبوا دوز اتاكون لكن عنده دي بريفيرونس نتاعه يمشي على الكوتي اليسار الكوفرتير ناقصة كسوا من في اللاكس كسوا نفس الشيء مليو التناخ خذيرة قوية للأكسيان تفرج حكي
2: شوف يعني دارسين برشا المنتخب الوطني التونسي خاصة على الجهة اليمنى مع صعود يان فاليري وأكيد العمر الرقيق أنه قاعد يتبع في المهاجم وتمكن من إضافة الهدف الثاني إيزاك ألكسندر اللي تمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح المنتخب السويدي
3: وحتى حارس المرمى يتحمل مسؤوليته يتحمل مسؤوليته في الهدف الثاني

0: لعب ألكسندر إيزاك لعب المنتخب السويدي ولعب ومهاجم
1: كان في نيوكاسل ومن بعد مشي ليفربول.
0: ليفربول
1: ملاعب عنده كاليتي كبيرة برشا افون سنتر كلاسيك ممتاز تكنيسيان اتليتيك معناتها مش غريب عليه الهدف هذه. لكن كما كنا نحكي بصراحة الهدف الثاني يتحمل فيه مسؤولية الشامخ أكثر من الهدف الأولاني لأنه هذه سان فوت دو مان كرة في براتيكمون في الجون تاعك معناتها فوت دو مان ما خديتهاش أبار الملولانية الغلطة الأولانية نتاع الطلبي في المركاج وخلاه يدور نفس الشيء في الكوفرتور يان فاليري خذيرة معناتها الكوتي
0: هذيك هو من جهة تمرر من جهة تمرر رقيق يعني اللي ايه؟ عمر رقيق اللي هو خلاه
1: لكن الأولاني بكل تقال الأولاني كان مع الطلبي اللي خرج هو خذيه خاطر طايبي ما خرج معه وسيبه من بعد ضربه في الظهر نتاع رقيق لكن رقيق لقي روحه فاس ان كونترا مع الاتاكون معناتها هنا حتى ولو شو اسمه طلع معناتها يان فاليري خذيله كيف غير موجوده
0: فماش
1: خيري بعيد زاد
0: فماش المعاده حيره في بنك المنتخب الوطني التونسي بعد قبول الهدف الثاني. المنتخب الوطني التونسي متاخر في النتيجه مع مرور 32 دقيقه لعب في المباراه هدفين مقابل صفر لصالح المنتخب السويدي. الهدف الثاني عن طريق الكسندر إيزاك. الهدف الأول كان لصالح المنتخب السويدي في الدقيقة السادسة سجلوا ياسين العياري ضربة ركنية لصالح المنتخب السويدي وكرة بالرأس تمشي خارج المرمى التوقيت فتنا نصف ساعة بثلاثة دقائق يعني 33 دقيقة لعب في المباراة. هدفين مقابل صفر لصالح المنتخب السويدي أمامنا إعادة ضربة الركنية والكرة بالرأس فوق المرمى من لاعب المنتخب السويدي لاعب فيكتور لاعب قائد المنتخب السويدي. ترجع الكرة طويلة في اتجاه علي العابدي ما زلنا نبحث على المنتخب الوطني التونسي في المباراة. ناجي إلى حد الآن لخبطة في دفاع المنتخب الوطني التونسي البحث على الوسط الميدان البحث عن اللعب راني خضيرة في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. كرة لصالح المنتخب السويدي بصراحة مش بالمنتخبات العتيدة اللي يخوف المنتخب السويدي ناجي لكن عرف انه كيفاش يستغل الهفوات في دفاع المنتخب الوطني التونسي وتمكن من تسجيل زوز اهداف في النصف ساعة الاول. ناجي
1: صحيح هو الاشكال يا حكيم وقت تلعب بثلاثة في اللاكس تقبل هدف الاولاني في البروفوندور في عمق الديفانس نتاعك وقت عبارة كأنك معناتها انت حطيت ثلاثة ملعبية في اللاكس باش نقص من الفاعليه نتاع دوز اتاكون تاعهم خطيه تلعب بك دوز اتاكون معناتها لازم يصير الماركاج انديفيديوال وديما يقعد ملاعبي ريتها كيفاش ولا قعد في الماركاج الاولاني الطالبي بعد عمر رقيق لكن زاد الحارس بصراحه. دونك نرجع لك تتنحى بصراحه ماشي نتاع ماهيش كره صعيبه برشا للامانه حكيمه لكن المشكل قلت لك في سيستم بثلاثة يلزم على الأقل ديما آخر ليبيرو ديما يكون هو بعيد في الكوفرتور هما قاعدين يتحركوا برشا في الظهر بصراحة لدوز اتاكون تاعها معناتها كل كرة تدخل ميليو تيران كل كرة ياخذوها إلا ما تشوف معناتها لي دوز افونسونت نتاعهم ما يركحوش في لي زابيل في الظهر يحاولوا يمشيوا يقلقوا برشا ديفونس تاع تونس ونجحوا حاليا كسوا في الأكسيون الأولانية كسوا في الثانية مالوريزمون ما شفناش المنتخب الوطني التونسي في أول شوت معناتها 35 دقيقة لعب أخطاء دفاعية أخطاء متاع حارس مرمى زاد نفس الشيء معناتها خاصة الهدف الثاني. لكن اللي ما يخليكش معناتها مرتاح أنه السيستم اللي خدمنا به على أساس أنه باش نعطيو ليبرتي للعابدي ويان فاليري معناتها كي تشوف تو على امتداد 35 دقيقة لعب ما شفناش حتى أكسيون صحيحة كسوا من العابدي كسوا من يان فاليري اللي هو كمل مثلا في 18 متر ولا عمل له معناتها كروشي ولا دخل السنتر. دونك شفنا برشا اللي يساعد بصراحة في التحركات نتاعو كان ممتاز. أنيس بن سليمان كيف ما قصرش معناتها في كورة لكن خذيرة مش موجود حنا بعد المجبري براتيكمون الكورة ما وصلتلوش. دونك فما تحس مليو تيران نتاع تونس معناتها ما عندوش

0: حلول وما عندوش دي سوليسيون في الفاز اوفنسيف، حتى مع علي العاب ديان فاليري براتيكمون حاضرين غايبين، دونك يلزم تدارك الامر معناتها في الشوط الثاني بصراحه.
1: ان شاء الله نداركوا على الاقل، نرجع قبل الرجوع للشوط الثاني، مازال 10 دقائق لعب في الشوط الاول، تقريبا 10 دقائق لعب دون احتساب الوقت الضايع في المباراة، هدفين مقابل صفر لصالح المنتخب السويدي. ان شاء الله ما نقبلوش الثالث لانه باش يقتل المباراة نهائيا. كرة لصالح المنتخب السويدي باش ترجع مجددا لصالح المنتخب التونسي، لكن يقطع الكرة علي العابدي، تبع في الكرة علي العابدي، كرة لإيزاك سحب الهدف الثاني، يرجع الكرة ترجع لصالح المنتخب السويدي، يبني مجددا المنتخب السويدي مجددا للقائد إيزاك مجددا في اتجاه لاعب جيسبر إيزاك في محور دفاع المنتخب السويدي، لاعب أتلانتا ولاعب محور دفاع المنتخب السويدي، يحاول التمريرات القصيرة على البحث على الحلول لصالح المنتخب السويدي لإيزاك، سحب الهدف الثاني إيزاك كان الانطلاقة بيلعب واحد اثنين، لكن يقطع الكرة عكس الهجوم العكس بسرعة، لكن قطع الكرة المنتخب السويدي يسترجع الكرة، لكن كرته في التماس حتى في قطع الكرة ناجي ينقص انه يحاول نسرع الكرة بسرعة ناجي.
0: بصراحة ما قلب برشا في الفكان، حتى تشوفها توا من دوب اللاش اخذت أنيس بن سليمان اخذ الكرة معطي يلقى روحه ما بين ثلاثة، معناتها قلت لك ما زلت مع الناش اخذت هي المتريز على الماتش، دونك حتى في فكان الكرة قرب برشا معناتها.
1: مجددا لصالح المنتخب السويدي للحارس المرمى الكسندر حارس المنتخب السويدي، وكريستوفر كرة من عمر رقيق بالراس ترجع له، عمر رقيق يروض لياس الصخيري، عمر رقيق يان فاليري يرجع بالورا، يرجع للطالبي، طالبي طلب الكرة من بن حميدة، محمد أمين بن حميدة لعب محور ثالث في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي من الجهة اليسرى، كرة من الياس الصخيري قائد المنتخب الوطني التونسي لانيس بن سليمان بالطالون في اتجاه الحارس كريستوفر حارس المنتخب السويدي، وكأنه المنتخب التونسي وكأنه المباراة متعادلة. كيف تشوف الوقفة متاع المنتخب الوطني التونسي، يعني ما فماش حتى رياكسيون بالكرة بالوقت
0: كورة، فماش ما قلنا في الكوتي اوفنسيف براتيكمون ما ماناش موجودين، معناتها
1: مش قاعدين نوجهوا تقريبا،
0: ما فماش هدان تاع كورة، ما فماش ملاعبية تعطي في حلول، حنا بعد مجبري تحسوا تحط معناتها في وضعية متاع دفاعية أكثر منه،
1: حداري من الكرة هذه لكن مرت سلامات،
0: معناتها ما فماش ليبرتي كبيرة متاع حنا بعد مجبري في ميليو تيرا، حتى على مستوى الملاعبية في الكونستركسيون خضيرة، أظلم لهنا منتخب السويدي يلعب بك الفوق، دونك خلق لك مشاكل.
1: كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي لياس سعد حب أنه يعمل المراوغة لكن قطع الكرة لصالح المنتخب السويدي، مجددا ترجع لصالح المنتخب السويدي براحة كبيرة برشا، قاعد يلعب الكرة المنتخب السويدي لأنه فماش ضغط على حمل الكرة، تحس كأنه الملعبية ثقال على أرضية الميدان ناجي المنتخب الوطني التونسي كرة،
0: لأنه تحط بالنسبة ليهم هم ما تحط في وضعية دفاعية، اش قلت لك يعني قلت لك بكي راهو نلعبوا في 5-3-2 معناتها ما فيهاش تحولات، من بعد معناتها ما شفناش بعد ما نفك الكرة اسكو فما فكر هجومي ولا، دونك حاليا الفريق معناتها جوست اظهر حتى في خروج الكرة توا شوفوا بن حميد حكيم، شوف اذا عملت الاولانيه الثانيه الثالثه
1: يرجع بالكرة لورا يعني
0: وحتى مش مشكل توا ترجع بالكرة هيك ما يقلق، شوفهم بعد باش تلعب طويله
1: حاولوا نطيشوا الكرة كما جات
0: تو سي بون تسمى
1: نجحت انه لانه كانت في اتجاه اللاعب علي العابدي، لكن التدخل الاخير من اللاعب المنتخب السويدي في توقيت لحد لين 41 دقيقة لعب 4 دقائق لنهاية الشوط الأول. كان تدخل من بنجامين وينبه الحكم الأرجنتيني على حنبال المجبري في الكرة الأخيرة. تدخل من بنجامين مع حنبال المجبري, يدخل الحكم ويدخل حتى المساعد الحكم, الحكم الرابع متفتن الحكام مش مدخلش المباراة على إطارها. كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي عن طريق عمر رقيق, يام فاليري, يام فاليري التوزيع مجددا في اتجاه حنبال المجبري, التحذير من بن سليمان, بن سليمان حب يمرر الكرة ترجع مجددا لصالح المنتخب الوطني التونسي لعمر الرقيق, عمر الرقيق ليان فاليري, ولكن الكرة مباشرة في التماس. حب نسأل قاعدة تشوف في راني خضيرة أم لا؟
0: لا بس ما قلت لك بصراحة حضر غايب معناتها حتى في الكونستركسيون, حتى توا حنا بعد سيب بلاصته هو اللي تلبس الخرانية يان فاليري, لكن دونك ما يكون هو قريب غادي كي بعد بعد يان فاليري باش يكون هو معناتها يخدم معاه. دونك وين هو خضيرة؟ والله مانيش فاهم صراحة. ملاعب الوحيد اللي ما شفتوش في المنتخب الوطني التونسي على امتداد توا براتيكمون ميتون كامل 42 دقيقة حطها
1: بالراس والهدف, والهدف تديل الفرق عن طريق عمر الرقيق, والحمد لله المنتخب الوطني التونسي تمكن من تذيل الفرق في وقت ممتاز في توقيت 43 دقيقة. لعب كرة بالراس من عمر الرقيق يتمكن من تذيل الفرق المنتخب الوطني التونسي. هنشوف التوزيع, كان التماس ترجع في اتجاه يان فاليري, يان فاليري يرجع الكرة للوراء ليحنا بعد المجبري التوزيع, والمعادلة الهجومية من عمر الرقيق بالرأس يتمكن من مغالطة الحارس, والهدف الأول لصالح المنتخب الوطني التونسي 2-1 في توقيت ممتاز, في فرصة, أول فرصة للمنتخب الوطني التونسي يستغلها المدافع الهداف للمنتخب.
0: الحاجة اللي تفرحك في البونت والبلاسمون بتاعنا بعد ما كذيت نجم تكون لك أنت قبل ميتان كفكرة كستاف, شوف اللي حنا بعد ميجي بيوقت اللي هو خرج من البوست نتاعه وخرج يلعب ليبر في ميلو التيران ينجم يعطيك مع تحل. دونك صحيح هي جات على توش, لكن نجم تكون فكرة انك باش تعطي ليبرتي اكثر تو لحنا بعد اذا هو سرتو هو معناتها كان هو هو الباس الاخرانية من ساقية. دونك نتصور ينجم في الدوزيام ميتون يعاون اكثر, يبدا ديسبوزيتيف باش يعطي اكثر ليبرتي لحنا بعد اصله معناتها دخلته ميلو التيران يا حكيمه ما عادش معناتها في البوست نتاعو. دونك هذا اللي نجم يصير معناتها في الفاز اوفونسيف, انك على الاقل على الاقل يبدا عندك متريس تاع كوره كيما تو
1: كوره طويله في اتجاه للعابدي, ولكن قطع الكوره لصالح المنتخب السويدي. حذاري من هجومه المعاكسه, بنجامين كوره لصالح المنتخب السويدي, زوز ملاعبيه بن حميده وايضا الطالبي في قطع الكوره لصالح المنتخب السويدي. 44 دقيقة لعب في الشوط الأول.
0: الأكسيون الوحيدة للطالبي معناتها رجعت الكرة في ساقية, وإحنا في شتار تيران تاع السويد معناتها أول مرة كونسرفاسيون تحسها بثلاثة معناتها الكرة عندنا السويد مؤخر التالي في عادي يشدها كونسرفيها أكثر معناتها الطالبي ويعطي لي باس كسوا في الخضيرة كسوا للصخيري كسوا معناتها في ميلو تيران يعمل رونفيرسمون كرة طويلة على علي العابدي اللي ما تخلطش الكرة تقصت هذيك تجي كونتر حكيم.
1: كرة لصالح المنتخب السويدي ترجع للحارس المرمى, حارس المنتخب الوطني التونسي, 4 دقائق إضافية حسب إشارة الحكم المباراة, الحكم بيريز الحكم الأرجنتيني. ترجع تماس لحنبع المجبري, حنبع المجبري ترويضة, ولكن ترجع لإيزاك, إيزاك في محور دفاع المنتخب السويدي للقائد, القائد المنتخب السويدي اللاعب فيكتور لإيزاك. إيزاك يلعب لجيستال, جيستال, جيستال كرة لصالح المنتخب السويدي فما المخالفة, يتحصل عليها اللاعب ألكسندر بيرناردسون أمامنا على الصورة. ألكسندر لاعب المنتخب السويدي في مناطق المنتخب الوطني التونسي, دقيقة إضافية مرت من 4 دقائق و2-1 لصالح المنتخب السويدي أمام المنتخب الوطني التونسي في ضربة مخالفة لصالح المنتخب السويدي. لعب ياسين العياري هو اللي باش ينفذ ضربة المخالفة لصالح المنتخب السويدي. ياسين العياري يعطي إشارة التنفيذ. الحكم بيريز الحكم الأرجنتيني ينفذ كرة طويلة سهلة في دين الحارس مهيب الشامخ بسرعة. مهيب الشامخ يطول الكرة في اتجاه لي السعد. يرجع دفاع المنتخب السويدي. كرة لبن سليمان. حنبال للمجبري. حنبال المجبري بسرعة لي السعد. لي السعد يلا الأولاد على الأقل نعدوا النتيجة. كرة لي السعد. لي السعد ترجع له مجددا. يان فاليري يرجع لإلياس سعد. إلياس سعد. إلياس الصخيري طول إلياس سعد ولكن ترجع من دفاع المنتخب السويدي. ترجع مجددا لعمر رقيق صاحب الهدف الوحيد لصالح المنتخب الوطني التونسي. موتورة وكرة في اتجاه المنتخب التونسي في ضربة التماس. ضربة التماس لصالح المنتخب التونسي. كرة لحنبع المجبري. حنبع لياس سعد ممتاز التمريرة في محور دفاع المنتخب السويدي لكن يتفضل المنتخب السويدي ويقطع الكرة. فما ارتباك في دفاع المنتخب السويدي. قادرين أن نرجع ونعدل النتيجة والحكم يمشي ينبه على البنك المنتخب التونسي. ترجع في ضربة تماس. نبع المدرب المساعد وهبي الخزري. كرة يان فاليري لياس سعد يرجع للوراء لبن سليمان. لياس الصخيري. حنبعل المجبري كرة علي العابدي مجددا لصالح المنتخب الوطني التونسي. لحنبعل المجبري لبن سليمان. أنيس بن سليمان في اتجاه اللاعب المنتخب الوطني التونسي منتصر الطالبي ترجع له مجددا. منتصر الطالبي كرة لحنبعل المجبري مجددا ترجع له مجددا من أنيس بن سليمان. قطع الكرة من إيزاك ويصلحها محمد أمين بن حميدة. يقطع الكرة لدفاع المنتخب السويدي. وصلنا لنهاية الوقت في المباراة. جي مع تصفيرة الحكم يزفر نهاية الشوط الأول. تقدم المنتخب السويدي والمنتخب الوطني التونسي 2-1. سجل ياسين العياري لصالح المنتخب السويدي ثم ضاف الهدف الثاني ألكسندر إيزاك للمنتخب السويدي في الدقيقة 30 في الدقيقة 7 دقيقة 30 المنتخب السويدي وعمر رقيق في الدقيقة 43 دلل الفارق. ينتهي الشوط الأول ناجي 2-1 لصالح المنتخب السويدي.
0: صحيح حليم ما الهدف بتتري يخليك على الأقل حي شوية معناتها في المقابلة لكن كيما حكينا معناتها بالنسبة للشوط الأول كسوة في الدخلة متاع الماتش معناتها ما كناش بصراحة ممتازين كسوة في الوقفة كسوة معناتها في الوقت اللي بعد ما فك الكرة معناتها ما شفناش دي ترانزيسيون أوفنسيف. الفكر الهجومي كان غايب شوية بصراحة بالنسبة في المنتخب الوطني التونسي كسوة علي العابدي كسوة يان فاليري سرتو معناتها التريو اللي كان موجود في ميليو تيران حنا بعلو وصخيري وعندك كذلك خضيري اللي كان بصراحة حاضر غايب. شفنا أكثر حنا بعل في البارتيسيباسيون دخل ميليو تيران حاول معناتها يخلق شوية كور معناتها في ميليو تيران باش يعطي أكثر فاعلية للوسط متاع المنتخب الوطني التونسي لكن ما شفناش بصراحة. أهم حاجة في السيستم هذا بثلاثة أنك عندك زوز ملاعبية كسوة يان فاليري كسوة للعاب يزم عندهم بارتيسيباسيون أكثر في ميليو تيران. نفس الشيء مع التري ولا في اللاكس اللي هو متصر الطالبي عمر رقيق وبن حميدة معناتها في الكونستركسيون على مستوى الكونستركسيون خرج تاع الكره ما شفناهمش برشا. دونك يلزم ديما اذا عندك سيستم بثلاثه بصراحه يلزم اللاعبيه هذوما خضيره كسوة خضيره كسوة رقيق كسوة معناتها بن حميده حتى في البارتيسيباسيون في شد الكره لازم يدخلوا معناتها اذا تقعد ملاعبيه ما يدخلوش جمله معناتها في البارتيسيباسيون في شد الكره كسوة طالبي والرقيق وبن حميده ونكملوا له معناتها خضيره اللي براتيكمون مش موجود دونك يولي الفاز نتاع شد الكره
1: هو تقريبا النقطه الايجابيه نجي انه دللنا الفارق قبل نهايه الشوط الاول يحلي انه فما مازلت
0: يخليك حي ماني قلت
1: مازلنا حي في المباراه على كل نعملوا استراحه غنائيه ثم نرجع مع انطلاق الشوط الثاني 2-1 لصالح المنتخب السويدي امام المنتخب الوطني التونسي.

0: نرجع مجددا مع انطلاق الشوط الثاني في لقاء المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. خلينا الشوط الاول 2-1 لصالح المنتخب السويدي. شنو باش يتغير في طابع المنتخب الوطني التونسي، خاصه انه بعد تذييل الفريق في اخر المباراه عن طريق اللعب مر رقيق؟ ننتظر شنو اعطى التعليمات المدرب المنتخب الوطني التونسي للملاعبيه نتاعو في توقيت ذكروا دقيقه منذ انطلاق الشوط الثاني. بعد شويه نعطيكم تشكيله الزوز منتخبات، خاصه المنتخب الوطني التونسي. المنتخب السويدي قاعد متقدم الى حد الان 2-1. تحيه مجدده لكل الساده المستمعين اينما كانوا. تحيه للمدرب ناجي عاشور، مرحبا بك مجددا ناجي.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ذات المنستير.
0: الشامخ ايضا علي العابدي، بن حميد الطالبي، رقيق ويان فاليري، المجبري، سخيري وخضيره وسليمان وسعد. هذه تشكيله المنتخب الوطني التونسي، حافظ على نفس التركيبه المنتخب الوطني التونسي. فماش تغييرات بالنسبه للناخب صبري لموشي نجي؟
1: صحيح فماش تغييرات، بتظهر فما تعليمات باش يكون البلوك اكثر عالي اكثر معناتها كما نشوفوا توا ان شاء الله. معناتها ما نشوفوش كره طويله خاطر في لي ديوال معناتها بصراحه اقوى منا، معناتها لازم الكره تمشي في القاعه كما شفناها كسوى الياس سعد كسوى نيس بن سليمان. معناتها اذا تتحط كره في القاعه ونحاولوا ندخلوا حتى من البروفوندور راهو نجموا ندخلوا. معناتها كما شفنا في البريمير ميتون فما ديزاكسيون اللي دخل فيهم حنا بال والياس سعد ونيس بن سليمان، هذوك مازالوا يتعادوا. ان شاء الله نشوفوا اكثر لي مونتي نتاع العابدي نتاع يان فاليري باش يعاونوا اكثر على المستوى الهجومي. دونك الاشكال بتاتي في خضير، انا بصراحه نقول ملاعبي هذا ما شفناش بصراحه توا على امتداد شوط كامل شنو هي البارتيسيباسيون نتاعو معناتها في ميلي تيران. دونك بالنسبه لخضير يعني بالنسبه لي ديسيبسيون كبيره كملاعب في ميلي تيران، معناتها لازم يكون حي اكثر يعطي حلول اكثر. ما شفناش خضير بصراحه لا في الكونستركسيون لا في فك الكره. نشوفوا الاكسيون هذه كيف كيف معناتها
0: كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي على الجهة اليمنى ليان فاليري، كرة لصالح المنتخب التسديد ولكن ترجع من دفاع المنتخب السويدي، ترجع لصالح المنتخب السويدي. حي أيمن الشابي في على المستوى التقني، وتحية لكل السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنسير في متابعة للشوط الثاني في لقاء الافتتاحي للمنتخب الوطني التونسي في المونديال أمريكا كندا والمكسيك. كرة لصالح المنتخب التونسي، المنتخب التونسي مطالب في الرجوع في المباراة. ترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي لعلي العابدي، علي العابدي يرجع بالكرة للوراء بن حميدة، بن حميدة طلب الكرة من عمر رقيق، كرة للياس السخيري، الياس السخيري شوف راني خضيرة وين ما تخبي يا نجم.
1: لا معناتها عمل السيني.
0: كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي لحنب على المجبري التوزيع ولكن حارس المرمى، حارس المرمى ياخو الكرة. ذكروا البارح المنتخب الألماني ضرب بقوة فاز 7-1 منتخب كيراسو، التعادل 1-1 بين قطر والمنتخب السويسري. أيضا كان المنتخب الهولندي في نفس مجموعة المنتخب الوطني التونسي، تعادل 2-2 مع المنتخب الياباني في آخر المباراة. دايشي كامادا عند النتيجة في دقيقة 89 المنتخب الياباني بعد ما كان متقدم تسابق وتلاحق كرة المنتخب السويدي وللتوزيع. مرت سلامات على دفاع المنتخب الوطني التونسي من إيزاك ألكسندر إيزاك لعب المهاجم ليفربول الإنجليزي في الكرة الأخيرة. شوف الكرة فما تسلل حسب الصورة، كانت التوزيعة
1: مشكلة مش في التسلل يا حكيم، المشكلة في أنت كيف تلعب بالثلاثة في اللاكس توا بن حميدة، وشفناها معناتها في البريمير ميتون كسوا إيزاك كسوا الأتاكون الآخر اللي معاه اللي هما معناتها يمشيوا الأكثرية في البروفوندور. معناتها إذا تمشي مع أمهم يلزمك تسيبه، راه يلزمك تعمل ماركاج نتاعك. شفنا بن حميدة بعيد عليه معناتها في أبيل خرج وخلاه دونك لنا حتى في شفناه كسوا مع الطالبي في البروفوندور. يعني أول مرة أشوف خضيرة مسكورة توا.
0: يعني على الأقل معناتها كرة ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي، علي الطالبي للطالبي، علي العابدي أو بن حميدة، بن حميدة للعابدي، بن حميدة محمد أمين، محمد أمين بن حميدة طلب الكرة من الياس سعد، الياس سعد المراوغة تمشي وترجع في ضربة المخالفة، ضربة المخالفة لصالح المنتخب التونسي حسب الإشارة الحكم المباراة ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي، دار المخالفة من عرش على الاحتجاجات من لاعبي المنتخب السويدي.
1: ترجع ورقة صفراء بصراحة،
0: ترجع صفراء، ترجع ضربة المخالفة في توقيت 51 دقيقة لعب في المباراة تماما على الكرة اللاعب حنبال المجبري وأيضا نيس بن سليمان. كيفاش يكون التنفيذ في توقيت 52 دقيقة لعب؟ إن شاء الله تأتي بالجديد الكرة هذه اللي حنبال المجبري إن شاء الله نعدلوا بها النتيجة. نذكروا 2-1 يصلح المنتخب السويدي المنتخب الوطني التونسي في 52 دقيقة لعب. يبقى لاعب وحيد في تنفيذ ضربة المخالفة، تنفيذ بعيدة مرمى على بعيدة على المرمى، تبقى النتيجة 2-1. كان تنفيذ من حمد حنبع للمجبري. وال
1: إذا أنت مش تشوت وحدك علاش تطلع فيهم باقي معناتها إكيب كاملة طلعت من بعد باش تعمل شواب وشوتة وحدك؟ فرصة هذه معناتها بلاريتي، معناتها لازم تستغلهم لبلاريتي. وشفناه معناتها انت سجلت على الهدف الاولاني نتاعك على ضربه بالراس حكيم نتاع مارقي، دونك حقك استغليت معناتها المخالفه هذه بالطالبي بالرقيق اللي عندك بن حميده باش على الاقل نستغلها ككره ثابته، فماشي ما نجم نعدل بها.
0: 2-1 يصلح المنتخب السويدي امام المنتخب الوطني التونسي. ننتظر التغييرات بالنسبه للناخب الوطني صبر اللموشي. كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي في وسط الميدان والضغط على حمل الكرة، حذري من الأخطاء هذه. كرة لصالح المنتخب السويدي على تسديدة في مرة أولى ترجع لإيزاك، إيزاك يحاول المراوغة يفرض عليه اللاعب أنه بش يخرج من مناطق المنتخب الوطني التونسي، والفم راية تسلل، فما راية تسلل حسب إشارة المساعد الثاني لصالح المنتخب التونسي. باش ترجع ضربة المخالفة لصالح المنتخب التونسي، باش يرجع الحكم للإنذار باش ينظر لاعب المنتخب التونسي راني خضيرة على الأقل تحصل على إنذار في الكرة الأخيرة في التدخل الأخير. أكيد يرجع الحكم للمخالفة، عطي المواصلة بالنسبة للحكم المباراة ثم يرجع وينظر راني خضيرة لاعب المنتخب الوطني التونسي. كرة ترجع مجددا لصالح المنتخب السويدي، يطول الكرة مباشرة ضربة التمس لصالح المنتخب الوطني التونسي لمحمد أمين بن حميدة. هل ننتظر التغييرات ناجي بعد 5 دقائق في 60 دقيقة المنتخب الوطني التونسي؟ شكون تنتظر أنه باش يدخل في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي؟ هل البحث على المهاجم آخر من أجل الرجوع في المباراة؟
1: يزم تعطي بصراحة، أني نقول يزم يدخل واحد معناتها فلان داتاك سرتو الشوات معناتها باش يعطيك أكثر عمق، تعطي ليبرتي أكثر لساعد. وخروج خضير يعني بصراحة نشوف أول ملاعب يزم يخرج معناتها توا مازال 54 دقيقة لعب، نستناو براتيكمون الساعة لعب، لكن خضيرة بصراحة ما عندوش بوان تاعه معناتها في الملعب. ما شفتش ملاعبي اللي قدم إضافة كملاعبي بصراحة من نسلك حكيم معناتها شنو خذيرة معناتها في الإكيب ناسيونال، شنو الإضافة اللي عطاه؟
0: ننتظر إن شاء الله اللي يعطي الإضافة في الدقائق هذا. كرة لصالح المنتخب التونسي في ضربة الركنية ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي، لبن حميده، لحنبع المجبري، حنبع المجبري التوزيع من حنبع، ولكن ترجع من الدفاع من ايزاك في الهجوم المعاكس لصالح المنتخب السويدي، طلب الكره مجددا، كره لصالح المنتخب السويدي لايزاك، ايزاك يحاول فما تسلل، كان واضح التسلل والمساعد الثاني انه زفر التسلل ناجي. شوف الاعاده في التسلل لصالح المنتخب، ضربه مخالفه لصالح المنتخب الوطني التونسي، طلب الكره في وقت متاخر بالنسبه للمهاجم المنتخب السويدي، المهاجم اللاعب ليفربول الانجليزي ايزاك، سحب الهدف الثاني، كره تونسيه لحنبع المجبري يطول الكرة وترجع للحارس المرمى.
1: ملاحظة أخرى حكيم، سمعني قصيت عليك، تريد تحس الرزن متاع الوستيران اللي هو بصراحة حكينا عليه قداش مرة لعمرهم تعظم لعبية اللي في ملي التيران، كسوة خضيرة كسوة صخيري، ما تحسش إنه فما ملي التيران حي مع تفكاكة على غرار مع الفريق المغربي. شفنا ملاعب عمره 18 عام، كيفاش ملاعب 18 عام خلى امبريسيون كبيره برشا كونت البرازيل. احنا اليوم نشوفوا مع تملاعبية زوز هذوما، رغم اللي لاعبين في البوندسليغا واصحاب خبره، لكن بصراحه في ميلي تيران كملاعبية فكاكه، كملاعبية اللي باش تعطي، يقول لكم لاعبيه ذيك موما الدينامو نتاع الفريق مع تخذيره وسخيري، بصراحه مع بارتيسيباسيون نتاعهم في الفاز اوفنسيف قليله برشا.
0: كرة للمنتخب الوطني التونسي لكن ترجع لصالح المنتخب السويدي. المنتخب السويدي خير انه يبقي ويبقى في الدفاع، يعني
1: شو قاعد يستنى،
0: قاعد ينتظر في المنتخب التونسي، حاول انه يلعب الهجومات المعاكسة السريعة، يعني الياس سعد يوزع الكرة وترجع فما مخالفة ضد يان فاليري، يلعب بالنار المنتخب السويدي ناجي، لأنه الانتظار أنه ينتظر المنتخب التونسي ويتحمل الضغط. رغم ذلك المنتخب التونسي مش قاعد أنه يضغط بالكيفية اللازمة.
1: أنا قلتك ما عندوش ملي التيران حية، برحنا بعد مجبي في ملي التيران مش يخلق لك معناتها سور لو بلان اوفنسيف باش يعطيك دي سوليسيون. اللاعبين الاخرين لي دو بيفو نتاعك خضيره وصخيري ما عندهم حتى بور اوفنسيف في الاتاك، ما يساهموش في خروج الكره، الخروج نتاعهم كلاسيكي جدا، معناتها ما تحسش فما جو انتر ليني، معناتها فما كره قاعده معناتها تتعطيه في الخطوط اللي تحس معناتها ينجموا شو نفس الشيء. ها
0: كره من ايزاك ياخذ كره على ايام فاليري، إيزاك يرجع للعب العياري مجددا لصالح المنتخب السويدي لفيكتور إيزاك التوزيع من العياري، ولكن كورتو ضربت مرمى لصالح المنتخب الوطني التونسي. الناخب الوطني حضر في الملعبية، وبعد شوية باش يكونوا التغييرات في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. ذكروا البنك المنتخب الوطني التونسي متكون من لعب آدم عروس، أيضا ديلان براون، إلياس العشوري، حازم المستوري، إسماعيل الغربي، مرتضى بن وناس، خليل العياري، محمد الحاج محمود. كرة خطيرة والهدف الثالث لصالح المنتخب السويدي، غلطة من إلياس الصخيري والهدف الثالث للمنتخب السويدي في الوقت اللي كنا نبحث فيه على الهدف التعادل، تصير الغلطة والهدف الثالث للمنتخب السويدي. كده يحاولوا الملاعبين يرفعوا معنوية اللاعب الياس الصخيري قائد المنتخب الوطني التونسي، من أكبر لاعبين في تشكيلة المنتخب التونسي، والهدف الثالث لصالح المنتخب السويدي. يعني شوف الإعادة، كرة من الحارس الياس الصخيري، والحاول المراوغة يستغلها المهاجم ويتمكن من إضافة الأهداف الثالث لصالح المنتخب السويدي في كرات ما صراحة ما تصيرش في مستوى العالمي هذا.
1: أنا قلت لك، أنا كنت نحكي لك توا معناتها قلت لك شنو لابور نتاع الملاعبية هذوما الزوز ليس كبر في العمر معناتها. خذيرة قلنا حاضر غايب، لكن ليس صخيري بصراحة مش مسموح لك باش تعمل غلطة كيما هذه، لأنه غلطة بصراحة الكرة كانت سهلة، كان وحده معناتها غلطة ما عنده حتى تفسير.
0: ويتمكن اللاعب من إضافة الهدف الثالث لصالح المنتخب السويدي في وقت صراحة كنا نبحث فيه على التغييرات، كنا نبحث فيه على التعادل. تمكن المنتخب السويدي من تذيل من إضافة الهدف الثالث فيكتور في الدقيقة 60-3-1 لصالح المنتخب السويدي. اللاعب فيكتور استغلها إيزاك، فك الكرة من الياس الصخيري، يعني الهدف الثالث لصالح المنتخب السويدي. مجددا كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي من الياس الصخيري، الياس الصخيري حنا بعد المجبري، أنيس بن سليمان لياس الصخيري، حنا بعد المجبري يقطع الكرة لدفاع المنتخب السويدي. هفوات كبيرة برشا في وسط ميدان المنتخب الوطني التونسي، قاعد يستغل فيهم المنتخب السويدي كرة ليان فاليري. يان فاليري أحسن المعادة الهجومية وطلب تغيير بالنسبة للمنتخب السويدي، لاعب رقم 5 يطلب التغيير. لاعب جابرييل طلب التغيير. ضربة الركنية لصالح المنتخب السويدي في الدقيقة 61 منذ انطلاق المباراة، 3-1 لصالح المنتخب السويدي والمنتخب التونسي مع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي حتى تنفيذ الكرة والركنية ما كانش كما يلزم. ناجي هو مجددا لصالح المنتخب الوطني التونسي من حنا بعد المجري يقطع الكرة في الهجوم المعاكس لصالح المنتخب السويدي. كرة من العياري، كرة لصالح المنتخب السويدي جابرييل، ولكن موجود بن حميدة يغطي على الكرة ويصلح الهفوة الأخيرة. بن سليمان فما المخالفة، الحكم يطلب مواصلة لعب كرة لحنا بعد المجبري ويعطي المخالفة في الكرة الأخيرة، يعطي المخالفة لصالح المنتخب التونسي في توقيت 63 دقيقة لعب.
1: إن شاء الله نشوفه خذيرة أول تغيير،
0: ننتظر أكيد التغيير بالنسبة لأول تغييرات المنتخب الوطني التونسي. شوف حتى الملعبية كيفاش تجري ناجي في الكرة الأخيرة، يعني باش تعرف أنه القيمة البدنية للملعبية.
1: أنا بتبيع الحالي أخي، ما كنت فيزيكي لما تكون أقوى برشا باش نجم تواجه معناتها في السوليشيال مونديال، سورتو مع فريق معروف أتلتيك معناتها بدني بالأساس. لكن اللي شفناه اليوم أبار لو كنت فيزيكي متاع فريق السويد معناتها عرفوا كيفاش يستغلوا معناتها نقاط ضعف تاع المنتخب التونسي، كانوا واقعين برشا معناتها في الأداء متاعهم. عندهم دوز أتاكون بصراحة، كسوا إيزاك كسوا اللي معاه جوكبو هذاك معناتها ملاعب زاد كيف ممتاز في البروفوندور، لكن اللي قابلهم معناتها في المنتخب التونسي معناتها ما شفناش بصراحة. أبار اللي السعد اللي شفناه تحرك وملاعب رابيد، لكن في الريجيستر هذاك كان نتصور كان فما افونسوندر دو بوينت اخر. شوف لنا ريت حتى في الكوتي اتليتيك لهنا مع ايزاك ما نجمش روحو الصخير.
0: كان على الأقل النجم يصلحها، لكن اللاعب رقم 17 فيكتور يتمكن من إضافة الهدف الثالث لصالح المنتخب السويدي. 3-1 لصالح المنتخب السويدي أمام المنتخب التونسي. مع التغييرات الأولى يخرج اللاعب المصاب في تشكيلة المنتخب السويدي
1: مدافع،
0: والمدافع اللاعب جابرييل يدخل مكانه سترود إليوت. مخالفة لصالح المنتخب التونسي، شوف التنفيذ في خارج الإطار وخارج المرمى، تبقى النتيجة 3-1. برشا حاجات للمراجعة للمنتخب التونسي.
1: ربي رقم 25 شكون في المنتخب؟ سامحني
0: اللي لعب بن سليمان أنيس بن سليمان
1: بصراحة التنفيذ متاعه هي
0: بن سليمان كان في تنفيذ ضربة المخالفة لصالح المنتخب التونسي باش ترجع الكرة للمنتخب السويدي. أدركنا دقيقة 65 في المباراة 3-1 لصالح المنتخب السويدي والمنتخب التونسي. كرة من لاعب المنتخب السويدي إيزاك هاين في اتجاه البديل لوكاس برغافال. كرة خطيرة فوق المرمى مرت سلامات على المنتخب الوطني التونسي. مرة أخرى من المهاجم فيكتور جوكيرس فيكتور كورتو كانت خطيرة مرة أخرى. شوف الغلطة الكبيرة في تخريج الكرة من إلياس الصخيري يعني فما رزن كبير برشا على لاعبية المنتخب الوطني التونسي ناجي.
1: فماش معناتها بصراحة ميلو تيران تاع تونس ما نجمش فريق يقفل ثقيل ميلو تيران ثقيل بالطريقة ذيك. معناتها تشوف خذيرة وتشوف معناتها إلياس الصخيري معناتها براتيكمون ما حسيناش فما ملاعبيه موجودين في التيران سورتو في التوش تكنيك في الكونستركسيون تاع اللعبه. مع تقبل اهداف كيما هذيك مع تعمل اغلاط صراحه شوفوا حتى تو في الكونستركسيون معناتها بن حميده باش تشوفها عند الطالبي بالطالبي باش تمشي عمر رقيق ولا شي لاعب جو ديريكت معناتها
0: شوف ترجع بن حميده عنده الكوره يرجع للوراء للطالبي طلب الكرة مرقيق كرة للرقيق عمر لياس سعد حنبال المجبري الكرة علي العابدي يلعب 1-2 مع بن سليمان. قطع الكرة لصالح المنتخب السويدي يعكس الكرة بسرعة المنتخب السويدي عن طريق الثنائي فيكتور وإذا إيزاك عنده الكرة إيزاك يمر إيزاك ويسدد موجود الدفاع للمنتخب الوطني التونسي. ترجع مجددا من فيكتور يلعب راحة كبيرة برشا المنتخب السويدي حتى وقت الـ يستحفظ برشا بالكرة المنتخب السويدي.
1: لا يزم يعمل تغييرات تو براتيكمون ليكيب وقفت راهي دونك يزم دم جديد تو ليكيب وقفت حتى في معناتها تحسوا معناتها ملاعبيه ثقل عليهم الماتش معناتها يزم تعمل ابل في الظهر يتعاود هو بيدو
0: توزيع الكرة والمرة سلامات الحمد لله على المنتخب الوطني التونسي. مرت سلامات على المنتخب الوطني التونسي في توقيت 68 دقيقة لعب 3-1 لصالح المنتخب السويدي. شوف حتى المنتخب السويدي ومدربه أنه عمل زوز تغييرات تغيير التراري وأيضا مهاجم آخر يعني يبحث على إضافة الأهداف أخرى المهاجم رقم 7 في تشكيلة المنتخب السويدي لوكاس برغافال كان في الكرة الأخيرة واستراحة للزوز فرق بالنسبة للمباراة. ذكر المنتخب التونسي باش يواجه في اللقاء القادم المنتخب الياباني قبل الجولة الأخيرة ضد المنتخب الهولندي. زوز منتخبات كانت عادلوا 2-2 المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني في مجموعة صراحة صعبة للمنتخب الوطني التونسي. إذا شفنا أنه المنتخب الوطني التونسي متمكنش من إلى حد الآن 3-1 المنتخب السويدي ما زلت تنتظره مباريات أصعب المنتخب الياباني والمنتخب الهولندي.
1: الإشكالة حكيم تاوك تشوف آخر مقابلة ودية والمقابلة اليوم أوفيسيال تاع كوب دي مون معناتها تجمعهم زوز إلى حد اللحظة هذه أنت قابل 8 أهداف فما مشكل في المنظومة الدفاعية فما مشكل كسوسوا بزوز معناتها سيستم بربع زوز في اللاكس كسوا بثلاثة في اللاكس فما إشكال في المنظومة الدفاعية. وين اللي شفته اليوم أبار سيستم بزوز ولا بثلاثة فما بصراحة ثقل كبير برشا في ميلو تيران لي دو بيفو متاع ليكيب اللي هما خذيرة وليس صغيري بصراحة ثقال برشا معناتها في السورتي دو بال ثقال برشا معناتها في خروج الكورة ما حسيناهمش موجودين في الكونستركسيون وفي تخريج الكورة دونك إذا أنت لي دو دينامو متاع ليكيب متاعك ما كانوش حيين ويعطيو بلوس معناتها زايد. انا حكيت على عمرهم بعد قلت مش مشكل بدات العمر حاجه سكوندير، لكن نشوفه توا بصراحه
0: خضيره. فما بنك في المنتخب التونسي يوم الليل يعني إيه. 70 دقيقه لعب في المباراه الى حد الان
1: مازال
0: ما عملش تغييرات
1: اي سورتو معناتها جدي بيان خضيره، نعاود نقول خضيره خاطر هنا خضيره يلزم في اقرب وقت يخرج من الملعب، لانه للامانه الاضافه نتاعو براتيكمون غير موجوده في الملعب، لا اضافه دفاعيه ولا اضافه هجوميه، ما فماش خضيره معناتها. انا نجي بريفير ملعبي اخر ترجع تلعب بيفو اكسيال وحده صغير، ودخل ملعبي اخر معناتها في ميلو التيران يقسم التيران ويدخل اسماعيل الغربي، ملعبي اخر توش تكنيك عنده معناتها، يلزمك على الاقل خلط لي تابلي مع معناتها صحيح كنا في الثاني بواحد، الغلطه نتاع خضيره راهي غلطه تقتل بصراحه، خاطر انت وقتها كنت نجم تخلط الاثنين اثنين، لكن توا يزمك تيتورا تراب على الاقل، على الاقل تحاول المعنويات نتاع الفريق انك تحاول تسجل الثاني على الاقل.
0: ان شاء الله نرجع على الاقل ونسجل الهدف الثاني في توقيت 71

0: خضيره في تيران ويخرج لي السعد معناتها بصراحه لهنا نقول ما فماش
1: يخرج يان فاليري ايضا في تشكيله المنتخب الوطني التونسي، يعني خروج لي السعد لي السخيري ويان فاليري، يدخل اللاعب بن محمود، يدخل تونكتي، وايضا اللاعب الثالث اللي تخل في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي
0: معناتها حاج محمود شلعب غير دروا
1: ننتظر أكيد باش يرجع
0: الحاج محمود في بلاستيان فاليري اللي يعني معناتها ما يستحقش باش يخرج، معناتها
1: من احسن اللاعبين اللي
0: لا ما يستحقش، عندك هو وليا السعد ما يستحق، معناتها اذا تخرج هذوما زوز وتخلي خضيره في التيران معناتها مع كامل احتراماتي احنا ما نحبوش نعطيه، معناتها كونستا غلط لهنا ما كش قاعد تتفرج بصراحه، ما سورتو خضيره معناتها خضيره في ميلو التيران ما عنده حتى معنى.
1: ترجع ضربة مخالفة لصالح المنتخب السويدي، ثلاثة تغييرات، دفعة واحدة للمنتخب الوطني التونسي للناخب الوطني صبري اللاموشي، يعطي ثلاثة تغييرات دفعة واحدة، ذكروا أنه أسبقية للمنتخب السويدي والمنتخب التونسي في توقيت لحد الآن 73 دقيقة لعب في المباراة. مهيب الشامخ حارس مرمى المنتخب التونسي يلعب الكرة مع عمر الرقيق بن محمود
0: حاج محمود
1: محمد الحاج محمود حاج محمود لعمر الرقيق يلعب الكرة،
0: ولا انيس بن سليمان هو هبط في ميليتنا هو وحنا بالمجري
1: راني خضيرة كرة للعب حنبال المجبري يطول الكرة لعلي العابدي، قطع الكرة من دفاع المنتخب السويدي، كرة للمنتخب السويدي حول المراوغة، ولكن حنبال المجبري يرجع ويعطي المخالفة للكرة لصالح المنتخب التونسي، كرة لصالح المنتخب التونسي ما ضغط على حامل الكرة من المنتخب السويدي اشترجع ضربة المخالفة بسرعة من حنبال المجبري يلعب الكرة لعمر الرقيق، عمر الرقيق في اتجاه للوراء للطالبي حنبال المجبري واحدة الاثنين لصالح المنتخب الوطني التونسي، تونكتي لبن سليمان، تونكتي طلب الكرة من تونكتي تمشي لبن سليمان، بن سليمان لحنبال المجبري، تونكتي مجددا، تونكتي يحاول المراوغة، تونكتي باش يمر لا ممرش تونكتي ترجع لصالح المنتخب السويدي بسرعة، الكرة لصالح المنتخب السويدي. أدركنا الدقيقة 30 في الشوط الثاني، الربع ساعة الأخير في المباراة، كرة لصالح المنتخب السويدي، يمر المنتخب السويدي واليرجع حاج محمود يصلح الكرة الأخيرة باش ترجع ضربة ركنية لصالح المنتخب السويدي. نجي
0: بصراحة التغييرات اللي قام بها معناتها سؤال يطرح نفسه، وخاصة معناتها على مستوى دخول حاج محمود على اليمين معناتها ما مش مفهوم كيف بقى خذيرة، وخاصة خروج إلياس سعد كان ملاعبي بصراحة، كان عاطي برشا في اللي موفمون، ياخذ كرة في ساقيه خلق برشا مشاكل المنتخب السويدي، ما فهمتش علاش ما خلاش الملاعبي هذا، كنت نتصور باش يدخل ملاعبي كيما الشواط باش يعطيك معناتها يعطيك بروفوندور اكثر، تنحي واحد من لاكس تقعد تلعب معناتها ترجع تلعب كلاسيك وتستحفظ بيان فاليري، يخرج بن حميده، يخرج رقيق، يخرج الطالبي، دونك اكثريه يخرج بن حميده، لكن بصراحه ولا حتى ولو علي العابدي كنشوفوا تو مقارنه بعلي العابدي بيان فاليري حكيم على امتداد المقابله، يقول لي معناتها علي العابدي يخرج قبل

0: يعني فاليري معناتها ما يسحقش بصراحه. دونك تنجم تخلي حتى بن حميده وقتها فيكس، لكن خروج يان فاليري وياس سعد بصراحه نقطه استفهام.
1: نذكروا المنتخب
0: ورجعنا بحنا بعد المجد يغزو منين خرج في الكوره.
1: نذكروا انه النتيجه 3-1 في توقيت 77 دقيقه لعب، سجل ياسين العياري التونسي الاصلي يحمل جنسيه سويديه الهدف الاول للمنتخب السويدي في الدقيقه 7 بعد تسديده صاروخيه قبل ما ينجح الكسندر ايزاك في اضافه الهدف الثاني في الدقيقه 30. تمكن عمر رقيق من تسجيل هدف تونس في الدقيقه 43. المنتخب الوطني التونسي تخلف في الشوط الثاني طموحات انه يرجع في المباراه، لكن الغلطه الكبيره للاعب المنتخب الوطني التونسي وقائد المنتخب التونسي والقائد الياس السخيري مكنت الهدف الثالث للمنتخب السويدي في مباراة في ملعب مونتيري في المكسيك ضمن منافسات دوري المجموعات بطولة كأس العالم 26 اللي تقام في أمريكا كندا والمكسيك. النتيجة لحد الآن 3-1 78 دقيقة لعب. رغم التغييرات اللي قام بهم المدرب صبري اللاموشي ما زلنا نبحث عن الإضافة للمنتخب الوطني التونسي، ما زلنا نبحث على وجه المنتخب الوطني التونسي. توزيع من الياس العاشوري كان فما تسلل ضد لاعب المنتخب الوطني التونسي. نذكر المنتخب الوطني التونسي في مجموعة التصفيات الأفريقية كان 28 نقطة من أصل 30 نقطة، والمنتخب الوطني التونسي يعني مقبل حتى هدف كرة للمنتخب السويدي. يرجع حاج محمود يقطع الكرة وتمشي ضرب التماس لصالح المنتخب السويدي، تمشي ضرب التماس لصالح المنتخب السويدي. دينا نقرب من الدقيقة 80 يعني من 10 دقائق الأخيرة للمباراة دون اعتبار الوقت البديل. 3-1 للمنتخب السويدي ومنتخب التونسي في وجهة ما كناش ننتظره صراحة للمنتخب التونسي، وغلطات كبيرة برشا لملاعبية المنتخب الوطني التونسي. إيزاك التوزيع وترجع من الدفاع، ترجع من دفاع المنتخب التونسي لكن تماس لصالح المنتخب الوطني التونسي. يعني التسجيل هدف الثالث للمنتخب السويدي طيح برشا من الملاعبين.
0: ما تصيب شو اللي ترجع بصراحة، معقول هذا يعني تكون انت في 2-1 ما تبدا عندك شانس ديما باش تقعد حي في المقابله، لكن مالوريزمون الصخير يعمل الغلطه اللي ما كانش في وقتها بصراحه.
1: كره تونسيه لتونكتي يلعب الكره في اتجاه حنبع المجبري، حنبع في يدين الحارس، في دين الحارس المرمى يدخل حتى الملاعبي في
0: الثقه الزايده معناتها دي الاكسيون زي ما تكمل تو انت خرجت صحيحه من عند نكتي جات عندك حنا بال حتى حنا بال معناتها بصراحه ايام في الدشوا معناتها ثقه زايده اكثر من اللازم معناتها تكمل كره على اليمين تاخذ حقها تكمل على الحاج محمود بما انه هو يتسمى الاكسنتريت او المحطوط في بلاستيان فاليري. دونك اذا احنا عندنا ملاعبيه نلعبوا بثلاثه في اللاكس باش نطلعوا دوز اكسنتري في الاخر ما نعطيهمش كوره حكيم ولا ما توصلش الكوره في ساقيهم معناتها السيستم ما نجحش.
1: ضربه الكره ترجع للمنتخب السويدي دقيقه 81 في المباراه 3-1 لصالح المنتخب السويدي. لايزاك لفيكتور مجددا ياخذ كره ايزاك اللاعب محور دفاع المنتخب السويدي، كره في دفاع المنتخب السويدي مازال ينتظر في المنتخب التونسي في الخروج، والمدرب والناخب الوطني يفكر في تغيير جديد من خلال دخول الإسماعيل الغربي رقم 11 في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. بعد شوية باش يكون التغيير تقريبا في الخمسة دقائق الأخيرة أو سبعة دقائق الأخيرة في المباراة، مازال يعطي في التوصيات للياس الغربي المدرب والناخب صبري اللاموشي. كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي مع عمر رقيق عمر رقيق يرجع للوراء، المدافع يرجعها للحارس المرمى، ترجع كرة للمنتخب السويدي.
0: معناتها كي نرجعوا لليست حكيم سامحني قصيت عليك نتاع المنتخب الوطني التونسي، في دو افونسون دو بوينت للشواط ولا المستوري عنده بلاصه في ليكيب ناسيونال.
1: هذا حسب اختيارات المدرب صبري اللموشي، يعني حتى في المباريات الوديه انه شفناه شربنا شواط ما اعتمدش على حمزه المستوري.
0: ما شفناه السعد زاد في كاتاكون دو بوينت. معناتها نحكي لك على انه قد معناتها يكتشف في الاخر الاخر وقت معناتها قبل كومبيتيسيون اوفيسيال ما عندوش ملامح نتاع ليكيب نتاعو صحيح. معناتها كنا نتصوروا على الاقل باش يكون شواط موجود. كان ينجم يكون الياس سعد مثلا اتاكون تقولوها يعاونك برشا، كان ينجم يكون حتى تحت اتاكون. دونك اما بالطريقه هذه لا تو معناتها في دقيقه 82
1: شوات وايضا يخرج راني خضيره على الاقل في تفطن المدرب ويدخل للشوات ويدخل ايضا الغربي بن سليمان هو اللي يخرج اللاعب الثاني في تشكيله المنتخب الوطني التونسي.
0: نكرهو شوكي كي تعمل كونستا في الاخر معناتها لي دو بيفو نتاعك اللي انت هبطت بيهم الواري الجمعيه خضيره
1: واللي الصغيري
0: الصغيري في الاخر معناتها كان هما اللي دو شونجمون نتاعك. مش تفهم ان انت معناتها حكينا على مستوى الحضور البدني نتاعهم ماهمش حاضرين بصراحه بالكيفيه اللازمه لانه العمر يحكم. بارتيسيباسيون نتاعهم في الكوتي اوفنسيف نفس الشيء.
1: خطيره والهدف الرابع هو الهدف الرابع لصالح المنتخب السويدي في اول لمسه في الكره للاعب رقم 19 ويلغي الحكم يلغي المساعد
0: من الطرف الله.
1: الحمد لله على الاقل من الطرف الله انه الحكم تم الغاء الهدف الرابع للاعب رقم 19 في تشكيله المنتخب السويدي اللاعب ماتياس اللي خذي مكانه في هذا الشوط الثاني. شوف الإعادة فما تسلل وكان واضح اللاعب ماتياس والمساعد يلغي الهدف الرابع. شوف الإعادة أن تسلل كان واضح صراحة والأوفسايد موجود في الكرة الأخيرة وتم إلغاء الهدف الرابع والبهت دفاعية للملاعبية المنتخب التونسي. 3-1 تبقى النتيجة للمنتخب السويدي أمام المنتخب التونسي. بدنا نقرب لنهاية المباراة، الخمسة دقائق الأخيرة نهاية المباراة. أكيد الحكم
0: كأنه باش يرجع الهدف لأنه باش يدخل في الأكسيون الثانية.
1: مازال
0: خرج ورجع.
1: انتظر الحكم المباراة قاعد يتشاور مع غرفة الفار في الكرة الأخيرة. يعني مازال تم إلغاء الهدف في المرة الأولى ثم أنه تقنية الفار قاعد يتشاور الحكم الرئيسي بيريز. موجود الضغط حتى في نشوف فيه في البطولة التونسية حتى في كأس العالم موجود الضغط الحكم. موجود. يعني ننتظر يتم الاحتساب الهدف. يتم احتساب الهدف والهدف الرابع 4-1 للمنتخب السويدي المنتخب التونسي. 4-1 نتيجة ثقيلة على المنتخب الوطني التونسي في أول مباراة افتتاحية. 4-1 يقبل المنتخب الوطني التونسي 4 أهداف كاملة ناجي في المباراة رغم احتجاجات الحنبع المجبري على الحكم. يعني 4-1 ناجي نتيجة ثقيلة صراحة.
0: ثقيلة برشا.
1: وكلش نتصوروها أنه المنتخب الوطني التونسي بشقبل 4 أهداف ضد المنتخب السويدي.
0: معناتها حتى اللي حضرته أنت كله حتى التغييرات اللي قمت بها على أساس أنك باش تبدل بارابول للمربي خناج ولا كسيون شنية بالضبط
1: يعني حسب الإعادة الثانية ناجي، حسب التمريرة الثانية من الرقم 9 احتسب الهدف. يعني
0: مسه مسه إيزاك تولت معاش أورجيو معاش معاش بارابول بلاريتي
1: معاش، فما تسلل من الإعادة الأولى كان التوزيع، فما تسلل ضد اللاعب الرقم 19، لكن إيزاك يمس الكرة تصبح
0: أكسيون أخرى،
1: أكسيون أخرى يعني 4-1 لصالح المنتخب السويدي المنتخب التونسي.
0: شوف ما تتوه نتفرجي وقصتك تفرجيك تتوه تلقى حنا بالمجبي ولا هو بيفو أكسيال.
1: وشوف يا ناجي قوة الفار يعني ما طولتش برشا ناجي، عكس في البطولة التونسية جات في البطولة التونسية رغم ما زلنا نشوفه في البار وعيتوا الحكم وسطر ربي من الهدف الخامس. على كل فرصة كبيرة للمنتخب السويدي عن طريق إيزاك والحارس مهيب الشامخ يفسخ الهدف الخامس، كانت النتيجة باش تكون أثقل للمنتخب الوطني التونسي. مباراة للنسيان بعد الهزيمة الثقيلة ضد المنتخب البلجيكي في مباراة ودية، هزيمة ثقيلة ضد المنتخب السويدي إلى حد الآن 4-1 في توقيت 88 دقيقة لعب. ناجي
0: بصراحة من بعد كي تشوف الميليتيران تاعك لبدي وباش كملت معناتها وشي الفكرة اللي عندك معناتها فما عشوائية كبيرة برشا معناتها. صحيح انت اخترت طريقة معينة، نقولوا مثلا شفت الكونستان تاعك بارابول ماتش الخناني تاع بلجيكا خممش لعب ثلاثة في اللاكس، لكن ما عطيتهاش حقها ثلاثة في اللاكس معناتها الكاليتي تاع جمهور اللي يلعبوا في ميليتيران ما يعطيوكش معناتها ديناميك باش نجم تخرج كورة.
1: وفما نقطة هامة أخرى ناجي نتحدث عليها على الجهة اليمنى، يعني أنك مرة أولى تلعب أدم عروس في مباراة ودية
0: وتو حاج محمود،
1: حاج محمود كذا
0: وتو شفنا حتى إيزاك على منين جاتك سوم ولا حاج محمود نفس الشيء معناتها أغزر رتور أغزر معناتها شوف كيفاش مسيب لهنا
1: شوف الحاج محمود ورجوع
0: حاج محمود
1: مازال يجري في
0: عقله هذا ما عادش تحكي على كومبورتمون مش بتاع فريق محترف فكرة ولا
1: شوف في نفس الاتجاه من حاج محمود ولا مرة سلامات وكان الهدف الخامس
0: كوبي كولي كان نجم مركله الهدف الخامس.
1: لا شوف الجريه نتاع الحاج محمود يعني
0: غريبه بصراحه كومبورتمون رهيب معناتها فما حوايج ماهيش مقبوله في كيب ناسيونال كسوا في الستاف معناتها كيفاش تخمم كسوا حتى في كومبورتمون نتاع ملاعبيه
1: ولاعب محترف منك ترجع بالطريقه هذيك صراحه نقطه استفهام للمنتخب الوطني التونسي 4-1 مر بجانب الهدف الخامس المنتخب البلجيكي في زوز مناسبات من الإعادة الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي 4-1 الهزيمة ثقيلة للمنتخب التونسي. تغييرات جديدة للمنتخب السويدي، يدخل اللاعب رقم 8 دانيال هو اللي دخل في تشكيلة المنتخب السويدي، ولنذكره بالنتيجة 4-1. ننتظر الوقت البديل في المباراة، دركنا الدقيقة 90 إيزاك خرج ودخل مكانه دانيال
0: إيلانغا دخل
1: إيلانغا باش نشوفوا الوقت الإضافي مع حيرة كبيرة في ملامح البنك التونسي مع المدرب صبري اللموشي. في المقابل الفرحة للملاعبية المنتخب السويدي بما أنهم منتصرين في المباراة الافتتاحية، وثاني انتصار عريض بعد انتصار المنتخب الأمريكي يأتي دور وأيضا المنتخب الألماني يأتي دور المنتخب السويدي. كرة لصالح المنتخب التونسي من بن حميدة محمد أمين بن حميدة في اتجاه علي العادي اللي عمر رقيق حاج محمود والكرة مخالفة لصالح الياس العاشوري 6 دقائق إضافية.
0: لا وك كي ترجع للليستة بصراحة مستخدمة. والله يسمحونا المستمعين كي ترجع ما تشكون استدعى عمر نفاتي كاريير دروا ومن بعد تلقى الحاج محمود يلعب على اليمين.
1: علاش الاستدعاء هذا؟ علاش ما يستدعيش لاعب من
0: شفت وانت توقع زانوني ما عيطلوش مثلا على سبيل المثال
1: على الاقل من بطوله تونسيه
0: اي لا وعيط له عمر نفاتي في الاخر كي نشوفه في الاخر نلقاو الحاج محمود يلعب على اليمين. حتى بصراحه كيف كي تتبع هيك تقول معناتها مدرب وطني ما يعرفش المجموعه نتاعه بصراحه.
1: تسديده من الياس العاشوري والحارس المرمى
0: معناتها ما عندوش بصراحه مش عارف المجموعه اللي عنده شنو الفالور اللي عنده.
1: عديد النقاط الاستفهام في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي وملامح المنتخب الوطني التونسي.
0: والله بصراحة هذه فيها وعليها زاد مياش نتاع باسا كل يوم.
1: هل تم لمس الكرة أم لا
0: في الهدف؟ أنا
1: في الهدف الرابع.
0: ما خلطش عليه هو راه.
1: وأكيد مش تكون محل متابعة في الكرة الأخيرة. والهدف الرابع للمنتخب السويدي 4-1. المنتخب السويدي متقدم 4-1 في نلعب في دقيقة 90+3. الحكم أضاف 6 دقائق إضافية يعني ما زالوا 3 دقائق لنهاية المباراة. كرة لحنبع المجبري يرجع للوراء للخروج بالكرة مع خروج اللاعب السخيري وأيضا راني خضيرة. كرة لتونس للاعب في اتجاه لاعب المنتخب الوطني التونسي شوات وفما تسلل ضد اللاعب شوات في رأس شوات والتسلل 4-1. هزيمة ثقيلة كيفاش باش يتم التعامل معها في بقية المشوار المنتخب الوطني التونسي بعد ما ضمد الجراح الهزيمة ضد المنتخب البلجيكي. تأتي هزيمة ثقيلة ضد المنتخب السويدي 4-1. ضربة المخالفة طويلة لصالح المنتخب السويدي. كرة من لعب كتور لكن فما تسلل فما رمية تماس. قاعد نكمله في الدقيقة ونصف الأخيرة في المباراة والمنتخب السويدي متقدم أمام المنتخب التونسي 4-1. ذكر المنتخب التونسي باش يكون عنده لقاء القادم يوم باش يكون يوم 21 باش يكون ضد المنتخب الياباني في انتظار أكيد نهاية المباراة. قلت المنتخب السويدي متقدم 4-1. دقيقة باعتبار الوقت البديل لنهاية المباراة. كرة لحنبع المجبري الغربي يخسر الكرة في وضعية والهدف الخامس. مرة أخرى خسرت الكرة شوف في نفس الطريقة الهدف الثالث تقريبا نخسر الكرة والهدف الخامس للمنتخب السويدي. هزيمة ثقيلة جدا للمنتخب التونسي أمام المنتخب السويدي. خسارة الكرة في مناطق ما يلزمش تخسر فيها الكرة يستغلها المنتخب السويدي ويتمكن من إضافة الهدف الخامس. يختم المشوار بإضافة هدف خامس للاعب من أصول تونسية ياسين العياري.
0: هدف الثاني انتهى
1: افتتح النتيجة وكمل المشوار. شوف الغلطة الكبيرة من الغربي
0: اسماعيل الغربي
1: ويتمكن من ياسين العياري من إضافة الهدف الخامس في كرة صعبة برشا على الحارس المرمى والتسديدة كانوا يسدد في كرة بلاستيك نجي معناتها
0: لا جات ماما تكنيك ما في حقها بصراحة لكن كرة جات قدامه كادو
1: حتى تزيد في منطقة صعيبة الحارس المرمى
0: ليه من الجمش
1: ما نجمش مع الحيرة الكبيرة واللي ملعبية المنتخب الوطني التونسي تأتي مع سفيرة نهاية المباراة بانتصار المنتخب السويدي المنتخب التونسي 5-1، نتيجة ثقيلة وثقيلة للغاية، نتيجة للمراجعة وعديد الأشياء للمراجعة ناجي من العديد الخطوط يعني بالنسبة للمنتخب التونسي.
0: كل شيء للمراجعة معناتها مالوريزمون خلط ليتاب اللي هي بصراحة ما يحبها حتى حد للمنتخب التونسي حتى مدرب صراحة يتحط في وضعية كيمنادية، لكن مالوريزمون اختيارات غريبة. صحيح خيرت باش يكون بثلاثة في اللاكس لكن ما كانتش فيها فاعلية، يعني مش سيستم بثلاثة سيستم بخمسة 5-3-2 معناتها 5-3-2 ما فيش حتى ملاعب عنده تاي بروفون معناتها باش يكون راس حربة باش يعاونك حتى في السورتي دي بال باش على الأقل يطيح تتك عليه معناتها كاتاكون دو بوانت كسوا المستوري كسوا الشوات. شفنا ميليو تيران بصراحة ثقيل برشا سرتو خذيرة والسخيري، من بعد شفنا تغييرات اللي ميليو تيران تاع كله تبدل معناتها خرج خذيرة خرج السخيري معناتها شفنا حتى الأغلاط اللي كسوا فخذيرة موجود وسخيري موجود نفس الشيء. من بعد أغلاط شفنا معناتها براتيكمون حنا بال ولا هو بيفو اكسيال وتخلص معين الغربي دونك لهنا فما لخبطه كبيره برشا ما فماش. انا حكيت البارح معناتها حكيم قلت لك راهو من الحوايج اللي عجبتني في المنتخب المغربي كنت اتذكر قلت لك راهو فما لو ساتور نتاع لي دو اكسيو لي دو بيفو وبالنسبه للحكيمي معناتها براتيكمون ما تمسوش معناتها احنا كي تشوف تو المقابله نتاع تونس اليوم كي تشوف دو بيفو خرجوا تشوف معناتها ما فماش تغيير في السيستم معناتها رغم اللي احنا كنا نلعبوا بثلاثه كنا نتصور يتنحى واحد من زاكسيو ويعطي اكثر ليبرتي في الاتاك اللي ساعد براتيكمون احسن لاعب يخرج دونك لهنا حيره كبيره برشا معناتها بصراحه ما كناش نتصوروا انه باش تصير معناتها الديفات هذه معناتها شوف حتى اللي تم تعمل الملاعبيه بصراحه معناتها
1: مطالب في ترميم المعنويات.
0: ما عادش فما ترميم حكيم مش نكذب على ارواحنا
1: على الاقل على الاقل ما نخسروش نخسروا بنتيجه ثقيله برشا يا ناجي. راهو المنتخب الوطني التونسي مش اي منتخب راهو متعود على الكاس العالم مش لاول مره يشارك باش يخسر بالهزيمه المذله هذه امام منتخب سويدي منتخب عادي وعادي جدا يا ناجي.
0: إيه منتخب لكن اقوى منك منتخب ورا اللي هو عنده ثوابت معناتها
1: أقوى منك ما يفوزش عليك بخمسة أهداف.
0: هي على خاطر أنت ما كنتش موجود. خاطر أنت بصراحة كسوة أخطاء انديفيديوال أخطاء كولكتيف حتى أخطاء في الكاستينج معناتها أنا قلت لك في الأخر إذا أني الليستة نتاعي نلقى فيها عمر نفاتي فيان فاليريك أريير دروا في الأخير يلعب الحاج محمود دونك أنا نقول لك الناخب الوطني ما عندوش علم كبير وما عندوش معناتها دراية كبيرة بالمجموعة نتاعه معناتها كي تشوف أنت إذا باش تلعب أنت حضرت في ليزاميكو وما جربش سيستم بثلاثة من بعد حبيت تلعبها في اللي كومبيتيسيون اوفيسيال واضح عندك في الاخر انتك ما نجحتش لا في اختياراتك الفنية في الليستة ولا في اختياراتك التكتيكية معناتها نحكيو على ناس محترفة نحكيو على تحضير نحكيو على بربي سامحني توا يعني اذا نتذكر اني شو اسمه وهبي الخزري نرجع الفونكسيون نتاعو مكلف معناتها بال قسم التحليل والأداس يا حكيم معناتها كي نشوفه اليوم نشوفه في خط مدرب مساعد مش راه فيه مكلف قسم التحليل والأداء لكن هنا وين خدمة الستاف وين معناتها خدمة ليزاناليست اللي نحكيو عليها وين خدمة باش تحضر على البالك سويتش فيها كم لعبية تعرف بالضبط شو لازمك تحضر لها دونك لهنا معناتها بصراحة حيرة كبيرة
1: مع الديسيبسيون. حضرنا المباراة هذه كما يلزم بصراحة حسب وغلطات فما غلطات صراحة ما تصيرش المنتخب في قيمة المنتخب التونسي.
0: الغلطة الأولانية في الظهر نتاع معناتها الطالبي معناتها سيستم بثلاثة وأنت واقف مبليني أغلاط من بعد معناتها نفس الشيء. البريود الوحيدة اللي كنا نقول الغلطة نتاع صخيري هي معناتها بصراحة معناتها طيحت معنويات الفريق معناتها صخيري غلطة غلطة كبيرة برشا لكن إجمالا نراه مش كان صخيري ليكيب ناسيونال كامله معناتها الاختيارات معناتها بوان ديتيروغاسيون كبيره برشا.
1: كي كيفاش باش نحضروا لبقية المشوار صراحة
0: صعيبة صعيبة
1: صعبة برشا على المنتخب الوطني التونسي. نذكروا النتيجة 5-1 لصالح المنتخب السويدي. المنتخب التونسي ياسين العياري كان سجل زوز أهداف في دقيقة 7 دقيقة 95، ألكسندر في دقيقة 30 أضاف الهدف الثاني، فيكتور في دقيقة 60 وماتياس في دقيقة 87، عمر رقيق كان دل الفارق للمنتخب التونسي. هزيمة للنسيان بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، برشا حاجات للمراجعة للمنتخب الوطني التونسي من التشكيلة من الاختيارات المدرب صبر اللموشي، شر الاستفاقة في بقية المشوار. شكرا لكم لكل زملاء اليوم من هذا النقل المباشر، تحية لأيمن الشابي حكيم اسطنبولي، شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا لك ناشي.
2: Studio Mondial. Studio Mondial. نقل مباشر لمقابلات المنتخب الوطني، حوارات وتحاليل لكل اللقاءات.

0: خوف فوقوني يا خالي فوقوني. خوف
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العريج وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض

فوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: تمام السادسة صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. انقاد المنتخب الوطني التونسي للهزيمة أمام نظيره السويدي بنتيجة 5-1 في المباراة التي دارت فجر اليوم بمدينة مونتريال المكسيكية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم. وتواجه تونس في المباراة الثانية منتخب اليابان يوم 21 من جوان قبل أن تختتم منافسات الدور الأول بلقاء هولندا يوم 26 من جوان الجاري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل اليوم، ووفقا للبلاغ الصادر عن المجلس ستنطلق عمل هذه الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر. ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. حضرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمية بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ما قيمته 3669 مليون دينار مع موفى شهر مايو 26 و2000، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، والتي بلغت فيها هذه التحويلات 3510 مليون دينار وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. دوليا نقلت مصادر وصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين اطلعوا على وثيقة الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أنها تلزم بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز فورا. وأكد المسؤولون أن الولايات المتحدة ستبدأ في رفع الحصار البحري بموجب بنود الاتفاق مقابل قيام إيران بإزالة الألغام التي نشرتها في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

6:04 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الاثنين 15 جوان 2026. نهار جديد، صبحيه جديده واسبوع جديد نبداوه مع بعضنا. ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وان شاء الله كله طاقه ايجابيه، وان شاء الله ما فيه كان الخير بالرغم من خساره المنتخب التونسي اليوم الصباح. نذكروا بالنتيجه امام السويد 5-1. نعرف حاجه يمكن تغشش برشا عباد، تخلينا نبدأ الصباح مش كما العادة، نحاولوا ننسى ولا غالب هذا هو الموجود، وإن شاء الله بالتوفيق في المباريات القادمة. كما العادة رفقكم حتى للتسعة متاع الصباح مع الأخبار، الفقرات اللي تعودتوا بهم، والغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. بعد شوية ناخذوا فكرة على حول طقسنا لليوم، وبتبيع بقية الفقرات حلم يوم جديد صباح بلا حدود. نرجعوا على شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. هذه تحية توصلكم من عند لطفي المكي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المونستير. هذه بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها ل 26 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. السلام عليكم إذا كنا خلطوا تسمعوا فينا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 15 جوان 2026 باش يكون فما سحب قليلة، ومن بعد الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى في آخر النهار قرب السواحل وبالمرتفعات الغربية. بالنسبة للبحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، ودرجات الحرارة باش ترتفع بشكل طفيف وباش تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون بين 34 و 41 درجة ببقية الجهات. في ساعتنا الثانية تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع بصفة عامة. إن شاء الله نشوفوه كيفاش باش يكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات، نخليكم مع سامي يوسف وتستناه بعد شوية فقرة حلم يوم جديد.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7
2: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور،
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير لك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: نحن سائرون إلى الحرية، ما في ذلك شك، ولكننا نسير بخطى وإيدة إلى حد أن من يرقب حركاتنا عن كثب يكاد يحسبنا ندور على أنفسنا، ويكاد يجزم أننا ما نبرح مكاننا. ولا عجب، فسرعة القافلة تقاس بسرعة أبطأ بعير فيها، وقوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقة من حلقاتها، كذلك سرعة البشرية وقوتها. وأبطأ الناس وأضعفهم ما يزال أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان، فكيف نرجو للبشرية تقدما خاطفا ونموا باهرا؟ بل العجب العجاب أن تنجب البشرية أفرادا استطاعوا الانفلات من قيودها وراحوا يدلونها على الطريق، فما تصدقهم؟ وإن هي صدقتهم فلا تجد من فكرها وخيالها وإرادتها القوة الكافية للحاق بهم. ومن الخير لها لو هي صدقتهم، ولو هي راحت تعمل يدا واحدة وبكل ما فيها من قوة زاخرة على الالتحاق بهم. إذن لجعلنا غاية البشرية غاية الحياة، وهي الانطلاق من كل انغلاق، وإذن لحملنا حملة شعواء على كل ما من شأنه أن يفصل الإنسان عن الإنسان وعن سائر الأكوان. فمحونا من قواميسنا كلمة الأجنبي، إذ كيف يكون أجنبياً عني من جهزته الحياة بمثل ما جهزتني وجعلته شريكاً لي في الكفاح، وبسطت الأرض والسماء ميداناً لي وله؟ كيف يكون أجنبياً في أي بقعة من بقاع الأرض من ليس أجنبياً عن التراب وعن الهواء وعن الشمس وعن نسمة الحياة التي بها يحيا كل ما في السماء وفي الأرض؟ وعندما لا يبقى في الأرض أجنبي بل يصبح الكل وطنيين، فقد زالت الحدود والسدود، فلا جوازات سفر ولا جمارك ولا قيود على تبادل الأفكار والبضائع، ولا شرائع تجعل من الأرض زرائب محصنة ومن البشر بهائم تساق بالصوت والعصا وتدرب على النباح والنطاح وتحقن بالكره لكل زريبة غير زريبتها، وبالحذر من كل بهيمة لا تتسم بسمة كسمتها. أليس من الخزي الذي ما بعده خزي، والعار الذي ما فوقه عار، أن يعامل الإنسان معاملة البعير والحصان والحمار والكبش والتيس، فيوسم هذا القطيع من البشر

حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: صباح بلا حدود.
1: 46 دقيقة لخيت هذا كما العادة ناخذ فكرة على شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة في صباح بلا حدود. والبداية من موقع الجزيرة بونات اللي تكتب: مستوطنون يهاجمون قرى في رام الله ويحاولون إحراق مسجد. من العناوين الأخرى: الجيش الإسرائيلي يسجل 1302 إصابة في صفوفه منذ نهاية شهر فيفري 2026. من طهران إلى قم ومشهد، خريطة وداع علي خامنائي في طهران وفي إيران. من العناوين الأخرى أيضا في نفس الموقع: الاحتلال ينفذ أعمال هدم غير مسبوقة في جنين بالضفة. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي يكتب اليوم: الولايات المتحدة وإيران تعلنان التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. تقريبا هذا العنوان اللي يتصدر كل المواقع الإخبارية. أعلنت الولايات المتحدة وإيران أنهم توصلوا إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ما بيناتهم على أن توقع رسميا في 19 جويلية في جنيف. وأكدت طهران وباكستان أنه الاتفاق ينص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما يشمل لبنان، وإطلاق مفاوضات تستمر 60 يوم بشأن الملف النووي والعقوبات والقضايا العالقة الأخرى. من العناوين الأخرى: كأس العالم 2026، فرانس 24 تكتب: بداية مخيبة لتونس بعد خسارتها أمام السويد 5-1. ومن العناوين الأخرى: هجوم روسي واسع على أوكرانيا يسفر عن 13 جريح على الأقل ويشعل حريق في كييف. الضفة الغربية: مستوطنون يشعلون النار في مركبات ويهاجمون مسجد قرب رام الله. ونمشي إلى موقع البي بي سي أيضا في الشأن الإيراني: باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وترامب يقول دعوا النفط يتدفق. وأيضا من العناوين الأخرى في موقع البي بي سي: أطباء يرفضون أوامر الإخلاء ويتحدثون لبي بي سي عن خطورة الوضع في مستشفيات جنوب لبنان. نمشي إلى موقع سكاي نيوز أيضا: الاتفاق بين واشنطن وطهران تلقى كل البنود ومعالم المرحلة الجديدة. ماكرون يحث على التنفيذ السريع للاتفاق الأمريكي الإيراني. وحرب المسيرات، تكتب سكاي نيوز: 3 قتلى في روسيا وإصابة 13 شخص في أوكرانيا. والسؤال أيضا اليوم: ما بعد الحرب؟ معركة النووي الإيراني تبدأ والأزمات الدولية. الاتفاق منع الانزلاق إلى حرب شاملة. طبعا هذا في علاقة بملف الحرب الإيرانية الأمريكية. نأخذ فكرة على بعض الأخبار الاقتصادية في موقع الشرق اقتصاد اللي تكتب اليوم: أسعار النفط تتراجع بعد التوصل للاتفاق بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز. وأيضا توقعات موديز تضع اقتصاد الإمارات أمام أكبر انكماش منذ سنة 1986. تكتب اليوم أيضا الشرق اقتصاد على 10 أسباب اللي أبقت النفط دون 100 دولار رغم الحرب. ونختم بالعنوان هذايا: كيف أصبح المغرب القوة الصناعية الأولى في أفريقيا؟ تتسأل الشرق اقتصاد. كانوا هذم فكرة على بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها لـ 46 دقيقة تقريبا نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. 4 ساعة يفصلونا على موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على اختياركم إذاعة المناسير طريق السلامة إذا كان خرجتوا وشديتوا الطريق للخدمة، وإلا ما زلتوا تعديوا في امتحاناتكم، نقول لكم بالتوفيق إن شاء الله وطريق السلامة للجميع.

علي الرياحي نوصل مع أهل 56 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. نحكي شوية على التحايل الإلكتروني وموقع إلكتروني ينتحل هوية مؤسسات مالية. شيء هذا صار في تونس. هذاك علاش الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كانت حذرت كل المواطنين وخاصة مستعملي الانترنت من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى الموقع الرسمي نتاعها، والهدف نتاعها طبعا تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. لهنا الوكالة كانت دعات كافة المواطنين باش تتوخى أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل خاصة مع الموقع هذا أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور لمتباس متاعكم. ولتفادي الوقوع ضحية لعمليات احتيال كانت وصات الوكالة باتباع بعض الإجراءات كما التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل ما تحط أي معطيات شخصية، أيضا عدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة. يعني إذا كان وصلتك رسالة ولا وصلك إليا على الميل متاعك وإلا حتى باغي سماس، إذا كان ما تعرفش المصدر رد بالك، تعمل كليك على اليا هذاك. وحذرت أيضا من مشاركة كلمات العبور أو الأرقام السرية والمعطيات البنكية أيضا عبر المواقع غير الرسمية، وكانت دعات إلى التثبت من وجود نطاق رسمي للمؤسسة المعنية والولوج إلى خدماتها عبر القنوات الرسمية المعروفة والإبلاغ الفوري خاصة عن أي موقع أو رسالة مشبوهة تنجم تستهدف جمع المعطيات الشخصية أو المالية. لذا لازم الحذر. ردوا بالكم إذا كان وصلتكم أي رسالة على ميل وإلا باغي سماس وإلا حتى على ميسنجر، ما تنزلوش ما تكليكيوش على اليان الموجود. تنجم تكون عملية احتيال إلكتروني وتنجم تكون السيد اللي بعث لك اليان هذا منتحل هوية مؤسسات مالية. لذا نردوا بالنا. 56 دقيقة 4 دقائق يوصلونا على موجز أخبار السبعة. ساعتنا الثانية تستناو فيها كما العادة فقرة عيشة أحلى، تستناو دقيقة صحة، عناوين النشرة، الأخبار الرياضية أيضا في سبور أنفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم وشكرا على اختياركم إذاعة المونستير.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل اليوم وفقا للبلاغ الصادر عن المجلس. ستنطلق عمل هذه الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر، ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبرا أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. وأوضح المعهد في تقرير بعنوان تثمين سيولة البنوك الخاصة لتمويل الاقتصاد، أوضح أن البنوك تؤدي دورا أساسيا في الوساطة المالية عبر تحويل المدخرات إلى استثمارات، محذرا من أن ضعف تمويل المؤسسات قد يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي وأحداث مواطن الشغل. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقة هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيبة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات الآلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. تم أمس ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. دوليا، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة، مؤكدا أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في سويسرا يوم الجمعة القادم. وقد رحبت أطراف إقليمية ودولية بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما في كل أو على كل الجبهات وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير، مع إذاعة المنسير بديوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات.

0: تصبح حل معاها عينيك
1: صباح الخير والربح
0: وما
1: تعويك يا وحبابي صباحكم كله خير وتسير
0: بشائر صباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل هات من 6 ل 9 واصبح الفل للناس الكل صباح

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: السلام اسمي صفي رف الروف روفت يا سامي مع أصحاب الكوليجي رانيا شايمة سوالح وشايمة شوشة ورانيا. أنا عندي برشا صبابط لونهم بني لونهم أبيض. عندي صندوق تاع البحر قدام من زمر بين زمر بين زمر بين. بعد كان نمشي نوم بعد كان نرجنتك نمشي نوم نرجنتك نمشي نوم نرجنتك نمشي نوم. عندي صباط نترات نمشي بيه للعرس. هي العروسة تلبس الروبة تعمل مكياج تعمل حمير تعمل البرفق نكهو تمشي تحت شعرها بعدك تلبس صباطها وروبتها.

0: فيا يونان نصلوا معها ل 27 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 15 أجواء 2026، بداية أسبوع موفقة إن شاء الله لكم الكل. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى،
0: نستقبل كالعادة زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بكم بكل مستمعي إذاعة المستقبل فقط
0: عيشة أحلى. مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا مع الكوبل، كملنا من الأسئلة ونمشيوا إلى علامات التوافق.
2: شكرا، يعطيك الصحة على تسجيل الدعوة. دونك المرة الفايتة شفنا مع بعضنا شنو الأسئلة اللي نجمو نسألوها لبعضنا باش نتعرفوا على بعضنا أكثر وباش نقيسوا التوافق. يقول القائل توا سي بون حكينا كيفاش نجم ناخذ هذه السيسيون، باش نحكيو اليوم على شنو المستويات نتاع التوافق، وكل مستوى نشوفو مستوى التقارب فيه، وبعد كل حد ياخذ السيسيون اللي تناسبو. دونك أول مستوى باش نحكيو عليه هو المستوى الفكري الثقافي. إذا سي بون احنا المرة الفايتة والمرات الفايتة شفنا الأسئلة اللي المفروض نسألوها باش نفهموا بعضنا أحسن. دونك نشوفوا توا التقارب في القيم والأهداف اللي حكينا عليها المرة الفايتة، إلى ندرا كيف حكينا وسألنا بعضنا هك الأسئلة اللي فصلناها، قيمة إنه فما رؤية مشتركة للحياة، يعني رؤية الفيشن متاعي ومتاع البختنير متاعي الفيشن البختنير متاعي تقرب على الأخر من هالخطط المادية اللي حكينا عليها، تربية الصغار قدش نجيبوا صغار، الأولويات العامة متاعنا إلى ندرا هي متقاربة ولا لا. قد ما تكون متقاربة قد ما مستوى التوافق يكون أعلى، وبالتالي الحياة الزوجية متاعنا باش تكون أسهل بإذن الله تعالى. كيف لغة الحوار اللي نتحدثوها اللي نتراها هي مشتركة ما بيناتنا، يعني الاثنين عنا قدرة أن نعبر على أفكارنا ومشاعرنا بكل وضوح، وفي نفس الوقت عندي قدرة أني نسمع الطرف المقابل كما أني عبر، ونحترم الاختلاف اللي عنده في الأفكار والمشاعر، وعندي قدرة خاصة أني نحتوي المشاعر، لأنه الفكرة نجم تتناقش بركونتر المشاعر هي لا تناقش. مش معناتها النقطة هذه، يعني نتأكد أن البارتنير متاعي ولا الفيتشور بارتنير متاعي يحترم مشاعري من غير ما يناقشني فيها. مثلا ما يجيش يقولي توا هذه حاجة يتغش عليها الناس، ولا توا هذه حكاية تقلق. دونك نفس الشيء نحكي على الطرفين، راهي المشاعر تحترم فقط نبنيو علاقة سوية. دونك إذا سي بون قينا الكاز هذه خليني نقول كوشي، دونك سي بون احنا ماشي نشتنية باهية والتوافق ما بيناتنا لا بأس به. توا نجيو للنقطة الثالثة في مستوى الأول اللي نحكي فيه هو مستوى الفكري الثقافي. إذا ندرا الاثنين عن القدرة إن ناخدو دي ديسيسيون بطريقة راقية، وعنا قدرة على تحليل المعلومات بطريقة فيها مسؤولية ووعي، ولا واحد فينا بعيد على الواقع خليني نقول. دونك راهو اللي كريتير هذوما يخص الرجل والمرأة على حد السواء، لأنه مرأة أخرى راهي فترة التعارف الهدف منها اللي احنا نعرف بعضنا على قاعدة وندرس مستوى التوافق باش تكون حياتنا بعد أسهل. مرأة أخرى نركز ونعود على الجملة هذه مرات إكستري. دونك نشيو توا للمستوى الثاني واللي هو المستوى العاطفي والنفسي. دونك نقول المستوى العاطفي والنفسي إلى ندرا بعد ما قعدنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة مرات فما إحساس بالراحة والأمان مع الشخص المقابل ولا. إلى ندرا يعني الفيتور بارتنير متاعي هذا نجم إنك نقعد نحكي معه، نحكي معه على طبيعتي وما نخافش انه ينتقدني والا ينقص من قيمتي والا يقزمني والا العكس. اذا لاحظت انه واحد من الاثنين معناتها سواء كان راجل ولا مراه يقزم الطرف المقابل ويسخر منه باستمرار والا ساعات حتى يتنمر عليه مع الاسف، تولي تعصى على روحك كل كلمه وقتش باش نخرجها يجيني نقعد قاعده محدده نحسب الكلمات نتاعي ونحسب افعالي. اذا بديت نحسب من خطوبه راهو هذا ناقوس خطر، رد بالي ونعاود نقيم الأمور بطريقة مختلفة. دونك كيف الاحترام المتبادل مهم ومهم جدا. كيفاش الاحترام المتبادل هذا؟ يعني لندرأني الطرف المقابل اللي قاعدة نتعرف عليه وبدينا كنقدم شوية في العلاقة واعي واعية اللي هو إنسان مستقل بذاته عنده جزء من حياته الشخصية وباش تولي عنا من بعد حياة مشتركة ولا ديجا من توا بديت نستملك فيه ولا يستملك فيه. دونك كيف كيف نردوا بالنا من النقطة هذه؟ إذا ما صارت شيء راهو فما انذار بعدم التوافق، وإذا صارت فأحنا في مستوى توافق باهي، يعني نحكي على الاحترام المتبادل إذا صار. دونك كيف كيف لغة الحب؟ يلي ندرا وصلنا احنا اتفقنا وتفهمنا انه كل واحد فينا عنده طريقة يفضل انه يتحب بها ويحب بها، يعني يستقبل بها الحب ويعطي بها الحب. يلي ندرا سيبون فهمنا بعضنا الاثنين ومستعدين الزوز اللي احنا نعطيه لبعضنا اللي نستحقوه واللي نستناوه. وحكينا قبل على لغات الحب وفصلناها، مهم على الاخر نتفهموا من النقطة هذية باش نقيس التوافق نتاعنا وكل حد فينا يعرف مسؤوليته من الاول. باش نمشيو للمستوى الثالث، مازال عندي وقت يظهر لي،
0: مازال على وقته،
2: مازال على وقت الحمد لله. المستوى الثالث اللي هو التوافق في اسلوب الحياه. احنا قلنا طبيعي انه فما طبقات اجتماعيه مختلفه، دونك باش نجيو نشوفوا اللي ندرا احنا توا سي بون تفهمنا فكريا وثقافيا، تفهمنا عاطفيا ونفسيا، اسكو عندنا نفس اسلوب الحياه ولا لانه اسلوب الحياه هو اللي باش نعيشوا به من بعد. شفنا المرات الفايته الاسئله المناسبه باش نديتكتيو مليح، ولكن اليوم باش نلخصوا يلا ندرا عندنا اهتمامات مشتركه ولا معناتها اهتمامات مشتركه، يعني فما مينيموم مثلا فما هوايه على الاقل نجموا نعملوها مع بعضنا، فما انشطه ولا ديزاكتيفيتي كيف نعملوهم الاثنين نتفرد. وحكينا على هذا كنت تذكر في الفيتامينات لإنعاش الحياة الزوجية. دونك يا لندرا هذا نتفهموا عليه من الأول، إذا يلزم يكون على الأقل فما مينيموم نتاع حاجات نبارتاجيوها مع بعضنا باش نجموا نسمعوا ذكريات مزيانة ورصيد باهي عند بعضنا نجبدوا منهم بعض، وهذا يبدا من الأول بالكل. إذا كنا روحنا مختلفين كل الاختلاف، يعني كل واحد فينا عنده اهتمامات بعيدة كومبليتمون على الآخر، فردوا بالنا هذا باش يعمل لنا من بعد، ولا بلوتو خليني نقول ينجم يعمل لنا من بعد برشا مشاكل احنا في غينا عنها. نحاولوا من الاول نلقاو زون مشتركه ولا زون كوميون باش من بعد هذيك الزون تقربنا لبعضنا باستمرار. كيف كيف طريقه اداره الخلافات اللي حكينا عليها من خلال الاسئله، الى ندرا احنا تو متفاهمين ولا نقرب لبعضنا، وعلى الأقل اتفقنا أنه مهما كانت طريقتنا في إدارة الاختلافات اللي يهمنا اللي احنا ركزوا على حل ونلقاو حل للمشكلة، مش نقعدوا ركزوا شكون صحيح وشكون الغلط ونقعدوا في بوكل ما انفيني ما نخرجوش منها. كيف كيف يلندرا وقت الخلافات اللي صارت في البريود متاع اللي عديناها مع بعضنا والمرات اللي تلاقينا فيها، إذا نرتبت الأمور بنجاح ولا نلقاو روحنا ديما نتجادلو ندور ونرجعو لنقطة الصفر وما نجموش بالحق نلقاو حل ونخرجو من المشكلة هذيك ونتبادلو الاتهامات واللوم ونقعدو ديما فك النقطة هذيك النقطة السوداء نتاع المشكل بيدو. دونك إذا كنا روحنا في النقطة هذه ردوا بالنا ونحاولوا، إذا محاولاتنا بقت بالفشل لازمنا ناخذوا مرة أخرى لابون ديسيجون. وديما نقول راهو هي الحياة رحلة، وساعات يقول لك وكأنك في قطار كل ما ضبط في المحطة اللي قبل كل ما الخسائر تكون أقل. دونك فردوا بيننا ديما، وساعات الإنسان يتعلق وتنخفوا حلقة إن شاء الله الأنواع التعلق ويصعب عليه أنه يقص العلاقة وإلا يقول ستوب لأنه يخاف من مشاعر الوحدة ولا لأنه ما عندهش قدرة أنه يحط حدود مرات ولا أنه يخاف من التخلي. دونك راهو نحبوا نفهموا أنه العلاقات تحطت باش نكونوا أرتخ مع بعضنا. هذاك علاش آخر كريتير باش نختم به، حتى إذا فات أنه فما توافق كبير ولكن عندك إحساس من الداخل تقول سبحان الله الشخص اللي قاعد نتقابل معاه ولا نتعرف عليه ما فيش حتى غلطة، ولكن فما احساس بعدم راحه، نحس جهازي العصبي مش مرتاح، نقول لك هذا اهم نقوص خطر. تبع جهازك العصبي، لانه اذا انت من توا مش مرتاح كيفاش باش تنجم ترتاح من بعد. مره اخرى احنا في حلقات عيشه احلى حاولنا نقرب الرؤيه للماكسيموم للمقبلين على الزواج وللمتزوجين باش حياتهم تكون احلى ان شاء الله. ربي يسعد الجميع، ومره اخرى نيجي انكم تاخذوا الخطوات اللازمه كما تحضروا الجهاز وتحضروا رواحكم للعرف في مختلف المستويات. حضروا روحكم مثال شو ما فيها بيستخسروا كونسلتاشن القيمة نتاعها ما تفوتش 100 دينار من المصروف الكل، نجم ترتاحكم برشا من بعد. إن شاء الله بداية أسبوع سعيدة وموفقة للناس الكل، وإن شاء الله ربي يسعد الجميع. ما بقى لي كان نقول لكم كان في ديوت ربي.
0: شكرا لك.
2: كل مليون يا رب.
0: شكرا لك، بداية أسبوع موفقة لك، نخليكم مع دقيقة صحة وتستناو عناوين النشرة ونرجع نواصل معكم بشائر الصباح.
1: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الشيشة مضرة ولا لا؟ اي نعم، الشيشة كيفها كيف الدخان نوع من انواع استهلاك الطبخ، وتسبب العديد من المخاطر الصحة، واستهلاك شيشة يعادل اكثر من باكو دخان. يحتوي دخان شيشة على مواد سامة بما فيها احادي اكسيد الكربون، المعادن الثقيلة، النيكوتين، والمواد الكيميائية السامة المسببة لعديد السرطانات. بخلاف أمراض القلب والشرايين، الاستخدام المشترك للشيشة من غير تعقيمها بين المدخنين في المقاهي يزيد من خطر انتقال الأمراض الجرثومية المنقولة بالفم والجهاز التنفسي كيف التوبركلوز أو السل. نحب نأكد أن استهلاك جميع منتجات الطبخ تشكل خطر على صحة الإنسان، وأحسن حل هو تجنب استهلاكها أو الإقلاع عنها. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
1: دقيقة صحة.
4: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. في سوسة امضاء اتفاقية إطارية بين الشبكة التونسية للوداديات والجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة للتصدي للأنشطة الموازية في الخدمات السياحية. انتخاب رئيسة قسم الانعاش بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير كنائبة لرئيسة الجمعية الفرنكوفونية للانعاش الطبي. واستعدادا لموسم الصيف وتجنبا لانقطاعات الماء الصالح للشرب، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان تتخذ جملة من الاجراءات. والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع الكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
5: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
6: المنستير 104.7.
7: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
8: 8 غربع في بشائر الصباح،
7: بعد نشرة نصف النهار
8: الأربع متاع العشية،
7: وإذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبع متاع العشية. نطف الستوديو المونديال ومتابعة لمقابلات الكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنية.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول نشراتنا الرياضية لليوم في فقرة سبور أنفو من إذاعة مونستير. البداية تكون مع المونديال. منتخبنا الوطني في فجر اليوم كان استهل مشاركته في كأس العالم، بداية كارثية وغير موفقة بالمرة، أسوأ مقابلة للمنتخب الوطني التونسي في نهاية كأس العالم، هزيمة عريضة ضد المنتخب السويدي 5 أهداف مقابل هدف، وهي أثقل هزيمة لبلادنا في تاريخ مشاركتها في نهائية المونديال. السويد اللي سجلت منذ الدقيقة 7 عن طريق ياسين العياري، بعد هدف ثاني عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة 30، بعد عمر الرقيق يذلل الفارق لمنتخبنا في الدقيقة 43، هدف ثالث للسويد كان بعد خطأ فردي من القائد الياس الصخيري اللي استغله المهاجم فيتور كيوغريس في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 84 سافنبرغ يسجل الهدف الرابع، في الدقيقة 90+6 ياسين العياري يسجل الهدف الخامس للسويد والهدف الشخصي الثاني لي في هذا اللقاء. نكسة كروية عشناها في هذا الموعد الصباحي على مستوى النتيجة، الأداء، الاختيارات الفنية، قراءة اللعب، التغييرات العشوائية اللي قام بها الإطار الفني صبري اللموشي للأسف ما نجم نلخصوها كان في كلمة برك، اليوم عشنا مهزلة. بالنسبة لتصريحات اللاعبين بعد المقابلة خلينا نسمع منتصر الطالبي شنو قال على مواجهة اليوم الصباح وخاصة حظوظنا في بقية المشوار.
2: Ils nous ont fait mal ou nous avons manqué un peu d'expérience ou Barça Hajet Nersin qui perd pour la 5e mondiale mais attaque comme Barça Hajet Nersin. Et voilà, mais c'est nous aussi match ouvert. Les amis du groupe, il reste soudé, on doit rester soudé, solidaire. Et Inch'Allah, on va tout faire dans les deux prochains matchs. Face à un match Japon, on va tout faire pour gagner le match, Inch'Allah.
1: هذا كان منتصر الطالبي ليأكد أن المواجهة القادمة ستكون حاسمة، خاصة أنه المواجهة القادمة ستكون ضد منتخب اليابان يوم الأحد 21 جوان الجاري، ضد منتخب قوي وقوي للغاية، والبارح اكتشفناه في مواجهة ضد هولندا. المقابلة اللي باش تلعب كما قلنا في 5 متاع الصباح يوم الأحد 21 جوان. البارح كانت مواجهة قوية ما بين اليابان وهولندا، تعادلوا في اللقاء، حقيقة لقاء مثير للغاية، هدفين لكل فريق. فيرجيل فان دايك في دقيقة 51 سجل هولندا، في دقيقة 57 ناكامورا يعدل اليابان، دقيقة 64 سامرفيل يضيف الهدف الثاني للمنتخب الهولندي، وفي دقيقة 89 كامادا يعادل النتيجة للمنتخب الياباني. على إثر هذه الجولة الأولى للمجموعة السادسة فإن الترتيب يصبح على النحو التالي: السويد في المركز الأول ب3 نقاط، اليابان وهولندا بنقطة واحدة، ومنتخبنا في المركز الرابع والأخير ب0 من النقاط مع سالب إلا 4 أهداف. والسالب هذا ينجم حتى نجم نقوله النتيجة العريضة هذه الكل تنجم حتى تأثر على حظوظك باش تتأهل ضمن 8 أفضل ثوالث في الدورة، وأصبحت الأمور صعبة الحقيقة. على أمل الكرة ما فيهاش مستحيل، على أمل تحقيق ممكن نتيجة إيجابية ضد المنتخب الياباني، أما حسب ما قاعدين نشوفه في المواجهة وشفناها البارح ما بين اليابان وهولندا فإنه زوز مقابلات اللي يستناو فينا أصعب من مقابلة السويد. بالنسبة للمقابلات ومواجهات اليوم في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، في 5 إسبانيا تواجه الرأس الأخضر، في 8 ضمن المجموعة 7 بلجيكيا تواجه المنتخب المصري، في 11 متاع الليل المملكة العربية السعودية تواجه الأوروغواي. بالنسبة لنتائج مقابلات تلعبت البارح في إطار المجموعة 5، ألمانيا فازت على كورسوا 7 أهداف مقابل هدف، والحقيقة حتى منتخب كورسوا البارح لعب خير من اللي لعبنا احنا الحقيقة، باش نكونوا واضحين في أول مشاركة لي في المونديال، لعب شوط أول ممتاز للغاية مع المنتخب الألماني وصل عدل النتيجة وصارت وحقق حتى بعض الفرص خاصة مع الشوط الأول، الفوارق كانت كبيرة وشاسعة، وفريق ومنتخب لعب بالكرة في أول مشاركة لي حيوه منتخب الحقيقة في أول مشاركة لي في كأس العالم. بالنسبة للمنتخب الكوديفوار يكون البارح أول منتخب إفريقي في هذه النسخة من كأس العالم يحقق فوز في هذا المونديال بعد انتصاره على منتخب الإكوادور 0-1. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الأول لليوم، كل ما وجديد نجموا تواكبوه معنا متابعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير سبورتس. أجمل تحية تصلكم لطفي المكي في الإخراج التقني، بعد شوية يرجع لكم زميل وصديق محمد بيار وبقية فقرات بشائر الصباح، إن شاء الله نهاركم زين.

0: محمد منير نوصل معه للسبعة وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع ناسي صبحي. صباح النور.
1: صباح الخير أخويا محمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنسي.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هدخل ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وبداية الأسبوع بصفة عامة، كيفاش باش يكون؟ هل باش تكون فما تغيرات وإلا الطقس باش يقعد كما هو؟
1: نعم، بالنسبة لهذا الأسبوع بداية الأسبوع باش يكون طقس اليوم تقريبا مغيم على أغلب مناطق البلاد. السحب باش تكون أكثر كثافة في مرحلة بعد الظهر خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية نشطة. الخلايا الرعدية هذه بتكون مصحوبة بأمطار قد تكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الأماكن المعنية أكثر بظهور خلايا رعدية نشطة هي جهة الكاف، بيجة، جندوبة، سليانة، وكذلك حتى لاحقا جهة القصرين وحتى القيروان وسيدي بوزيد، ثم تشمل جهة شرقية آخر نهار وأثناء الليل جهة المنصير وصوصة معنية كذلك بظهور الخلايا الرعدية أقل بقليل معناتها من ناحية الحدة. والرياح اليوم مازالت من قطاع الجنوبي تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر قوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد. البحر قليل الاضطراب على معظم السواحل، العشية تتقوى سرعة الريح وبالتالي البحر يصبح مضطرب. وبالنسبة للحرارة فانخفاض طفيف بمناطق الشمال والمرتفعات، تتواصل في ارتفاع ببقية المناطق. اليوم نسجله بجهة المنسية تقريبا 34-33 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، ثم إن شاء الله غدوة تنخفض بالقداء درجات الحرارة أقل من اليوم وترجع حتى إلى مستوياتها العادية. غدوة نسجله إن شاء الله 27-28 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، التيارات تكون أكثر شمالية وإمكانية ظهور الخلايا الرعدية في الفترة الصباحية وارد وخاصة بجهة الشمال الشرقي. ثم يبقى الاستقرار في العوامل الجوية طيلة يوم الأربعاء وعودة من جديد لارتفاع في درجات الحرارة يوم الخميس ونهاية الأسبوع إن شاء الله.
0: واضح، شكرا لك سي صبحي، تحياتنا لك. تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:53 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحية اليوم لسنين 15 جوان 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك وبداية أسبوع موافقة إن شاء الله لكم. الكل 7 دقائق تقريبا يوصلونا على نشرة أخبار الثمانية، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات خبر وتعليق مع الدكتور مزري. تبقى تستناو معرض الصحف التونسية وشنو كتبت الصحافة التونسية اليوم وفقرة الكلمة ليك. كنا الأسبوع اللي فات حكينا على الضريبة على الثروة، وكنا حكينا أنه آخر أجل هو نهاية شهر جوان الحالي. وقتها الأسبوع اللي فات ما خرجوش الحكومة، ما خرجتش كيفاش باش يتم تطبيق واحتساب الضريبة على الثروة وقداش كل واحد مطالب باش يخلص وعلى شنو باش يخلص. الأمر كان خرج نهارين التالي وباش نرجعه باش نحكيه بأكثر تفاصيل مع ضيفي. كنا معايا الأستاذ في أستاذ الاقتصاد والخبير الجبائي محمد صالح العياري باش نحكيه على كيفية تطبيق الضريبة على الثروة بعد شوية في فقرة الكلمة ليك. أسعار السوق إن شاء الله اليوم أيضا من القيروان كما العادة. خليكم معنا ما تبعدوش، تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير. هذه بشائر صباح حتى للتسعة.
2: إشهار
3: 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور لآخر لحظة. المنتخب مشجعين وفي بربي طايرين، مالا ضمن على الفرجة في المونديال بتقيو دي بي وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n. ولا كلمنا على 71 100 440.
4: بي، الانترنت معنا خير.

0: إشهار الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوي سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: تمام الثامنة عبر موجات إذاعتنا نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم إلى العناوين. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية. وفي سوسة امضى اتفاقية إطارية بين الشبكة التونسية للوداديات والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة للتصدي للأنشطة الموازية في خدمات السياحة. وفي العالم التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران، وترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران. من المقدمة إلى التفاصيل، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتمى وموقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات المرور. ولتفادي الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، أوصت الوكالة باتباع بعض الإجراءات على غرار التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات شخصية، وعدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة. انطلقت أمس بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث، وتتواصل إلى غاية 31 من جويلية القادم. وهي التظاهرة تنتظم لأول مرة في تونس ومستوحاة من يوم البحر الياباني. وأفاد المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام بأن هذه الحملة تحسيسية وتطوعية ومتعددة الأبعاد، باعتبارها تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المجتمعي. وكانت الانطلاقة بشاطئ المرسى على أن تشمل مختلف الشواطئ التونسية.
2: سانتا بلو هي الحملة نعملوها في إطار التعاون مع نو بارتنر جابوني. الحملة دي تعمل في عديد من الشواطئ في العالم باش نحميو الشواطئ والمحيطات بتاعنا بصفة عامة وبحوراتنا من التلوث. وفيها حملة تحسيسية أكثر منها جمع نفايات في المرسى سبح لقبة الهواب. الحضور متميز بعديد من الجمعيات على غرار الكشافات التونسية وبالتنسيق مع دور الشباب ومع دور الثقافة والمدارس، خاصة المدارس اللي فيهم نوادي البيئة واللي هما على سواحل المدن الكبرى. الحملة هذية تكون متواصلة حتى يكشي 31 جويلية، كل مرة نشوفوا ساحل من سواحل الجمهورية ونعملوا فيهم الحملات هذوما.
1: في موضوع وطني آخر، تم أمس في اختتام الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات امضى اتفاقية تعاون إطارية بين الشبكة والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. وأفاد رئيس الجامعة محمد علي التومي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مقاومة وكالات الأسفار التي تشتغل خارج الأطر القانونية ودون ترخيص، وهو ما يضر بالقطاع السياحي وبطالبي الخدمات السياحية.
3: اتفاقية إطارية مع شبكة تونسية الوداديات جات في وقتها مناسبة عيد ميلاد الودادية عملت 10 سنين، ومناسبة كذلك المؤتمر السابع متاعهم. احنا في الجامعة تقاربنا معهم لأنه نعتبروا اليوم وقيت باش نحاولوا نحاولوا يحاربوا الاقتصاد الموازي اللي قاعد تخل حتى في خدمة وكالات الأصفار. اليوم شبكة تونسية للوداديات للأسف البعض من الإخوان اللي يخدموا فيها يمكن يختلط عليهم الأمور، ما يعرفوش اللي راهو العمل مع بعض الدخلاء من شركة خدمات، من ما يسمى باللي رباتور في حكاية العمرة. هذوما راهم يقلقوا ياسر، وما نفرحوش وقت نمشيو نتعاقدوا من الأول وبعد ليك تصير مشاكل وما نلقاوش كيفاش نحلوها. احنا هنية كجامعة باش توجهوا لهم، باش نفسروا لهم شنو ما وكيل الأصفار، شنو ما الضمانات خاصة اللي قدموا لك وكيل الأصفار.
1: دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، واعتبر أن مستوى الاقتراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. وأوضح المعهد في تقرير بعنوان تثمين سيولة البنك الخاص لتمويل الاقتصاد أن البنوك تؤدي دورا أساسيا في الوساطة المالية عبر تحويل المدخرات إلى استثمارات، وحذر من أن ضعف تمويل المؤسسات قد يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل. تم انتخاب الدكتورة لميا والناس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة من المنستير نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، وهي من أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية المركزة بالفضاء الفرنكوفوني، والتي تضم أكثر من 3000 مختص في الإنعاش والعناية الحرجة من مختلف أنحاء العالم الناطق بالفرنسية. لميا والناس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير.
4: انتخابي كنائبة رئيس جمعية العلمية الناطقة باللغة الفرنسية هي لا سوسيتي دو ريانيماسيون دو لونغ فرونسيز، هي جمعية مرجعية في مجال الإنعاش الطبي وفيها أكثر من 3000 طبيب مشارك اختصاصي من مختلف بلدان فضاء الفرنكفوني. هذا ما هوش كان تشريف ولي دور كبير ياسر ليا في مسؤولية كبيرة، هو إن شاء الله نعمل على دعم هذه الأداة في تقريب العمل العلمي أكثر من الواقع العوامي في المستشفيات خاصة في تونس وفي البلدان الفرنكفونية. معناتها العمل هو مش كان في تونس، وأعطى أهمية كبيرة للتكوين أجيال جديدة من الأطباء والمهنيين بالصحة وفي الإنعاش وتحسين جودة التكفل بالمرضى والحالات الحرجة. ما ننساش شكر كبير لأمي هي تونس، اللي هي مازالت مدرسة قوية في تكوين كفاءات طبية، واللي قاعدة كل يوم تكون في أطباء ومختصين عندهم قيمة كبيرة في تونس وخارج تونس، وإن شاء الله نكون عند حسن الثقة وإن شاء الله نوصل مع جميع الإطارات المهمة هذه، والحمد لله يا ربي.
1: استعدادا لموسم الصيف وتجنبا لانقطاعات الماء الصالح للشرب، اتخذت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان عديد الإجراءات، أهمها صيانة دورية لمعدات الضخ وتجديد 2852 قناة جلب مياه واقتناء تجهيزات ومضخات لضمان تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب. تفاصيل أكثر يقدمها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر الذي تحدث لزميلة نادرة برجب.
5: قمنا بمتابعة المنشآت والتجهيزات حوالي 52 خزان، الآبار وتغييرات تجهيزات خاصة بها في حدود 38 تدخل 15 بير، مضخات الضخ وتوفير مضخات احتياطية في حدود 25 10 محطات، وتجديد وتغيير قدرات في حدود 2852 كيلومتر. بالنسبة لصيانة المنظومات المائية عن طريق المجامع المائية، هو تم إجراء جلسة في أبريل إعداد برنامج من طرف السادة المعتمدين لتفعيل اللجان المحلية، وصلت الحملات التحسيسية مع المجامع لضمان دميمة التزود، كون هذه متابعة دورية من قبل السلطة الجهوية لمختلف الهياكل هذوما. بمعدل كل 15 يوم تقع جلسات على مستوى الولاية لمتابعة وضع المجامع المائية. المندوبية زاد أخذت على عاتقها اقتناء تجهيزات هيدروميكانيكية، اقتناء قطاع غيار خاصة، اقتناء مضخات احتياطية لمنظومة الماء الصالح للشرب، إعادة تجهيز 4 محطات ضخ للمنظومة المتضاربة، وإعداد صفقة إطارية لصيانة الشبكات المائية، وصفقة إطارية لصيانة محطات الضخ، وذوما الكلهم استعداد للموسم الصيفي في توفير ماء صالح للشرب. أولا الأولوية ماء صالح للشرب وبعده للري.
1: تماما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق مع إيران ويقرر رفع الحصار البحري عنها فورا. ومن جهته قال رئيس وزراء باكستان شهبار شريف إن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في سويسرا يوم الجمعة 19 جوان الجاري. أما نائب وزير الخارجية الإيراني فقد أشار إلى أن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه الجمعة في جنيف. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام 8:30 والتاسعة مع وقفة إخبارية موجزة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد، القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقوها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
6: ترجع بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معاك.
0: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة، أمان ما يتعوضش.

0: الرجل.
1: طريق الأمان، صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: زيارة نوصل معها ل 8:18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المونستير. هذه صبحية الاثنين 15 جوان 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكم الكل. تحياتنا لكم وطريق السلامة للجميع إذا كنت تسمعوا فينا وأنتم في كرهبكم وإلا في أي وسيلة نقل متوجهين للخدمة وإلا حتى مروحين من الخدمة. تحياتنا لكم. نمشي ونواصلوا مع فقراتنا وفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق. خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التعليق وتحليل الأخبار الدكتور مزري تبقى. صباح النور.
2: صباح الخير خويا محمد. صباح الخير للسادة المستمعين وكامل الفريق الحاضر معك.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هيك في فورمة
2: الحمد لله.
0: مصبحتش ماكش بالمعنى مصبحين؟
2: لا ولا ما صبحتش. أنا سمعت فورمة عندك أنت بصراحة.
0: هو خير. خير يعني فما شكون صبح باش يتفرج على مباراة المنتخب التونسي، فما شكون رقد وعاود قام، فما يظهر لي اللي ما قامش خير.
2: هو نحترم تفاؤلهم الناس اللي قامت وصبحت وقعدت تتفرج على الماتش استنى في الماتش، نحترم تفاؤلهم صراحة، ولكن على كل حال معناها في الاخر نتيجه
0: هزيمه ثقيله شوي. خلينا نقولوا الكلمه اللي قلتها لك الصباح
2: فضيحه خاطر ثقيله برشا. ما اغزر تونس باهي ما احنا مش باين بصراحه. معنا تونس باهي اغزر الكلام اللي ممكن اللي باش يسمعني تو يقول فاش قاعد يحكي هذه كوره، ولكن فانت كونت في الاخر المنتخب هذا اللي موجود فيه باللموجي بكل اللاعبيه اللي فيه يمثل المجتمع التونسي، معناها يشبهونا 100% في ديال على الاخر، بمعنى وانه اللي ما يستحقش هو اللي يمشي واللي يستحق هو اللي يتفرج بصراحه. معنا انت في كل المجالات، انت هو في الاعلام قاش نتفرجوا في الاعلام في المستوى الوطني في التلفاز، تراه واحد ما ينجمش يقنع حتى روحه وراس راس تلقاه هو اعلامي مشهور ومعروف، قالوا له كيف ما ناس اخرين خير منه كافة ألف مره وما ياخذوش الفرصه اللي ياخذها هو. في المسؤولين سامحني حتى في قداش من مسؤول تراه شاد وزاره ولا شاد اداره عامه هو حومته ما ينجمش يسيرها، انت تعطيه اداره وتعطيه وزاره بينما لصاحب الكفاءه ماهوش موجود في المكان هذاك. بالضبط كان موجود في المنتخب نتاعنا المجتمع بصراحه، المنتخب يمثل يشبه المجتمع، ولكن نعتبر ماهوش الملاعبيه هم المسؤولين، ماهوش الجامعه هي المسؤوله. انا دائما احنا اللي نصفقوا الكره.
0: مش قول لي صبري لموشي.
2: لا هو صبري لموشي تطبيق لي مش كل من البرا جاء بعينك احلام البرا جاء كاش يقولوها قبل لما اوزر
0: تونسي زاد
2: تيوف كونت بيان سور. لا تونسي وجيناته تونسيه، مادام جايب ولده معاه في المنتخب باش يمضي سكاكنو فينا معناها باش يترينا فينا. اما شوف في الاخر شنو باش ما نطولوش في الحكايه، المنتخب يمثلنا والمجتمع نعتقد احنا كجمهور كوره ولا مجتمع عموما، احنا نصفقوا للرداء اللي في ملعبنا، احنا نصفقوا لاعراض الاعراض اللي تنتهك كل مره في الاستادات والمخرج نتاع التلفزيون الوطنيه بالعاني عدي الاهازيج هذيك انتصار اللي فريقه على مستوى جهه على جهه كامله. احنا اللي في استاداتنا معناها مدربين نشوفوا شنو صار مع فوز البنزرتي ونقول كلمتي ما نخافش، نشوفوا شنو صار مع الجمعيات الكل. احنا كورتنا غارقه في الجهويات، احنا كورتنا غارقه في الحسابات. هك علاش قلت لك راهي تونس ياسر باهيه، مانيش باش نوافق اللي قالت مثلا تونس ياسر باهية، تونس مزيانة، تونس في الاخر تستحق شعب خير من الشعب اللي احنا فيه تو، تستحق شعب يمثل للشعب نتاع جماعة الستينات اللي كانوا معناها يعطيهم من وقتهم من مجهودهم لبلادهم، وماهوش الشعب هذا نتاع 2011 وانت جاي الجينيراسيون راهو في كل شيء فيها خايب. كرتنا عادي باش تكون خايبة وعادي باش تراوي انه اللي ماركي البونتو الاول والبونتو الخامس رسالة اصوله تونسية، اي واحد اصوله تونسيه يخرج من تونس ينجم اكسيلي ينجم ينجح في تونس، راهو ما ينجم يعيش كامل المحسوبية.
0: هو للاسف
2: الكره التونسيه
0: نحكي بون نحكي زاد الكره التونسيه يعني ما نفهمش برشا في الكره، لكن حتى نحكيو كمتفرجين نتيجه كما قلت انت تشبه برشا للتوانسه واللي يعيشوا فيه التوانسه. فما بعض المواهب الموجوده ما هو احسن، ما عندناش رونالدو ما عندناش ميسي في ايامات، لكن
2: لا عندنا باش ما ناكلوش خمسه
0: اي، لكن عندنا ناكلوا خمسه برشا الحقيقه برشا
2: عندنا باش ما ناكلوش خمسه. كما قلت لك في الاخر احنا احنا كشعب احنا مسؤولين على المشكله هذيك، لانه احنا اللي كما قلت لك نصفقوا للرداء واحنا نفرحوا. مثلا انا فريقي اكس وقت اللي يربح الماتش بالغوره نفرح ونصفق له جوست على خاطرني هذاك فريقي. على كل حال شوف نتيجة تشبه الشعب التونسي تماما، تونس تستحق ما خير من الشعب التونسي.
0: به خلينا نمشي إلى موضوع آخر، ويمكن أخبار كانت تصدر أغلب المواقع الإخبارية. ما نش نحكي على خسارة بتاع المنتخب التونسي، ولو أنه برش حكيه عليه في العالم.
2: ما زالوا مش حكيه، مش نعمل مع اليابان. فرشت على اليابان وهولندا،
0: هولندا سنين اثنين، هذا اللي مخوفني أكثر.
2: أنا نتصور كان أمريكا تلغي تأشيرة للعبية التونسة، أرحم أنا أنه نلقاه ونسبه أمريكا خير ما نقعد ناكله في رواحنا.
0: أي سيدي، مش نحكيه شوية على أمريكا، مش نحكيه على أمريكا وإيران. اتفاق واشنطن وطهران نهاية الحرب تقريبا، تم الإعلان إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وخلينا نقول واحدة من أكثر الأزمات توترا في المنطقة خلال الأشهر الماضية، وحالة الباب أمام مسار تفاوضي جديد كان يهدف لتثبيت وقف العمليات العسكرية ومعالجة الملفات الأمنية والسياسية العالقة. فما بعض البنود ما تفخوش كومبليت ما بشي صحو في إسلام أباد في الأيامات القادمة، ويمكن بعد يظهر أكثر تفاصيل على الاتفاق هذا، لكن الأكيد أنه الحرب وفات. خلينا نمشي الأهم الاستنتاجات دكتور.
2: والله يشوف، هو الاتفاق منطقي ومتوقع، المسار متاعه وطريقة حتى التبادل متاع الاتهامات وتبادل متاع الهجوم، معناها مرة هذا مرة من هيك وهكا يعلن على نقاط معينة. أعتقد أنه في الأخير الاتفاق كان منطقي باش يصير، وهذا المسار الطبيعي، لأنه كل الأطراف معناها لا تريد التوسع الحرب، خاصة الأطراف اللي تدعم إيران، سواء كان الصين وروسيا، رغم أن روسيا منتفعة جدا من تواصل الحرب. المهم أنا كيف تبعت الأخبار هذه، حبيت نعمل امتي كونستاش كون الرابح وشكون الخاسر.
0: اي هو لما حاله في لغه السياسه ما نجموش نقولوا هكا شكون رابح وشكون الخاسر، اللي يقولوا كل واحد عنده مصالحه، لكن السؤال يلزم يتطرح، لانه في الاخر حتى يمكن مش ظاهر ان ديريكتومون فما شكون رابح وفما شكون خاسر.
2: على خاطر
0: باش نبداو،
2: الغريب في الامر انه الخاسر والرابح ما همش لا فيهم لا امريكا ولا ايران.
0: اي اي بتاهي
2: اكزاكتو، خاطر هما الزوز الفاعلين الاساسيين، لكن من ربح وخسر في الحرب هذه اطراف اخرى. انا على الاقل في الاخر هذا رايي الشخصي، انا اعتقد انه اكبر خاسر في الحرب هذه هي لبنان اولا، اللي البنيه التحتيه نتاعها تحطمت، اللي الاقتصاد زاد تحطم اكثر ما هم حطم، اللي هي تعيش تحت انقسامات سياسيه كبيره برشا، زادت عليها هضربات اللي كانت معناها الكيان الاسرائيلي كان يضرب في ايران عن طريق لبنان، نظرا للعلاقات بنفهم الناس كل. ولكن لبنان خاسر كبير جدا من الحرب هذه، سواء كان من ناحيه البنيه التحتيه ولا اقتصادها ولا سياحتها ولا حتى علاقاتها مع جيرانها، هذا واحد. اثنين، فما ربح آخر نشوفه في الحرب هذه اللي هي دول الخليج، رغم أنه هي تعرضت إلى ضربات سواء كان خاصة على رأسهم الكويت والإمارات، اللي البنية التحتية تحت مست اكسترا، واقتصاداتها وكما معناها تأثرت نوعا ما، وفما نوعا ما، ولكن في المقابل هو علش نشحت. أنا أعتقد نشحت لأنه هي تمكنت وأنه تمنع إسرائيل وأنها تجر هذه الدول نحو حرب إقليمية كبيرة، لأنه إسرائيل حاولت بكل الطرق، حتى ببعض الإشاعات والأخبار وحسب بعض، حتى فما بعض الضربات كانت تنطلق من إسرائيل وتنسب إلى إيران المحاولة، وبالتالي هذه الدول بنوع ما، وأنا أعتقد أنه هذا نوع ما من الحكمة الدبلوماسية أنها نجحت، وأنه لا أنه تمنع إسرائيل أنها تجرها نحو حرب بالوكالة، وبالتالي تولي حرب بين دول الخليج وبين إيران بالوكالة على عن إسرائيل وعن أمريكا. وأعتقد أنه هذا يعتبر إنجاز بالنسبة لدول الخليج، وأعتقد أنه خاصة رأسهم السعودية وقطر، لأنه دبلوماسيتهم رفضت علنا أنه تدخل في الحرب هذه، وبالتالي أعتقد أنه يعتبرون من الدول التي ربحت خاصة اعتباريا. أهم حاجة في الأخر توا الارتفاع الكبير اللي قاعد صاير، ونشوف الفلكتواسيون في أسعار الذهب اللي هو يعتبر من النقاط اللي الآمنة اللي يمشي لها المستثمر، هذا الكل سيؤثر على الاقتصادات العالمية، والارتفاع متاع الأسعار، والأسعار باش تحب لها وقت باهي باش تنجم ترجع الى المستوى نتاعها، خاصه صحيح مع فتح مضيق هرمز وعوده السيوله.
0: هو اليوم راهو الاسعار نتاع النفط كانت تراجعت، يعني بعد توصل الاتفاق بين امريكا وايران وخاصه فتح مضيق هرمز، يعني الاسعار قاعده تتراجع بشويه بشويه.
2: طبعا هو الاسعار الصرف واسعار بتبدا باش تتراجع، ولكن باش تقعد التاثيرات على مستوى الدول التي تتعامل مع النفط كماده اساسيه، كما خاصة خاصة الصين مثلا، ورغم أنه أكبر ما معناها استعمالها يكون من عند إيران، ولكن مهم ننسوش أنه ماضي خرمز معناها من العصب مهم بالنسبة للتجارة العالمية، وسيؤثر على العديد من الأسعار. دوك في الأخر هذه الحرب هدفها كان، وإذا كان نجم زاد كيف كيف نعمل توا موازين القوى بين النظام الإيراني وبين النظام الأمريكي، باش نقوى أنه النظام الإيراني كان صلب أكثر برشا من النظام رغم أنه تم استهداف قيادات الصف الأول والثاني والثالث، ولكن بالرغم من هذا بقى صامد واستعملوا حبت تستعمل أمريكا فيروس الديمقراطية وتدخلوا في وسط المجتمع رغم أن المجتمع فيه تحركات كبيرة الإيراني، ولكن لم حبش يكون معناها أداة
0: أن تكون قوة خارجية تدخل فيه،
2: ولا محبش يكون أداة كما في العديد من الدول كما تونس في 2011 استعملوا الشعب كأداة باش يدخل فيروس الديمقراطية لا يشبه التواسع في بلاصة نعمل ديمقراطية تشبهنا، وإحنا قاعدين نحاول نبنيو ديمقراطية تشبهنا في تونس. دوك أعتقد أنه الحرب هذه ماهوش باش تكون نهاية التجاذبات بين أمريكا وما بين إيران، خاصة وأنه كما قلت أنت توا في النقاط نتاع البند الاتفاق ما تمش التطرق لليورانيوم المخصب الموجود،
0: ويمكن هذه أكثر نقطة تنجم يظهر لي إذا كان تخالفوا فيها نجم الاتفاق هذا يطيح في الماء.
2: وحاجة أخرى أنا أعتقد أنه فيما طرف آخر خاسر، مش الخاسر الأكبر لكنه خاسر اللي هي دولة الاحتلال إسرائيل، هي تعتبر خاسرة لأنه المحرك وما نسويش الضربة الأولى أو أول
0: إسرائيل هي اللي بدأت
2: أول استهداف الخميني كان عن طريق عملية استخباراتية وتم الاستهداف وأمريكا قالت وافقت، هي ما كانش في الحقيقة وبالتالي هي التي أطلقت وقت نذكر أن ترامب رافض وأنه تصير فما حرفة المدة هذيك، ولكن سي انطلقت الشرارة فماش رجوع، بالتالي استهداف خميني في اجتماع معناها معلن خاصة وأنه كانت فما مفاوضات في الوقت هذاك إسرائيل هي التي أرادت، وحتى وقت اللي كانت فما نوعا من التهدئة كانت في كل مرة إسرائيل تذكر فما اتفاق اللي صار وكانت الضاحية الجنوبية ضمن الاتفاق في لبنان، ولكن إسرائيل عاودت على بومباردي المنطقة هكية في هدف وأنه تفشل المفاوضات هذه. باكستان نجحت وأنه تقرب وجهة النظر بين أمريكا وإيران، وأنا أعتقد أنه إسرائيل داخليا ستتأثر بهالاتفاق هذا لأنه نتنياهو يعيش أزمة كبيرة سياسية داخل إسرائيل، الكلفة الكبيرة برشا للحرب على إسرائيل واضحة ولم تحقق أي من أهدافها خاصة الأورانيوم، لم وخاصة إسقاط النظام الإيراني نظام النظام عن الحكم الإسلامي احنا في كدولة إسلامية عن الجمهورية الإسلامية كنظام سياسي قلوا احنا، لم تنجح إسرائيل في إسقاط النظام هذا، بقي قائم النظام هذا، وإسرائيل تعتبر من الدول أو من الدول سمحني في الكلمة من الأطراف التي خرجت خاسرة من هالحرب هذه. ترامب قعدت مصداقيته نوعا ما كرجل يحكم في العالم، هو الذي يقرر هل أنه ستتواصل أو هو الذي يقرر أنه ستنتهي، ولكن في المقابل ككل حرب عندها استتباعاتها، وأعتقد أنه استتباعاتها بشتقعد إلى سنوات القدم.
0: شكرا لك، في انتظار أنه المحادثات الفنية والسياسية بشكون في جنيف ليامات القادمة يمكن نرجع له الموضوع هذا بأكثر تفاصيل مع المستجدات. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، معنا يجدد معك إن شاء الله نهار الجمعة في موعد جديد. معرض الصحف التونسية، ونرجع نواصل معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام الى هذه الوقفة الإخبارية الخاصة بعناوين الصحف التونسية الصادرة نهار اليوم. في وقفتنا اهتمت لابريس بعودة التونسيين بالخارج الى ارض الوطن، وقالت ان السلطات استعدت لضمان عودة في افضل الظروف، واشارت التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية لضمان هذه العودة الآمنة والسهلة والراقية للجالية التونسية المقيمة بالخارج. وفي صحيفة المغرب نقرأ جلسة حاسمة اليوم برئاسة الجمهورية، المعطلون عن العمل ينتظرون التنفيذ ويستعدون للتصعيد. وقالت في وقت تتواصل فيه حالة الترقب والاحتقان في صفوف أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل، تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة مرتقبة في قصر قرطاج حول تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 بالتزامن مع وقفة احتجاجية أمام وزارة التشغيل، يراها المحتجون محطة فاصلة في مسار قضية طال انتظار حلها. ويأتي هذا الموعد بعد أشهر من الجدل والانتظار منذ صدور القانون بالرائد الرسمي، في ظل استمرار المطالب الداعية إلى الانتقال من مرحلة النصوص القانونية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي عبر إصدار الأوامر الترتيبية وإطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل والشروع في الانتدابات. الشروق كتبت صيف مكلف، وقالت ما إن يطل الصيف حتى تتزاحم المواعيد على رزنامة العائلات التونسية، موسم الأعراس يفتتح أبوابه والمهرجانات تشعل أضواءها وشواطئ تستقبل روادها، فيما تستعد آلاف الأسر لاستقبال نتائج البكالوريا وبقية الامتحانات الوطنية بما تحمله من أفراح وأمال المستقبل. غير أن سؤال يفرض نفسه بقوة على موائد التونسيين وفي أحاديثهم اليومية، كم أصبح ثمن الفرح في هذا البلد؟ فالصيف الذي كان في الذاكرة الجماعية فصل الراحة والبهجة والفرحة، تحول لدى الكثيرين إلى موسم للحسابات الدقيقة، حسابات تبدأ من مصاريف عيد الأضحى الذي لا يمر على العائلات مرورا عابرا هذا العام، ولا تنتهي عند الاستعداد المبكر لمصاريف العودة المدرسية التي تلوح في الأفق. وكأن الأسرة التونسية انتقلت من محطة انفاق أخرى دون أن تجد فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس. نهاية الوقفة، نلقاكم إن شاء الله في تمام التاسعة. السلام عليكم.

بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: سعد مسي، نوصلوا معها ل 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين، نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: في فقرة الكلمة ليك كما قلنا بكري شوية باش نحكيه على تفاصيل تطبيق الضريبة على الثروة، موضوع نحكيه فيه مع ضيفي المستشار الجبائي سي محمد صالح العياري. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير سي محمد، صباح الخير للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. وزارة المالية كانت أصدرت عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة العامة 13 لسنة 26 لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة. نذكروا أنه آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة كانت حدد بيوم 30 جوان 2026، و البارح 14 جوان كان خرج الأمر المتعلق بتطبيق الضريبة على الثروة. قبل ما نحكيه في التفاصيل وشكون تشمل بالضبط الضريبة هذه وكيفاش باش تطبق، مش مخر شوية قبل بجمعتين تهبط التفاصيل هذه؟
2: تعتبر بتبيع متأخرة نوعا ما، خطا احنا ديما في المدة الأخيرة الكل بعد إصدار عديد المذكرات العامة بما فيهم كنت أتذكر فوتر إلكترونية أنا عدد يفنين منذ مدة قعدنا نتسأله، وخاصة بالنسبة لك السندات كنت أتذكر اللي كانت موجودة وبعد تم معناها إلغاؤها ما عادش موجودة في الفصل ولكن موجودة بالمنقولات. ولهنا وقت السؤال تطرح كيف سيصف كان بدون مساهمين في شركة وعن أسهم وعن منابات اجتماعية هذيك بشيت من أخذ بين الاعتبار الاحتساب بالضريبة على الثروة إلى غير ذلك. في آخر المطاف تم إصدار المذكرة العامة عدد 13 اللي ضمنت الحقيقة عديد ممكن التوضيحات، ولكن تو نعرجوا عليها. أنا كل حال قناعتي الشخصية فما ديما حاجات غير منصوص عليها بصريح العبارة ضمن الفصل 88 من قانون المالي سنة 26. هذا هو الإشكال أنا متاعي بين المذكرة في بعض الأحيان وبين النص القانوني في حد ذاته، خاطر كما قلنا عديد المرات المذكرة العامة هي لشرح أحكام القانون وليس لإضافة شروط غير منصوص عليها بالقانون. كان نبدأ بالنجم نقوله بالتذكير عام، أنت ذكرت
0: أي
2: نمشي وإحنا للفصل 88 تذكير بالضريبة على الثروة. ما تعرف إحنا ابتداء من غرد جام في 23 المرسوم عدد 79 لسنة 22 المتعلق بقانون المالية 23، فكالفترة ذيك كانت الضريبة في حدود 0.5% إذا كانت الثروة العقارية كنا نحكي وقت تساوي أو تفوق 3 مليون دينار. ذيك الحاجة ممكن الهامة اللي كانت موجودة وتغيرت ابتداء من غرد جام في 26. شو اللي نقوله منا؟ نقولوا راه ما عادش ضريبة على الثروة العقارية وليت على الضريبة على الثروة فقط باعتبار اللي فما معناها العقارات والمنقولات والمكاسب بصفة عامة، هذاك علاش تغير الاسم ولا الضريبة على الثروة. هذه الأولى. اثنين، الضريبة على الثروة اللي هي بتبيع تشمل مكاسب الأشخاص الطبيعيين أو لهنا الجداروي تمكن أشخاص طبيعيين معناها مش ندوه واضحين، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر. كان واحد عنده أبناء قصر لم يبلغوا معناها سن الرشد، رأوا المكاسب متاعهم عقارات ومنقولات لغير ذلك تدخل في احتساب المبلغ الجملي للضريبة بالنسبة للمعنى الأب أو الأم في حالات أخرى، أما في الأب إذا كان هو على قيد الحياة. وأصبحت النسبة 0.5% إذا كان القيمة تتراوح بين 3 مليون دينار و 5 مليون دينار، وأصبحت 1% إذا تجاوزت القيمة بالنسبة للمكاسب بصفة عامة ما 5 مليون دينار. أنا ذكرنا ولا جزني سبج جد
0: بين 3 و 5 مليون دينار 0.5%، وإذا تفوق 5 مليون دينار النسبة هي 1%.
2: بالضبط بالضبط، ولكن المشرع يقول فانا حالة احنا نقوله الشخص عنده معناها عقارات او منقولات خاضعة للضريبة على الثروة. جاء المشرع قال بفصل 88 مع مراعاة اتفاقيات التفادي الازدواج الضريبي. أكل كونفنسيون دو نون دوبل امبوزيسيون. اللي احنا اليوم في تونس عندنا حوالي 57 اتفاقية لتفادي أو تجنب الازدواج الضريبي. شو يقول رغم إذا كان فما حاجات في الاتفاقية راهو ديما يقع احترامها، أما بصفة عامة يعتبر الشخص له ثروة ويصبح خاضع على الضريبة على الثروة إذا كانت عنده عقارات ومنقولات كائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة. يبداش حتى هو مقيم بالخارج إذا كان العقارات والمنقولات موجودة بالبلاد التونسية وخاضع على الضريبة على الثروة. الثانية تو إذا كان عنده عقارات ومنقولات سواء كانت بالبلاد التونسية أو بالخارج في صورة كان الشخص مقيما بالبلاد التونسية وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. نمشي للنقطة الثالثة، وقلنا توظف الضريبة على الثروة، قلنا على المكاسب بصفة عامة، ولات قيمة العقارة الأصول التجارية اللي ما كانتش قبل والمنقولات.
0: هذوما ولاو يخضعوا
2: بجميع أصنافها باستثناء أشنو هما لنا حين احنا باستثناء وتو نشوفوا العقارات بتبيعها هما العقارات معنا البناءات أو الأراضي إلى غير ذلك لكل عقارات الأصول التجارية ومعروفة بالفوند دو كوميرس والمنقولات بتبيع كي نمشيوا احنا راهو هما برشا كي نمشيوا للفصل 15 من مجلة الحقوق العينية نلقاو اللي من جبل المشمولة بالمنقولات الحصص والأسهم والرقاع. معناها وقت كان الفصل الأول كان تتذكر الفصل 50 وقتها من مشروع قانون المالية كان موجودة بصريح العبارة السندات. سندات هي الحصص والأسهم والرقاع سندات. تم حذفها. قلنا احنا كي تم حذفها انتهى الموضوع ما عادش معنية. كما حذفك الأموال المودعة بالبنوك كانت تذكر موجودة بعد تم حذف ولكن المشرع يقول لا رو المنقولات تشمل الحصص والأسهم والرقاع بالتالي شيء ما عملنا عاد خلينا بصالح العبارة
0: هو سؤال هنا أستاذ السندات والأسهم والرقاع مش بتبيعتهم المالكين للسندات يخلصوا ضريبة عليهم لهنا ما هش مش تولي مرتين يخلص
2: هي هذيك الضريبة على الدخل بالبال كذا هو رابرات الخلط النجم نعمله أنت وقت تبيع أسهم ولا يوزعوا لك الأرباح هذيك خاض على الضريبة فيها خصم من المورد مثل الأرباح وهذا فيها خصم من المورد هذيك خاض على الضريبة بتبيعتها ولا عندك كؤوس أموال منقولة مثلا عندك حصص اجتماعية خاطر هذيك تجيب فوائد الحصص الاجتماعية تجيب فوائد قارة والفوائد القارة خاضعة للضريبة في مستوى رؤوس الأموال المنقولة شفتم هذوكم خاضعين للضريبة على الدخل على ضوء أما الفوائد وإلا أكل أرباح الموزع ولكن إضافة إلى ذلك قول المشرع إذا كان عندك السندات هذية أسهم إلى غير ذلك رأوا القيمة متاحة القيمة مثلا القيمة أنت باش تحددها تنشوفوا بعد كيفاش نحددوا القيمة مثلا بمليار ونص وانت عندك عقارات مليار و600 شفت كي تجمع العقارات اللي هي حاجه معروفه
0: اي
2: وتزيدهم السندات حصص واسهم تمتلكها
0: فوت 3 مليون كتير. دينار تخلص في الفاصل 5
2: مش كما دخيل متاتي مليار ونص واحد مليار فاصل 5 يولي عندك 3 مليار فاصل 100 3 مليار فاصل 1 أكو فوت 3 مليون دينار
0: خلص في 0.5%
2: 100 مليون دينار كي تفوت تولي خاضع على الضريبة على الثروة ولا عندك كيف عقارات مثلا 2 مليار دينار وعندك أصول تجارية فوندكم
0: ألو
3: صباح الخير
0: ألو يظل قص يدولي التليفون عادوا نتصلوا به سي محمد صالح العياري باش نواصلوا الحديث على تفاصيل تطبيق ضريبة على الثروة ونذكروا أنه آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة كان تحدد نهار 30 جوان 2026 وأتهم اللي عندهم ثروة بين 3 مليون دينار إلى 5 مليون دينار يخلصوا 0.5، فوق 5 مليون دينار يخلصوا 1%. رجع معنا سي محمد. سي محمد ألو.
2: وي وي وي
0: هاي رجعنا.
2: انقطعت المكالمة
0: هاي رجعنا.
2: حاجة كنت نقول كانت الضريبة على الثروة العقارية كان العقارات فقط.
0: هاي
2: توا كي وليت العقارات والأصول التجارية والمنقولات ولاو السندات الأسهم والحصص والحصص والرقاع هذوكم يعتبروا ديما من جملة السندات ولاو داخلين ناخذهم بعين الاعتبار. وعطيت مثال أخير توا قبل ما تنقطع المكالمة، واحد عنده عقارات 2 مليون دينار معناها 2 مليار من المليمات وعنده أصول تجارية 1.3 أو كيوليو 3.3 مليار من المليمات 3300 مليون دينار، يولي خاضع بالطبيعة للضريبة على الثروة، وبالتالي ولينا نحسبهم الكل ناخذوا القيمة نتاعهم ونجمعوا القيمة نتاع 3 عقارات ومنقولات وسندات بصفة عامة ونشوفوا المبلغ النهائي إذا كان يتجاوز يساوي أو يفوق 3 مليون دينار وقت الشخص يصبح خاضعا للضريبة على الثروة. إذا كان توا قلنا قبيلة كلمة معناها على الأبناء القص، كان عنده أبناء رشد رشدين
0: أي.
2: ولكن هو يتصرف الأبوين كما قلنا واحد منهم يتصرف في الثروة متاعه، هذاك يقعد ديما الأبناء رشد يقعدوا ديما خاضعين للضريبة على الثروة بصفة مستقلة من دخله مش معاه معناها الأبوين الأم أو الأب. نرجع توا لأهم شيء، جاء المشرع في الفصل 88 قال باستثناء المكاسب التالية
0: اللي هم
2: بعد الكرنيه ذا كل فما راه حاجات استثنيناها، المسكن الرئيسي
0: المطالب
2: بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به، المسكن الرئيسي معناه يسكن فيه شخص بصفة دائمة هو عايزته وكذلك الأثاث. وفي المذكرة الحقيقة تم معناها زاد تبسيط وضعي يقولك مهما كانت المساحة بتاع المسكن وعندك حديقة ولا ما عندكش وعندك مستودع ولا ما عندكش مدام كله تابع المسكن الرئيسي راهو غير خاضع على الضريبة على الثروة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا. أكل استفنى شوية لهنا. العقارات هذيك بطبيعتها ما فيهاش استثناءات، أما إذا كانت مستغلة في إطار المشروع متاع الشخص عنده بتيندا ويخدم في مهنة معينة راهو تصبح غير خاضعة على الضريبة على الثروة. المنقولات توا المخصصة للاستعمال المهني، خاطر المنقولات مش كان راهو السندات في الفصل 15 يقول تعد منقولات بحكم القانون الالتزامات والحقوق العينية والدعاوى إلى غير ذلك بما في ذلك الحصص والأسهم. والفصل 14 ديما مجال الحقوق العينية تعد منقولات بطبيعتها الأجسام التي يمكن انتقالها
0: السيارات مثلا
2: العربات راهي تعتبر منقولات، العربات تعتبر منقولات أو كموجود الأجسام التي وكذلك يمكن انتقالهم مكان إلى آخر بمفعول قوة أجنبية، معناها مش أنت تنجم تعملها باش يتحرك وحدها كما الشاحنات مثلا أو السيارات بصفة عامة، خاطر اللي داخل في النشاط ديما غير معني بالأمر. أما السيارات السياحية متاعنا اللي استعملناها إذا كانت تتجاوز 12 خيل راهي تصبح تابعة المنقولات واللي هي تتحرك بطبيعتها. أما كنت نجم تكون عندك آلات أو معدات يزمك أنت تدفعها باش نجم تحركها. هذوما الكل في الفصل 14 شفت المشرع هذوما الكل داخلين من ضمن المنقولات.
0: به
2: النقطة الثانية دونك العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني حاجة باهية استعمال المهني غير خاضع على الضريبة على الثروة، والأصول التجارية المستغلة فعليا أنا أنت تستغل فيها في النشاط نتاعك. ثم توا في المذكرة العامة نجم نختم بهم بعد ثم شوية هكا نجم نقولوا
0: نحاولوا في دقيقة سي محمد
2: دقيقة. والعربات النفعية العربات هي تقول غير النفعية التي تساوي أو تقل قوات والجباية عن 12 خيل، معناها العربات النفعية هم السيارات السياحية ذيك معناها نفعية، العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوات والجباية عن 12 خيل، معناها العربات غير النفعية ذي اللي هي سيارات سياحية كما حكينا إذا تجاوزت 12 خيل راي تصبح خاضعة على الضريبة على الثروة. وبعد قلنا الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي،
3: شفت العبارة اللي هنا خاطر الغالب ما عادش عندي برشا حسب فهمت ونختم على قلب بيدي خاطر أسئلة كثيرة من الحبر. الأموال المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية وبالبريتونسي جات في المطلق في النص القانوني واضحة، ولكن في حقيقة الأمر بالنسبة للمذكرة الإدارية هذا الإشكال اللي تطرح، خاطر هي وتقول وتتمثل في الأموال المودعة الحسابات الخاصة بالادخار، حسابات الادخار في الأسهم كنا عارفوهم كونتي بارون أكسيون، حسابات الادخار في الاستثمار والأقساط والمساهمات المدفوعة في تار عقود تأمين على الحياة لدى شركات التأمين، وتتمثل فيه وكأنها في المذكرة العامة حصرت الأموال المودعة بالضبط. وبالتالي سؤال تطرح قال ما الأموال المودعة بالحسابات الجارية
0: أي
3: كونت كورون لا هي موجودة في الادخار لا هي موجودة
0: هل هي مشمولة ولا لا؟
3: هذه حسب المذكرة، هذا هو هنا الإشكال تطرح حسب المذكرة لم يقع ذكرها، وبالتالي بتبيع التأويلات إلى غير ذلك يقول ما الأولات مشمولة بالضريبة على الثروة. خليني نطمن الناس راه نقول في كل الحالات حتى وإن وقع سهو نعتبره سهوا في المذكرة العامة تتمثل في خطر حسرتها المذكرة العامة ما قلتش على سبيل المثال وتتمثل فيه، وبالتالي حتى كان المذكرة لم تذكر المبالغ المودعة بالحسابات الجارية أنا راني نأكد القانون فوق الجميع والقانون هو الفيصل، باعتبار أن الفصل 88 من قانون المالي لسنة 26 يقول بصريح العبارة تستثنى الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي.
0: واضح.
3: وبالتالي باعتبار النص قانوني واضح ما يتنجمش المذكرة العامة اللي أنا ما نتصورش هذيك النية نتاع الإدارة الحقيقة خاطر لم يقع ذكر الأموال المودعة بالحسابات الجارية في حين أن القانون لم يستثني أي نوع من الأموال المودعة بالبنوك وبالبريد التونسي.
0: شكرا لك سي محمد صالح العياري المستشار الجبائي، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدنا به. 58 دقيقة قبل الختام، بسرعة نمشي إلى أسعار السوق. أسعار السوق من القيروان معنا سي حسين القداح. صباح النور
4: أخي سي محمد، كم طيب.
0: مرحبا بيك، بسرعة سي حسين ناخذ فكرة على الأسعار كيفاش صباحة اليوم.
4: صباح السبعة بس الخضر ثم شوية تخفيف الخضر في الأسعار نتاعها خير من قبل شوية في نقص الفواكه غالية شوية الحقيقة، اللحوم البيضاء ثم انخفاض، اللحوم الحمراء معناها الأسعار زادت باهية خير من قبل.
0: أعطينا تفاصيل
4: هو هذه الملاحظة لازم نلاحظها.
0: التفاصيل
4: التفاصيل في بخصوص معنا البطاطا دينارين، في طماطم دينار و500، فلفل الحار دينارين، فلفل الحلو 3500، البصل دينار و500، جزر بلسي، القرع الاحمر 2500، القرع الاخضر 2500، القارص 3500، الكروم 2000، البسراب 2000، الفول 2000، الفقوس من دينار لدينارين، السبناخ بدينار، والخضار الورقيه ب 500 جنيه. بخصوص الفواكه مشمش من 4 دينارات 5 دينارات، الخوخ من 3000 ل 5000، الفراولة من 6000 ل 7000، التفاح من 3500 ل 6000، الموز من 15 دينار ل 18 دينار، البطيخ من دينار و 200 أو بالكعبة من دينار لدينارين حتى 3000، الدلاع كيلو 8800 دينار، الدجلة 10 دينارات، الكرموس من 6 دينارات ل 8 دينارات، اللوز 2000 3000، العوينة 3 دينارات. فيما يخص اللحم البيضاء لحم الدجاج للطبخ 8500، سكالوب دجاج أو داند 16 دينار و 54، السخر داند أو دجاج 12.9، المرجاز داند 20 دينار، ستيك داند 18 دينار، الكبدة دجاج أو داند 22، الدجاج الأبيض الكيلو 6500، الدجاج العربي الكعبة دجاجة من 20 30 دينار، البيضة العادي 4 بيضات 860 مليم، البيضة العربي 4 بيضات دينارين، الجناح داند 1900. في نقص اللحوم الحمراء الظأن 55 دينار، البرش 47، البرشكوش 35، الهبر البقري 48، الحم البقري المخلص 40، الكبد علوش أو بقري 60 دينار.
0: وراء سي حسين نكتفي بهذا القدر، جاء وقيت الأخبار سي محمد الشكاك وبعض لحظات يقدم لكم الأخبار. شكرا على الاستماع، الموعد يتجدد إن شاء الله نهار الجمعة. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: تسعى عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنسيب صوت الذي يحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم مستمعين الكرام موجز لأبرز الأخبار. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل اليوم وفقا للبلاغ الصادر عن المجلس، ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من المشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية والمدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقية هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. تم أمس ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوبي الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. تم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق مع إيران وقرر رفع الحصار البحري عنها فورا. ومن جهته قال رئيس وزراء باكستان إن مراسيم التوقيع الرسمية ستعقد في جنيف يوم الجمعة وسيتم الإمضاء على الاتفاق. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام العاشرة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1994 في الولايات المتحدة، نسخة الانتشار العالمي لكرة القدم. المونديال هذا كان لحظة مفصلية في تاريخ اللعبة، خاطر لأول مرة البطولة تتلعب في أمريكا، وين كان التنظيم ضخم موزع على 9 مدن وجماهير كبيرة برشا، رغم أن كرة القدم ما كانتش رياضة أولى في البلاد وقتها. شارك 24 منتخب من كل القارات ومعهم حضور عربي وأفريقي مهم من بينهم السعودية والمغرب. من اللحظات التاريخية الكبيرة أول مواجهة عربية في المونديال، السعودية ضد المغرب، انتهت فوز السعودية في أول لقاء عربي مباشر في تاريخ كأس العالم. لكن الحدث الأبرز عربيا كان تألق السعودية لوصول للدور 16 لأول مرة في تاريخه بهدف تاريخي من سعيد العويران ضد بلجيكا، واحد من أجمل الأهداف العربية في المونديال. البطولة شهدت قصة حزينة جدا، دياغو أرماندو مارادونا دا بقوة وسجل أهداف جميلة أمام اليونان ونيجيريا، لكن تم إيقافه بسبب قضية المنشطات وغاد البطولة بطريقة صادمة هزت العالم. بعدها الأرجنتين تراجعت وخرجت من ثم النهائي أمام رومانيا. من جهة أخرى البرازيل واصلت طريقة بثبات، وصلت النهائي ضد إيطاليا أمام أكثر من 94,000 متفرج. المباراة كانت مغلقة وصعبة برشا، 0-0 بعد 90 دقيقة، بعد وقت إضافي تبقى النتيجة 0-0. اتجهنا لضربات الجزاء الترشيحية، اتسم الحظ للبرازيل وفازت 3-2 في ركلات الترجيح وتوجت كأس العالم 4 في تاريخها. هيك كان مونديال 1994، بطولة الانتشار العالمي، لحظات عربية تاريخية، نهاية موجعة لأسطورة دياغو أرماندو مارادونا. نتلقاه في الحلقة الجاية مع مونديال 1998 في فرنسا، وان تبدأ كرة قدم تدخل عصر النجوم الجديدة. إلى اللقاء.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
6: مونديال تاريخ كأس العالم مع حكيم.
7: بسم الله مجريها ومرساها توكلت على الله عائد بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات وآيات وأدعية نلقاوها على السيارات خاصة اللي تمشي لونتراجي. يلقى السائق روحه كل نهار قدامه الكلمات هذوما يقراهم. وش خير من كلمات كما هكا يبدأ بهم سفرته؟ وش خير من كلمات كما هكا نبدأ بها استوديو متاعنا استوديو إذاعة المنستير الجديد اللي كان نهار 11 جوان هالخميس نقطة أو يوم انطلاق البث الرقمي من هذا الاستوديو. ظهرت فيه إذاعة المنستير زمردة كانت بين أزرقين وليت بين ثلاثة في المنستير سماها وبحرها واستوديو إذاعة المنستير. روتروفاي الحقيقة كانت حلوة برشا برشا برشا. تلاقينا بناس توحشناهم خدمنا معاهم كانت فرصة طيبة الحقيقة. كنت نشوف في وجوه الناس الكل كأنه من يقول مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن صوتك ديما دليلي في المدن. خزرت في الناس الكل وخزرت في اللي حاضرين وفي الناس اللي خدمنا معاهم وعشنا معاهم نشوف في وجوههم نقي فؤادك ما شئت من الهواء فما الحب إلا لإذاعة المنستير. الحقيقة استوديو في غاية من الروعة. المليح بتاعه صحيح أما جاء زمردة كما قلت لإذاعة المنستير مش باش نقول يعطيهم الصحة الأولاد باش نقول لهم محلاكم بالحق محلاكم خالد الشارفي نجيب بن حسن حسام نوار قدري لطفي مناكي وليد بخريس الإدارة الكل محلهم محلهم القليب اللي يخدموا به متأكدة كان القليب هذايا في الكوب دو موند راهم جابوها كوب دو موند هكا ولا لطفي أكيد إن شاء الله يا ربي نفرحوا وإن شاء الله يكون استوديو من تألق إلى تألق ومن ألق إلى ألق وإن شاء الله اللي ياخو موجة إذاعة المنستير يرسو ديما على مرفأ المؤانسة والإمتاع يرسو على شاطئ القرب والإبداع يرسو على شاطئ الجوائز. أحنا نعطيه الجوائز ونجيبوا الجوائز زادة على مستوى عربي ودولي بإذن الله. ولي أخو موجة إذاعة المنستير الحقيقة يلقى روحه ديما على بر الأمان وأعطيني طريق الأمان أعطيني جنيريك لطفي.
8: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
9: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
7: صباح النور صباح الورد والهول الفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا فين ما تلتقطوا بموجة إذاعة المنستير وفين ما تتفرجوا فينا عبر استوديونا الرقمي الجديد. اليوم عنا كالعادة حملة تحسيسية وقائد الحملة التحسيسية هو شوقي الأحمدي واليوم سيكون في نقطة مرورية بمدينة مساكن ومفترق هميلة بمساكن مع سيد الرائد الصادق الرابحي رئيس فرقة حرس مرور بمساكن. زاد كيف عنا متابعة لنظام جوالين جديد بمدينة المهدية أكيد ظاهر من التواريخ اللي موجودة فيه وتوناخذ تفاصيل بعد شوية من عند ضيفنا اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل سياسين صفر هو اللي باش يبث البلديد المنسير ويعطينا تفاصيل هذا النظام الجولاني الجديد بالمهدية. قبل هذا الكل باش تكون عنا نقطة فلاش رادار اللي هي نقطة مشتركة ديما مع إقليم الحرس الوطني بالمنسير حرس المرور بالتحديد. اليوم اخترنا نقطة مرورية متأكدة صيف كامل باش تتعداو عليها وباش تشوفوها وتعيشوا أكد تفاصيل متاع العلامات المرورية اللي تم تركيزها حديثا. صباح النور سيد رائد سيد نقيب ريتا ديما الفال باهي راهو
10: بارك الله فيك
7: يعيشك مرحبا بك.
10: صباح النور اخت حنان تحيه ليك تحيه كافة المستمعين بارك الله فيك على الاستضافه. تهنئه خاصه لكافة اسره اذاعه المنستير مسؤولين واداريين وتقنيين وفنيين وصحفيين واعلاميين وعملاء بهالمولود الجديد هذا استديو ان شاء الله يكون طال خير عليكم الكل.
7: شكرا لك.
10: اللي يعرفوا الجميع احنا في عمل تشارك مع اقليم الحرس الوطني بالمنستير بطبيعه الحال في مجال السلامه المروريه في برنامجكم المتميز طريق الامان. بطبيعة الحال هذا إن شاء الله يكون مولود جديد وشورا يكون طالع خير
7: إن شاء الله.
10: مرة أخرى مشكورة إذاعة المنستير
7: مرحبا بكم دار داركم. إذا سيد النقيب سي وليد منصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطة باش نرجعوا بعد شوية في ركن فلاش رادار. أجمل تحية لطفي المكي عليا منصوري برجب نجلة عطية بن محمد خارج استوديو شوقي الأحمدي من قدام ميكرو حنان بكار تقول لكم ديما طريق الأمان. نخم البداية وبعد نرجعوا.

0: فلاش رادار.
1: فلاش رادار هو ركننا اللي نطلقوا به في برنامجنا، وكما قلنا اليوم باش يكون في نقطة مرورية اخترناها قريبة لكل مستعملي الطريق ولكل الناس اللي باش تقصد، خاصة البحر ظاهر تم تهيئتها وتجهيزها للغاية هذية. إن شاء الله يا ربي تحمل ديما أكثر أمن وأمان على طرقاتنا. مرحبا بك سيد نقيب مرة أخرى.
2: بارك الله فيك.
1: يعيشك. إذا باش توصف لنا بالقداء البقعة موضوع الحملة، على خاطر اليوم يظني مش باش نجموا ناخذوا التصاور نتاع حملتكم اللي قمتوا بها هذية، أما هذا ما يمنعش نحطوا اون فالور يعني الرومبوان الجديد هذايا اللي صار، وزاد نحكي وما فيها باس، هي فرصه نذكروا بالاولويه بالمفترقات والاولويه على الطرقات بصفه عامه.
2: بارك الله فيك اخت حنان، تحيه لك مره اخرى. هو مولود جديد حديث الولاده كما نقولوا، تم احداثه مؤخرا مفترق الشرف هذايا على طريق الرابطه ما بين البقالطه والبغدادي، مستوى النقطة الكيلومترية 48 مع 700 متر. هو مفترق دوراني مجهز بكامل الشروط الفنية، فيه العلامات الدالة، التشوير الأفقي، التشوير العمودي، العلامات فسح المجال، كذلك فيه إنارة كافية وتفيء بالحاجة.
1: ما كانش موجود،
2: ما كانش موجود
1: يعني اللي صيف وعمناول في المهدية وفي في الشرف بشي يجيو سنة يلقاو فما رومبوان جديد،
2: ثم تغيير كبير برشا، لأنه في السنين الفارطة كان هناك تقاطع طرق مع الطريق فرعية مع الطريق الجهوية رقم 82 هذه. الحقيقة كان في برش إشكاليات وتعرضنا فيه الحوادث مرور للأسف. أثناء هذا استبشرنا بخير الحقيقة، لأنه باش ينظم ويسهل حركة المرور بصفة كبيرة برشا، لأنه هو اسمه مفترق دوراني، لأنه يمكن مرور عبر الوسيلة بوسيلة. لهنا من المنبر هذا بطبيعة الحال نطلب من السادة السواق ومستعملي الطريق، لأنه الجهة هذه منطقة الشرف والديماس باش تشهد تدفق مروري كبير، مصطفين باش يجوا من كامل انحاء الجمهورية، بطبيعة الحال هنا نخفضوا من السرعة عند وصولنا المفترق، نقيدوا بالعلامات فسح المجال بطبيعة الأولوية على اليسار، وان شاء الله بقدرة ربي هذا باش يحل لنا اشكال كبير برشا. وهذا كله لنا باخت حنان بالله. بالمناسبة هذه نحب نتوجه بالشكر إلى أهل الجهة، لأنه ثم شكون تبرع حتى بأرض خاصة ملك خاص لتوسعة وتهيئة الطريق، وصارت جلسات في السلامة المرورية على صعيد معتمدية الجهة وبحضور التجهيز والبلدية
1: اللي هي
2: البقالطة. وكان بالإجماع وأصروا أنه يتم إحداثه قبل حتى وقته قبل انطلاق موسم الصيف. وفعلا كانوا عند وعدهم وانطلق في حيز العمل إن شاء الله.
1: أهمية المفترقات الدائرية هذه في تسهيل حركة المرور تقريبا،
2: هي الحقيقة أخت حنان المفترق الدوراني هذه حتى لدى عقلية المواطن التونسي والسائق التونسي لقي جدوى كبيرة برشا، لأنه يخفض من السرعة بطبيعة الحال إذا كان يكون مجهز بعلامة فسح المجال، بالين لهنا اللي على يسارك هو اللي هو يزم يمر قبلك. لهنا التوصيات اللي هو يزمك تتريث في المفترق، يلزمك تتريث، ما تقومش بعملية المجازفة وإلا لا هو مازال بعيد شوي، لا لولوي على يسارك، معناها راهو يلزم اللي يسار هو اللي يتعدى قبلك.
1: كي نسمع كلمة تتريث معناها كأنه يلزمك تقف عند الرومبوان وإلا لا تنقص من السرعة، إذا كان
2: تخفض من السرعة تقف، هذاك كي تبدأ ثم علامة قف منتصب على يمينك هذا اللي كان قبل موجود تتريث تنقص من السرعة. إذا كان المفترق فارغ وإذا كان معناتها شاغر تنجم توصل السير متاعك. وإذا كان أنت من خلال تخفيض السرعة هذه إذا كان باش تكون تشكل خطر والعائق للوسيلة على يسارك باش تقف، مضطر أنك باش تقف.
1: أكثر المخالفات اللي تلاحظوها في سلوكات بعض مستعملي الطريق والسائقين في المفترقات الدائرية
2: هي اللي عدم احترام علامة، عدم احترام أولوية المرور. الحقيقة في المفترق الجديد هذايا الحقيقة ما ظاهرة لتو ما تعرض لهاش، هو في القانون التونسي في قانون المرور راهو أي إنسان ما يحترمش أولوية المرور وطبيعة لهنا باش تكون مخالفة مالية من الصنف الخامس اللي مقدارها 60 دينار كخطية. احنا لهنا في المنبر هذا نعول على وعي مستعمل الطريق بطبيعة الحال اللي هو راهو المفترق الدائري هو راهو جعل لتسهيل حركة المرور مش لعرقلتها،
1: لتسهيل
2: وإحنا يلزمنا نستغلوا هالشيء هذا.
1: أكيد نستغلوا هذا. هذاك علاش شنية نصيحتك لمستعمل الطريق باش يعبر المفترق الدائري هذايا تبقى للقانون؟ علاش؟ على خاطر ساعات الراوك التوغل ديريكت في المفترق كيني فما أكثر ثقة في استعمال الطريق وأكثر ثقة في التحكم في السيارة، كيني قاري غيره اللي جاي من اللي صار شنو أعطيه هو يتعدى قبل. نصيحتنا اللي نوجهها لمستعمل الطريق بصفة عامة أثناء عبوره المفترق الدائري
2: هو لهنا أخت حنان تبقى سلوكيات فردية. هو راه أي مفترق دوراني كما كان مجهز بعلامة تحديد السرعة 50 آليا راهي ثم علامة منتصبة على يمينه اللي هي تحديد سرعة 50. معنى أنت كتطبق العلامة هذيك آليا راك باش تدخل الرومبوان بسرعة منخفضة جدا.
1: منخفضة جدا.
2: إلا إذا كان سائق للأسف ما التزمش بك السرعة هذيك بطبيعة الحال باش يدخل في متاهات أخرى اللي هي عدم احترام علامة أولوية المرور. اللي هذا نطلب السادة السواق أنهم يحترموا العلامة هذيك ويحترموا أكل علامة فسح المجال. وإذا كان نحترموهم هذوما آليا راهو بحول الله باش نكونوا معناتها حتى هو عادة في المفترقات تكون حوادث مادية لأن السرعة تكون منخفضة
1: فلوس.
2: احنا صحيح ولا احنا هذا زاد ذاك كاهل على موال الدولة. بطبيعة الحال احنا ما نحبوا نتفادوا هالشيء هذا الكل بحول الله.
1: ثم حاجة أخرى نشوفوها في المفترق الدائري ساعات اللي باش ذي تعلمناها وقت لي في الكود وقت لي باش تاخذ مفترق دائري وأنت الدور على اليسار خذ أقصى اليسار متاع المفترق الدائري تلقى العبور متاعك بسلاسة مش أنت باش تدور على اليسار وماخذ اليمين وبعد باش تقص على الكراهب من قدامك باش تاخذ البقعة اللي باش تعدى منها من اليسار تاخذ بقعتك في الطريق على اليمين إذا كان متعدي طول ولا باش تدور على اليمين وتاخذ كان غلط صلح لي
2: لا صحيح لا معلومتك صحيحة ما شاء الله
1: وإذا كان مش تدور على اليسار من الأول كلينيطون من قبل ما تدخل للمفترق الدائري اللي أنت باش تدور على اليسار يفسحوا لك المجال ومبعد تتعدى بسلاسة هذه نصيحتنا لمستعملي الطريق.
2: تقريبا ملاحظتك صحيحة لأنه هو اسمه تسهيل لتسهيل حركة المرور. أنت كتكون بالطريقة هذه كتنحاز اليسار إذا كان باش تنعطف اليسار بطبيعة أنت سهلت حركة المرور. هذا هو تقريبا
1: في فلاش رادار في فلاش الأولوية بصفة عامة شنو نجم نقوله لمستعملي الطريق؟
2: نحترم الأولوية. هو رو ثم أخت حنان احنا حكينا على المفترق هذا اللي هو مجهز بعلامة فسح المجال ثم بعض مفترقات أخرى فيها تقاطع طرقات غير مجهزة بالعلامات لهنا راهي الأولوية تولي على اليمين تصبح على اليمين معناتها إذا كان غير مجهزة بعلامات أما إنما إذا كان مجهزة بالعلامة هذه فسح المجال آليا راهي الأولوية باش تكون على اليسار. هنا توصياتنا للسادة مستعملي الطريق نحترموا العلامات هذوك المتصبة على يمينك راهو كيف تحترم هما راك وفرت السلام عليك ولغيرك
1: وقريت الطريق بالكدا
2: أكيد.
1: شكرا لك
2: حنان بالله لك لو كنت تسمع عندي بعض التوصيات ما نجمش نجيب بحذاك وما نقدمش بعض التوصيات لأن هذا هو الهدف الرئيسي. احنا نعرف الناس كلها اللي احنا دخلنا تقريبا في فصل الصيف وفصل الصيف السياقة فيه تشهد خصوصيات توصياتنا المستعملي الطريق أنهم يتجنبوا السياقة بطبيعة الحال وقت اللي تكون في أوقات ذروة الشمس بتكون بصفة عمودية من تقريبا من الساعة ماضي ساعة حتى شي الماضي الأربعة متاع العشية. اللهم إنسان عنده ضرورة قصوى أنه باش يتنقل لهنا يلزمنا بطبيعة الحال السائق قبل ما يستعمل الوسيلة الخاصة متاعه أنه يثبت في الماء المبرد في محرك السيارة أنه إذا كان سيارة تكون مركونة أنه يثبت ينفس من البلور الأمامي الأيمن والأيسر وإذا كان ثم كيما بريكية ثم حاجات قابلة للانفجار ماذا به إنحاها من بحض البربريز
1: البارفان
2: أي حاجة قابلة للانفجار
1: حتى ونحكي وفهم بعمق أكثر إن شاء الله في الصيف هذوما نصايح لمستعملي الطريق في الصيف واستعمال الطريق بصفة عامة وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة. شكرا لك سيد النقيب وليد منصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطة. إن شاء الله تجمعنا مواضيع أخرى على طرقاتنا في الطريق الآمن إن شاء الله.
2: إن شاء الله
1: شكرا لك
2: بارك الله فيك.
1: نواصل معكم مستمعينا واخترنا نغم لصابر الرباعي جديد صابر الرباعي نسمعه اليوم في طريق الأمانة.

0: نسير الفيضه بوفيشا سيدي بوعلي على الموجة 104.7
1: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
6: واحدة واحدة واحدة واحدة وبعدين واحدة واحدة.

0: تزيد السرعة تزيد الخطر.
1: تزيد السرعة تزيد الخطر، هذي الهاشتاج اللي نرفعوه ديما في برنامجنا في برنامج طريق الأمان. كما قلت لكم من بكري باش نمشي وتوالي المهدية باش نستضيفوا سياسين صفر عن بلدية المهدية، وهو كهيت مدير الأعلام والتواصل ببلدية المهدية، باش يحكي لنا على نظام جولان جديد بالمدينة متعلق بالوقوف والتوقف، بزادة كيف اتجاه واحد ولا اتجاه ذو اتجاهين، طريق ذو اتجاهين، يعني مختلف التنظيمات اللي تقوم بها البلديات في إطار تنظيم الجولان الحضري بها مهدية اليوم باش نحكيوا عليها. مرحبا بك سي ياسين. ألو.
2: ألو صديق.
1: ألو سهلة.
2: أهلا وسهلا.
1: يعيشك. إذا شفنا البلاغ اللي هبطوه تحكيوا فيه على برشة تفاصيل الحقيقة، تفاصيل يعني دقيقة في نظام جولان، وكيف نشوف التاريخ متاعه فما فاليديتين من 15 جوان حتى 15 سبتمبر، ظهر تحكيوا على الصيف يعني في الفترة هذية مع المقبلين على المهدية، مع توافد أبنائنا اللي جايين من الخارج، فما نظام جولان خاص في المهدية، تعطينا تفاصيله.
2: يعيشك أخت حنان، بارك الله فيك على الإضافة، وصباح خير الناس في تركيا وخاصة المستمعين إذاعة مونس دير. إن شاء الله إن شاء الله سنة هجرية مباركة
1: إن شاء الله.
2: هو النظام المروري اللي عملته بلدية مهدية معناها مش جديد، معناها جربناها تجربة مع توا 3 سنين تالي سنة 2003 2023 على أساس الاكتظاظ المروري تحت الشتوى، لأننا خاصة في فصل الصيف تعرف مدينة المهدية على تعداد سكانها يتراوح ما بين كما نقولوا نجم قناه سكانها بالطلب هكذا يوصل حتى 65-70 ألف ساكن، وتضاعف 3 أو 4 مرات في الصيف خاصة في أشهر الدواء جويلية وأوت. خلانا في إشكال مروري خاصة في المناطق اللي تقرب للبحر أو المناطق منها سياحية كما نقولوا المدينة العتيقة. ارتأت بلدية المهدية صراحة مع نسكل منها هذا خطر القرار هذا جيد حاجة بها فيه أنه تشاركي منها مع السلطات الجهوية والمحلية والإدارات
1: اللجنة الجهوية للسلامة المرورية نتصور ولا
2: لا مش الفكره المجلس الجهوي صادق على المقترح الدولي، صادق على المقترح القرارات المتواجده، لكن الفكره جت حتى مع المواطنين حتى مع التمثيلات حتى على اساس في اطار تنقل حضري ناعم وسلس وما يقلقش الناس بكوليكا ونجم حتى التواصل حتى عند القطاعات التاكسي والناس كل اللي تخدم وما تتقلقش من الصيف وتتجه معناها نجاحها ونالت نسبة رياضية تجربة في فش تتمثل تتمثل في زوج شوارع رئيسية اللي يعرف المهدي شارع بورتيغا وشارع قرنيش ولا يمتدوا حتى على 4 مواجهة على أساس أنهم مش يكونوا في اتجاه واحد شارع بورتيغا مدينة حتى كيف تحلى في اتجاه المدينة العتيقة، وكيف كيف الشارع الكوريش يهز يرجع من العتيقة في اتجاه المنطقة السياحية.
1: سياسين باش يفهمونا اللي يسمعونا واللي يجيو زوار للمهدية، كان فما حاجة نجم نقمروا بها مثلا المفترق اللي فيه السفينة، حاجة كما هكا من غير ما نقوموا بإشهار لبعض المؤسسات، أما حاجة نقمروا بها فهمتني باش يفهمونا أكثر.
2: الله يبارك. بالنسبة للقادمين من اتجاه المنطقة السياحية نتاع المهدين كما نقولوا باش نلقاو رونبوان شوطا، كانت رونبوان شوطا ولو مشترك الاسباطون ومشترك الدوار الفرنسي معناتها هو عطينا تسمية الكل. مش يقع تنين الكورنيش وقت اليوسف غادي كانت يقع تنين الكورنيش مسكرة. يدور على ايده اليمين ويوصل من اول رونبوان مش يقع شارع حيوض برقيبة ويدور على ايده اليسار مش يهبط وسط البلاد حتى لين يوصل للسقيفة الكحلة، من السقيفة الكحلة في اتجاه الميناء ينجم يمشي يدخل للمدينة العتيقة، وزيد كيف المدينة العتيقة خليناها على طول العام في اتجاه واحد، معناها يدخل من المدينة العتيقة يدخل يوصل للمدينة العتيقة من اتجاه من وفي خرج لها يخرج لها في اتجاه كما نقولوا احنا مقر جمعيه المدينه وقناة في الاتجاه شمال المدينه. هذا بالنسبه لل قابل من منطقه سياحيه او من جهه ولايه مثل ولايه المستير ومهدي. هذا وفيهم زاد في الوقوف والتوقف، فما اتجاه معناها جهه واحده هي من الوقوف والتوقف. ما توقفش ترهبتك من جهتين، او بالطبيعه اي السائق ولا يعرف الطرقات انشاقهم ملونين بالاحمر والابيض، ليس ممنوع بالطريقه الوقوف والتوقف، يعرف الجهه نتاع وفما موجود العلامات.
1: فما رمركاجه؟
2: فما رمركاجه ان شاء الله. رمركاجه هو لحد الان مبرمج 26 او 27 من 26 جمعة في 5 سبتمبر 2026 لما كان شو نقول واحد موجود واكثر من كيك. فما حتى الكبالات
1: كبالات ورمركاج
2: اثنين تعتمد على الكبالات، والكبالات كيف فيهم نظام خاص على اساس اذا حطوا الكبالة راهو اذا توسع ينجم يتولي له رمركاج. معناها هذا
1: بربي سياسيين اك الناس اللي حاطين كراهبهم على الرصيف ونسينهم، ممكن عنده سياره ونساها كمتهني عليها في الطريق العام يجرى لها حتى شيء. شفت في البلاغ حاجه في التشير لهذا،
2: هم في البلاغ في الشنغال هذوك بكل هم مش حتى لا وقت ديزيام بوزيسيون ولا حيث ترهبوا كما نقولوا عاملها على اربع حجرات ومش حتى هذوك كل اللي تم

0: حين يلتقي بالإرادة يصنع المعجزات. هي المربية المتألقة نورس شعبان اللي توجت بالمرتبة الثانية عربيا في مسابقة المربي الذهبي ضمن الأسبوع العربي للبرمجة من خلال مشروع مبتكر بعنوان من القرية البربرية إلى مسرح قرطاج الافتراضي، إنجاز يحسب لها ولمؤسستها التربوية وللأسرة التعليمية بولاية زغوان ولتونس ككل، ويؤكد مرة أخرى أن تونس لا تزال ولادة للكفاءات وللمبدعين. نقول أهلا وسهلا بضيفتنا المربية الفاضلة نورس شعبان، مرحبا بيك مدام نورس. تسمع فيها؟ إذن نعيد الاتصال بالمربية الفاضلة نورس شعبان لنثمن ولنبارك هذا التتويج المشرف والمستحق، ولنتعرف على لحظات الفرحة الكبرى عند الإعلان عن الفوز بالمرتبة الثانية عربيا. نتحدث عن تفاصيل هذا المشروع من القرية البربرية إلى مسرح قرطاج الافتراضي، عن تفاصيل هذه الفكرة، عن الرسالة اللي أرادوا إيصالها من خلال هذا المشروع، عن مميزات المشروع، عن بقية المشاريع المشاركة في المسابقة هذه، وخاصة أهمية توظيف البرمجة والتكنولوجيا الحديثة لخدمة التراث والثقافة التونسية. مدام نور الصباح النور، مرحبا بك.
1: عايشك صباح الخير، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة المنسير.
0: أول حاجة نقول لك مبروك التتويج المشرف هذا، وتتويج عربي مهم. حدثنا على لحظات الإعلان عن الفوز بالمرتبة الثانية عربيا.
1: يعيشك، احنا نقوله مبروك، مبروك لتونس، مبروك لوزارة التربية، مبروك للمدرسة العمومية، ومبروك لكل أساتذة مادة التربية المسرحية.
0: نعم،
1: حاجة تشرفني وتفرحني اني نرفع راية بلادي على مستوى عربي، خاصة اني المسابقة هذه من اهم المسابقات اللي تخدم التربية، تخدم الثقافة وتخدم البرمجيات، وهي من تنظيم المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم بالشراكة مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية.
0: نعم، المشروع مهم ولافت من القرية البربرية إلى مسرح قرطاج الافتراضي. أحكي لنا على الفكرة، كيف ولدت، شنية الرسالة اللي تحبوا توصلوها من خلال المشروع هذا؟
1: هو المسابقة هذه كل دورة يعطيه عنوان، عنوان دورة السنة أو موضوع دورة السنة هو الذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة العربية.
0: نعم.
1: وبما أني أنا أستاذ مادة فنية، فحبيت ندمج ما بين ما هو يعني ثقافي وما هو حضاري وما هو تربوي وما هو رقمي.
0: نعم.
1: اللي يعرف منطقة حمام الزريبة يعرف أنه هناك قرية بربرية اسمها الزريبة عليا، وبالطبيعة يعني حبينا تحويل الفضاء الريفي القروي إلى فضاء تعليمي رقمي، يعني التلميذ في المناطق الداخلية ينجم يعمل زيارة افتراضية من مكانه إلى مسرح قرطاج والتراث، لأنه يحتاج إلى رؤى أخرى وإلى إعادة تطويره وتصديره إلى العالم بطرق مبتكرة وحديثة.
0: نعم، شنو اللي يميز المشروع عن بقية المشاريع المشاركة في المسابقة؟
1: والله شوف، أنا كنت طلعت على المشاريع، بالحق المشاريع الكل مميزة والمشاريع الكل مبتكرة، خاصة من برشا دول عربية، قطر، العراق، السعودية، الإمارات، كل مشروع يحكي على خصوصيته. اللي يميزه هو مشروع تونسي يعني بامتياز، ومشروع تربوي ثقافي بامتياز.
0: نعم،
1: لكن مبادرات الكل مهمة ومهمة جدا.
0: أكيد تراشي للبرمجة اليوم ولت ضرورة ومهمة جدا داخل المؤسسة التربوية والمدرسة التونسية.
1: بالطبيعة لنأكد عليه أنه الأساليب تطورت والتقنيات تطورت والطرق تطورت. تلميذ اليوم ولا جيل اليوم، الجيل هذا هو جيل رقمي، وجب علينا نحن كمربين يعني مجاراة نسق هذا الجيل الرقمي حتى تتم يعني تنجح العملية التربوية.

0: لأنه حبينا ولا كرهنا التلميذ هو محور العملية التربوية.
1: نعم.
0: يلزم وهذا اللي تسعى فيه وزارة التربية التونسية. عملوا منصة جسور قاعدين يعملوا في التعليم عن بعد وقاعدين يوصفوا في الذكاء الاصطناعي ويشجعوا في المبادرات اللي تخدم التكنولوجيا والتربية في وقت واحد.
1: نعم. شنو أبرز التحديات اللي نجم نقول واجهتك أثناء إنجاز المشروع هذا؟
0: والله كما قلت لك التقنيات هي كيفية توظيف التكنولوجيا لأنه في أغلبية المدارس يعني ما تلقاش برشا معناتها موارد، ولكن احنا حاولنا بالطرق نتاعنا بالاساليب نتاعنا انه نوفروا كل شيء باش التلميذ ينجم يتعلم بكل التقنيات والوسائل الحديثه.
1: نعم. تتويج بطبيعه يحمل اسمك لكن بالاساس يحمل اسم تونس، وهذا الأكيد أنه يعني الكثير أنه ترفع الراية الوطنية في محفل عربي، والإنسان وقت اللي يكون هو اللي جاب التتويج هذا لبلاده فما إحساس اللغة وما غير قادر على وصفه.
0: طبعا إحساس بالفخر وإحساس بالاعتزاز لأنه تولي معناتها ما عادش تحكي على روحك كإنسان، ولا ما عادش نحكي على نور طفلك، نحكيو على تونس، نحكيو.
1: نعم.
0: على وزارة التربية، نحكيو على الإدارات اللي في وزارة التربية كما معناتها الإدارة العامة للتعليم الثانوي، إدارة الحياة المدرسية، لأنهم هما معناها ديما يشجعوا فينا باش احنا نخدموا مثل هذه البرامج يعني ومثل هذه ونشاركوا في مثل هذه التظاهرات والمسابقة.
1: نعم. وكيفاش ترى مستقبل المشاريع الرقمية والابتكارات التربوية في مؤسساتنا التربوية قادما مستقبلا؟
0: والله هي بدأت معناها كما قلت لك وزارة التربية معناها انطلقت في منصة جسور وبدأت التعليم الرقمي خاصة طو مثلا عاملين دروس دعم لمراجعة يعني تلاميذ التاسعة اللي بشي عادي والمناظرة وتلاميذ السادسة ابتدائي اللي مشي عادي والمناظرة، دونك هو ديجا موجود يعني ان شاء الله يزيدوا معناها نزيدوا، واحنا هنا قاعدين كأساتذة ومع التلامذة متاعنا قاعدين نوظفوا فيه وقاعدين نجاريوا في النسق بطبيعة، مش كان هو في التربية راه الذكاء الاصطناعي توا
1: في كل المجالات
0: في كل
1: تقريبا.
0: المجالات.
1: نعم. بعد النجاح هذا فماشي مشاريع جديدة ولا طموحات قادمة باش تشتغل عليها؟
0: أكيد راهو فما استدامة للمشاريع التربوية المبتكرة اللي باش نعمل إن شاء الله في المستقبل منصة تعليمية قاعدة نحضر فيها، وباش نعمل المتحف الذكي لتثمين الموروث الثقافي التربوي نتاعنا.
1: نعم. مرة أخرى ألف مبروك ليك المربية المتألقة نورس شعبان على الإنجاز العربي المشرف هذا، وهو نجاح كما قلنا من البداية يؤكد أن المدرسة التونسية مازالت قادرة على صناعة التميز، وأن أبناء تونس وقت ما يؤمنوا بأحلامهم مؤكد ينجموا يكتبوا أسماءهم في منصات التتويج، فكل الأمنيات بمزيد التألق والإبداع، وتونس دائما تتألق بأبنائها مدام نورس.
0: إيه عايزك، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة على الاستضافة، وسعيدة جدا أني كنت متواجدة معكم في إذاعة المنسكين.
1: يعيشك، إلى اللقاء.

0: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
1: ربح عبد اللاوي،
2: مع ربح عبد اللاوي
1: ومروى الزيدي.
2: ومروى الزيدي.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
4: 8 غربة في مشاعر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 متاع العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نوتس الستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في الستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
1: ربح عبد اللاوي
2: مع ربح عبد اللاوي
1: ومروى الزيدي.
2: ومروى الزيدي.
0: مواكبات تربوية. مواكبات تربوية.
3: حين تصبح المدرسة فضا يتسع للجميع، يصبح الأمل أكبر، وتصبح الإنسانية فعلا يوميا لا مجرد شعار، لأن الحق في التعليم لا يقتصر على طفل دون آخر، بل هو حق أصيل لكل الأطفال مهما اختلفت قدراتهم أو احتياجاتهم. في هذا الإطار أصدرت وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة منشور مشترك يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم، مع توفير خدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027. المنشور هذا يحمل رسائل قوية في اتجاه تكريس مبدأ الدمج المدرسي وضمان أفضل الظروف للأطفال ذوي الإعاقة حتى يعيشوا تجربة تعليمية متكاملة داخل المؤسسات التربوية. للحديث أكثر عن هذا الملف يسعدنا أن نلتقي سيدة شادية عيادة، مديرة الحياة المدرسية بوزارة التربية. مدام شادية، صباح النور، مرحبا بك.
4: وبيك عايشك، صباح خير، وشكرا على الاستضافة واهتمامكم المتواصل بشأن التربوي مدام ربح.
3: يعيشك. بداية مدام شادية، كيف تقرؤون أهمية المنشور الجديد هذا في مسار دعم الدمج المدرسي في تونس؟
4: المنشور هذايا هو المنشور المشترك كما قلت انت بين وزارة التربية وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة
3: الصحة،
4: يتعلق بضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وبخدمات الدعم والمرافقة. هو منشور مرجعي سنوي، هو يخرج كل سنة دراسية. المنشور هذايا كما قلت انت هو يضمن حق جميع الأطفال في التعليم، هو الهدف منه توحيد الإجراءات على المستوى الوطني، إجراءات بين ثلاثة وزارات هذوما، وهو يحدد ويدقق الأدوار والتدخلات تاع كل وزارة من ناحية تركيب اللجان ومهامها. هو يعتمد على مقاربة تشاركية متعددة الاختصاصات في اتخاذ القرارات أكثر دقة.
3: نعم.
4: هو يحتوي على رزنامة دقيقة فيها الأجيال الزمنية واضحة لإيداع الملفات نتاع الصغيرات هذوما ودراستهم.
3: نعم، يعني فما إضافات، فما مستجدات جاء بها القرار هذا مقارنة بالسنوات الماضية.
4: بالطبيعة هو كل سنة هو منشور كما قلت لك قرار سنوي، هو نحط فيه حصر التاريخ نتاع اللجان اللي بيستخدم الملفات نتاع الصغيرات هذوما.
3: نعم. شنية أصناف الإعاقات اللي يشملها الدمج المدرسي وفق المنشور الجديد؟
4: الإعاقة العضوية، إعاقة سمعية، الحامل لآلة تعويذية مقاومة للسمع، إعاقة بصرية ضعف البصر، خاطر الإعاقة البصرية اللي هو كثيف ذاك عنده مدرسة كثيف.
3: نعم.
4: هذه الإعاقة البصرية، والإعاقة الذهنية درجة خفيفة، اضطرابات طيف التوحد للأطفال القابلين للتمدرس واللي عندهم إعاقات متعددة وزادة قابلين للتمدرس.
3: نعم. وكيفاش يتم تقييم قابلية الطفل للإدماج داخل المسار العادي للتعليم؟
4: احنا ساعة قبل كل شيء مدام ربح، ونغتنم الفرصة هذية باش نتوجه للأولياء اللي عندهم صغيرات من ذوي الإعاقة واللي بلغوا سن التمدرس، باش نذكرهم اللي اللجان المختصة راهي شرعت في أعمالها منذ 8 جوان. وانا من ان شاء الله معناها ندعوهم الاتصال بمصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية باش يستكملوا اعداد ملفات نتاعهم ويوفروا الوثائق المطلوبه باش معناها تصير دراسه هالملفات هذيا في اسرع وقت، وان شاء الله نفرحوا صغيراتنا بعوده مدرسيه في وقتها.
3: نعم. شنية الخطوات العمليه اللي يلزم يقوموا بها الاولياء لايداع مطالب الادماج؟
4: هما الصغيرات هذوما اللي عندهم اعاقه، معناها عندهم بطاقة إعاقة، ماهوش ذوي احتياجات خصوصية من غير إعاقة، هذوما اللي عندهم إعاقة.
3: نعم.
4: وإحنا توا كنا نذكر في الإعاقات اللي يشملها المنشور هذية. دونك اكيد راهو الطفل هذية معناها عنده الملف نتاعو وعنده معناها قاعد يتابع في الحاله الصحيه نتاعو في مستشفى ولا في طبيب يباشر فيه. دونك الملف هذية اللي هو يهم الطفل هذية معها بطاقه اعاقه ومعها مضمون وفما غاديكا معناها فورمولير استمارة يتم تعميرها في مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية كل معناها المختصة ترابية.
3: نعم.
4: الولي باش يتصل بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية باش يحط الملف نتاعو يودع الملف نتاعو. الدور نتاع الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية إنها تتواصل مع الوحدات الجهوية للتأهيل اللي هي كيما المستوصف هي وحدات جهوية فيها معناها إطار طبي وشبه طبي باش يقوموا معناها دراسة هالملف هذايا كان يستحق زادة الفحوصات أخرى إنه باش يقابل إطار شبه طبي ولا إطار طبي. دونك باش تصير معناها جلسات لتقييم وضعية الطفل هذايا وباش يقيموا القدرات نتاعو وحاجياته ومن بعد فما قرار دونك باش يخدوه وبش يرجع الملف للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية اللي من دورها بش تعمل الليجان. الليجان هذية هي اللي بش معناها هي الليجان هذية
3: تدرس الملفات.
4: لا ديجا درست الملفات. هي الليجان هذية بش تاخذ القرار النهائي.
3: نعم.
4: هالطفل هذية بش يتدمش بالقسم التحضيري أو بالسنة أولى بمرافق أو بدون مرافق.
3: نعم.
4: دمج كلي أو جزئي أو تجريبي معناها نوعية الدمج وإسكو يستحق مرافق ولا ما يستحقش وتحضيري أو سنة أولى.
3: نعم. فما أجل محدد لتقديم الملفات؟
4: هو بدينا من 8 جوان. دونك احنا حبينا اسماء على ذكري اللي جاي تخدم على ذكري باش الصغيرات هذوما ياخذوا القرارات نتاعهم وان شاء الله يتمتعوا ويدخلوا في عوده مدرسيه معناها في وقتها يفرحوا بالعوده المدرسيه في وقتها. دونك معناها ثم الوقت الكافي باش الملفات هذيا تتدرس وباش ياخذوا القرارات نتاعهم وتتفعل القرارات هذوما في المندوبيات الجهويه للتربيه.
3: نعم.
4: دونك اي ولي باش يوصل قرار معناها منظوره دونك باش يتصل بالمندوبيه الجهويه للتربيه اللي باش يفعل فيها قرار.
3: واضح.
4: ثم وضعيات اخرين نتاع اطفال احنا هوني حددنا السن اللي هو بالنسبه للسنه التحضيريه من 5 إلى 8 سنوات معناها بطبيعه خاطر الصغيرات هذوما ينجموا يكونوا الطبيب نتاعو يقول له راه مازلت ماكش قابل.
3: نعم.
4: للدمج ماكش حاضر.
3: نعم.
4: هما بلغة الأولياء يقول لك راه الطبيب وقال لي مازال ولدك ولا بنتك ماهيش حاضرة.
3: واضح. مدام شادية شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات لحظات ويلتحق بنا زميل علي جلاسي لتقديم موجز لها أهم الأنباء. ابقوا معنا.
0: ملفات تربوية. ملفات تربوية. إعداد وتقديم
1: ربح عبد اللاوي
2: مع ربح عبد اللاوي
1: ومروى الزيدي.
2: ومروى الزيدي.
5: تمام 11 صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. أفادت الشركة الوطنية للاستغلال والتوزيع للمياه أن عطبا مفاجئا طرأ فجر اليوم على القناة الرئيسية قطر 400 ملم المزودة لمدينة هرقلة والعربات وجزء من شط مريم من ولاية سوسة، مما جرى عنه تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة 7 صباحا بالمناطق المذكورة. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 4 مساء بعد إصلاح العطب. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الأسرع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل اليوم وفقا للبلاغة الصادرة عن المجلس تنطلق أعمالها في تمام الساعة 2:30 بعد الزوال، ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية وفق ما جاء في البلاغ. تم أمس ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. نختم بأخبار الطقس اليوم الاثنين، حيث تكون السماء مغيمة جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية. البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب، ودرجات الحرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات وفي ارتفاع ببقية الجهات تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي. نوعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء منتصف النهار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
6: 8 غربا في مشاعر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
6: 4 متاع العشية،
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع الهذيلي.

0: مرحبا بكم متابعينا في قصة جديدة من كؤوس العالم ونجم جديد في نجوم المونديال في إذاعة المونستير. قصة اليوم عن لاعب خاص لقبوه بالخنجر لأنه كان سلاح فتاك في تمزيق شباك الخصوم بالأهداف الحاسمة. الأسطورة الهولندية يوهان كرويف اختاره ضمن أفضل 11 لاعب دربهم طيلة مسيرته. نجمنا قدم مواسم ناجحة مع نادي برشلونة وساهم بشكل كبير في تحقيق عديد الألقاب، ولليوم يعتبر عند جماهير البرسا كأسطورة للنادي. أما تبقى المحطة الأبرز في مسيرته هي نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1994. بفضل حماسه وروحه القتالية وعدم الاستسلام وبأهدافه صنع ملحمة كروية لليوم خالدة في ذكريات كؤوس العالم. كيفاش انه لاعب واحد ينجح يغرس في زملائه روح الانتصار في كل المواجهات؟ كانت مشاركتهم مفاجأة لكل المتابعين، لانه قبل المونديال حتى حد ما كان يتوقع انه منتخب مغمور كيما بلغاريا ينجم يوصل للدور النصف النهائي. اما السر كان في قائدهم اللي خلاهم يحلموا ويقدموا أداء ونتائج كبيرة في كل المقابلات، ولولا الحظ اللي عاندهم في لقاء إيطاليا لكانوا وصلوا للنهائي. وتبقى مسيرة الستة أهداف لنجمنا لليوم في المونديال شاهدة على رحلة استثنائية حقق خلالها المنتخب البلغاري انتصارات تاريخية ضد كل من اليونان، الأرجنتين، المكسيك وحاملة اللقب ألمانيا في الدور الربع النهائي. نهاية المونديال كانت في المركز الرابع، أفضل مشاركة في تاريخ منتخب بلغاريا، ونجمنا كان هداف المونديال، وفي العام هذا توج كذلك بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. بطل حكاية اليوم أفضل لاعب في تاريخ بلغاريا على مر التاريخ، أسطورة البلقان ملك قلوب الكتالان، إنه خريستو ستويشكو. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: ملفات تربوية، ملفات تربوية. إعداد وتقديم
3: ربح عبداللاوي
4: مع ربح عبداللاوي
3: ومروى الزيدي.
4: ومروى الزيدي.

0: نفسي صغيري.
1: يعني ثم الصغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية، نتائجه المدرسية تنجم تطيح، ينجم يولي مش مركز في القسم، ينجم يولي مشوش.
2: من عند التدريب النفسي اللي ليه بالصغيرات هذوما، معناها متابعتهم من ناحية الصحية والكل عندهم هندسي ميديكال، ويقع دمجهم في المدارس. مرحبا بكم مرة أخرى، نلتقي دكتورة منال دردور، ومرة أخرى نحكي في موضوع عنده الأهمية متاعه واللي يعنى بالعناية بأطفالنا. مش نحكي المرة هذه على التأخر في النطق، ونعرفوا برشا من أطفالنا يعانيوا من التأخر في النطق، وإحنا نبدأوا نستناو بدقيقة ودرج وقتاش ولدي باش ينطق، وقتاش ولدي باش نسمع صوته، وقتاش باش يناديلي باسمي، وقتاش باش يكون جملة. جملة هي مشاعر إنسانية راقية ومشروعة. مرحبا بك منال.
1: مرحبا. بالنسبة للتأخر في النطق، هنا ماذا بيا نوضح اش معناه التأخر في النطق، على خاطر عند بعض في بعض العائلات ثم خلط، يعني مش فاهمين اش معناه حتى تأخر في النطق. يعني مثال نلقاو ثم أولياء يجيبوا صغيرهم للعيادة، صغير عمره عام وشهرين يقول لك ما يتكلمش وماخر في النطق، بينما آخرين تلقاها 4 سنين ما يتكلمش حتى كلمة ويقول لك ليه مازال بكري تاو يتكلم. التأخر في النطق هو عادة كونه صغير فات العام ونص ما يقولش كلمات، لأنه المفروض الصغير المفروض في العام تقريبا يبدأ ينطق كلمات، ما يفوتش عام ونص لازم يقول، يكون ما يقول مثلا 4-5 كلمات. زادة نحكي على تأخر النطق إذا كان صغير فات 3 سنوات، 3 سنوات ما يقولش جمل، هذا اش معناه تأخر في النطق. بطبيعة الصغيرة وإذا كان بدأ يتكلم شو يقول كلمات، مش تكون تنجم تكون مكسرة شوية، احنا نقوله مثلا ثم كلمات يبدأ مختزلة، مثلا مش يقول كهربة يقولوا لا كهبة أو حاجة هكا، مش مشكل. يعني الفايدة كونه يقول كلكو سيلاب بعض المقاطع اللي يقصد بهم حاجة معينة.
2: معناها وقتاش نجم نحكيه على تأخر في النطق؟ إذا كان وصلنا العام ونص حسب ما فهمت، والصغير مازال ما بداش يسمي بعض الكلمات.
1: بالطبيعة لهنا زادة ما لازمش نوخروا برشا، اش معناها؟ ثم أولياء اللي هو صغير عام ونص مازال ما يتكلمش وهما مش متقلقين، إلفو ميو نعملوا اون كونسلتاسيون، معناها نمشيو نعديو عند طبيب نفسي الأطفال ومش طبيب أطفال ولا طب عام، خاطر ثم أولياء يقول لك والله صغير هو طبيب الأطفال قال لي لا لاباس استنى حتى 3 سنين، نفضلوا لا. علاش؟ على خاطر في الحقيقة هي المشكل مش في تأخر النطق في حد ذاته قد ما هو شنو يخفي تأخر النطق. يعني كان الصغير والله عام ونص ما يقولش كلمات مش مشكل إذا كان هو يتواصل معنا بالقداء، إذا كان هو يفهم كل شيء بارابول صغير عام ونص، كان هو يوري بصبعه إلى آخره. دونك في الحقيقة تأخر النطق مربوط زاد بحاجات أخرى اللي هي كما مثلا الإشارة بالأصبع، صغير إذا كان عام ونص ما يقولش كلمات ما يوريش بصبعه سكو ثم مشكل. دونك في الحقيقة من الأفضل في حدود العام ونص أي شك في النطق ماذا بينا نمشيو لعيادة الطب النفسي للأطفال.
2: نعم، معناها لابد أن نثبتوا مليح، نسمعوا أطفالنا مليح، ثبتوا في حركات عينيهم، في طريقة تواصلهم معنا، في الإشارات الصادرة عليهم، باش نفهموا وندرا فما تأخر في النطق ولا لا.
1: بالضبط، خاطر هو شنو هو المشكل؟ ثم ما يسمى قبل كل شيء ثم تأخر بسيط في النطق، خاطر برشا دي بارون ياسر يبداو مرتاحين يقول لك ليه عادي تاوك يا فلان ولد عمته ولا من عاش شكون في العائلة تكلم 4 سنين، مي راهو هذاك تأخر بسيط في النطق ومش معناها أي صغير واخر في النطق عنده تأخر بسيط في النطق. ثم برشا أسباب لتأخر النطق إذا كان فقنا بها مخر، يعني حتى إذا كان وصلنا ل3 سنين يكون مخر شوي. أسباب تأخر النطق شنية؟ أول حاجة لازم ثبتوا ثماش أسباب عضوية، مثلا أول حاجة بطبيعة ثبتوا ثماش مشكلة في السمع، لأنه ساعات الصغير يبدأ ناقص السمع وهذاك يتسبب في تأخر النطق.
2: ساعات فما اللسان هكا يبدأ مشكل وينصحوا بتدخل جراحي صغير.
1: اي تبقى زاده الاشكال في اللسان عاده ما يخليش الصغير ما يتكلم الجمله، يعني اشكال في اللسان مش يكون عنده تاثير على نطق بعض الكلمات، يعني الصغير يتكلم اما بطريقه مش صحيحه مش ما يتكلم الجمله. حاجه اخرى زاده اشكال في اللسان ما ياثرش على كونه الصغير تواصل نتاعو مش مريقل. دونك هذاك علاش مهم احنا باش ناخذوا الصغير في قالب بعضه مش نطق بركه باش نثبتوا حاجات اخرى باش نشوفوا. يعني مثلا تاخر بسيط في النطق ما نحكيه ولا تاخر بسيط في النطق كان اذا كان صغير ديجا متاكدين يعني ما عندوش اسباب اخرى كيما قلنا نقص السمع، كيما مثلا كانوا عنده طيفته واحد، كيما عنده قصور فكري، لانه في الحقيقه من اكثر الاسباب يعني اللي متسبه يعني من اكثر الحاجات اللي وراء تاخر النطق هما ما يسمى بطيفته واحد، اللي هو مش ديما الولي يكون فايق بيه. قد ثم أولياء يقول ليه ولدي ما عندوش تواحد أيرا صغير، مش معناها ما عندوش تواحد ما عندوش طايف تواحد، ثم ساعات مؤشرات بسيطة اللي الولي ما يفيقش بها. ثاني حاجة ينجم يكون الصغير عنده قصور فكري مثلا، ثم مؤشرات يعني أعطيك مثال، صغير عمره عامين مازال ما يتكلمش ومازال كيمشي، يعني صغير مشي مثلا عمره عام وثمانية شهر، بالطبيعة هذا غير طبيعي وهذا مؤشر كونه صغير عنده قصور فكري، خاطر الصغير لازم يكون مشي في عمر العام مثلا عام وشهري، ما يلزمش يوصل العام ونص، كان فتنا العام ونص يعني بالخاص إذا كان صغير مخر في المشي ومخر في النطق مع بعضهم، فأنه هنا ثم إمكانية متاع كونه قصور فكري مثلا.
2: عدم قدرة الطفل على نطق بعض الحروف، حروف بعينها، حروف حلقية مثلا ولا غير، هذا يتسمى نوع من التأخر في النطق؟
1: ثم فلا ما يسمى في الحقيقة بتأخر الكلام، تأخر الكلام يعني صغير لغتاغ دو لا بارول، كونه صغير تكلم أما مثلا وصل عمره 6 سنين ويتكلم كما صغير 4 سنين، ما يعرفش يعني ثم حروف قاعد ينطقها غالطة. في بعض الأوقات الصغير زادة ثم بعض الصغار عندهم سكون أبيل لو بارلي بيبي، يتكلم كالبيبيات، دونك بتبيع ثم صغيرات اللي هما نسميوه زادة تأخر في الكلام إذا كان الصغير وصل لكبر ويتكلم كيما يعني عمر أقل منه.
2: الأورتوفونيست بطبيعة حاجة مهمة في حياة الأطفال هذوما اللي عندهم تأخر في النطق ولا عندهم عدم قدرة نطق بعض الحروف.
1: أي تقويم النطق هي حاجة مهمة، تبقى عادة لازم يكون ثم تشخيص قبل تقويم النطق. شو معناها تقويم النطق؟ يعني مقاوم النطق مش يخدم على صغار الكل كيف كيف، ما هوش كل صغير مؤخر في النطق مش نلقاو عنده نفس البرنامج مع مقاوم النطق، ذيك علاش مهم باش نشخصه. إذا كان الصغير مثلا عنده تأخر بسيط في النطق فأنه ثم برنامج الخدمة، كان الصغير عنده قصور فكري أو ثم خدمة بطريقة معينة، وإذا كان ثم زاد علامات نتاع طايفة واحد فأنه الخدمة تسلك طريق آخر، ذيك علاش راهو مش الكل نفس اللهوة.
2: التشخيص حاجة مهمة وحاجة أساسية وهي الخطوة الأولى.
1: هذه أكيد الخطوة الأولى. حاجة أخرى زادة مهم كونه الصغيرات المؤخرين في النطق ما لازمش يكون عندهم حتى علاقة بالتلفزة، لأنه ثم علاقة وطيدة ما بين تأخر النطق والتلفزة عند الصغار، مش برك اللي عندهم طايفة واحد، لو ثم يعني أبحاث تقول كونه الصغيرات قد ما يكونوا قدام التلفزة قد ما يكون عدد الكلمات عندهم أقل وأضعف من الصغار اللي هم موجودين في وسط عيلة كبيرة واللي نحكيه معهم.
2: شكرا جزيلا منال، الأسبوع القادم نلتقي من جديد
1: إن شاء الله. الأسبوع القادم نتلقى
0: نفسي صغيري.

0: ما زلنا معاكم في مواصلة مرافقتكم ضمن ملفاتنا التربوية وآخر فقراتنا الإدونيس. بدينا سلسلة من النصائح البيداغوجية والتربوية لكل المترشحين لمختلف المناظرات الوطنية. انطلقنا بالبكالوريا ثم النوفيام، وحين يقترب موعد السيزيام تكبر الأحلام الصغيرة في قلوب أطفالنا، وتكبر معها مسؤولية العائلة، مسؤولية المربين، بين الخوف والرجاء، بين التعب والطموح. وطبعا تلميذ يحتاج إلى كلمة تطمئن، إلى نصيحة توجه، وإلى منهج ينظم خطواته اللي إن شاء الله تكون واثقة نحو النجاح. في الإدونيس نفتح اليوم نافذة إذن مع نخبة من مربينا للحديث عن أفضل السبل النفسية والبيداغوجية للاستعداد لمناظرة السيزيام. كيف يمكن للتلميذ أن يراجع بذكاء، أن يثق في نفسه خاصة، وأن يحول التوتر إلى طاقة إيجابية. سعيدة جدا باستقبال ضيوفي الكرام، سي نوبي بن كيليني معلم لغة عربية. صباح نور، مرحبا بك.
1: صباح الخير، مرحبا بك انت ايضا.
0: ايضا المربيه الفاضله مدام فوزيه بريك معلمه لغه عربيه، ايضا مرحبا بك مدام فوزيه. سي عادل بن عبد الله معلم لغه فرنسيه، صباح النور، نورتنا في الاستوديو. وايضا مدام ايا احواس معلمه علوم، مرحبا بك مدام ايا ونورتنا. مرحبا بكم. إذن خلينا في البداية نحكي على الأجواء النفسية اللي يعيشها تلاميذ السيزيام في الفترة هذه. شنية الأكثر الأخطاء اللي نجموا يقعوا فيها تلامذة في الأيام الأخيرة قبل المناظرة؟ بدأ معك سي نوبي.
1: مرحبا. والله التلامذة بصفة عامة هما صغيرات ومازالت البراءة فيهم، لكن يعيشوا ضغط كبير برشا. هو ضغط المناظرة. علاش الضغط هذا؟ خاطر من ناحية الولي اللي ينتظر ولده باش يخوض هالتجربة هذه، أصحابه اللي ما هو في كان يقرأ معاهم ولو هما في مرتاحين، ولكن هو مازال في ضغط انه يراجع ومازال انه يقرا. اذا هو في حد ذاته عنده ضغط نفسي، يحب ينجح ويحب يفرح والديه بالنجاح. اذا بصراحه الضغط كبير برشا على صغيراتنا. هاك علاش يلزم الولي يعاون ولده، ويلزم الاطار التربوي الكل يوقف معاه. والحقيقة الحكاية هذه تبدأ من بداية السنة. يعني الصغير يزمو يستانس بهالمناظرة هذه وما يهولش، ماشي كأنه ماشي بشي حارب. لا، احنا نبسطوا له، حتى في التقييمات زي ما نعملوا له تقييمات مشابهه للي تجي في المناظره، باش الصغير يدخل هو بارك الله فيه. يعني الراب بصراحه اي صغير يخوض التجربه هذه ويشارك هو بطل بالنسبه لي يعني. ويستحق ان معناها ندعموه ونشجعوه.
0: نعم مدام فوزيه، يعني الحفظ والمراجعه لاخر دقيقه قبل ما تنطلق المناظرة مثلا من غدوة، تراه مفيد ولا غير مفيد؟
2: المراجعة لآخر دقيقة ما ننصحش بها بالكل، يعني صغيرات على الأقل نهايرين قبل المناظرة، صغيرات يزوهم يرتاحوا يتفرهدوا. معناها مش لازم لآخر دقيقة أدخل أقرأ نكبسوا عليهم، لا بالعكس، احنا توا في فترة هدوء، فترة معناها تركيز، يلزم الصغيرات الكل معناها يركزوا على
0: معناها ما يعني تفرهدهم، تخليهم يشبعوا بالنوم. صحيح. نتصور هذا باش يكون عنده تأثير أكبر، وحتى الذاكرة متاعهم تكون فريشكة أكثر.
2: مادام ربح، خاطر هي التقييم في المناظرة هذه مش تقييم الجانب المعرفي برك، هنا هكا في المناظرة هذه باش نقيموا الجانب المعرفي للصغير، شنو قرأ وشنو تعلم على مدى سنة كاملة في السنوات السابقة. زادة باش نقيموا الاستعداد النفسي والذهني للصغير، معناها مدى هو معناها راحته النفسيه البريود هذه. الصغير لازم يتغذى بالباهي، يتفرهد بالباهي، يضحك في دارهم،
0: يرقد بالباهي، يرقد بالباهي، ركز برشا على عنصر النوم، خاطر مهم
2: برشا.
0: وصغار هما باقي النوفيام اكبر. البكالوريا زاد ما نحكيوش، اما هما صغيرات،
2: صغيرات واول تجربه هذه ياخذوها. نعم. الصغيرات زاد نقيموا في المناظره هذه القدره على التحكم في الوقت، خاطر نحن نعرفوا الماده معناها ساعه، هنا الصغير يلزم يتحكم في الوقت ويلزم معناها يعرف كيش يقسم وقته. مثلا كما في اللغة العربية عنا قراءة وعنا قواعد وعنا إنتاج، معناها نعم. الصغير يلزم يتحكم في الوقت هذاك باش مش يتميز هو نعم. هي خاطر منعرف بعمل نموذجي، هي مش أي مناظرة، فهمنا دونك نخليهم بالحق ياخذوا راحتهم البريود هذه. احنا 6 ايام تفصلنا على المناظره
3: نعم.
2: دونك ما نخليش لاخر دقيقه. ننصح الاولياء ما يعاديوش كلي زونت نيجاتيف نتاعهم لصغيراتهم، حتى ساعه تلقى الولي خايف اكثر من ولده.
3: نعم
2: ليه؟ بالعكس نقول له هي معناها تجربه وهو امتحان كما الامتحانات الكل، ومش نعم. لازم لا مجال يعني هذا الخوف
3: نعم.
2: ومن اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد، معناها الاجر حاصل بقدره
3: نعم.
2: ربي.
3: نعم مدام ايه حسب رايك، وهي مدام فوزيه ذكرت النقطه نتاع الاولياء، الاولياء في رايك انت كيفاش ينجموا يعاونوا ابنائهم من غير ما يضغطوا عليهم؟
4: بالنسبه اول حاجه للتلميذ، التلميذ راهو طفل صغير، هذه حاجة لازم الأولياء الكل يفهمها، راهو نفسيته هشة، راهو التلميذ كيف يغزر الأم ولا أبوه، راهو كيف المغناطيس مش يجذب يا إما طاقة إيجابية يا إما طاقة سلبية، هو كيف يشوف التوتر بالنسبة في وجه أبوه ولا في وجه أمه، راهو أوتوماتيكمون مش يجذب الطاقة هذيك، ألوركو إحنا لازم نعطيه شحنات إيجابية، لازم يكون فما توازن نفسي بالنسبة للصغير، راهو صغير، راهو عمره شو عمره هو 12 سنة 11 سنة بالحق، ما تفهم صغيرة تعرفه اللي يدخل كما قلت قبل الوقت وكل يبدا ديجا متوتر وخايف ويمشي قبل بكري للمعهد للمدرسه الاعداديه من عاش وين يتم تنظيم المناظره، شبدا خايف وشوفك الصغيرات وشوف كذا، انت من الاول هيئوا نفسيا. اول حاجه اهم حاجه في المراجعه، الله يخليكم بالحق نوجه كلمه للاولياء الكل، الله يخليكم ما تضغطوش على الصغيرات، خليهم على راحتهم. المراجعه تتم من 30 ل 40 دقيقه، راهو صغير في العمر هذاك هكا ديجا نجموا نشوفوا، معناتها في علم نفس في نمو الطفل يعني نجموا نشوفوا انه صغير راهو درجه التركيز نتاعو ما تفوتش 30 دقيقه في العمر هذاك. اذا كان انا مش نحطه مش نحصره في بيت ونقول له هو عندك كونتينيو هذا لازمك تراجعه، هو مناظرات هذه لازمك تحفظها، مثلا تحفظ مثلا هو ابدا رايها وكذا، تصرف غلط قدر فيه بالرغم اني ما تختصاصي علوم، لكن نشوف معناتها راهو مثلا خاصه في الايقاظ ولا في العربيه ولا في الفرنسي يعطيهم معناتها دي باراغراف ولا ابداء راي واحد حاضر قالب هكا حاضر ويصبوا. لا احنا تلميذ نعلموه مهاره حل المشكلات اللي هو مش تحط في مشكل، اللي هو مش يتجاوز المشكل هذاك، هذاك الهدف من المناظره.
3: نعم.
4: تلميذ تميز انه كي يتحط في وضعيه مشكل هو يتجاوزها وحده وحده،
3: مش قد يحفظ في القوالب الجاهزه،
4: مش يحفظ مش قالب مش بضاعتكم ردت إليكم. نعم. راو التلميذ المتميز هو التلميذ اللي يبدع اللي ينتج، احنا نحبه إنسان ينتج مش نعم. إنسان موش ريسبتور سامبل ريسبتور مشي ياخذ حاجة يمتصها ويرجع يقدمها.
3: نعم.
4: بالعكس هو ينتج، هو هذيك البصمة متاعه.
3: نعم.
4: معناتها إذا كان الولي ما يوفرش بيئة مناسبة للمراجعة وإلا للاستعداد، مثلا كيف هيكون الاستعداد؟ هيا لوبيتو تبدأ تكون ضاوية.
3: نعم.
4: هوية كلام مثلا احنا مش نضحيو
3: حاجات كاملة. محفزه معناها
4: يعطيك الصحه، احنا عائله كامله مش نضحيو الفتره هذه، مش كان هو
3: اما مش نعبيوه بالحلو وندر شنو، اعطيه حاجه صحيه على الاقل فرويساك شوكولا نوار حاجات هكا تشرو
4: الماء في خاصه نفس... شرب الماء حاجه شرب مهمه على الاخر التغذيه المتوازنه. انا يوم ديجا سنه سادسه يقراوا الوجبه الغذائيه المتوازنه اللي توفر فيها غذيه النمو والطاقه والوقايه. دونك كيما احنا نقراوه اللي نقراوه نطبقوه زاد ما فيها بيس، احنا ان شاء الله من على مناظرة دونك نطبقوا شيء هذا.
3: نعم.
4: ناكلوا تغذية متوازنة خاصة النوم من 7 إلى 8 سوايع راهو بداية.
3: نعم.
4: صغير لازم شوية نوم.
3: نعم.
4: النوم هو يعزز التركيز ويخليه معناتها يركز كي يخدم حاجة يركزها، راهو من 40 دقيقة 40 دقيقة كافي.
3: نعم.
4: للمراجعة.
3: سي عادل حكينا مع ضيوفنا الكرام قبلك على تلميذ على دور الولي، أنا نحب معاك نحكي على دور المربي في اللحظات الأخيرة هذه على المستوى النفسي في الإحاطة والرعاية للتلميذ، خاطر نعرفوا اللي تلامذة في أغلب الأحيان راو أقرب المعلميهم من أوليائهم.
5: هني نحب نقول أن المربي ينجم يبشر التلامذة الكل بالنجاح.
3: نعم.
5: شو معناها بالنجاح؟ كل تلميذ جاب مثلا 14 ولا 15 ولا 16 راه نجح.
3: نعم.
5: تبقى ما نزمش تخلطوا بين النجاح والالتحاق بالمدارس النموذجية.
3: نعم.
5: الالتحاق بالمدارس النموذجية أكل جاب متميز حتى بصفر فصل واحد راهو مش يمشي هو. لكن أنت نجحت وهو نجح إذا التلميذ يحط في باله وأنه ناجح
3: في كل الأحوال،
5: في كل الأحوال ناجح التحاقه راهو يولي امور ثانويه بالمعهد
3: هذايا بالاشتغال اللي يقوم به المربي لقريب من التلميذ.
5: نعم بطبيعه الحال هذه لا ديرنيير لين دووات كما نقولوا احنا بالنسبه للوحده بالنسبه للصغيرات نعلمهم ان شاء الله ناجحين وما دامك قدمت مطلب باش تلتحق معناها وتنجز الاختبار هذايا وانا نعم. عندك ثقه كبيره في نفسك وبوك وامك زيد عندهم ثقه فيك باش انت ان شاء الله توصل تحقق نتائج طيبه وبطبيعه الحال خاصه الفتره هذه يعني ما حبتش فيها ياسر مراجعه بصراحه. نعم. التلميذ يوصل في مرحله يولي فما ارهاق ولا تقوله له اللي كي ماشي يشد منه حتى شيء في نعم. فتره ما راهو التلميذ عنده كاباسيتي ما نجمش يتجاوزها اذا مش خاصه من جميع المواد تو كي مش تتقرا الانجليزيه والعربيه والفرنسيه وجميع المواد راهو التلميذ عنده كاباسيتي
3: والله
5: بالحق ربي معهم ان شاء الله. امون دوني معناها سي البير لاتونسيون ماشي نجم يركز معك تكلم فيه هو انا قاعد بحذاك وبرا جس خاطر قاعد بحذاك هذاك هي.
3: نعم اسمعوني انا الحقيقه باش نكون منحازه اليوم للعربية بما أني أنا درس عربية باش نبدأ مع معلمي العربية سينوبي ومدام فوزية كيفاش التلميذ معناها ينجم يحسن قدراته في فهم النص بسرعة بدقة نهار الامتحان باش يجاوب الإجابة الصحيحة والمطلوبة والمناسبة. نبدأ معك سينوبي.
1: والله هو في طريقة التعامل مع المناظرة العربية هي في الحقيقة مش كما تعامل التلميذ في امتحانات العادية خاصة نحن في الامتحان العادي نعمل امتحان قراءة امتحان قواعد لغة امتحان انتاج كتابي لأن الصغير باش يلقى روحه في ساعة من الزمن مطالب انه يتعامل مع نص ومع قواعد لغة ومع انتاج كتابي في ساعة واحدة. اذا الصغير يلزمه يكون واعي بالوقت اللي يلزمه يقضيه في كل مادة باش ينجم ينجح في إنجاز الاختبار.
3: نعم.
1: بالنسبة للقراءة أول حاجة التلميذ لازم يعملها هو أنه يقرأ النص قراءة متأنية ماذا به أكثر من مرة.
3: نعم.
1: ما يقرأش مرة بركة بسرعة
3: حتى باش يعرف كيفاش يجاوب على الأسئلة
1: باش يفهم المعنى أيضا.
3: نعم.
1: وراهو ربح للوقت أنه يقرأ النص هذاك مش خسارة للوقت بالعكس انه يقراه ثم
3: يمشي في باله قاعد يضيع في الوقت.
1: نعم هذاك اول حاجه يعملها ما يبداش يجري ورا الوقت ويحب يجاوب على الاسئله وبعدين يلقى روحه مع كل سؤال يرجع للنص ويضيع وقته. لا نقراه بتأني ثم فهم المعنى العام للنص قبل الاجابه. ما معنى ذلك؟ يعني وهو يقرا النص يحاول يستخرج الافكار الرئيسيه الشخصيات الاحداث الرئيسيه للنص وبعد ذلك ينجم مع كل إجابة يرجع للنص ما يقعدش مرتبط بالتخمين اللي قرأ به المرة الأولى خاطر وقتها ينجم يجاوب بالغلط على الأسئلة. ثم الانتباه في شرح المفردات ما يشرحش أيضا حسب ما الكلمة لا
3: حسب المعنى في النص
1: صحيح نرجع للمعنى السياق الموجود في النص وينجم وقتها يجاوب. هذا تقريبا أهم ما يلزم التلميذ يستأنس بيه في عند الإجابة على أسئلة النص.
3: مدام فوزية أنا مش ركز معك على الإنتاج الكتابي
6: الإنتاج
3: اللي يعتبر معضلة التلميذ كيفاش معناه شنو النصائح الذهبية اللي تنجم تقدمها في الإطار هذا باش التلميذ يعمل إنتاج كتابي مثالي.
6: هو الإنتاج الكتابي يأخذ نصيب الأسد في عدد النقاط يعني 8/8 نحن القراءة على 6 والقواعد على 6 والإنتاج على 8 وكذلك زاد في الوقت يلزم التلميذ يخصص له حي الزمن يعني لبس
3: به
6: أي مثلاً القراءة ينجم يعطيها ربع ساعة قواعد اللغة تخدم حتى في 10 دقائق ربع ساعة والوقت اللي يبقى

0: احفظ ادخل احفظ
1: عمره ما كان
0: مش هيك. يجي نستيخى نحفظ معناها حنحضر عليه لا هنا هيك ما ننسوش الصغير ما احنا بتيم معين لا التلميذ اللي طالع بقدره ربي معناها حتى ما يراجعش ليله الانتاج ولا قبل بجمعه يلقى الباجاج بقدره ربي باش خطر هو شنو الانتاج الكتابي ما يعبر عنه بالكثافه اللغويه انك انت كما قلت لك تكتب في صلب الموضوع ومعناها متقيد بال 15 نستر وانك انت عناصر الكل كاين مطلوبه منك معناها تكتب فيها وتاخذ عدد باهي هذايا بالحق يستحق معناها تدريب مسبق للتلميذ وهذايا احنا اش قاعدين نعملوا نبعدوا عليك اللي احفظوا صب نبعدوا عليها هذيك نثبت اسكو المطلوب مني سرد اسكو المطلوب مني حوار اسكو المطلوب مني وصف والا مدمجين الكل مع بعضهم نثبت برشا صغيرات يبدا يكتب يسرد يسرد يسرد في الاخر ينسى اللي فما حوار يولي يحاول يفرض فرضان على معناها مش يولي يحط يكتب بين الاسطر وهذا صارت مع بعض مع التلاميذ معناها يقول لك يا هذا عملت كيف وانا في القسم لكن ممكن هو في القسم خدم سرد بركه ما خدمش معناها نص فيها حوار بالنسبه للحوار اذا ما نطولش برشا دو تروا ريبليك يزي فيه البركه خاطر احنا مقيدين بال معناها بالمكان المعين باش نخدموا فيه نوصي الصغيرات على حسن العرض الكتابه واضحه المقروئيه يلزم معناها معناها المعلم كي يبدا يصلح ينجم يقرا
1: تجنب التراكيب نوعا ما تبدا ركيكه ولا جمله طويله لين يضيع
0: علامه التنقيط فهمنا المعلم كيف يقرا يلزم يلقى تمييز بين الفقرات يعني البدايه واضحه سياق التحول واضح والنهايه واضحه قدرة ربي إن شاء الله معناها كيف يركزوا على الصغيرات على هذا الكل ما غير خوف ما غير ستريس قدرة ربي ياخذ العدد نتاعه وإحنا ما نقولوش ياخذ 8 على 8 ياخذ 6 ياخذ 7 قدرة ربي لاباس إن شاء الله فما الخير وتوا فرصة إحنا تو قادمين على الصيف نقول الأولياء بالله القصة القصة خلي صغيرات تطالع بالحق هيك المفتاح راهو الانتاج الكتابي اني نقول ما يتقراش المطالعه نحن قبل ليله الانتاج الكتابي واحد ما يدخلش يراجع يقول سي يعني عندي باجاجي حاضر معناها فهمنا هذا هو اش تحب نوصل للاولياء
1: سنوبي نحب نرجع معاك على قواعد اللغه ركزنا بالباهي على النص وقراءة النص والإجابة على الأسئلة ومع مدام فوزي على الإنتاج الكتابي اللغة قواعد اللغة نعرفوها مصدر للأعداد إذا كان واحد يحب يتميز راه قادر من خلال اللغة كيفاش نراجعوها بطريقة عملية وغير مملة
2: هو والله اللغة لو كان نحب نثبته على 6 نقاط هي
1: مش شوية
2: وستة لكن إيش نقول لك الستة راهي مقسومة تقريب 6 في الأربعة يعني تقريب عندنا 24 سؤال في اللغة به يتقسموا بين النحو وبين التصريف وبين الـ يعني الرسم كيفاش يعني هنا كي الصغير يزم يكون ملم بكل ما درسناه في اللغة من أول السنة يعني مثلا الوظائف اللي شفناهم الكل الفاعل المفعول به النعت المركبات الكل المركب الإضافي المركب التمييزي المركب الموصولي يزمهم يكونوا الكل في خارطة ذهنية عند التلميذ ما يقعدش لوش خطر هي كل وظيفة أو كل مركب عنده إشارات معينة في الجملة هكا علاش الصغير لازم يكون أو من أول شيء يعرف الفرق بين ماهية الجملة الإسمية وماهية الجملة الفعلية خاطر أيضا احنا في مستوى السنة السادسة يمكن تكون عندنا جملة إسمية لكن داخلها عندنا مركب فعلي مركب إسنادي وهكا علاش نجم يكون حتى في جملة إسمية نجم يكون عندنا حال واحنا تلمذت المناظرة بصفة عامة نسألوا ديما فك التفاصيل هذيك الصغيرة اللي سمحني اللي الصغير نجم يفيق بهم بالإضافة إلى التصريف التصريف راهو لازم نعودوا صغيراتنا على تصريف الأفعال اللي مذابين تكون في نفس الوقت مثلا مضاعفة وناقصة فهمت مثلا مضاعفة ومهموزة كما نجم نقول فعل تلوى مثلا نجم نقول فعل تراءى ونتصرفوه مع جميع الأزمة وماذا بينا تكون شفاهية قبل ما تكون كتابية الإنسان راه بقى تقريب 5000 سنة يتكلم قبل ما يكتب إذا كان الطفل أنت سيطر في تحكي مع ولدك ديما تعوده ينطق صحيح علشان نقوله احنا من الصغر نعلمه صغارنا بالصحيح راه وذنه تولي تفيق بالخطأ ويولي يصلح الخطأ هذا كوحده
1: قولك برشا قولك مانيش حافظ القواعد متاع اللغة صحيح لكن نفيق بالخطأ يضربني في راسي
2: مثلا أنا كنقول لك في علامات الإعراب نقول لك الفاعل راهو يكون مرفوعا إذا كان مفردة إذا الصغير عنده الحكاية نقول لك المفعول به منصوب الصغير عنده ما يجيكش المفعول به يقول لك راهو فاعل شفت يعني فهم هي الحق اللغة يزم تكون مفاهيمها الكل من بداية السنة حتى أنا عشان من أول يوم الصغير يحط ساقه في القراية وتتكون معاه إن شاء الله الحكاية ذي ملاحظة أخرى أنه الانتباه عند الكتابة

0: نعم.
1: راهو يلزم الشكل التهم في اللغة.
0: نعم.
1: برشا صغيرات تقاها عنده
0: خاصة إنك يطلب منك منك الشكل التهم.
1: حتى ما يطلبش في اللغة في القواعد اللغة يلزم يشكل.
0: نعم.
1: خاطر تو علامة الإعراب كي مش قلت تحط علامة الإعراب وتجي لآخر الكلمة ما تعربش.
0: نعم.
1: ويطلع صغيرة وصحيحة وكلمته صحيحة. لكنه ما يخش الأعداد نتاعو. أيضا في, في, في مثلا أنا كي ناخذ فعل ناقص. والفعل الناقص مثلا نكون ناخذ فعل بدأ. فعل سهل باش تحطو نقول في الماضي هم بدأوا. علاش بدأوا هناك صغير جم يقول انه عين الفعل مفتوح لازم تكون موجوده عنده.
0: نعم.
1: بدا يبدو كي مشينا المضارع ولا مرفوع العين ما عادش باش ياخذ هم شفت واللي ما عادش ياخذ سكون هناك الفعل.
0: نعم.
1: اذا الصغير لازم نجبروه انه يشكل في اللغه.
0: نعم.
1: باش ياخذ الاعداد نتاعو كامل ان شاء الله ربي معاهم
0: ان شاء الله يا رب. مدام فوزيه معاك خليني نختم في يعني ماده العربيه شنو هي النصيحه الذهبيه اللي تنجم تقدمها للتلامذه المترشحين لمناظره السيزيام ليله امتحان العربي
2: ليلة امتحان العربي. أول حاجة أنا حبيت نأكد على الشكل راه ما نجمش نحكي على قواعد لغة من غير شكل.
0: أي هو أكدنا عليه مثال
2: بون في الوقت هذا نحاول نبعد على النصوص التعجيزية والمناظرات التعجيزية كالمعقدة كاللي تحبط
0: ما يمشيش البالك اللي راه فما حاجة صعيبة صحيح. ما فماش منها
2: وديجا أنت صغير كيف توريه مناظرات سابقة يقول لك يا هيا نجم نخدمها أني فهمت دونك ما نحبطوش عزائمهم بالله ما عاش نعقدوا لهم لا في الحساب ولا في العربية ولا في خاطر ساعات استعراض عضلات يبدا معناها نقدموا لهم في حالة تعجيزية ليه احنا توا خليه صغير خليه فترة هذه هدوء فترة راحة زد نصيحة أخرى كيف يكمل يعدي امتحان العربية يخرج بعدين عنده الإنجليزية هو
0: نعم.
2: كيف يخرج بالامتحان العربية بالله الصغيرات يبدأوا يحكوا مع بعضهم أنت شنو حطيت المرادف الفلاني أنت شنو حطيت كذا ساعات يصنع
0: جنبوهم جنبوهم هذي خلي يمشي للي بعده
2: يشرب شريبة ويأكل لمشتو نعم. والحقيقة وميزموش يسمع إجابات وإلا حتى أمه تبدأ تقوله أنت شو عملت وشنو كتبت وكذا
0: خليها ذي للأخر بعد ما نكملوا الامتحان
2: صحيح نعم. خطر الصغير بالحق نفسيته وهشة ومشي يتوتر برشا ومشي يدخل بعنيها بنفسية
0: تعب
2: على قدر الله الامتحان الثاني
0: نعم. شكرا جزيلا ليك مدام فوزية خلينا نمشي مع مدام آية حواس نحكيه في الرياضيات وفي الإيقاظ العلمي في العلوم بصفة عامة اللي مفتاح نجاح ويعتبروها ربما من المواد صعبة نحكي خاصة على الرياضيات علاش حسب رأيك مدام آية برشة تلامذة يخافوا من مادة الرياضيات رغم استعدادهم الجيد
3: بالنسبة للرياضيات الرياضيات لازم نفهموا حاجة كما العربية وكما الفرنسية في المناظرة راهو فما حاجة لازم نفهموها أني تختلف على الاختبار اللي يتمرر للتلميذ على امتداد ثلاثة ثلاثيات
0: نعم.
3: قدر في العربية ولا الفرنسية نفس الشيء يتم تجزئة المواد ما تكونش فرض امتحان نفس الشيء بالنسبة للرياضيات الرياضيات معناتها في المناظرة التلميذ مش باش يتقيم على التأويل الملائم ومش يختار العملية كذا وكذا لا الوضعيات نمط الاختبار هو في حد ذاته معناتها مغاير على الامتحان العادي عنده ثلاثة وضعيات وضعية الأولى على ستة نقاط ثانية على ستة نقاط وثالثة إذا على ثمانية نقاط هو بالنسبة لي له عنده وضعية فازوس أسئلة زوس أسئلة والأخرى ثلاثة أسئلة التلميذ بالنسبة للحاجة هذه تظهر له حاجة صعبة عليه خطر هما الوضعيات ذا طابع اندماجي أو إدماجي يعني تدمج تعلمات اللي قراهم من سنة أولى إلى سنة سادسة قدر فما ترابط راو الرياضيات حاجة نحب الناس كل تفهمها راو ماهوش هو النسبة المئوية وكذا وتناسب راو تناسب وين نقرأ سنة خامسة عدد الكسرية وين نقرأ سنة خامسة نرجع الجامعة الطرح سنة أولى سنة ثانية معناتها التلميذ هي تعلمات تبنيت على امتداد ستة سنوات لا هي معناتها سنة سادسة فقط ولا هي سنة خامسة فقط
0: نعم.
3: يعني التلميذ كي مشي راجع أني ننصح التلامذة بربي ما تراجعوا الأولياء بربي ما تمروا لهم شكل اختبارات التعجيزية راو رياضيات راهو ما هو شغول نقولها للصغيرات بالحق راو رياضيات ما هو شغول
0: التلامذة كان يجيهم على في الامتحان تمرين طويل برشا ولا هكا صعيب شوية عليهم كيفاش تنصحهم معناها كيفاش يتعاملوا مع الامتحان
3: أهم حاجة ننصحهم العربية العربية هي مفتاح متاعك إذا كان ما تقراش الوضعية بالصحيح ما تقراش التعليمة بالصحيح
0: نعم.
3: الصغير إيش نقول لك يبدأ في وضعية امتحان أنا ننصح التلميذ يقرأ الامتحان أقرأ اختير أنا الوضعية اللي أنت تلقى روحك مرتاح فيها باش تبدأ
0: ولا ساعات يتسرعوا في الإجابة
3: يعطيك الصح يتسرع كيفية مثلا يتسرع جي يقرأ مثلا يصير له خلط ما بين مساحة محيطة يدخل بعضه في الوحدة حاجة أخرى بربي نأكد ونعاود راهو برشة صغيرات يخرج ويقول عديت بالباهي وجاوبت بالصحيح وكل وبعد تصدم العدد راهو ما فماش حاجة مش تصدمك راهو الأصلاح في راهو معناتها يهبط من الوزارة راهو معناتها ما هوش واضح محدد
0: علمي
3: الناس الكل تصلح بنفس الشيء الغلطة وين تصير الإجابة اللفظية نأكد ونعاود يا تلميذ معناتها كي تكون تجاوب اكتب الإجابة اللفظية تحت العملية الأفقية بطبيعة النتيجة ونأكد على الوحدة
0: نعم
3: الوحدة راو كي نقولوا مثلا تعرف روحك اني مثلا ننصح تلمذتي ديما نعودهم من اول السنة كي يبدأ يخدم ويعرف روحه انه مش تضغط في الوقت ولا مش ينسى الوحدة في اخر بعد ما يحط النتيجة مثلا نقول لك مساحة الارض مثلا ويكمل مثلا مساحة الملعب كذا بالمتر مربع وقال اقول لك المحيط ولا طول السور بالمتر ولا بالديسيمتر اكتبها في الاجابة اللفظية وحتى لقدر الله نسيتها في العملية في النتيجة الاخيرة ما يقص لكش ربع العدد ولا نصف العدد ولا خطر فما مقاييس في الأسلحة اللي علينا في ذكرى معناتها باش يكون هو التلميذ ما يخليش روحه في الخطأ هذا حاجة أخرى بربي بعد الامتحان تاع الرياضيات بالرغم اللي هو نعرفه وحده ما نسألوش صحابنا ما نقولوش لقيت كذا ما لقيتش كذا شنو عملت حاجة أخرى ركز
0: وفات الامتحان حضر روحك للي بعده
3: كملنا المناظرة كملنا كل شيء ختمنا سيبون بالرياضيات حاجة أخرى ما نشدوش نشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي هاو الأسلحة كذا هاو الاصلاح كذا
0: نزيدوه ستريس على ستريس
3: يعطيك الصحه
0: نعم.
3: راهو الاصلاح اي انسان هو اي الاصلاح اي واحد باش يصلح الامتحان راهو قابل للتاويل
0: نعم.
3: كل واحد كيفاش الايديولوجيه نتاعو اللي توجهت هذاك الفكره نتاعو هذاك الايديولوجيه نتاعو وجهته التوجه هذا كيفاش لا راهو فما معناتها راهو متهني والناس الكل كسوا اولي ولا تلمذ راهو مش ظلمك حتى حد راكم الناس الكل معناتها مش تصلحوا كيف الكلكم سواسيه
0: نعم
3: فمش تمييز
0: والايقاظ العلمي
3: الايقاظ
0: الايقاظ العلمي
3: الايقاظ
0: ماده متاع حفيظه ولا متاع فهم ولا كيفاش
3: لا الايقاظ العلمي راهو ناكد ونعاود راهو غير قابل للتاويل راهو ماهوش معناتها مش تنتج ولا مش تبدي رأي ولا عنا حقائق علمية مثلا في صياغة مثلا فسر خطر عنا في التعليمات في الإيقاظ العلمي فسر علل
0: يجب ديما تراجع بذكاء يعني هذاك شنف
3: يعطيك صح مثلا هنا نبعدوا على الإنشائيات الزائدة
0: نعم
3: راك ماكش تعمل في تحرير ماكش تعمل في تحرير نعم. عندك استنتاج علمي باش توظفه في الإجابة متاعك
0: نعم.
3: راو إذا كان تلقى روحك تحكي برشا برشا برشا في الإجابة أعرف روحك راك قاعد تغلط برشا برشا برشا برشا زادة
0: نعم.
3: خاطر في الرياضي في مثلا في الرياضيات عندك حقائق مثلا مش تحسب عملية ظاهرة عملية نتيجة سيبون راو في الإيقاظ العلمي راو عندك كلمات علمية مفاتيح مثلا كيما نحكيوا على الخصائص نتاع الهواء النسب المئويه نتاعهم تركيبه الهواء مكونات الهواء كيف مثلا تمدد التقلص بمفعول بروده مفعول بروده مفعول الحراره اكتساب فقدان البروده هذه ديما تعمل مشكله في كل مناظره احنا نقطعوا الشك الاصلاح الرسمي هبط من الوزاره موجود في اما اكتساب الحراره والا ب فقدان الحرارة احنا نقيسه في درجة الحرارة رأي ما فهميش البرودة مثلا معناتها نعطيك حاجة كيما هيك
0: نعم.
3: فهمتني ولا معناتها الاختيار تاع العبارات حاجة أخرى في السلسلة الغذائية ديما صغيرات ما يقراوش السند ويغزر له الصور ويحب يكون سلسلة غذائية وكي يحط لك حيوان في السند كيما صار في مناظرات سابقة
0: نعم.
3: وينو التركيز تاع التلميذ
0: نعم.
3: لازمو يتعلم يقرأ السند راهو السند هو المفتاح نتاعك كيما تنجم تلقى فيه واحد بالمعطيات اللي مش توظفهم كيما تنجم معناتها هو اللي مش يوجهك للإجابة
0: نعم.
3: راهو ما فماش إجابة مجانية
0: خليني نختم معاك آية أعطيني شنية النصيحة اللي تنجم تقدمها لتلامذتك باش يخليوا الرياضيات والعلوم ككل من مادة مرعبة بين ظفرين إلى لعبة تفكير ممتعة
3: إني اللي ننصح تلامذتي ديما ونعودهم أقرأ الامتحان قبل ما تجاوب
0: نعم.
3: أقرأ الامتحان اختار أنهي الوضعية اللي تحب تبدأ بها واخدمها راهو حاجة أخرى إذا كان مثلا وضعية دخلت فيها بعضك ولما لقيتش الإجابة حط كروة سؤال عدد كذا الوضعية عدد كذا حطها نعم. في البريون بجنبك واخدم راهو حاجة أخرى، رغم الأسئلة ينجم يكونوا مش مترابطين، كي يقول لك أثبت أن وعطاك الإجابة راك توظفها في السؤال اللي بعده، مش معناتها الوضعية ذيك ستاني قط مش تضيعها.
0: نعم.
3: ليه ركزوا عايشكم، ما تخافوش، تدخلوش بعضكم، معناتها من بالحق ما هوش
0: فما حد شيء تعجيزي،
3: فمش حاجة تعجيزية والله. نعم. لا فما بالعكس، خاصة اللي قاض زيدا اختير اللي تحب المحور اللي تحب تبدأ بيه أبدأ بيه. عندك سند اخدم السند اللي أنت تتخيره وترتاح فيه.
0: شكرا لك.
3: نفسي أهم حاجة.
0: يعطيك الصحة مدام إيه يا حواس. نختم معك سعاد بن عبد الله معلم الفرنسية، مرحبا بك مرة أخرى. شنية أفضل طريقة لمراجعة المفردات والقواعد في الفرنسية، وشنو نجم نقول ولا بش نجم ننصح تلمذتنا بالنسبة لمادة الفرنسية اللي نعرفها بالحق تقلق شوية؟
4: ليش لغة الأم؟
0: بخلاف حتى هاو الإنجليزية ما هيش لغتهم الأم، لكن يحبوا الإنجليزية أكثر لحقيقة.
4: طب بالنسبة للفرنسية ننصح، أنا خلاف اللي ما قاله زميلي، بالنسبة لي يعني عندي تجربة أخرى في الليكتير مثلا. ننصح الصغيرات يقرأوا الأسئلة قبل ما يبدأوا بالنص. الأسئلة توجه التلميذ لمحتوى النص، تعطيه فكرة.
0: أنا والله الطريقة دي كنت نخدم بها في العربية ولا في الفرنسية، نقرأ الأسئلة قبل ما نقرأ النص.
4: توجهك للمحتوى وللفكرة متاع النص مع العنوان، تقرأ العنوان، تقرأ
0: تولي تقرأ في النص بتدبر بخلفية متاع الأسئلة.
4: هني كي فما توجيه معناها للفكرة العامة متاع النص، ومن بعد تقرأ النص متاعك تدخل في المراحل متاعه. ومثلا هني كي زيادة ركز برشا على البحث على القرينة جستيفيكاسيون، هذيك ديما الصغيرات
0: يغلطوا فيها
4: ديما يلقوا فيها صعوبة، يا اما
0: في عود يهز فقرة كاملة.
4: دونك هنيكايا ماذا بينا نحدوا بالقدي الجملة اللي حاجتي بها بالضبط اللي جاوب لي على السؤال متاعي. سي بلا بين نعمل معناها كيما نقول هنقل فقرة كاملة واعطيها مش يصلح لك، انا اختير انت.
0: وفي الكونجيجيزون والجرامير شنو هي اكثر الاخطاء الشائعة
4: بالنسبة للكونجيجيزون والجرامير؟ عندنا الصغيرات خاصة انك اللي فيها بتي تخوازيام جروب، بخيمي جروب، دوزيام جروب، سافا في المتناول. عندنا برشا بالنسبة للصغيرات يتعرضوا لديفيرب يستعملهم في اللورال أكاو، ما يستعملهمش في الكري. في الكري يتعرض لهم مش ما يتعرض لهمش، لكن في الكتابة متاحهم ينجم يكون متمكن ينجم يكون مش متمكن. اكزامبل كيما الفيرب كوفرير، الفيرب أوفرير، الفيرب فينير، الفيرب فما ديفيرب اللي الصغيرات أكثرتها في اللورال يتعرضهم، ينطقها أورالمون مي في الكري معناها يولي هنيك فترة هذية ماذا بينا يركزوا عليهم شوي، خاطر سون دي فيرب إيريغولي ما عندوش حاجة قاعدة خاصة به باش يتصرف. بالنسبة للغرامير، غرامير نورمالمون والله هي سهلة ما فيهاش حاجة كبيرة. الجانب المعرفي موجود، شافوا من أول العام لآخر العام، وزيد أحنا رأي السنة السادسة بالنسبة للغة الفرنسية بصفة عامة هي تركيز لما شافوا في سنة خامسة جيس بعض مع بعض الإضافات، ما فيهوش حاجة كبيرة.
0: نهر للمعضلة الأكبر دي ما تقعد في البروديكسيون إكريت كما الإنتاج الكتابي بالعربي،
4: في البروديكسيون إكريت عندنا هنيكاية. ننصح الصغيرات ساعة البريزنتاسيون دو لافي، إذا كان
0: عدد الأسطر يلزمك زادة تقيد به،
4: إذا كان اللي مش يصلح لك يغزر كمن هكا ما يراش فقرات هكا من زي ما قرأ حد شيء يزم يرى فما فقرات. دونك عندك أفكار عندك الرأى فقرة اثنين ثلاثة أربعة اللي هما عندك أفكار منظمة بالنسبة للفيزيبيليتي دو الكريتور، يعني درا تكتب الواضح ولا مش ما تكتبش بالواضح، عندك اللي غاتيغ اللي التشطيب شد الورقة يبدأ يشطب
0: لازم ورقة نظيفة
4: باش احنا نتفاداو الشيء هذا. عندك ورقه صغيره في الجمله ولا اثنين في الديبي دو ليستوار، جمله ولا اثنين في ولا ثلاثه في انا لا سويت دو ليستوار، وانا دينو مو في الاخر ش عندك جمله ولا اثنين، ومن بعد هذاك على ضوء هذاك تبدا تخدم في الوحده تاعك. وننصح الصغيرات واذا يحبوا يحصلوا على دايديت بهين، عندنا سكون ابيل اخر حاجه دي شفناها في البرنامج لو كومبليمون دو مانيير، أحسن الجمل في اللغة الفرنسية، أحسن الجمل اللي تبدأ بالكمبليمون دو مانيير.
0: نعم.
4: إذا كان عملت أنت الجمل ثلاثة أربعة خمسة جمل في البرودكسيون تاعك تبدأ بالكمبليمون دو مانيير راهي تكون شيء
0: تأكد اللي أنت باش تميز
4: وعندك زادة الحوار. عندك اون ريبليك دو ريبليك بو نيمبورت قداش باش تعطى
0: وقت التنقيط عاده اونتر غيمي باش تعرف اللي فما حوار
4: هنيك يعني نقريوها للصغيرات عندنا لو فيرب انتروديكتور دو بارول اللي شكون قالك فيك لكن كيف قال القول نتاعو هذاك
0: نعم
4: معناها عشان تريستمون فوالا وصف
0: وصف الحالة
4: وصف الحالة هذيك زادة تعطي موفمون للنص اللي مش تكتبه ولا مش واللي مش يصلح لك
0: واضح
4: يشوفوا
0: منا حاجة شكرا جزيلا ليك أستاذ عادل مدام آية مدام فوزية وسينوبي يعطيكم الصحة نورتونا نوصلوا معاكم الختام اللقاء شكرا هيثم والناس حسام نوار نجل عطية بن محمد علي المنصوري أنا ربح نقول لكم بسلامة نلتقي إن شاء الله غدا في انطلاقا من 9 زميل علي جلاسي بعد قليل في ثاني نشرة الأخبار على موجتنا خليكم معنا
5: إشهار بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة وأكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير

0: انتصف النهار على موج إذاعة المنستير. معتقدم نشرة الظهيرة للأخبار وهذه العناوين. بمشاركة 23 ولاية المهدية تحتضن تظاهرة محفل تونس لللباس التقليدي، وفي القيروان تحرير 147 محضرا ضد الحفر العشوائي للآبار منذ مطلع السنة الجارية. تقسيمات اجتماعية جديدة للوكالة العقارية للسكنة بمناطق السواسي من ولاية المهدية وسيدي ثابت من ولاية أريانا والمحمدية ببن عروس. أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. احتضنت ولاية المهدية تظاهرة محفل تونس بمشاركة 23 ولاية باللباس التقليدي. هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية المهدية البيا تهدف إلى التعريف والترويج لللباس التقليدي والتراث اللامادي لتونس. المتابعة في الروبورتاج التالي لنادر إسماعيل.
1: ولايات تونس تحط الرحال بعاصمة الفاطميين في ضيافة جمعية المهدية البيا، ولايات اختلفت عاداتها وتقاليدها ولباسها وتاريخها، وجمعها محفل تونس. لوحة فسيفسائية رسمت باللباس التقليدي بألوانه وحليه، وزينت الشوارع من السقيفة الكحلة إلى البرج العثماني. السيدة الخلادي رئيسة جمعية المهدية البيا منسقة التظاهرة.
2: 24 ولاية مشاركة بالمخزون متاعهم المادي والمادي، عملوا الدورة الأولى في تونس في سليمانية غادي كيف في تونس، والدورة الثانية عملها في المهدية، ودي ما تسمى الدورة الثانية عندهم، وإن شاء الله عنا دورة أخرى في حمامات. مش نعملوا دورة بتاع 24 ولاية، واليوم عارنا خرج السيدي جابر وجاءوا الضيوف على المهدية ب 24 ولاية بلبستهم الكوليكي، ضيفناهم في السيدي جابر وعملنا بهم دورة بالكاليسات، وبعدني وهبطناهم في قدام سقيف الكحلة، من سقيف الكحلة جبناهم للبرج، خاطر كترة ما شاء الله 24 ولاية وكل ولاية جاب عندها جي 5 أو 6 لبسات.
1: محفل تونس بادرة تسعى للترويج لللباس التقليدي والتعريف بخصوصيات الولايات وطنيا وأيضا دوليا عبر الاعتراف به كتراث لامادي لليونسكو. السيد خالد الصابري عن محفل تونس.
3: يوم أول استضافة تكون خارج ولاية تونس هي في المهدية، حاولنا نوريه ونظهره الموروث الثقافي نتاعنا الساخر في اللباس التونسي من لباس نسائي ولباس رجالي، كل محليه بكل تفاصيله، سواء لباس مناسباتي أو لباس يومي. ماناش هوني باش نتبارزوا شكون أحسن لبسة، لا، لولا نحبوا كل حد عنده حتى قطعة بسيطة يجيبها ويوريها. ماذا بينا ما أحوجنا اليوم نتعرف على لباسنا التقليدي. هذه بادرة أولى أن نخرج من ولاية تونس العاصمة، استضافتنا المهدية، وإن شاء الله باش تكون فما استضافات أخرى في ولايات أخرى.
1: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: كشفت الوكالة العقارية للسكنة عن عدد من التقسيمات الاجتماعية الجديدة المزمع إنجازها في القريب، وهي تقسيم الزيتونة بالسواسي من ولاية المهدية، وتقسيم الأريج بسيدي ثابت من ولاية أريانا، وتقسيم جنان المحمدية في ولاية بن عروس. رجب بارعود رئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة والتفاصيل أوفى.
4: في إطار القرار المشترك بين وزيري التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة المؤرخ في 8 أبريل 2025 اللي أعطى إمكانية اقتناء أراضي من أملاك الدولة بسعر تفضيلي 70% أقل من السعر الكلفة متاع قيمة العقار، وبالتالي معناه تخصيص 50% من المقاسم اللي يتم إنجازها في العقار هذا على ذمة الفئات اللي هي الدخل متاعها أقل من 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. احنا الوكالة العقارية للسكنة برمجة تقريبا 3 مشاريع اللي هي مشروع في المحمدية ومشروع في أريانا دونك في سيدي ثابت، ومشروع ثالث هو في السويسية ولاية المهدية اللي هو يمتد على مساحة 20 هكتار، وإن شاء الله معناه الوكالة العقارية للسكنة ديت في الدراسات نتاع المشاريع هذه، وإن شاء الله كما قال سيد وزير التجهيز والإسكان أخيرا صالون برو إيمو من 11 ل 13 جوان صار في القصر المعارض بالكرم اللي كونوا الوكالة العقارية للسكنة إن شاء الله باش تبدأ في الإنجاز متاع المشاريع هذه 3 سنة 2026، وإن شاء الله تبدأ عملية إسناد المقاسم هذه خلال نفس السنة.
0: إلى القيروان، حيث تمكنت الفرق التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية من تحرير 147 محضرا جزائيا ضد الحفر العشوائي للآبار في مختلف معتمديات ولاية القيروان خلال الفترة الممتدة من مطلع الشهر جانفي وحتى موفى شهر أفريل المنقضي. وتأتي هذه الحصيلة التي أعلن عنها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمر في تصريح لنادرة برجب، تأتي في إطار التصدي لهذه التجاوزات وضمن حملات ميدانية يومية تسفر بشكل دوري عن حجز معدات الحفر الثقيلة ورفع المحجوزات لإيقاف نزيف استنزاف الثروة المائية بالجهة.
5: بالنسبة لظاهرة الحفر العشوائي، تنامي ظاهرة الحفر العشوائي بنسق تصاعدي، يكاد يكون يوميا بلاغات توصل للمندوبية من بين 4 و6 بلاغات. على ضوء هو تم تسجيل انخفاض هام في عديد المائدات المائية واستنزافها. وصلنا في حاضر الجزائي للحفر العشوائي في نسق تصاعدي من سنة 2020 إلى حدود 2025، وما زالت عندنا توا أكثر من العدد اللي قاعدين نتحصلوا عليه. الأرقام سنة 2020 من 166 محضر إلى سنة 2025 238 محضر. المحاضر توا حتى على مستوى سنة 26 المحاضر تكاد تفوت أكثر من 50 محضر، وهذا اللي يخلي احنا كمندوبية جهوية للتنمية الفلاحية تنسيق مع السلطات الأمنية لا يكاد يوم إلا ونتم بعملية الحجز ورفع المحجوز هذا على مستوى الولاية. بالنسبة للمجامع المائية، الربط العشوائي هذا موجود إلى حد الآن عندنا 32 مجمع مضطرب ومجامع متوقفة 14 مجمع، سواء على مستوى تغييب تسيير أو اضطراب تزود. عدد الحالات الربط العشوائي تمت معاينتها 24-25-395 حالة، وسنة 2026 إلى حد الآن فما 4 حالات تم رصدها عن طريق اللجنة المحلية لقيروان الجنوبية، وأحنا بصدد أعداد برنامج على مستوى الصيف هذه من مختلف المجامع.
0: نفذ العشرات من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل بالعاصمة للمطالبة بالأسرع في تفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم. ويأتي هذا التحرك للضغط على وزارة التشغيل والتكوين المهني والحكومة قصد التفعيل الفوري للقانون الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الملفات وفرزها، حسب تصريح يسرى ناجي ممثلة التنسيقية.
6: دفع بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18، مطلبنا الأساسي والأول والأخير هو الانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام لا غير. مللنا يعني المماطلة والتسويف، مللنا الوعود، مللنا الخطابات الرنانة. اليوم نطالب بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18. نذكر أن القانون 18 ضرب الرايد الرسمي 23 ديسمبر 2025، لليوم نحن ما زلنا في الوعود. نطالب أيضا بدفعة أولى لا تقل عن 10,040% من المسجلين بالمنصة. 6 أشهر مرت صدوره برائد الرسمي لليوم، يعني نحن ما زلنا في الوعود وعدم تطبيق هذا القانون. اليوم يعني لا نريد ترحيل القانون 18 إلى أواخر 2026 أو إلى 2027، نحن نطالب اليوم بالتفعيل الفوري والآني.
0: فتح مشروع صوفي الأبواب للشباب من خلال انتداب منشطين ومقررين لقيادة حوارات الشباب والعلوم في 24 ولاية. التفاصيل تقدمها حسن حمزاوي مديرة المشروع.
7: هو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي بمساهمة زادة من الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي اللي هي تسير المشروع. مشروع صوفي هذا نجم نقوله فيه معناها 3 محاور أساسية. المحور الأولاني هو آلية موبيدوك اللي من خلالها معناتها أعطينا إلى حد الآن 170 منحة لطلبة الدكتوراه ولا دكاترة زادة باش يعملوا أشغال بحث سواء في مؤسسات خاصة وإلا في مراكز بحث. المحور الثاني هو دعم فضاءات الإبداع العلمي والتكنولوجي، يعني الفضاءات في المؤسسات العمومية للتربية والشباب. والمحور الثالث هو تنظيم حلقات حوار حول موضوع الشباب والعلوم. يعني نشوفوا الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يتطلب كفاءات كبيرة في مجال الرياضيات، وهذاك اللي يعطي أهمية أكثر أنه نحكيه على موضوع الشباب والعلوم ونشوفوا يعني الحوار هذا اللي هو الهدف نتاعه الأول والأخير هو أنه يشخص أسباب عزوف الشباب والأطفال على المواد العلمية ويحاول يلقى حلول.
0: في ختام النشرة تذكرون بعنوانها الأبرز بمشاركة 23 ولاية المهدية تحتضن تظاهرة محفل تونس لللباس التقليدي وفي القيروان تحرير 147 محضرا ضد الحفر العشوائي للآبار منذ مطلع السنة الجارية. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد قليل يأتيكم لهذه الفتنة بجديد أخبار رياضة وأبرزها أنباء عن إقالة صبري اللموشي بعد الهزيمة المذلة أمام السويد.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. صوت أوضح، صورة أجمل.

تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من

العاشرة نصف النهار من العاشرة نصف النهار برامج إذاعة المنستير في المنستير لكل الاهتمامات مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار ولدي يا ولدي

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
0: 97.3
2: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
3: أنفو المونديال.
2: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: صباح المحبة مرة جديدة مستمعين، أهلا وسهلا بكم في نشرة أخبار الرياضة سبور أنفو من إذاعة المنستير. والبداية بالحدث الحقيقة اللي ينتظروا فيه الشارع الرياضي في تونس بعد الهزيمة المذلة أمام منتخب السويد، وأعرض هزيمة لمنتخبنا بعد خسارته 5-1 في فجر هذا اليوم ضد منتخب السويدي. بعض المصادر المقربة للجامعة التونسية لكرة القدم تأكد على إثر الاجتماع اللي صاير الآن مع أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم، ستتم بعد قليل أو ساعات قليلة قادمة إعلان إقالة الناخب الوطني صبري اللموشي من تدريب المنتخب كما قلنا على إثر هزيمة البارح. بالنسبة للمعاوض سيكون الثنائي منذر الكبير وأنيس بوجلبان لإكمال زوز مقابلات المتبقية، إن كان مقابلة اليابان أو مقابلة المنتخب الهولندي. زوز مقابلات هذم سيتم الإشراف عليهم من قبل منذر الكبير وأنيس بوجلبان. الإعلان الرسمي سيكون بعد ساعات قليلة من الآن. أكدت حتى المصادر الإعلامية الفرنسية أنه صبري اللموشي سيغادر مقر تربص منتخبنا الوطني التونسي في لكرة القدم في مدينة مونتري المكسيكية، هذا كما قلنا على إثر الهزيمة المذلة البارح أمام المنتخب السويدي 5-0. تعتبر أثقل نتيجة تعرض لها منتخبنا طيلة مشاركاته 7 في تاريخ المونديال. هزيمة ثقيلة ما تقبلهاش الشارع الرياضي، خاصة منذ فجر هذا اليوم أداء لأداء لا تغييرات لا قراءة لعب، مستوى كان ضعيف وهزيل للغاية. ممكن يعكس استراتيجية الجامعة التونسية لكرة القدم على مستوى اختيارات المدربين، العمل اللي كان في الفترة والسنوات الفارتة غير مستقر، هيك علاش نشوفه نتائج الحقيقة مخيبة للأمال كما شفناها اليوم الصباح. منتخبنا اللي خسر 5 أهداف مقابل هدف، وهذا بالنسبة لمقابلة فجر اليوم. خلينا نسمع واحد من اللاعبين الكوادر داخل منظومة منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم وأكثر لاعب مشاركة في السنوات الفارتة مع المنتخب، نحكيه على منتصر الطالبي حول هزيمة البارح. شنو قال؟
5: C'est un cauchemar, hein. C'est très difficile. L'arrière, on passe du rêve à ta couleur à dire le meilleur coupe du monde et alors match de dossier qu'on a dans un match dans un stade plein. Donc c'est très difficile à digérer. C'est pas facile pour nous les joueurs, pour les supporters, pour le proche, pour tout le pays. Donc voilà, comme je dis, faut garder la tête haute. On assume nos responsabilités. On doit faire mieux. On va garder la tête froide. À partir du prochain match, il faut que ça rame. Ça va très très vite. Match G, puis j'ai fait ça dans 5-6 jours. Donc voilà, il n'y a que faut garder la tête haute, comme j'ai dit, rester soudé et voilà, montrer que voilà, mon frère Bouton, si auparavant, et Chipotle, on a pu gagner la France, on a pu faire des bons matchs contre le Danemark, gagner le Panama la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, on est capable du meilleur comme du pire aujourd'hui. Donc Alina pourra tout faire pour montrer un meilleur vice dessus. C'est une honte, Alina, la joueuse, ça fait un moment, on est en train de travailler avec Panama Bradna. حابين نعملوا ماتش مخير، نقولوا فيها غادي بكم كومبيتيسيون مخير، حابين نفرحوا بعد الماتش هذاك، هذا البرومي ماتش مسويت، حابين نفرحوا مع جمهورنا. Je pense qu'ils sont déçus, on le comprend, et c'est tout à fait légitime. Ken Arlin a, comme je l'ai dit, de garder la tête haute et essayer de montrer une meilleure réaction, parce que voilà, rien n'est fini, il reste 2 matchs. Il y a 6 points à prendre, on a 12 matchs avec Mohamed, donc voilà, on a pris 5, c'est difficile. On est professionnel, on doit montrer du caractère, de la personnalité, et garder la tête haute, assumer les nos responsabilités, nous souffrons, nous marchons, la vérité, nous allons faire un match ordinaire. Les amis, on a le match, ça c'est sûr. On arrive à le haut niveau, je pense, à un match au Japon, un match Pays-Bas, je connais nous assemble le match long. Donc voilà, Alina Kouloué a dit. Il élève son niveau, Kouloué a dit, il élève l'exigence, Inch'Allah, je connais nous Hadrin et le Moustawa, le match au Japon.
4: إن شاء الله نكونوا حاضرين لمقابلة اليابان، المقابلة تتلعب يوم الأحد 21 جوان في 5 صباحا بتوقيت تونس. منتصر الطالبي أكد أنه ما نجموش احنا في المعقولة ما نجموش نعملوا أسوأ من اللي شفناها في فجر اليوم. إن شاء الله منتخبنا يسترجع معنوياته خاصة ويقدم مقابلة كبيرة إن كان ضد اليابان أو هولندا. ما عادش نحكيه اليوم على تأهل أو ترشح، نحكيه اليوم على استرجاع المعنويات والروح المعنوية لمنتخبنا اللي كانت البارح ولا في فجر هذا اليوم مفقودة تماما من أغلب اللاعبين. الحقيقة نقاط استفهام عديدة حول مردود منتخبنا في صباح هذا اليوم. منتخب الياباني وهولندا شفنا كرة متميزة البارح، اللقاء فعل نتيجة التعادل إيجابي 2-2 على إثر نهاية الجولة الأولى من المجموعة السادسة. الترتيب يصبح على النحو التالي: سويت في المركز الأول 3 نقاط، اليابان هولندا بنقطة واحدة، منتخبنا في المركز الرابع والأخير بصفر من النقاط مع سالب 4 أهداف. نحكيه على منظومة متاع تأهل جديدة في هذه النسخة من كأس العالم، نحكيه على 8 ثوالث نجم يكونوا متأهلين للدور 16، مع أنه يكون عندك سالب كبير من الأهداف، فإنه إمكانية حتى التأهل تكون صعبة وصعبة للغاية. نكملوا مع برنامج مواجهات اليوم في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثامنة. في 5 إسبانيا تواجه رأس الأخضر، في 8 ضمن المجموعة 7 بلجيكيا تواجه المنتخب المصري، وفي 11 متاع الليل المملكة العربية السعودية تواجه منتخب الأوروغواي. نذكركم مستمعينا كل ما تحق بنا الآن، فإنه اجتماع لوفد من أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم في مدينة مونتيري المكسيكية تم التوصل بنسبة كبيرة جدا لإقالة الناخب الوطني صبري اللموشي بعد هزيمة فجر اليوم بنسبة كبيرة. بعد ساعات قليلة سيتم الإعلان الرسمي، والمعوض سيكون منظر الكبير وأنيس بوجلبان لاستكمال بقية مشوار منتخبنا في نهاية كأس العالم. نحكيه على لقاء اليابان ولقاء المنتخب الهولندي. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الثاني لليوم. أكثر مواكبات نجموا تلقاوها مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو مونستير سبورتس. تحية هيثم وناس في الإخراج التقني، حسام نوار على مستوى الديجيتال. أتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونستير. سلام.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: الحياة لا تقاس بطولها ولا عرضها، وإنما تقاس بفهمها وعمقها والسمو بها إلى درجات الكمال في العلم والعمل والحب والأمل، في البذل والعطاء والرحمة والحنان والتضحية والإيمان والبر والإحسان. والمعيار الحقيقي لجمال الحياة وكمالها هو فن التصرف الجميل والحس الجميل والموقف الجليل والشعور النبيل. فكم من أناس عاشوا طويلا وماتوا وكأنهم لم يكونوا، أو كانت حياتهم على وجه الأرض ساعة أو بضع ساعة. ورقة من دفتر قديم. للتخاطب لغة يحسن توظيف أجمل مفرداتها. أكثر من جملة واحدة مفيدة تفضي في دلالتها إلى معنى واحد، وخير تلك الجمل ما جاءت صياغتها ذكية ومقنعة. دعوتان تلقيتهما لحضور حفل زفاف يفصل بين الواحدة والثانية بضعة أيام. تقول الدعوة الأولى في ذيل البطاقة

0: غير مسموح بحضور الأطفال. أما الثانية فإنها تقول وبنفس الحيز من المكان: نتمنى لأطفالكم نوما هادئا هنيئا. ألستم معي في أن العبارة الثانية كانت هي الأمثل والأجمل والألطف؟ بعض الكلمات كالحرير تمر بالخاطر فينتشي ويشعر بالنعومة، وبعضها كالأحجار الصلدة وكالصخور الناتئة تجرح من أي مكان أتيتها. همس القوافي.
1: همس القوافي.
0: يا أمير القصر يمشي مرحا، لا تفاخر صاحب الكوخ الزري، أنت لولا الشوك في راحته لم تكن تعلم لون الزهر، أنت لولا الدم في مقلته لم تكن تعرف طعم الثمر. هل سألت الليل كم من غيمة نقعت أحلامه بالمطر؟ هل سألت الحقل كم من وقعة قد قضاها بين فكي صقر؟ عرق الفلاح في جبهته هو للمجد جواز السفر.
2: على

0: كلمات لا تموت. التجارب خير المدارس، وكفى بها تأديبا، وبتقلب الأيام عظة. حلاوة النجاح لا يمكن تذوقها بغير مرارة الصبر في الاجتهاد والسهر. الثقة بالنفس أول أسرار النجاح. تذكر أن إخلاصك في عملك هو وراء نجاحك ومقدمة كبرى لفوزك في حياتك. وقيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. إذا كنت في أمر فكن محسنا، فعما قليل أنت ماض وتاركه. وأحسن وجه في الورى وجه محسن، وأيمن كف فيهم كف منعم. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: يا خليلي، غيمة في خاطري وجفوني، وعلى الأفق سحابة، غفر الله لها ما صنعت، كلما شكيتها تندى كآبة. صرخ القفر لها منتحبا، وبكى مستعطفا مما أصابه. فأصم الغيث عنه أذنه، ما على الأيام لو كان أجابه. كثر الهجر على القلب، فهل من سلو أو بعاد أرتضيه؟ أنت فجر من جمال وصبا، كل فجر طالع ذكرنيه. كيف جانبتك أبغي سلوة، ثم ناجيتك في كل شبيه. أيها الساكن عيني ودمي، أين في الدنيا مكان لست فيه؟ عندما أزمع ركب العمر رحلة نحو المغاني الأخر، ظهرت تجلوك كف القدر صورة أروع ما في الصور. تتراءى في الشباب العطر نفحة تحمل طيب السحر. وقف العمر لها معتذرا، وثنى الركب عنان السفر. عندما أقفرت الدنيا جميعا، لحتلي تحمل عمرا وربيعا. إن يكن حلما تولى مسرعا، أجمل الأحلام ما ولى سريعا. إن يكن ما كان دينا يقتضى، خلني أدفعه عنك دموعا. قد شريناه عزيزا غاليا، إن تكن بعته فإني لن أبيعه.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: الدار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
2: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت جوجل عن تفاصيل نظام الوير او اس 7 الجديد للساعات الذكية، وذلك ضمن سلسلة الإعلانات اللي شهدها مؤتمر جوجل اي او اس 2026، مع تركيز واضح على توسيع مزايا الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة الاستخدام اليومية عبر البطارية. ويقدم التحديث ميزة التحديثات الحية المشابهة للي ظهرت في نظام لاندرويد العام الماضي، إذ تتيح للمستخدم متابعة معلومات فورية كما حالة الطلبيات ونتائج المباريات مباشرة عبر الساعة الذكية أو الهاتف، كما باش يدعم النظام متابعة المهام الآلية اللي ينفذها الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي من خلال الساعة. وتعمل جوجل على تطوير واجهة الأدوات السريعة في النظام. تستبدل الشركة واجهة التايلز التقليدية بما تسميه الوير ويدجتس، وهي أدوات جديدة بتصميم أقرب إلى أدوات أندرويد المعتادة، مع دعم أحجام صغيرة أو كبيرة تتوافق مع تنسيقيات الـ 1.2 والـ 2.2 المستخدمة في الهواتف والأجهزة اللوحية. وفي جانب الذكاء الاصطناعي، تضيف جوجل مزايا جيميناي انتليجنس إلى عدد محدد من الساعات الذكية اللي باش تطرح لاحقا في هذا العام، وهي مجموعة مزايا تعتمد على مساعدة جيميناي لتقديم اقتراحات وتجارب أكثر تخصيصا للمستخدمين. وتقول جوجل أن الترقية من وير أو إس 6 إلى وير أو إس 7 قد تمنح المستخدمين تحسنا يصل إلى 10% في عمر البطارية في المتوسط، بفضل ما تصفه الشركة بتحسينات استهلاك الطاقة، بهدف إتاحة استخدام التطبيقات لمدة أطول دون تأثير كبير في الأداء. ولم تكشف الشركة بعد عن موعد إطلاق النهائي للنظام، لكن من المتوقع أن يصل إلى ساعات ذكية المتوافقة خلال الأشهر المقبلة. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
2: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. احتضنت مدينة كولونيا نهاية الأسبوع الماضي ببادرة من جمعية التوأمة بين مدينتي كولونيا وتونس تظاهرة احتفالية بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس الجمعية، وذلك بحضور رئيس بلدية كولونيا تورستن بوميرستر وسفير الجمهورية التونسية ببرلين واصف شيحة والقنصل العام للجمهورية التونسية بدوسلدورف مصطفى زيري ورئيس الجمعية رؤوف الخماسي. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية للمشاركة في صالون باريس للبناء باري بيلدرز شو، الذي سينعقد في الفترة الممتدة من 27 من سبتمبر إلى غاية غرة أكتوبر القادم بمركز المعارض بباريس بالعاصمة الفرنسية. ينظم المجمع المهني للنظاراتيين بمنظمة كونكت ندوة تحت عنوان قطاع النظاراتية واقع وتحديات وأفاق التطور يوم الخميس 18 من جوان جاري بأحد فنادق العاصمة بمشاركة ثلة من المهنيين والخبراء والفاعلين في مجالي البصريات والصحة البصرية في تونس. طور مركز بحوث وتكنولوجيات المياه سيرت مشروعا مبتكرا يحمل اسم قطرة مايند، كاترا مايند، يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة بهدف تحسين أداء شبكات توزيع المياه والحد من هدر المياه وتعزيز نجاعة التدخلات الميدانية. ونختم بأحوال الطقس، حيث تكون السماء باقية هذا اليوم مغيمة جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير، لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
4: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
5: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
4: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع، أي أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
5: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
6: لإذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
5: دائما.
7: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين هلال
8: والأستاذ حاتم فتح الله.
9: إذن عدد جديد من المجلة الاقتصادية بصفة استثنائية في تعويض للزميل شمس الدين هلال. هذا العدد اليوم 15 من جوان 26 2000، ونمر مباشرة بعد التحية إلى تقديم أبرز ما سنعرضه اليوم في المجلة الاقتصادية. نسلط الأضواء على الضريبة الجديدة على الثروة اللي دخلت حيز التنفيذ في تونس منذ جانفي 2026، بين نص القانون بين المذكرة اللي أصدرتها وزارة المالية وتأويل يعني بعض التحاليل أو بعض القراءة التفسيرية والتحليلية لهذه المذكرة متعلقة ب الضريبة على الثروة. نتعرف كذلك اليوم في هذا العدد من المجلة الاقتصادية على أفضل اقتصادي تونسي اختارته جمعية الاقتصاديين التونسيين لهذه السنة. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى تدعو لإحداث منصة وطنية. المنصة هذه تقول أنها يلزم تكون موجودة للإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية. في المجلة باش نتابعوا كذلك آخر الأخبار الاقتصادية في هذا اليوم. تحية تصلكم من فريق كامل ومتكامل حسام نوار في الستريمينج وتقديم كل ما هو على اللوحة الرقمية والمنصة الرقمية، في الإخراج التقني هيثم والناس، وفي الإعداد والتقديم اليوم كما ذكرت منذ البداية بصفة استثنائية في تعويض للزميل شمس الدين هلال. التحية تصلكم من حاتم بالحوش، أهلا بكم جميعا.

0: إذن مواصلين معكم في بداية هذا البرنامج، هذه المجلة الاقتصادية في الاقتصاد، والبداية بآخر المستجدات الاقتصادية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وآخر الأخبار الاقتصادية في الورقة التالية نستمع.
1: سجلت القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة في القطاع الصناعي نمواً محدوداً بنسبة 0.1% سنة 23 و2000، قبل أن تتراجع بنسبة 0.3% سنة 24 و2000 بحسب آخر تقرير نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وبين تقرير أنه رغم بلوغ نسبة القروض مقارنة بقيمة الودائع في القطاع البنكي التونسي 96.2% في أوت 25 و2000، فإن هناك تبايناً بين البنوك التونسية العمومية والخاصة. بلغت كميات الحبوب المجمعة وطنياً 2.234 مليون قنطار إلى حدود 12 من جوان الجاري وفق ما أعلن عنه ديوان الحبوب، وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعاً ملحوظاً بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار. أعلنت رئيسة الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون سوسن مراد عن إطلاق الدورة الخامسة من مسابقة دايدو الدولية لزيت الزيتون، وهي أول مسابقة دولية متخصصة في زيت الزيتون تنظم في تونس بهدف تثمين جودة الإنتاج الوطني وتعزيز إشعاعه على المستوى العالمي. وقد حددت الجمعية 19 من جوان الجاري كآخر أجل لقبول الترشحات لهذه المسابقة. شهدت تحويلات التونسيين بالخارج ارتفاعا ملحوظا، حيث نهزت 9 مليار دينار مما يمثل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب ما أفاد به المدير المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي. أعلنت منصة فينانسيا عن دخولها الرسمي إلى السوق التونسية كأول منصة ذكية متخصصة في دعم اتخاذ القرار داخل بورصة تونس، وتهدف المنصة إلى تبسيط المعطيات المالية المعقدة وتحويلها إلى رسوم بيانية وأدوات تحليلية عملية تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية في السوق التونسية. أعلن مجلس أوروبا عن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 26 و2029، وأورد مكتب المجلس في بلاغ له أن ميزانية تطوير الشراكة تقدر بحوالي 8.7 مليون يورو.
2: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
3: والأستاذ حاتم فتح الله.
0: إذن نواصل تصفح هذه المجلة الاقتصادية في الاقتصاد، ودائما في المتابعات الاقتصادية، تظاهرة اقتصادية تنعقد لأول مرة في تونس من 1 حتى 3 جويلية المقبل، الدورة 7 للمعرض الإقليمي ومؤتمر الجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ونائبة رئيسة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال السيدة ليلى بالخيرية جابر تعطينا فكرة في هذا التصريح لوكالة سفري قليل أنباء عن آخر وتفاصيل هذه التظاهرة الاقتصادية الكبرى الذي ستقام كما ذكرت من 1 إلى 3 جويلية المقبل في تونس العاصمة.
4: احنا 21 بلاد، هذه 7 مرة باش يوقع الحدث هذية، اسمه المعرض والمؤتمر لصاحبة الأعمال بالكوميسا. اختاروا تونس بالنسبة للسنة هذا باش تحتضن هذا الحدث، حاجة هامة جدا، لأن الحدث ما ينقصرش كان على 1 و2 و3 جويلية، هو أسبوع كامل يجيوا فيه كل مؤسسات الكوميسا وتكون موجودات الهياكل الحكومية التونسية باش توقع دراسة لبرنامج البلد المستضيف اللي هو تونس والاتفاقيات وشنو الشراكة اللي باش توقع وشنو اللي باش يصير في المستقبل. يحضر القطاع الخاص لكن الأكثرية هي استراتيجية والسياسات اللي باش تصير بين تنسيق بين ما تريده تونس كدولة وما تقترحه كمؤسسات للكوميسا. بعد يجي 1-2-3 هو الحدث الاقتصادي اللي تنظم الغرفة الوطنية لصاحبات الأعمال بشراكة بالاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشراكة لجميع صاحبات الأعمال للكوميسا. فما معرض تجاري بشوقة في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 1-2-3 جويلية. الافتتاح باش يكون في نزل في اللاك وبش يحضروا فيه كل الهيكل واحنا مستدعين زادة بلدان أخرى. الجزائر ما هيش موجودة في الكوميسا بش تكون حاضرة بش تجي رئيسة صاحبة الأعمال العالمية للمنظمة العالمية لصاحبة الأعمال بش تجي الممثلة للجامعة لصاحبة الأعمال في زليكاف يعني السوق القارية الأفريقية بش يوقع زادة مشاركة من دول أوروبية اللي احنا استدعيناهم كألمانيا كفرنسا. المؤتمر هذا الافتتاح يقع نهار 1 جويلية في نزل بالعاصمة تحت شعار كيف نستعمل التكنولوجيا للتقريب بين أسواق الكوميسا وأسواق زليكاف يعني بين السوق الحرة لإفريقيا الجنوبية وإفريقيا الشرقية والسوق الحرة للقارة الإفريقية يعني زليكاف 53 بلاد الكوميسا 21 بلاد كيف يقع بيناتهم التبادل التجاري عن طريق الرقمنة.
0: الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أصدرت بلاغ تدعو فيه للإسراع تدعو فيه السلطة بالطبع للإسراع بإحداث منصة وطنية تطبيقية هاتفية كذلك لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية حسب قول رئيس الجامعة مهدي بربوش.
5: الدعوة اللي أرسلتها الجامعة إلى إرساء منصة وتطبيق إلكترونية باسم المواطن الرقيب جت بعد شفنا دعوة على الجامعة التونسية اللي رقمنت الإدارة في كل المجالات لكن كانت كلها في صالح الإدارة ولم نجد أي حاجة معناها تكون صالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة خصوصا مع تعطل الملفات الإدارية وطول أجل الرد وتعدد الإجراءات. هذا خلى الجامعة التونسية تنادي بهذاك وزاد ثم المشكلة تاع المرسوم 54 وما أثاره من تخوفات لدى عدد من المواطنين عند التعبير عن مشاغلهم أو نشر تظلماتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بعد الجامعة المنصة هذه تكون هي الآلية للرقابة وتكون فضاء رسمي وقانوني مؤسساتي لتلقي الشكاوي والتبليغ عن التجاوزات والعراقيل. المبادرة هذه تمثل حل حضاري يضمن حق المواطن والمؤسسة في التظلم والإبلاغ ضمن إطار منظم وشفاف وموثق بعيدا عن كل التأويلات والإشكالات القانونية. هذاك علاش أصبحت أحداث هذا المنصة وتطبيق المواطن الرقيب أصبحت ضرورية لإعادة توازن حقيقة في العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وتمكين المواطن والفرق وصاحب المؤسسة من آلية رقمية شفافة فعالة لمراقبة الأداء الإداري والتبليغ عن التجاوزات والعراقيل والتعسف.
0: إذن هذا كل ما لدينا اليوم في هذه الفقرة من المجلة الاقتصادية. في الاقتصاد حكينا يعني على أهم الأخبار الاقتصادية وبعض المتابعات المتعلقة بالأخبار الاقتصادية في تونس وخارج الوطن. بعد شوية باش تكون معنا ضيفة الاقتصاد اليوم السيدة سهير العامري ممثلة جمعية الاقتصاديين التونسيين بالمنستين. هي أستاذة جامعية باش نتعرفوا معها على مؤخرا تم يعني تنظيم مسابقة أفضل اقتصادي تونسي اختارته الجمعية باش نحكيوا معها على هذه المسابقة باش نحكيوا كذلك مع الأستاذة والدكتورة المتوجة بأفضل اقتصادي تونسي واعد اختارته الجمعية. نعود بعد النغم.

0: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
1: والأستاذ حاتم فتح الله.
2: مواصلين معكم في المجلة الاقتصادية في الاقتصاد على موجة إذاعة المونستير، دائما مباشرة تسمعون صوت وتتفرجوا فينا كذلك على البث المباشر لإذاعة المونستير عبر تقنية الستريمينج. مرحبا بك الأستاذة والأستاذ الجامعية سهير العامري، نشغلك في اللقب، يعيشك، مرحبا بك على الدعوة. الدعوة كذلك احنا استدعيناك باش تكون معنا باش نحكيو على مؤخرا جمعية الاقتصاديين التونسيين اليوم بالحمامات، نظمت في الحمامات يعني بالتعاون مع المعهد الدولي للتحولات الديمقراطية باش في النطاق الأشغال نتاع الندوة نتاع الجمعية، نظمت مسابقة لاختيار أفضل اقتصادي تونس لهذا العام لسنة 2026. وعلى ذلك يعني فعلى هامش الملتقى كما ذكرت، ملتقى السنوي لجمعية الاقتصاديين التونسيين. أنت أستاذة جامعية سهير العامري، ممثلة عن الجمعية بالمونستير، شرفنا أن تكون من جهة موجودة لنا باش نحكي وأكثر، نحاول ديما في موجات إذاعة المونستير نكونوا أقرب لمناطق تغطية الإذاعة. إذن مرحبا بك أستاذة. نحكي على الجائزة، هذه هي العام الثاني تتعمل الجائزة، أعطينا فكرة عليها، أو هي المسابقة في حد ذاتها، يظل اخترتوا ثلاثة. تفضل أستاذ.
3: أهلا مسي حاتم، شكرا على الاستضافة. دونك هي بالحق الدورة الثانية. الهدف متاع الجائزة هو تشجيع التميز في البحث العلمي الاقتصادي في تونس، تثمين أعمال وإنجازات الاقتصاديين الشباب، تعزيز حضور الباحثين الشباب في النقاشات الاقتصادية، ودعم مساهمتهم في صياغة السياسات الاقتصادية. الجائزة هذه تمنح للباحثين الشباب. دونك شنو هي؟
2: فما لجنة تقوم أو خصائص بالضبط؟
3: الخصائص هما يكون باحث في مجال الاقتصاد، فما زيدا كونترانت عمرية معناتها اللي هي 43 سنة بالنسبة للنساء و41 سنة بالنسبة للرجال،
2: باش تشجيع
3: المرأة
2: باش يترشحوا، معناها العمر حددته العمر
3: هذاك علاش باش يقعدوا معناتها في معناتها منطقة الشباب مش باش يكونوا دي زيكونومي سينيور. تمنح الجائزة هذه على أساس المسار الأكاديمي العلمي والمتميز، الأبحاث المبتكرة
2: حسب أبحاثهم وحسب مواضيع اللي يخدموا
3: عليها على لجنة، واللجنة تختار أحسن
2: لجنة وطنية،
3: لجنة وطنية من أهم الاقتصاديين، من ثلة يعني من أهم الاقتصاديين الأكاديميين اللي توفرهم من الجمعية، دونك اللي هما من أهم الخبراء الاقتصاديين في تونس.
2: شكون أنتم اخترتوا ثلاثة؟ يظهر لي ثلاثة يعني متوجين بأفضل، يظهر لي قسمتوا الأصناف. بعد شوية مش نسمعوا اللي توجد بأفضل اقتصادي واعد اللي هي قارية في كولومبيا، جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، قارية في تونس بالأساس زاد، وموجودة هي الآن موجودة في تونس، تواصلنا معها، بعثت لنا يعني كلمة تتعلق بتتويجها. قبل ما أعطينا الأصناف اللي خصائصهم، وعلاش اخترتوا ثلاثة أصناف؟
3: فما ثلاثة أصناف، اقتصادي واعد. وعن هالصنف هذية دكتور نادي علي اللي هي اقتصادية باحثة في اقتصاد التنمية في جامعة كولومبيا، حصلت على الليسانس متاحة، على الإجازة متاحة في الاقتصاد من جامعة هارفارد عام 2017، ودكتوراه في كولومبيا في 2026. دونك هي لا بلو جون، اصغر واحده في الباحثين، وعندها وهي واعده بالحق، مجال البحث نتاعها واعد ومهم. ثانيا ثم المرشح اللي هو محمد الياس القريطلي، اللي هو استاذ مساعد مؤهل في العلوم الاقتصاديه، ويخدم في كليه العلوم الاقتصاديه والقانونيه بجندوبه. والفائزه معناتها اللي هي ربحت المسابقه هذه هي دكتور هاجر حبيب، وهي استاذه مساعده في العلوم الاقتصاديه ببنزرت.
2: منوعين
3: منوعين الحقيقه، والمجالات البحث نتاعهم متنوعه زاده، وهذه الجائزه هذه ولا المسابقه هذه تقوم على قيمه العلوم وعلى المسيره زاده.
2: تعتمد يعني يعني على الدراسات وعلى البحوث نتاعهم. يعني الجائزة مخصصة لأكاديميين أكثر منها عملياً يعني أو ميدانياً.
3: أي على يعني قيمة البحوث.
2: يعني للتشجيع على
3: معناتها هي اللي تقرر معناتها على حسب دراسة الملفات، خاطر فما ملفات هم يصبوهم مترشحين. وعلى حسب قيمة الملفات والتفرد بتاعهم
2: وحنا الكاريير وحسب الكاريير. حتى أيوه. المواضيع المختارة
3: تقول المواضيع المختارة
2: إضافة اللي ممكن تقدمها في
3: خاطر الكاريير هما سون ديجا معناتها ما زلت ما نحكيوش برشا على الكاريير مع القيمة نتاع المواضيع والباركور وكل دونك
2: وهذوما توا اللي يتوجوا من العام العام يعني ياخذوا التتويج عندهم إضافات مثلا عندهم تأثير على السياسات العمومية الاقتصادية عندهم ما نعرفش اقتراحات عندهم تصورات كيفاش يراو الاقتصاد بالضبط او بعد هما ينقلوا احنا يعوموا بحرهم يعني ياخذوا
3: عبر الابحاث معناتها
2: ديما يقعدوا في منطقه
3: يقعدوا في مجال البحث
2: بعد شوي احنا باش نسمعوا لاستاذه الجامعيه ناديه علي باش تعطينا يعني فكره على بحوثها باش تعطينا كيفاش خدمت كيفاش يعني وصلت لل فما سؤال اخر انه هذا أكاديمي أنتم في الجامعية وخاصة أنتم تعملوا كل عام تعملوا ملتقى سنوي وتعملوا أشغال ما فماش مثلا مسابقات للشركات للناس اللي تعمل خاصة الستارتوبر هذوما اللي يخدموا المؤسسات الصغرى والمتوسطة الاختيار على الأقل أفضل مؤسسة أو يعني هي مجرد تخدم كان على الأكاديمي أنتم في الجامعية
3: بحث علمي
2: دونك يعتمد كان
3: يعتمد على البحوث العلمية والقيمة متاع البحوث الذكية في تطوير الاقتصاد التونسي وفي بحث السياسات هذا هو أصلاً أصله ملتقى علمي أكثر منه
2: وهذوما مثلا المؤسسات العمومية الاقتصادية مثلا حتى في وزارة المالية أو في وزارة الاقتصاد والتخطيط يدمجهم في مثلا السياسات العمومية في كي يجوا يعملوا مثلا نقاشات ولا يعملوا يخدموا على موضوع معين دراسات إحصائيات يكونوا موجودين الأكاديميين هذوما في يعني تم الدعوة لهم في المؤسسات العمومية باش يساهموا على الأقل كمستشارين وهذا يكون اختياري وإلا أنتم كجمعية تحاولوا تكونوا حاضرين وتحذروا يعني أولادكم اللي يتوجوا في النقاشات السياسات العمومية وفي تطوير الاقتصاد الوطني في تونس
3: نتصور بصفة اختيارية الحقيقة
2: اختياري
3: زيدا باش نكون واضحين معناتها ديما احنا نحكيوا على أفضل اقتصادي تونسي شاب دونك باش نكونوا باش ندخلوا في
2: تعطيو له بروفيل وبعد يصير يعني اذا كان حاجتهم يطلبوا اذا كان حاجه بمستشار يعيطوا ويتبعوا يتبعوا اكيد هما
3: حقيقة نصور اي ما نصورش معناتها فما ابوي في الفاز هذه معناتها من الكارير نتاعهم اكيد باش تكون انت استشاري تابع الوزارة لازم يكون عندك خصائص معينة
2: أنتم في الملتقى كل عام هذا الهامش أنكم تنظموا المسابقة هذه لكن تعتمدوا على تختاروا محاور للتحليل والتفسير السنة شنو على شنو المحور اللي خدمتوا عليه في الجمعية وخاصة في الملتقى يعني على هامش الملتقى السنوي اللي تنظموه هذه الدورة الثانية للملتقى شنو الموضوع اللي خدمتوا عليه خدمتوا على إشكاليات خدمتوا على مواضيع ما نعرفش كان تعطينا
3: الحقيقة عملنا العديد من الجلسات الجلسات الموازية اللي قدموا فيها الباحثين الأعمال متاعهم جدد في العديد من المجالات في مجالات الطاقة في الاقتصاد
2: التصدير الاستثمار
3: الاستثمار السياسات والتأثير متاعها على الاقتصاد وفما زادة جلسة عامة اللي المحور متاعها Bon, je vais le donner هكا في الطريقة نتاعو efficacité و équité dans l'économie contemporaine. يحكي على
2: الاقتصاد المعاصر.
3: الاقتصاد المعاصر. وفما برشا الحقيقة حوارات موازية ما بين مراكز البحث والعديد من المواضيع اللي تتطرح واللي هي تنجم تثري
2: بيه أستاذ السوري العام اللي تقعد معنا احنا مواصلين معاك في الحديث باش نحكيو ندخلوا شوية في التفاصيل هذه حبينا نقدموا للمسابقة هذه باش ندخلوا شوية في علاقة الجمعية نتاعكم بالخبراء الاقتصاد انتوما كيفاش تراو الوضع الاقتصادي مواضيع أخرى باش نحكيها مع بعضنا لكن خلينا نتعرفوا احنا مادام حكينا على المسابقة اللي انتوما نظمتها لاختيار أفضل اقتصادي. معنا مش نسمع ونتعرف على أفضل اقتصادية مع الشركة صحة الكلمة اقتصادية وعدة. تونسية واعدة اللي هي نادية علي، كما ذكرنا من البداية وكما عرفت أنت موجودة، يعني قرأت في تونس بالأساس ومشيت كملت يعني في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية. نسمع شنو نتعرفوا عليها، خطر مهم جدا نتعرفوا على الكفاءات الكبيرة اللي ممكن تضيف للاقتصاد، وخاصة عن دراية. فما برش يقولك مش كما الأكاديمي كما الميداني، يتجانسوا هما أو يتناغموا الاثنين، والقوي هو اللي يعرف كيش يستغل الأكاديمي التطوير واستغلاله في العملي أو في الواقع. نتعرفوا معش هيثم اللي كان حاضر التسجيل، نحكيه مع المتوجة بالجائزة الدكتورة نادية علي في التصريح التالي.
4: كان لي شرف أني نتوج أفضل اقتصادية تونسية شابة واعدة من قبل جمعية الاقتصاديين التونسيين. أكيد بتشجعني أني نواصل إن شاء الله مسيرتي في البحث العلمي. خلال دراساتي للاقتصاد، أولا في جامعة هارفارد وثانيا في جامعة كولومبيا وين عملت الدكتوراه متاعي، كان عندي شغف كبير بعلم الاقتصاد وخاصة بالطرق الحديثة متاع التحليل الاقتصادي، وأبحاثي تتمحور حول السياسات العمومية الموجهة للقطاع الخاص في تونس. والهدف الرئيسي متاعي هو أني نساهم بأدلة علمية وتجريبية قوية في النقاشات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية. وفي الخدمة متاعي نعتمد على مناهج تجريبية مازالت مش مستعملة برشا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل طريقة الاختيار العشوائي اللي المروجين متاعها تحصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد. ونحاول كذلك نستعمل مصادر جديدة للمعطيات الإدارية. أنجزت 3 دراسات ميدانية، الأولى منها هي تتعلق بكيفية دعم المؤسسات الناشئة والمبتكرة، وقع نشرها في Journal of Development Economics، وهي تستخدم العديد من المعطيات من بيناتها معطيات المعهد الوطني للإحصاء. وفي الدراسة هذه الكاتبين اللي معايا وأنا حاولنا أن ندرس برنامج Startup Act اللي هو أعطى امتيازات للمؤسسات الناشئة في تونس. ودراسة هذه عندها أهمية في النقاش الحالي حول إصلاح منظومة المؤسسات الناشئة، وللقيناه أنه البرنامج زاد بشكل واضح في نسبة بقاء المؤسسات على قيد النشاط. النسبة هذه زادت ما بين 18 و24 نقطة، والبرنامج ساعد كذلك على خلق مواطن الشغل. لقينا أنه في المعدل خلق زوز مواطن شغل لكل مؤسسة ناشئة في ظرف 3 سنين. وكذلك لقينا أنه الشركات اللي هي أنشر والشركات اللي تخدم في قطاعات مرتبطة بالتوريد حققت نتائج أقوى، وهذا يخلينا نستنجو أنه ما بين الامتيازات اللي أعطاها البرنامج، النفاذ لحساب بالعملة الصعبة وتبسيط الإجراءات في الديوانة كان عندها تأثير كبير وإيجابي على المؤسسات. الدراسة الثانية تتعلق بكيفية دعم التصدير، والدراسة هذه كانت حول برنامج تصدير بلوس اللي هو أشرف عليه مركز النهوض بالصادرات. والبرنامج هذا يغطي جزء من التكلفات الثابتة للدخول للأسواق الخارجية، والنتائج متاعنا تبين أنه البرنامج كان عنده تأثير إيجابي واضح على الصادرات. نلقاو أنه الصادرات ارتفعت بحوالي 27% عند المؤسسات المنتفعة وقت اللي نقارنوها بالمؤسسات اللي ما خدتش البرنامج. لقينا كذلك بعض المؤشرات الإيجابية على دخول

0: ولكن زاد كذلك في حجم الصادرات داخل الأسواق اللي المؤسسات موجودة فيها. وهذا يوري أنه التكاليف الثابتة للوصول للأسواق العالمية تلعب دور مهم في أداء المؤسسات المصدرة. وفي الدراستين هذوما حاولت نجمع ما بين المعرفة الميدانية وأحدث المناهج في الاقتصاد القياسي، وحاولت كذلك نستعمل مع الكولابوراتور نتاعي معطيات إدارية دقيقة على مستوى المؤسسات. بلادنا حاليا تواجه تحديات كبيرة في التشغيل وفي التنافسية وفي النمو، ونحاول إن شاء الله من خلال خدمتي ومن خلال الدعم والتشجيع اللي نلقاه من زملائي والمجتمع الأكاديمي في تونس أن نساهم في توفير أدلة علمية حول نجاعة بعض الحلول لهذه المشاكل.
1: إذن كانت هذه الشابة اقتصادية شابة المتوجة من قبل جمعية الاقتصاديين التونسيين، تمت تتويجها كأفضل اقتصادية تونسية واعدة اللي اختارتها الجمعية كما ذكرت. حبنا نتعرف عليها، حبنا نشوفوا شنو مجالات العمل نتاعها، شنو البحوث اللي خدمتها. خاصة اللي شد انتباهي أستاذة أنه خدمت على التصدير والاستثمار اللي هما يظهر لي من الأعمدة الكبيرة اللي يقوم عليها من الاقتصاد الوطني. نخلي لك الكلمة باش تعلق على المداخلة نتاع اللي يعني الأستاذة والدكتورة اللي تحصلت على الجائزة هذه أفضل اقتصادية تونسية واعدة. يعني شنو تعليقك على
2: الحقيقة مجالات معناتها البحوث نتاعها مهمة جدا، وهي بالحق بروفيل نتاع معناتها باحثة واعدة. الخدمة على الإكسبور والإمبور مهمة جدا، خاطر هو عمود من أعمدة الاقتصاد ومن أعمدة المداخيل الدولة، ولازمنا نلقاه ونستثمره في المجال هذا، في مجال دراسة الحلول، خاطر أكيد دخول الأسواق العالمية صعيب، ولازمنا نلقاه الطرق والوسائل اللي تخلينا نجم ندخلوا.
1: وزاد حسب ما نتذكر في التصريح حكيت حتى على حلول يعني جديدة، وطورت فيما يتعلق بتطوير الاقتصاديات وركزت على المؤسسات الصغرى ولا المتوسطة والستارتوب، هذوما اللي هما يظلوا ولاوا قوام ولا عماد الاقتصاد بصفة عامة، مش حتى كان في تونس. أستاذة نرجع
2: الحقيقة هي مهمة البحث العلمي نحن نعطي حلول
1: وتعطيه الحلول، ولكن تخدم تقارير. خلينا نحكي تخدموا تقارير وتنشروهم، تعملوا دراسات، تعملوا من عشان دي سونداج، تخدموا على مواضيع. عطينا فكرة يعني في صلب الجمعية وتقاريركم وين تمشي، خاطر ديما يقولوا التقارير والبحوث كل ديما في وسط الرفوف ما يتمش استغلالها. وقتاش تظهر في الأشغال، تظهر في الملتقيات، ما نعرفش انتوما يعني تكتفوا بإنتاج وإلا تحاولوا تسوقوا، يعني خاطر بحوث كما هذه أو دراسات يعني مهمة جدا من عشرة.
2: هما الدراسات تكون منشورة في مجلات محكمة، المجلات هذه موجودة ويقرأوها، وبيان سور احنا عندنا من احسن الكفاءات في
1: هذا اكاديميين مؤكد اكاديميين موجودة
2: وفي السيسيون هذه باللي فاتت عملنا حاجة اسمها لي بوليسي بريف اللي هما دي نوت دي رابور نحكي فيهم، معناتها كتبوهم وحيد من اهم الباحثين
1: تعملوا كتلخيص معنا للبحوث، تلخيص
2: بيان سور يحكيو فيهم على السياسه التونسيه، على المجالات معينه،
1: السياسه الاقتصاديه، الطاقه، الاستثمار،
2: هكا نحكيو على الاكسبور، معناتها على عده مواضيع، ويكون يتم نشرها ويستفيدوا منها المجتمع، ونورمالمون ياخذوها بعين الاعتبار.
1: هو الاكيد البحث الاكاديمي ما نجمش ما نثمنوش، يعني كل بحث اكاديمي مهما كان القطاع ومهما كان الموضوع اللي يخدموا عليه، مي ديما العيب ما نعرفش هذايا مش في الاكاديميين. الاكاديمي يقول لك اني نخدم ونتعب ونخرج الدراسات والتقارير ونخرج نطرح المشاكل ونعمل الحلول، ما باقي عليك انت كما نعرفش اني يعني فيزافي نتاعي ولا انت كمؤسسة عمومية اقتصادية تستغل. يعني للأسف البحوث كما هذيك تقعد أكثرتها في الرفوف، وهذا من عشان أنتم يمكن حتى يأثر عليكم.
2: لا فما شكون، فما خطر بحوث،
1: فما مؤسسات تفرض روحها،
2: أكيد فما بحوث تفرض روحها وت معناتها

0: وغالبا غالبا التقارير هذه ما تتعرف كان في الملتقيات. يصير ملتقى انتم بطبيعتكم باش تعرفوا بالبحث هذا باش تعطيوا نتيجه بحث هذا، وخاصه فما اللي يخدم زاد مع الاعلام ومع الميديا يحاول يخدم على النقاط الكبيره في الدراسه او في التقرير. يجبد الاعلام، خاطر حتى الاعلام اذا كان ما توصلوش الافكار كيفاش مش ينجم يقدمها مثلا تقرير كما نقولوا يعطي حلول لازمه اقتصاديه معينه او ازمه في قطاع معين. مهم جدا انه نحكيوا على
1: وهذيك قيمة الملتقيات. معناتها قيمة الملتقيات بأن هي تصدر الأعمال الباحثين وتحطهم ونافون، ويمكن يكونوا أكثر ميدياتيزي وينجموا يشوفوهم، معناتها ينجموا يتمتعوا بهم المجتمع المدني أكثر ويسمع بهم أكثر. وذيك عليش هذيك معناتها دور هذيك
0: الحلول. الإعلام أنتم في هو صحيح دور الإعلام أنتم في الجمعية والمجتمع المدني بصفة عامة، وخاصة فما جمعية تخدم بالقوية، نقول وإحنا تخدم وتخرج في تقارير مفيدة جدا، وتخرج في تقارير وفي دراسات حتى يمكن توصل للعالم البرة وما توصلش لبعض الأوساط الاقتصادية في تونس. وانتم مثال للجمعية اللي تخدم في التقارير وبرشة موجودين في تونس. التقارير هذه انتم يلوموا عليكم تقصروا في الوصول للإعلام، ما عندكمش استراتيجية إعلامية، خاطر تقرير كي تخدمه وإلا دراسة كي تخدمها مهم جدا أنك تهز كوبي منها أو نسخة منها للوسائل الإعلام، يبدأ عندك كارنيه مع الإعلاميين خاصة المختصين في الاقتصاد باش يبدأ موضوع معين تطرح من خلال الدراسة هذيك أو التقرير هذاك. عاش انتم حتى في الجمعيه لاحظت انت والدليل انت اول مره تجي في الاعلام، فماش مترش انه فما تقصير لازمكم تخدموا مع الاعلام لتوصيل على الاقل محتوى للدراسات والبحوث؟
1: الحقيقه هو البحث العلمي
0: خطر ديما يقولوا البحث
1: هو اصلا هو حاجه صعيبه،
0: يقولوا اكاديميين ما يخرجوش من تريتوارهم من مجالهم اللي هو الجامعه وما يحبوش اللي حاجته بيه يجي.
1: اي قبل بالتقاليد كثير معناتها كثيره جدا في تونس الحقيقه، ومعناتها فما عمل قوي من الاكاديميين انهم يصدروا العمل معناتها الابحاث نتاعهم والنتائج معناتها موجوده في مجلات اللي يقراوها.
0: خطر حكيت مع برشا اكاديميين في المجالات مختلفه يخدموا ما شاء الله، وهذا قلت لك ما نشكوش فيه، أو البحث العلمي في تونس متطور في كل مجالات، في الطب، في التكنولوجيا، في كل شيء، أخيرا في الذكاء الاصطناعي ولا فما بحوث كبيرة.
1: وقمنا دجا في إطار أشغال الملتقى بندوة حول الذكاء الاصطناعي.
0: ساعات نتفاجئ بدراسة تتعدى عليا مرور الكرام تجبدني نولي أني ناخذ مسؤولية أني نعرف ببعض الأحيان، لكن اللي نعيبوا على المجتمع المدني وعلى الجمعيات بصفة عامة يخدموا أما ما يحاولوش يسوقوا الدراسات والتقارير نتاعهم غالبا قليل. وان تلقى انتم علاش مش عندكم استراتيجيه مع وسائل الاعلام حتى العموميه او الخاصه؟ مش بالضروره يعني
1: حقيقه من
0: ما نجمش جاوبنا على السؤال. نستضيف الرئيس استاذ انت ديما الاكاديمي يقول خليني في البحث يعني ما ندخلش المواضيع نتاع النقاش، خلينا ملا نحكي شويه على الجمعيه. ديما يروج في وسائل الاعلام كذلك انه يجي يحك راسه يقول لك اني خبير محاسب، أني خبير جبائي، أني خبير اقتصادي، أني محلل اقتصادي، خبير في المجال المالي، خبير في كلمة خبير انتوما تعتمدها يعني زي ما تكون أكاديمية بأتم معنى الكلمة خبير، وإلا فما ناس يتبع الشأن الاقتصادي هو يعني أستاذ جامعي ويتبع الشأن الاقتصادي وتتكون له ثقافة بخلاف البحث العلمي، تتكون له ثقافة أنه نجم يفهم المواضيع نتاع الشأن العام نتاع السياسة الوطني في المجال الاقتصادي، في الاقتصاد الوطني، في المالية، في الجباية، في ما نعرفش.
1: الحقيقة كلمة خبير صعيبة برشا وما تتقالش للناس الكل، وما تنجمش تكون كلمة عامة، خاطر كي نحكيو على خبير نحكيو على شخص متفرد بنظرة معينة
0: ملم بالموضوع مثلا
1: وينجم يأثر من تصريح نتاعو في معناتها في استابيليتي نتاع بلاد، ينجم يأثر في السوق. ما هذاك علاش لازم الخبير يكون عنده المام كبير بالاقتصاد، لازم يكون عنده ثقافة كبيرة، لازم يكون عنده نظرة استشرافية،
0: علاش في الجمعية وفي برشا جمعيات مختصة في المجال الاقتصادي؟ كما قلت موجودين برشا، يعني نقول وإحنا روس كبيرة بالجراند جول بالفرنسية، يقولوا معناتها ناس ضخامة الخدمة على مستوى العمل، علاش ما يظهروش في الإعلام؟ علاش مش هذوما اللي يحاولوا يفسروا؟ ما تراش نكون زاد حتى في المجتمع المدني فما تقصير في
1: والله ما نعرفش اسكو سي ان شوا ولا
0: يقول لك احنا
1: دعوه زاد ما فماش دعوه.
0: على كل احنا هكا من خلالك انت نوجه حتى الدعوه لكل المجتمع المدني،
1: اما الاداره تستفيد منها، ما عندنا
0: خاطر حتى الاعلام يستفيد، وهذا
1: كل البنك المركزي عندنا خبراء في البنك الدولي، معناتها المؤسسات قاعدين يستفيدوا منها.
0: مش ظاهرين الخبراء الاقتصاديين الصحاح، يعني بالكلمة الصحيحة للكلمة يعني أغلبيته كما قلت لك يبدأ متابع للشأن العام، قد تغيب عليه يعني بعض المصطلحات صحيح. اللي من يجم يعرفها كان أكاديمي، لكن الأكاديمي زاد فما نوع من الإشكال مع الإعلام إنه يستعمل اللغة الكبيرة، يمكن
1: هو اللغة الإعلامية لازم يكون يبسط المعلومة، وساعات الأكاديمي يلقى هكا كتاب الحاجة هذه، دونك لازم يكون عنده تفكير نقدي، لازم يكون عنده دراية ومعناتها نظرة شاملة، خاطر حتى ساعات نفس الظاهرة الاقتصادية تتحلل بطرق مختلفة وفي
0: نفس الموضوع
1: في نفس الوقت تنجم تكون عندها تداعيات مختلفة. هذيك علاش الحقيقة المحلل الاقتصادي حاجة انتما لازمها برشا انفستمون، لازمها برشا بروفيل سبيسيال حقيقة.
0: في جمعية الاقتصاديين التونسيين هو اسمها على جسمها، اسم على مسمى، تخدم على البحث العلمي، تخدم على الدراسات، تخدم انتما تعملوا كل عام ملتقى اشغال، علاش ما يتمش؟ خاطر اكيد كما حكينا من الاول انه الاكاديميين ما شاء الله في تونس يعني ناس، لكن ديما يبقى الاشكال في انه المعلومة الاقتصادية اللي هي مربوطة بكل المجالات تقريبا، المعلومة الاقتصادية مربوطة بالرأي العام، مربوطة بالسياسة، مربوطة بالاقتصاد كاقتصاد، مربوطة بالحياة اليومية، والمواطن ساعات يقول لك ما نفهمش يعني اش معناها جباية، اش معناها مالية، اش معناها، علاش انتم ما تخدموش زادة في ملتقياتكم انكم تقربوا الأكاديميين للغة الإعلامية، تعملوا حتى ملتقى انه كيفاش الأكاديمي الخبرة الكبيرة اللي عنده والنظريات اللي عنده الكل يحاول يبسطها إعلاميين، وهذا حتى يصير بالتعاون مع بعض وسائل الإعلام. إذا كان هو مجرد اقتراح، علاش الإعلام ديما مش حاضر برشا، مش حاضر مش كتغطية، مش حاضر كمساهم في الملتقيات اللي وفي الملتقيات اللي تعملها الجمعيات المجتمع المدني. هكاك الإعلامي يفهم الأكاديمي في المجال الاقتصادي، والأكاديمي يفهم زاد اللغة الإعلامية في مجال الاقتصاد.
1: أي حاجة مهمة الحقيقة إنه الإعلام سانتيغر، معناتها يدخل في هالملتقيات هذه مش كتغطية، ما كي باش ينحي الحاجز هذاك بين المواطن واللغة الاقتصادية اللي تنجم تكون صعيبة، نجم يكون ما يفهمهاش علاش بيه. ان شاء الله ان شاء الله
0: على كل هي مصافحة لك اول مرة معانا، ان شاء الله نستفادوا تو نحاولوا في مواضيع اخرى نستفادوا من الجانب العلمي الموجود، خاطر كل مجال هو علمي بالاساس، وبعد تدخل الواقع وتدخل الحياة اليومية للمواضيع اللي تكون هي في علاقة بالمواطن، على خاطر البرامج الاقتصادية ما نعرفش هنا يمكن يكون راي خاص صعيبة شوية على بعض المواطن مواطنين، مش على الناس الكل اللهم المتابع يعني اللي هو مغروم بالاقتصاد يخرج يعني يتبع الموضوع. حبينا نعمل مصافحة معك مع الجمعية، مرحبا بك وشكرا لك على الحضور زادة أنت، وإن شاء الله من خلالك نستفاد زادة في بعض المواضيع أخرى. مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير أنك تكون موجودة وأنك تقدم الإضافة، وخاصة تبسيط المعلومة الاقتصادية للمستمع وللمشاهد في إذاعة المنستير في كل وسائل الإعلام. شكرا لك الأستاذة سهير العامري على الحضور، أنت أستاذة جامعية ويعني عضوة أو ممثلة عن الجمعية التونسية أو جمعية الاقتصاديين التونسيين بالمنستير، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة.
1: شكرا حاتم على الاستضافة، مرسي مرسي راديو منستير، مرسي على دعم البحث العلمي.
0: عجبك استوديو جديد؟
1: عجبني.
0: بي. مرحبا بك. بعد شوية والناس هيثم مش نحكيه ساعة ثانية في موضوع آخر وضيف المجلة الاقتصادية الثاني هو الأستاذ كذلك رضا لامين، هو رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبهيين كمان شغالة، خطر مهم جدا نعطيه التدقيق في الأسامي خطر مهم هذا. مش نحكيه على الضريبة الجديدة على الثروة اللي دخلت حيز التنفيذ في 2026 يعني في هذا العام في جانفي بين النص القانون، وخاصة مش نفليها مع الخبير المذكرة اللي هبطتها وزارة المالية تفسر في كيفاش الضريبة، شكون المعني بالضريبة، حجم الضريبة، كل ما يتعلق بالضريبة، ولكن مش نعملوا تحليل، مش نعملوا تقييم، يظهر لي فما صعوبات في المذكرة هذه. تقول لنا على سي رضا لامين هو رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، على كل هو الإشكال اللي مش نطرحه المذكرة هذه والقانون أو الفصل في قانون المالية 2026 الفصل 88 اللي نص، يعني مش نحاول نقدمه النص القانون هذا وندرسوه ونشني الإشكاليات اللي ممكن والجدل خاصة اللي تكتب عليه برشا سل عليه الحب الإلكتروني على الأقل وعلى في وسائل الإعلام الوطنية وال يعني العمومية والخاصة، التفاصيل كل باش نشوفها بعد موجز الأخبار. نستمعوا الأغنية هيثم وبنرجع بعد الأخبار لضيف الثاني في الاقتصاد في هذه المجلة الاقتصادية، ونحكي كما قلت على الضريبة الجديدة على الثروة. ابقوا في الاستماع دائما على موجة إذاعة المنستير. شكرا لك أستاذة سهير العامري على الحضور، إن شاء الله في فرص أخرى.
1: عايشك سي حاتم، ميرسي بوكو، يعطيكم صحة.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة عن تنظيم الملتقى التربوي عدد 78 والمتزامن مع الملتقى الصيفي 9 تحت عنوان هندسة التعلم الذكي، فهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، وذلك أيام 27 28 29 من أوت المقبل. تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات يوم السبت 4 من جويلية القادم. أعلنت جامعة منوبة إحداث لجنة أخلاقيات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتكون أول هيئة من نوعها في تونس تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها. تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة مدرسة صيفية الفضاء للناشئة حول موضوع تكنولوجيا الفضاء من 24 إلى 26 من جوان الجاري. أعلن مجلس الأعمال التونسية الإفريقية اليوم عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني. نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان التونسي القدير كمال رؤوف النقاطي الذي وفته المنية اليوم بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع ترك خلالها بصمة راسخة في تاريخ الأغنية التونسية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة ب 441 تدخلا من بينها 156 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و 25 تدخلا لإطفاء الحرائق. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث يتميز الوضع الجوي بعد الظهر اليوم بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم. برشا مؤرخين لتاريخ كرة القدم أكدوا أنه مونديال 1934 تعمل فيه كل شيء باش إيطاليا تفوز بكأس العالم نظرا لقوتها ونفوذها السياسي في الفترة هذيك. نبدأ بماتش ربع النهائي بين إيطاليا وإسبانيا في مقابلة عرفت بمعركة بيرتا. الحكم السويسري كان نحى زوز أهداف صحاح لإسبانيا وترشحت إيطاليا، وصارت برشا مشاكل بعد المقابلة. في نصف النهائي حكم إيطالي زفر مقابلة ألمانيا وتشيكا، وتعمل كل شيء باش تترشح تشيكوسلوفاكيا للنهائي وتلعب ضد إيطاليا لأنها أضعف من المنتخب الألماني كرويا وحتى في النفوذ السياسي والعالمي. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
4: مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية
5: 8 غربع في بشائر الصباح
4: بعد نشرة نصف النهار
5: الأربع متاع العشية
4: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبع متاع العشية Notre studio mondial où nous t'aimerons les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
6: المجلة الاقتصادية المجلة الاقتصادية

0: مرحبا بكم على موجات إذاعة المنستير، تسمعون بالصوت وتشاهدون كذلك على موقع إذاعة المنستير ستريمينج إذاعة المنستير. تحية تصلكم من فريق كامل ومتكامل أمن هذه الحصة وكل برامج يعني صوتيا ومرئيا برامج إذاعة المنستير. كل شكر والتحية لحسام نوار، كذلك لهيثم والناس في التنسيق هويدا بن ساسي، كذلك الشكر لكل الفريق اللي يأمن هذه المجلة الاقتصادية في الاقتصاد. مواصلين الجزء الثاني باش كما ذكرت من الأول باش نحكيوا على الضريبة الجديدة على الثروة اللي دخلت حيز التنفيذ في تونس منذ جانفي 2026، وخاصة المذكرة اللي نزلتها وزارة المالية تفسر فيها كيفاش مش تم الضريبة، شكون المعني بالضريبة اللي هي المذكرة أحدثت جدل يمكن مش واضحة برشا على كل هذه كل التفاصيل. شكون المعني بالضريبة؟ شكون تطبق عليه الضريبة؟ أجل الضريبة؟ مفهوم حتى الضريبة قداش؟ الحجم الدفعان الضريبة للناس الكل مش للناس الكل؟ شكون المعني بها الضريبة هذه؟ في كلمة وش نحاول نقدم قراءة تحليلية للفصل، هو الفصل 88 من قانون المالية للسنة الحالية سنة 2026. نستضيفه باش نحكيه في الموضوع هذا ضيفنا رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، مانيش غلط سي رضا الأمين، مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير في برنامج في الاقتصاد. مرحبا يا أستاذ. ننطلقوا طول في المذكرة اللي مؤخرا هبطتها وزارة المالية، المذكرة تتعلق بتفسير الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026، الفصل هذا اللي يتحدث على الضريبة على الثروة، بعد ما كان في فصل في قانون مالية 2023 كان الحديث على الثروة العقارية، ذول تولت الضريبة أشمل وأعم. نعطيه شوية تبسيط وتفسير للقانون هذا اللي هو قانون 88 اللي تطور اللي يشمل يعني ما عادش كان العقارات. مرحبا يا استاذ.
1: عايشك. دونك جوست الحقيقه قبل ما ندخل دون لو فيف دو سوجي، حبيت باش معناها هكا باش نحاول نشوفوا شنو اللي عندنا في تونس لي زامبو لي تاكس، وشنو اللي عندنا دي ديكلاراسيون في في في تونس. عندنا لا ديكلاراسيون انويل اللي الناس كل تصب فيه،
0: الاداء السنوي
1: السنوي هذاكم الناس كل تصب فيهم هكا ولا. وعندنا دي ديكلاراسيون معناها اللي انت والحاله. مثلا انت مثلا كان عندك دار والا ارض اللي انت قمت بالبيع نتاعها، يلزمك تصب التصريح بالضريبه على القيمه الزائده العقاريه. تتفاهمنا تو؟ كل وحده عندها الوقت نتاعها دي ديلي اللي دور لا تروازيام موا كي سوي لا سيسيون، بعد ما تتم عمليه البيع ثلاثة شهور في ديك. تنجم ثم ديكلاراسيون اخرى جوست قبل ما تدخلوا على الديكلاراسيون هذه. عندنا ديكلاراسيون اخرى اذا واحد عنده ديبار سوسيال مثلا، هو في مساهم في شركات ولا غيره ولا في البورصه،
0: في البورصه
1: وبيع دي زاكسيون اسهم ولا من بيت، يلزمه كل عام يعمل لا ديكلاراسيون في 25 فيفري. سيتون ديكلاراسيون ابار هذه راهو وحده التصريح وحده. بلا باش تفهم تو في تونس قاش عندنا ديكلاراسيون. وعندنا ديكلاراسيون اخرى اسمها ديكلاراسيون دو سكسيسيون، اذا واحد الله اكبر مات توفى لي زيريتيم تاعو اللي ماذا يلزمهم يعملوا التصريح. يعطيك صح. عندهم عام في ديه زيت في عام 2022 في اللوا في قانون مالي 22 زادوا امبو اخر. شوف كل ما نزيدوا دي زامبو الحقيقه قبل ما ندخلوا في الديتاي ساعه قبل نفوق نشوفوا كل ما نزيدوا في دي تاكس ودي زامبو راهو تبدا معقده الامور على المطالب بالضريبه،
0: شكون اللي
1: وعلى المستشار وعلى المحاسب وعلى الخبير وعلى اللي باش يكتب،
0: يعني كل المنظومه اللي موجوده في الاداءات.
1: جيت قبل ما ندخلوا في عمليه النقد قلت لي بعد وشوفوا كلام كان الحقيقه كان كنا نزيدوا في لي زامبو شويه مثلا دون لي ترونش دو ريفينو زوز بونتو ثلاثه بونتو ونبعدوا من هذيك. تو باش نمشيو هذه
0: للقانون هو الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 اللي هبط فيه مذكرة تفسيرية.
1: نبدأ بالقانون. شكون هما صعب تشوفوا شكون اللي يخلي باش يخلصوه صعب معناها لو شون دابليكاسيون اللي هو معناها في التطبيق عندكم نتحثوا كان على الاشخاص الطبيعيين ما نتحثوش على الشركات تفهمنا دونك النقطه الاولى يهم الاشخاص الطبيعيين على شو باش نخلصوا على شو يملك الكل دي مابل اي دي جمال العقارات والمنقولات اللي يملكوها هما واللي يملكوها اكس صغيرات نتاعهم اللي مازالوا دي مينور وهما اللي هما في الواحد نتاعهم دونك انا من العقارات اذا واحد مقيم في تونس نحكيوا على العقارات الموجوده في تونس
0: في تونس ولا البرة
1: خارج تونس
0: حتى خارج تونس معنيه بالضريبه
1: اللي مقيم في تونس حتى املاك البرة يلزم يصرح بها ثم دي كونفنسيون
0: ثم زاد اتفاقيات مع الدول اللي عندهم
1: حسب الاتفاقيات
0: صحيح
1: واللي غير مقيم في تونس الغير مقيم في تونس يلزم يعمل بالتصريح على الممتلكات اللي موجوده
0: لحتك ركزت كان على الممتلكات استاذ لمي
1: لا نحكيو كي نقول الممتلكات الممتلكات كي نقول الممتلكات نقولوا راهو
0: مش بالضروره
1: العقارات والمنقولات الممتلكات الكل باه توا وقتاش اخر دي ديلي باش نصبوا سي لو 30 جوان تو
0: معناها
1: هي
0: جمعتين مازالوا 15 يوم اليوم نص
1: جمعه معاش وقت بالكل وين نصرح وين نصرح اذا الشخص
0: اللي يحب يصرح
1: باش يصرح
0: اللي باش يصرح
1: اللي هو تو خلينا قبل ما ندخل وين يصرح شكون ساعه اللي هو يدخل في الشام في الميدان اللي الممتلكات نتاعو تفوت 3
0: يعني
1: ملايين
0: يعني المعنيين بدفع الضريبه على الثروه
1: يعطيك صح اللي يفوت 3 ملايين
0: شو 3 ملايين و 3 مليارات
1: 3 مليار دولار
0: مليار دولار معناها هذا مش على الموظفين وعلى الاصحاب
1: على الكل على الكل اللي الممتلكات
0: ما نتصورش خاطر الموظف عنده 3 مليارات
1: ثم دونك الممتلكات ثم شكون تعرفش علاش تقاه مسكين هو موظف نقوله مسكين موظف
0: هو مثال للموظفين
1: قلت موظفين ينجم يكون الموظف هذايا وهو وارث عقارات يصور في زوز ملايين ولكن عنده عقارات تسوى فوق ثلاثة
0: مليار دوات وأربعة
1: دونك يزم يخلص
0: معني بالضريبة
1: عطون شوفوا بعض الإشكاليات هذا الموظف هذا شو يزمو يعمل إذا ما نجمش يخلص يزمو يبيع رزقه
0: معناها توا السقف عندك 3 مليارات فما فوق مطالب باش تدفع الضريبه من 30 جوان
1: عطون شوفوا انهم اللي ما يخرج
0: قداش الحجم فما زاد سقف نتاع دفع عن ضرائب فما نسبه مئويه
1: لا ثم نسبه تنجوها قداش اما نحكي لك في السقف معناها مهما كان نشوفوا تو اذا واحد في المئة تنشوفوا يا 0.5 يا واحد يا 0.5 يا واحد فانا وقت 0.5 وقت اللي اقل
0: من اللي عنده
1: اي
0: من اللي يملك
1: وقت اللي يبدا لو مونطو اقل من 5 مليار دويت
0: 0.5 عليه
1: 0.5
0: باه
1: اما اذا فات الخمسة على الكل واحد
0: رانا نحكيو مليار دويت
1: مليار دويت 5 مليار دويت
0: اي
1: مليار دويت من المليمتر
0: ما تفاجعوش معناها اللي يسمعوا فينا ما يسمعوا ما يتفاجعوش
1: 5 ملايين من الدينارات دونك اذا فات ال 5 ملايين دينار 1% من مش بال من 0.305 وفوق ال 5 لا على الكل
0: تحدد معناها باش ما ندخلوش في تفاصيل اخرى ممكن معقده اي
1: توا جاء في اللوا في القانون قالوا ثم دي بيان كسو سوا موبل ولا ليزي موبل ما تدخلش في القانون
0: يعني حدوا لحوايج اللي ما تدخلش في الضريبه
1: ما تدخلش
0: هذا جاء في المذكره تاع وزاره الماليه
1: لا في الواء
0: في الواء في القانون
1: نحكي لك في القانون
0: في الفصل
1: في الفصل
0: فصل 88 اي
1: في القانون شي يقول ومن بعد نحكيوا على المذكره خاطر في المذكره الحقيقه ومعناها جات حاجات زادتهم وحاجات نقصتهم
0: وفي العاده ديما المذكره تفسر الفصل هو القانون نقولوا
1: شوف بالنسبه لشكون باش يفسر هو شكون هو اللي يفسر القانون اول حاجه ثم التفسير القضائي نقولوا قانون فاهموا شكون كيفاش تفسير شكون عنده الحق
0: شكون ينجم يفسر
1: الجوج القاضي في قضيه باش يفسر في القضيه يفسر يسمى ذاك التفسير القضائي وثم التفسير الفقهي سي لا دوكترين لا دوكترين ادمنستراتيف كما الاداره العامه للاستشارات الجبائي هي تفسر وثم التفسير آخر يتسمى التفسير التشريعي. معناه كي يبدأ كيما الكلام تاعنا الحقيقة توا كي يبدأ القانون موش واضح برشا واللي فيه معناها نجم واحد يمشي
0: غموض زوز معاني
1: برشا
0: قابل
1: للمعاني برشا معاني يولي وقتها حسب رأيي
0: يعمل جدل نقولوا
1: جدل ينجم المجلس النواب اللي هو عطى التصور نتاعو يعاود يرجع ويعمل قانون قانوني باش يفسر
0: يزيد يفسر ولا
1: يزيد مش قانون جديد قانون يسمى قانون التفسير هذوما الثلاثه نجمو يفسروا تو باش نمشيو نحن بعد في المذكره ايش قالت القانون باش نرجع للقانون تو
0: خلينا في القانون حتى بعد التحليل والتفسير ناخذوا الجزء الثاني تفضل
1: في القانون ايش قالوا قالوا راهو ايش هو اللي ما يدخلش دون لا باس دون لاسيت امبوزابل في الوعاء المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبه وكذلك
0: يعني يبدا عنده مليارات اما عنده دار ومتمسش دار
1: ودار
0: فيلا
1: مش متتمسش ما تدخلش في الضريبه 3 مليار دويت
0: ما تدخلش في الضريبه معناها
1: ما تدخلش في القاعده اللي باش تحسبوا عليها 3 مليار دويت
0: تخرج جاي
1: تخرج شو اخر في القانون
0: استثناءات اي
1: العقارات والمنقولات المخصصه للاستعمال بتاع الخدمه نتاعو
0: يخدم عند
1: والاصول التجاريه المستغله فعليا هذه نقطه استفهام طب باش نرجعوا لها في المذاكره باش نحكي تاع القانون العربات غير النفعيه التي تساوي او تقل القوه الجبائيه نتاعها 12 خيلا اللي هما اقل من 12 شوفو سياره اقل من 12 شوفو ما تدخلش تو النقطه هذه باش نحكي فيها تو هي اللي أثارت جدل كبير النقطة هذه
0: نقطة الاستفهام
1: الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي دونك شيء قانون واضح وإذا جاءت عبارة القانون مطلقة جرت على شنو على إطلاقها ما تجمش أنت لا تفسرش قال لك الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية بالبريد التونسي أي فلوس في البنك متاعك ما تدخلش
0: ديما الاشخاص الطبيعيين
1: دا نحكيو في القانون ديما نحكيو كما قلنا الاشخاص الطبيعيين اي سيدي هذه اش قالت وهذه واضحه ما فيها شيء نمشيو توا المذكره اللي جات باش
0: تفسر
1: اش قالت سيدي نبداو بالنقطه هذه النقطه اللي
0: المعنيين والمستثنين والمعفين بالاحرى
1: توا انا شو قلت بكري قلت انا
0: حسب الفصل اللي حسب كنت
1: في القانون
0: اللي كنت فسر فيه في القانون
1: قال اش قال الاموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات الماليه او بالبريد التونسي في المذكره توا كي دون لا باج نيميرو 8 من فوق بالكل حتى الاموال المودعة بالبنوك او بالبريد التونسي ثم سهو اذا حسب رايي سهو
0: نجم تكون سهو
1: يمكن سهو نتاع المؤسسات الماليه كيما لي زانترميديير بورس مثلا مؤسسه ماليه دونك ما تحطتش كي نجيو توا قلنا نحن اي فلوس في البنكه ما تدخلش حسب القانون
0: مهما كانت قيمتها حسب القانون ديما
1: حسب القانون يقول لك الاموال المودعه بالبنوك وبالمؤسسات الماليه هكا القانون جاء
0: عامه
1: ما نجموش نحدوا فيها ولا نزيد نتوسعوا ولا نقصوا جات في المذكره اش قالت تبقى الأحكام الفصل 88 من قانون مالي سنة 2020 وتستثنى من دفع الأمبو هذه على الثروة الأموال المودعة بالبنوك أو بالبريد التونسي دون كلمة انترميديير بورس ما جبتهاش وتتمثل في ما يلي إيش قالت سيدي دونك هذوما اللي باش نقول عليهم تو
0: المعفيين
1: معفي صحيح
0: استثناءات ما يخلصوا شيء ما يدفعوا شيء ما يدفعوش على الضريبه دي مش معنيين بها الضريبه دي
1: دونك نعاود لك انا تو في اللوا ما جاتش قالت ما قالت شيء قالت الكل ما يدخلوش قالت الحسابات الخاصه للادخار المفتوحه لدى البنوك ولدى البريد التونسي بمختلف اصنافها قالت على غراري خاصه اش معناها على غراري خاصه في اللغه العربيه معناها من الليست اللي باش يحطوها ماهيش كامله هذوما راهو امثله وبر
0: نجم تكون
1: ثم ليست اخرى شنو الليست اخرى
0: تكميليه نقولوا
1: انا عارف كان نوت كومون الحقيقه راي بعد تقريبا معناها جان في مارس افريل ماي جوان 11 جوان نورمالمون راهو كانت واضحه اكثر يقول لك حسابات الادخار في السكن وحسابات الادخار من اجل الدراسه لفائدة الابناء وغيرها من حسابات الادخار. اي والباقي وينهم؟ انا فلوس عندي ليكيديتي في البنك، عندي ان كونت كورون. اي واش بيك ما مش موجود في الوا؟ قال لك هنا راهو هذوما ماهمش داخلي. ولا واحد عنده مثلا فلوس حاطتهم دو لي بونت كيس ولا دي كونت دي ديبارني، مش لي كونت ديبارني هذوما،
0: خلين نوع اخر،
1: نوع اخر. الجمله هذه بمختلف اصنافها على غراري خاصه الحقيقه.
0: شنو الاشكال اللي تطرح في ال...
1: نعاود لك خاطر في القانون قال لك الاموال المودعه بالبنوك وبالمؤسسات الماليه او بالبريد التونسي ما حدد شيء.
0: يعني هذوما ماناش باش نغدروا لهم، يعني ماهمش معنيين بالضريبه،
1: مش معنيين، ولكن في
0: المذكره
1: ولكن في المذكره حددتهم قالت ليه راهو مش الكل اللي يخرج هو هذو برك. اش قالت سيدي؟ كما قلت لك الحسابات الادخار،
0: يعني حسب ما فهمت عمت هي عملت كل نص يعني جمله عامه وبعد كي جات تفسر قالت لا راهم هذا وهذا وهذا وهذا
1: وهذا غير معقول الحقيقه.
0: اللي هما اللي خصتهم توا في المذكره
1: الخاصه للادخار المفتوحه لدى البنوك ولدى البريد التونسي بمختلف اصنافها
0: وقيمتها زاد
1: قيمتها ما حددتش قيمتها خاطر كيما قلنا مهما كان المعطاء اللي فوق
0: المهم بطبيعته باش يخلص
1: حسابات الادخار للسكن وكذا. وجات حسابات الادخار في هذايا سي واي يسمى حسابات الادخار في الاسهم الكون ديبارني اون اكسيون الدوله تشجع فيه الدوله تقول لك اللي حط فلوس في سي واي المعطاء اللي ديدكتيبل دو لا باز امبوزابل تطرح من قاعده الضريبه الدوله تشجع فيه
0: تشجع الادخار زاد
1: قالت هذايا دون لا ليميت نتاع 1000 دينار بون من هي ما حطتش قداش الليميت معناها ينجم توا واحد او يخمم يقول لك بون هنا هنا في الاداره قالت حسابات الادخار تنحط حتى 2 مليار دويت هي الليميت هي 1000 هي 100000 دينار فقط باش تبدا واضحين كيما لو كونت ديبارني اون انفستيسمون حسابات الادخار للاستثمار المخصص لبعض مشاريع هذه الدوله تشجع فيه اللي يحط فيه فلوس في على بنك يسمو يحل ان سول كونت مش كما سيوا بلوزر كونت ان سول كونت وشي اون سول بنك ما نجمش يحل
0: في بنوك اخرين
1: ما نجمش اون سول بنك وان سول كونت هذا ماكسيموم 50000 دينار يحطوا كل عام يعني ينجم يتطرح من القاعده قالت هذه الفلوس ال 50 ولا اللي هو تحطوا غادي راهو مش خا الاقساط تو هنا الاقساط والمساهمات ومعاليم الاشتراك المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة.
0: أستاذ ديما نحكيو على الاستثناءات.
1: ما زلت نحكي على الاستثناءات. قالوا لي زاسيرونس في لو كونترا اسيرونس في ما مش تخلي. أنا رأيي صعبت في الشكل في التيتر صعب من فوق الأموال المودعة بالبنوك أو بالبريد التونسي. تو نحكيو على شنو؟ على دي زاسيرونس. نحكيو على المؤسسات المالية. الحقيقة
0: فما نوع من
1: فما يمكن فما سهو ثقلي بذولي من فوق باش تبدا الأمور شكلية. انت تو انت نسالك سؤال كيف تقرا رغم اللي انت ماكش متخصص برشا في القانون وغيره ولكن هكا باللوجيك كي يبدا اللوا واضح هكا الاموال المودعه بالبنوك مؤسسات الماليه وبريد التونسي
0: علاش يا استاذ ما نفهموش انه ديما المذكره تخصص ما ديما هما القوانين اللي تبدا بصفه عامه وبعد يولي لا يسمي الاسماء
1: التفسير ما تجمش تتوسع ثم قواعد نتاع التفسير القانون
0: ما تزيدش
1: ما تنقصش
0: النص واضح وصريح
1: وصريح في النقطه هذه الحقيقه هنا ثم
0: خاطر نجم يفهم يقول لك هذا تفسير ماهوش اضافه
1: تفسير؟
0: ولا
1: شو
0: نفسر لك في النص هذاك
1: راهو كيف تجي تفسر حاجه باش توضح اللي في الموجود في النص مش بزيد على النص مش نقص عن النص
0: تعقد النص
1: لا هكا تولي ما حاش نعرفه تو نحن باش نقول لكم حاجه على هامه وهامه جدا
0: اللي هي
1: برشا في بالهم هل المذكرة هذه هي الوا هي القانون لا ألف في القانون هو اللي موجود اللي هبط
0: في رجل في اللي هو الفصل 88
1: c'est une interprétation de la loi par l'admission fiscale هو التفسير للقانون من طرف وزارة المالية
0: باش يدخل حيز التنفيذ وتفهموا برشا ناس نقول المعنيين
1: أما كي يبدأ مش واضح القانون ثم شكون يغلط ثم شكون ما في بالوش ثم شكون يطبق هذا يقول لك ان الاموال المودعه اللي عندي في البنوك كل ما
0: ثم قراءات
1: والحقيقه يعني مش... وانت قلت بكري ثم برشا حتى في وسائل في وسائل الاعلام جبدوا الاشكاليات هذه والاشكاليات هذه ومش هذه بركه هذه وغيرها باش نقدم بشويه بشويه تاو باش تفهمني اكثر هل المذكرة هذه اسكو اللي معناها يلزم المطالب بالضريبة كان ما تصير إشكالية كي يمشي قدام الحاكم يقول لي أنا حاب نطبق هذا، الحاكم يمشي بهذه ولا بهذه؟
0: أنت يلقى روحه يمشي ديما بالقانون،
1: يعطيك الصحة ثم قانون
0: مش مذكرة، إذا القانون أقوى من المذكرة
1: ما شاء الله عليك. دون لاني 2011 جاء قانون قال راهو هذه، هل اللي قد تفسر فيه الدولة وزارة المالية اللي أوبوزابل لها هي كي يبدأ اون فافور دو كونتريبيابل، اذا كان هذا في مصلحه المطالب بالضريبه يولي هذا اكثر من هذا اكثر من القانون خاطر في صالحه
0: في المصلحه،
1: اذا هي في عوض جد توسعت نقصت، اما كان
0: هذا يولي ضد
1: القانون هو ضد المطالب بالضريبه
0: يولي حاجه
1: خير. يولي راهو القانون يمشي الحاكم بالقانون ما يمشيش بالمذكرات.
0: هذه هل خلينا نقولوا بين ضفرين هالغموض او هذا الاختلاف بين النص القانوني وبين المذكرة يخلق مجال
1: يخلق مجال
0: للتهرب لاصحاب المليارات.
1: انا ماني جو سوي ان كونتاكت ديريكت مع ثم واحد قال لي اسمعني ايش حطوا هما هنا في القانون، حطوا كل شيء على ملكي، ها واش نعمل تو عندي 10 مليار دويتة تو نمشي ناخذ بهم حاجة على لو ليزينغ الإيجار المالي كي ناخذ بهم على عندك إيجار مالي باش يولي ملكي ولا مش ملكي دونك يهرب ناخذ حاجة عقارب 10 مليار دويتة ونعطي أوتو فينانسمون 9,500,000 لو بريمي لوي والباقي على 7 سنين نقعد 7 سنين ما نخلصش امبوست لا فورتور ايش قولك
0: فكره يعني أول. هذا تشجع مش ليه تشجع ليه ما حل الباب نقولوا
1: احنا ما ندخلوش في المتاهات هذه ليه برشا تو الحقيقه عملوا عقود هبه رقبه وعقود هبه انتفاع كانت تحب نحلوا قوس نفهموها بالقدين فهموا ايش معناها عقد هبه انتفاع مثلا بو عنده رزق باش نهار اخر يقول لك باش صغاري ما لا يتعارك ولا شيء
0: يقسموا بالحياه
1: نولي خاطر لا وصيه لي وارث يقول لك نعمل لهم عقد هبه رقبه عقد بتقابل بعد ما متعين وكل حد هكا
0: انت هادي وهادي
1: دونك باش يبدا في بالك في دون لا بوس ولا فورتون اللي عنده حق الرقبه وفات 3 مليار دويت يزمو يصرح خلص. واللي عنده حق الانتفاع يزمو يصرح كيفاش يصرح سيدي كي يبدا عندنا في العقار يسوى مليار دو مثلا والبو عنده حق الانتفاع والولد عنده حق الرقبه والبو عمره فوق 70 سنه يولي قيمه العقار 1/10 حق الانتفاع و9/10 حق الرقبة يولي هنا الولد ذاك اللي عنده حق الرقبة يزمو يقيم الملك متاعه اللي عنده حق الرقبة على حسب عمر هذايا راهو دون الارتيكل 38 من مجلة التجيئ من الكود دروا دون جسمه يقول لك على حسب اللي في العمر نحسبوا حق الرقبه وحق الانتفاع. حقيقه دخلنا في برشا
0: ديتايل اما مثالش خلينا نقعدوا في الاعفاءات. يعني الاشكال هو في الاعفاءات توا الاشكال بين المذكره والقانون في الناس اللي مش معنيه بالضريبه
1: اي ولكن لا سمح لي عاد فما نقطه هي مازال
0: مثلا شنو النقطه اللي شنو الاشكال الاخر
1: هاي الاشكاله مش قلنا في البكري نحن في اللوا في القانون قال لك العقارات والمنقولات المخصصه للاستعمال الخدمة في المهني والأصول التجارية مستغلة فعليا كيكا راه ليني برك المذكرة جيت
0: يعني هنا باش نبسطه مثلا اللي عنده شركة باتيمان تاع شركة عامل
1: عنده شركة خليني نقول شركة
0: عنده شركة وعنده ماتريال وعنده ماكينة عنده
1: شركة عنده
0: ترونسبور كل شيء
1: عنده شركة دونك الشركة مش قلنا نحن كشركة ما تدخلش لامبوس ولا فورتين ما تدخلش
0: حسب القانون
1: ولكن هو عنده المنابات في الشركة وقت اللي عنده هو المنابات هذاك يتسمى معناها دي موبل دي فالور موبل يزم يدخل في لامبوس ولا فورتين ايش في الشركة ما تخلصش اما هو يزم يخلص يقيم المنابات نتاعو
0: منابو يخلص عليه
1: يعطيك الصحه
0: يعني عنده مناب اكثر من 3 مليارات ديما ناخذوا السقف يخلص عليه
1: الا في حاله برك اللي موجوده في القانون ها باش نرجعك القانون سيدي يقول لك العقارات والمنقولات المخصصه للاستعمال نتاع خدمته
0: ما خدمته
1: ها باش نعطيك مثال بسيط برشا السيد عنده شركه هو والعائله نتاعو صغار
0: عائله كامله اي عنده
1: كل حد عنده 20-30% هو بيخدموا فيها هذيك خدمتهم حسب في القانون تو
0: ما همش معني
1: معناه خارج ميدان تطبيق الضريبة
0: حسب القانون اي
1: هاك انت تمشي معايا تو المذكرة جات قالت اش معني مليح فسرت قال شوف إذا عنده بارتيسيباسيون في الشركة أقل من 50%
0: معفي.
1: لا
0: يخلص.
1: يخلص
0: هاي.
1: وإذا أكثر ما يخلصش. شكون حسب رأيك في الشركات في الكبار إذا ما عنده فوق 50% بنوك ولا أسيروس ولا شركات كبار، الناس كل باش تدخل في الشغل. مع العلم باش تدخل بربي شويه في الدي في الديتاي شويه.
0: قبل ما ندخل خلنا نعملوا ترتيحه فنيه ونعود ونرجع نعملوا استراحه. حكينا برشا هذول يا استاذ نعش هيثم. نعود بعد هذا النغم باش نواصل الجزء الثاني ونواصل في الجدل اللي يحدث يعني الفصل الخاص 88 الخاص بالضريبه على الثروه، ونرجع مع الاستاذ لامين او رضا لامين رئيس الغرفه الوطنيه المستشارين الجبائيين، نزيد نفهموا أكثر هالضريبة هذه. نعود بعد النغم.

0: أنتم في الاستماع لموجات إذاعة المونستير ومشاهدة كذلك برامج إذاعة المونستير. نعود نرحب بالأستاذ رضا الأمين رئيس الغرفة الوطنية المستثمر المستشارين الجبائيين. نحكي على الضريبة الجديدة على الثروة بإيجاز موضوع يظهر لي جدل كبير وموضوع كبير برشا يعني تحليل. وإحنا حابين نبسطوا المعلومة، تعرف المعلومة المالية والجبائية صعبة شوية، نحاولوا ديما نبسطوا للناس المعنية بالأداء على الأداء الضريبة. يعني على نمشي ناخذ كلمة على العقارات شوية أستاذ.
1: بالنسبة للعقارات إذا واحد عنده كما قلنا الدار اللي يسكن فيها،
0: احنا ديما نسألوا راه ونستوضحوا
1: ايه الدار اللي كما قلت بكري، الدار اللي في السكنة بتاعه ويسكن فيها ما تدخلش، ولا العقارات اللي هو السيد قاعد في الخدمة بتاعه يخدم فيها، مثلا مهندس عنده بيرو يخدم فيه ما يدخلش. اما كي يبدأ وعنده عقارات وهو قاعد كاريهم الأشخاص واحد أخرين
0: في بلاصة أخرى،
1: هو كاريهم كاريهم يقول لك حتى ولو تخلص في دي جامبو أضريبة على الدخل. كان يبدأوا أوزاج بروفيسيونيل ما همش داخلي
0: أي
1: داكوردو، أما كان أوزاج دابيتاسيون سكنة، أنت كاري ديار سكنة
0: للكريا
1: للكريا يقول لك تدخل حسب المذكرة. طب
0: حسب المذكرة
1: رغم اللي هما حطوا في الجملة الأخرى دقيقة مش واضح مش حطوا، وتبقى لأحكام الفصل 88 من القانون المالي فإن إعفاء العقارات المسوغة لفائدة الغير من الضريبة على على على الثروة يتوقف على التصريح بمداخيل عقارية بعنوانها حتى لا يتم اعتباره عنصر من العناصر دي.
0: يعني باش نكونوا بسيطين، اللي عنده باتيمونات عنده ميم ديزيمبل يكري فيهم يصرح هكا التصريح العادي على العقارات نتاعو العادي باش هو ما يتعفى من هذه على الثروه، واذا كان ما يفيقوا بما واش قاعد يصرح يدخل يعني ديريكت يدخل في
1: توا. سؤال يبقى هنا خاطر الجملة الأولى قال لك وتعتبر عقارات مخصصة للاستعمال المهني، شنو هو؟ كل عقار مبني أو غير مبني حتى أرض يمارس فيها أو يكون موضوع شنو النشاط نتاعها مهني أو حرفي أو صناعي أو تجاري أو ماذا في الدولة أجريكتور فلاح.
0: على ذكر الفلاحة
1: أبش نجيوها نتاع السكنة توا نتاع السكنة تدخل هنا ما تدخلش. دونك أنا الحقيقة بحكم هما توا جماعة قاعدين يقول لك أنا عندي ديار، قولوا دخلها دول بيلوم تاعك، عامل اكتيفيتي اكسسوار، انت مهندس مثلا عامل اكتيفيتي اكسسوار كوم كوارو فيني فونسي باش تبعت. قلت لك في المذكره هذه في حاجه تو بالنسبه لتيرا نحكيو لتيرا افوكاسيون معناها واحد عنده ارض
0: أراضي. في الاراضي الفلاحيه اللي هي تشجع لها الدوله،
1: تشجع
0: على المشاريع فيها.
1: قال لك اذا انت الارض نتاعك وانت قاعد تخدم في الفلاحه وتصرح بالفلاحه تصرح باللي ثم حتى ولو مثلا عام صورنا شيء تصرح فليحة وتحط له شيء تحط صفر ولا خسارة معاش تدخل في الدولار باز أبو زاب. أما هاو المشكل فيه تو باش نتحثوا تو على الإشكاليات
0: بإجازة
1: تو الدولة تشجع في السوسيتي أغريكول
0: الشركات الاستثمار في المجال الفلاحي
1: تشجع فيها في الفلاحة وديفلوبمون ريجونال تنمية جهوية وغيره
0: مشاريع الفلاحية
1: وتشجع في السيكار وتشجع في كل شيء. هذو ما لي جون بروما اي واحد عنده ديبار سوسيال في الشركه غادي تو تشجع فيه مشيره وتقول مشيره الاخرى
0: لازمك تخلص
1: لازم يدخل في الباز الحقيقه الا كان عندك فوق فوق ال 50% الحقيقه سي تان بوين دانتروغاسيون تري امبورطون اي سور كيل باز مش موجوده ال 50% في القانون كيفاش خذيناه ال 50%
0: الحقيقه هذا مي في المذكره موجود
1: في المذكرة نرجع 50.
0: ديما العلاقة بين القانون والمذكرة
1: في القانون ما فماش كلمة 50%
0: باهي خلينا نزيد نقدمه شوية أستاذ لمين برشا زاد احنا عندنا فلوس تجي زاد من العملة الصعبة من التونسيين بالخارج ذولي يطرح إشكال هذا زاد التونسيين بالخارج اللي يخلصوا يعني على الأداء كيفاش الضريبة كيفاش هما هذوما كيفاش يكونوا معنيين بالموضوع.
1: والله هذوما قلنا بكري وقت اللي بدينا نتحثوا من الأول قلنا راهو اي واحد صار
0: تونسي بالخارج
1: لا نحكيو على طول بيان اللي في تونس مابل ولا يجي مابل خاضعين حتى للغير مقيمين في تونس مثلا واحد تونسي
0: وديما عندك اكثر من 3 مليارات خاضع سواء تونس ولا برا من تونس.
1: تخيل انت واحد من تونس تو تونسي عايش البر عنده دار تسوى 1 مليون دو دينار من مليار دو البر عنا غادي سهل سهل برشا تاع حتى 1,000,000 دولار اي يقول لك انا عايش غادي ما خلصش لامبو هذا ولا فورتون باش نولي في تونس كان نجي نولي مقيم في تونس باش نولي نخلص على شنو علي في تونس ولي علي غاد يولي خمم مقبل ما يجي الدوله تشجع توا في المقيمين من برا
0: باش يستثمروا ولا باش
1: يستثمروا دول اللي في السيارات اف سي ار من شيره ومن شيره اخرى تعمل لهم هذا الحقيقه
0: ضريبه
1: شوف اداء الضريبه باش يكون واضح اداء الضريبه وتحمل التكاليف العامه للدوله واجب اما واجب مش بنقطه راه واجب وفق نظام جبائي عادل ومنصف إذا ما فماش عدالة والإنصاف وكذا تولي الحقيقة يولي واحد يخمم وإذا قانون فلو أنا شنو الحقيقة أنا نطلب لو سمحت في كنتين وديجا نبعث للسيدة وزيرة
0: توصية معناها توصية من خبير
1: لا شو قلت لها بحكم لانوت كومير جات مخر المذكرة ذي
0: خاصة نزلوا جمعتين
1: والناس تستنى معاش وراه كيفاش باش تقيم الأسهم أنت والمنابات نتاعك في شركات برشا
0: في جمعتين وقت.
1: ما يستحيل الحقيقة باش تولي مش مريض شنو طلبت الحقيقة طلبت من وزيرة المالية التأجيل ولكن هي يمكن ما تجمش تأجل خاطر يجب تعدى على مجلس النواب أنا من أول بعثت لها فماش بوسيبيليتي مع رئاسة الحكومة مع حتى رئيس الجمهورية راه نجم راه
0: يعني بعثت بصفة الغرفة مستشارين نجبيين
1: أنا مش بعثت لها هي
0: أنتم ما عندكم رئيس تشيري
1: خاطر كنا نجم نبعث في المجلس النواب ولكن حابين نبعث لها هي باش هي باش تعمل
0: أسرع تسرع يتم التدارك
1: بسرعة مع مجلس النواب يعملوا الفصيل فيسع فيسع نجم يستوتوا عليه ويعجلوا كان سنة برك مثلا على شهرين ولا كذا شهر لطن وانا نطلب من الإدارة العامة لدراسات والتشريع الجبائي في عوض نجي انا ليك اليوم انا في عوض حقني في عوض نجي انا ولا جي محاسب ولا خبير ولا كذا كل حد يحكي كذا يجي وهما بيدهم الإدارة العامة التشريع الجبائي يجي يبدأوا يفسروا في الحكاية هذه باش نفهمهم هما من المذكرة ولا يا ابتو نوت
0: يحضروا معنا في وسائل الاعلام
1: باش يوضحوا ما يخليوش هكا فلو خاطر الناس تو لي سيكاف واحد يقول داخل واحد مش داخل واحد شنو مع العلم لي سيكاف تو هذوما سوسيتي دافستيسمون كابيتال فاريابل بس كل عنده برشا سيكاف الدوله تشجع فيهم لا بلي فاليوم تاع سيكاف لي تكزوري الدوله تشجع فيه ومن شيره اخرى مش واضحه انا ولا سمحني ثم كلمه اخرى دقيقه ايش كثم واحد قال لي لو كونت كورون دي دي دي دي دي دي اسوسي شنو الكونت كورون دي اسوسي واحد مساهم في شركه وهي في حاجه الفلوس في وقت تسلف من في بنك هو عنده فلوس مش يسلف في الشركه قال لي يدخل هذا قلت له بالطبيعه يدخل خاطر هذا يسمى
0: حسب ديما القانون
1: قانون خاطر يسمى المنقول ما منقول هذا
0: ما هي مش نخدموا بسؤال اخر تاثير الضريبه على الثروه على ديناميكيه السوق الماليه نعرفوا احنا السوق الماليه تتاثر يعني منعش فما تاثير ايجابي سلبي
1: ثم الحقيقه باش نحكيو تشوف ثم التيز اونتي تيز والسنتيز سنتيز. التيز هي الدوله باش تاخذ دخل فلوس به الداخل باش تتوزع ثروات على الفقراء كذا في مشاريع وغيره ولكن مشاريع اخرى باش تاثر التاثير خايب على سوق الاوراق في
0: كيفاش بالزيرت كيفاش
1: باش يولي شخص باش يخلص لامبوس ولا فورتين شو يزم يعمل يلزم يبيع الاسهم مثلا لي زاكسيون نتاعو
0: باش يعرف يقيم
1: زاد باش ياثر على البورصه مع العلم ان سوق الاوراق الماليه كان راهو طالع عامله والسنه طالع برشا بينجم راهو يكون عنده معنى تاثير سلبي على الادخار الادخار تو الناس باش تولي تخاف تقول لك انا حاط فلوسي في البنك وسون ديكلاري ومشير اخرى خلص عليهم هو جماعه نون ديكلاري باش تعاود معناها تهز العبيد لثنيه اخرى ما عادش يحط له فلوسه في البنك لا سبيس لا شيء يدور فيهم في احنا توا في التجاره الموازيه والواحد
0: انت بديت استاذ بديت بانواع الضرائب الاداء على يعني الاداءات نقولوا احنا وهذه الضريبه على الثروه سؤال يعني عام هو نختموا به الاداء على الثروه يعني تراها يعني طريقه ناجعه للدوله تجيب بها الفلوس للاستثمار ولا
1: والله انا قلت الحقيقه في عيتولي في قبل قبل ما يتعدى القانون
0: يعني ناجعه الطريقه
1: هذه وانا عيتولي في اذاعه من اذاعات قال له راهو والفصل هذا نتاع عام 23 باش يتنحى ويعوض انا ايش قلت له من المستحسن يتنحى ولا يعوض بحد شيء زيدهم في الامبو تاكس علاش باش نقول لك علاش أراه إدارة الجباية إدارة اللي هم لهين بالبشي راقبوا العباء شوية مش برشا كيفاش انت باش تراقب توا واحد عنده شركات منه وكيفاش تقيم الاسهم؟ احنا كي عينوا خبير باش يعين اسهم وفي المحكمه 3 شهر و4 شهر ويقيم تقييم صحيح ولا غلط.
0: خلي خاصة شيء بالمليارات على كل احنا الحديث
1: كبير بربك
0: على القانون تحب تحكي انتما كجبائيين نحكيوا توا على داركم شويه مقدمين قانون انتما باش نخدموا به
1: مشروع
0: قانون بالاحرى
1: موجود في مجلس النواب ومشينا لاداره
0: شنو المحتوى نتاعو شنو
1: احنا ما فيش لا باش نوسعوا المجال لحد شيء فيه راهو عمليه راهو باش ننظموا المهنه تنظيم المهنه مش معقول كيما نعاود فيها ديما واحد نيفو باك بلس 3 يولي مستشار جبائي ديريكت لا يعمل لا ستاج
0: هذا في اللي طار المهنه
1: في طار المهنه ولكن هي شنو صارت الاشكاليه انه ثم مهن اخرى قالوا رانا احنا باش ناخذوا المهام تاعهم احنا ما ثم حد شيء مش باش نوسعوا لا مجالنا وما طالبين شيء نطلب الحقيقه من رئيس مجلس النواب توا مباشره باش يقعد على الحيات خاطر هو محامي وثم الحقيقه بدينا نشكوا
0: يعني ثم اختلافات وجهات نظر وثم حتى جدل في داخل
1: وهذه رساله لوزارات الماليه الكل لا لا, لا لوزاره الماليه ورئيس الحكومه والوزارات الكل حكيت لنا وحكيت مجلس النواب كيف كيف الممثل الوحيد راهو للمستشارين الجبائيين اليوم هي الغرفة الوطنية المستشارين الجبائيين إذا واحد يعمل اقتراحات وكذا ما تجيش راهو من كغرفة
0: يزم تمشي ديريكت للناس المعنية اللي
1: نحن راهو يزم المجلس النواب بعد ما يشوف ما يشوفش مع جماعة أخرين بعد ما يشوف عندهم الحق باش يشوف باش
0: يشوف هما يسمعوا الأطراف الكل
1: سمعونا سمعونا سمعوا الأطراف الكل والحقيقة أنا معناها ليهم هما ليهم كأعضاء مجلس النواب اللي شافونا وكذا ومشينا بعضهم وكذا شكرونا ونحن الحقيقة شكر لهم هم الكل من سي فوزي دعاس ومن عام وغيره ولكن عاود نقول ماذا بينا في المشروع نتاعنا اللي هو تو
0: هو مشروعكم تو وصل على اللجنة مش
1: لا صوتوا عليه لجنة العام ب 100%
0: تعدى بعد مش تعمل في جلسة
1: أكاديمية لا رجع اللجنة الأكاديمية ثم بعض ملاحظات ثم فصول الحقيقة ما عندها معنى احنا هاو كلمة برك نقوله إذا ثم هو الحقيقة شو كل في الكل شنو هو ثم فصل برك في إشكالية هو الفصل المهم نتاعنا احنا أخوي كان باش يقلقون عليه نعاود ونرجع للفصل نتاعنا من عام 1965
0: هذا فيما يخص داركم
1: دارنا
0: شكرا لك سي لامين وهذا يظهر لي حتى يسهل كي تتحدد المهام زاد يسهل حتى في تأويل القوانين ويساعد حتى على التوضيح للناس والناس المعنية بالضرب. شكرا لك سي لامين رضا لامين رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين. حبينا نجيو على الضريبة الجديدة على الثروة حبينا ناخذها من كل الجوانب بصفة عامة وشكون المعني الحجم كذا شنو الجدل اللي ممكن تطرحه خاصة فما جدل كبير توا أو يتعلق بالأجل اللي هي توا جمعتين ما نعرفش كيفاش باش تتصرف وزارة المالية مع الموضوع هذا ان شاء الله يكون فما الحل. شكرا لك سيدة مرحبا بك دائما على موجات إذاعة المنستير. هذا كل معنا اليوم في برنامج هذه المجلة الاقتصادية في الاقتصاد. أجمل تحيات حاتم بالحوش الأعداد وتقديم اليوم بصفة استثنائية في تعويض الزميل شمس الدين هلال. كل الشكر لكل الفريق حسام نوار حسام قدرية اللي كان موجود زاد الشكر اللي التحق بمحمد سيدي التحق بالإخراج التقني هويدا بن ساسي في التنسيق وكل الفريق اللي أمن هذه الحصة مباشرة على إذاعة المنستير. نلتقي في مواعيد قادمة إلى اللقاء.
2: من غير رمي ورود والفضل ليك يعود من غير رمي ورود والفضل ليك يعود شفنا رجال تحارب وشفنا نساك جنود شفنا رجال تحارب وشفنا نساك جنود تونس رغم المصايب حاطة وربتنا تونس فيك شيلة مشملنا ويربطنا تونس رغم المصايب حاطة وربتنا تونس فيك شيلة مشملنا ويربطنا بغض النظر عن وضعنا وحالتنا بغض النظر عن ظرفنا الموجود بغض النظر عن وضعنا وحالتنا بغض النظر عن ظرفنا الموجود عندك رجال تحارب وعندك نساك جنود من غير رمي ورد بحق اللي نادت صوت قبل عبرة لكن وصل الصوت بحق بحق الصغر بحق التعب والحسرة.

0: والساعة تشير إلى تمام 3 بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أوصى المشاركون في ورشة التفكير التي نظمها المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال بكونكت بضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات القطاع وتدعم دوره في توفير خدمات ذات جودة لفائدة الطفولة المبكرة. أحل مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التخطيط الاستراتيجي مقترح قانون قدمه عدد من النواب يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة، مبررين هذا المقترح بتفاقم مشاكل بيئية وصحية بالتوازي مع التطور الصناعي والزراعي الذي يستوجب استعمال هذه المواد. أعلنت جامعة منوبة إحداث لجنة أخلاقية البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتكون أول هيئة من نوعها في تونس تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها. نفذ اليوم 10 من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم، ويأتي هذا التحرك للضغط على وزارة التشغيل والتكوين المهني والحكومة قصد تفعيل الفوري لهذا القانون الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الملفات وفرزها. أعلنت إيران اليوم أنها ستسعى للحصول على تصديق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتفاق نهائي محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية يشمل برنامجها النووي. وكان رئيس الوزراء الباكستاني الذي ترعى بلاده المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد أعلن أمس التوصل البلدين لاتفاق سلام، مشيرا إلى أن حفل توقيع الاتفاق سيقام في مدينة جنيف بسويسرا في 19 من هذا الشهر. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
4: المنتخب التركي يعود للمشاركة في مونديال بعد غياب 24 سنة، إذ تعود آخر مشاركة ليه في كأس العالم كانت عام 2002 اللي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، وحقق خلالها أفضل إنجاز دي في تاريخه بإنهاء المونديال في المرتبة الثالثة وتتويجه بالميدالية البرونزية إثر فوز على منتخب كوريا الجنوبية في المقابلة الترتيبية بنتيجة 3-2. ونلقاه أيضا منتخب الباراغواي اللي هو كذلك موجود مع تركيا في نفس المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026 بأمريكا كندا والمكسيك، واللي يشارك للمرة التاسعة في المونديال بعد غياب 16 سنة، وآخر مشاركة لي كانت في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا وحقق خلالها أفضل إنجاز ببلوغه ربع النهائي لأول مرة.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال، أرقام في البال مع شوقي.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الشيشة مضرة ولا لا؟ إيه نعم، الشيشة كيفها كيف الدخان نوع من أنواع استهلاك الطبخ وتسبب العديد من المخاطر الصحة، واستهلاك شيشة يعادل أكثر من باكو دخان. يحتوي دخان شيشة على مواد سامة بما فيها أحادي أكسيد الكربون، المعادن الثقيلة، النيكوتين والمواد الكيميائية السامة المسببة لعديد السرطانات. بخلاف أمراض القلب والشرايين، الاستخدام المشترك للشيشة من غير تعقيمها بين المدخنين في المقاهي يزيد من خطر انتقال الأمراض الجرثومية المنقولة بالفم والجهاز التنفسي كيف التوبركلوز أو السل. نحب نأكد أن استهلاك جميع منتجات الطبخ تشكل خطر على صحة الإنسان، وأحسن حل هو تجنب استهلاكها أو الإقلاع عنها. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
5: دقيقة صحة.
2: نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض.
7: يا فلاح
8: يا فلاح
7: يا فلاح
8: يا فلاح.
2: نبض الأرض مع عواطف جبال. نبض الأرض. نبض الأرض.
0: مساء النور، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج نبض الأرض. نبض الأرض مع عواطف جبالي حمدي شبعان. مرحبا بك سي حمدي، شنو حوالك؟ صح لاباس؟
9: جميعا إذاعة المنستير، وإن شاء الله يكون الاستديو الجديد هذا مبروك على جميع المستمعين، وهذا إنجاز كبير للجهة ككل ولإذاعتنا الوطنية ككل.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة. مشكور كما العادة سي حمدي، عن مواضيع باش نطرحوها الأسبوع هذايا. اليوم اخترنا باش نطرحوا زوج مواضيع لأنه ثم موضوع مهم جدا، حادثة أليمة صارت نهار 12 جوان الأسبوع الفارت، وبالطبيعة من نجموش في برنامج كما هذايا نتعديه على حادثة أليمة كما هذه. أول حاجة نجمو نبدأ بها أن نقدموا تعازينا الحارة للعائلات الزوز عاملات فلاحيات اللي فقدناهم، إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم ويصبر عائلاتهم. واليوم حبينا كأوماج ليهم، كربما لفتة من أعلام عمومي وهذا واجبنا ليهم، أن نحكيه على وضعيتهم. مش نحاولوا بعد شوية نحكيه على وضعية العاملات الفلاحيات. وانتم تعرفوا ومنعرش إذا كان عندكم الرقم هذايا، عنا تقريب 600,000 عاملة فلاحية في تونس، منهم 500,000 يخدموا في ظروف أقل ما يقال عنها أنها تفتقر لكل ما يضمن سلامتهم، أجور من الدنيا، غياب للسلامة بطبيعة في التنقل، وهذه أكبر مشكل ربما يواجهوه، كيف كيف المعاملة، كيف كيف التغطية الاجتماعية الغايبة، في عديد النقائص اللي نحاول إن شاء الله نجيو عليها، لكن مش نحاول نركزوا مع ضيفين كريمين بعد شوية على التنقل. يظهر الموضوع يستحق أنه ناخذه
9: بطبيعة الحال يستحق، وموضوع هذا راهو مش جديد، قديم. مشاكلهم برشا، الحوادث بالأخص الحوادث المرور تكثر، وبالأخص في الفترة هذه، فترة الجني متاع الغلال بصفة عامة.
0: نعم.
9: وأنا لاحظت حقيقة وحتى شفت معناها عملية نقلهم هذوما كما يسيزي وإلى سيارة مثلاً عشان تهز معنا 60 امرأة 50 امرأة واقفين.
0: نعم.
9: واحدة بجنب واحدة في ظروف الحقيقة مش إنسانية بتاتا.
0: نعم.
9: لكن الخبزة مرة كما قلت
0: خبزة تنسي. مرة
9: والله غالب. الله يرحمهم.
0: أيوة.
9: يرحم هذوما البنيات النسوان هذوما اللي توفى والمدة الأخيرة. كذلك الحوادث هذه كل عام تنسايدوا منها 3-4 مرات.
0: نعم.
9: في العام
0: تعرف قديش عنا من 2015 من حالة وفاة 65 حالة وفاة.
9: صحيح.
0: 65 عاملة فلاحية، 65 امرأة، 65 أم، بنية، أخت، فقدناهم في هالشاحنات الموت هذوما اللي قاعدين يطوفوا بيهم في الطرقات ماشيين للضيعات باش يخدموا على رويحهم من الفجاري، لكن للأسف برشا منهم في حوادث كما هذه يفقدوا حياتهم وما يروحوش لوليداتهم. فمهم برشا أنه نحكيه في الموضوع هذا. 65 توفي وألف تقريب جرحى، إن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم. فهذا علاش بش يكون هذا محور حديثنا الموضوع الأول. الموضوع الثاني بش يكون متابعة لمدى تقدم بطبيعة عملية تجمع محصول الحبوب، ونحن تو بدينا في عملية الجمع، وهذا من الأحداث والمواسم الهامة في تونس، في علاقة وطيدة بالأمن الغذائي، في علاقة وطيدة بطبيعة أملنا أنه نحقق الاكتفاء الذاتي متاعنا. فمهم أن اليوم نرجع على الحصاد هذا ونشوف وين وصل وكيفاش عملية الحفظ والحماية للمخزون أو المحصول متاعنا. هذا تقريبا مش نحكيه فيه بعد شوية. وهذاك علاش نرحب بضيف الكريم اللي تروا فيه على شاشة صفحة الإذاعة، سي المنتصر بالله مبروك، المدير الجهوي لديوان الحبوب بولاية سوسة والمنستير الاثنين. مرحبا.
10: شكرا. مرحبا. شكرا على الاستضافة. إذاعة المستير اللي هي تربينا عليها صوت الأثير وكبرنا معاها،
0: طيب كلنا كبرنا
10: عليها، وإن شاء الله ديما في التميز والتألق، خاصة مع الاستوديو الجديد إن شاء الله كل شيء بالبركة، وإن شاء الله ديما متميزين، وإن شاء الله نقدم الإضافة المرجوة للسادة المستمعين.
0: شكرا لحضورك، يعطيك الصحة. تحية من خلالك الكل اللي عاملين في ديوان الحبوب، نعولوا عليهم برشا، الإطارات والأعوان والناس كل اللي تخدم الفترة هذية من أصعب الفترات. إن شاء الله ربي يوفقكم باش توصلوا لنا الصابة سلامات. باش نبدأ إذن بالموضوع الأول، والموضوع هذية باش نلخصوه في كلمة صغيرة قالتها عاملة في لحية، نسمع مع بعضنا ثم نرجع. عندك الكلمة محمد.
11: لكن مش المرأة الريفية اللي تخدم، راهو الشعب يجوع.
12: ملي أنا عمري 13 ولا 14 سنة نخدم، كان أنا نقعد في الدار سي مع صغاري يشكم بيهم. الوسيط هو اللي يجهز المكان بتاع العمل بتاعنا. ظروف قاسية نعيش فيها، ظروف النقل ظروف صعبة ياسر ياسر ياسر، نتعب برش الحق في النقل، بعض الأحيان يهز حتى بالأربعين بالخمسة وأربعين واحد، تقولي سيئها مش نتقلب سيئ. ساعات الكاميون تتقلب بنساء، شكون باش يتكفل بعلاجه؟
13: شنو الفرق بينهم وبين انك هز شيء؟ معناه
14: نشوف الريح في المطر في السرد،
12: انا يوصل يدز يعيط
11: ويستغل فيهم.
14: ما هو شعتنا حقنا،
12: ما ناخذوش فلوسنا من حق جمعتنا، ما ناخذوهاش،
11: نقعدوا حتى بالشهر ما نخلصوش.
13: قل ما يقال عنها انه لا انسانيه بالحق، معناها علاش مشي بنت تونس مش تابعة تونس؟
11: هي المحرك لتونس الاقتصاد الفلاحي،
13: هن العمود الفقري لتونس.
14: بربي انظرنا بعين الرحمة، رانا حتى احنا بشر.

0: هذه أغنية ليهم الناس اللي تعاني ونسيتهم الأغاني. هذه أغنية للعاملات الفلاحيات خصيصا ليهم هم، إن شاء الله ربي يعطيهم القوة، ربي يرحم المتوفين منهم، وإن شاء الله ما عادش نسمع أحداث أو حوادث من نوع هذية لنفقدوا فيهم أرواح عزيزة. التحية تصلكم من فريق برنامج نبض الأرض، محمد سيدية في الإخراج الفني، حسام نوار، روف غديرة في الإخراج الرقمي، هويدا بن ساسي في تنسيق فقرات الحصة، تحية لخالد الشرفي. مواصلين معاكم في البرنامج الآن، باش نمشيو لموضوعنا هذا هو مواصلين فيه، العاملات الفلاحيات والحوادث هذية الأخيرة. الأسباب متاحة واضحة ومعروفة، ومش لازم نعود ونرجع ونشخصوا الموضوع، لكن الواقع متاحة اليوم باش نلخصوه نقولوا: نقل عشوائي، غياب تغطية اجتماعية، أجور زهيدة، غياب رقابة، ظروف عمل قاسية ومحفوفة بالمخاطر، معاملة أيضا قاسية. رغم صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 الخاص بتنظيم نقل العملاء اللي هو المفروض يكون قانون حامي لهم، رغم صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2024 اللي أقر زيادة بنظام خاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، لكن رغم هذا الكل مازلنا نراه في الحوادث هذوما. هذا علاش السؤال هذايا باش نتوجه به لسيدة حياة العطار. حياة العطار هي ممثلة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكلفة بملف العاملات الفلاحيات. مساء النور مدام حياة.
1: رخت عوات، تحية لكل المستمعات والمستمعين. بهي في البداية ما نجمش نتعدى ونحكي ما غير ما نرحم على الشهيدات، على شهيدات الشقاء، الله يرحمهم والله يصبر عائلاتهم ويصبر بنياتهم ووليداتهم ويصبرنا احنا زاد الكل، لانه الوجع والالم اللي مس الناس وعائلات الشهيدات مسنا الكلنا. كل مره يتجدد الالم هذا، في كل مره نفيق الصباح وقت اللي احنا نبداو مازلنا راقدين ديجا نساء تقلبوا في الكياس، وفيهم اللي توفى وفيهم اللي في السبيطارات، واحنا نفيق الصباح على خبر موجع جدا. الحوادث ما توقفتش وللاسف، رغم كما كنت تحكي القوانين والتشريعات والاوامر وغيره وغيره، رغم كل شيء ما توقفتش. وهذاك علاش تجلبني الاغنيه اللي تقول نسيتهم الاغاني. الاغاني ما نسيتهمش، ولكن نسيتهم السياسات، نسيتهم الاجراءات الرسميه والحكوميه اللي في كل مره حتى كيصير قانون والا نص تشريعي في جزء منه نستبشروا به، رغم ما يكون عنا عليه انتقادات، ولكن نقول على الاقل ها صار
0: خطوه نحو الامام،
1: خطوه جديده. نعم. نحو الاصلاح. للأسف نعود ونرجع نفس من البداية، نرجع للخطوة الأولى والصفر، نلقاو رواحنا توا بعد صدور آخر نص تشريعي خاص بالعاملات الفلاحيات واللي هو المرسوم عدد 4، اليوم عام وثمانية شهور مصدرش حتى نص ترتيبي. هذاك علاش ديما نقولوا نحن معالجة مثل هذه الظاهرة اللي اليوم ولات مقلقة برشا وتنبأ برشا خطر، مش كان على العاملات في حد ذاتهم، راهو الخطر يمس البلاد الكل، يمس القطاع الكل، يمس الاقتصاد، واللي هو اول ضحيه فيه ارواح بشريه. نسال اليوم ما عادش نجمو نحكيو بلغه الارقام، ما عادش نحب نقول قداش عنا من ضحيه او قداش وصلنا لليوم رصدنا من ضحيه، بقدر ما نقولوا راهي اليوم قاعدين نخسروا في امهات يتموا في صغيرات، ونخسروا في يد عامله في القطاع. اليوم حتى كي نشوفوا نعملوا نظرة على القطاع الفلاحي اليوم قداش الناس اللي تخدم فيه وشكون الفئات العمرية اللي تخدم فيه، رانا ماشيين للخسارة تامة للقطاع هذايا. علاش؟ لأنه اليد العاملة فيه ماهيش قاعدة تاخو في حقوقها وماهيش مؤمنة، وقاعدين يعني يخدموا في ظروف اللي اليوم فيهم اللي تتوفى، فيهم اللي تمرض. يعني الخساره مش فقط بالحوادث.
0: نعم.
1: خساره في نساء تمرض، نساء اخرى تطيح من فوق شجره تتكسر ما عادش تنجم تخدم.
0: نعم.
1: نساء تعرضوا للحوادث هذه ونجاو منها، ولكن لليوم يعانيوا في مخلفاتها، اذا كان مش جسديه راهي نفسيه. دونك اليوم ماشيين بالخساره كبيره للقطاع الفلاحي، واللي بالتالي باش تكون موجعه على الاقتصاد الوطني، موجعه على امننا الغذائي، على سيادتنا الغذائيه، على مستقبل اجيالنا.
0: نعم.
1: القادمه.
0: أي اليوم السؤال اللي ربما يطرح نفسه، مادام ثم قوانين وثم مراسيم بطبيعة النصوص الترتيبية من أهم الأشياء اليوم اللي لازمنا نتحدثوا عليها برشا ونعاود ونكرر ونطالبوا بإصدارها، لأنه ما نجموش نحطوا قانون أو نخرجوا مرسوم من غير نصوص ترتيبية، في النهاية ماوش باش يتنفذ حتى شيء على أرض الواقع. أبعد من هذية ماذا بيا نسألك، بما أنك مكلفة بالملف هذية، اليوم الحلول اللي تراوها شنو الحل اللي تروا الإجراءات على الأقل المستعجلة اللي تشوفوها يلزم الدولة تمشي فيها باش نوقفوا هالنزيف هذي على الطرقات متاعنا؟
1: هو على الأقل شوف هو الحلول على جميع على عدة مستويات. نبدأ على الأقل في المستوى العاجل حاليا، وقت اللي يصير حادث كهكا وتصير فيه ضحايا وفيات وتفزع فيه المجتمع المدني والمجتمع ككل والعائلات والكل، أبسط حاجة فما رسائل متاع طمأنة جي مني جي من السلطة، إنه على الأقل فما بشي تفتح تحقيق عاجل في مثل هذا الحادث ولا الحوادث اللي سبقته. هذا اللي مناش قاعدين نشوفه فيه في الأسف في كل مرة تصير، وحتى كي صارت حوادث توفيوا فيها قاصرات ونعرفوا قديش تشغيل القاصرات في القطاع الفلاحي ظاهرة متفشية وقديش زاد فما ضحايا قاصرات في الحوادث هذه، ولكن للأسف ديما ما فماش المعالجة المستعجلة والجذرية من طرف سلطة الإشراف. ثاني حاجة التشريعي والجانب التشريعي هو ضروري جدا، لأنه ما نجموش نعملوا حتى إجراء إلا ما تكون عنا قوانين وتشريعات، لأنه في الأساس القوانين هي اللي تنظم الحياة العامة وتنظم كل الإجراءات اللي تجين بعد. إذا النص التشريعي في حد ذاته من جهة عنا في يعني هو بيدو النص ما هوش فيه نقائص، ويلزم الاعتراف بنقائص النص هذا باش نعدلوه. حتى النص وقت اللي يصدر مصدرش بطريقة تشاركية، مصدرش بطريقة مدروسة للواقع بتاع القطاع الفلاحي، وبالتالي جاء فما شوية هكا فجوة بين ما هو نظري وبين ما هو واقعي وتطبيقي. الاعتراف بالنقائص هذه والعمل على تنقيح المرسوم هذا أمر ضروري، لأنه هذا يفسر.
0: أنتم كمنتدى يعني شركاء في هذا يلترى قدمتوا مطلب في الاتجاه هذا أنه يقع مراجعة؟
1: عندنا مقترحات. احنا عندنا مقترحات أكيد، وحتى مقترحات متاع تنقيح بعض الفصول في المرسوم باش تكون الحماية الاجتماعية شاملة، باش يكون زادة أيضا العاملة الفلاحية وقت اللي الدولة تتكفل بها 3 سنوات الأولى في نظام الضمان الاجتماعي المحدث، بعد 3 سنوات تكون عندها تكون عندها القدرة إنها تواصل المشوار هذاك باستقلالية وحدها. وأيضا عدة نقاط موجودين كلهم في على الموقع الرسمي بتاع المنتدى، وكان خدمهم خبير في الحماية الاجتماعية موجودين على الموقع. هذا على ناحية من الناحية التشريعية. إسراع بإصدار الأوامر الترتيبية، مش معقول إنه اليوم أكتوبر في 22 أكتوبر القادم يولي عنا عامين من يصدر المرسوم ولليوم ما فماش حتى نص تشريعي. دونك احنا لهنا من نجمو نحكي ولا حتى اجراء ولا حتى حاجه نجمو معناها تتحقق اذا كان الاوامر التطبيقيه ما صدرتش.
0: نعم.
1: عندنا تجربه مع القانون عدد 51 لسنه 2019 اللي صدر بعد فاجعه السباله، وبعد القانون صدر امر ترتيبي ينظم اساليب واليات تطبيق القانون هذاك اللي هو الامر عدد 724. ثبت بالواقع انه مساله النقل ماهيش مساله قانونيه فقط، هي مسألة صحيح قانونية من ناحية التنظيم، ولكن أيضا هي مسألة اجتماعية تنموية هيكلية خاصة بالقطاع في حد ذاته. لكن نظرة الشاملة للقطاع لازم كل يوم ترجع تشوف الساعة طبيعة العمل في القطاع الفلاحي كيفاش العاملة هذه، إسكو هي تتواصل أو تشتغل مباشرة مع مشغلها الرسمي اللي هو صاحب المستغلة، أو أنه فما سمسرة في الوسط وفما أطراف أخرى دونك هي تتطلب إرادة فعلية تتحط الملف ولا العمالة بتاع القطاع الفلاحي، خاصة ما نحكيوش فقط على النساء، العمالة بصفة عامة في القطاع الفلاحي تتحط ضمن أولويات الدولة.
0: نعم.
1: وقت لكن هذا للأسف اليوم 2026
0: هذا اليوم الإرادة يعني الإرادة هي المفقودة حسب ما فهمت من التدخل متاعك. اليوم يلزم إرادة. فما نعم يلزم فما إرادة وإعادة نظر في التشريعات هذه ومحاولة موائمتها مع الواقع اللي قاعدين يعيشوا فيه العاملات الفلاحيات. لو نركزوا فقط على النقل لأنه هذه هو ربما هو الكل أكيد يؤلم الملف الكل موجع والكل فيها انحرافات وكل فيها يعني تجاوز القانون، لكن بالنسبة للموضوع النقل اليوم اللي هو كل مرة تصير معناها فاجعة كما قلت نفيقوا عليها، لو على الأقل يقع التدخل على النقطة هذه شنو اللي نجم نغيروها مدام حياة؟
1: هو على مستوى النقل نعرفوا أنه النقل تدخل فيه بنية تحتية في الجهات اللي كي نحكيه مثلا اليوم على سيدي بوزيد اللي هي في المرتبة الأولى في عدد الحوادث.
0: سيدي بوزيد ثم القيروان. نعم
1: سيدي بوزيد ثلث الحوادث سجلناهم في سيدي بوزيد.
0: نعم.
1: سيدي بوزيد والقروان والقصرين الثلاثي هذم يمثلوا 57% من الحوادث.
0: نعم.
1: وقت اللي نشوفوا بنية تحتية مهترئة في الجهات هذه، بنية اقتصادية واجتماعية نفس الشيء وتنموية، غياب مواطن شغل أخرى اللي هي تنجم تلتجئ لها نساء باش ما يخدموش، أغلبهم يخدموا حتى من طلبة وتلاميذ يخدموا في الصيف في القطاع الفلاحي.
0: يعني حظ المنطقة هذه من التنمية اللي هو هذية من مواضيع الهامة المفروض اليوم تتطرح
1: مربوطة. إذا
0: كان
1: ثم
0: نعم إذا كان ثم معامل ثم مصانع ثم مصادر أخرى ربما ينجموا يخدموا عليها وينجموا يتوجهوا لها، فأكيد أنه باش يكون ثم معاملة أخرى وفما ونحدوا على الأقل نحدوا من التوجه متاعهم نحو
1: هالطيعات الفلاحية. هو تنموي بما هو اقتصادي واجتماعي، بأيضا غياب الرقابة على الناقلين والوسطاء، بأيضا هشاشة الأجر اللي تصدر العام لأنها الكنونة لو كان عندها معناها أجرها يسمح لها أنها تطلع في وسيلة نقل أخرى، مع أيضا عدم الانفتاح على المبادرات والأفكار اللي تنجم تكون هي كحلول. اليوم راهي مسألة النقل متاع العاملات مش فقط في قانون تعمله وبعد تطبقه أنت بمقاربة أمنية تلاحق الشائق يعمل أكسيدون تتوفى عاملة اللي هي في الأخر ضحية عركة هي ما عندهاش فيها حتى يد. أما زادة نجم تخدم كدولة أنك توفر اعتمادات مالية لاقتناء أسطول من وسائل النقل اللي تكون أكسيسيبل للنساء في المناطق الريفية وتكون تحت إشراف، يا إما مثلا احنا عنا نظامنا يمشي ماشي في يعني بديل اللي هو شركات الأهلية.
0: نعم.
1: نجم تكون في شكل تعاونية، تنجم تكون في شكل شركات تحت إشراف.
0: أيوة.
1: مثلا ومورة قابل مؤسسات الدولة
0: تتوفر فيها شروط السلامة. نعم
1: بالضبط. نعم. هذا كله ممكن، لكن في المقابل لازم تكون فما إجراءات خاصة، لازم تكون فما ما تكونش فما تعقيدات على المستوى الإداري والإجرائي في مثل بعض هذه المبادرات. سمعنا عم ناول سمعنا إنه تأسست شركة أهلية في القصرين، ولكن وينها مثلا؟ نعم. هذا سؤال، شركة الأهلية وين وصلت؟ استقادة توفر في خدمات نقل للعاملات وإلا لا؟
0: نعم.
1: يعني دور الدولة.
0: نعم. الدولة دورها مهم جدا ويزن تتدخل على الأقل على المستوى هذية باش نحفظوا الأرواح هذية من الأرواح هذو من النساء العاملات. سي حمدي الشبعاني حبيت يتفاعل معك في نقطة ونرجع لك مدام حياة.
2: مرحبا حياة، يعطيكم الصحة على كل ما هو أرقام قدمتوها، ونعرف المنتدى قاعد يواكب في الموضوع هذية منذ سنوات. لكن هناك سؤال مطروح، علاش ما منتدى أو بعض الجمعيات الموجودة سواء في ولاية قروان أو في ولاية سيدي بوزيد والقصرين ما قامتش هي بمبادرة لإحداث مثلا بعض الحافلات هذوما كما يقولوا في إطار تعاون الدولي في إطار مشاريع مثلا للسوسيال إيكونوميك بشي تحاول تكون معاضل لمجهودات الدولة في نقل بعض النسوة هذوما اللي يتنقلوا للحقول لجمع المحاصيل.
0: نعم.
2: هذا مثلا زاد شفنا حتى المجتمع المدني صحيح يراقب صحيح يرصد صحيح يحسب صحيح يعطي توجهات يعطي وثائق لوم زاد كذلك، لكن زاد مضابين حتى المجتمع المدني يقوم مبادرات معناها في مشاريع معناها اجتماعية لتوفير بعض وسائل النقل في بعض الأرياف اللي هي مثلا في كيما القروان مثلا كيما سيدي بوزيد عن بير الحفايس سبالة رقاب السعيدة كذلك هذوم الكل هي تعاني هشاشة صحيح في النقل موجودة، لكن زاد المجتمع المدني الحقيقة غايب في المواضيع هذه ونشوفوه.
0: نعم.
2: كان وقت اللي تصير الكارثة، كان وقت اللي يصير الأكسيدون، وقت اللي يصير معناها الحوادث معناها نلقاوه المجتمع المدني موجود إلو، اما باش يكون عنده دور فعال مثلا في مشروع ما الحقيقه ما شفناش حتى في اي ولايه من ولايات الجمهوريه، مش بالتحديد باش يكون معنا على الولايات المذكوره.
1: اي هو يعطيك صحة سي حمدي على الملاحظة، هو فقط حبيت إن في الأخر باش نقول لك راهو المجتمع المدني أو على الأقل خليني نحكي كمنتدى ما ندخلوش كان في وقت الحوادث، احنا على طول العام نقدموا المقترحات نعطيوا القراءات نكتبوا ورقات سياسات ونوجهوها ديما للمعنيين به بالمسألة هذية.
0: نعم.
1: هذاك دورنا كمجتمع مدني. دورنا الآخر يعني كما حكيت أنت في المبادرات صحيح في جانب منه كلامك صحيح، ولكن زادة مسألة النقل متاع العاملات الفلاحية نعرفوا قديش حساس جدا الموضوع هذايا وقديش مربوط مش بفقط جمعية باش تجي تحل تعمل كار وإلا اثنين، فما إمكانيات محدودة للمجتمع المدني. الدولة اللي عندها إمكانيات الأكبر، ولكن المجتمع المدني اليوم ينجم يلقى إمكانيات متاع باير دوفون يوفر له تمويل في إطار مشروع معين يوفر وسيلة نقل، ما نحكيوش على كار لأنه الكار ماهيش حاجة ماهوش حل بالنسبة للمسالك الفلاحية والكل، ينجم يوفر وسيلة نقل ولكن تنجم تكون في عندها محدودية مثلا في وسيلة أو اثنين ما تنجمش تكون كحل لمنطقة كاملة. ويقعد ديما دور المجتمع المدني الرقابة والاقتراح قوة اقتراح معاضدة مجهودات الدولة في حدود الممكن، أما أنه مسألة النقل تدخل فيها وسطاء لهنا الردع والمراقبة لهنا مسؤولية الدولة. وقت اليوم الحوادث اللي قاعدة تصير ما هوش متسبب فيها فلاح وما هوش متسبب فيها العاملة ومش متسبب فيها المجتمع المدني، متسبب فيها وسيط اللي هو خارج نطاق التنظيم ولا يخدم بطريقة غير نظامية ويخدم بطريقة كما نقولوا احنا يخدم في النوار.
3: هذا
1: اللي قادر على مراقبته مراقبته هي الدولة مش المجتمع المدني. احنا حتى كمجتمع مدني مثلا وقت تصير حوادث أقصى حاجات النجم نعملوها أن نقدم قضايا في الناس اللي متسبب في الحوادث هذه، ولكن من بعد ما يتمش ما نشوفوش
3: المتابعة.
1: نتيجة فعلية والمتابعة لأنه موضوع في حد ذاته متشابك برشا.
3: نعم، نشكرك برشا مدام حياة العطار مكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ضويتنا على عديد النقاط المهمة في الموضوع هذايا، لكن أكيد لنا عودة إن شاء الله في مصافحات قادمة. الآن باش نمشي لفكرة أخرى اللي هي زادة في إطار قوة الاقتراح هذه المجتمع المدني اللي قاعد يتقدم بها، وكانت الفكرة هذه من 2018 تقدم بها شاب تونسي ماهر الخليفي. فماهر حاول أنه يقدم مشروع للدولة والمشروع هذا كان اسمه أحميني، ومن خلاله حب يوفر حماية للعاملات الفلاحيات. اليوم المشروع هذا للأسف كان في الفترة هذه ما لقاش الحظ متاعه. اليوم ماهر يقول باش نحاول من جديد، باش نعاود نبعث المشروع هذا من جديد بعد ما جربته أو ربما تم تطبيقه في دولة أخرى عربية ولقى نجاح في الدولة هذه، فيحب اليوم ينفع به بلاده. باش نسمعوا ماهر في الفكرة هذه، بما أنه هذا دورنا زادا نقدم الأفكار ربما اللي تنجم تخرج بينا من المأزق هذه. مرحبا بك ماهر الخليفي، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة التونسية أحميني. مرحبا.
4: مرحبا بك مدام، ومرحبا بكل المستمعين إذاعة المستير، وتحية للضيوف اللي بحذاك، تحية خاصة للمرأة الفلاحة في كل كامل ربوع الجمهورية التونسية.
3: مشروع أحميني هذا من المشاريع اللي كنا نستبشره خير وما زلنا نستبشره خير، أنه كان نجم ربما يمنع لنا عديد الحوادث كان صحة العبارة، ينجم يأمن التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، كان ينجم يوفر لهم ربما ظروف عمل لائقة تليق بكرامتهم. فتوقف المشروع، مش مشكل ما نرجعوش للأسباب. اليوم تقول أنه ماذا بينا نعاودوا من جديد نبعثوا المشروع هذا، شنو الإفادة اللي نجم يقدمها مشروع من نوع هذايا للعاملات الفلاحيات وللوضعية اللي هما فيها اليوم؟
4: والله هي شكرا ساعة الاستضافة مرة أخرى، وحبيت أن أعرج على حاجة صغيرة اللي هي المعنى الحقيقي في كلمة أحميني اللي خصصتها أنا بخصوص للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي بما فيها التغطية الاجتماعية اللي دينا بها، ومنها تجربة كانت تجربة مهمة جدا في من 2018 حتى 2020.
3: نعم.
4: أحميني هي كانت يعني هي جواب كيريبون، يعني جواب لقضية معناها اللي نعيشوا بها كل يوم على الحياة يعني الحياة الخاصة نتاع المرأة الريفية أو الحياة اليومية اللي تعيشها المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، خاصة إنه عندها يعني عديد من المشاكل اللي تعاني فيها، منها التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية والتأمين، ومنها التنقل يعني المناطق الفلاحية أو المزارع الفلاحية الموجودة في في في في كامل ربوع تونس.
3: نعم.
4: لأنه كان من المشروع إنه متواصل، هو يهم برشا مجالات، حبينا نبدأ بالتغطية الاجتماعية. عملنا تجربة كما قلت لك مهمة، وكان عندنا برنامج كبير برشا في موضوع نقل العاملات في القطاع الفلاحي.
3: كان نركزوا يعني شوية على النقطة هذه نركزوا شوية على النقطة هذه سي مهر لأنها مهمة برشا. النقل بالنسبة للمشروع متاعكم، شنو ربما اللي نجم يقدموا المشروع هذايا لحماية العاملات الفلاحيات أثناء تنقلهم إلى الضيعات الفلاحية؟
4: بالضبط. هو يعني بعد الدراسه الكبيره اللي عملناها سيرتو احنا على الميدان واولاد ريف كما نقولوا احنا باللغه الدارجه,
3: نعم,
4: انه الموضوع هذا يعني موضوع يعني متشابك فيه برشا, يعني ديزانتربونو فيه برشا يعني متداخلين,
3: نعم,
4: متداخلات في الموضوع, سواء مجتمع مدني سواء الدوله سواء الوسيط سواء الفلاح سواء وزاره النقل وزاره, يعني برشا حاجات يعني في نفس في نفس الوقت,
3: يعني منظومه كامله قاعده تخدم. شو الحل اللي نجموا نعملوه؟ يلزم الناس الكل يقع ادماجهم؟ كيفاش فكرتوا انتوما؟
4: بالضبط بالضبط, هي سلسله قيم, يعني سلسله يعني السلسله التشابكيه هذه يلزم ما يغيب عليها حتى طرف, بما فيها من نويو نتاع السلسله هذه اللي هو فدني الوسيط اللي قاعد اليوم يقوم هو بالعمليه كامله, يعني قاعد هو يعني نقولوا احنا مركز الثقه نتاع المشكل, اللي هو يتعامل مع الفلاح, يتعامل مع المراه اللي فيه, يتعامل,
3: نعم,
4: مع الدوله بطريقه غير مباشره, يتعامل مع يعني مع المارشي سنترال بطريقه غير مباشره, يتعامل مع القوت نتاع تويس بطريقه غير مباشره زاده. لهنا راهو المساله الموضوع هذا تعمل فيه اكثر تقريبا من 300 اجتماع انا حضرت فيهم, راهو شيء تعب الحق راهو نقولها وعلى مسؤوليتي, هذا راهو الموضوع يعني حساس برشا وموضوع كبير ومشكل معناها عميق وعميق جدا, ما يتحلش بطرف انه باش نتهم الدوله بانها هي مقصره, ماهوش هذا يعني الاصل الشيء, انه لازم القضيه هذه تفتح على بعد يعني بعد اقتصادي واجتماعي, ويتحط المشكل على الطاوله, ويلزم اول شيء هو ادماج هاك الوسيط هذاك اللي نحكيوا عليه, لانه هو يعني هو الوحيد اللي ينجم يحل المشكل. مش نبداو بحيل خاطر المشكل هذا ما يتحلش من غيره هو. ما تنجمش اليوم تقطع تقول لا ما فماش نقل مع العاملات في القطاع الفلاحي, لانه فما الناس برشا مش تضر.
3: أيه.
4: تضر اول حاجه العامله في القطاع الفلاحي اللي مش تمس في قوت عيشها, اللي مش تمس في في في في ماكلت صغارها.
3: نعم.
4: شكون مش يتضر فيني؟ مش يتضر الفلاح والمنتوج اليوم فهمني, وبعد بطريقه غير مباشره مش يتضر يعني يعني الامن الغذائي نتاع البلاد, يعني نحكيو شفت كيفاش
3: يعني بالنسبه لكم انتم حسب المشروع نتاعك فقط سي ماهر, يعني يلزم يقع ادماج الوسيط هذايا, انتم ما تراوش ثم بدائل, تراو انه الوسيطيزم يقعد ويلزم يقع ادماجه في المنظومه. خلي سي حمدي شبعان اللي يحب يتفاعل معك في النقطه هذه, تفضل سي حمدي.
2: مرحبا مرحبا بك سي أنور
3: ماهر.
2: سي ماهر,
3: نعم,
2: الحقيقة كانت عندي مصافحة معك عام 2018 وقت ربحت البري متاع MIT Arab في أحسن مشروع أحسن مشروع اجتماعي موجود تقريبا في تونس في الوقت ذاك, باش تكمل الرسالة متاعك بالضبط على حسب ما أفدتنا وقتها في الرواية, لأنه المشروع هذا يهم أمك بالذات اللي هي كانت من عاملات الفلاحة وكذا, باهي مش إشكالية في غاديك, لكن أنا شفت عام 2018 و19 دقيقة اهتمام كبير من طرف مصالح الدولة التونسية بالمشروع متاعك, وأحطوك بكل تقريبا جميع المشغلين الهواتف النقالة موجودة

0: يكون متاح باليوس اس دي، يعني ثوب دينار تاخذ بونص
1: سي ماهر وقتها الحقيقة كانت أنت بيدك وسيط، معناها نفس في نفس العملية وسيط اجتماعي تتسمى، معناها في مع العاملات الفلاحة والمنظومة الاجتماعية في تونس، معناها صندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الاتصالات هذه الموجودة، أنت بيدك في حد ذاتك وسيط في هذه العملية. لكن أنا اللي شفته حتى 2022 كان المشروع يتماشى في تمشي كبير برشا، وديجا صارت التجربة وشفت أنا من أول التجارب اللي أنت قمت بها في عملية تحويل 500 فرنك كيفاش نجم يقصوا منها وباش تمشي للصيانة أساس وتتمتع المرأة الريفية هي بأدنى المقومات الضمان الاجتماعي الموجودة في تونس. هي هي هي حاجة محمودة، ويعطيك الصحة على الفكرة، فكرة ممتازة وممتازة جدا.
2: احنا طبعا نحبوا نرجع، هل ترى الفكرة هذه تنجم اليوم تعاوننا
1: بطبيعة الحال؟ هذا
2: هو اللي
1: هي تعاون
2: برشا. كيفاش نجم تعاوننا؟
1: هي الفكرة تعاون.
2: نعم.
1: والفكرة تقدم، لكن الدولة يلزمها تاخذ الفكرة هذه على عاتقها. يعني الدولة التونسية الضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو اللي ياخذ المبادرة هذه، يشراها من عنده منظومة أحميني ويركز على العمال الفلاحة أو العمال العشوائي ولا العامل العرضي بصفة عامة.
2: نعم.
1: وتم قطع مثلا نسبة معينة، هو باش يستعمل 5000 فرنك مثلا في الشهر في التليفون، باش ينقطع منك التليفون هذاك نسبة معينة باش تمشي للسي ان اس اس، اللي هي المرأة هذيك عندهاش الإمكانية باش تنقل للسي ان اس اس.
2: نعم.
1: ما عندهاش ما تعرفش تقرا زاد في كل الحالات، في أغلب الحالات. معناها هو المشروع وكفكرة المشروع الحقيقة من المشاريع الممتازة.
2: نعم.
1: اقترحت سنة 2018 لحل إشكاليات العاملات الفلاحة في التأمين والتأمين الصحي.
2: نحن تو استبشرنا كي قال سأعيد من جديد إحياء المشروع هذا،
1: لكن يلزم الدولة يلزم. نعم. الدولة هي التي تتبنى المشروع. نعم. بحذافيره.
2: نعم تفضل سي ماهر.
0: الحقيقة أنه هذا هو، يعني كلامك صحيح أستاذي العزيز، وهذا هو التمشي. من أكثر نقطة مهمة جدا رغم التجربة والخضناها تقريبا 6 سنوات اللي هي دور الدولة، يعني يلزم يكون فما في ديراسيون خاص. علاش أنه أنا يعني ديما نقول راهو الأمور تنسب للدولة؟ ليش؟ لأنه وقت اللي فما عديد من يعني المنظمات الدولية والمنظمات الوطنية تشتغل على الموضوع هذا، وكل واحد يشتغل على زي راسه، وكل واحد يجيب فكرة متاع أنه بيش يكون مرأة ريفية، بيش يكون يعني جزء من العاملات، بيش يعمل بيش، ولكن هذاك كله ما حصارش عليه حتى أمباكت اليوم بوزيتيف على حياة اليومية للمرأة الريفية.
2: نعم.
0: ولذا دور الدولة اليوم واضح، واليوم عندنا الحلول أبارن التغطية الاجتماعية. هات نعطيك سكوب مدام ليك ولتوانسة الكل، أنه اليوم قادر، اليوم قادرين. أنا الحقيقة من نهار اللي صرحت قلت بيش نعاود نرجع لتونس، اتصلت بالجهات المختصة خاصة في مجال التأمين على التأمين على الحوادث الشغل.
2: نعم.
0: والتأمين على الحوادث الطرقات زيادة مهم جدا، وحتى مسألة الادخار والرتريت، يعني لقينا حل جذري إن شاء الله باش يكون مس الحياة اليومية للمرأة الريفية يعني بطريقة سهلة، وحتى من ناحية يعني نقولوا احنا قبل كانوا تشكيو غالية برشا اللي يجيبها دينار كل يوم، يعني المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تفيدها هي الدينار. لقينا الحل ومع شركة تأمين مهم جدا، المنتوج التأمين اللي باش ينزل يخص المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وإن شاء الله كيف نروح لتونس.
2: نعم.
0: يتم يعني
2: طيب ما نجموش نحرقوا لك المشروع بطبيعة ونسألوك على تفاصيل هذه واضح، لكن نحن نستبشروا إنه فما
0: إن شاء الله بإذن الله
2: الحمد لله إنه فما
0: موجود في في يعني مقر الإذاعة، ونكون نصرح من غادي
2: إن شاء الله
0: الانطلاق الفعلي للمشروع.
2: إن شاء الله إن شاء الله مع الانطلاق الفعلية تكون بحثينا إن شاء الله ونعلنوا على هذايا، وهذا الكل في خدمة العاملات الفلاحيات اللي هما يستحقوا منا أكثر من هيك برشا اهتمام. فنشكرك برشا على التدخل معنا، على الفكرة اللي بالطبيعة أنت تدافع عليها عندك سنوات، إن شاء الله تلقى حظها في التنفيذ على أرض الواقع. شكرا لك ماهر الخليفي المؤسس والمدير التنفيذي للشركة التونسية أحميني. بعد النغم هذا ترتيحة قصيرة باش نمشيو لموضوعنا الثاني، الحصاد وما أدراك ما الحصاد. اقعدوا معنا، مرحبا.

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجم تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: مواصلين معكم ديما على نفس الموجة إذاعة المنستير في برنامج نبض الأرض الجزء الثاني باش نبدأوه في الدرجين هذوما قبل الأربعة ومن بعد نكملوا سبيعة إن شاء الله في نفس الموضوع. اليوم نحكيه على صابة الحبوب. التقديرات ما شاء الله مبشرة بكل خير، تقريب سنة صابة قياسية إن شاء الله ربي يوصلها سالمة، 20 مليون قنطار هكا مانيش غالطة سي منتصر بالله، فإن شاء الله يا ربي توصل الصابة على خير، ربي إن شاء الله يحفظها. ثم بالطبيعة باش نحاولوا في هالسويعة ودريجين هذوما نحكيو لكم على تقدم عملية التجميع، الخزن، الحماية، الحفظ، وبالطبيعة بعد الأسئلة ربما اللي ماذا بينا نلقاو عليهم إجابات. باش نرحب بضيفي اللي حاضر معايا في الاستوديو ونشكره مرة أخرى على الحضور، سي منتصر بالله المبروك المدير الجهوي لديوان الحبوب بسوسة والمنستير. مرحبا سي منتصر مرة أخرى.
4: شكرا شكرا أخت عواطف، شكرا لإذاعة المستير على إتاحة الفرصة باش نجمو نفيدوا كل السادة المستمعين، اللي نوجهوا لهم تحية بالمناسبة ذي. بالنسبة للعام السنة صابة الحبوب هي تقريبا اخترنا لها شعار، ديوان اختار لها شعار صابة الحبوب، هي أمانة وطنية ومسؤولية مشتركة من السنابل إلى الصوامع. دونك تقريبا إن شاء الله
3: شعار معبر
4: يوفق جميع المتدخلين من السادة والسيدات والسادة الفلاحين والفلاحات، حتى للعملية التخزين والمحافظة على المخزونات هذه اللي هي بالنسبة لنا واجب وطني، تحتموا معناها الوضعية متاعنا في المحافظة.
3: خاصة أنه إحنا الحقيقة في الفترات السابقة كنا معناها عشنا فترات صعيبة، ونحاولوا اليوم أنه نحافظوا على الحبة بحسابها، حافظوا على حبة القمح هذه، لأنه في النهاية الغاية متاعنا أنه نحقق اكتفائنا الذاتي، إن شاء الله نوصل نهار نحقق اكتفائنا الذاتي من القمح. القمح اليوم بدأت عملية الجمع متاعه هكا ولا؟ الأسبوع هذا الأسبوع الفارد
4: انطلقت عملية الحصاد نهار ثاني عيد.
3: نهار ثاني عيد
4: القروان
3: قبل شوية. نعم،
4: كما تعرف أنه ديما ولاية القيروان هي من أكثر الولايات اللي فيها الحبوب المروية.
3: نعم.
4: دونك واللي تسخن معناها في معناها السخانة أكثر معناها في المناطق متاعها، دونك ديما هي الأولى بالنسبة للحضور، معناها لأنه تحضر الصابة كما نقولوا.
3: نعم. تحضر على بكري ويبدأوا يجمعوا على بكري.
4: نعم. يحصدوا على بكري ويجمعوا على بكري.
3: نعم.
4: دونك انطلقت منذ يوم 27 تقريبا 27 ماي.
3: نعم.
4: وبقيت
3: المناطق
4: تباعا
3: يعني.
4: نعم. بالتواتر.
3: نعم.
4: حسب الأهمية وحسب نسبة الرطوبة اللي في الحبة.
3: ممتاز. نحن قلنا التقديرات السنة تقريبا توصل 20 مليون قنطار. نذكر شوية بالمساحات المزروعة اللي أغلبها في الشمال اللي هي 834 ألف هكتار
4: تقريبا
3: و 157 ألف هكتار في الوسط.
4: تقريبا مليون
3: مليون
4: في المليون مليون
3: الحمد لله مليون هكتار مزروع حبوب، وان شاء الله يزيد بدينا ان شاء الله يزيد ان شاء الله يزيد المساحات المزروعه من القمح. بالطبيعه هذه بما فيه القمح والشعير، القمح الصلب والقمح اللين والشعير وتقريبا بقيه المكونات الاخرى. اليوم الوزاره الفلاحه تحكي على عمليه التجميع، على عمليه الخزن، على عمليه الحفظ، تقول انه ردوا بالكم على الصابه، ثم شروط لازم تكون متوفره، فهذا الكل باش نحكيوا فيه. بما انه مازلنا ما خديناش وزاره الفلاحه، نبدا معاكم بالنسبه لتحضيراتكم استعداداتكم كديوان وطني للحبوب.
4: شكرا. هي بالنسبه للديوان الاستعدادات بدات من شهر ديسمبر.
3: نعم.
4: دونك شهر ديسمبر في البحث عن طاقات خزن، طاقات تستجيب للمواصفات اللي الموضوع معنا في الغرض. دونك وتمشي متاع الديوان هو المحافظة على طاقات اللي تم توفيرها وتم البحث عنها منذ السنة الفارطة وتدعيمها بطاقات أخرى بالنسبة لهذه السنة. دونك فما طاقات خزن على ذمة الديوان اللي هي في حدود تقريبا 5 ملايين قنطار.
3: نعم.
4: وفما طاقات تجميع اللي هي موجودة عند المختلف المتدخلين في عملية التجميع اللي هي تقريبا تناهز 8 ملايين قنطار. هذا بالإضافة إلى طاقات أخرى اللي هي موجودة عند متدخلين أخرين اللي هم المطاحن اللي يقوموا بالتحويل. دونك عندهم طاقات هذيك يمكن استغلالها في إطار المجهود الوطني المتكامل والاشتراك في المسؤولية.
3: نعم.
4: لحفظ للمحافظة على المخزونات هذية والكميات اللي تم حصادها وتجميعها.
3: نعم.
4: دونك وتواترت العملية متاع الإعداد الجيد للموسم لموسم الحصاد والتجميع والتخزين.
3: نعم.
4: دونك حتى اللي وصلنا انه في الفترة متاع من مارس حتى الاخر ماي في يعني بالنسبة للمراكز التجميع المعاينات ثم المصادقة ثم بالنسبة للمجمعين يكون عندهم إذن مصلحة باش ينجموا يدخلوا في عملية التجميع الفعلية.
3: نعم.
4: هذه في المرحلة الأولى.
3: نعم حذرت المرحلة الأولى يعني قبل بالطبيعة ما يجي المحصول إذا كان صحة العبارة. باش نرجع لك على تفاصيل هذه لأنها مهمة برشا وخاصة نركزوا شوية على سوسة بما أنها زادة قطب زادة نقول للاستقبال كان صحة العبارة للتخزين والتحويل فيما بعد في مهم برشا باش نحكيوا فيها. لكن قبل هذه خلينا نشوفوا الفليحة شنو عملوا في الصعبة وين بدأ تقدم هالعملية التجميع المحصول هذه. نرحب بضيفتي الكريمة الأولى سيدة رحمة الرحماني ممثلة المندوبية الجهوية للفليحة بالقيروان. مساء النور مدام رحمة.
5: مساء الخير والخيرات، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة المستيرة ومرحبا بكيف المستمعين.
3: شكرا جزيلا ليك على قبول دعوتنا، يعطيك الصحه. شنو الاحوال في القروين؟ شنو احوال الصعبه؟
5: الحمد لله يا ربي، الحمد لله ان شاء الله خير يا ربي
3: إن شاء الحمد لله. تقديرات قديه تقريبا في القيروان؟ كان ناخذ شويه ارقام.
5: شكرا ليك. دونك بالنسبه لموسم الحبوب الموسم 25 26 تقديرات الصعبه كانت في حدود في المساحات ساعه نبداو بالمساحات ان شاء الله كانت في حدود 29,000 المساحات السقوية، 48,000 بالنسبة للمساحات ككل. بالنسبة للتقديرات الصابة كانت في حدود 1,300,000 قنطار، برنسيبال مو هي متأتية من القطاع المروي في حدود 1,200,000 وشوية. دونك المردود كان طيب جدا
3: الحمد لله، يعني الصابة جيدة الحمد لله.
5: الحمد لله.
3: نعم إن شاء الله ربي وصل بالسلام. انطلقت عملية بالطبيعة الحصاد.
5: انطلقت عملية الحصاد بالنسبة لولاية القيروان من شهر مايو. دونك نهار 18 انطلقت عنا الحصاد بالنسبة للشعير، نهار 25 مايو انطلق الحصاد القموح بالنسبة للقمح الصلب والقمح الليل، وعملية التجميع كذلك انطلقت ثاني أيام العيد الأضحى المبارك يوم 28 مايو لتقبيل الصابة على مستوى 11 مركز تجميع في ولاية القيروان.
3: نعم الحمد لله إن شاء الله نكملوا على خير كما يقولوا صابة نتاعنا. اليوم بالطبيعة أنتم في تعامل زيادة مع ديوان الحبوب وقاعدين بالطبيعة تجمعوا في محاصيلكم باش تهزوها للديوان في عملية التجميع الخزن الحفظ، هذا الكل مهم برشا ونتصور الفلاحة قاعدين يقوموا بالعملية هذه بكل انتباه. أعطينا فكرة شنو ما نعرفش إذا كان بدأت الخطوات الأولى على الأقل.
5: دونك نحن إن شاء الله قريب معناها توب بريسك نحن لعملية الحصاد تجاوزنا 50% بالنسبة للقموح.
3: نسبة طيبة. نعم.
5: نسبة تجاوزنا حتى 60% دايما مش حتى 50% بالنسبة.
3: نعم.
5: للشعير زادا كيف تجاوزنا حتى 80%.
3: نعم.
5: دونك نحن رانا بريسك الموسم أفونسي بالقدي في ولاية القيروان. بالنسبة لعملية التجميع أكيد معناها تزامنا مع عملية الحصاد عن عملية التجميع في ولاية القيروان كما قلت لك عندنا 11 المركز.
3: نعم.
5: الطاقة الجملية متاع المراكز في ولاية القيروان في حدود موجودة 352 ألف هي المجموعة يعني الطاقة الفعلية للتجميع الفعلية للتجميع وهي طاقة مغطاة. الطاقة الفعلية زادة للتجميع في الهواء الطلق هي في حدود 78 ألف. كما قلت لك انطلقت العملية التجميع فعليا يوم 28. تم تجميع إلى حد هذا التاريخ تقريبا 525 ألف قنطار من الحبوب. دونك كمية هامة وهامة جدا دخلت لي للسيلونات. إن شاء الله يا ربي نكملوا معناها الموسم نتاعنا. كما قلت أنت نحن نخدموا أكيد معناها مع كل الأطراف المتدخلة في القطاع بما في ذلك أكيد ديوان الحبوب، ما أنه هو عنده عملية التجميع وعملية الرفع والوثق. نحن في ولاية القيروان المراكز نتاعنا حتى بالكاباسيتي اللي قلت لك عليها داير، أنا قلت لك عندنا كاباسيتي مع متاع تجميع في حدود 352 ألف وجمعنا 525 ألف. مع الكميات الإضافية الباقي الكل راهي تم رفعها إيميدياتمون
3: عندنا مباشرة توجهت لديوان الحبوب. مشات السوسة جات عندكم
5: يتم الرفع كل كسوة السوسة وإلا للبيجة للجرونسيلو وإلا للمطاحن. المهم يتم رفعها وتأمينها ووضعها في أيدي أمينة إن شاء الله.
3: إن شاء الله ربي إن شاء الله يوفقكم. بعد الموجز الأخبار ماذا بيا لو كنت تقعد معنا مدام رحمة نرجعوا لك شوية باش نحكيه في بعض النقاط الأخرى المهمة في علاقة بالأسعار اللي وضعتها الوزارة كمنحة تشجيعية للفلاحة، خاصة إذا كان سرعوا ربما في تقديم المحاصيل متاعهم. فهذه من النقاط الهامة اللي ماذا بينا نحكيه فيها معك. نستسمحك بعد إن شاء الله موجز الأخبار نرجعوا نكملوا معكم الموضوع. نحن باش نواصلوا معكم إن شاء الله كما قلت بعد الأربع، نواصلوا في موضوعنا اليوم متابعة مدى تقدم موسم حصاد المحاصيل الحبوب، محاصيل الحبوب في تونس، وبالطبيعة بحضور ديوان وطني الحبوب وأيضا وزارة الفلاحة. مرحبا بكم.
6: نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض.
7: يا فلاح.
8: يا فلاح.
7: يا فلاح.
8: يا فلاح.
6: نبض الأرض مع عواطف جبالي.
9: نبض الأرض.
6: نبض الأرض.

0: الرابعة عصرا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلن محامي الدفاع سامي بن غازي في تدوين نشرها على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك بأنه تم الإفراج عن الوزير السابق عز الدين باشاوش. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص من بينهم الوزير السابق وأعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج خلال فترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستغلال فائدة لا وجه له لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية تبعا لنشرات خاصة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محلية غزيرة بعد ظهر اليوم خاصة بعدد من ولايات الشمال والوسط مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء نشاط السحب الرعدية. قالت الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي إن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. وبيّنت أن المؤشر الإفريقي مستوحى من مؤشر الأمن العالمي الصحي الذي يستند إلى تقييم شامل يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية. أوصى المشاركون في ورشة تفكير نظمها المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال يوم 12 من جوان بضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات قطاع الطفولة وتدعم دوره في توفير خدمات ذات جودة عالية لفائدة الطفولة المبكرة. أعلنت بريطانيا اليوم عن حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً وفرض قيود على منصات الألعاب والبث المباشر، ويشار إلى أن أستراليا كانت أول دولة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاماً قبل أن تتجه دول أخرى لاحقاً إلى تنظيم هذا الاستخدام وسط مخاوف متزايدة على صحة وسلامة الأطفال. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026 وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
4: 8 غربا في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف نهار
4: 4 متاع العشية
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial où nous tèbera les mouquables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 إلى 5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
2: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
5: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
6: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
7: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
6: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
7: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
4: لإذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
7: دائما.
8: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
9: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم القار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
3: مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد الهزيمة الثقيلة انقاد إليها نسور كارتاج بنتيجة 5-0 في أمام منتخب السويد في افتتاح مشوار الزوز في رقب بطولة كأس العالم 26، نشوفوا آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي مع زميلنا ومبعوث التلفزة الوطنية اسكندر الحجام. مرحبا بك اسكندر.
4: تحية ليك صباح النور طبعا حكيم، تحية ليك كل مستمعي إذاعة المنستير.
3: آخر أخبار المنتخب، خاصةً الهزيمة الثقيلة ضد المنتخب السويدي، وأكيد غضب كبير صراحة للجمهور التونسي على مردود المنتخب.
4: وحقتك صباح النور طبعا بتوقيت المكسيك، مساء النور بتوقيت تونس. غضب منطقي جدا طبعا، لما نحن بتبعدنا قلنا بالاستجوابات بعد المباراة، وكان الغضب واحد، كان بالإجماع هو مغادرة صبر الناموس. كان المجموعة كاملة كانت تطالب بالإقالة الفورية لصبري اللموشي ذي البارح في الليل، واجتماع حاصل لبعض من أعضاء المكتب الجامعي طبعا، وحسب الكواليس اللي عندنا هو أنه الاتفاق تم على الاستغناء عن صبري اللموشي، ولكن القرار لم يتم بثه رسميا. يعني الاتفاق وقع على مغادرة وإقالة صبري اللموشي، ولكن هذا عقد يجب يوصل فيه الاتفاق، لا يضر هذا ولا يضر الآخر. وقلانات قاعدين ننتظروا في القرار الرسمي، ممكن جدا منظر الكبير هو البديل، ممكن معه وهبي القزري، ممكن يكون أنيس بوجلبان أيضا يلتحق بالمجموعة إذا كان حصل على الفيزا الأمريكية بعد، يعني إلى غير ذلك، هذا مصصون في ديتاي، ولكن القرار الرسمي لم يتم البت فيه إلى حدود هذه اللحظة، قاعدين ننتظروا. طبعا الناس كل باش تسمع في نفس الوقت القرار الرسمي، لانه مباشره اذا كان تم واخذ القرار رسميا فانه باش يتم انزاله في الصفحه الرسميه للجامعه التونسيه لكره القدم، ولكن الى حدود هذه اللحظه حكيم الاتفاق حاصل. صبري اللموشي منطقيا لم يعد المدرب مدرب الوطني المنتخب الوطني التونسي، وطبعا لنا ننتظر في القرار الرسمي والنهائي.
3: كنت قريب برشا من الملاعبيه، ما نعرفش كيفاش معنويات الملاعبيه بعد المباراه اسكندر. حدثنا خاصه
4: الكلمه الشهيره حكيم، الكلمه الشهيره للجزيري، خيبه امل كبيره.
3: خيبة أمل كبيرة صراحة، حتى الجمهور التونسي ما كانش يتوقع الهزيمة الثقيلة أمام منتخب سويدي 5-0 في انتظار زوج اللقاءات القادمة ضد المنتخب الياباني والمنتخب الهولندي. اسكندر
4: والله حكيم، احنا قلنا مباراة ودية 5-0 ضد بلجيكا لعل وعسى، دينا ما تعرفتك التبرير ما فهمناهوش، فما شكون يقول لك لا متعمدة، فما يقول لك لا خطأ ما عادش باش يتكرر، فما اللي يقول يعني أصبحت لأن أمور يعني وكأني ولينا يعني يلزم على صبري أن نهزمه بالخمسة معناتها، وهذا شيء مخجل الحقيقة، لأن دخلنا في الأمور الرسمية ممكن نتساحوا في الوديات، ولكن في مونديال ولهنا يعني من أوروبا من أمريكا من كندا من تونس من مختلف أنحاء العالم ما قصروش الأولاد، اللاعب رقم 12 كان أفضل لاعب في المباراة، وكان اللاعب الوحيد في المباراة، كان قاب دوره على أحسن ما يكون، ولكن في الأخير يعني خيبة أمل كبيرة، الكل هم متغشين. القرار واحد هو التخلي عن صبري اللموشي، لأنه صراحة ما ورناش اصلا اي برنامج تكتيكي ولا اختيارات تكتيكيه ولا يعني ما فهمنا شيء. ما فهمناش صراحه وذي نصور نفس الراي نتاع الناس الكل. ما فهمنا وش هو مدرب منتخب وطني ام قاعد يجرب انه يصبح مدرب ام لا ادري بالتحديد. كل شيء عمله الا انه يكون مدرب. هذا الكلام على لسان كل واغلب الجماهير التونسيه اللي كانت
3: متوسطة. خاصه بعد الحصيله الرقميه والفنيه للموشي مخيب الامال للشارع الرياضي، تقريبا فوز وحيد ضد منتخب هايتي بهدف مقابل صفر، ثم تعادل مع كندا 1-1، هزيمه ضد منتخب النمسا بهدف مقابل صفر، ثم زوز هزائم بخماسيه ضد بلجيكا وضد السويد.
4: حكيم حكيم شوف يعني الحقيقه هو توا نحن قلنا ما نسوسوش على المنتخب وقلنا في الامور الرسميه خليهم كونسنتري، وكان لاحظت حتى على مستوى التصريحات اقتصرنا على تصريحات الحصص التدريبيه اللي فرضتها من الفيفا وما وبعدنا على نسل المنتخب وما حبيناش نقلقوهم باش ما يقولوش الاعلام قاعد يسوس علينا، لانه الاعلام يلوج على السكوب ومن حقنا نعطيه المعلومات، ولكن المره هذه خيرنا نخليهم على راحتهم ونتلاقوا برشا باللي في فترة بالجماهير التونسيه اللي تستحق هي انه نسلطوا عليهم الاضواء اعلاميا، وهذا اللي قمنا به. قلنا اخويا خليهم على راحتهم ما نشوشوش، ولكن صراحه توا لقيت الناس تكلم لانه من حقهم مش يعبروا الجماهير ويقولوا راه كما قالوا لي البارح في التصريح قال لك ما هزش الكوب دافريك ما عاد يدير دروكبا ويا توري مع كوب ديفوار باش يربح المونديال مع المنتخب، معناتها مباراه المونديال المنتخب التونسي، وبصراحه من حقهم مش يقولوا كلام كيف هكا، يعني ما جاء الوقت باش يتكلموا على المدرب الوطني بهذه الطريقه ولا هم الحق في ذلك. خيبه بخشنا الجماهير الموجوده في تونس وخارج تونس اللي موجودين هنا في سان بيدرو مونتيري.
3: شكرا لك اسكندر الحجام مباشره من مونتيري في المكسيك بعد الهزيمه الاخيره للمنتخب الوطني التونسي ضد منتخب السويد بهدف 5-1. ونذكروا تقريبا القرار هذا اعيد الاذهان للسيناريو الشهير لعشاق كره القدم التونسيه وقت تمت اقاله المدرب الفرنسي هنري كاسبر جاك من مهامه وسط مونديال فرنسا 98 بعد زوز هزائم متتاليه في دوري المجموعات امام انجلترا بهدفين مقابل صفر وكولومبيا بهدف مقابل صفر، وتعاقد مع فريق باسل الفرنسي على رأس المنتخب. أكيد إن شاء الله في الساعات القادمة مش نعرفوا المدرب الجديد، في انتظار اتخاذ القرار الرسمي من المكتب الجامعي بصفة رسمية، والمؤكد والأقرب بشكون منذر الكبير على رأس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نحكي على المباريات اليوم في البرنامج الساعة 5 رأس الأخضر إسبانيا، الساعة 11 ليلا في نفس المجموعة العربية السعودية ضد الأوروغواي، في المجموعة أخرى المنتخب المصري ضد بلجيكا الساعة 8 ليلا، وإيران ضد نيوزيلندا الجديدة الساعة 2 ليلا. هذا برنامج اليومي للمونديال 26 أمريكا كندا والولايات والمكسيك. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: مساء النور، مساء الورد، مرحبا بكم معنا دائما في هذا الفضاء المباشر المتواصل إلى حدود الساعة الخامسة مساء على موجة إذاعة المنستير في برنامج نبض الأرض. كنا بدينا قبل بدريجين نحكي على موضوع الحصاد وحصاد المحصول من الحبوب. كان معنا بطبيعة تدخل مع ممثلة وزارة الفلاحة مندوبية الفلاحة بالقيروان تحديدا سيدة رحمة الرحماني، وأيضا حاضر بحدينا ممثل الديوان الوطني للحبوب طبعا رئيس أو المدير الجهوي للديوان بسوسة والمنستير سي المنتصر بالله المبروك. باش نرجع الآن لنفس الموضوع لكن باش ناخذ رأي الفلاحة، لأنه مهم برشا المزارعين يشاركون الحوار، نسمعوا رأيهم، نسمعوا ربما أسئلتهم إذا كان عندهم أسئلة ونتفاعلوا مع بعضنا. باش ناخذ مباشرة ضيفي الكريم الثالث سي المولدي الرمضاني ممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان. مساء النور سي المولدي.
1: مساء النور ليك ولجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا جزيلا ليك. شفناك
1: مرحبا بكل ضيوفك الكرام.
0: يعيشك. شفناك سي المولدي بديت في عملية الحصاد، إن شاء الله بدو بتمام، إن شاء الله يوصل المحصول سالم. فأكيد الاستعدادات كانت سابقة وكنتوا تحضرتوا رواحكم والآن قاعدين العملية تواصلوا فيها تباعا. أحكينا شوية على سير العملية الآن الحصاد، لباس الأمور ماشية بخير والحمد لله؟
1: والحمد لله احنا تجاوزنا تقريبا الجزء الأكثر من موسم الحصاد.
0: نعم.
1: الموسم انطلق يعني فعليا يوم التجميع يعني 28 ماي الفارط، ولكن الحصاد يعني انطلق قبل هذا الموعد.
0: نعم.
1: ولاية القيروان معروفة بالزراعات السقوية بخصوص القمح الصلب.
0: نعم.
1: احنا نقاربوا في ولاية القيروان مساحات يعني ما يقارب 30 ألف هكتار ما بين قمح وشعير بالأساس.
0: نعم.
1: بالنسبة للشعير الأكثرية متاعو تمشي إلى المرمز ما يسمى ملثوث أو مرمز أو شوربة شعير.
0: نعم.
1: الموسم به الفايدة هو القمح الصلب، والمساحات به الفايدة هي قمح الصلب. القبول كما قلت لك انطلق يعني يوم 28 ماي.
0: نعم.
1: العادة طاقة الخزن بولاية القيروان لا تفي بالحاجة.
0: أيوة.
1: وكان الموسم بالحقيقة يعني متعب ومرهق وصفوف كبيرة أمام يعني السناطر. بالنسبة لهذه السنة يعني هي بداية السنة الفارطة الحقيقة، احنا كيكون ثم عمل يعني يستحق الذكر والشكر.
0: نعم.
1: فنثنيوا عليه ونقولوا راو هذا اللي نحبوا عليه. يعني الحقيقة ديوان الحبوب في هذه السنة تدخل مبكرا يعني لعملية إجلاء المحاصيل من ولاية القيروان اللي كما سبق وذكرت.
0: نعم.
1: أن هي أن طاقة الخزن ما تتحملش يعني المحصول متاع الولاية، وبالتالي كما قلت لك اليوم الثاني صار عملية الإجلاء، والعملية هذه يعني سهلت الحلق الكل، يعني أصبحت يعني الصفوف يعني قليلة، ما فماش صف، ما فماش انتظار، ما فماش اكتظاظ.
0: نعم.
1: وبالتالي ديوان الحبوب يعني
0: خفف عليكم.
1: نقول أنا مش متعود أني نشكر الإدارة، ولكن كي ثم عمل يستحق الذكر.
0: نعم.
1: والشكر نقوله برافو،
0: كل المحسن أحسن،
1: عملته عمل. نعم. جيد، فلنواصل عليه وإن شاء الله في الولايات الأخرين يتم نفس اللي صار في ولاية القيروان، وهكذا نحافظوا على كل حبة قمح يعني وقع إنتاجها في الجمهورية التونسية.
0: ممتاز.
1: نحن في حاجة إلى يعني صابتنا وقمحنا، نحن نستورد يعني الجزء الأكبر من الحبوب، وهذا يرهق يعني ميزانية الدولة، يرهقنا كبلاد، وبالتالي ماذا بينا الحفاظ على المنتوج متاعنا والعمل على تحسين الخدمات اللي كما صار السنة هذه.
0: نعم، يعطيهم الصحة، التدخل كان مبكر جدا، وهذا اللي خلاه ينقص عليكم الاكتظاظ وطول الانتظار، وهذا كله مهم. نرجع شوية معاك لإعلان وزارة الفلاحة على أسعار قبول الحبوب المحلية عند الانتاج الموسم هذية، وكان تم بطبيعة منح تشجيعية كما العادة للتسليم السريع للقمح الصلب 140 دينار للقنطار، القمح اللين 110 دنانير للقنطار، الشعير والتريتيكول 90 دينار للقنطار. بطبيعة الأسعار هذه نحب ناخذ رأيك فيها كممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان سي المولدي الرمضاني.
1: والله هي الأسعار يعني حافظت على حافظت عليها وزارة الفلاحة كما السنة الفارطة واللي قبلها واللي قبلها طبعا. تقريبا عندنا 3 سنوات أو 4 سنوات في نفس المستوى ولكن هي تفصلها ما بين يعني 90 دينار بالنسبة للقمح الصلب و 50 دينار هي منحة التسليم السريع، ولذلك لحث كل الفلاحين لالتزام بتقبيل الحبوب القمح نتاعهم يعني في الفترة ما بين يعني أواخر شهر ماي إلى موفى شهر أوت. وطبيعي أنه هذا يعني لعملية كما نقولوا فيها أنها ديوان الحبوب يضبط أموره على الصابة نتاعه على كمية التجميع حتى يتمكن من يعني شراء البواقي كما نقولوا فيها. فهذايا اللي صار بالنسبة للأسعار. احنا كنا كاتحاد قلنا راهي كلفة الانتاج غلات برشا وكان الموسم هذايا في البداية متاعه الحقيقة شهد يعني إخلالات كبيرة برشا، كان فما تأخير في البذور الممتازة يعني، والحقيقة صارت عدة إشكاليات في توفيرها في الوقت اللي لازم يكون، كان ثم نقص في مادة الدي اف اي ثم مادة لامونيتر، والحقيقة الموسم لم يتم يعني على المستلزمات مدخلات الفلاحية ما كانتش متوفرة بالشكل اللي لازم يكون.
0: صحيح، وهذا علاش كنا متخوفين نحن.
1: يأثر على جودة المنتوج جودة المنتوج والمردودية نتاع المنتوج، وكنا يعني كاتحاد تونسي الفلاح والصيد البحري قلنا الفلاح ليس هو يعني اللي كان سبب في أنها ما يتحصلش على يعني قمح صلب ما فيش وتفرقيع وكل شيء لغياب مادة لامونيتر، وبالتالي يعني ما يلزمكش تأخذه وتنقص له السعر إذا كان القمح نتاعو مفرقع. حاجة أخرى هو طالبنا بزيادة لتحفيز يعني مزارعي الحبوب اللي بالرغم أنه السعر يعني مرتفع على السوق العالمية، ولكن حتى وإن كان مرتفع على السوق العالمية احنا ننجوه من هنا يكون يعني نسعى إلى يكون عنا يعني اكتفاء ذاتي على الأقل في القمح الصلب. أفضل بكثير من أنه نسعره أن نستورده حتى بأسعار منخفضة عن البلاد التونسية، وانتم ما تعرفوا الانتاج هو اللي يحقق النمو، هو اللي يعفينا من دفع العملة الصعبة لاستيراد القمح تاعنا. فمن هذا الباب قلنا ما فيها بس انك انت كي تجازي الفلاح هذا تقريبا 8 شهور هو يعني يسهر على الصابة هذه باش يكون عنده مردود يخليه يتشجع باش يكمل في المنوال هذايا متاع انتاج الحبوب.
0: نعم، هذوما المقترحات متاعكم، وطبعا اكيد انه المقترحات هذه واجهه وعندكم اسبابكم للاقتراح، لكن بالنسبه لنا نحن اليوم الاسعار اللي نفهموا انها قاعده كما هي السنوات الفارطه يعني نفس الاسعار، رغم انه اليوم المحاصيل ربما تقديرات تقول انها باش تكون اكبر. هذا علاش البعض يقول علاش ليه مادام زاد المحصول علاش ما نزيدوش شوية ونشجعوا الفلاح أكثر. هذه من بين ربما الملاحظات تنزيدوا نسمعوا بعد شوية المتدخلين ورأيهم في الموضوع. سي حمدي عندك تعقيب؟
2: تفضل. عندي تعقيب، حب نفهم أنت مش ناس كل فلاحة مش ناس كل تختلف في وزارة الفلاحة باك يقولوا 140 دينار للقنطار باحتساب منح التسليم السريع.
0: نعم.
2: يعني معناها القنطار شراء وسعره 90 دينار و50 دينار هي منح التسليم السريع.
1: نعم.
2: هذا هو باش المواطن يفهم به.
0: نعم.
2: بربي زاد سي
0: سامحني تفضل سي
2: اي ميسير حبوا نفهم. احنا
3: هو شوف هو 140 دينار منحة استثنائية للتسليم السريع، هي 40 دينار بالنسبة للقمح الصلب، 30 دينار بالنسبة للقمح اللين، و25 دينار بالنسبة للشعير والتريتيكال.
2: به قداش سعر القنطار؟ شو عندي في المنحة التسليم؟
3: هو سعر القنطار 100 دينار.
2: صحيت هذا هو
3: مرفوخ
0: بالمنح هي 40 و30 واضح.
2: ونقطة أخرى باش نكمل باش تجاوبني ثاني مرة، كي نقولوا احنا السعر ماذا بينا نعرفوا السعر العالمي زاد للقنطار نتاع القمح في السوق العالمية قداش مثلا، كي باش نعرفوا احنا الفلاح نتاعنا هل هو قريب أو بعيد من الأسواق العالمية.
0: نعم.
2: في السعر نتاع
3: نجم نجاوب؟
0: تفضل.
3: شكرا. هي الأسعار العالمية تقريبا في حدود 100 دينار للقنطار.
0: نعم.
3: 102 105 دونك بالنسبة للقمح الصلب. وسي المولدي مشكور الحقيقة اللي مش من عادته أنه
0: مش من عادته يشكره يعني بدي تفاجأت
3: الحقيقة.
0: أيوة. مشكور لكن هذا كان
3: على حقيقة. صراحته في نعم. كل في كل ال
0: هذا يعكس الصدق نتاعو. نعم
3: دونك وذين معروف عنده عند حقيقة الإخوان في اتحاد الفلاحين.
0: نعم
3: دونك وهذاك هو التكامل والتفاعل معناها كسوة سواء معناها في الإيجابي أو في السلبي.
0: إن شاء الله تولي عادة هذه كل عام تدخلوا سريعا وتخليهم هما مرتاحين
3: إن شاء الله.
0: هذا هو هذا هو المرجع.
3: هذاك واجبنا وهذيك هذيك الاستراتيجية الموضوعة في إطار العمل متاعنا اللي معناها يمتد على طول السنة.
0: نعم.
3: نرجع لك للأسعار. 100 دينار كان يقولوا 140 دينار السعر والمنحة. هو الفلاح بطبيعته ما عندوش طاقة متاع خزن دونك المصلحة متاعه الفلاح أنه الإنتاج متاعه يقبله علاش نقولوا منحة تسليم سريع باش نحافظوا عليها خاطر ما تنجمش تلقى فلاح عنده طاقة متاع خزن كبيرة وباش يخليها وما غيرها. تكون المنتوج هذاك يكون محفوظ عند ديوان الحبوب وعند معناها في فضاءات خزن معناها حاضرة معناها ومطابقة للمواصفات وخير من اللي تكون في وضعية عند فلاح اللي تنجم تتعرض
0: نجم نخسروها على قدر الله. نعم
3: دونك وعلى ذاك علاش تكون أنه حتى الـ 31 أوت منحة التسليم سريع أنه الفلاح يبيع شنو يبيع ويخلي إذا كان عنده معناها للزريعة يخلي للبودريتونية. نعم. على فيرم وتبقى هذيك هي وذاك هو السعر 140 دينار يعني تقريبا 99.9% من الحبوب تتقدم في الأجيال هذه.
0: نعم.
3: كيف بالنسبة للشعير يعني 15 جويلية هو في أول جوان يعني في 10 أيام الأولى تو احنا في الشعير براتيكمون قدمنا معنا شوط كبير.
0: نعم.
3: كي تقول 15 جويلية دونك أغلب الفلاحة اللي عندهم شعير قبلوه هذيك هي منحة مكملة للسعر قريبا يعني دونك سعر اجمالي
2: معناها احنا كنا نحسبوا معناها الفلاح معناها تسمى قاعد ياخذ في سعر بتاع الحبوب نتاعو على حسب السوق العالميه معناها الاسعار معقوله جدا وباهي
3: تاع
2: تقييم السوق العالميه هذا هو اللي حبينا نعرفه
3: مشجع في جانب ما بالرغم من انه الكلفه معناها مرتفعه نوعا ما
2: صحيح.
3: على المستوى العالمي تقريبا هذه بشكل
0: إذا واضح يظهر لي هيك الأمور واضحة الأسعار والمنح التشجيعية للفلاحة والتدخلات متاع الديوان فقط ثم ملحوظة مهمة الديوان زد أركز عليها وضع شروط اشترتهم الديوان باش ما تتجاوز نسبة الرطوبة 14% باش نضمنوا بطبيعة الجودة متاع المحصول متاعنا وحكي بطبيعة على أهمية أنه نتثبتوا من الجودة هذية متاع المحصول فماذا بينا توضح لنا شوي النقطة هذية ما أنه الفلاحة يسمعوا فينا ومهم باش يسمعوا هذا في الانتظار ونرجع بعد شوية باش ناخو ضيفنا الكريم الثالث تفضل
3: شكرا هي كيفش نقولوا أنه نسبة الرطوبة ما تتجاوزش 14%
0: أي.
3: هي نسبة الرطوبة القصوى اللي مسموح بها باش تنجم تحفظ الحبوب وتخزنها في ظروف طيبة وما تتعرضش التأثيرات متاع الرطوبة كما تعرف أنه الرطوبة والسخانة باش تعطي يولي يكون فضاء أميليو فافورابل بالنسبة للحشرة متاع السوس ولا ولا للتدهور معناها متاع حبة
0: القمح أو الحبوب
3: هذي دونك النسبة المسموح بها للقبول هو بيدو الفلاح ما يساعدوش أنه يحصد نعمة كما يقول لك هو مش طيبة ولا مش حاضرة
2: مش شيحة
3: هذيك مش شيحة
0: يعني يزم ينتظروا ويثبتوا أنه النعمة هذه شيحة كما يجب باش تبدأ تتوفر فيها الشرط هذه 14%
3: وتكون هي في حدود ديما في حدود كتبدأ في حدود 12% تكون فيها يعني تنفيل في السلم بتاع التعيير
0: أيوة. دونك
3: فما بالنسبه يعني وين الرطوبه اقل وين فما عنده اون بونيفيكاسيون يعني عنده تنفيل ياثر ايجابيا على السعر هذا كيشجع الفلاح في جانب السعر ويحفظ
0: الجوده
3: ككل والجوده ويخلي انه المصالح نتاع الديوان في بالنسبه لعمليه الخزن يعني تخدم باريحيه اكثر
0: يعطيك الصحة شكرا لك سي منتصر بالله باش نرجع فقط نختم مع سي المولجي الرمضاني التدخل نتاعو سي المولجي عندك تعقيب على اللي كنت تسمع فيه نختم معاك التدخل
4: ولا يتم صحة الخيان انا هذا هو اظهر لي احنا وقت اللي كلمة الحق نقولوها.
0: نعم.
4: وهذا رأوا في مصلحة قطاع بالخصوص من زراعة كبرى.
0: أيوة.
4: يهم البلاد الكل واللي أنا أعتقد أنه نجم نعمل الاكتفاء الذاتي وسهل جدا أنه نعمل الاكتفاء الذاتي في كل المجالات. اللي هو صعيب يعني الحبوب.
0: نعم.
4: حبوب يعني من الصعب جدا أن نحقق الاكتفاء الذاتي نظرا للمناخ وموقع البلاد متاعنا اللي يخلاها في مصمشة تساقطات اللي هي تكون منتظمة وتخلينا يعني نتحصل ديما على صابة قارة.
0: نعم.
4: وشفته في بعض السنوات يعني بالحق الوقت. والتونسي هو مستهلك كبير بالنسبة للحبوب.
0: نعم.
4: وبالتالي نحن ككل لست أنا متاع اتحاد وانتي متاع الإدارة ولا
0: قرنت. أيوة. كلنا متاع تونس
4: جميعا. نعم. يلزم نحط اليد في اليد.
0: أيوة.
4: حتى أنه نطور القطاع هذايا ولما لا يمكن الجيران متاعنا يعني مشاو في توجه أنه إنتاج ربما القمح اللين في لما لا ما نكونوش إحنا نستعين بالتجارب اللي في جيراننا اللي كنا نحن الحقيقة السابقين في العديد من المجالات.
0: نعم.
4: فهمتني؟ وعندنا مساحة شاسعة وعندنا مخزون مائي في الجنوب النجم نستغلوه.
0: نعم.
4: وتجارب الـ NGC اللي في الجنوب الحقيقة تنجم تشجعنا وتخلينا علاش ما نخموش في مساحات كما كانت ثم مردودية في السقوي في ولاية القيروان يعني معتبرة، علاش ما يكونش في الجنوب يعني الدولة. نعم. تستثمر وتتدخل يعني لإنتاج جزء هام من يعني كما يقولوا فيها الأمن الغذائي.
0: نعم. يعطيك الصحة سي حمدي شبعان، مشيت فيها على معاك
2: سي المولدي. سؤال الحقيقة تقني، ما الفرق بين القمح اللين والقمح الصلب من الناحية الغذائية أولا، ومن الناحية الفلاحية من ناحية الخدمة؟ هذوما هما تقريب سؤال. فبرشا مستمعين يقول قمح صلب قمح لين، لكن الناس كلنا في الواقع يعرف قمح
0: اللي نعرفه القمح الصلب. هذا هو المعضلة الكبيرة متاعنا. نعم تفضل.
4: سؤال وجيه خلي المواطن.
0: نعم المعلومة. نعم.
4: بالنسبة للإنتاج تقريبا نفس الكلفة هو في القمح اللين والقمح الصلب. قمح نفس الشيء.
0: أيوة.
4: لكن قمح الصلب هو يعني منتوج ناكله منه الكسكسي والمقارونة سباجيتي ولا مقارونة فل وكذا والكسكسي هذايا راهو القمح الصلب. بالنسبة للقمح اللين هو متاع الخبز نسميوه احنا الفارينة.
0: أيوة.
4: فهمتني؟ الفارينة والقطوات وكل شيء هذوما نخدموهم بالقمح اللين. وتوجه الدولة مشى إلى القمح الصلب. علاش؟ ونحن كاتحاد يعني في نفس التوجه هذي. علاش؟ قمح الصلب في السوق العالمية هو أغلى.
0: أيوة.
4: ووجوده في بعض الحياة في بعض الأحيان يكون شحيح، وفي بعض الأحيان ترتفع حتى السعر متاعه، في حين أنه القمح اللين السوق العالمية متوفر.
0: نعم.
4: والسعر متاعه أقل بكثير من القمح الصلب.
0: يعني كان نفهم من كلام تكسح حسن المولد
4: ويكون كلامي مقنع للناس كل.
0: اللي نفهمه من كلامك حسن المولد أنك أنت تحث الدولة على الاستثمار في القمح الصلب.
4: نعم نعم
0: هذا هو.

0: النباتي بالقيروان. نرجع لك إذن، ثم بعض الملاحظات اللي قدموها الفلاحة في شخص ممثلهم سي مولدي الرمضاني، يقولوا أنه علاش اليوم ما تمش زيادة وتحفيز في المنح التشجيعية الموجهة للفلاحة، نزيدوا نشجعوهم نزيدوا ندعموهم. فماذا بينا نسمع شوية تدابيركم، ربما تشجيعكم وتحفيزكم الفلاحة في نسنا، شنية ربما التدابير اللي اتخذتوها في الاتجاه هذا؟
1: شكرا لك مدام عواطف. كنت نسمع في الأخ سي المولدي الرمضاني.
0: نعم.
1: دونك ملول حكينا على الأسعار وعلى منشور الأسعار اللي هبط بتاريخ 10 جوان 2026.
0: وهو
1: كذلك جست ممكن نحب نوضح جست ملاحظات اللي السعر كما ذكر هو في حدود 140 دينار بالنسبة للقمح، 110 بالنسبة للقمح اللين، وبالنسبة للشعير والتريتيكال 90 دينار. هو خلال الموسم الفارط والموسم الحالي تم اعتماد نفس السعر من قبل وزارة الإشراف عبر المنشور عدد 4043. المنحة اللي حددت منحة التسليم السريع هي 40 دينار للموسم هذا والموسم الفارط. كان ثم سيمودي قال ثم معناها خلال 4 سنوات تم اعتماد نفس السعر، هو تيوريك مو نفس السعر صحيح، أما بل كان منحة التسليم السريع في حدود 50 دينار خلال موسم 23-24 نورمال مو. من الموسم اللي فات والموسم هذايا وليت 40 دينار. علاش؟ فما 10,000 هي منحة استثنائية تم إسنادها في موسم استثنائي، وتم من بعد إدراجها في سعر القمح الصلب والقمح اللين.
0: نعم.
1: دونك بالنسبة لنا نحن كان فما إضافة في السعر وتغيير في السعر خلال الموسم المنقضي. عملية المحافظة على نفس الأسعار أونفيت هي عملية مدروسة بصفة علمية أكيد، بعد تحديد كلفة الإنتاج والتثبت من كل الليزيتاب اللي قاعدة تصير خلال الموسم. دونك بالنسبة للسلطة الإشراف حافظت صحيح على السعر، لكن بعد دراسة أكيد معناها.
0: نعم.
1: بالرجوع إلى الأسعار العالمية اللي هي كي نشوفوا السعر طوى حاليا في تونس ونشوفوا السعر خارج معناها السعر الخارجي نلقاو اللي للأمانة معناها سعر مناسب ومناسب جدا حتى ومحفز حتى للخيان الفلاح. تحكي زادة بارابور لل 14% اللي هي نسبة الرطوبة اللي لازم يعتمدها الفلاح خلال التجميع. أنا نقول لك اللي 14% هي تمنع نشاط الحشرات، تساهم في وقف نمو المعنى كي تبدا النعمه شيحه، واقل من 14% يتم معنى يكون فما وقف لنمو الفطريات وحتى العفنزد على مستوى الحبوب.
0: نعم.
1: ثم منع للتبرعم على خاطر النعمه المنديه واللي فوق ال 14% جينيرالمون يكون فيها انبات بريجيرميناسيون معناها حتى على تنبت وهي في حتى في
0: السجون، يعني نسبة مدروسة علميا باش تحفظ الجودة نتاع الحبة هذه. واضح. يقعد معنا مدام رحمة باش نعاود نستقبل معايا مباشرة سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية. مساء النور سي فوزي.
2: مساء الخير، تحية ليك وكل مستمعين إذاعة المونستير، ومبروك عليكم الاستوديو الجديد بالتقنيات الحديثة.
0: شكرا جزيلا ليك، مرحبا بك انت. اذا كما كنت تسمع هذوما اراء ممثلي وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحة. حبينا ناخذ رايك اليوم مع تقدم عملية جمع محصول الحبوب، ايضا ثم بعض الملاحظات اللي وردت علينا كما اسعار الاسعار اللي تم تحديدها للمنح التشجيعية، كما عملية ربما الشروط اللي تقدم بها الديوان للحفظ بالنسبة للجودة متاع المحصول. فهناك بعض الملاحظات اللي نحبوا نسمع رأيك فيها، إذا كان عندك بطبيعة ما تقول في هذا فعندك الكلمة، تفضل سي فوزي.
2: والله أنا نحب ندخل على مستوى السعر، هو ديجا من عمناه والسنة ما تغيرش، كأنه حتى شيء متغير في تونس. الشاري زادت، كل شيء زاد، نعرف الظروف الأسمدة، ونسينا حاجة هامة جدا أنه الفلاح هذايا قديش من عام وقت تجي وقت البذور ما يلقاش البذور، وحكينا معاكم ومع الإذاعات الكل على الشيء هذا، ما يلقاش مستلزمات الإنتاج، الناس كلها تجي بجرة لامونيتر والدي ار بي. ثم أنا سمعت السيدة اللي تتكلم تقول السعر مناسب بار العالمي، أنتم ما عندكم موين على العالم قديش الشر الفلاني والشر الفلاني والشر الفلاني، ما تجيش تشوف لي أنت تو في اللحظة هذه اللي احنا فيها
0: نعم
2: قديش الأسعار العالمية وتقيس على واحد، وثم هذاك ماهوش

0: يتغير، لانه انت سيادتك تعرف كيفاش قاعدين يعينوا في الفلاحه في الخارج، دخلتش في اعتبار الكلفه وفي اعتبار التقييم المساعدات اللي ياخذ فيها الفلاح الاجنبي. انت تعرف ان الفلاح الاجنبي حتى كي ما ينتجش يعطيوه فلوس، وكي ينتج حاجه باهيه يزيدوه فلوس اكثر من هكا. احنا نجيو في تونس عندنا كان البدعه التونسيه، نعطيك على القمح الصلب 140 دينار، منهم 40 دينار من حتى التسريع. يا سيدي الشيء المشكل انه كيف العباد توخر. تقول لي احنا في حاجه للقمح وفي حاجه لاي منتوج للحبوب باي ثمن، واغلى حتى من التسعيره العالميه. نمشي اكثر من هكا، نعرف اللي سيادتك تخدم في وزاره الفلاحه وما تجمش تقول حاجه عكس اللي خرج من وزاره الفلاحه، لكن انا نقول رايي وحسب رايي انه حتى كي نعطيه ال 200 دينار للفلاح التونسي باش ينتج القمح، راهي ما هياش حاجه خايبه،
1: لانه مش خاسرين.
0: مش خاسرين. والدليل على ذلك الارقام سيدتي الكريمه، وقتاش خلطنا باش نجزين رواحنا؟ اي بس السياسه نتاع وزاره الفلاحه اللي كل عام وهي 15 و20 سنه و25 سنه في نفس المعبوك، احنا خلينا نتكلموا بلغه التوانسه، نفس الحاله اللي احنا فيها. ما قدمناش في سنوات نجيبوا حتى في 50 و60% من احتياجاتنا. علاش؟ خاطر السياسه نتاع الفلاحه نتاع تونس خاطئه، وفي الحبوب بالذات خاطئه، والتسعيره خاطئه، والخبراء كذلك. مش كان هما خبراء في وزاره الفلاحه، خبراء الاخرين يعملوا تحديد الكلفه اللي هي تجب تكلف اغلى بكثير من هكا. ثم الفلاح المسكين ما عندوش حق يصور شويه فلوس، عنده 10 ولا 15 هكتار، ما عندوش عائله، ما يجمش يعمل هامش ربح قد تجيبها له قد ولا وقت اللي تجي فما زمه نتاع ما يخسر. شكون راه هي تدخله ولا وقت اللي فما زمه، وقت اللي فما مشاكل، وعوضوا له كيما يعملوا في الخارج. اما تقوليش انه في الخارج ارخص، واتي مره بعد قداش ارخص، ما لتو نسكر واحنا ما قاش ننجو، نقولوا قسم الحبوب نسكر ونولي نجيبه من الخارج ارخص، والسلام عليكم. احنا السياسه يلزمها الانتاج المحلي، ما فيش نقاش.
1: نشجع الفلاح. نعم.
0: الامن الغذائي والسياده الوطنيه لا مثيل لها، تصير كان بالانتاج المحلي، غلا ثمنه او رخص. هذه قواعد عامه في الاقتصاد وفي السياده العامه وفي السياده والامن القومي، ما فيش نقاش. ولو كان الفلاح كان رابح، ناكد لك انه مش يزيد يزرع، ويزرعوا حتى ما بين الأشجار وقت اللي يخلص. هذاك علاش أنا قلت يلزم تعطي دفعة كبير للفلاح، مرة على الأقل تقول واو السعر مش يكون 180 ولا 200 دينار. أيوة. وقت مش يلقى روحه، وتو تشوف العام الجاي كيفاش الناس مش كلها تمشي، مش كلها أما أعداد كبيرة مش تمشي، وثم نوفروا له المستلزمات. يلزم كي نحكيه على الأسعار نحكيه في المنظومة كاملة، توفير المستلزمات، توفير البذور في وقتها، التأمين الفلاحي، كلها منظومة. ما تاخذيش كان السعر برك بمعزل عن بقية الجوانب الأخرى. راهو أمن قومي لا مثيل له، خاصة في العالم اللي متغير واللي نشوفه فيه الآن. يكفي تجي مشكلة كبيرة، لو تطور الحرب في إيران مع مضيق هرمز إلى غير ذلك، تو تشوف لم تفت عليه علينا على الأسعار، على المحروقات. المحروقات نسيت أن المحروقات هي جزء كبير من الكلفة، وإحنا في نجم تغنى المحروقات في يوم وليلة. يعني هذا كله
1: يجب ناخذوه بعين الاعتبار. نعم. يعطيك صحة سي فوزي. إذا كان ثم تفاعل من سيدة ممثلة وزارة الفلاحة أو سيد ممثل ديوان وطني للحبوب، تحب تفضل.
2: شفت نحب نحييه سي فوزي بالمناسبة. الحقيقة كلامه معناها يتاخذ في برشا جوانب ويتدرس
1: نعم.
2: وإن شاء الله إن شاء الله اللي نتمنى هو أنه يكون ديما الفلاحة ديما يكون
1: مدعوم،
2: يكون مدعوم. نعم. ويكون ديما يقدم على على على الانتاج،
1: وهذا اللي بيشجعوا،
2: وهذاك وين يلقى بالضبط ديما الفلاح، وين يلقى الربح نتاعه ديما، وين يتوجه للانتاج. نعم. ما يبخلش على على روحه وعلى بلاده.
1: أكيد. دونك
2: هذا في جانب، في جانب جوست نقطه توفير البذور. حقيقه نحب نذكر هو فما مجهود يعني متواصل على مدى سنه.
1: نعم.
2: عمناول ديوان الحبوب بدا في الميزان بلاس، يعني في وضع البذور، بذوره ابتداء من تاريخ 28 أوت 2025 بدينا نحطه في البذور في المراكز.
1: ايوه.
2: وفما رقم ما يلزمش ننسوه، انه هو رقم قياسي، 524,000 قنطار من البذور تم توزيعها للفلاحين.
1: نعم.
2: بالنسبه للموسم هذا صحيح راهو ينجم يكون فما ساعات بعض الاضطراب، أو فما بعض أنه الفلاحة اللي تطلب نوعية من البذور الممتازة المحدودية متاع توفير البذور الممتازة، الحقيقة زادة فما طاقات متاع تحضير البذور الممتازة، دونك هذه وضعيات نخدموا عليها في السنوات إن شاء الله تحسن، لكن فما أرقام زادة يلزم زادة نقولوها.
1: نعم
2: هذه في
1: فقط مدام رحمة لو كان عندها تدخل تفضل مدام رحمة.
3: نعم. مشكور جدا ضيفك على المداخلة اللي رافيها، الحقيقة برشا حاجات اللي يلزم أخذها بالاعتبار.
1: نعم
3: هيك اللي قطاع الحبوب هو قطاع استراتيجي، أنا أقول لك مرتبط ارتباط لصيق بالأمن الغذائي. الفلاح على مستوى وزارة الإشراف راهو عنده يحظى بتشجيعات هامة وهامة جدا. نحن أحكي ضيفك على توفير المستلزمات لتحديد حتى التمشي في هالقطاع هذية. أنا أقول لك جموة في ولاية القيروان معناها كان موسم استثنائي في ولاية أخرين ما نجمش نطول. نعم. نذكر اللي شكر بالضبط، أما جموة في ولاية القيروان استثنائيا السنة تم وضع 41 ألف قنطار اللي هي تمثل تقريبا 30 ولا 35% من المساحات المبذورة على المستوى القطاع المروي، وعمرها ما صارت تذية حتى على توفير المستلزمات بما في ذلك المونيتر والدي بي.
1: نعم.
3: نحن كما تعرف معناها الولاية الأولى اللي تنطلق في عملية البذر والولاية الأولى اللي تنطلق في عملية الحصاد،
1: لكن حتى الإشكال هذية عشتوه أنتم، ونحن كنا في حصص فار تحكينا مع الفلاحة في القيروان وتشكونا من نقص ذي بالنسبة للبذور وبالنسبة لل... نعم
3: نقص البذور
1: الأسمدة.
3: نعم. اللي في البذور في ولاية القيروان انطلقنا في عملية الوضع منذ أواخر شهر أوت، تبقينا الأسمدة.
1: نعم.
3: أنت تعرف معناها لا يخفى على حد الإشكاليات اللي صارت. أيه. على المستوى التزود بالأسمدة،
1: وهذا اللي إن شاء الله نرجو أنه العام القادم إن شاء الله يكون ثم تحسن في هذه. نعم
3: أكيد هو كل عام راهو إلى سيناريو أيتيدين، معناها كل عام فما حاجات اللي.
1: نعم. نقيم ونحاول نحسن. نعم شكرا لك مدام رحمة. سي حمدي شبعان تفضل.
4: والله تو أنا سمعت أرقام الحقيقة.
1: أي.
4: طبعا أنا كي تقولون لنا سنة حطينا بذور مثلا بصفة استثنائية وحاجة كبيرة برشا، أنا يعني موسم مش ممتاز جدا. نقدر نجي نشوف أنا عملنا ونتجنا 20 تقريبا مليون قنطار، سنة كيف 20 مليون قنطار، مع سنة وفرنا كمية من البذور اللي هي كبيرة برشا ورقم استثنائي، يعني الصابة متاع سنة ما هيش الصابة الممتازة ولا الصابة الكبيرة اللي قاعدين نجريو نروجو لها بكل صراحة. معناها خاطر الدولة وفرت، علاش ما وصلناش للأرقام هذه؟ صحيح احنا تعرضنا في البرنامج هذا العديد الإشكاليات، ومنهم مادة الأمونيتر وتشكى منها برشا الفلاح. نقص شنو نقولوا سنة نقص في الأمطار، الحقيقة ربي يعطي خير. النقص هذا مثلا معناها سنة كما نجم نقولوا كل نوصلوا حتى
1: ترى انه صابه سنه يعني مقارنة بالبذور اللي مقدمه
4: بالبذور
1: والمساحات المزروعه.
4: المساحات المزروعه. نعم. ما هيش مثلا صابه كبيره برشا كيما قاعدين نروجوا لها.
1: نعم عندك تعقيب سي متصل. نعم
2: جست باش نتفاعل مع سي حمدي.
1: ايوه
2: هي شنو هي منظومه معنا بالنسبه لموسم الحبوب، معناها فيه برشا مؤثرات، توفير البذور، توفير الاسمده، البروفيومتري يعني التساقطات، والمردود في الاخر باش تلقى. دونك هو سابق لاوانه انه باش نقولوا معناه الموسم هو الموسم واعد ان شاء الله ربي ينزل البركه.
1: نعم
2: وحنا مازلنا في بدايه الموسم يعني ما وصلناش. وفي الاخر الارقام ديما نمشيو على الارقام تاع الكميات المجمعه.
1: نعم
2: تقولي الانتاج، نقول لك داكورد الانتاج، اما اني شنو حصلت شنو نجم نكمل اللي ناقص ولا وصلت.
1: ان شاء الله ربي ينزل البركه،
2: ان شاء الله
1: نزل خليوها بالبركه، نعملوش كي الزيتون نحن تو خليوها كي البركه،
2: مازلنا في بدايه الموسم
1: ان شاء الله ربي ينزل،
2: ان شاء الله ربي ينزل البركه،
1: ربي يوصلها سالمه. نختم مع ضيفي الكريم سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحيه، بعد ما نشكر جزيل الشكر ممثله وزاره الفلاحه السيده رحمه الرحماني المندوب الجهوي او ممثله المندوبيه الجهويه للفلاحه بالقيروان. سي فوزي عندك كلمه الختام.
0: اي انا موافق سي حمدي، لانه بدينا نروجوا في الصابه وقياسيه، هو صحيح يقولوا قياسيه نجموا ناخذوها بمنطق صحيح، وقت اللي تقيسها على موسم قبل نتاع 11 و12 مليون و13 مليون قنطار، وهذه نوعا ما فيها بعد سامحني في الكلمه من الخدعه على مستوى ترويج الارقام.
1: نعم.
0: لانه القياسي انك تفوت ل 30 مليون قنطار وهذا ليس بالامر الصعيب، خاصة الأمطار كانت في الموعد والحمد لله، وبالتالي احنا وقت اللي نوصل ل 30 مليون قنطار ونقولوا تقريبا حاجياتنا لبيناها، وقت نقولوا عملنا القياسي ونفوتوها ونأكد لك مع الخبراء الكل أنه 30 مليون نجم نوصلوا لها ونفوتوها. لكن مع الأسف فماش الدراسة والرؤية اللازمة اللي قبل الموسم اللي تبدأ من شهر ماي من تو من شهر الفايت نحضروا الموسم اللي بعده ونوفر البذور اللازمة وخاصة نخدموا على البذور المحلية وكل المستلزمات تكون مخزنة، وبالتالي وقت تجي الأمطار بحول الله نقاو رواحنا حاضرين ونفوتوا عندنا الأراضي بما فيه الكفاية. مرة أخرى إن شاء الله نحكيوا على السقوي اللي يلزموا دراسة أخرى باش اللي ما عندناش الأمطار اللازمة نجموا نخدموا بالسقوي. فمعناها الحقيقة 20 مليون و 22 مليون ربي نزل البركة كما يقول، لكن ما هياش رقم قياسي. وصلنا قبل 20
1: ديما
0: مليون
1: ديما نرجو ما أفضل من هذه إن شاء الله المواسم القادمة تكون الخير عميم فيها وأفضل من هكا وتكون ثم استراتيجية واضحة من قبل. نشكرك برشا ضيف الكريم سي فوزي الزياني، يعطيك الصحة كنت معنا عبر الفيديو، شكرا جزيلا لك. طبعا الشكر موصول لكل ضيوفي الكرام اللي رافقوني اليوم، شكرا لك سي حمدي شبعان، شكرا سي منتصر بالله طبعا المبروك على حضورك معنا وعلى كل ما تفضلت به، سيدة رحمة الرحماني، سي مولدي الرمضاني، كل اللي دخلوا معنا اليوم. بداية الحصة كانت مع موضوع المعينات الفلاحيات، طبعا زيدا نقدم تحية لضيوف الكرام ماهر الخليفي، وطبعا في البداية كانت معنا نعم زي تحية العطار. فشكرا جزيلا لكم الكل. نختم بالبلاغ التحذيري هذية طبعا للنشرات الجوية الخاصة الصدر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تقول انه ثم ظهور سحب رعدية مصحوبة أمطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم، خاصة بعدد من ولايات الشمال والوسط، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء نشاط السحب الرعدية. وتدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وتوصي بتأمين المعدات والآلات الفلاحية وإبعادها عن مجاري الأودية وحماية البيوت المحمية والتجهيزات الزراعية. ردوا بالكم بطبيعة على كل ما عندكم خاصة على الحبوب، طيب هذا محور حديثنا اليوم. أي بطبيعة زادة. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الصحة. في ختام هاللقاء هذي نقدم تحية لكل زملائي اللي رافقونا لأمنونا البث هذي المباشر سواء كان فنيا أو رقميا، شكرا جزيلا محمد سيدية، شكري موصول لحسام نوار، رؤوف غديرة، هويدا بن ساسي، يعطيكم الصحة الكل سي فوزي شعبان وكل الزملاء اللي حاضرين معنا اليوم، كان الحقيقة مجهود جبار، يعطيهم الصحة مشكرهم. أمنونا النقل هذي بكل تفاصيله، مع تحياتي عواطف جبالي، إلى اللقاء.
5: نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض.
6: يا فلاح.
7: يا فلاح.
6: يا فلاح.
7: يا فلاح.
5: نبض الأرض مع عواطف الجبال. نبض الأرض. نبض الأرض. القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
8: 99.
9: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
10: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
11: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
10: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
11: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
12: لإذاعة المنستير.
10: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
11: دائما.
13: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير، صوت الذي يحق كبير.
13: أهلا بكم في موجز للأنباء. أفاد مصدر قضائي أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم الإفراج عن الوزير السابق عز الدين بشاوش الذي صدرت في شأنه بطاقة وداع بالسجن صحبة 3 أعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه له بها أو لغيره والإضرار بالإدارة. نفذ العشرات من أصحاب الشهادة العليا العاتلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل بالعاصمة للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم. وهذا التحرك يأتي للضغط على الوزارة وهذا التحرك يأتي للضغط على وزارة التشغيل والتكوين المهني والحكومة قصد التفعيل الفوري للقانون الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الملفات وفرزها. أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في لقائه صباح اليوم بقصر باردو بممثلي عملة شركة أشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم أكد عزم البرلمان على متابعة ملف هؤلاء العملاء والسعي لمعالجته ومراسلة مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد الحلول القانونية اللازمة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية تبعا لتحذيرات من معهد الرصد الجوي تفيد بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محلية غزيرة بعد ظهر اليوم خاصة بعدد من ولايات الشمال والوسط. في أخبار العالم نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مسؤول أمريكي أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع إيران اليوم وأضاف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا على مذكرة التفاهم وأن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. هذا وأعلن الكيان الصهيوني رفضه الالتزام ببنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران والذي يقضي في بنوده بوقف دائم وفوري للحرب في جميع الجبهات بما فيها إيران. وأعلن وزير الحرب الصهيوني أن قواته ستبقى في لبنان وسوريا وقطاع غزة إلى أجل غير مسمى. إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي.

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1994 في الولايات المتحدة، نسخة الانتشار العالمي لكرة القدم. المونديال هذا كان لحظة مفصلية في تاريخ اللعبة، خاطر لأول مرة البطولة تتلعب في أمريكا، وين كان التنظيم ضخم موزع على 9 مدن وجماهير كبيرة برشا، رغم أن كرة القدم ما كانتش رياضة أولى في البلاد وقتها. شارك 24 منتخب من كل القارات، ومعهم حضور عربي وأفريقي مهم، من بينهم السعودية والمغرب. من اللحظات التاريخية الكبيرة، أول مواجهة عربية في المونديال، السعودية ضد المغرب، انتهت فوز السعودية في أول لقاء عربي مباشر في تاريخ كأس العالم. لكن الحدث الأبرز عربيا كان تألق السعودية لوصول للدور 16 لأول مرة في تاريخه، بهدف تاريخي من سعيد العويران ضد بلجيكا، واحد من أجمل الأهداف العربية في المونديال. البطولة شهدت قصة حزينة جدا، دياغو أرماندو مارادونا دا بقوة وسجل أهداف جميلة أمام اليونان ونيجيريا، لكن تم إيقافه بسبب قضية المنشطات، وغاد البطولة بطريقة صادمة هزت العالم. بعدها الأرجنتين تراجعت وخرجت من ثمن النهائي أمام رومانيا. من جهة أخرى، البرازيل واصل طريقها بثبات، وصلت النهائي ضد إيطاليا أمام أكثر من 94 ألف متفرج. المباراة كانت مغلقة وصعبة برشا، 0-0 بعد 90 دقيقة، بعد وقت إضافي تبقى النتيجة 0-0. اتجهنا لضربات الجزاء الترشيحية، ابتسم الحظ للبرازيل وفازت 3-2 في ركلات الترجيح، وتوجت كأس العالم الرابعة في تاريخها. هيك كان مونديال 1994، بطولة الانتشار العالمي، لحظات عربية تاريخية، نهاية موجعة لأسطورة دياغو أرماندو مارادونا. نتلقاه في الحلقة الجاية مع مونديال 1998 في فرنسا، وان تبدأ كرة قدم تدخل عصر النجوم الجديدة. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
5: بالتوقيت المحلي،
6: عند الإشارة تكون الساعة.
4: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.
7: مساء الخير، مساء النور لكل المستمعات والمستمعين. بداية أسبوع موفقة للجميع، حبينا الأسبوع يبدأ بنتائج ممتازة في كرة القدم، فرحة بطبيعة للتوانسة بمشاركة المنتخب الوطني التونسي في أولى مبارياته في كأس العالم، لكن للأسف خيبونا أولاد المنتخب، وإن شاء الله النتائج السلبية هذه وواقع كرة القدم التونسية يتم مراجعته و نتجاوزوا النتائج هذه اللي الحقيقة قلقتنا برشا عندها سنوات، واليوم تأثرنا برشا الحقيقة بنتيجة مباراة المنتخب التونسي ومنتخب السويد. مجلتكم الإذاعية بالتوقيت المحلي كالعادة في ساعتين من زمان، مش حاولوا نبدلوا شوية المواضيع، فما مواضيع يمكن إيجابية من خلال رصد للأخبار خاصة في المهدية في عين على الجهات، نحاولوا إن شاء الله نسلطوا الضوء على بعض الأخبار الإيجابية اللي تهم ولاية المهدية، لكن فما بعض الأخبار الأخرى والمواضيع اللي باش نطرقوا لها في مختلف الفقرات. من فقراتنا خريطة وطن، وبعد شوية باش يكون بحضرنا صديقنا ماهر جعيد، والموضوع هو أزمة نقل العاملات الفلاحيات في تونس بين الإهمال القانوني والكوارث المتكررة. من أركاننا أيضا في ساعتنا الأولى بوكير مع محمد أحمد مخلوف، الفقرة اللي توصلنا للستة متاع العشية. خرج النص في بداية ساعتنا الثانية مع محمد وليد الجموسي تحت المجهر، وكالعادة عن الاستضافات واستضافة للطالب أمين القاضي طالب المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لينسات للحديث عن جائزة أفضل فرع طلابي في العالم في مجال الروبوتات لنادي إتروازو. طب مش نرجع بأكثر تفاصيل إن شاء الله في تحت المجهر الإنجاز التكنولوجي هذا، وآخر فقراتنا أسماء ومسميات. تحية توصلكم الفريق اللي بيكون معاكم: محمد سيدية في الإخراج التقني، حسام نوار وفغديرة في البث الرقمي، محمد الجموسي في الأعداد العام، هويدا بن ساسي في التنسيق، وأحمد موسى في التقديم.
8: إشهار
9: 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع نسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طايرين، ما ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440.
10: بي، الانترنت معنا خير.

0: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
1: 104.7
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
1: انطلاقا من 8 ليلا،

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية.

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا موجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع بالتوقيت المحلي حتى السبعة متاع العشية، باش نواصلوا مع أولى الفقرات. خريطة وطن.
3: خريطة وطن.
2: سعيد بتجديد اللقاء بصديقي وزميلي ماهر جيدان. ماهر مرحبا بك.
4: مساء النور لكم ولكل مستمعي إذاعة منستير.
2: مصبح اليوم ولا قمت بكري؟
4: مصبح اليوم، فهمتني.
2: كنت
4: توانس الكل وقت اللي جيت 4-1، أنا خرجت مارك الخامسة.
2: خيبة أمل كبيرة.
4: خيبة أمل كبيرة ياسر.
2: إن شاء الله برشا أشياء للمراجعة، وعلاش ليه في خريطة وطن مرة نحكي شوية على الرياضة بصفة عامة وعلى كرة القدم يمكن بالخصوص، على خاطر دوسي زادة كبير ويمكن فما حاجات ومعطيات زادة مخفية شوية على الشعب التونسي وعلى الجمهور الرياضي، خلتنا نعيش التدهور هذا في المستوى وفي الأداء، وما نجموش نكونوا عنا طموحات كبيرة على المستوى الرياضي خاصة في الرياضات الجماعية. هذا موضوع كبير،
4: هو إشكال راهو يتعلق بالإدارة، تمام، بإدارة هذا المرفق في كرة القدم وغيرها في الرياضات،
2: صحيح،
4: كذلك على مستوى اللاعبين، على مستوى التسيير، على مستوى البنية التحتية، فما تراكمات كبيرة ياسر راهو الكل توصل للنتيجة هذه.
2: صحيح. احنا باش نحكيو على أزمة أخرى وموضوع آخر، والأسبوع الفارط في الطريق الرابطة بين المازونة والرقاب من ولاية سيدي بوزيد صار حادث انقلاب شاحنة أسفر عن وفاة عاملتين وإصابة أخريات، وكالعادة عاملات الفلاحة ومأساة شاحنات الموت مستمرة. موضوعنا أزمة نقل العاملات الفلاحيات في تونس بين الإهمال القانوني والكوارث المتكررة. مهر.
4: نعم، اخترنا الموضوع هذا اللي هو موضوع الساعة، موضوع متكرر قاعد يتكرر على مرور السنوات. الحلول متاعه بزالة الأفاق متاعه ضيقة لإيجاد حلول جذرية.
2: نعم.
4: ويمس فئة كبيرة جدا اللي هي فئة هشة من العاملات الفلاحات أو العاملين في القطاع الفلاحي بصفة عامة، سواء ذكور وإناث. ولكن الظاهرة هذه اللي متفشية في تونس وخاصة في المناطق الفلاحية في الشمال الغربي والجنوب الغربي كذلك،
2: وفي الوسط
4: في مناطق في الوسط، راهي ظاهرة كبيرة ياسر. واخترنا العنوان هذا اللي هو نقل العاملات الفلاحية في تونس بين الإهمال القانوني والكوارث المتعددة، لأنه فما تكرر هذه الكوارث وكذلك فما فصول قانونية غير مفعلة. باش نجيو للموضوع هذا بالتفصيل، لأنه أساساً الفئة الهشة المستهدفة في هذا المجال هي اللي تخلينا الموضوع ديما نحطوه على الطاولة ونحاولوا نلقاو الحلول السريعة في إنفاذ القانون في هذه المسألة، لأنه نعرفوا أن النساء قوة عاملة أساسية في القطاع الفلاحي التونسي.
2: صحيح.
4: بشكل كبير، تعرف يتجاوز عدد العاملات في القطاع هذايا في المجال هذا 600,000 عاملة، معناها يمثلنا 80% من إجمالي العاملين في القطاع. تصور 80%
2: كلهم من
4: النساء، نسبة كبيرة ياسر. الأوضاع متاعهم هشة، عبارة فما 500,000 منهم يعملوا دون أجر منتظم، يعني بالنهار ولا تغطية اجتماعية، ولا يتجاوز عدد العاملات الأجيرات في المجال هذا الكل من 600,000 120,000 امرأة فقط. شوف كم الهشاشة في هذا القطاع الفلاحي اللي يمس شريحة كبيرة من التوانسة. والإحصائيات هذه جاءت معنا أعلنت عليها الاتحاد العام التونسي للشغل، وكذلك أيدتها منظمات أخرى في هذا المجال. وكذلك فما 90% من العاملات في القطاع الفلاحي لا يمتلكن أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية أو التغطية الاجتماعية،
2: كيف يستخدم بالنهار
4: عندهم
2: مش
4: حتى شيء،
2: عندها الحقوق هذيك
4: بالطبع. وانت الأجر الأدنى متاح يخلصوا في 15 دينار و10 دينارات، معناها هشاشة كبيرة ياسر.
2: صحيح.
4: اللي هو لحد الأدنى للأجر الفلاحي القانوني المحدد معناها 18 دينار و900،
2: هذا محدد بالقانون على الأقل، معناها
4: المحدد بالقانون ما وصلوش.
2: صحيح.
4: معناها شوف الفئة ممتدة على مستوى العدد، وفئة هشة جدا في قطاع العمل في تونس، معناها ونسبة كبيرة منهم ما تتمتعش بالتغطية الاجتماعية. هذا كل يخلي الأمر ديما محطوط على الطاولة، لأنه يلزم حلول عاجلة وحلول استراتيجية. هذا شراء، لأنه إحنا توا في تونس راهو من فاجعة الفاجعة في هذا المجال، من فاجعة السبالة إلى فاجعة المزونة، هذيك سلسلة حوادث ما انتهتش، وبيناتهم صارت عدة حوادث أخرى، هذا مصحيح كوارث. نقطة التحول الأولى كانت في أفريل 2019، هذيك بتاع حادثة معناها اللي انقلبت فيها شاحنة نقل في منطقة السبالة بولاية سيدي بوزيد، يعني وقتها أدى الوفاة 12 عامل وعاملة، منهم نحو 20 معناها 7 نساء والباقي معناها ذكور.
2: هل يعود المشكل هنا إلى ضعف تطبيق القوانين أم إلى غياب حلول تعنقل بديلة ومهيكلة، خاصة اللي الحوادث في تكرار متواصل؟
4: نرجع للفصول القانونية. هو في أعقاب فجعة السبالة اللي صارت في 2019 اصدر قانون، القانون اصدر هذايا عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019، والمتعلق بإحداث صنف نقل العمل الفلاحيين. يعني احنا ما عندنا النقل المنتظم وعندنا النقل غير المنتظم، وعملوا صنف جديد اللي هو نقل العمل الفلاحيين، وهي خدمة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص مخصصة للعمل الفلاحيين القارين ولا الموسميين ولا الطارئين، معناها من جميع الأنواع. وحدد القانون شنو نوعية الكليونتيل بتاع الرخصة هذه، وضبطها معناها يأمنها هو شخص طبيعي أو معنوي، معناها شخص عادي أو شركة تتبنى هذايا في حدود مجموعة من الولايات اللي هي فيها الظاهرة هذه بشكل كبير. به مع ضبط التعريفة كذلك يضبط القانون هذا، يقول لك التعريفة بحساب المقعد والمسافة المقطوعة، وعدل هذا القانون الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، يعني تعمل القانون هذا وعدلوا في قانون النقل البري اللي نظم النقل البري من أجل إيجاد هذه الآلية في النقل الفلاحي. ثم جاءت فما أوامر حكومية حاولت تفصل القانون هذا، منهم الأمر عدد 724 لسنة 2020 اللي ضبط شروط تعاطي نشاط نقل العمل الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، معناها حدد حتى السكتور. ثم اصدر مرسوم رئاسي خاص في هذا المجال بعد هذوم الكل، خاص بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، يعني الضمان الاجتماعي متاحهم والتغطية الاجتماعية. النظام هذا يلزم كل شخص يشغل عاملة فلاحية بالانخراط وجوبا بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي CNSS خلال شهر من بدء التشغيل.
2: هذا الجانب الاجتماعي،
4: هذا الجانب الاجتماعي. يعني تو القوانين اغزلوا الأوامر قداش على مستوى الورق وعلى مستوى لكن على منظمات المجتمع المدني على أرض الواقع يقولوا أنه المرسوم هذا القانون هذا 51
2: حبر على الورق،
4: ما هوش داخل حيز التنفيذ.
2: واضح.
4: فما اللي يرد يقول لك فما هذه إرادة سياسية، الآخر يقول لك فما في تطبيق القانون، الآخر يقول لك في الإجراءات صعوبة في الإجراءات. تو نعرف إحنا إنه قطاع النقل قاعد يشهد في عطيان رخص في هذا المجال، آخرتها بنزرت وهذه جديدة ما عندهاش 3 أيام عطاو رخص في هذا المجال، لكن فما تعطل كبير على مستوى الإداري. ونعرفوا أن النقل المنتظم راهو ولا غير المنتظم، بالأخص غير المنتظم في إشكالات مع النقابات
2: صحيح.
4: ومع أصحاب الرخص. ولاحظنا زاد كذلك في الهيكلة الجديدة للمؤسسات لنقل الأشخاص، فما الشركات الأهلية اللي ظهرت جديدة والشركات الأهلية عندها قانونها وعندها معناها طريقة التمويل متاحها، اللي راهو فيها بعض المدافعين على من النقابات على نظام النقل غير المنتظم والمطالبة بالرخص يقول لك راهو ما تتمشاش مع القانون متاعنا. لكن الراوقت اللي نحبه احنا نطبقه في المجال هذايا على العمل العاملات الفلاحيات نقل العاملات الفلاحيات هو حل من الحلول
2: صحيح.
4: وربما يجيب نتيجة إيجابية.
2: المشكلة إدارية بالأساس تراها بيروقراطية، القوانين موجودة غير تفعيلها هو الإشكال. ماهر على الأقل باش نتفاداه والحوادث هذه والمصائب هذه اللي قاعدة تصير في الطرقات نتاعنا، خاصة العاملات
4: في الحياة في المجال هذايا. الحكومة هي دعات إلى أوامر ترتيبية اللازمة لتفعيله ومراقبة تطبيقه وتوفير الموارد المادية والبشرية. وزارة النقل رسمت خطة عمل في هذا المجال مع الولايات للترخيص، لأنه تنسيق الوزارة مع الولايات للترخيص وتنظيم هذا الصنف الجديد. كذلك وزارة المرأة يلزمها توفر إحصائيات دقيقة عن العاملات في القطاع. من العوامل البنيوية المعيقة للرقابة هو عدم مصادقة تونس كذلك على الاتفاقية الدولية 129 المتعلقة بالتفتيش في القطاع الفلاحي، وهي اتفاقية دولية. وقت اللي أنت تصادق على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال تسمح على الأقل على مستوى البنية التحتية من تعزيزها وتعزيز الموارد في هذا المجال وتشديد الرقابة على في مجال نقل العاملات في القطاع الفلاحي. يعني فما عدة ردود فعل راهو، وفما استياء كبير في هذا المجال. ردود فعل من الرابطات معناها الحقوقية والنسوية عادة، كذلك من الاتحاد، كذلك من عدة من المنتديات التونسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنادات أساسا بتفعيل هذه القوانين، لأنه في تفعيلها على الأقل الحد مبدئيا من انتشار هذه الظاهرة اللي قاعدة تحصد في الأرواح صحيح. في كل مرة
2: صحيح.
4: والأرواح البشرية عزيزة.
2: هاتيك صحة ماهر. به عندك شيء إضافة أخرى في الموضوع نختم؟
4: والله
2: كرؤية على الأقل
4: علاش تتكرر الحادثة هذه؟ هي أساسا فما فجوة بين النص والتطبيق. هذا أساسا معناه، وهذا اللي حسيناه. كذلك فما الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية المتواصلة، لو كما يقاعدين ما همش قاعدين يطبقوا في القوانين كما هي. فما ضعف الإحصاء والبيانات، ما فماش إحصائيات واضحة، لأنه يعني الإحصائيات اللي قدمتها والأرقام اللي قدمتها كلها مجتمع مدني قايم به
2: وتقريبية زادة ما نصورش تكون.
4: كذلك أساسا البنية التحتية الطرقية للطرقات
2: صحيح.
4: بنية تحتية مهترئة جدا في هالمسالك الفلاحية وفي الأماكن هذه، وهي معناها سبب من الأسباب اللي تسبب معناها الحوادث. دونك إطار كذلك الرقابي في هذا المجال يلزم يتعزز بشكل كبير على أصحاب اللي يكريوا في والفلاحة كذلك اللي هما يستغلوا الأمر هذايا ويتعاملوا بالطريقة هذه. يلزم تجديد ورقابة وتشديد الرقابة في هذا المجال.
2: ماهر يعطيك الصحة، موضوع كبير ومهم، وللأسف اللي في كل مرة نحكي عليه تكون فما كارثة ولا حادث كبير، لكن نستناه في حلول بالحق تكون عملية وحلول تحمي الأرواح التونسية من المخاطر هذه اللي قاعدة تصير في الطرقات متاعنا. ونترحم مرة أخرى على العاملات اللي توفوا في الحادث اللي صار في الطريق الرابطة بين المجونة ورقاب، الله يرحمهم وينعمهم. أزمة نقل العاملات الفلاحيات في تونس بين الإهمال القانوني والكوارث المتكررة، هذا كان موضوعنا في خريطة وطن. بعد شوية باش نمشيو للمهدية مع نادرة إسماعيل، باش نعملوا دورة باش نشوفوا شو جديد في المهدية مع نادرة، إن شاء الله نسمعوا أخبار باهية على خاطر اليوم من الفجر الأخبار ماهيش لك الكل في كل المجالات، لكن نحاول إن شاء الله نلقى أخبار باهية في بعض المناطق وفي الولايات التونسية. راجعين بعد لحظات.

عيوننا على الجهات مع نادرة اسماعيل. نادرة مرحبا بك، مساء الخير. نادرة في ثنية، نادرة هي تخلط. إن شاء الله نسمع أخبار باهية في المهدية، وديما نادرة تعملنا جولة وتختارنا مجالات مختلفة باش نحكيو على جديد ولاية المهدية. نادرة مرحبا بك من جديد. ماش اسمو فيها نادرة؟ باهي، صوت مش واصل بالنسبة لنادرة اسماعيل. نحاولوا نتواصلوا معها مرة أخرى باش نحكيو كما قلنا على جديد الولاية. أكيد فما

0: تسير. ان شاء الله الف مبروك سعاده تيجو، هذه تقريبا اول اتلاله معناتها هي انا في تيجو جديد،
1: دخلت للتاريخ معايا
0: هذا ما مثالش تسمى اتلاله معناتها حتى عن بعد.
1: لا عن بعد، وصوتك يتبدل راهو بالتقنيات الجديده حتى عن بعد ما شاء الله.
0: اي
1: مرحبا بيك، وان شاء الله ديما
0: بدايه موفقه للجميع
1: ان شاء الله.
0: صوت جديد
1: ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله اخبار باهيه وجديده زاد وفريشك. احنا مستسيب الاخبار الجديده معك نادره في المهديه، لكن ان شاء الله الاخبار اللي فيها تظاهرات فيها مواعيد للاهالي في المهديه باش يواكبوها ويحضروا للتظاهرات هذه. من عشنا اخترت لنا من الاخبار بالنسبه للاسبوع؟
0: والله
1: هذه
0: انا اخترت باش نحكي على زوج تظاهرات ثقافيه
1: تري بيان
0: حلوين برشا برشا برشا برشا، واعطاو بالحق معناتها عرفوا بالموروث نتاع ولايه المهديه. نحكيوا احمد على مهرجان البريك ونحكيه على محفل تونس. نبدأ بمهرجان البريك. البريك اللي يسمعوا فينا أول مرة واللي ما يعرفوش، مثلا البريك هو نوع من الحلويات تشتهر به مدينة المهدية فقط. كي يقول مدينة ما قلتش ولاية، قلت مدينة إلا مدينة المهدية معناتها. أي باش نكون هو واضحين، الحلويات هذه تشتهر بها مدينة المهدية. أصلها يعود للعهد العثماني، عندها تاريخ ومش موجودة إلا في المهدية. إحياء لهذا الموروث اللامادي معناتها نظمت أو عدد من الجمعيات بمدينة المهدية مهرجان البريك. المهرجان هذا يضم مسابقات في صناعة هذه الحلويات، ضم ومضات للتعريف بهذه الحلويات، ونقول التعريف نحكيه على تاريخ البريك المهدية، علاش اشتهرت به مدينة المهدية، والأهم من هذا علاش قعد إلا في المهدية. مهم جدا.
1: وشنو هي مكوناته الساعة خلنا نعرفه ونفهمه أكثر.
0: مكوناته بسيطة جدا لكن معناتها احنا نقوله بسيطة. هي شنية البات؟ الورقة، ورقة البقلاوة. من تبدأ من داخل محشية بشوية لوز، ثم يكون يزيد العطرشية، ثم شكون ما حقا ما نيش مختصة
1: أي ما وعطينا ببري تشبه لشنو
0: تشبه الكعبة الملسوقة أما أصغر حجم.
1: كالصمصة معناها حاجة كيكة تشبه للصمصة؟
0: لا مش كالصمصة، لا هذية تبدأ مورقة والأوراق نتاعها يبدأوا كل يعني بعد ما تتقلات ولي كل وردة.
1: واضح.
0: الصعوبية في شنوة والسر في شنوة؟ أيوة. السر هو في القليان فقط. القليان فيه مراحل.
1: فهمتك.
0: القليان هو اللي فيه المراحل، ثم أكيد كل عائلة وكل مرأة مهدوية عندها وصفتها زادة، ثم شكون يحط قشور الليم، ثم شكون كل واحد ووصفته. رغم أنه المكونات بسيطة إلا أنه أحمد راو صعيب أنه النوع هذا من الحلويات يتم إتقانه خارج المهدي.
1: علاش؟
0: يعني ها ما هكا
1: على خاطر تحب له صعبال وشويه في تعب
0: يعني
1: ومجهود.
0: مش صعبال، لا مش صعبال، اكثر منه تعود، اكثر منه خبره.
1: صنعه وخبره
0: يعني. مثلا اليوم نمشيو للغراند باتيسري نشريو البقلاوه، نشريو كعك الورقه، نشريو الحلويات. بريك المهديه ماذا بينا ديما نلوجوا على مراه تخدم في الدار.
1: واضح.
0: هذاك اختصاصا لانه ماهوش كل الحلويات. راهو عنده تاريخ، هو تاريخ يعود للعهد العثماني. وهذاك علاش نلقاه حتى في تركيا اليوم، ثم راهو الحلويات اللي تشبه للبريك معناتها نفس الشكل الى اخره، نفس الورقه. العثمانيين مدينة المهدية أو منطقة برج الراس كانت معقل العثمانيين وسكنوا فيها معناتها لعشرة السنين، خلاو الموروث هذايا به. علاش معناتها قعد إلا في مدينة المهدية؟ لأنه اللي تورثوه هما في الحقيقة العائلات معناتها الأتراك اللي قعدوا ولاو توانسة بعد
1: به،
0: ثم عادة إنه ما يشاركوش أسرار البيت متاعهم. يعني ثم مثلا البريك حاجة مقدسة ما لازمهاش تخرج للعلن، مثلا لازمها تقعد عند المهدية، كما مثلا كسرة العبيد. كسرة العبيد زادة اللي هو نوع من الحلويات تشتهر به مدينة المهدية عاصمة الفاطميين،
1: يعني خصوصية متاع الجهة ما لازمها تقعد في الجهة وكهو،
0: ما لازمهاش تتمثل. هو مثلا راهو ثم بريك فرجيش ما شاء الله معناتها، ثم اما حتى معناتها ما نخرجوش من رجيش، ما نخرجوش نقعدوا ديما في المهديه رجيش، ما في لالونتور معناتها صعيب باش كون تلقى شكون يدخل معناتها
1: اصلا كي تبدا حاجه تحب لها.

0: تجربة وخبرة وممارسة معناها، وكعليش زادة طبيعة التحضير متاع الحلويات هذية يخلي عندها خصوصية في المهدية وتكون مش منتشرة في جهات أخرى. دونك حاجة بيه اللي فما المحافظة على الموروث الغذائي هذية، ونحكيه اليوم على مهرجان هكا قلت لي
1: مهرجان في مدينة المهدية، صار في مندوبية الصناعات التقليدية وتم الاحتفاء به بهذا الموروث المادي، وعرف بهذا النوع من الحلويات، وبالحق معناتها حلوة برشا برشا برشا برشا التظاهرة هذه. التظاهرة الثانية اللي هي ما تبعدش على الصناعات التقليدية وعلى جو الاحتفالات، نحكيه لأول مرة في ولاية المهدية، وخلينا نقوله في تونس، محفل تونس. محفل تونس هذايا عبارة على حفل ضم ممثلين على 24 ولاية، يعني 23 ولاية كلهم تلمدوا في مدينة المهدية يوم أمس. الولايات هذه مثل عن طريق جمعيات وعن طريق يعني مجتمع مدني باللباس التقليدي، كل ولاية جابت موروثها المادي في اللباس التقليدي من حولي إلى آخره، راني نحكي هوني من بنزرت البنجردان الجربل سليانة الكاف، كل اللباس التقليدي كان تاع تونس كان ممثل أمس في تظاهرة ثقافية اسمها محفل تونس. محفل تونس هذا يتم في إطار خرجة سيدي جابر. خرجة سيدي جابر هي خلينا نقوله معناتها عادة دأب عليها أهالي المهدية، وتم تلخيصها في تظاهرة خرجة سيدي جابر منذ 4 سنوات، هذه يعني الدورة الرابعة. الخرجة هذه تنطلق من سقيفة كحلة مرورا بالمدينة العربي إلى مقام الولي الصالح سيدي جابر بالمقبرة البحرية ببرج الراس. اثناء نظرا لكثافة الجمهور، نظرا للعدد الهائل لعارضي الأزياء ولل يعني للجمهور وللفرق والمشاركين، فإنه الخرجة تمت من أمام سقيفة الكحلة مرورا بالطريق المحاذي للبحر، معناتها
0: حرب حرم شيهم معناها ما دخلوش وسط البلاد المدينة العربية،
1: والمرة هذه ما كانش، لا مش في وسط البلاد على البحر، والمرة هذه الديستيناسيون ما كانتش مقام الولي صالح سيدي جابر، وإنما كان البرج الأثري بالمهدية، وذلك لعدة اعتبارات، إنه المقام معناتها الحق ما يرفعش العدد الهائل للجمهور والمشاركين، وزاد حتى احترام حرمة المقابر، لأنه البارح بالحق خلينا نقوله كانت تظاهرة معناتها ناجحة.
0: هي من تنظيم شكون محفل تونس؟
1: من تنظيم جمعية المهدية البية، وتحية للسيدة الخلادي. السيدة الخلادي اللي هي خلينا نقول قيدومة اللباس التقليدي في مدينة المهدية، من أكثر الجمعيات التي تنشط للتعريف بهذا الموروث المادي في الصناعات التقليدية. السيدة الخلادي اللي معناتها كل تظاهرة تقريبا أحمد كل محفل يصير في مدينة المهدية وفيه لباس التقليدي، فإنه السيدة هي اللي تقوم معناتها معناتها تلبس معناتها المشاركين والمشاركات في الشهر التراث يوم الصناعات التقليدية إلى آخره. واليوم في إطار الترويج والتعريف، خاصة وأن وزيرة الثقافة كانت قد أعلنت السنة المنقضية أنه باش يتم إدراج اللباس أو تقديم اللباس المهدوي التقليدي معناتها لتسجيله في قائمة التراث المادي لليونسكو، فإنه البادرة هذه هو لمزيد التعريف والترويج باللباس، مش كان راه المهدوي وإنما اللباس التقليدي على المستوى الوطني وأيضا على المستوى العالمي.
0: وهي فرصة زادة راوكي معناها تنظم تظاهرة من النوع هذا باش تعطي قيمة أكثر زادة للخصوصية اللي عندك، اللباس اللي عندك، دونك فكية شوية العملية معناها بتاع تنظيم محفل كبير يعطي قيمة للتراث خاصة اللباس التقليدي التونسي، وكيف كيف زادة يوري مميزات اللباس التقليدي المهدوي، ويعطيهم الصحة المشرفين على التظاهرة هذه. دونك زوج تظاهرات في نفس الفترة تقريبا يحتفيوا بالموروث المهدوي.
1: بدينا بالبريك، لازمنا احنا نبدأ بالحلو نسموها بالحزب المهدية بالحق، وحاسين روحنا في حفلة فيها نبدأ بالحلو ونختموها بالحزب وبالزغاريت وبالزينة وبالحولي وباللباس التقليدي وبالفرحة وبالبهجة إلى آخره، وإن شاء الله أيامنا الكل احتفالات
0: إن شاء الله. وتحية لحزب المهدية زادة من المجموعات والفرق المعروفة واللي حافظت على التراث الموسيقي المهدوي. فاضل الساق نقدم له تحية، كل الفرق
1: تحية أيضا كبيرة
0: لتنشط في المهدية.
1: هو أمس اللي قاد الخرجة يعني حزب المهدية بقيادة الفاضل الساق، تحية كبيرة لي.
0: سلموا لي برشي
1: بالحق فاضل. الفاضل زادة قايم مجهود كبير،
0: عنده مسؤولية كبيرة، عنده مسؤولية كبيرة اللي يعمل فيه،
1: قايم بمجهود كبير للتعريف بالموروث المادي لمدينة المهدية، لأنه حزب المهدية راهو مش موجود الحق في حتى منطقة، راهو موجود على حزب في كل بلاصة، وإنما حزب المهدية عنده خصوصياته عنده أغانيه الخاصة به الخاصة بالمنطقة. يقولوا حزب المهدية مثلا يقولوا أغنية سيدي جابر مثلا
0: تتغنى على الوالي سيدي جابر، كيف كيف فما أغاني حتى جديدة شوية وتنشرت وتعرفت خاصة في التسعينات كيما يا علي الأقدار، برشا برشا أغاني اللي وليت كي تسمعها تعرف روحك في المهدية ماكش بعيد.
1: موروثنا تاريخنا بالحق صح. حاجة إن شاء الله يمنا كلها فرحة.
0: إن شاء الله إن شاء الله ونحس فيك كال دي ما تفتخر كي تحكي على حاجة.
1: لا فرحانة مثلا بتشوف الاستوديو بعد.
0: أي مرة جاية بحذينا عملنا نقطة خارجية داخلية في الاستوديو، مرحبا بيك. جيبنا الأخبار وقولهم لنا لهنا بحذينا إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله تطلع مع الرجل تمتع الباك، وإن شاء الله نحكيوا عن نجاحات، وإن شاء الله لما لا نجيبوا معنا الأول في ولاية المهدية.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نسمع برشا فرحة ونجاح.
1: وإن شاء الله بالحق المرة الجاية نسمعوا الزغاريت مع الله غالب المرة هذه ما حبينا معناتها تكون في تظاهرة ما ميسالش.
0: إن شاء الله
1: المرة الجاية تكون الأجواء هكا أكثر بهجة وتسلم الفرحة يا أحمد.
0: والله العظيم احنا نبداو نصطادوا في أوقات الفرحة، حابين نفرحوا اليوم الخمسة نتاع الصباح.
1: ما باش كوم يلفو.
0: الله غالب. نفرحوا الجمعة الجاية إن شاء الله بالنجاحات وبالأخبار المزيانة. يعطيك صحة يا نادرة، نشكرك برشا، موعدنا معك الأسبوع القادم.
1: تحية لهويدة وتحية لكافة الفريق العامل من تقنيين إخراج تقني إخراج مرئي والكل الحق. تحية كبيرة.
0: هويدة قتلك هاكا خاطر نعرفوك تحب محمد عبد الوهاب، برمجنا لك الأغنية بكري محمد عبد الوهاب. يعطيك الصحة نادرة، نشكرك وإلى اللقاء.

0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. يقول الناقد زهران بن درة عن الرواية البكر للكاتبة مفيدة الدعيزي التي صدرت حديثا عن دار نهاد للنشر والتوزيع: يحمل العنوان في ظاهره رجاء بسيطا موجها إلى الآخر، لكنه في عمق الرواية يكشف مسارا إنسانيا أكثر تعقيدا، فمع تقدم الأحداث يتحول هذا النداء تدريجيا من أمنية تنتظر تغير الآخرين إلى لحظة وعي يتوجه فيها الإنسان نحو ذاته، باحثا عن سلام داخلي لا يقوم على انتظار أحد. بهذا المعنى تكتب الروائية مفيدة الدعيزي رواية تتجاوز الحكاية العاطفية التقليدية لتلامس أسئلة دقيقة من التجربة الإنسانية، أسئلة الحب والخذلان والانتظار الطويل والتحول الهادئ الذي يعلم الإنسان أن يصالح نفسه بعد أن أنهكته الخيبات. إنها رواية عن تلك اللحظة النادرة التي يكتشف فيها المرء أن النور الذي كان ينتظره من الخارج إنما يبدأ في الاشتغال من داخله. فليتك تحلو نص سردي يفتح أبواب التأمل في علاقتنا بالآخر وبأنفسنا، ويقدم تجربة قراءة وجدانية وفكرية في آن واحد.
0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
2: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. اليوم افتتاح موسم تجميع الحبوب في ولاية نابل وسط توقعات بزيادة كبيرة في الصابة مقارنة بالموسم الفارط. تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا. والوكالة الوطنية للسلامة السبرانية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي ينتحل هوية مؤسسات مالية. تم اليوم الافتتاح الرسمي لموسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية نابل وسط توقعات بتسجيل زيادة ملحوظة في الصابة مقارنة بالموسم الفارط. وحسب ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمنزلة ميم المكلف بالزراعة الكبرى محمد بن معاوية لفاطمة بن عثمان، تتراوح الصابة بين 800 ألف و900 ألف قنطار رغم وجود بعض الإشكاليات أهمها عدم توفر البذور ومادة الأمونيتر والديابي.
4: بالنسبة للقمح انطلق اليوم 15 انطلقنا في حصاد القمح، إن شاء الله موسم يبشر بخير، إن شاء الله يكون توقعاتنا خير من السنة الفاتة، نأملوا اللي باش نجمعوا خير، خاطر العملية كل مربوطة بالتجميع، ديما احنا نتسائلوا بالتجميع، إن شاء الله حسب المساحات اللي عندنا وحسب الحالة الصحية للزراعات، مساحات في ولاية نابل حوالي 40 ألف هكتار. بالنسبة للحبوب ككل جميع أصناف الحبوب إن شاء الله توقعاتنا في حدود 800-900 ألف قنطار إنتاج للحبوب كل قمح شعير قمح لين القنصيبة إكسترا قبعات تبشر بخير إن شاء الله يكون العام باهي أفضل في التجميع من سنة فاتة رغم اللي فيه عدة نواقص كما البذور اللي ما كانتش متوفرة كما مادة الدياطية اللي ما كانتش متوفرة كما مادة الأمونيتر اللي هي مادة الأزوت تعرف عنصر أساسي في النمو المزروعات مفقودة ومش متوفرة.
2: في ولاية زغوان عبر عدد من متسكني عمادة بنت سعيدان بمعتمدية الفحص عن استيائهم من تردي الطريق الرابطة بين منطقتهم ومدينة الفحص، وطالبوا السلطة المعنية بضرورة إيجاد حل سريع. حنان العباسي تابعت الموضوع.
5: غياب طريق معبدة ومهيئة دفعت بمتسكني منطقة بنت سعيدان التابعة لمعتمدية الفحص إلى إطلاق نداء استغاثة يناشدون فيه السلة المعنية بضرورة الالتفات إلى منطقتهم وإعادة تهيئة الطريق الرابطة بين عمادة بنت سعيدان ومدينة الفحص.
6: عندنا طريق في حالة يرثى لها شكينة شكينة شكينة شكينة جميع المسؤولين شكينة في اليوم في غدوة في اليوم في غدوة طريق بنت سعيدان مع سعد يعني واحد من الناس واخد كرم 56 مليون الزيتون الكرم تدقدق تكسر. نطلبوا من التجهيز المسؤولات المحليه ودي هويه بس نشوف علق علق تراجع كي
7: طريق بالرسمي معناه البلاصه محليه وكل شيء، اما الطريق ياسر تعب تعب. انا نطلب من السلطات لو كان يحاولوا ان هما باش يجهزوا لنا شويه كالطرقات.
5: النائب المجلس الوطني للجهات والاقاليم رفيق شنوفي اكد لنا انه جاري العمل على حل هذا الاشكال.
8: اتصلنا بالتجهيز ثم تطمينات برمجوا على اساس شي يخدموا زاد خاطر زاد محفر برشا بن سعيدان عندما خاصتنا الطريق.
5: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المناستير.
2: قالت الأستاذة بجامعة تونس المنهر والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي إن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. وأضافت في تصريح لتبر النعيمي على هامش المنتدى التونسي الإفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة، أضافت أن مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي مستوحى من مؤشر الأمن الصحي العالمي الذي يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية.
9: مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا هو مؤشر انسبيري من المؤشر العالمي The Global Health Index. شنو نتلهيو في البروجي هذية؟ تقييم كل الدول الإفريقية خاصة السيستيم دو سونتي متاحهم من ناحية الجاهزية لتحدي المخاطر والأوبئة اللي تدخل. تعرف كل مرة فما دي بانديمي إميرجانت، توا مثل فما الإيبولا عاملة أوت بريك في الأفريق. خليو نخمو إن نعملو مؤشر خاص بإفريقيا، لأنه تحب ولا تكره لازم نخدمو بطريقة مختلفة في الكونتكست افريقيا. والانفستيسمون موجود قاعد يتزيد في تونس، الانفراستركتور تتحسن، الرقمنه تساعد برشا انه اون كوليكت لي دوني، ان نخدموا مع بعضنا ان ابروش ملتي سيكتوريال ما بين الوزارات الكل باش نتناقشوا على كيفاش نجموا نحسنوا اكثر لا كوبيراسيون اونت لي سيكتور الكل. الخدمه باهي وفي تونس قاعده ماشي، اما باش تظهر اكثر نخدموا اكثر على الفيزيبيليتي نتاعنا باش المقيمين كي باش يعطيك سكور يلقى ايفيدونس اون بوبليك بارتاجي على تونس اش قاعده تعمل. التصنيف تحسن سكور، لو سكور نتاع تونس بريسك الى دوبلي في لا بلوبار دي زانديكاتور.
2: من جهته أكد مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مالك كشلاف أن هذا الحدث يمثل محطة علمية هامة على مستوى القارة الإفريقية باعتبار أن المؤشر الجديد يهدف إلى تقييم وتصنيف الأنظمة الصحية في مختلف الدول الإفريقية وفق جملة من المعايير والمؤشرات العلمية مع تحديد نقاط القوة التي ينبغي دعمها ومواطن النقص التي تستوجب مزيدا من التطوير.
10: لقاء هام دولي الهدف هو الإعلان عن مؤشر الاستعداد أنظمة الصحة في إفريقيا، أول مرة هذا يقوموا به وتم إعداده في إطار تعاون جامعي بين جامعة تونس المنار وجامعة براون اللي هي جامعة متميزة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم دراسة مختلف أنظمة صحية في إفريقيا وتصنيفها وخاصة تقديم خاصة بعض المؤشرات اللي تحدد مكامن القوة ومكامن اللي لازم نصلحوها في الأنظمة الصحية ومدى استعدادها. هذا المؤتمر والمنتدى اللي تحتضنه تونس اليوم أيضا يجي في وقت هام الحقيقة. اليوم عنا الإيبولا اللي هي وباء قاعد ينتشر حقيقة فيه مخاطر كبيرة ياسر، يجي زادة أيضا بعد ما عرفت الإنسانية الكل وباء كبير كما كوفيد 19 اللي هو ذكرنا أنه منظومات الصحية لازم تكون مستعدة قبل ما ينتشروا الأوبئة هذه.
2: دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقة هاتف تحملان اسم المواطن الرقيب لتكون فضاء رسمي لتلقي الشكاوى والبلاغات عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، وبما يضمن للمواطن وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. كاتب عام الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة نزار الغرياني.
11: بدأت الفكرة هذه من أنه العديد من المبلغين عن الفساد يقولوا احنا لما توجهنا اما سابقا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد او الجهة من الجهات القضائية بعد ما قدمنا الملفات والمستندات اللي تثبت التجاوزات الإدارية نقول إحنا إما محل تتبعات أمنية أو تتبعات قضائية أو تنكيل من جهة أو من أخرى. قلنا يلزم تكون فما منصة تحمي المبلغ عن الفساد، هذا من ناحية. المنصة يلزم تكون تحمي معطياته الشخصية، إذا باش ما تتسربش معطيات هذية ونرجع إحنا لحالات تنكيل هذية والمحاسبة بطريقة أخرى. فما قانون مقترح في البرلمان تنقيح القانون عدد 10 سنة 2017 يهدف لحماية المبلغين على الفساد، معطل في البرلمان لأكثر من سنة، مازالوا ما شافوش وما شافوا منه حتى شيء. كل الملف ياخذوه يطولوا في الإجراءات نتاعو ويطولوا في الدراسة نتاعو، ما عادش نجموا نعرفوا شنو باش يصير. قلنا هذه من الحلول السهلة أنه نقوم بمنصة للمواطن الرقيب اللي هي آلية تمكن المواطن بالتبرير عن حالات الفساد أو سوء التصرف، الرشوة، استغلال النفوذ، التجاوزات بصفة عامة الإدارية، ثم من ذلك تحميه وتحمي معطياته الشخصية ما يكونش موجود على العموم، وشيء آخر تقلل زي التبليغ عن الفساد في صفحات التواصل الاجتماعي.
2: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي من أجل تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت أسماء الجراحي رئيسة فريق المساندة على الخط بالوكالة إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمة عبور.
12: بيانات قاعدين نرصدوا في موقع إلكتروني متحير يستعمل هوية مؤسسات مالية ويقلد نفس التصميم والمحتوى نتاع مواقعها الرسمية باش هنا يغرر بالمستعملين ويخليهم يدخلوا معطياتهم الشخصية والحساسة استمارات تكون مشبوهة. لهنا ندعو المواطنين باش يكونوا حذرين أكثر، ما يتفاعلوش مع الموقع هذا وما يعطيوش حتى معلومة شخصية بنكية وإلا خدمات المرور نتاعهم. وباش ما نقوش في عملية التحير هذه ننصحوا برشا حاجات، أهمهم تأكد مليح من عنوان الموقع قبل ما تدخل اي معطيات شخصيه. مثال موقع ينجم يكون www.abc.cn، هذاك يكون هو رسمي، اما كي تثبت فيه ساعات تلقى www.abc.com/tn، لهنا يولي الموقع مقلد ماهوش هو الرسمي، اذا يزيدنا ثبته في اليوم تاعك الموقع هذاك. اذا ما نضغطوش على روابط اللي تجينا عبر الايميل ولا الاس ام اس ولا تطبيقات التواصل الاجتماعي الا اذا كان المصدر موثوق، ما نشاركوش كلمات المرور نتاعنا وارقامنا السريه ولا معطياتنا البنكية في مواقع مش رسمية. يجب تتأكد اللي الموقع اللي تدخله يكون موقع رسمي المؤسسة المعنية وتدخل خدماتها كان عبر القنوات الرسمية المعروفة، وكان تلاحظ اللي الموقع وإلا الرسالة المشبوهة تحاول تجمع معطيات شخصية وإلا مالية تطلبها منك، يجبك تبلغ فورا جهات المختصة.
2: تجرى بعد غروب شمس اليوم عملية تحري هلال شهر محرم، وسيتم لاحقا إعلان موعد رأس السنة الهجرية من قبل مفتي الجمهورية. وكانت رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعون بعطلة بيوم واحد، وهو يوم رأس السنة الهجرية 1448، والذي سيكون إما يوم غد الثلاثاء الموافق للسادس عشر من جوان أو بعد غد الأربعاء السابع عشر من شهر جوان حسب ما ستثبته الرؤية. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: بعض المنافسين.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة.
2: الموجة.

0: مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.

0: خارج النص خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. نجحت تونس في قبول ثاني أكبر حصيلة أهداف في المونديال إلى اليوم. نجحت في أن تقبل 5 أهداف فقط أمام المنتخب السويدي، وأن تحافظ على استقرار نتائجها بعد الخماسية الأخيرة التي نالتها شباك الشامخ أمام بلجيكا. لقد قدم الدفاع درسا عمليا في الكرم التونسي الأصيل، ففتح المساحات للسويديين وترك لهم حرية الإبداع والتسجيل من كل حدب وصوب. نجح المنتخب في تطبيق مبدأ المساواة بين المنافسين، فلا فرق بين أوروبي شرقي أو غربي، بين أحمر أو أصفر، المهم أن يجد طريقه إلى شباك تونس بسهولة وسلاسة. نجح الإطار الفني في إثبات أن الاستقرار الحقيقي ليس في النتائج الإيجابية، بل في تكرار الأخطاء نفسها مهما تغيرت المناسبات والملاعب والقارات. نجح المنتخب في توحيد مشاعر التونسيين، فلا أحد اختلف اليوم حول النتيجة، ولا أحد احتاج إلى محلل فني ليفهم ما حدث. نجح المنتخب ليثبت أمام جمهوره أنه لم يكن في المستوى المأمول ولم يكن في مستوى الأمانة. نجح في أن يقدم للعالم صورة مشوهة عن تونس أدهشت الجميع. نجح المنتخب في أن يضع نفسه في موقف صعب جدا منذ الجولة الأولى، بل بدا في صورة المنهزم الذليل غير القادر على رد الفعل ناهيك عن الفعل. ونجحت هذه الهزيمة الثقيلة في كشف حجم الأزمة الفنية التي يعيشها المنتخب، أزمة لا يمكن اختزالها في خطأ فردي أو هدف مبكر، بل هي نتيجة تراكمات شملت الاختيارات الفنية والإعداد الذهني والتنظيم الدفاعي وغياب الحلول التكتيكية أثناء المباراة. نجحت الهزيمة في وضع الإطار الفني أمام مسؤولياته الكاملة، لأن المنتخب ظهر عاجزا عن مجاراة نسق المنافس وعن تصحيح أخطائه خلال اللقاء، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول القراءة الفنية للمباراة ومدى جاهزية المجموعة لمثل هذا المستوى من المنافسة. أكيد تتحمل الجامعة التونسية لكرة القدم جانبا مهما من المسؤولية، فنتائج المنتخبات الوطنية ليست وليدة 90 دقيقة، بل هي حصيلة سنوات من التخطيط والتكوين والحوكمة والاختيارات التي سبقت الوصول إلى المونديال. أما اللاعبون فإن حمل القميص الوطني لا يقتصر على الحضور فوق أرضية الميدان، بل يقتضي القتال على كل كرة والدفاع عن صورة البلاد إلى آخر دقيقة، وهو ما انتظره الجمهور ولم يجده أبدا في هذه المواجهة. لقد كانت الهزيمة قاسية في النتيجة، لكنها قد تكون أكثر قسوة في دلالاتها، لأنها كشفت الفجوة الكبيرة بين طموحات التونسيين وما يقدمه المنتخب فعليا فوق الميدان. مباراة للنسيان. ولكن هيهات، كيف ننسى والذاكرة الرياضية لا ترحم ولا تحفظ إلا الأرقام والنتائج، وستظل هذه الخماسية شاهدة على مرحلة تراجع مؤلمة لمنتخب كان يوما مصدر فخر وإلهام. لا نريد أن نقف على الأطلال ولا نريد أن نكون عدميين، ولكن كيف نتفائل وبدل 5-1 صارت 2، وبعد السويد نلتقي كوكب اليابان والعمالقة الهولنديين. على كل حال نشكر نسور قرطاج نسرا نسرا على الأداء الباهت والمستوى الهزيل، يكفيهم شرف أنهم أيقظون صباحا من أحلى رقاد، وأيقظون من أغبى حلم وأغبى اعتقاد. فليس كل من ارتدى ريش النسر صار نسرا، وليس كل من ردد النشيد الوطني عرف معنى الانتماء.
0: خارج النص خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: 26 دقيقة في ذات المنستير. تحية متجددة لكل ما التحق بنا في الاستماع بالتوقيت المحلي حتى للسبعة، وبش نواصلوا مع الفقرات والاستضافات في تحت المجهر.
1: تحت المجهر
2: تحت المجهر
1: تحت المجهر.
0: باش نحكيو كالعادة على نجاحات أبنائنا التوانسة، وأربعة طلبة تونسيين من الفرع الطلابي في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لينسات نجحوا باش يتوجوا بجائزة أفضل فرع طلابي في العالم في مجال الروبوتات في تظاهرة كانت في النمسا بمشاركة آلاف الباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. إنجاز يضع تونس في صدارة المشهد العالمي للروبوتيك ويؤكد قدرة شبابها على المنافسة والتألق في أكثر المجالات التكنولوجية تطوراً. باش نحكيو على الإنجاز العلمي هذا معنا واحد من الطلبة التونسيين المتوجين، الطالب أمين القاضي. أمين مرحبا بك.
3: ألو عسلامة، مرحبا بك.
0: مرحبا بك أمين.
3: عسلامة، صباح لباس.
0: والله الحمد لله، نسأل عليك وفرحانين بك وبالطلبة زملائك اللي توجوا بالتتويج العالمي هذا. لكن قبل كل شيء خلينا نتعرف عليك شوية أمين، شو تعمل في الدنيا، الاختصاص متاعك في الإنسات، وبعدها نحكي شوية على التتويج الأخير اللي صار في فيينا.
3: باهي عسلامة، مرحبا بكم مثل الكل، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا.
3: من بروحي محمد أمين القاضي، نقلت 23، سامحني عمري 23 4e année informatique industrielle et automatique, je passe en 5e année في الإنسات.
0: Très bien. نشاطك الطلابي في الجامعة كان نحكيو عليه شوية، المجال تنشط فيه في النوادي اللي موجودة في الإنسات، على خاطر ظهر لي اهتماماتك خاصة شوية، فما المجال الروبوتيك اللي اليوم باش نحكيو عليه يمكن في المصافحة هذه من خلال التظاهرة اللي شاركتوا فيها في النمسا.
3: باهي، انا ننتمي للكلوب اي 3 او اللي هو اساسه انترناسيونال، اللي هي انستيتوت اوف الكتريكال اند الكترونيكس انجينيرز. دونك هو سي ان كلوب ملتي ديسيبلينير كيما الانجينيريون جينيرال، فما بليزور دومين، فيه بليزور دومين، وانا كنت عم ناول البريزيدون تاع الاي 3 او لاتينسات اللي هو الفيليال اللي هي بالدومين تاع روبوتيك
0: اوتوماتيزاسيون. ولا تخدموا على ديزاكس مختلفين على اختصاص تكنولوجيا مختلفة في إيتروازو، يمكن عندي شوية تفاصيل ومعرفة بالمجال هذا بحكم عندي برنامج يهم الطلبة. دونك نلقاو برشة نوادي في التسمية هذه موجودة في تونس وإلا في العالم، وانت كنت بريزيدون في الإيتروازو وفي الاختصاص متاع الروبوتيك. دونك هذا هو معناه بالنسبة للعمل متاعك وخاصة اهتماماتك الطلابية في النوادي الموجودة في الإنسات. دونك نحكيو شوية التتويج هذا، أهمية جايزة أفضل فرع طلابي في العالم في مجال الروبوتات، تتويج كيفاش خدمتوا عليه، كيفاش وصلتوا باش تتحصلوا على الجايزة هذه ولا التكريم هذا في النمسا.
3: به هو أول حاجة احنا الخدمة تاعنا كانت على طول المدة كامل، دونك 2024-2025 بلوزيغ اكتيفيتي، عندنا أكس جونيور نخدموا على الصغيرات، عندنا أكس سينيور نخدموا على الكبار، عندنا أكس نتاع لي ستوديون ولي جون انجينيور، عندنا أكس نتاع لي كومبيتيسيون، أكس نتاع لي كونفيرونس في الانترناسيونال وفي الناسيونال. دونك عندنا بلوزيغ اكتيفيتي، ثم في كل عام تحل اللي هي معناها تحل انك انت تنجم تقدم روحك للجائزة هذيا، هي فرع طلابي في العالم. دونك احنا عملنا رابور كامل في خدمتنا على طول العام، لي اكتيفيتي نتاعنا على طول العام بالديتاي نتاع الديتاي، وقدمناه، وبعد في الاخر يسمى لجنه كامله اللي تدخل جلوبال هي اللي تعمل تشخيص نتاع الملفات هذوما وتختار احسن ملف.
0: فوالا، التظاهره هذه والى المسابقه هذه تصير ديما في النمسا ولا كل مره في دوله من الدول؟
3: لا كل مره في دوله من الدول. أيوة. كل دوله.
0: Très bien. Donc النسخه هذه كانت بالنسبه للعام 2024-2025، العمل اللي متاعكم في إيتروازو في الإنسات، الدوسيه متاعكم هو اللي خليكم تكونوا متوجين بجائزه افضل فرع طلابي في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا إنسات، انتم تمثلوا الفاكولتي هذه. دونك تتويج مهم جدا اتصور في مسيرتك امين، انت وزملائك الطلبه اللي ماذا بينا نتعرفوا عليهم شويه زاد الليكيب اللي خدمت معاك في إيتروازو في معناها الموسم هذايا واللي خليت التتويج هذايا تفوزوا به كجامعه تونسيه كنادي تونسي.
3: بيان سور، هو الحقيقة من أهم إنجازات، معناها أحسن إنجاز نجم تكمل التوج به المسيرة بتاعك في الإيتروزو ككل، معناها وكما قلت انت احنا كنا فريق كامل، دونك كنت انا ومعايا تشير تربسي اللي هي الفاشير اوف تكنيكال اكتيفيتيز، معايا يا مقني اللي هي لها بالممبرشيب اكتيفيتيز فيس بريزيدنت ممبرشيب اكتيفيتيز، معايا امنا تغليت اللي هي كانت اللي هي باللوجيستيك، معايا رامي ترودي اللي هو تريزوريي، ومعايا الحمد لله محمد رسول الله، ما نحبش ننسى انا ديك علاش
0: مساش اللي تذكروا قولوا بعد مش مشكل.
3: لأن احنا درسنا معايا إنس بن موسى بولا، معايا إنس بن موسى كانت سكرتير جنرال، معانا عاش اللي هو كان ريسبونسابل الميديا فوالا. دونك هذه هي كانت ليكيب نتاعنا، كنا سبع عباد مثلا بعضنا، هو اللي خدمنا على الخدمه هذه كل ما بعضنا.
0: تري بيان، دونك نسالوا شويه على المعايير زاد اللي اعتمدتها لجنه التحكيم لاختيار الفرع الطلابي الافضل عالميا. اعتمدت اكثر على المحتوى نتاع الانشطه نتاعك ولا على عدد الانشطه، ولا فماشي تيم معين كان ميز يمكن الفرع الطلابي في الانسات في الايتروازو خليكم تكونوا الافضل من ناحية على الأقل العمل متاعكم المجهود اللي قدمتوه وخليكم متميزين على بقية الفروع باش تربحوا الجائزة هذه؟ أمين
3: به اللي هو خلينا نتميزوا على باقي العباد الكل، اللي هو شنو اللي كانت الكريتير من الكريتير إن هو عدد كما قلت أنت الأنشطة،
0: ثم
3: أنت الأنشطة متاعك أنت قداش مسيت من عبد وشنو ما الفئة أنت مسيتهم وبأي طريقة مسيتهم، كذا كانت من أهم الكريتير اللي موجودين. والكاليتي نتاع الأنشطة نتاعك أنت، وفما كريتير آخر زاد مهم جدا اللي هو لا ريكومونداسيون، دونك فما لي بروفيسور نتاع الروبوتيك اللي موجودين في اللجنات هذوما هما اللي دي ريكومونداسيون
0: عاونوكم برشا، دونك الأساتذة باش قويوا لكم الدوسي خليني نقول الملف نتاع الترشح للمسابقة هذه.
3: بالضبط، احنا الأساتذة اللي قدمونا هما أساتذة عالميين، معناها هما الأساتذة معينين، فما أساتذة معينين فئة معينة من الأساتذة هما اللي قدموا لي ريكومونداسيون اللي كنا ريكومونداسيون اكتيفمون.
0: تري بيان، حاجة باهية برشا، وكي نلقاو فما زاد انسجام بين الأساتذة المكونين المؤطرين والمشرفين على الأنشطة نتاعكم والطلبة اللي قاعدين يتميزوا في مجال الروبوتيك اللي ولا مجال كبير في تونس في جمعيات داخل المؤسسات الجامعية قاعدة تنشط وقاعدة تكون في طلبة متميزين في المجال هذايا، وحتى مع التقنية المتطورة والاي اي قاعدين يطوروا في العمل نتاعهم، فما حتى جمعيات نلقاو عند الأطفال الصغيرات اللي يشجعوا على الروبوتيك ونجموا نوليو نحكيوا على قطب اليوم تونس ومدرسة في مجال الروبوتيك في العالم، معناها نحكيوا إقليميا في إفريقيا وفي الدول العربية متميزين برشا، لكن حتى دوليا في المسابقات الكبرى في المشاركات نتاعنا بصراحة في مجال الروبوتيك ما شاء الله على ولاد تونس ومن نجاح إلى نجاح، وإن شاء الله نواصلوا بنفس هذه خلينا نقول العزيمة والمجهود، ونعرف فما برشا تحديات وبرشا صعوبات. تحكي لنا شوية أنت أمين زادة على العمل متاعكم في النوادي، شنو يمكن التحديات قبل هذا أبرز المشاريع والأنشطة اللي قدمها النادي واللي ساهمت في التتويج؟ كان فما نشاط معين نجم نحكيه عليه وإلا تظاهرة معينة نجم نحكيه عليها خليت الفرع ديما يكون مميز؟
3: به تاع اول اكثر جزء انشطه هو عملناها في عام تاعنا اللي كانت بحق مميزه جدا.
0: ايوه،
3: ثم هو ثم مسابقه عالميه اللي هي تصير مع الان اكس بي اللي هي ان اكس بي وورلد كاب، تصير لي كاليفيكاسيون في كل بلاد، اول مره تصير كاليفيكاسيون في تونس صارت عملناها ونظمناها احنا، دونك احنا اللي كلمنا ان اكس بي وجبنا الكاليفيكاسيون هذايا لتونس.
0: تصفيات هي نتاع مسابقه كبيره،
3: تصفيات مسابقه كبيره هي احنا اللي قدمناها اول مره تصير في تونس، دونك هذه كانت حاجه كبيره. وحاجه اخرى اللي عندنا نشاط اللي هو يصير توا سنابش يصير ان شاء الله للاديسيون نمبر 8 نتاعو هو اللي هو بلوفي ناشونال روبوتكس ويكاند، اللي هو يصير ديما كل عام في زون السيف، يلم برشا ديزيتيجون من تونس الكل ودي بروفيسور من تونس ومن العالم، دونك هذه من اهم من ابرز الانشطه اللي احنا نعملوها على طول العام واللي هي كانت اللي خلتنا احنا ناخذوا الجائزه هذه. يعني
0: تري بيان، به شنو هي التحديات اللي واجهتوها خلال المسيره نتاعكم في النادي الوصول الى هذا المستوى العالمي؟ اليوم كنا نحكيوا على افضل فرع طلابي في مجال الروبوتيك في العالم، انجاز كبير، راهو نحكيوا على دول سباقه واختصاصها المجال هذا، احنا اليوم فتناها بامكانياتنا المتواضعه، يمكن الامكانيات زاده من التحديات، لكن بالنسبه لي كطالب شنو اللي هكا ظهرت لكم شويه تحديات شويه صعوبات باش خليتكم توصلوا للمستوى هذا وتعبتوا اكثر يمكن باش توصلوا للمستوى هذا؟
3: والله اكبر تحدي هو اللي قلته انت اللي هو الحقيقه الامكانيات. ديما فما امكانيات كل سورتو من ناحيه التمويل، على خاطر الدومين الروبوتيك في العادة معناها يطلب برشا تمويل ويطلب برشا مصاريف. أما الحقيقة الحمد لله معناها احنا فما ساعات صعوبات أخرى اللي نجم يكون كاتيديون اللي هي كطالب معناها اللي هي كوتي تنسيق وقت بين الدراسة وبين بالعمل
0: سورتو اللي نسات انتوما بروغرام شارجي شوية في القرارة.
3: اي اما الحقيقه الحمد لله معناها الاداره نتاعنا احنا والاساتذه نتاعنا احنا ياسر يطوعونا في الحاجه هذوما، تحيه ليهم، وياسر يعاونونا في الحاجه هذوما، ياسر خلونا وقت وديما يعطينا ديما يعاونونا في الحاجه هذوما ويحاولوا الماكسيموم
0: يسهلوا لكم شويه حتى لومبلوا يولي احنا نقولوا شويه سوبل، معناها يتبدل شويه خاصه اللي ينشطوا في النوادي يلقوا لهم فرصه نتاع باش ما يغيبوا بعد يعوضوا، دونك الحاجات هذه التسهيلات هذه تلقاوها انتم موجوده
3: الحمد لله، هذيك الحاجه اللي سهلت لنا الامور معنا.
0: تري بيان، دونك مساهمه كبيره للاطار الاكاديمي نتصور في الانسات في دعمكم ومرافقتكم اليوم باش توصلوا للمستوى هذا يا امين. لونكادرومون كان بخلاف الريكومونداسيون بخلاف الكلمات يمكن الايجابيه واللي دعمتكم واللي اعطيتكم حقكم زاده في الملف نتاع المسابقه، فما تاثير اخر من نوع خاص، فما نصائح من نوع خاص، المرافقه كيفاش كانت مع الاطار الاكاديمي في الانسات؟
3: والله ثم مرافقة مثلا في تسهيلات مثلا في أمور السفر وكل ديما تعرف لي احنا ديزيت جون كل شيء، دونك حاجات هذوما مليش من ياسر فاميلياريزي ويا مع دونك ياسر يعاونونا في كل ما وحست هكا يعني
0: لوجيستيك الأمور الإدارية كل شيء.
3: حتى مثلا كان عندنا سالات ولا حاجات ولا قاعات نتحقوهم ولا ضو نتحقوه ولا حاجة ديما يوفرونا القاعات نتاع المعهد معناها باش احنا نستعملوهم.
0: تري بيان، ممتاز. أهم المشاريع المستقبلية اللي تخدموا عليها في النادي أمين، نتصور التتويج هذية في النمسا حفزكم شوية باش تزيدوا في النشاط، باش تقويوا شوية في الريتم.
3: أيه بنسير ديما عنا ديما ذيك المطلوب.
0: دوك شو حاضرين
3: عنا كما قلت لك فما الدورة الثامنة من الناشونال روبوتكس ويكاند اللي هي باش تصير إن شاء الله عن قريب معناها، مازلنا ما حددناش الدات بالضبط، أما عندنا حاجة اللي حددنا لها الدات نتاعها اللي هي تي إرس آي بي اللي هو تونيجا راس ستودنت أند بروفيشنال، دونك يلم لي ستوديون نتاع تونس الكل اللي منخرطين في لي تخوا زيرا يلموها بعضهم نعملوا أنشطة الكل ودي كومبيتيسيون وكل شيء. دونك كيما الملتقى اللي صار في النمسا في الأيكرا معناها اللي مشينا فيه باش نعملوا حاجة كيكة مصغرة ما في إيشيل نتاع تونس كهو، تصير إن شاء الله في أكتوبر. دونك نستدعوا اي انسان معناها يحب يشارك في حاجه دايره باش تكون حاجه فيها هكا جو جديد معناها.
0: تري بيان، دونك المهتمين بالمجال الروبوتيك بالناشطين اللي في النوادي الطلابي نجموا يتواصلوا معاكم ويشاركوا معاكم في الانشطه القادمه اللي باش تنظموها انتم كنادي في الانسات اتروازو، دونك ان شاء الله موافقين. امين فرحان بالعدد الكبير من الشباب المتالق في الجامعات دراسيا ومتالق عالميا من خلال مشاركته في المسابقات العالمية، انتم اللي ترفعوا في راية البلاد، انتم اللي قاعدين تشرفوا على الأقل خيبة الأمل متاع الكورة ننسيوها كره ونجاحات متاع أولادنا الطلبة في مجالات أخرى. واليوم نزيدوا نقولوا اللي فماش كان الكورة راهي تفرح التوانسة، فما اختصاصات، فما العلم هو اللي قاعد يفرح في التوانسة ويهز في الراس، ولازموا دعم ولازموا إمكانيات، وإن شاء الله دعم يمشي للناس اللي قاعدة بالحق تجتهد وتخدم وتتعب. دونك كيفاش يمكن للطلبة المهتمين بالروبوتيك الانخراط في هذا المجال وتطوير مهاراتهم كسوة معاكم في الإتروازو من أبناء الإنسات اللي يمكن ما زالوا ما مش فاهمين برشا معناها الطريقة متاع المشاركة في النادي معاكم باش ينخرطوا خاصة الطلبة الجدد، وكيف كيف زادة بصفة عامة كمجال أكيد باش تشجع عليه برشا ناس برشا تلامذة صغيرات وألا شباب في عمرك أصغر ولا أكبر شوية باش يكونوا فاعلين في المجال هذا، وعلاش لا يجيبوا التتويجات زادة لتونس في المستقبل.
3: والله نستدعى اي انسان يحب يكون حتى معنا احنا حاضر، مش لازم يكون انسات، لكن نستدعاكم تتابعوا الباج تاعنا في فيسبوك ولا في انستغرام اتروازو راس انسات والا اتروازو انسات اف بي.
0: هي اتروازو ولا اي او او او؟
3: هي اي او او او.
0: فوالا
3: اي او او او انسات بي والا اي او او او راس انسات اف بي، دونك عندهم الحلين هذوما، والا انت اي نادي في بحذا في بحذك انت.

0: هنا في الانسات كلوب اخر تاع روبوتيك لو ما روبوتيكس نوجههم تحيه ديما عندنا بغاصون اللي تبعنا ديما دي كولابوراسيون مع دي فاكولتي اخرين معناتها خاطر سيرتو لي تروزو موجوده مش كان في الانسات في اغلب المعاهد دونك ديما لي تروزو احنا كريزو ديما عندنا دي كولابوراسيون اللي تبعنا.
1: يعطيك الصحه امين.
0: يعطيك الصحه انت عايشك
1: مرسي على امين القاضي طالب مميز. النتيجه طلعت نتاع سنه ولا ساعه؟
0: ايه طلعت
1: سلكناها لاباس
0: الحمد لله.
1: دونك الفرحه فرحتي نه تتويج باللقب هذايا بافضل فرع طلابي وكيف كيف النجاح ان شاء الله موفق خويا ان شاء الله ديما ناجح.
0: عايشك تجارب جبتها جتنا فرد نهار
1: فرد نهار هكا ونهير هذايا تكتب في التاريخ قيدوه يولي نحتفلوا به كل مره اللي فيه برشا نجاحات النهار هذايا. دونك امين القاضي موفق خويا في القرايه نتاعك في بقيه المراحل الجامعيه القادمه وان شاء الله من بعد في الاختصاص نتاعك في العمل علاش لا تواصل بالتالق والتميز كيف كيف زاد في النادي في الفرع الطلاب في مجال الروبوتات في الإتروازو بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا انسات. ان شاء الله من نجاح النجاح وموفقين انت والطلاب بل كل اللي معاك في الإتروازو. تك صحة أمين.
0: شكرا لك عايشك.

0: مسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم في كل فنجان من القهوة.

0: تختبئ حكاية من التاريخ والثقافة والسفر، ولذلك نصطحبكم اليوم في رحلة مع أحد أشهر مشروبات العالم، القهوة. يعتقد أن أصل القهوة يعود إلى المرتفعات الحبشية في شرق إفريقيا قبل أن تنتقل إلى اليمن، حيث ازدهرت زراعتها وتجارتها، ومنها انطلقت نحو العالم العربي وأوروبا وبقية القارات. تعود تسميتها إلى اللغة العربية لتنتقل فيما بعد إلى عديد من لغات العالم. تنتج القهوة أساساً من نوعين رئيسيين من حبوب البن، الأربيكا المعروفة بمذاقها المعتدل، وروبوستا التي تحتوي على نسبة الأعلى من الكافيين وتتميز بطعم أكثر قوة ومرارة. وقد ظهرت المقاهي في المدن العربية منذ القرن 16، فأصبح فضاءات للحوار والأدب وتبادل الأفكار، حتى لقبت في بعض الفترات بمدارس الحكماء. تتعدد أشكال القهوة وطرق تحضيرها، فمن القهوة العربية المنكهة بالزعفران إلى القهوة التركية المحضرة في الركوة، ومن الإسبريسو المركز إلى الكابوتشينو، وغير ذلك من الأنواع الكثير، لتصبح القهوة عالما واسعا من النكهات والعادات المختلفة. وهكذا أصبح فنجان القهوة أكثر من مجرد مشروب، بل رحلة تجمع بين التاريخ والثقافة والذاكرة الإنسانية في رشفة واحدة.
1: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم من بالتوقيت المحلي. نشكر الفريق اللي كان معكم وناسكم في البرنامج من الخمسة حتى للتوقيت هذا: محمد سيدية في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، روف غديرة، حسام نوار في البث الرقمي. باش يكمل معكم تقنيا المشوار حسام قدرية إن شاء الله في السهرية مع أخبار رياضية جديدة بعد السبعة إن شاء الله باش تتابعوها. محمد الجاموسي كان معكم في الإعداد العام، وفي التقديم أحمد موسى. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة المنستير، خاصة برامج السهرية، وإلى اللقاء.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التخطيط الاستراتيجي مقترح قانون قدمه عدد من النواب يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للتصرف المواد الكيميائية الخطرة، وبرروا هذا المقترح بتفاقم مشاكل بيئية وصحية بالتوازي مع التطور الصناعي والزراعي الذي يستوجب استعمال هذه المواد. أعلنت جامعة منوبة أحداث لجنة أخلاقية البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتكون أول هيئة من نوعها في تونس تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها. انتخب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد زبير جيجا مؤخرا بالعاصمة تشادية نائبا رئيسا للاتحاد النقابي لأصحاب الصيدليات الخاصة بإفريقيا حسب ما أفادت به النقابة في بلاغ. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا لنشرة تحذيرية صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بتقلبات جوية بعد ظهر اليوم. هذا ويتميز الطقس اليوم بسحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بقية هذا اليوم وأثناء الليل. والريح عامة من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، والحرارة تتراوح ليلا بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 25 و31 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة.
1: إذاعة المنستير،
0: صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة.
2: إذاعة المنستير تتجدد.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع. أنفو المونديال باش نعرفوا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي والهزيمة الثقيلة أمس أمام المنتخب السويدي 5 أهداف مقابل الهدف. أيضا باش نرجعوا المباراة اللي صارت منذ لحظات والتعادل، إسبانيا تستهل مشوارها في كأس العالم بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر. المنتخب المصري كيف سيكون في مواجهة المنتخب البلجيكي؟ تبع شوية نعطيكم تشكيلة الزوز منتخبات وأيضا بقية البرنامج اليوم إن شاء الله. الحديث متاع الليل المنتخب العربي، آخر المنتخب السعودية في مواجهة المنتخب الأوروغواي، فجر اليوم المنتخب الإيراني في مواجهة إيسلندا الجديدة الساعة 2 بتوقيت تونس. سعيد جدا مش نستقبل المدرب ناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ذات منستير.
1: كيفاش الفورمة؟ كيفاش الفورمة بعد مباراة أمس؟ تقريبا بعد 15 ساعة من المباراة أمس، مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي، صراحة الناس كل تفاجأت بالمردود المنتخب الوطني التونسي وخاصة الهزيمة الثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف.
2: صحيح، بصراحة الكلمة اللي تجي هي توجع. بصراحة ما كناش من نتصوره ولا حتى
1: تعال أسعد جرد الشابي
2: دي. لا توجع، توجع تونس كاملة دي، مش خاطر بصراحة ما غريبة ما تفهم حوايج حكيم توا. بون عادين الماتش مع بعضنا الصباح، دونك توا تيتو بوزي واحد كيخمم، خاطرني شفت التشكيلة، شفت توجه نتاع المدرب برا، قلنا سيدي مش مشكلة ما نحكموش على ناخب وطني، بتاتر عنده هو بارابول ملعبية التدريبات، عنده توجه بعد مقابلة بلجيكا، شنو خمم شنو اللوجيك نتاعو. من بعد كي شفنا المقابلة بصراحة معناتها في حد ذاتها، وهم حاجة عندي يعني هو الكوتشينج اللي صاير حتى بين الميتان حتى في قراءة اللعب. بصراحة فما برشة نقاط استفهام، ما فما حوايج مش مفهومة حكيمة. تو كي تشوف سيدي نقولوا تحذيرات متأخرة، ما عندوش برشة وقت نقوله، لكن مقابلة بلجيكا خلقت برشة مشاكل، بتتر هو عمل شوية متاع تغيير متاع التشكيلة. نقولوا الماتش هذاك حكينا حتى في ذات مسير، قلنا بتتر الماتش هذا يعطيه فكرة على برشا غلط صار، دونك باش يرجع ياخذ ريبير نتاعو ماتش النمسا، اسكو باش يبني على ماتش لوتريش، اسكو باش يغير. من بعد خرجت الاخبار نتاع 3 في اللاكسا اي بورتون ما جربهاش. دونك لهنا انا نقول معناتها مدرب خلق روحه مشاكل من لا شيء. اذا انت معناتها بصراحه ما طريقه ما جربتهاش والطريقه ما لعبتش بها في حتى مقابله وديه، من بعد جربها في ماتش اوفيسيال، عباره كانك ملاعب نتاع بوكير بصراحه، سامحوني في الكلمه، ماكش مدرب تاع كرة قدم، معناتها يبارك انك تلعب في يسميها بلغة القوة تقميره، لكن تقميره مش بالطريقة هذه بصراحة.
1: خاصة انه من التشكيلة اللي دور بها في مواجهة المنتخب السويدي، وخاصة ايضا بعد التغييرات اللي قام بهم.
2: لا احنا حكينا مع بعضنا حكيم تو بصراحة للأمانة معناتها صحيح تو فما ريسبونسابيليتي نتاع ستاف اول نتاع مش مدربك، وهذه نقطة استفهام. نجم دوموند معناتها حكينا على برشا مدربين توانسة وقزمنا المدرب التونسي ولازم توا عقلية هذوما بيناسيونو، ولازم عقلية من برا، ولازمنا شهادة عنده البرو آ، والمدربين التوانسة معاشي معناتها بصراحة في المنابر الإعلامية كله، ولازمنا توا نبدلوا العقلية. أي سيدي هو بدلنا العقلية.
1: شنو تغير؟
2: ما تغير حتى شيء، بالعكس يودي راهو المدرب أول حاجة هي الشخصية، شخصية اسكوتي أنوم دو فيستير ولا تحكم في الفيستير نتاعك كله. اللي شفناه البارح بصراحة كومبورتمون تاع حنا بعد المجربي في الملعب يعمل اللي يحب. شفنا ملاعب خذيرة اني للامانه تفرجت عليه مرتين وقعد ديما نتساءل، قلت بتاتر تو في الكوب دي موند يرجع له معناتها الفورمه، ما ريتش معناتها قلت خذيرة والسخيري راهو فوق 32 راهو ملاعبيه كبار في العمر، راهو ملاعبيه البيفوات نتاع ليكيب ناسيونال راهو زوم ملاعبيه حيين ملاعبيه صغار ملعبية. بون ينجم يكونوا سخيري بالخبرة متاعه، لكن نزم مع ملعبية خوينا ينجموش يكونوا زوز مع بعضهم. بعد قلنا مش مشكلة برا سيدي نشوفوا برابور مقابلة لوتريش نشوفوا شنو ينجموا يعطونا الزوز. نتذكر وقت اللي الناس كل حكيت على اسماعيل الغربي، وجبنا اسماعيل الغربي وناس كل حكيت عليه بوتنسيال تكنيك وناس كل شيخت عليه وملاعب نبنيوا عليه، في الاخر كنا نشوف اسماعيل الغربي وين اسماعيل الغربي وعلاش مش موجود في التشكيلة الأساسية ولا إيش علاش ما خممناش في معناته في نوايو واضح بحنا بعل بسماعيل بالموجود معناته دونك الأفكار هذه كل معناته ما تخليك معناته بصراحة كشارع تونسي وكحتى محللين فنيين ولا كمدربين اللي صار في الإكيب ناسيونال معناته غير مفهوم.
1: حسب رأيك شكون يتحمل مسؤولية يا ناجي؟
2: ستاف كامل بقيادة نموشي ستاف كامل.
1: والاختيارات أنه الستاف اللي اختار الستاف يتحمل مسؤولية ملي
2: بطبيعة الحال بطبيعة الحال لكن من الأول ما مش مبدأ واضحين حكيم حتى حد ما كان يتصور بالطريقة دي معناته الناس تحط صبر لموشي قالوا صحيح ما عندوش تجربة ما عندوش تجارب ناجحة لكن احنا ما كتعرف في تونس ديما نعطيو بوكو شانس سيرتو العباد اللي يجي من برا نعطيهم شانس مي بار كونتر كي ياخذها واحد تونسي
1: لكن التجارب السابقة ما كانتش ناجحة
2: هي لكن الله أعلم كيفاش العلاقات وصلتوا لغادي نقولوا وصلتوا سيدي مش مشكل ما هو إلا ملاعب يلعب سابقا ما هو إلا مدرب معناتها متحصل على شهادة اليوفا برو دونك كي ترى الكونتوني هذا الكل وتحلل انت معناتها فما حوايج مش مفهومة ماهيش مفهومة ما تنجمش انت احنا في ميدان التدريب نقولوا راهو عندك كومبيتيسيون راك ناخب وطني تعامل مع ليكيب ناسيونال كمدرب مش كناخب وطني راه تحسوا معناتها في بيريود نتاع بريباراسيون يكتشف المجموعة نتاعو مازال عنده 6 7 شهور مازال عنده الوقت باش يحضر ليكيب ناسيونال ولا باش يحضر جمعية هذه ليكيب ناسيونال راهو الناخب الوطني راهو ما يحضرش راه ناخب وطني يختار احسن ملاعبيه ويبني عليهم سيستم واضح من الاول زاد السيستم ما يتغيرش زاد وفي لي ماتشات وتم يكون نتاعك تمشي وتحضر لو بوتونسييل فيزيك نتاعك تعطي 60 75 في اخر ماتش تبدا واضح انه اليوم نتاعك واضح معناتها اول انسان سو لو بلان شو تكنيكو تكتيك غلط معناتها حتى اختياراته هو ما فماش تسلسل في الافكار سو لو بلان فيزيك زاد بوينت انتروغاسيون كبير برشا الستاف اللي جابوا معاه سو لو بلان فيزيك راه اتعس فيريسيون سو لو بلان فيزيك المنتخب الوطني التونسي شفنا المره هذه حتى كي كانوا سابقا مع منظر الكبير مع جلال القادري مع نبيل معلول ما كانوش في الطريقه هذه بصراحه امبارح تحس فريق وطني ضعيف سو لو بلان فيزيك في الدويل ضعيف شنو الكونتينيو اللي تخدم شنو الخدمه اللي تخدم تتبرقى اسكو على شنو بنيته معناتها التشكيله دونك هذا اسكو فما ملاعبيه لعبت مش حاضرة فيزيكمان فما ملعبية سير شارج تاع انترينمون فما برشا أسئلة راه عديدة كبيرة برشا ما تنجمش تتوقع معناتها الطريقة اللي صارت بها الإشكاليات هذه مش واضحة دونك نرجع دونك على مستوى الكوتشينج إذا خذيرة يقعد يلعب من أول المقابلة خذيرة ما 25 دقيقة لعب مش موجود بتاتا في الشيما تكتيك في مسال الكورة في كل شيء شفنا قداش من كره المت الظهر نتاع يان فاليري هو في كوبرتير مش موجوده دونك هذو ما حوايج اللي بوند انتروغاسيون كبيره دونك هذه ريسبونسابيلتي نتاع ستاف الكونت معناتها شنو صار في التدريبات وهذا راه يلزم يصير فيه بحث راه على خاطر اني لهنا كتونسي ندافع على ستاف التونسي راه ستاف التونسي ما يعملش هكا راه الاطول الفنيه التونسي والله لا يعملوا هكا مع كامل احتراماتي نذكر رغم اللي احنا عندنا اون مالادي نهار كامل احنا نقزموا في بعضنا ومش صحيح الناخب الوطني التونسي ما عندوش يدخلوا فيه ساعات فما كل واحد وشخصيته لكن اهم حاجه البيرسوناليتي بيرسوناليتي عندك في الكوتشينج بيرسوناليتي في حتى التشكيله في النوايو نتاعك اسو بوان معناتها مقابله بلجيكا خلت اثر كبير برشا معناتها في الناخب الوطني ما نتصورش دونك للدرجه هذه ما معناتها فما حوايج مش مفهومه مش بالطريقه ذيك تو نرجع ريسبونسابيلتي نتاع الملاعبيه تو بصراحه الهدف الاولاني يا حكيم احنا نلعبوا بثلاثه في اللاكس وانت كطالبي سيستم بثلاثه هو احنا نمشيو تو ايتاب بار ايتاب نقولوا اسيدي ما عندناش دوز اكسيو من طراز عالي يقول لك هو خمام سناب تروزيام اكسيال اسكو عادي تقفوا مامليني يا اخي الكره راهي تسنتر راهي عامله روبون في 18 متر فتت الطالبي في الظهر معناتها ماش عجنب راهو على اليمين ولا على اليسار في قلب البروفوندور ومن بعد جي غلطه نتاع جارديان وجات بعد الهدف الاولاني
1: والهدف
2: الهدف الثاني نفس الشيء مركز انديفيديوال الطالبي تاخذ ما تخليش يدور من بعد يسربي في الظهر تقعد تجي وراه مع ايزاك ملاعب راه مش نابورت كي ايزاك راه ايزاك راه ملاعب نتاع نيوكاسل ان تري بون جوور
1: ماشي ليفربول
2: من بعد فوت دومان نتاع الشامخ
1: انت ليفربول اذا
2: لكن اللقطه اللي عدلنا 2-1 حبتنا الكوره مش مسموح للسخيري باش يعمل غلطه بالطريقه ذيك. هذيك الهدف الثالث هو لقتل طموحات لكيب ناسيونال
1: خاصه انه لقطه الغلطه نتاع السخيري بالكيفيه هذه في مونديال ما يرحمكش حتى فريق.
2: احنا قلنا قداش مره اني رايي في السخيري قلت سابقا السخيري سان جوور صحيح اتليتيك لكن سي با ان غران تكنيسيان موش الاكسيلاتور ديريت ما بداش
1: يمشي يتحملها ايضا الحارس مرمى لانه
2: لا اعطاه كره عاديه جدا هو طلبها وعطاها له معناتها هو ليبر فما اقل شيء 4 متر على اليمين و4 متر على اليسار بعيد على الادفيرسير كاليتي باس فما شكون يطلب لك. احنا حكينا البارح معناتها وقت اللي تونس تاخذ كره في الاكسيلات نتاع تونس اول مره اخذ كره في ساقيهم ما فما حتى واحد عمل لابيل اخذ كره الناس كل واقفه دونك اسكو الدرجه هذه معناتها ما فماش خدمه في التمارين ما نتصورش زاد فما ريسبونسابيلتي نتاع ملاعبيها حتى ملاعبي انت سبحان الله بكاريرك بالفيكيو نتاعك نحينا برشا ملاعبيه توانسه على اساس احنا ملاعبيه توانسه ما عندهمش النيفو باش يلعبوا في ليكيب ناسيونال بارابول لي بي ناسيونو شنو الفرق حكيم ما بين هذوما وهذوما. وحاجه اخرى الملاعب اللي فريمون كانت عنده ايزونس تكنيك وياخو ويدور اللي السعد علاش يخرج اللي السعد تي بالعكس حق دعمته اللي السعد دونك السيستم بثلاثه هو في المبدا ديما قائم على ان افونسونتر دو بوينت اتخدمت مع لوكاكو سابقا في الانتر مع كونتي يقول لك حاجتي بلوكاكو كاستاسيون يبني عليه تيتز الشواط والمستوري ولا واحد فيهم لعب شواط لعب 8 دقائق اذا انت تلعب سيستم بثلاثه يزم يرتح كان اتاكون لا عنده لو بوين تاعو فيزيكمون دونك ما شفناهمش انيس بن سليمان نلعب في بوست مش نتاعو هو وبورتون كلعب مقابلة النمسا من الأول والرحوايج باهي إسماعيل الغربي بوتنسيال ضايع ما مستغليناش دونك هذا كل اللي زاتوا ذوما كل للدرجة هذه معناتها ما نجمش نعمله في شهر ولا أكثر من شهر قداش عنده تو في ليكيب ناسيونال
1: هو تقريبا خاض 5 مباريات واجه هايتي انتصر بهدف مقابل صفر ثم كندا 1-1 ثم أيضا هزيمة منتخب النمسا بهدف مقابل صفر ثم هزيمة ضد المنتخب البلجيكي 5 وثم الهزيمة ضد المنتخب السويدي يعني 5 مباريات لصبري اللموشي مع المنتخب
2: فما أقل شيء دموة فما أكثر دونك هنا نسل البريود ستاف اللي معاه اللي داروا في الملاعب التونسية وتحولوا وشافوا وعملوا الليست متاعهم خاطر توك تشوفوا الليست إذا أنت أول ماتش تلعبه في الإيكيب ناسيونال باش تلعب بثلاثة في اللاكس قررت باش تلعب كونتر السويد وانت عندك تعرف السويد تحت عنا السويد ويابان وهولندا اذا قررت باش تلعب ثلاثة في اللاكس من اول نهار دونك الليست اللي نحكيو عليها لنا في وقت الملاعبيه فيها برشا نقايص عاد الناس الدنيا قامت وقعت على الزعنوني عندهم حق اذا الزعنوني كان نجم يمشي في البوست لعبه بثلاثة في اللاكس يمشي الزعنوني الشرني اللي في تركيا ما مشاش كي تشوف البيفوت توا اللي لعبوا توا مالوريزمون ولينا نعمل في اختيارات فعاد نشوف الاختيارات الاحسن ولينا نعمل في مقارنات لا تجوز يا حكيم تو كي راني للامانه الفرجاني ساسي ما عمره ما كان كاتاستروفيك كما شفناهم توا معناتها سي راني غلط مش بالطريقه هذه للامانه دونك اذا انت عندك حنا بعد المجبري خاطر توا لك تشوف انت كونتوني نتاع ميليو تيران نتاع تونس راهو لي دو بيفو معناتها فوق 30 عام
1: ونعطيك بالضبط يوم 14 جانفي وقدوم ال
2: فوالا من 14 جانفي لتوا عندك مارش تاع 5 شهور بصراحه 5 شهور عندك مارش دونك والناخب الوطني ما عمره ما كان مدرب راس يعني سيليكسيونور يعمل سيليكسيون الاسم برك حتى ديفينيسيون بالفرنسيه يسيليكسيون لي ميور جوور بور ان ستيل معين دونك واضح الفكره واضحه يا اخي انت البارح تو مثلا كي تفرجنا على السويد رغم اللي في البيين حاطين السيستم بثلاثة السويد مش بثلاثة السويد تلعب بربعة لكن فما كونسيني انه الارير دروا متاعها ما يطلعش وتقعد ديما السورتي دبال متاعها بثلاثة ويقعدوا يلعبوا على الارير جوش متاعهم اللي هو التكنيسيان واللي هو الملاعب يتكاو عليه البوان فور متاعهم سي الارير جوش والكوتي ما غادي يلعبوا ان 4-4-2 كلاسيكا دو افون سونتر دو بيفو ودو دومي جوشي ودومي درواتي والقشية ذاك يلعب على الفوبي متاعه لكن الفونكسيون متاعه يرجع يسكر مع اللي يلعب دي وما يدخلش والاخر الارير دروا متاع السويد ما يطلعش كومبليتمان ما يطلعش الفونكسيون متاعه يا اما حتى كنشوفه حتى في السيركوي بريفيرونسيال متاع ايزاك ديما يعمل في الابل في الذر على الذر معناتها شو اسمه متاعنا بن حميد. دونك فكره واضحه كيما ترى في ليزيك مثلا كله فكره واضحه. هو هولندا تلعب نفس الشيء هولندا بثلاثه في اللاكس مش عيب راه ثلاثه في اللاكس لكن اسكو انت خدمته ولا ما خدمتهاش؟
1: ما ذكرش لعب حتى مباراه انه بثلاثه في
2: ما لعبش
1: ما لعب حتى مباراه.
2: دونك هذا هو الاشكال والله كان جربها بثلاثه في اللاكس خدم عليها وتحطت تحطت ثلاثه في اللاكس ولعب بن حميده قداش من مره فيها ولعب العابدي وجاب الشارني ولعب الزانوني ولا غيره ولا يان فاليري رغم يان فاليري البارح مقارنه بالمجموعه تسمى من احسن ملاعبي
1: لكن تم تغييره والتغيير بلاعب مش متعود انه على الجهه اليوم.
2: هذه الماساه. دونك علاش انت كانترينور وهذا ما فهمتوش انا راه علاش تخلق روحك مشكل من لا شيء؟ انت كي تجيب النفاتي معناتها انت جبت النفاتي ما كنتش مقتنع به ونحيت الزعنوني على خاطر النفاتي بعد يلعب حاج محمود توما ثلاثه كو من دوبلاش تخلي حاج محمود لي كات كونتر اللي عملوهم ولي سان كونتر اللي عملوهم عملوا ماشي هذيك منهم البونتو الاخرين. دونك لهنا تسال ساعات اسئله خاطر انت تتحط في وضعيه كونترينور احنا نعيشوها اذا تحط في وضعيه نتاع اشكال تحل اشكال الاولاني ما تخلقش روحك مشكل اخر من عمر الشانجمون ناحيه يان فاليرين يدخل عمرنا فاتي يتحمل مسؤوليته يتحمل مسؤوليته يدخل. اما لنا قراءه اللاعب اذا اخر واحد يخرج في لي شانجمون هو راني خذيره معناتها لنا بوان دانتروغاسيون. واب الخزري مكلف ومدير عام بقسم التحليل والاداء شكونهم لا معاه يعملوا في تحليل الاداء ونو تحليل الاداء ونو قراءه اللاعب راني خذيره راهو احنا لهنا ما غير احصائيات حكيم ان با توشي البالون ما مساش كوره وما ساهمش في خروج الكوره وما كانش فاعل لا في كونستركسيون ولا في ديستركسيون
1: دي تقريبا ديما متخبي معناتها بالنسبه لراني خذيره
2: لا وحتى كي تشوف ما لعبناش معناتها بزوز بيفوات قدامهم حنا بعد لعبنا بواحد سنتينيل خذيره على اليمين وحنا بعد مجبري اللي كان على اليسار ولا كان مش مرتاح اليسار ولعبنا فيك دو زاتاكون اللي هما دو فو زاتاكون والله كان لعبنا بواحد اللي هو شواط وجينا لي سعد قلنا له تلعب الكترون ليبر سعد وتلعب في ميليو تيران كيما تحب والله نجم نقول لك وتلعب دو بيفو معاهم قدامهم حنا بعد ولا قدامه ولا اني كنت خير يلعب حنا بعد في الوسط وتعطي اسماعيل الغربي اخي توا جايبين اسماعيل الغربي النيميرو 10 وفي الاخر مي يلعب 8 دقائق في كوب دي مونت معناتها شنو ربحها تونس من اسماعيل الغربي؟
1: ثم يعمل غلطه كبيره
2: عادي عادي راه ما دخلش في الماتش راه بربي تو سيتياسيون تدخل على 3 بواحد ولا 4 بواحد شنو معناتها شنو تنجم تقدم كم لاعبي في 4 بواحد ولا 3 بواحد؟ ما تنجمش يعني قلت لك راه الماتش كامل راه كان ينجم يكون ماتش يقعد حي للاخر لكن مالوريزمون الغلطه نتاع الصخيري بصراحه قضات على منتخب مونتالمون وقضات حتى على البنك زاد ما تحسوا حتى ستاف ما عادش ينجم يرجع ونعطيك معناتها لقطه اخرى اللي هي تعبر لك على على على لا نون ديسيبلين نتاع الملاعبيه جات مخالفه اللي حنا بعد المجب احنا ما بعضنا البارح في الصباح وقت اللي احنا في 3 بواحد احنا مركنا الهدف الاولاني بالراس الرقيق وجات مخالفه واحنا في 3 بواحد امكانيه احتمال تعدل 3-2 تقعد حي وطلعت الناس كله معناتها يطلب يطلع والعابد يطلع والناس كلها طلعت من بعد حنا بعد المجب يعمل تير وحده براتيكمون بعيده معناتها على الكاش شنو يفسر لك؟
1: تقريبا نفس الشيء ثم صارت مع اللاعب بن سليمان
2: نفس الشيء لا وانت انت كحنا بعد في الهيستوريك نرجع بالتوالي وقت اللي يتكلم على حاله الملاعب وناس دافع تعليل وهو يحكي في الصحيح يحكي في الصحيح احنا توانسه نعرفوا حاله الملاعب نتاعنا والواقع نتاعنا التونسي باهي يتكلم عليه هو تو وانت روندمون نتاعك شنو في الكلاس نتاعك تو اسكو هذا روندمون نتاع حنا بعد مش بتستنى فيه تونس كامله يلعب كيما يحب البارح يلعب على زي راسه كيما نقولوا احنا ما فماش معناتها قواعد ما فماش ديسيبلين تكتيك الشوا نتاعك بالاريتي تستغلها حتى ولو احنا ما نجحناش البارح نجحنا كان في هو الكره الوحيده اللي تشات صحيح جابت هدف دونك لهنا تحس بصراحه لو موك ديسيبلين تحس الامور هربت على معناتها صبري الموشي علاش خلطنا ليتاب هذه علاش كل مره احنا نعيشوا في سيتوياسيون تاع كوب دي موند ولا كوب دافريك نعيشوا في سيتوياسيون ضحيه حكيم علاش كل مره ما نصرحوش روحنا كي الناس كلها
1: نقطة استفهام صراحة.
2: إيه ليش يصير مع الناخب وطني تونسي يصير نفس الإشكال؟ يعني تو جبتها لهنا في ذات مسير، نتذكر مع سامي ترابلسي لعبنا مرة بزوز، بعد لعبنا بثلاثة، بعد رجعنا بثلاثة، بعد لعبنا بزوز. يعني إيش الشامبر دو تكتيك ذا كله؟ صارت مع جليل القاضي نفس الشيء، عملنا دورة ممتازة في اليابان وكنا فيناليست تذكرها، ومن بعد رجعنا لعبنا الكومبيتيسيون، ومن بعد كنا نلعبوا بثلاثة في اللاكس ومشيت مع تونس، ومن بعد رجعنا بزوز وتبدلت. وصار ما صار مع جليل القادري ومع منذ الكبير، رغم اللي للأمانة هذكم كفاءات تونسية ولا بس عليها صحيح، فما مشكل متاع تقول لي بريز دو ديسيزيون شخصية كذا كذا، لكن وقت الناس كل معناتها ما خلت ما قالت فيهم. لكن أنا كي نرجع توا هذا سيدي هو الكفاءات التونسية باللي تعمل بصراحة، ما تخرجكش كوبي كي ما خرجها صبري لموشي. دونك لهنا موضوع بصراحة للمتابعة يزن بحث، راه وزارة الشباب والولادة لازم تتحرك، راه إذا باش تعمل إصلاح نتاع كرة القدم التونسية إصلاح شامل، ترجع حتى للطريقة اللي قاعد يصير بيها توا. توا احنا موضوع آخر نجبدوه، كيفاش تعطي في الشهاد وتعطي في كيفاش تصير سيليكسيون نتاع الناس تعدي لي ديبلوم، والناس كل تاخذ لي ديبلوم نتاع مدربين كرة القدم، والناس كل تريني ولات. هذا نحكيو في الليشال نتاعنا ناسيونال، ما نحبش نخرج على الموضوع، لكن نرجع لكيب ناسيونال بصراحة أول مرة في حياتي تصير لي ديسيبسيون بالطريقة هذه. أني يعني أتذكر وقتها صارت مع نبيل معلول وقتها خسرنا 5-2 مع بلجيكا، وانتقدناه وقتها كيفاش يحكي على علي معلول مصاب ومن جمشي كامل 60 دقيقة، بعد علي معلول لعب 60 دقيقة كامل، لعب 90 دقيقة كامل، وما لعبناش كونتر بلجيكا بثلاثة وما سكرناش وما لعبناش كذا كذا. ومن بعد وجيت بريود معناتها احنا نحكيو على الفرجاني ساسي خلط نيفو معين، ومن بعد نرجع نفس الشيء، كل ما تصير لنا كومبيتيسيون اوفيسيال تصير لنا نكسه. هذا هذا هذا لازم يتحل عليه دوسي، علاش كل مره في حاجه اوفيسيال سامحوني في الكلمه ناكلوا كف. وبصراحه ما يفو فور علاش معناتها واللي صار معناتها مع صبري لموش بصراحه نقطه استفهام كبيره. لهنا يعني نسال روحي معناتها شنو هي الفالور نتاع الشهيد اللي التدريبية، إذا أنت ما عندك شخصية ماكش منور دوم ماكش منور دوفيستير وما عندكش رؤية واضحة، أسكو الدرجة هذه معناتها غيابك ما صحيح مش قاعد يدرب مش ما امبوسيبل يكون مش مواكب حكيمة، لكن غيابه على ليني وغيابه على هو نيفو بتدري يوصل لك للحالة هذه بصراحة، اللي هو من الجمش يتصرف في هو نيفو متاع كوب دي موند يلقى روحه بصراحة ماكش تلعب كونت مدرب نابورت كيرا. هو المدرب اللي كان في السويد معناتها عنده تجارب، عنده كان موجود حتى في معناتها لنا حتى في البريمير ليغا معناتها سي با نابورت كي. دونك لهنا بصراحة دوماج للمنتخب الوطني التونسي والجماهير التونسية اللي بصراحة في كل مرة تبدع حتى وتبدأ معناتها في المكسيك في أمريكا في قطر في أي بلاصة تلقى معناتها تونس تمشي تونس تضحي، لكن اون كونتر بارتي كل مره الكوبي اللي تصير لتونس سي اون كوبي ديسيفونت معناتها بصراحه كوبي ما تفرحش لا للمستقبل الكروي ولا تخدم حتى الاطر الفنيه التونسيه، خاطر هيك تو بصراحه معناتها تعطي ان معناتها تعطي ان كوبي خايبه برشا، تعطي فكره حتى على الشارع الرياضي حتى على الاسواق الرياضيه اللي بنشوفها التوانسه تعطي فكره خايبه برشا.
1: يعني كيف نشوفه مثلا انه المنتخب الرأس الاخضر في اول مشاركه ليه في المونديال يفرض التعادل على بطل اوروبا ضد اسبانيا
2: 26% راه عنده بوزيسيون براتيكمون ما مساش كره، المنتخب الاسباني عنده 74-75% بوزيسيون، هو منتخب اخوي اول مره يشارك يا سيدي، هو لعب بطريقه دفاعيه علاش هو نجم يلعب بطريقه دفاعيه ويشد روحه؟
1: علاش هيدا المنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي قدم مردود كبير؟
2: هذاك موضوع اخر، منتخب المغرب
1: يعني
2: سي ديمونسيون اخرى،
1: نحكيو على الفرق خاصه العربيه والفرق الافريقيه
2: هاي.
1: قاعده معناتها تتحسن من مونديال لمونديال عكس المنتخب التونسي في كل مشاركه تقريبا بنفس
2: لا، والمره هذه المره دي معناتها سامحوني في كلمه ما اقوى تعرفش علاش، لانه اعطينا قلنا سيدي الناس كله حكيت على ملاعبيه التوانسه ما عندهمش نيفو، الناس كلها تكاو الاطر الفنيه التوانسه وملاعبي التوانسه ما عادش حشنا بيهم، وملاعب اثنين كان نجم يمشي والباقي كله
1: ما عندناش بطوله
2: وما عندناش تيرانات ومشاو لي بيناسيونو ما عندهمش قلب هذوما اللي مشاو. تقول لي غلطه التشكيله لكن ما فماش روح بصراحه، الدرابو ما فهمش الدرابو ما لعبوش على الدرابو. اذا اذا ما ندخلوش في الشعبويه, لكن الملاعبيه التوانسه كانوا مشوا من البطوله التونسيه هنا اكد لك ما عملوش شيء هذا بصراحه.
1: ولانه تو نسلوا المنتخب المصري ضد المنتخب البلجيكي اللي واجهناه, ذكروا انه بعد شويه تنطلق المباراه الثمانيه نتاع الليل, مصطفى شوبير, محمد هاني, ياسر ابراهيم, حمدي فتحي, احمد فتوح, امام عاشور, محمد لاشين, مروان عطيه, مصطفى زيكو, عمر مرموش ومحمد صلاح. هذه تشكيله المنتخب المصري في مواجهه المنتخب البلجيكي. حسب الصحف المصريه والمدرب المصري انه المنتخب المصري يبحث على الانتصار للمنتخب البلجيكي. يعني
2: ان شاء الله ان شاء الله بصراحه احنا نفرح, واحنا كعرب كمسلمين ماذا بينا كل فريق عنده الهويه العربيه الاسلاميه انه يعمل حاجه في كوب دي موند. انه راهو اللي تعمل فيه المغرب توا صحيح راهو تابع ليدونتيتي نتاع المغرب, لكن يشرف العرب الكل راهو. اذا هي توا المغرب النيفو هذا اللي تخلط له هي اذا اللي عملته في قطر مع تسلسل اللي صاير توا الكونتينيتي اللي صاير, المغرب ماشيه بعيده. المغرب فرانشمون ماشيه بعيد, معناتها نيفو عالي, لانه الفكر واضح. انا عطيتك ملاحظه برك, قلت لك في المغرب باش تعرف الفكره واضحه. لي سانك شانجمون اللي تعملوا راهو المدرب وهبي الى توشي الاتاك نتاعو, والى توشي الوحيد اللي خرج من ديفونس ولا المزراوي, الباقي كل الجارديان والدو بيفو والدو زاكسيو وحكيمي, هذوما هما سته ملاعبيه لن تشابل. لكن البقيه لي سانك شانجمون لعب الكل في الكل, الى اتاكي مع البرازيل ما خلاش تلعب كوره, وكي تلعب تعب ملاعب يخرج. دونك بصراحه لنا فكر واضح, ملاعبي معناتها الناس كلها عم تعلي كيف عمره 18 عام, وحتى كي سالوه في كونفرنس دو بريس قال لي نعرفه اني, قال انتم مستعجبين مستغربين اني ملاعبي نعرفه ونعرف شو عندي وش ما عنديش, معناتها مكلم يعرف الملاعبي هذاك شنو البوتنسيال نتاعو, كان معناتها عنده عليه فكره. والمنتخب الفرنسي جري وراه لكن ما حبش, لكن كي ترى الكاليتي نتاع الملاعبيه, ترى مع لونجاجمون, ترى معناتها لونجاجمون نتاع المزراوي في الماتش يعمل كيف, يلعب على الفوبي نتاعو راه موش كل شيء, يلعب دروتي, لونجاجمون لو وراه في الماتش رهيب. ترى لي زونس تكنيك في ميلي تيران, ترى حكيمي
1: يتفاعل معنا حسام انه يقول لك الملاعب كان بالمريول للمنتخب الفرنسي اقل من 21 عام,
2: اقل من 21 عام.
1: المنتخب المغربي انه
2: رفض
1: افتك اللاعب,
2: لانه فهم انه الملاعب زاد فما شكون وصل له معلومه, فما خدمه قاعده تخبيرك تخدم على مستوى الكوميونيكاسيون, على مستوى انك كيفاش باش انت تقنعه يعرف روحه. المنتخب الفرنسي مش في لعب يعرف روحه باش يقعد على دكه الاحتياط ومش باش يعطيه فرصه, لان هم حاجتهم بيه باش يعبيو بيه البنك, يمشي مع المغرب والشوا نتاعو صحيح, ينجم يلعب له كونتر فرنسا هذا نهار اخر, ينجم يعمل لك كوبي نتاع دومي فينال. الملاعب هذاك عمره 18 عام يلعب في ليل, معناتها لهنا نرجع اني يعني توا اذا ما احنا توا ما هزيناش ملاعبيه توانسه, البشير بن سعيد ضحينا به, الزعنوني ضحينا به, حتى ملاعبيه توانسه ابار بن حميده اللي شارك البقيه مش موجودين, ما سوقناش حتى البطوله نتاعنا, ما تسوقنا ملاعبيه اللي ماشي في بالنا احنا الكونستا اللي عندنا نتاع ملاعبيه بناسيونو هذوما.
1: علي معلول في مباراه البارح كان ينجم يعاون,
2: علي شفناه علي شفناه قبلنا تقول لا ما يعاونش, ما علي تشوفوا ما دونك نسال سؤال, دونك شنو اللي صار في لي ستاج هذوما باش نلقى الملاعبيه هذوما؟ خاطر راهو اسمع العاشوري عنده بوتنسيال, اللي الساعة تبارك الله عليه, نفس الشيء الغربي حنا بعل, فما حاجة صارت اللي تخلي الفريق كامل بالوجه هذاك الشاحب. دونك مش ما فماش حاجة معناتها صارت, ما ملاعبية عندهم صحيح فما مشاكل متاع اختيارات انتقدناها في صبر الموش, اختيار معناتها ما بين لي جارديان اختار الشامخ اللي ما عمره ما لعب, وبصراحة مسكين الشامخ, ان شاء الله يتجاوزها مع المحنه ذي, بتحط في سيتياسيون صعيبه كونتر بلجيكا تو كونتر كذا, معناتها حارس مرمى هز تيتر معناتها في تونس, يلقى روحه في اول كومبيتيسيون في الكوب دي مون ولا قبل هو دحمان الشوا هذا. دونك نسال هنا الشوا نتاع صاب اللاموش نتاع لونتونور دي جارديان, معناتها بصراحه اسكو الاختيار صار سيريوزمون معناتها باش يكون الشامخ, هي سيدي اخترت الشامخ هو سيدي وعمل أغلاط, اسكو اختيارك صحيح ولا اسكو حميتو الملاعب هذا ما حميتوش. وقت اللي هو في كونفرنس الاولانيه كان ذكر حكيم قال لك لو بريمير غارديان عندي انا هو بشير بن سعيد ودحمان هذوما زوز يتعاركوا على البريمير بلاس. وقال جو سوي اون تران دو شيرشي لو تروازيام اللي يمشي للكوب دي موند برمي الحلاوي والشامخ وصبر وصبري بن حسين. ومن بعد تلقى الشامخ هو بريمير معناتها فما حاجات مش مفهومه. تاخذ ادم عروس مش بلجيكي ويقول راهو الى با جوي دون سون بوست وتستعرف انت الى با جوي دون سون بوست وتعاود نفس الغلطه مع البارح مع الحاج محمود. دونك لهنا
1: عده اسئله استفهام كبيره برشا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي.
2: معاش فما عذر صراحه.
1: نحب نخدم معاك ناجي في المباريات المتبقيه اليوم. نذكروا بعد شويه تنطلق مباراه مصر وبلجيكا. حسب رايك تكهنك بالنتيجه المباراه هذه 8 متاع الليل المباراه هذه
2: مقابله صعيبه بصراحه. مقابله صعيبه على المنتخب المصري راه مش سهل. الفريق البلجيكي للامانه معناتها
1: حسب رايك قداش تكهنك بالمباراه؟
2: اني نمشي في انتصار المنتخب البلجيكي.
1: منتخب اللي ثم المباراه 11 متاع الليل المباراه العربيه السعوديه والاوروغواي.
2: الاوروغواي
1: ثم المباراه الثانيه صباحا للمنتخب الايراني والايزلندا الجديده.
2: ايرلندا المنتخب الايراني.
1: المنتخب الايراني هو اللي قادر انه باش يفوز في
2: ينجم. نتصور هذوما عندهم ابار كوب دي موند عندهم ديفي اخر. جماعه ايران عندهم ديفي اخر اللي اخطى الكوره. معناتها يتواجدوا غادي كي تو باش يلعب شحوط معناتها سرت الماء باش يلعبوا على الانتصار وان شاء الله ينتصروا.
1: في كلمه صغيره نخرج شويه على كاس العالم في اقل من دقيقه. عودة ريجي كامب لتدريب فريق الترجي.
2: علاش خرج؟ وعلاش رجع؟ نو كاسكو يزم رجعته عن قناعات ولا رجعته على خاطر فما مشاكل مادية وشكوى
1: هل أنه أنت مع عودة المدرب أم لا؟ خاصة بعد المردود المتميز اللي قدمه في البطولة مع الفريق السوداني.
2: قدموا لكن حتى مع الترجي قدم معناتها كان اكثر من نور يلعب لاتاك لكن كانت عنده مشاكل دفاعيه من دي انت ما صبرتش عليه.
1: ننتظر اكيد باش تكون العوده بالنسبه للمدرب ريجي كامب.
2: ملاحظه اخرى بصراحه للامانه معناتها نسكر معك اي مدرب اجنبي يجي تونس راه يقعد يكتشف وتعب له برشا وقت. اللي يعمل فينال مع كاردوزو نفس الشيء. كان مع سي اس اس ما نجمش يلقى حلول مع سي اس اس دونك مش بشرط هي اجنبي باش ينجح.
1: شكرا لك ناجي. شكرا لكل زملاء اللي يمنوا هذا النقل المباشر. تحيات حسام قدري حكيم اسطنبولي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اسمع.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. أعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم ثبوت رؤية هلال شهر محرم الحرم، وأن اليوم الاثنين هو آخر أيام شهر ذي الحجة، وأن غدا الثلاثاء هو أول أيام العام الهجري الجديد 1448 هجرية. أيضا أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء يوم غد هو أول أيام العام الجديد الهجري. بالنسبة لتونس ما زلنا ننتظر سماحة المفتي نظرا لفارق التوقيت، لكن على الأرجح سيكون يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر محرم العام الهجري الجديد، وبذلك سيكون يوم عطلة رسمية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث يتميز الطقس اليوم هذه الليلة بسحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال، وقد تشمل محليا جهات شرقية هذه الليلة. تتراوح درجة الحرارة هذه الليلة بين 19 و24 درجة بالشمال والمرتفعات، في المناطق الساحلية أكثر من 25 درجة، وفي مناطق الجنوب قد تصل إلى 31 درجة. أفاد مصدر قضائي أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم الإفراج عن الوزير السابق عز الدين باشاوش الذي صدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن رفقة 3 أعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستغلال فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. أكد رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة في لقاء صباح اليوم بقصر باردو بممثلي عملة شركة أشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم عزم البرلمان على متابعة ملف هؤلاء العملاء والسعي لمعالجته ومراسلة مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد الحلول القانونية اللازمة. وفي نفس السياق نفذ العشرات من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التشغيل بالعاصمة للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهما، ويأتي هذا التحرك للضغط على وزارة التشغيل والتكوين المهني وعلى الحكومة قصد التفعيل الفوري لهذا القانون الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الملفات وفرزها. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 9. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: تحت مونديال منتخبة المونديال مع سنة
3: كأس العالم لكرة القدم تقديم المجموعات
4: مرحبا بكم. اليوم نفتح لكم صفحة مجموعة لا تعترف بالتوقعات، مجموعة تخبئ مفاجآتها في كل ركن.
3: المجموعة الرابعة.
4: في قلب هذه المجموعة يقف العملاق المضيف الولايات المتحدة الأمريكية، منتخب يحمل على عاتقه ضغط الجماهير وأحلام 330 مليون أمريكي بقيادة المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو البالغ من العمر 54 عام. يقود بوكيتينو جيل ذهبي يضم النجم كريستيان بوليسيتش لاعبين الإيطالي وويستون ماكيني وتايلور أدامز في خط الوسط، بالإضافة إلى المواهب الصاعدة مثل جيوفاني رينا. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الهدف ليس مجرد المرور من دور المجموعات بل الوصول إلى أدوار متقدمة وربما كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الأمريكية. منتخب الباراغواي الألبيروسي يوصل بمعنويات مرتفعة بعد صحوة مذهلة في التصفيات. المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو 62 عام هو اللي صنع المعجزة وقاد الفريق من حافة الهوية إلى أرض المونديال. في صفوفه نجم نيوكاسل يونايتد السابق ميغيل الميرون وموهبة برايتون دييغو غوميز. الباراغواي تلوج على إعادة المجد القديم وتسجل المشاركة الثامنة لها في المونديال، وسبق وأنها ما تجاوزتش الدور 16 منذ كأس العالم 2010. فهل يأتي الوقت لكسر القاعدة؟ عبر المحيط الهادي، منتخب أستراليا السوكيروس منتخب يملك خبرة المونديال في جيناته، فهذه مشاركته السادسة على التوالي. يقود المدرب توني بوبوفيتش، يتسلح الفريق بالقائد ماثيو ريان حارس مرمى متمرس ومواهب شابة تبحث عن صناعة الفارق. الهدف تكرار إنجاز 2006 عندما بلغوا الدور 16 أو ربما الذهاب إلى أبعد من ذلك. تركيا منتخب يملك تاريخ مشرف في المونديال حيث حقق المركز الثالث في كأس العالم 2002. اليوم يقود الإيطالي فيتشينزو مونتيلا، نجم روما السابق اللي حول خبرته كلاعب إلى ذكاء تكتيكي كمدرب. يتسلح المنتخب التركي بجيل مثير يضم نجم ريال مدريد أردا جولر وموهبة جوفانتوس كينان يولدوز. تركيا تريد العودة إلى الواجهة العالمية بعد غياب وتثبت أن كرة القدم التركية لا تزال قادرة على الإدهاش.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة. لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
5: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكل. هذا لقاء جديد نتلقى فيه، لقاء مفتوح من إذاعة المنستير من توا وحتى للعشرة متاع الليل مع ضيف ولا ضيفة السهرية، هذا تعرفوه إن شاء الله بعد شوية، مع فقرات زادة في ساعتنا الثانية. جينا ملك عمار دكتورة سندس خليفة، وإن شاء الله مع كل ما نقدموه نحقوا الإفادة، ذيك أهم شيء عنا راهو. ألفة جمالي في الأعداد والتقديم، بعد أول تحية نبدأ. مرحبا.
0: لقاء مفتوح.

0: jasmin de la Médine.
1: من إذاعة المنسير في لقاء مفتوح، تحية لكم وين ما تسمعوا فينا على الفريكونس اللي متنوع عليها كيف كيف على راديو منسير بوانتين 28. وقت أول فقراتنا وضيف ولا ضيفة السهرية.
2: ضيف السهرة

0: جينا لخبر عشية رمضان وبحديثهم هبلونا، جبدوا الكواذغ واللقلام وباللسم ندونا، اداونا حتى للمان وبرصاصهم جرحونا، ومنين قدر ربي علينا وشلينا من حكومة. تجرحت ما بين جبلين وقعدت نبكي وننوح، دمي يجري غدران بدني الكل مشوه، فرحت وهزوني للمان وحسيت روحي مروح، لقيتهم قفلوا علي الكفال يا قعدتي هوني ملوح. البلجيك عذبوني والطبة زادوا علي، عملوا على قصان رجلي حتى الطبيب حرفيا، نا قلبي غسرات غسرات يا ربي فرج علي. نهار 30 ماي 1916، وفي ماضي ساعة وربع اتسجلت الكلمات هذم بلكنة خاصة وبلهجة خاصة جمعت بين اللهجة الساحلية واللهجة البدوية، والكلام والصوت هذية خلاو زوز باحثات واللي هما أن كروبوتكين وماري جيران يبحثوا على مستوى هذا الأرشيف الصوتي الموجود في برلين، وبعد رحلة تبين أن الصوت هذية هو صوت الصادق برشيد حاج يوسف. شكون السيد هذية؟ في الوقت اللي تسجلت فيه الكلمات كان عمره 37 سنة، هو فلاح أصيل المنستير، فلاح وشاعر، كان جندي في بنزرت، وخلال الحرب العالمية الأولى تم أسره من قبل الألمان، وفي المعتقل وما بين 30 و 31 ماي 1916 يسجل الصادق حاج يوسف بلهجته الأم ويغني قدام جهاز جرامافون وهو محاط بعلماء لغويين، يرتجل ويحكي حكايته بطريقة مغنات، وبعد ما كمل تكتب على التسجيل الصادق برشيد. في 2019 تم إعادة التسجيل والأرشفة، وتم التوصل بعد خدمة كبيرة الأصل الصادق برشيد وعائلته في المستير بفضل عمل بحثي متكامل عاون فيه واحد من أحفاده اللي هو أصيل المنستير الموسيقي التونسي والعالمي جاسر حاج يوسف. من الأول ما كانش يعرف أنه الصادق برشيد هو جد والده، لكن من بعد عرف الحكاية وعرف أنه الصادق برشيد حاج يوسف هو جد جدي حسين بالحاج يوسف. مرحبا يا جدي، أهلا وسهلا بك في إذاعة المنستير.
1: شكرا ورحبوا بهم على كل حال، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله أنا نعطيه الإضافة.
0: مرحبا، أنت ساعة في دارك إذاعة المنستير هكا ولا ليه؟
1: داري من نهار اللي تأسست.
0: من وقتيش بالضبط؟
1: من آخر 77.
0: من آخر 77
1: العطلة متاع الشتاء جينا سجلنا بالفرقة متاع الشباب والنهضة الفنية يمزرح البيبان، وهز المدير متاعنا وقتها من صفاقس وهذبوها غادي ورجع. عام 88 نقلت أنا البلية مسير.
0: أي بيه
1: وقتها كونت أنا والمرحوم محمد المكي والمرحوم عامر بالكحلة، كونا الفرقة الموسيقية متعاونة مع الإذاعة، وعملت برنامج فنان في الميزان نختاروا بالناس اللي يعرفوا يعسوا، وكونا الفرقة متاع المتعاونة مع الإذاعة.
0: أي إذاعة المنستير.
1: وسجلت أول واحد يسجل أغنية عملت بالحسن يشادلي متاع مستير، أنا هذبتهم، فما برشا ناس ما يحبوش كلمة تهذيب.
0: صحيح،
1: هو تهذب الكلمات أما اللحن يزمه يقعد يقعد قريب للأم، للحن الأصلي
0: محافظ على نقول وحنا الخصوصية متاعه الأصلية،
1: محافظ على الخصوصية. أغلبها ما عملت بك، وعملت العديد من الأغاني الوراثية اللي موجودة في المستير بخلاف الأغاني الملحنة.
0: ورحلة ما زلت متواصلة بركلة معاك سي حسين بالحاج يوسف. احنا اليوم الحقيقة حابين نستضيفوك في إطار خاص جدا. حسين بالحاج يوسف، آه يا جدي، ساعة أول حاجة كي نجبدو اسمك تجي هكا الكلمة هذية في وذنينا، آه يا جدي. شنو حكايتها الساعة آه يا جدي؟
1: والله آه يا جدي هو
0: كيفاش تقولها الساعة؟ كيفاش
1: تقول آه يا جدي؟
0: عاود
1: آه يا جدي.
0: آه يا جدي، أي الحكاية؟
1: فما بش نشكيله هو بالساعة نعرفكم بجدي. هذه الساعة هو من مدينة المنستير، مولود 1880، فلاح وشاعر شعبي وعازف على آية الفحل.
0: أيوة.
1: المعروف بالناي، أو مش الناي هو المعروف تو عصر يتسمى، أما قبل كانت الفحل ولا القصبة. سنة 16 عمره 28 سنة هزوه العسكر، وأنا قريت أنت بكري كيفاش جووه وهزوه ضمن الجيش الفرنسي لمدة سنتين في 1908 سنة 1910، واندلاع الحرب العالمية الأولى 1914 حتى 18، وعيد تجنيده ضمن الجيش الفرنسي في شهر رمضان. هنا يقولوا حتى بالشعر
0: عشية رمضان،
1: هذوما اللي ريزيرفيستي تسموا قبل اللي خدموا مع فرنسا الجيش،
0: الجيش الاحتياطي،
1: الجيش الاحتياطي، خدموا مع خدموا الواجب نتاعه، ومن بعد وقت اللي قامت الحرب عاودوا عيطوا لهم الريزيرفيست هذوما. كيف عاودوا عيطوا لهم؟ شكون يتلقاو اللي يتكلموا بالعربي؟ فما الجزيرية للزلجريان والمروكان اللي هما من شمال افريقيا، وفيهم جماعة تشدوا تربطوا في الحبس في ويزلدورف، ربطوهم جدي أنا تشد في بلجيكا تضرب على ساقه، كنت تضرب على ساقه فرح يحسب باش يروح وباش يروح، أنا قلت كاني تضربت تو شدوني أنا باش يروحوا بي، قال دلقى روحي في الحبس ملوح، قالوا هذي في بلجيكا عذبوني والطب زادوا علي، عملوا على قصان رجلي، كانوا باش يقصوا هالو رجله، حتى الطبيب حرفيا دمي غدرات غدران ويا رب فرج علي، هزوه في الوقت يقولوا له انت ايش تخدم؟ مش يقولوا فلاح ومش حطوه، قال لهم انا نخدم في الطباخ، حطوه في الكوجينة ومضروب ساقه، وجو الطب حكم عليه باش يقصوا له ساقه، كيفاش باش يداوي وقتها ولا فما الكول ولا فما المسكنات ولا فما حتى شيء، يشرب في حطوه في الكوشينه معنا لاهي بالتطيب وبالطعام وبكذا، يشرب في ماء الهرقمه، يشرب في ماء الهرقمه، بعد ثلاث شهور جاو يتفقدوا فيه باش يقصوا له ساقه الكول، لقاوه يمشي، قالوا له كيفاش؟ ايش تاكل في الصباح كي تقوم باش تعمل؟ قال نشرب من الهرقمه وناكل الهرقمه ويحطك البودر متاع الدخان
0: في الجرح، معناها
1: في على الجرح باش تعمل هذا، ايش نعمل ولا وش يحلوا في الهرق ما شنو فيها وكذا، وشنو
0: سرها، شنو اللي خلى يبرأ
1: ولا من نهار اللي خرجوه من نهار اللي هزوه، هو يقول في الكلام بشعر مثلا، انت يقول مثلا اذكر برشا اشعار في الصوفية وفي الغزل، خاصة في الشعر الشعبي يقولوا الأخضر كما عينيك وحواجبك سود، خديك دم الصحية يا رب غيب لقيني بيه، كما غبت اللطاف في العشية ولا كل مرة
0: بيه يا جدي. احنا باش نحكيوا عليها صادق برشيد حاج يوسف بأكثر تفاصيل، لكن أرجع لي الكلمة يا جدي، أنت معنى الكلمة هذية خرجت نسبة لجدك هذا صادق برشيد؟
1: والله في لول هو نسبة له هو،
0: أي
1: وبعد أولوها ما تعرف بعد 7 نوفمبر 1987 أولوها برشا ناس.
0: كيفاش؟
1: أردوها منها يا جد على برقيبة. وجد دخل اللي ذا عرضوا لي البوليسية، هزوني المدير وقت السي صالح شبيد، كيفاش هذه وهي جدي على خاطر برقيبة ما هزوشي للدرينة، على خاطر برقيبة ما خرجوشي، ولا خاطر واني فيها لعبة بلعبة، نعرف برقيبة يسمع إذاعة مستي
0: صحيح،
1: هكا ونقول هي جدي وين كيفاش فسرت هذه، وجاوني حتى جماعة من تونس أنا نحكي له على توش قاعد هو يحكي لي على القديم، أنا نعود في كلامه هو والشي اللي يقول فيه، وانا اقول وينك تبا يا جدي، هو اليوم عنا وعنا وعنا المراه معنا ولات ما عادش تلبس التقريطه، ما عادش تلبس الخمار، ما عادش ولا تلبس بنطلون ولا تلبس، وينك تبا ما زلت متاخر، قبل كان يهزوا العروس على كريطه في انت والجهات، وفما اللي عملوا شريط وفما اللي عملوا كل مره وترقد الدنيا، وينك تبا يا جدي اليوم كربت سير وتخرج من المستير و معنا حاجه، اولوه الكلام ووقفوه البرنامج قعدت مده ما جي تقريبا 2 أو 3 سنين، كيف جاء المدير الجديد ولا تنعمل فيه
0: ولا رجع البرنامج
1: ولا رجع البرنامج.
0: جدك صادق برشيد كنت قبل هالحكايه نتاع اكتشاف صوته من خلال الارشيف في برلين كنت تعرف عليه حكايات؟ شكون كان يحكي لك عليها؟
1: أمي تحكي لي برشا. أمي ما قراتش، ما دخلتش المدرسة، ولكن مرة متثقفة وتغني كل الأشغال والأوراد متاع الطريقة المدنية.
0: معناها أمك كانت تغني زادة؟
1: الطريقة الظافرية. عمي كان من أحسن الأصوات في تونس، مش في المسير. عمي اللي هو ولد خو الصادق واخو بنت عمو كيف كيف. وفي وقت من الأوقات عام 65 اللجنة الثقافية الجهوية بتاع مسير، كان المرحوم محمود شاوش هو يرأسها، وأنا وقتها نعزف. أنا من عام 61 نعزف كلارينات، وبعد وليت نعزف كمانجا. هيك وجاو قالوا له هو عنا واحد يغني مليح للمرحوم صالح المهدي، مش يقدموه وقت في عيد ميلاد برقيبة. وكل عام نعملوا عيد ميلاد برقيبة، نهار وليت المستير، نهار ما اعتمديت مستير عاد ضمن وليت سوسة. جابوا عمي اللي هو حمدة بالحاج يوسف اسمه، كي جابوه وغنوا قدام المرحوم صالح المهدي، قالوا انت من اليوم باش ناخذوك معنا، وباش تولي تحوس في العالم، وتولي تغني معنا في فرنسا وفي المانيا ووين، وتمشي للصين وتمشي لامريكا. ايه ونسكن؟ قالوا تسكن في تونس. انا نسكن في تونس، نسلم في نعجاتي ونسلم في نخلاتي واللقمي متاعي ونسلم في بقراتي، نمشي. لا ما نمشيش، وما حبش يمشي.
0: قعد في المستير.
1: قعد في المستير.
0: أيوة.
1: هو فلاح وكان يخدم في مكانة الفيتورة، ولكن يغني مليح يسد عوف وكل الواحد. عندي ولد خالي اللي هو خالي ولد الصادق، تلقينا قداش مرة نشوقوا مع بعضنا للحج، التشويق متاع الحج.
0: كيفاش تقولوا مثلا حويجة هكا صغيرة؟
1: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،

0: الله، ونذكروا الايام الحج من قبل ما يمشي حتى لوين يرجع بالبيت، هو وكل واحد يقول سلو قول بيت. بعد قداش من مره تلاقيت انا وعمي وخالي ضمن المجموعه يجيو، خاطر الناس تجي معناها فولونتير، مش يجيو
1: يجيو معناها باش يتفرجوا باش يسمعوا، ما غير نقولوا احنا
0: ما غير مقابل
1: وما غير خلفيات بطبيعه مسبقه. الوالده شنو كانت تحكي لك على الصادق برشيد؟
0: والله تحكي ممكن ما تعرف، بوه كان فلاح، وكان وقت اللي باش يجز الغنم يستعد معناه نهار كبير ياسر، نهار جز الغنم كل العائله تستدعى الفاميل القراب والبعاد ويذبحوا علوش باش يبكلوا بيه جماعة اللي باش يجي يعاونوا باش يجزوا الغنم، خاطر اليوم انا باش نجز 50-100 نعجة ولا بركوس وغدوة عندك انت. وكل وقت كي يغني وساعات يعملوا طبال وزكار نهار اللي باش يجزوا الغنم. تحكي لي عليهم يومي خاطر كبيرة، ولد عام 23 والصادق عنده 4 صغار، منهم واحد تولد وقت اللي هو في الجيش في ألمانيا توفى.
1: هذا عبد الوهاب؟
0: لا توفى، سماها وقتها تقريب سموه صادق خاطر هو مش موجود.
1: واضح
0: هو في ألمانيا وقتها. وبعد ما روح عمل 4 صغار أخرين، خالتي اللي هي آمنة الكبيرة عام 21 وامي عام 23 ومحمد عام 25 وعبد الوهاب 27.
1: هذا عبد الوهاب اللي توفى بعد فترة قصيرة من اللي
0: جاوز،
1: اي من اللي جابوا التسجيل متاع الصادق هكا ولا لا؟
0: بعد عامين تقريبا. هكي مشكلة فيها طرفة هي باهية، قلت لهم وقت اللي جينا نتكلموا مع بعضنا وجاونا السيد الحياس، قلت لهم راهو عنده ولده ومازال موجود داخل. كيفاش موجود؟ قلت له موجود ونسكم ليه. قال لي ما له غدوة هزنا نمشي، وعملت لهم موعد وغدوة مشينا. قبل من نمشيه في الليلة هذيك بعد ما خرجنا من سيد الحياس قال لي ورينا القبر متاع جدك، مشيت هزيتهم للقبر. هذه ماري وآن تقول عليهم معناها شيء عجيب، تقول عليه بوهم رغم أنه صغار في العمر هما، إيش معناش تقول عليه بوهم؟ أنا ورتهم القبر وتهوا على القبر، واحدة منه مجنب هذا واحدة مجنب هذا ويبكي وعلى القبر وتقول عليه أكثر من بوهم.
1: ممكنش يحسوا يا جدي أنه الحكاية اللي معناها سمعوها من خلال صوته شافوها فك اللحظة هذيك كي شافوا القبر معناها وتوصلوا لها الشخصية معناها؟
0: تحدثت معهم أنه من عام 28 والباحثين يبحثوا ما عرفوش كيفاش، وهما أول جماعة اللي جاءوا المستير وقتها وكشفوا القبر كأنهم لقوا كنز. هذا هو الصادق، ما كانوش يعرفوا، كانوا يعتبروا من بلاد أخرى. معناها هيا غدوة نظمنا الأمور مع أبوه مع ولده، غدوة نظمنا الأمور وهزيتهم الخالي. خالي سمع عبد الوهاب سمع متعور زين شوية، كانت تعاونته كنتو اللي هي أستاذ جمعية زاد لبس بيها ولاده لبس بيهم، هزناه الغادي بدأوا يحكيه وهو يسمع. عاد منهم فازة سمعوه الصوت متاع أبوه، بدأ هو يسمع ولا شي، هو يبكي وهو ما يبكي وما جيه الأخر، هو كنز لقوه أنا جايين باش يلوجوا حاجة، ولا هو يبكي من جهة والأخرين يبكي من جهة. عملت لهم وقت عملنا حصة في الإذاعة كانت ممتازة برشا، عملنا حصة في دار الشرع وعملنا حصة في نادي المتقاعدي.
1: أنت حكيت لنا على عبد الوهاب كيفاش معناها تأثر كيف سمع التسجيل متاع الصادق برشيد حاج يوسف؟ أنت
0: تخلها عمره هو عام 27 وجدي مات عام 35، معنا 8 سنين عمره من باول، معنا 8 سنين عمره من باول.
1: هي لحظة تأثر إذا ما فيش شك، لكن أنت خلي نحكي شوية كيفاش وصلك التسجيل. الساعة مبدئيا الزوز باحثات ذوما اللي جابوا لكم التسجيل اتصلوا بولدك جسر حاج يوسف، ما يعرفوش الساعة اللي هو عنده علاقة بالعائلة، اتصلوا به لأنه بالأبحاث تبين أنه صدق هذية من المستير. فبما أنه جسر بطبيعة معروف وفنان عالمي موسيقي عالمي معروف من المستير، كان الخيط اللي وصلهم للتفاصيل هذوم الكل. جسر سمعك التسجيل بتاع الصادق هكا ولا ليه؟
0: لا سمعناه من عند ماريا وآن.
1: أنت سمعته، نحكي عليك أنت. فك اللحظة اللي أول مرة تسمع فيها التسجيل يا جدي واغزر لي ما حبكش تهرب منه سؤال ذي، شنو حسيت؟ سمعت صوت جدك اللي ياسر تحكي عليه، وفما برشا روايات كانت تحكيهم الوالد عليه، فك اللحظة وانت تسمع في التسجيل شنو حسيت؟
0: ما كنتش نتصور باش نسمع، تأثرت برشا الحقيقة، والدموع متاعي هبطت وجماعة ولا وشدوا فيه في سيد الحياس، كيفاش عم حسين تو انت هكا باش تولي تبكي باش تبكي خاطر الصغار غادي؟ قلت لهم خاطر أول مرة نسمعوا، سمعت الحكايات ولكن هذه تو شاهد عيان ولا أنا كنت أسمع حاجة وأنت تسمع عليها استوار قديمة وبش تسمعها لأول مرة سي نورمال باش واحد يتأثر
1: بكيت معناها؟
0: إيه بكيت وقت دموعي هبطت وحاضرين له خيان عدوا سمعونا بعض حوايج أخرين في الغزل، يقولوا يقول عينيك وحواج بك سود، يقولهم بالواحد بالغناء.
1: أي هو سمحني جدي أقول لك بعد شوية سمعنا هالكلمات هذوما، يحكي باللهجة المستيرية على البدوية.
0: بينصير على اللهجة المستيرية يحكي يحكي مستيري. في الغناء عن اللهجات، اللهجات في الساحل مثلا الصالحي، الصالحي في الأصل متاعه في بتاع جهة الساحل صالحي سعيدي اللي هو من ولد سعيد بحثك روسيا
1: بي؟
0: وعبادة السعيدي معروف معناها في جهة الساحل، وعنا لهجة أخرى تسمى المكني لأن الغناية والإدبة التو موجودين تسموا الإدبة.
1: أي صحيح.
0: وعنا الصالحي العرقوبي اللي هو يبدأ من شمال بوفيشة، يبدأ من بوفيشة حتى الدخلة، الدخلة هي الكبون، أنا تسمى صالحي عرقوبي. وهذا الوحيد اللي تسجل ولا ضمن الموسيقى التونسية اللي عامله صالح المهدي اللي غنته نعمة في أم القدة طويل صالح خطر سهل. أما عنا الصالح المثلوثي زاد من الجنوب من الثليث، معناها اللهجات هذه موجودة قريبة ياسر.
1: بلهجة الصادق شنو قال في الغزل ترى؟
0: في الغزل يقول مثلا كيف الموال هو
1: قول
0: قبل ما يسبق لغني، عينيك وحواج بك سود خديك دم الصحية، يا رب تغيثني بيه كما غثت اللطاب بالمية. هو كل محل شاهد، محل شاهد يقول دخان توقع عشية ما بين جربة وقابس، تراز لاحق صبية عشان يوريك يابس. معناه كانوا يتسمعوا برشا هذوما، راح قل عقل بين الاثنين، يا لندرا من ذاري انذاريك يا ذاب للعين ولا غزال السحاري، العين للعين ميزان والقلب للقلب راجع بنادم تحيه الاحسان وترد بالمواجع. وكيف يقولها باللحن
1: هذا اللي قالوا الصادق بطبيعة في اللحظة هذيك. قلت أنا تأثرت صحيح كي سمعت الصوت متاعه يا جدي، لكن عرفت أنه غرامك أنت بالتراث وبالموسيقى وبالموروث هذا زد البدوي اللي خدمت عليه حتى في الإذاعة، بخلف أنه شغف، فما جانب وراثي في الحكاية؟
0: هو قبل كل شيء جانب وراثي.
1: أيوة،
0: لأن من جهة أمي تحكي لي وحضرت أنا صغير لبرشة العادات والتقاليد سواء متاع نساء احنا صغار ولا متاع الرجال. خاطر قبل العرسة في المسير ثلاث حناني تعمل بخلاف الغير الحناني، السهرات اللي عملهم في الدار، سهرة المدنية حتى اللي ما يعرفش يغني متاع المدنية يسمع ويرجع كما المجموعة الصوتية وعندها تاريخ. عملت كتاب أخيرا أنا والمرحوم عبد الهاب بزقرو، الطرق الصوفية وروادها بالبلاد التونسية. وتعرف في ذات المستير نجم نقول لك أول إذاعة في تونس والتوى إلا عندها التراث الجمهورية التونسية.
1: صحيح.
0: ملة تتولد الطفل والولد إلى أن يحجوا، معناها مرورا بالملول اختيار الزوجة، الحبالة، الولادة، سواء ولد ولا طفلة، كل حاجة عنده غناه. نهار السابع في الطهور في اللباس الجديد، وقت الطفلة تولي عمرها بين 8 و10 سنين، وقت تجي تظفر العكسة نتاعها الشعر والطهور، ومن بعد التحضيرات للحج، الكل عنا في ولاية مسير. وبرشا ناس من داخل الجمهورية يبدأ هو من المتلوي مثلا، وهو نسمي لك بالميم، ولا من المحرس، ولا من المطوية، ولا منين ومنين، يمشي الأستاذ متاعه ويقول له باش نخدم على المطوية مثلا، قل له برمشي لحساب الحج في إذاعة المسير، طيب يعطيك تسجيلات ويحكي لك على الواحد، ويجي ونعاونهم، وعمري ما طمعت في واحد وخذيت على واحد.
1: نعرف نعرف، وديما هكا بابك مفتوح للناس اللي تحب هكا المعلومة.
0: وعاونتهم فما ناس، فما منهم واحد قال لي تشبيك تقول المطوية، هو دي ما ليش نقول، قال لي المطوية، لا سيدي المطوية مش مطوية، لأن المطوية كنت عارف معناها مطوية، هي بير، بئر، البئر مؤنث مش مذكر، مطوي معناها مبني بالحجر، مش واحد خاطر كيف يكون مش مطوي ومش مبني، وربما هيك الدم هذاك يطيح يقتل مولاه كيما مات جدي، جدي توفى كيما هكا
1: الصادق.
0: الصادق
1: كيفاش توفى الصادق؟
0: توفى هو يحفر في بير في الشعب، وين البرج توا نتاعنا في الشعاب، يحفروا في بير، حفروه البير وصل الماء، لقاو الماء غارق شويه تقريبا حكايه 15 متر وحاجه 10، قاعد ينحي فكر الدم باش يستوي باش ينجموا اللي يحطوا الحجر ويبنيوا، طاح عليه الردم خرج من البلاصه نتاعو، طاحت القشر هبطته وطيحته في البير. 1 سبتمبر 1935
1: فين بالضبط؟
0: في الشعب، في الشعبه في المسير هون.
1: الله يرحمه. في اعتقادك سي حسين، شنو خذيت منه جدك الصادق؟ شنو اللي تورث لك هكا لشعوريا؟
0: الغناء والواحد بتاعه معناها الفن في العائله نتاعنا ما ضاعش، وتبارك الله عندي ولدي تو معروف
1: جاسر،
0: وعندي بنتي كانت تعمل بيانو زادة لباس، عندي ولد آخر بدي طلع نفخة متاع الناي وبعد بطل، عندي بنتي تو تعمل كونسرفتوار، والعائلة ديما
1: فما استمرارية.
0: فما استمرارية، احنا بالفن ما يهربش علينا.
1: ايه.

0: جسر اللي نعرفه أنه الصوت متاع صادق برشيد وصفه في معزوفة من المعزوفات، وسمعتها المعزوفة؟
1: سمعتها.
0: عجبتك؟
1: سمعتها ولت معروفة في برشا بلايص واللي يعملها.
0: كي سمعت صوته وسمعت جسر هو يعزف الزوز، معنى الكومبينيزان بين جسر والصادق، فما إحساس خاص؟
1: فما إحساس هكذا توزيع، برك إنسان ما هوش موسيقي من جمش عملها رو. فما إحساس وفما كاليتي بتاع عزف زادة، فما إحساس واحد يحس أنه الصوت رغم اللي دخل عليه تقنيات قول عليه هو حاضر معهم يغني. مش هذيك القوة الكبيرة، معنا استعملك الطبقة اللي غنى فيها الآخر عام 1916 في 2025 و24، مش سهل.
0: صحيح.
1: ووظفها ووظف الآلة على الحسب الطبقة اللي يغني فيها جدي، أنا تقول عليه هو حاضر معاهم يغني.

0: وهزوني للمان وحسبت روحي مروح جيتهم قفلوا علي بلا زمان يا قعدتي هوني ملوح.
1: تو بيناتنا خامت صوت الصادق فيها منك طريقة القوالة متاعو، فما تشابه بينك وبينه؟
2: أنا هو عمل شعر منظم معمول، وأنا عملت تعرفت بالسجع.
1: أي
2: بالكلام، كلامك معقول ومقبول، ما عندي فيه منقول يا شهلول.
1: آه يا جدي،
2: آه يا جدي، آه أنا هو فما التواصل موجود على كل حال.
1: به
2: تواصل، وهذاك اللي ما يلزموش يشوف في جميع الميادين، راهو مش كان في الفن، وهذا اللي ما يلزموش يتنحى.
1: كيفاش ما يلزموش يتنحى؟ علاش نوا يلزم نخدمه وقت اللي نحكيه على المحافظة على الموروث هذايا اللي بدأ مع جدك. خليني أقول للمستمعين أنه تسجيل الصادق برشيد يعتبر من أقدم التسجيلات الصوتية في فترة الحرب العالمية الأولى. وزيدك معلومة أخرى باش نقول لك أنه اليوم وإحنا في 2026 تسجيل الصادق برشيد هو الأكثر طلب في الأرشيف الوطني في برلين، معناها نظراً لقيمته وللمحتوى متاعو. عندكم كنز أنتم اليوم، كنز متاع راجل من أقدم الأصوات كيف ما قلت لك، نزيد خدم على الموروث الموسيقي وعلى التراث. أنت وجاسر اليوم شنو مسؤوليتكم باش تحافظوا على الاستمرارية هذية، باش وين تجبد اسم عائلة حاج يوسف ديما يقعد ينسب ليها التراث والخدمة على التراث والموسيقى بشكل عام؟
2: هذا يزم جاسر يحافظ عليه، وهو المسؤول الأول على التواصل. هذا أنا وكان ذكرك بحاجة، ماري وآن رجعوا لي مرة أخرى.
1: أيوة،
2: بعد عامين بجاول اللي ذاع الهوني، جابوا 6 أصوات تونسية. التونسية هذوما اللي نشحوا في تونس بطبيعة الحال، جدي هو أول صوت. جابوا 6 أسماء من تونس، 2 من طبربة، واحد من صيادة، واحد من برج الباف من بني قردان، واحد من تالا، وجابوا الأغاني اللي نشحوا بهم، نشحوا في مراتب بعد هو، لكن ما عرفوش الأغنية هذه تاع شكون منهم. منها الأغنية تسمع أغنية تقول هذه من تالا، شكون اللي قالك من تالا؟ نجم مش تعرف. سألوا جاسر قال الأمور سهلة. كيفاش سهلة؟ هذه 6 أغاني معروف وقدس فوق بعضهم مسجلين غادي في ألمانيا، شكون باش طلع هذه أغنية شكون وهذه أغنية شكون؟ قالوا ما تلقاوش خير من بابا. وأنا في المسير ما قلتك خادم الجمهورية، كل جهته وقت اللي نسمع صوت قلت له كنت نقرب في المعهد العالي للموسيقى محمد زين العابدين رضي الله بالخير، وقت اللي جيونا مكان الجمهورية طلبة قل لهم اسم لا تعطيني اسمك شيء، غني غناية من الجهة متاعك، كون قل له أنت من البقعة الفلانية. آه يا محسين كيفاش اللهجة الفلانية، وين يغني والصالحي ويغني والغربي وين يغني والعوني وين واحد من سلاني، ما قلوش أنا سلياني، قل كان عوني.
1: عوني
2: إيه العوني، ولا من مكثر قل كان عياري من جرزيس، يقول لك دغاري وي معناها في ولا مثلوثي ولا واحد. أسيدي جاءوا مرة أخرى، هذوما راديو كولتور فرنس، جاءوا مرة أخرى المسير وجابوا لي الأغاني هذوما، نسمع الصوت هذا.

0: إن شاء الله. في شنو تتكامل أنت وجاسر؟
1: والله هو في العزف فاتني بصراحة، خطر فما فرق بين أنا من الأول ما كانش فما السولفاج، ما كان بشوية بشوية بدينا نعزف، خطر أنا بديت الكمانجة عام 63 والنحاسية بديتها من عام 61 في الكشافة، ومن بعد وليت تغرمت مشيت للجيش عام 67 عام تلي برقبة دشن الأكاديمية العسكرية عام 67 ل 21 ديسمبر دشنها. أنا غادي وقت مع الجماعة مشاو دخلوا الأكاديمية، قلت الأكاديمية وانا نغني وفنان وكذا، كملت عامي وخرجت ورجعت وليت نخدم، خاطرني ديبلوم تكنيك نعم 65 65، وليت نعمل كونسرفاتوار نمشي في الليل للسوسة نكمل حتى عمل ديبلوم الموسيقى العربية من الأوائل هوني في البلاد، ووصلت موسيقى برا نمشي الحاجة اللي نحبها خير من ما تحبهاش.
0: التراث تخاف عليه اليوم في تونس؟
1: تخاف عليه خاطر هيك الركيزة، إنسان ما عندوش تراث ما عندوش جذور ما عندوش ركائز، علاش متنجم تبني بنية اللي ما يكون عندك ساس قوي في كل ميادين راهو مش كان في الغناء ولا في الحاجة.
0: التراث كيفاش نجم نحافظوا عليه اليوم؟
1: نحافظوا عليه احنا بالمسح يزم كما هو، وبعد إذا كان نجم نهذبوه من غير ما نخرجوا على الأصل، من غير ما نخرجوا على الأصل يلزم الأصل يقعد هو، والتهذيب يلزم يكون في المقام القريب ليه ما تشوهوش.
0: لكن كلمة تهذيب عليها برشة تحفظ راهو يا جد،
1: تهذيب هو قد كان إذا كان ما تخرجوش على الأصل متاعه وتختار الموسيقى من نفس المقام اللي غنى فيه التراث راهو يمشي صحيح من ناحية الإيقاع ومن ناحية. أنا لقيت مثلا أم دلال تسمع بيها أم دلال
0: بتبيعة.
1: أم دلال وين أقولك ما تعرفهاش؟
0: أنا نعرفه في مستير ولا ليه؟
1: أم دلال القوس متاعهم طرابلسية، هذاك أم دلال كانت غادي كانت العروسة اللي تلحن، بعد ما يكملوا الحنة يهزوها تعمل رشمة ولا خمسة بالحنة في قبل ما يولي باب كان حيطه برا. أم دلال التو يغنيوا فيها جماعة القدم وجماعة مستير، أنا مسجلة في الإذاعة أكيد التسجيل متاع الإذاعة نجم تقول تسجيل أنا عملت له التلحين متاعه والكلمات متاعه وهذبتهم. أم دلال آه يا ليلة أم دلال شرع الله تعفو بالحال، إيش كانوا يغنيوا فيها في المستير على لحن يا العميم يا العمام
0: كيف إشتراه
1: معنا يا ليلة أم دلال يا ليلة أم دلال يا ليلة أم دلال شرع الله تعفو بالحال، معنا كانك في لبنان وليت شردت هنا مسجلة في المستيرز من أحسن الأغاني. أم دلال آي لله يوم دلال آي لله يوم دلال شرع الله تعفو بالحال آي لله.
0: الله
1: من اللحن مش بعيد ياسر، هذا خير من اللي تعمل بيكولي على لحن وشرقي وما هوش متعنا. وفما جماعة قدم كما جماعة المدنية مثلا كانوا يغنوا فيها والمشطات يغنوا فيها على لحن يا العميم يا العميم لبنانية
0: ما يجيش
1: ما
0: تقابلش الحكاية. جاسر اليوم وانتم عندكم هالموروث الموسيقي هذية في العائلة، إذا كان ثم نصيحة تحب تنصحي له شنو تقول؟
1: والله نقول له يواصل في المجهود اللي هو تو ما ربما نجم يقبل كلامي ولا ما يقبلش،
0: هو يقبل في العادة ولا ليه؟
1: في العادة يقبل قبل هو يحسن خطر هذا كل واحد وطبيعته وكل واحد وش يدجى فاش وصل، على خطر الغنية الشعبية شنية مش طويلة ياسر ونفس البيت اللحن يتكرر
0: يتعب.
1: هو نفسه من الأول حتى الأخر ما فيش معنى حاجة كبيرة ياسر، هو باش ينجم يردو حاجة كبيرة بالتوزيع توزيع العصري متاع توام أنا مش متاع
0: اللي أنت ماكش ضده.
1: لا مانيش ضد، إذا كان اللحن يحافظ عليه هو شو الحاجة الباهلة تاع جدي، خلي جدي هو اللي يغني اللحن هو هو والإضافات فاش جات في التوزيع الموسيقي هذا فاش
0: واضح

0: احنا كيما بدينا بالسيد قبرشيت حاج يوسف باش نختمو معاه، لو كان نقول لك يا جدي باش تكتب كتاب على السيد قبرشيت حاج يوسف، ساعة شنو تحط له العنوان الكتاب هذا؟
1: فما مثل يقول قصلوا يده جات صالحة للطنبور.
0: ايه
1: قصلوا يده خاطر واحد بيد برك نجمش يضرب الطنبور، يزم زوز يدين. كيف قصلوا يده ما عادش نجم يضرب ضربه برك، ما عادش يعطي البليس هو. وكما جاش في الحبس وتسجل الغادي كنتش تسمع بيه انت الصادق؟
0: لا،
1: مليون واحد اللي ماتوا في الالاف، مش ما يقولوش مليون، ومئات اللي ماتوا من المسير الله يرحمهم في جبانهم ما يعرفوا عليهم حتى شيء. هو هذا بعد تو قدش عندهم اللي تسجلوا هذوما فوق المئة سنة من 1916، 110 سنين هنا اسمه التو مازال يذكر مازال موجود. وكان ما كانش هكا الكلام اللي قالوا فيه عبرة وفيه والقيش كون أحياه بعد ووصلوا وهذبوا وراك صادق ما تسمعش به. قبل مش 20,000 واحد اللي ماتوا كيف هو تبقى هو كل الكلام اللي قالوا وهك الهزة في شهر رمضان من داره وكيفاش تضرب في بلجيكا وكيفاش في وزلدور في برلين وكيفاش روح منها. تصور مرته بعد ما توفى عملت مطلب اشتخوا حاجة من فرنسا ورجلها خدم في الواحد عطوه وقتها رخصة متاع مقرون الولاد. وعندي الواحد متاح
0: الرخصة عندك؟
1: اي الرخصة من فرنسا معناها قدمت اشتخوا رخصة لخطر معتش ولادها مازالوا صغار وفعلا عطوها رخصة وقتها متاع المقرون والتو عندي
0: وخذيتها المقرونة في الأخرة؟
1: ايه
0: من الحاجات الخاصة
1: شوفوه معنا.
0: ما قلت ليش شنو عنوينه الكتاب يا جدي؟ قصة
1: انك تهب اللي بش نعملوه
0: اي على الصدق. انا ما
1: ايه
0: ترحت عليك فرضية راه وانت ايه ساعة خمام تعمل كتاب عليه ولا ليه؟
1: نجم
0: هذا
1: التواصل علاش ليه؟ هو جاسر اقرب مني راهو بش
0: جاسر معناها يلزمه اذا كان يخمم بش يكتب الكتاب هذي
1: مدامه استغل بعض الحان
0: أي.
1: ولا الحنة هذه معناها لقات صداها في العالم مش ولات عالمية. أنا ما وصلتش، أنا إن شاء الله نخرج من المستير
0: إن شاء الله. ربي يعطيك الصحة يا جدي إن شاء الله
1: ونعاون التو اللي يجيني من أي بلاصة يبش يخدم على بلاده وبش يخدم على كذا يبعثهم لي الدكاترة اللي أنا عاونتهم واحد بعد واحد. إن شاء الله غدو بش تكون ضيفتنا سونيا مبارك
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: شجح دانا عاونت محمد زي العابدين زادة الله يذكر بالخير ولده جبت حتى اللي ذاعه هون هكاي جي اللي ذاعه بشيخه من عندي بعض حوايج في التراث سي حسين بن نور الله يذكر بالخير جي هو أبوه هو تلميذ أبوه عثمان هزو شو طلع المدير في باله بش يفرح بيه وكذا سي ساطق شبيل وقت طلع قال له راني بش نسجل بعض قصايد 10 أو 20 باش يخدم عليهم ولدي باش يعمل ميموار وقتها جمال المعنى وجلال المغنى في القصيد العربي. قد ما قال شنو باش نعمل لك استوديو على ذمتك اني وباش نعمل لك تكنيسيان وضو وردها ما واحد الرجل هبط يبكي بدخل لي انا مع نصف النهار باش نوريك وين وصل للسيد هذا. أنا جاي من الساعة عندي برنامج بس نسجل 20 جي من نصف النهار للإذاعة باش نحضر التسجيلات معناها سجلتهم البرا. أنا جاي ونلقى حسين بن نور في الباب يستنى فيه هو زوز ما نعرفهمش محمد صغير وقتها وأبوه. إيه جا حسين شفما؟ قال لي هذا ولد سيدي وهذا سيدي جا البيرو تنقل. مشيت للبيرو قال لي راهو باش يخدم على كذا كذا الميموار نتاعو نجمش يتعاونوا؟ قلت له نعاونوا. علاش؟ قال لي كذا كذا جمال المعنى وجلال المغنى في القصيد العربي هيجا الفونوتاك أقرت راه هات أعطينا أم كلثوم القصايد نحكي اختار القصيدة الفنية 3 أو 4 هات عبد الوهاب وانا عملت لهم البارورد رديتهم كانوا شكاكا
0: نظمتهم عندك البصمة في كل حاجة في اللي
1: وهات عبد المطلب هات كذا اختار تقريبا يجي 20 وخذنا لهم النوامر نتاعهم هاي برا نرجع بيجو. قال حسين بن نور عملت؟ قلت له امور مرقلة. كيفاش مرقلة؟ قلت له هذوم 4 ساعة كنوا عندك الكل عجب ربع ساعة قال لي عندك الخزينة في الدار؟ قلت له عندي. قال لي وقتاش؟ قلت له باش نزلهم معي. فكر هزيتهم في كربتي الداري وانا عندي المراجع عندي هذو مع بيوها بختارش حد وبالنوتة والكلمة خطره كان باش يسجلهم في الإذاعة القصيد تحب لي تقريب 5-6 سوايع باش يكتب الكلمات وباش يكتب الموسيقى نتاعها يلقاهم حاضرين. قال لي هذو متو الجمعة جاي نجيبهم لك. قعدنا تقريب سوايع معنا كويس تاي وقهوة وكذا. الجمعة جاي قلت له كي جيب عودك. جاب العود نتاعه وعملنا حصة بساعتين مع المرحومة شادية
0: الله يرحمها
1: جعدان حصلوا عمل الخير تلقى الخير. هونا ولا وزير وخدمت معاه في المعهد العالي في سوسة ولا تروى دكتورة عنده.
0: ربي يعطيك الصحة يا سيدي. احنا اللي عملنا معاك ساعة وأكيد برشا عاونتهم وبرشا وقفت معاهم وكان هذا لقاء حاول نراحوا فيه بين حديثنا على جدك وآه يا جدي اللي هو صدق برشيد حاج يوسف وبين زد حديثنا على سي حسين بالحاج يوسف اللي هو بيدو تاريخ كبير. ربي يعطيك الصحة والاستمرارية راهو متواصلة مع جيسر إن شاء الله ربي يوفقه. نشكرك برشا يا جدي.
1: أنا أقول لك عاون تلقاه في صحتك قبل كل شيء
0: أكيد
1: والحمد لله رب العالمين. قداش تعطيني عمري
0: بس أنت صغير أنت شيخ الشباب ما تكبرش ديما
1: الشباب ما نكبرش
0: على الدوام.
1: أنا ما نقولها بالعربي اللي بصير أنا في الكترفان باش ما نقولش
0: ما شاء الله ربي يعطيك الصحة
1: باش ما يحزنونيش.
0: لا لا ما شاء الله عليك أنا هاني قلت ما شاء الله ربي يعطيك الصحة
1: ديما الشباب على الدوام
0: وإن شاء الله ديما نتلقاو بيك في الخير. ببي سؤال هكا من باب الفضولة في الطبيعة الصادق كيفاش كان طبيعته هكا حسب ما يحكيون؟
1: كانت يد مسيبة. أمي ورثت على أبوها برشا زيتون وبرشا
0: كريم معناها
1: هي. من لباس خلى هو بشي يصوروا العشية
0: مال العطاء هذا زادة بالوراثة انت تعطي للناس اللي تحب تاخذ معلومات هكا وهو كي يعطي الخير ان شاء الله
1: تلقاه في صحتك خاطر اللي باش تعاونه وانت باش يلقاه هو باش يكون به ناس اخرين.
0: يفضلك يا جدي ان شاء الله تلقاه في لقاءات قادمين وربي يعطيك الصحة وشكرا ليك على الساعة هذه من الوقت اللي كانت ثرية برشا بحضورك.
1: أجمعين
0: يعيشك إلى اللقاء.
2: لقاء مفتوح.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة.
1: إذاعة المنستير،
0: صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة.
2: إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 9 للأنباء. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية. وقد جاء في بلاغ مفتي الجمهورية أنه عملا برؤية واستئناسا بالحساب، فقد يعلم مفتي الجمهورية التونسية أنه قد استوفت اللجان الجهوية المكلفة برصد هلال شهر محرم عملها غروب الشمس هذا اليوم الاثنين 29 ذو الحجة 1447 هجرية الموافق ل 15 جوان 2026. وبناء على عمل هذه اللجان فإن غدا بحول الله الثلاثاء 16 جوان 2026 هو فاتح السنة الهجرية المباركة 1 محرم 1448 هجرية، وبذلك إذن يوم غدا الثلاثاء سيكون يوم عطلة رسمية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا يتميز طقس اليوم بسحب رعدية مصحوبة ببعض الأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل هذه الليلة حاليا تشمل مدينة المنستير أثناء الليل، وتتراوح درجة الحرارة هذه الليلة في المناطق الساحلية بين 19 و24 درجة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 والذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة معرضا لمنتوجات كبار السن وإبداعاتهم تحت شعار كبارنا فوق رأس العين، وذلك احتفاء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق للخامس عشر من شهر جوان من كل عام. ويهدف المعرض حسب بلاغ الوزارة عشية اليوم إلى تعزيز مكانة كبار السن في المجتمع وتثمين مساهماتهم وخبراتهم والتعريف بإبداعاتهم بما يساهم في دعم إدماجهم الاجتماعي. في أخبار العالم، أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه وقع الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ترامب بعد وصوله إلى إيفيون المدينة الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع الكبار أن مضيق هرمز سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة بموجب الاتفاق، وقال أن أسعار النفط ستتراجع والأسهم سترتفع. وأكد ترامب رئيس الأمريكي تأكيده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، كما شدد أنه لا تخفيف للعقوبات عن إيران حتى تقوم بما هو مطلوب منها، مشيرا إلى أن نص الاتفاق سينشر بعد يوم الجمعة وأن نائبه ديفانس هو من سيشارك في مراسم التوقيع. لكن رئيس الأمريكي قال أن الولايات المتحدة ستدرس ما إذا كان بإمكانها إصلاح الوضع في لبنان، ما يدل على أن تقريبا الحرب الإسرائيلية ستتواصل على لبنان. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
4: عندما تكون شاعراً ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: مرحبا بكم متابعينا في قصة جديدة من كؤوس العالم ونجم جديد في نجوم المونديال في إذاعة المونستير. قصة اليوم عن لاعب خاص لقبوه بالخنجر لأنه كان سلاح فتاك في تمزيق شباك الخصوم بالأهداف الحاسمة. الأسطورة الهولندية يوهان كرويف اختاره ضمن أفضل 11 لاعب دربهم طيلة مسيرته. نجمنا قدم مواسم ناجحة مع نادي برشلونة وساهم بشكل كبير في تحقيق عديد الألقاب، ولليوم يعتبر عند جماهير البرسا كأسطورة للنادي. أما تبقى المحطة الأبرز في مسيرته هي نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1994. بفضل حماسه وروحه القتالية وعدم الاستسلام وبأهدافه صنع ملحمة كروية لليوم خالدة في ذكريات كؤوس العالم. كيفاش انه لاعب واحد ينجح يغرس في زملائه روح الانتصار في كل المواجهات؟ كانت مشاركتهم مفاجأة لكل المتابعين، لانه قبل المونديال حتى حد ما كان يتوقع انه منتخب مغمور كيما بلغاريا ينجم يوصل للدور النصف النهائي. اما السر كان في قائدهم اللي خلاهم يحلموا ويقدموا أداء ونتائج كبيرة في كل المقابلات، ولولا الحظ اللي عاندهم في لقاء إيطاليا لكانوا وصلوا للنهائي. وتبقى مسيرة الستة أهداف لنجمنا لليوم في المونديال شاهدة على رحلة استثنائية حقق خلالها المنتخب البلغاري انتصارات تاريخية ضد كل من اليونان، الأرجنتين، المكسيك وحاملة اللقب ألمانيا في الدور الربع النهائي. نهاية المونديال كانت في المركز الرابع، أفضل مشاركة في تاريخ منتخب بلغاريا، ونجمنا كان هداف المونديال، وفي العام هذا توج كذلك بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. بطل حكاية اليوم أفضل لاعب في تاريخ بلغاريا على مر التاريخ، أسطورة البلقان ملك قلوب الكتالان إنه خريستو ستويشكو. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. لقاء مفتوح، لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.

0: مرحبا، نرجعوا لكم في الجزء الثاني من لقاءنا معكم في لقاء مفتوح. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة المنستير في الوقت هذا، وقت تلتحق بنا فيه كيف ما العادة ملك عمار.
1: وجهة نظر
0: ملك، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك ألفة، مرحبا بكافة المستمعين. كيف العادة مساء كل ليلة الاثنين، مرحبا ألفة. اليوم نتلقاو في معناها خضم كأس العالم والتخمة الكبيرة لمقابلات كرة القدم، والتوانسة قاعدة كالعادة تقوم أجواء استثنائية السنة باعتبار التوقيت الاستثنائي لمقابلات كرة القدم. في الأجواء هذه العائلة التونسية يظهر لي بين كرة القدم وبين تواصل المناظرات الوطنية بعد البكالوريا، مناظرة النوفيوم، شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني للسنة باش تبدأ إن شاء الله 18 جوان لمدة ثلاثة أيام. إن شاء الله نتمناو النجاح لكافة التلامذة اللي قادمين على المناظرة هذه، وما ننساوش أيضا مناظرة السيزيام، مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية اللي باش تبدأ زادة يوم 22 جوان. دونك إن شاء الله نتمنوا النجاح لصغيراتنا، مازالوا هما أطفال سواء اللي باش يعديوا النوفيم ولا اللي باش يعديوا السيزيام،
0: نقصوا مستريس لذلك
2: بالضبط
0: على رواحكم وعليهم هما،
2: هي هما ناجحين. هي مناظرة، وهذه خاصة مناظرة للممتازين اللي يحبوا يلتحقوا بالمعناها الكوليج النموذجي أو غيره،
0: ما فما أولي يحبوا يقيموا صغارهم من خلال
2: المناظرة هذه، من خلال المناظرات الوطنية هذه، صحيح. وأيضا زادة ما نساوش لمثل البكالوري اللي هما زادة على أحر من الجمر، قاعدين
0: ربي سمحهم الخير إن شاء الله.
2: إن شاء الله، وإن شاء الله العائلات التونسية الكل تفرح بصغيراتها بعد سنة من العمل والتعب، ونعرفوا قديش التونسي يستثمر في صغيراته،
0: صحيح، باش يبقى يستثمر ذاك راس مال التونسي القراية والنجاح، ورب إن شاء الله ينجح الوليدات الكل. وإن شاء الله الفترة هذه محليها، معناها فيها
2: سخانة، سخانة بدت على سخانة، بدت على بكري
0: فرحة هكا،
2: فرحة تلم العائلة والعائلة. ولهنا معناها قاعدين نشوفوا في شتوت المونستير الحقيقة، معناها بدت تتملاها على بكري سنة إن شاء الله،
0: ما تجمع مكثرها هكا في آخر جوان، معناها
2: في آخر جوان بداية جميلة، لكن ما يمنعش مع ارتفاع السخانة موجودة إن شاء الله الأمور، معناها الصيف يتعدى لباس إن شاء الله. زادة بالنسبة ملاحظة صغيرة زادة ألفة هنا لحوادث المرور، إن شاء الله التوانسة يردوا بالهم، لأنه ارتفاع ملحوظ في الأسابيع الفارطة هذه، وهنا ارتفاع ملحوظ لعدد الحوادث، وإحنا نعرفوا كل سنة معناها الأرقام مفزعة. إن شاء الله ربي يعدينا كل سلامة فصل الصيف، وتوانسة بنائنا زادة متاع الخارج يجيوا يصيفوا ويرجعوا سلامات، وليداتنا زادة تتفرهد ويرجعوا لديارهم سلامات إن
0: شاء الله يا ربي. عنا أخبار، برشا أخبار اليوم
2: أكيد، ديما الأحداث موجودة، ديما الأخبار موجودة، والحياة ديما تستمر.
0: نبدأ مع أول أخبار كيف ما العادة، الوقفة مع زابينك.
2: زابينك أول خبر ألفة باش نربط فيه زوز أرقام. الرقم الأول جاء عن طريق الخبير الاقتصادي رضا شكونديلي، اللي قال حسب معناتها ما شافوا الخبراء الاقتصاديين، اللي العائلة التونسية ألفة حسب رأي قديش يلزمها من دخل معناها صافي باش تكون معناها دخل معناها يحفظ لها الكرامة متاعها وتعيش بدون معناها ما تاخو قروض، وبدون رب العائلة ما يتسلف من حد، وتحفظ وسموه دخل الكرامة. حسب
0: أنا الساعة مبدئيا ما غير أرقام، نقول الساعة لازم نراو راجل يخدموا مع بعضهم،
2: معناها دخل ثنائي
0: بيه؟ بلغت الأرقام
2: ايه تقريبا،
0: لأنه
2: فما زوز أرقام متقاربين،
0: أربعة ملايين
2: قريب، أربعة ملايين وميتين، وفما شكون يقول بين أربعة ملايين وميتين وخمسة ملايين وميتين للدخل الثنائي، معناها المرأة والراجل يخدموا. معناها الحقيقة كي نشوفوا توا الدخل العام للعائلات التونسية صعيب برشا باش تلقى كوب اللي دخل معناها أربعة ملايين وميتين خمسة ملايين وميتين، هذا يلزم يكون مشكري معناها لكي
0: معناها مصاريف
2: بالضبط باش يعيش، راهو باش يعيش مش باش يبني وكل، باش تحفظ له قولوا دخل الكرامة، باش تحفظ له كرامته، باش نجم ياكل بالبي، باش نجم يخرج يحوس شوية، يقري صغاره معناه ويوفر لهم
0: قدش عنده من صغير زادة
2: بالضبط. وهنا زادة معناها حسب أفراد العائلة، كي تبدأ الأفراد العائلة من أربعة لخمسة أفراد ما قلش من خمسة ملايين وميتين،
0: ما أقلش وما أقلش
2: وفعلا هو ما أقلش. أنت تاخو توا دو كوب اللي يخدموا معدل الشهريات في تونس زوز ملايين، قول المعدل الشهريات إذا مش أقل شوية. أنا معناها نعرف بعض القطاعات معناها أقل حتى شوية، معناها قطاعات تعليم وغيره. دونك حط المرأة تخدم الرجل أبين 4 ملايين، معناها أبين 4 ملايين مع 3-4 صغار، مع الالتزامات الدراسية، مع ليزيتود، مع منا مع منا، معناها حقيقة التونسي 4 ملايين إذا أنت باش تخمم في البني وشراء سيارة وكل ماكش باش نجم ما غير قروض مع لازم. دونك معناها معقول كيقول 4 ملايين و200 5 بين 4 ملايين و200 و5 ملايين و200، واني علاش ركزت على الرقم هذا يا ألفة باش نربطه مع رقم زيد اعطاهونا المعهد الوطني للاستهلاك الأسبوع هذا، ويقول ان قيمة الغذاء والرقم معناها هام برشا، قيمة الغذاء اللي يقع الإهدار متاعه من قبل العائلات التونسية سنويا قرابة 570 مليون دينار، وهنا التناقض. إذا العائلة التونسية معناها فريمون عايشة المدخول متحن شوية برشا، معناها وعايشة في ظروف صعبة ومقدرة شرائية مهترئة، وإحنا ديما نحكيه في الموضوع، ويقول لك الخبراء يلزمها بين 4 ملايين و200 و5 ملايين و200، في المقابل شنلقاو؟ يعطيونا الرقم هذا المعهد الوطني للاستهلاك يقول لك 570 مليون دينار إهدار للغذاء اللي يشريه التونسي. هذه النقطة الأولى.
3: يشري منا إلى وحمن.
2: بالضبط. ورغم هنا راه احنا نذكروا الأزمة العالمية تو العالم الكل اللي قاعدين وغلاء الأسعار بالنسبة للغذاء بعد حرب أوكرانيا، ونتذكروا أزمة الفرينة وأزمة القمح وغيره، وغلاء الأسعار معناها بسبب الحروب اللي قاعدة موجودة خاصة بين أوكرانيا وروسيا. ويزيد يعطيك رقم آخر يقول لك العائلة التونسية تهدر، معناها تمشي خسارة قرابة 6.5% من الخضر اللي معناتها اقتنيتها، و16% من الخبز اللي تشري فيه، ومن الخبز المدعم ومن الفرينة المدعمة. معناها الأرقام هذه الحقيقة مفزعة كي نشوفوا احنا مستوى المعيشة في تونس والمقدرة الشرائية التعبة متاع التونسي، ونلقاو مدى إهدار المشتريات الغذائية اللي تشري فيها العائلة، وذلك في شهر رمضان
3: حدث ولا حرج، ولا حتى في الصيف معناها
2: في رمضان. هنا جينا للصيف، في رمضان 66.6% معناها زاد إهدار خليني نقول للأطباق المطبوخة. احنا في رمضان التونسي العائلة التونسية تعرف بالتصنيف، هو شربة، هو زصلاية، هو الأكلة الرسمية وغيره. والتونسي انت كي تشرب شربة الماء والشربة في رمضان ما عادش تخلط، معناها
3: دونك تقول في الماكلة بالعينين
2: معناها بالضبط مليك. معناها قرابة 66.6% والعائلة منه غدوة تعاود الطيب، خاطر رمضان انت صايمة منه غدوة
3: ميكروز عمل بيت.
2: دونك انا الأرقام هذه والله اعتبرتها مفزعة، معناها اذا نشوفوا مستوى
3: مفزعة ما متوقع يا اخي، ما نشوفوش احنا بحذا الحاويات،
2: في الحاويات وفي النزل زاد. خليني
3: خلي عدبني خلي تحوه القوس متاع النزل،
2: فانت توج بتلي فصل الصيف، معناها التونسي يعمل من جهة قوة والأغلبية يمشي ياكل ليلة ليلتين، وتشوف الإهدار متاع الغذاء اللي موجود في النزل، راهو التوانسة أو زاد بعض الأشقاء وبعض الأجانب اللي يجيونا، معناها التواول تلقاه ملأ بملذة وطاب، يعني قرابة يوكل معاه 3 من الناس الأخرين، معناها صحيح. كل شخص يحط قدامه كأن الماكلة باش تهرب، وإلا بتفكير وبعقلية يلزمني نخلص فلوسي اللي دفعتها. دونك الإنسان عنده طاقة متاع ماكلة زادة، ماهوش معناها باش ياكل أكثر من الطاقة متاعه، إذا شنو باش يصير؟ وهذا بالنسبة أمور صحية وغيره، بالنسبة للي يخدموا غاديكا ديريكتومون سامحوني في الكلمة باش تتقلب باقي الأصحن هذيك في البوبيل، وفما بعض الأصحن صدقني بعض الصحونة والله لا تنساها
3: ما يتمسش
2: الكل. لكن القانون معناها والأمور الصحية والليجين وكل يمنع كونه يردونك الصحونة هذيك الكل باش تطيش
3: تعرف.
4: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: فمليك، تعقيبا على كلامك، في الخارج فما مطعم معناها يبدأ حاطط نقول وحنا بلاكة ورقة مكتوب فيها إذا كان ما تخلي الماكلة معناها ملوحة في صحنك، ولا معناها تستهلك أكثر من اللي باش تاكل، راك تتخطى 10 أوروات، راهو شفت 15 أورو
3: معناها. حتى شفت بعض المطاعم معناها في بعض الدول الأوروبية، يعني يلزموك اللي تحطه قدامك تاكله كول سيلف سيرفيس، كول قد ما تحب،
2: كما صحن لولو وزيد من بعد
3: فوالا، وبأسواق مناسبة جدا. أما راك تخلي معناها تعبي ماكلة قدامك وما تستوعب، بعد تتخطى معناها
2: بيان سور مصاب
3: في خاصة في النزول الحقيقة، خلى المشهد الحقيقه في النزول، وديما نحكيه راهو على الوضعيه هذه، وراهو مش كان توانسه زاد باش ما نحكيوش،
2: لا حتى اجانب، حتى اجانب
3: وبعض الاشقاء وغيره، الحقيقه استهلاك مفرط. فما تبذير للمأكولات، صدقني في بعض النزل معناها الأعوان متاعهم، الخدام متاعهم، تلقاهم يليفريو ولا مسيكنات يجيبوا معناها بالساك متاعهم والماكلة متاعهم، والماكلة اللي معناها اللي تطيش في النزل، مش ما يوكل الخدام متاعه، ما يوكل معناها 100 ولا 200 شخص آخر. لكن هنا كي نشوفوا الأرقام هذه، يعني هذه سلوك وعقلية. ربما احنا زادة توانسة تربينا من نقتصدوش في الماكلة وما نرسكلوش، لان هنا فما راهو زادة قيمة الرسكلة. ما معنى الرسكلة؟ انت ماكلة فضلت لك نرسكلها يا سيدي، صحيح نعرف صغار وتوى الصغار متاعنا مدلين شوية، ما يعودش ياكلك من نفس البلا،
2: هذه تسنسورة،
3: هي
2: راجلك وصغيرك على ما تسنسورة،
3: على ما تسنسو صحيح. لكن خلينا نمشي ويا سيدي نعذره، حتى المرأة في الدار تقول لك الله غالب راهو ما ياكلوليش، نقوموا بعمل ليه ترسكلة. بعض اللي معناتها أغلب الأطباق نجموا رسكلها، راي تكون مرقة تولي حاجة أخرى، تكون مقارونة تولي طاجين، تولي
2: ريزة مشوي، حتى الخبز اللي لوحوا فيه راه
3: بالضبط، تولي سلاطة بلانكيت، تولي كرو معناها حاجة الكروكيت للسلاطة،
2: سلاطة نجم تعملها تستحقها،
3: معناها هذا يتطلب وقت ويتطلب زادة حذق من سيدة البيت أو رجل البيت اللي باليه. معناها هنا كي نشوفوا الأرقام الحقيقة هنا ننبهوا، وفما معناها نقوز الخطر لنا للعائلة التونسية، احنا ربي يعلم بحالنا، معناها المدخول متاعنا والأسعار ارتفعت عالميا، خاصة معناها واحنا فما معناها مؤشرات اللي الأمور باش تزيد تتأزم في الأسعار اللي تابعة للتغذية. إذا هنا ونرجع شوية لعاداتنا، ألفة عاداتنا، احنا قبل كنا معناها نعولوا، كنا بالشمس نعملوا كل شيء ونستحفظوا عنا بيت العولة، وكانت المرأة قبل الحقيقة جدودنا كان ذكر كانوا يقتصدوا ألفة ويطيبوا
2: لك خير نخدم على روحي وقتاش نعملها العولة دي.
3: صدقني صدقني يا ألفة، تبدا معناها نتذكر معناها الوالدة قبل تبدا تنيجرة هكا، نقول كيفاش العيلة هذيك باش تكفي وتكفي وتجي قد وحنا توا ناكلوا بعينينا، نبداو معناها كل شيء نحطه بكمية كبيرة، وبعد يبقى مع خليني بين ظفرين نقولوا الدليل نتاع صغار توا ومتاع صغارنا توا، ما ناكلش هذه ناكل هذه. ايضا الاكلات السريعه، الام توا الاشكاليه تقاه طيب الفطور وتحضر في دارها، لكن الابناء بتاعها اللي يحب اكلات سريعه من برا كذا، دونك شنو يولي الناس الصغار سورتو في فصل الصيف مع البحر مع غيره تاكل لك مع المشروبات الغازيه، واللي يصير كوني اللي يتيب في الدار هذاك يمشي ديريكتومون للحاويه. وللاسف هنا ربما الارقام هذه جات في وقتها باش نفيقوا شويه ونحسنوا من سلوكاتنا ونقتصدوا شويه، مع انه خاصه الان ولات ازمه عالميه في المواد الغذائيه.
2: راه مش ماكله تلوحها مع الماكله فلوسك راه
3: بالضبط
2: تدخل انت لكونت شوف شوف معناها الصفوف اللي شغيوك كيفاش معبيين يا ولدي كل عقل منكم راه وما حتى شيء ما هو هارب تجي حاجه تتفقد ينقزوا عليها الناس الكل طول ما وفي الاخر
3: واحنا بربي انا لنا الفا مانيش في دور الموعظه رانا احنا بيدو نعيشوا نفس الوضعيه كيف هم
2: والله فما انا شخصيا حاول
3: نحاول شوف انا من
2: معناها ما عنديش مشكل شنيك البيت
3: أي
2: مثلا
3: معناها اني بالنسبه لي
2: ما مش مني اني راهو من تربيه هذيك علاش نقول ديما الوالدين عندهم دور زاد في الحكايه هذوما نعمه ربي هذيك تربينا بها نعمه ربي ما لازمش تتلوح نجم تاكلها
3: لكن في بعض الاحيان اني من تجربه تبدا محذره كل يجيك بنتك ولا ولدك تقول لك كليت البرا اما شريت حاجه شريت كليت
2: معناها اني مثاليه
3: فوالا ليه معناها اي فوالا معناها ساعات راهو فما فورس ماجور كيما يقولوا ساعات تجيك حاجه قوه قاهره الله غالب مع الجينيراسيون اما هذا ما يمنعش اللي النقطه هذه لازمنا نحكيوا فيها ما يسالش كل واحد يبدا يصلح من روحه نقصوا باللي نجموا التبذير وتلويح معناتها المواد الغذائيه او بالاطباق المطبوخ
2: ما حناش ننظروا نوعيوا في رواحنا
3: فقط احنا معاكم راهو معناها باش ما يقولوش رانا احنا بيدنا نوعيوا رواحنا واحنا بيدنا عايشين نفس الظروف اللي كل تونسي عايش
2: به فزوا بعد شويه وجهه نظر
4: وجهه نظر
3: التونسي ولا كيف يحب يسافر ولا ديما يلوج على الوجهات اللي ما فيهاش فيزا وهي على قلتها والاختيارات ديما محدودة لأن الحصول على فيزا بالنسبة للتونسي يعني تعب ومشي وجي وفلوس وشوف وشوف يتحصلش هذا إذا لقى رونديفو من أصله وباش تتحصل على هالفيزا وجهك يولي في قفاك هذه ورقة ناقصة هاي تصويرة مش واضحة هاو ملفك ترفض وما تعرفش علاش هذا الكل بعد ما تكون دفعت معلوم لباس به والفلوس هذه ما ترجعش مهما كانت الإجابة والأخطر هو الحصول على موعد مع TLS وهي الوسيط المكلف بقبول الترشحات لنيل التأشيرة ما عادش تنجم تاخو موعد مباشرة عن طريق المنصة إلا بالزهر وفي الأغلب يلزمك تتعدى عن طريق ديزاجونس أو وسطاء غير قانونيين يزيدوا يمصولك دمك وياخذوا مبلغ مالي مهم دون اللي تدفعوا للTLS وهنا نسأله والسؤال ديما مطروح علاش ما ترجعوش الفلوس متاع المواطن اللي دفعها إذا ما تحصلش على الفيزا أو على الأقل جانب من هذا المبلغ المهم ياخو مش من حقه ياخي يا رسول الله ياخي مش من حقه تفسر له الأسباب بطريقة واضحة وين المراقبة له الوسطاء الغير القانونيين اللي يحجزوا أغلب المواعيد ويخليوا التونسي راهينة عندهم للحصول على الموعد الحاصيل في جرة الفيزا فعم بعض الدول استغنات في جرتنا وربي عين التونسي اللي ينوي يسفر ويتحصل على الفيزا
4: وجهة نظر
2: موضوع في الصميم كما كل المواضيع عملية كل مرة هذية توش تحير مواجع كل من جري وجرى على الفيزا ما خذهاش وإلا ترفض والسؤال قد ما تروح زي ما علش رفضوني ورقية الكل كاملة والسيتواسيون بتاعي الكل معناها لباس علش وكيفاش ايو ما عطونيش الفيزا شو ما رجعوليش
3: فلوسي
2: حسيلو برشا أسئلة والتاليس في منظومة التاليس في حددها
3: كلها كل مرة تطرح العديد من الأسئلة وقبل ما نوصل الحصول على الفيزا خلينا نزال نتسألوا على الحصول على الرونديفو صعب تمشي للتاليس إشكالية في تونس معناها ولا الحصول على الرونديفو راهو ضربة حظ
2: صحيح.
3: وديما يقول لك حل نص الليل حل الماضي ساعة باش نجم تتحصل على رونديفو إذا ما تحصلتش باش تمشي تتوجه بور ليز اجونس دو فواياج اللي معناها في بعض الأحيان كي يبدأ ما فماش دي رونديفو ولا بالوجوه وراك تدفع الفلوس معناها تدفع 300 400 500 كل حد شنو الثمن متاعه هذه النقطة الأولى وأيضا الكارثة الكبيرة اللي فما بعض الوسطاء يمشيوا مانيش عارفة كيفاش يحجزوا أغلب اللي رونديفو اللي موجودة وهو تقه وسيط ماهوش قانوني راو لا معناها يدفع في الليزامبو متاعه للدولة لا أموره قانونية لكن تلقى عنده صفحة على الفيسبوك وعنده كليوناته ويتعامل وقت معناها وتخلصوا باش ويعطيك الرونديفو في ظرف ونحكي لك عن تجربة ونعرف
2: ساعات تمشي الأجانس معناها قانونية يقول لك ما فماش
3: أي وتمشي الوسيط غير قانوني في ظرف من با 4-5 أيام ونحكي لك عن تجربة نعرف بعض الأصدقاء في ظرف 4-5 أيام معناها خذي الرونديفو وخلصوا في الف... الفلوس ومعناه والأمور سافا وتحصل على التأشيرة. هنا سؤال مطروح يندراه الوسطاء، هذا شكون يراقبهم، شكون خول لهم، كيفاش ياخذوا المواعيد متاع التيليس، معناتها موجودة عندهم ومش موجودة على المنصة الرقمية ومش موجودة عند ليزاجونس دو فواياج اللي معناها يكونوا بكراس الشروط وأمورهم قانونية. هذا سؤال مطروح، معناها ما فماش مراقبة وراهم ما همش معناها خليني أقول لك ما همش ينشطوا في الخفاء. هم البعض عنده صفحات في الفيسبوك والإنستغرام وغيره ويزيد يوريو كي حد يقصدهم معناها كليون ويتحصل بيان سور يخبيو الاسم والمعطيات الشخصية ويهبط ويقول لك هاوك عن طريقي تفضلوا هاو خذيه 6 شهور هاو خذيه عام، معناها باش يبين اللي هو اللي في كاسيتي متاع الخدمة بتاعه. هنا سؤال الدولة وين، المراقبة وين، معناها هذا سؤال مطروح. معناها بعض المواطن يقول لك اني تعبت وحفيت بالمشي وجاي ما نجمتش نتحصل، معناها لا معناها عن طريق اللي هو في دار ولا عن طريق اجونس، يولي يتلز خاصه راهو البعض مش ماشي للسياحه، البعض ماشي للمداوات، البعض ماشي باش يزور ولده وعائلته، فما ناس عندهم صغارهم عنده مرته تخدم البرة. انا نعرف بعض الزملاء نساهم تخدم البرة تحصلوا في كوبيراسيون او غيره، دونك يحفاو باش يعملوا في في العطلة باش يمشي يشوف مرته وصغاره، معناه راي فما ظروف إنسانية في بعض الأحيان. هذه النقطة الأولى، إذا لطف ربي واخذينا للرونديفو باش نمشيو للتيليس، التيليس حدث ولا حرج.
5: قبل بربي التيليس أكل وراقي،
3: أكل وراقي هاو
5: أكل وراقي معناه عدك معناها باش تعطي معطيات مو شخصية
3: معناها بالحق شخصية اللي في بعض الأحيان
5: والكونت قديش
3: في بعض الأحيان
5: قديش لازم عندك ليميت
3: بالضبط وين ماشية برنامج السفرة متاعك. في بعض الأحلين يتروفز الفيزا يقولوا له برنامج السفرة متاعك غير مقنع، معناها أنت زادة تحكم فيه هو ماشي سياحة يقولوا لك
5: حتى في ماشيين المعارض ويجيبوا ما يثبت مثلا ماشيين المعرض معناها كل شيء
3: ويرفضوا لأن مبدأ الشك دائما هما عندهم مبدأ الشك كي يدرسوا دوسيه معناها متاع طلب التأشيرة ديما يبدأوا بمبدأ الشك، ما ينظرولوش معناها فما كثيقة المتبادلة، ديما ينطلقوا من مبدأ الشك. مبدأ الشك نشك في البرنامج متاعك، نشك اللي انت كانك جون تمشي ماكش باش تروح،
5: كان عندك شكون البرة،
3: كان عندك زادة شكون البرة
5: أي،
3: وأيضا يشك يقول لك اللي عملته بلوكي مثلا انت عندك في الكونت متاعك. في بعض الأحيان يطلبوك انت قداش عندك معناها في الفلوس
5: بتبيع.
3: مش بلوكي يعني في الكونت متاعك، يقولوا لك هذه المبلغ هذا غير كافي، انت طالب ما نعرفش باش تقعد 3 شهور باش تطلب 3 شهور بيان سور وما باش يعطيوك، ينجم يعطيوك حتى 3 أسابيع. يقول لك المبلغ المالي غير كافي، هذا اذا جاوبوك راهو ألفة. في بعض الاحيان نعرف شكون ما جاوبوهوش علاش أموره المادية واضحة بخدمته لنا، سافر قبل خذ تأشيرة قبل، شنو كان كي شد صحيح ومشي وجا، شنو الرد، الصور غير واضحة، إجا أعمل عنا احنا صور
5: عاد انت هاكي يدخلوك حتى من غير إرادتك تعمل تصاور
3: معناها الصور غير واضحة. يعني لهنا الحقيقة زادة لنا يلزمنا زادة الدولة التونسية وزارة الخارجية زادة لهنا يلزمها معناها تسهل على التونسي وتتدخل هي لصالح المواطن التونسي مع العلم اللي هي فترات راه معناها فتره بالحق معناها تكون باش تطلب فيزا فتره حتى المواطن
5: مسكره
3: يقول لك والله حتى اللي يطلب امور وراكحه ما يعطيهوش، وفترات معناها شويه فما مرونه شويه تنجم تتحصل. ربما تتدخل هنا الامور السياسيه زاد ألفة ما ننساوش هذايا،
5: ما فما معامله انا ديما سؤالي فما معامله بالمثل ولا لا، هاو يجيو مرحبا.
3: الاشكاليه ألفة اللي معناها الاف التونسيين نرام يدخلوا ملايين
5: بتبيع تونسي راهو كيسافر يصرف
3: ليه، والمبالغ اللي تدفع هذا وشوف قديش أعداد الرفض معناها للفيزا، الفلوس هذيك ما ترى باهي نفهم. تقول لي ربما فما دراسة متاع الدوسي تاخو بارتي يكون بالرفض، علاش ما تاخو جزء وترد جزء، راهو مبالغ كبيرة المواطن التونسي. أبار هذا ساعات في بعض معناها البلدان فما ترجمة فما أسيرانس، راهو التونسي كيقدم أسيرانس يخلص الأسيرانس، فما أوراق تترجم عند مترجم محلف مثلا التلامذة اللي قاصدين ربي، ولا فما أوراق اللي ماشي يخدم معناها ما عنده كونترا ما بشي ترجم زادا، نخموش ديما في باللغة الفرنسية وغيره، فما الدول اللي يلزم محلف ويلزم مترجم ويترجم، يعني معناها راي فلوس كبيرة تونسي.
5: فما دول زاد تفرض عليك ريزيرفاسيون كونفيرمي معناها في نزل وخالصة أمورها واضحة والبيي كيف كيف
3: صحيح.
5: ويفطر لهنا الإنسان بشيخ فيزا بالحق بش يقص مش سوريا
3: مش سوريا
5: يدفع فلوس يقصوا ويقصوا تيل ويرزوا
3: وبعد يتفاجئ بالرفض
5: وبعد يترفض المطلب نتاعه ويخسر فلوسه معناها.
3: وساعات في بعض الأحيان أمهات بناتهم معناها تقاهي عندها بيبي جديد يعني في حاجة صحية للوالدة نتاعها ولا الأم زوجها ولا غيره. يعني احنا التوانسة مش سيئين لهالدرجة يعني الحقيقة ساعات نحس المواطن التونسي سامحني معناه يذل في باش يطلب الفيزا. نتوما على الرحب والسعة واحنا بلادنا سياحية وبلادنا بالعكس الشعب التونسي معروف بالحفاوة متاعه والله. يا ونشوف في مدينة المنسير ساعات تلقى السياح يسألوك على معلومة تعطيهم 10 معلومات ونبدأ سعيدة معناها بالعكس معناها يسألك على الرباط وين ولا يسألك معلومة نوقفوا ونفسروا لهم ومرحبا بيهم وبالعكس معناها نبجلوهم على أنفسنا إن شاء الله نلقاو حتى شطر المعاملة اللي نعاملوا فيها أحنا للسياح وما فماش قلق معناها عندهم أولوية في المطار ومرحبا وكذا. الحقيقة معناها التونسي ديما الإشكالية التونسي قاعد يعيش ديما مشكلة الفيزا في تونس خاصة الناحية المادية ولي رونديفو كل إن شاء الله تكون مراقبة من وزارة الخارجية لهالوسطاء الغير قانونيين وأيضا ما نعرفش لما لا تتدخل مع السفارات وغيره رغم راوكي يطلعوا في بعض وسائل الإعلام اللي صايرة معهم الإشكاليات متاع الفيزا يقول لك لا وإحنا عنا مشكلة معناها الهجرة الغير شرعية ونخافوا اللي يمشي لأنه صارت زاد الحالات لأنه صارت الحالات فما اللي يمشي ويحرق الفيزا
5: تدفع الثمن
3: بالضبط وقتها. هذه الإشكالية مش الناس الكل تدفع الثمن ولا لكن يبقى ديما موضوع حارق موضوع الفيزا بالنسبة للمواطن التونسي
5: ويتحكي عليه مرة ومرات والتوى ما فماش حلول جذرية. كملنا
3: اليوم
5: مازلت المواضيع متواصلة
3: متواصلة
5: عن نجاحات
3: إن شاء الله الأسابيع القادمة
5: إن شاء الله
3: وإن شاء الله زيدا نحكي على كأس العالم واللي قاعد صاير لأنه سنة كأس العالم الحقيقة حالة استثنائية في الولايات المتحدة الأمريكية والملاحظ اللي سنة ما فماش فصل برشا بين كرة القدم وسياسة ترامب خاصة
5: ربي يقدر الخير
3: ربي يقدر الخير
5: نواصل معكم بقية فقرات نتلقاو بيك إن شاء الله
3: شكرا
5: الجمعة الجاية في لقاء مفتوح حتى للعشرة
3: شكرا لقاء مفتوح

0: المناصرين محمد جودي. علاش اللي راها خايبه يقول خايبه وعلاش انت تراها باهيه؟
1: البوليميك نتاع لا ريغيرش سيانتيفيك اليا اللي هي في تونس وفي فرنسا في العالم ليرا العالم معناه لو موند انغلوفون. خاطر هو شنو الهدف من الدكتوراه ولا الريغيرش سيانتيفيك؟ شنو الهدف؟ هل الهدف كونك باش تلقى حل المشكله معينه، مثلا مشكله صحيه ما نعرفش انا كونسير دي دو لا بو شي لي انفون، والا الهدف كونك تثبت اللي انت خدمت خدمه معينه وحدك وين كنترول اللي انت خدمتها وحدك؟
0: لا، نلقى حل المشكله معينه
1: صح. اذا انا غراس على الانتيليجنس ارتيفيسيال 36 ارتيكل مثلا، انا كان انا بشر باش نقراهم ونعمل لهم تحليل يلزمني على الاقل شهر. هذا انا ارتيكل في النهار اراو انا ارتيكل اكاديميك خاطر صعيب يلزم وقت.
0: صحيح،
1: خاطر انا كنت نقرا في فرنسا سي سكو فوزي كل يوم نهز ارتيكل نمشي نقعد في قهوه ونعمل كل اناليز ونعمل فيشاتي. سي تري فورماتور بور ليسبري اي سي نيسيسير سي تو فو دوفينير ان فري شيرشور او سونس بروميير دو تيرم اي نون با جست عندك جراد ولا دي زيتوال. بلادنا معبيه بالناس اللي عندها دي جراد دي زيتوال دي تيتر mais il n'y a pas de recherche. فهمت؟ La recherche c'est l'acte de l'observation des problèmes sur le terrain, de l'acquisition de l'information nécessaire à résoudre ces problèmes et de proposer des solutions.
0: من المفروض
1: احنا باقي في المايند سيت نتاع كونتروليك. قريت هذوما عملت لهم اناليز وحدك وكتبتهم لي في رساله الدكتوراه ولا غيره ولا لا يزمني كونتروليك. وذاك علاش 90% حتى في السيركل نتاع النساء اللي معايا ولا اللي في المؤسسه التعليميه نتاعي بعد الدكتوراه تولي تقولك فتيت تعبت ما عادش عندي جهد ما عادش عندي سوفل حتى شيء لولادي لحياتي. سي با سا كي دوموندي. انا نتفكر مليح البروف نتاعي وقتها في فرنسا اللي هي ديجا دانفلونس انغلوفون تقولي فازي سانديس تقولي لو بوت سي ابري لو ترافاي كومونس ابري. هذايا سي جوست اون انيسياسيون باش انتي تولي صناعي في الريشيرش، معناها تجيب لنا المشاكل اللي في المجتمع نتاعك وتحلهم. دونك اذا انا كي نستعمل ليا النجم نعمل بحث وناخذ لو ماكسيموم معلومات سوغ ان بروبليم بيان ديتيرميني كيما قلت لك نعرفش انا كونسير دو لا بوش لي انفون جيستيون دي ديشي ميديكو في تونس gestion du plastique مثلا في تونس فهمت اي جو سوي كابابل باش نعطي الجيميني يقرا 1000 ورقه ويعمل لي عليها ريزومي وبعد ان الريزومي هذاك جو في اون تريانغولاسيون مع معلومات اخرى نقول له تو امشي لي عمل لي اناليز دو لا باز دو دوني مثلا في تونس البلاستيك هذا وين قاعد يتلوح كيفاش قاعدين اون لو تريت انا جو في لو ترافاي دو بيلوتاج ونجم نعمل البحث هذا في شهر. أما خير نعمله في شهر بالليا ونقدم حلول لبلادي ولا المجتمع متاعي ولا للصحة متاع العباد ولا نقعد فيه 3 سنين باش نثبت لي نعملته وحدي.
0: تعرف اللي
1: It's a mindset.
0: تعرف ليش تعمل برشا مشاكل من وراء الكلام هذايا؟
1: خامم انتي خامم انا جودي لي شوز
0: هي طرحت الاشكال وانتم حللوها ناقشوا.
1: اتس ا مايند سيت فهمت وسي فري كيما حكينا على لوك جوليا وكل على لاسفير فرانكوفون احنا رانا نخمو نقلنا عليهم طريقه التفكير فهمت اللي هي طريقه تري فرانكوفون فهمت دان بيي امبرياليست كي ا سي زوبجيكتيف ايتترا فهمت il faut s'ouvrir sur le monde anglophone فهمت
0: ونكرسوا عقليه التعلم المستمر والمهارات هذا هو والمهارات تتغير بسرعه بالتالي اذا كان قعدت في بلاستيك راك ترجع بالتوالي
1: صحيت. ونرجعوا لسؤالك قلت لي كيفاش واحد ينجح بالذكاء الاصطناعي ولا انت باش تلقى احسن خدمه حسب رايك المشغل نتاعك حسب رايك اللي يهمه كونك انت قعدت برشا تقرا ولا اللي يهمه كونك انت قادر فعلا باش تحسن لي المنتوج
0: قادر فعلا باش تحسن المنتوج
1: باش تحسن لي الدواء اللي نصنع فيه ستيلو اللي نصنع فيه المقاله اللي نصنع فيها ولا باش تنقص لي في البري نتاع الفورنيسور الفلاني ولا باش تحل لي مارشي شنو اللي يهمه
0: انتيجه
1: بروبلم سولفينغ فهمت علاش مره اخرى اتس ا مايند سيت
0: ان شاء الله للحوار بقيه وللاقواس بقيه وديما معاك لقانا دكتور

0: سندس خليفة في إذاعة المنستير، شكرا لك على الحضور، شكرا في لقاءات جايين.
1: حياتنا مع الذكاء الاصطناعي، لقاء مفتوح.

ونوصل معكم الآخر لقانا من إذاعة المنستير في لقاء مفتوح. شكرا على استماعكم، وإن شاء الله الموعد مع لقاءات مفتوحة أخرى في عام جديد. إن شاء الله ساعة مبدئيا عام جديد يحمل معاه كل خير، يحمل معها الصحة لكم الكل والناس اللي تحبوهم. تحياتي لكم الكل، ألفة جميلة في الإعداد والتقديم. ما بقى لي كم شو نقولكم، نخليكم على خير، ويا رب إن شاء الله ديما نتلقى على خير في ساعة خير. تصبح على خير الناس الكل، إلى لقاء قريب.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. غدا الثلاثاء 16 من شهر جوان مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 في تونس. تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في أفريقيا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي ينتحل هوية مؤسسات مالية. مرحبا بكم. أعلن مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 من شهر جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية، وبذلك يكون يوم الغد عطلة رسمية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. قالت الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسية، قالت إن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. جاء ذلك على هامش المنتدى التونسي الأفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة.
1: مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا هو مؤشر انسبيري من المؤشر العالمي The Global Health Index. شنو نتلهيو في البروجي هذية؟ تقييم كل الدول الإفريقية خاصة السيستيم دو سونتي متاحهم من ناحية الجاهزية لتحدي المخاطر والأوبئة اللي تدخل. تعرف كل مرة فما دي بانديمي إميرجانت، توا مثل فما الإيبولا عاملة أوت بريك في الأفريق. خليو نخمو إن نعملو مؤشر خاص بإفريقيا، لأنه تحب ولا تكره لازم نخدمو بطريقة مختلفة في الكونتكست افريقيا. والانفستيسمون موجود قاعد يتزايد في تونس، الانفراستركتور تتحسن، الرقمنه تساعد برشا انه اون كوليكت لي دوني، ان نخدموا مع بعضنا ان ابروش ملتي سيكتوريال ما بين الوزارات الكل باش نتناقشوا على كيفاش نجموا نحسنوا اكثر لا كوبيراسيون اونتر لي سيكتور الكل. الخدمه باهية وفي تونس قاعده ماشي، اما باش تظهر اكثر نخدموا اكثر على الفيزيبيليتي نتاعنا باش المقيمين كي باش يعطيك سكور يلقى ايفيدونس اون بوبليك بارتاجي على تونس اش قاعده تعمل. التصنيف تحسن سكور، لو سكور نتاع تونس بريسك الى دوبلي في لا بلوبار دي زانديكاتور.
0: نفذ العشرات من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التشغيل بالعاصمة للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطلتهما. ويأتي هذا التحرك للضغط على وزارة التشغيل والتكوين المهني والحكومة قصد التفعيل الفوري للقانون عدد 18 الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي وأصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الملفات وفرزها، حسب تصريح يسرى ناجي ممثلة التنسيقية.
2: دفع بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18، مطلبنا الأساسي والأول والأخير هو الانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام لا غير. مللنا يعني المماطلة والتسويف، مللنا الوعود، مللنا الخطابات الرنانة. اليوم نطالب بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18. نذكر أن القانون 18 ضرب الرايد الرسمي 23 ديسمبر 2025، لليوم نحن ما زلنا في الوعود. نطالب أيضا بدفعة أولى لا تقل عن 10,040 بالمئة من المسجلين بالمنصة. 6 أشهر مرت صدوره برائد الرسمي، لليوم يعني نحن ما زلنا في الوعود وعدم تطبيق هذا القانون. اليوم يعني لا نريد ترحيل القانون 18 إلى أواخر 2026 أو إلى 2027، نحن نطالب اليوم بالتفعيل الفوري والآني.
0: دعت الجامعة العام التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتكون فضاء رسميا لتلقي الشكاوي والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. نزار الغرياني كاتب عام الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
3: من أنه العديد من المبلغين عن الفساد يقولوا احنا لما توجهنا اما سابقا للهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد او الجهه من الجهات القضائيه بعد ما قدمنا الملفات والمستندات اللي تثبت التجاوزات الاداريه، نلقاو احنا اما محل تتبعات امنيه او تتبعات قضائيه او تنكيل من جهه او من اخرى. أخرى قلنا يلزم تكون فما منصة تحمي مبلغ عن الفساد. هذا من ناحية المنصة يلزم تكون تحمي معطياته الشخصية، إذا باش ما تتسربش معطيات هذية ونرجع احنا لحالات التنكيل هذية والمحاسبة بطريقة أخرى. فما قانون مقترح في البرلمان تنقيح القانون عدد 10 سنة 2017 يهدف لحماية المبلغين على الفساد، معطل في البرلمان لأكثر من سنة، مازالوا ما شافوش وما شافوا منه حتى شيء. كل ملف ياخذوه يطولوا في الإجراءات نتاعو ويطولوا في الدراسة نتاعو، ما عادش نجموا نعرفوا شنو باش يصير. قلنا هذه من الحلول السهلة أنه نقوم بمنصة للمواطن الرقيب اللي هي آلية تمكن المواطن بالتبرير عن حالات الفساد أو سوء التصرف، الرشوة، استغلال النفوذ، التجاوزات بصفة عامة الإدارية، ثم من ذلك تحميه وتحمي معطياته الشخصية ما يكونش موجود على العموم، وشيء آخر تقلل زي التبليغ عن الفساد في صفحات التواصل الاجتماعي.
0: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالية يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت أسماء الجراحي رئيس فرقة المساندة على الخط بالوكالة إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور.
4: بيانات قاعدين نرصدوا في موقع إلكتروني متحير يستعمل هوية مؤسسات مالية ويقلد نفس التصميم والمحتوى نتاع مواقعها الرسمية باش هنا يغرر بالمستعملين ويخليهم يدخلوا معطياتهم الشخصية والحساسة في استمارات تكون مشبوهة. لهنا ندعو المواطنين باش يكونوا حذرين أكثر، ما يتفاعلوش مع الموقع هذا وما يعطيوش حتى معلومة شخصية بنكية وإلا حمايات المرور نتاعهم. وباش ما نقوش في عملية التحير هذه ننصحوا برشا حاجات، أهمهم تأكد مليح من عنوان الموقع قبل ما تدخل أي معطيات شخصية. مثال موقع ينجم يكون www.abc.cn ديك يكون هو رسمي، أما كيثبت فيه ساعات قاعد www.abc.com/tn لهنا يولي الموقع مقلد ماهوش هو الرسمي، إذا يزلنا ثبته في اليوم تاعك الموقع هذاك. لذا ما نضغطوش على روابط اللي جينا عبر الإيميل ولا الاسماس ولا تطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا كان المصدر موثوق. ما نشاركوش كلمات المرور نتاعنا وأرقامنا السرية ولا معطياتنا البنكية في مواقع مش رسمية. يجب تتأكد اللي الموقع اللي تدخل يكون موقع رسمي مؤسسة معنية تدخل خدماتها كان عبر القنوات الرسمية المعروفة، وكان تلاحظ اللي الموقع وإلا الرسالة المشبوهة تحاول تجمع معطيات شخصية وإلا مالية تطلبها منك، يجبك تبلغ فورا جهات المختصة.
0: كشفت الوكالة العقارية للسكنة عن عدد من التقسيمات الاجتماعية المزمع إنجازها في القريب بمناطق سيدي ثابت من ولاية أريانا، تقسيم الأريج 2 والمحمدية في بن عروس، تقسيم جنال المحمدية والسواسي بولاية المهدية، تقسيم الزيتونة. رجب عرعود رئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة.
5: في إطار القرار المشترك بين وزيري التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة المؤرخ في 8 أبريل 2025 اللي أعطى إمكانية اقتناء أراضي من أملاك الدولة بسعر تفضيلي 70% أقل من السعر الكلفة متاع قيمة العقار، وبالتالي معناه تخصيص 50% من المقاسم اللي يتم إنجازها في العقار هذا على ذمة الفئات اللي هي الدخل متاعها أقل من 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. احنا الوكالة العقارية للسكنة برمجة تقريبا 3 مشاريع اللي هي مشروع في المحمدية ومشروع في أريانا دونك في سيدي ثابت، ومشروع ثالث هو في السويسية ولاية المهدية اللي هو يمتد على مساحة 20 هكتار. وان شاء الله معناه الوكالة العقارية للسكنة ديت في الدراسات نتاع المشاريع هذه، وان شاء الله كما قال سيد وزير التجهيز والإسكان أخيرا صالون برو إيمو من 11 ل 13 جوان صار في القصر معرض بالكرم اللي كونوا الوكالة العقارية للسكنة إن شاء الله باش تبدأ في الإنجاز متاع المشاريع هذه 3 سنة 2026، وإن شاء الله تبدأ عملية إسناد المقاسم هذه خلال نفس السنة.
0: أذكركم بأبرز العناوين. غدا الثلاثاء مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448. والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي ينتحل هوية مؤسسات مالية. شكرا لكم على حسن المتابعة، موعدكم الآن مع محراب الفكر مع زميلي لسعد.
6: إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر.
7: معنا
6: ومعنا في السهرات في السهرات إذاعة المنصير وتبع الموجة.
8: دقيقة مونديال دقيقة مونديال. دقيقة مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
9: مرحبا بكم. برشا مؤرخين لتاريخ كرة القدم أكدوا أنه مونديال 1934 تعمل فيه كل شيء باش إيطاليا تفوز بكأس العالم نظرا لقوتها ونفوذها السياسي في الفترة هذيك. نبدأ بماتش ربع النهائي بين إيطاليا وإسبانيا في مقابلة عرفت بمعركة بيرتا. الحكم السويسري كان نحى زوز أهداف صحاح لإسبانيا وترشحت إيطاليا وصارت برشا مشاكل بعد المقابلة. في نصف النهائي حكم إيطالي زفر مقابلة ألمانيا وتشيكا وتعمل كل شيء باش تترشح تشيكوسلوفاكيا للنهائي وتلعب ضد إيطاليا لأنها أضعف من المنتخب الألماني كرويا وحتى في النفوذ السياسي والعالمي.
8: دقيقة مونديال دقيقة مونديال. دقيقة مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
10: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
11: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
12: محراب الفكر
11: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة يرافقكم فيها الأسعد العياري.
13: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لسهره الليله من برنامج محراب الفكر على اثير موجات اذاعه المنستير. مستمعينا الافاضل اسعد الله اوقاتكم بكل خير، حللتم اهلا ونزلتم في باحه المحراب سهلا. في محراب الفكر في هذه السهره الاذاعيه المباشره على اثير موجات اذاعه المنستير وفي هذا الفضاء الاذاعي الجميل سنحاول ان نضيء الكلمه التي هي جسر الذاكره. نضيء الكلمه ونضيء من خلالها الكتابه التي هي المحاوله الاجمل لتزيين العالم. يقولون ان العالم يمكن اعاده صياغته من جديد عبر الكلمه. إذن في سهرة الليلة ستولد نصوص تأبى أن تمر هكذا عابرة، نصوص تحفر في الهوية وتنبش في الذكريات وتطرح عديد الأسئلة التي تشغل الإنسان المعاصر. اليوم يسعدنا ويشرفنا في استوديوهات ذات المنسير أن نبحر معا في عوالم الحبر والفكر، أن نصغي لنبض الحكاية. نرحب في البداية بضيفتنا الكريمة الشاعرة الأستاذة سهام جقريم. أهلا وسهلا بك سيدتي في رحاب محراب الفكر.
14: مساء النور، أهلا بكل المستمعين الأعزاء. شكرا للدكتور لسعد على هذه الدعوة الأنيقة، وشكرا لأصدقائي الذين أبوا إلا أن يرافقوني هذه الليلة ليكونوا لي سندا، شكرا لكم من القلب.
13: ويسعدنا استضافة الكاتب والناقد الدكتور حسيب تومية. مساء الخير أستاذ الدكتور.
15: مساء
13: حسيب
15: النور.
13: كيف الحال؟
15: الحمد لله.
13: الحمد لله،
15: وهنيكم بهذه السنة الجديدة باعتبار أن يوم الغد سيكون إن شاء الله هو الفاتح من هذه السنة الجديدة التي نرجو للجميع السعادة والرخاء فيها.
13: أيضا سعيد جدا بلقاء الشاعر والإعلامي الأستاذ عبد الحكيم أربيعي. مساء الخير.
7: تحياتنا للجميع وهنيئا لإذاعة المنستير وأهل المنستير والمشهد الإعلامي على المستوى الوطني والعربي بهذا الاستوديو الأنيق الرشيق الجميل جدا.
13: شكرا جزيلا. إذن نلتقي في محراب الليلة لنتحاور ونتناقش حول تجربة شعرية إبداعية متميزة لضيفتنا الكريمة الشاعرة سهام إشقريم. ملاحظة أسوقها على سبيل الإضاءة أن سماحة مفتي الديار التونسية أعلن أن يوم غد الثلاثاء 16 جوان 2026 ميلادي هو الفاتح من شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري، سنة هجرية جديدة ومبارك عليكم جميعا، أعدها الله علينا وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. أجمل التحيات تأتيكم من فريق المحراب لهذه الليلة، المحراب يضيئه تقنيا زميلنا حسام قدرية، تحية لي في خرج الحصة، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد ومتجدد مع الفكر والإبداع. إذن ضيفتي الكريمة الشاعرة سهام جقيري، من أين سأبدأ؟ هي أستاذة متخصصة تربوية في تعهد ذوي اضطرابات التعلم، هكذا نقول متخصصة ومش مش مختصة.
1: حرب ما بين
0: تخصصة وبين اختصاص
1: دعاة التجديد في اللغة
0: أي في اللسانيات. طيب هي مديرة
2: مثل الرئيس والرئيسي
0: أي الرئيس، وهي نقول الرئيس. السبب الرئيس نعم، والمتخصص في علم كذا، ولا نقول مختص في علم نعم. كذا، لأنه نعم. إذا اختص بالشيء فهو حكر له فقط.
2: وتم قاعدة نعم. لسعد تقول خطأ شائع خير من صحيح،
0: من صحيح متروك،
1: ليس دائم.
0: طيب مديرة مجالس الإتيسة الثقافية، هي نائبة رئيس جمعية صالون الربيع الثقافي، كاتب عام الجمعية المتوسطية للثقافة والفنون، عضو الهيئة المديرة لتنظيم كل من مهرجان البحر ينشد شعرا وملتقى أدب السجون، أيضا مهرجان أيام الطهر الشريعة للصورة والكتاب. ضيفة الكريمة صدر لها ديوان المنتصف المميت في ماي سنة 23 و2000، أيضا ديوان شعر جديد بعنوان ديسلكسيا الوجع. لها عديد المشاركات في الملتقيات والمهرجانات الوطنية، لها عديد المنشورات في الصحف الورقية والإلكترونية. قبل أن ندخل في المشروع الأدبي والفكري، وقبل أن ندخل في البدايات التي أسهمت في تشكل الوعي الأدبي والشعري لضيفتي الكريمة الشاعرة سهام جقيري، سؤالي يتعلق هنا، يعني كيف يمكن الجمع بين العملية الإبداعية، بين الكتابة الإبداعية وبين الإشراف على الأعمال الإدارية المتعلقة بتنظيم تظاهرات ثقافية، باعتبارك أنك ناشطة في العديد من الجمعيات وأيضا في الهيئات التي تهتم بإثراء أو إغناء المشهد الأدبي والشعري في تونس؟
3: قبل كل شيء اليوم 15 جوان هو يوم ولادة جديدة بالنسبة لي، بولادة ابنتي ملاك بوزقرو، اللي نوجه لها أحر الأمنيات والتهاني بمناسبة عيد ميلادها.
0: يقولها عيد ميلاد سعيد، كل عام وهي بخير إن شاء الله.
3: شكرا ابنتي لأنك أشرقت بك الحياة.
0: جميل.
3: الجمع بين النشاط الأدبي، تقصد الكتابة وتقصد النشاط الجمعياتي الذي يستهلكنا والذي يحرقنا أيضا. في كما يقول حكيم، إكراهات التنظيم قاتلة. تعرف إنه التنظيم في ظروفنا الحالية ليس بالسهل، خصوصا تنظيم ثقافي، إنك تحب تعمل تقوم بنشاط ثقافي مميز. يعني إضافة إلى نشاطي بالجمعيات، أيضا أدير مجالس الإبتيس الثقافية منذ مدة تقريبا أفريل الفاضل في 2025، كان افتتاح 19 أفريل كان افتتاح المجالس. يجب أن تكون متفرغا. الحمد لله ما يعرف عني أني جدية جدا. عندما أتبنى مشروعا ثقافيا، سواء كنت أني مناها في هيئة تنظيم، ليس بالضرورة أكون مناها في نقاط متقدمة، لكنني أتبنى المشروع كاملا. تذكر حكيم في آخر دورة للمهرجان البحر ينشد شعرا، 3 أيام لم نتناول الطعام. فعلا معناها نأكل النزر القليل، ليس لدينا وقت. في الرحلات المكوكية بين الإدارات والشراكات وتنظيم الشراكات وتنظيم التدخلات والضيوف التي معناها الضيوف التي تعتذر في الدقيقة صفر وما أكثرهم في مشاريعنا الثقافية. فعلا تلك الإشكالية الكبيرة، الضيوف التي تعتذر في النقطة صفر، أو الدعم الذي لا يأتي في زمانه، أو لا يكون بالحجم المطلوب، وهو دائما ليس بالحجم المطلوب، ونراعي كافة الظروف. فعلا ما أكبر في حكيم وفي صالون الربيع الثقافي أنه المهرجانات التي قمنا بها معا في الدورتين الأخيرتين، أتذكر دورة 2021-2022. 2021 فاز كأحسن تظاهرة ثقافية غير حكومية في مهرجان لاب الذي ينظمه التلفزيون العرب بالعراق. في الدورة 2022 فزت أنا كأحسن منسق ثقافي في في تظاهرة ثقافية غير حكومية. وهذا شعار، وهذا معناه توسيم أعتز به كثيرا. الحمد لله مهرجان الطهر الشريعة زاد التحقت به منا في الدورات الثلاثة الأخيرة.
0: في طاهر الشريعة في مدينة صيادة.
3: في مدينة صيادة.
0: صيادة بالمنستير.
3: مهرجان طاهر الشريعة هي
0: أي. بالمناسبة مدينة صيادة ذكرني بزميلتي وصديقتي الشاهرة والإعلامية زميلتي فتحية جلادي اللي نوجه لها تحية. هي أيضا من العلامات المضيئة في المشهد الشعري والأدبي في تونس نوجه لها تحية ونبارك لها أيضا بصدور يعني إصدارها الجديد وأقول لها يا فتحية ما زلت أنتظر هذا الكتاب ومرحبا بك. نعم طيب إذا أستاذ دكتور حسيب الأكيد أنه نحن نتحدث أحيانا العمل الإداري أحيانا يعيق أو يعرقل أو يعسر العملية الإبداعية، كيف يمكن للمبدع أن يوائم بين المسارين رغم أنهما يلتقيان؟
1: أكيد حينما نتحدث عن عمل ثقافي نتحدث بين قوسين عن ترف.
0: نعم
1: لأنه الحاجة للتفكير هي حاجة رغبات المشبع.
0: نعم
1: le besoin de penser et le besoin du besoin déjà satisfait. لا بد من هذا الدافع المادي لكي تتحقق هذه المشاريع. لا قيمة المشاريع إن كانت في الذهن. يجب أن تتجسد في أرض الواقع. الإشكالية في وقتنا الحاضر مع الأسف إنه ثمة نوع من بين قوسين التخاذل الإداري فيما يتعلق بشأن الأدبي وشأن الثقافي على وجه بوجه عام. ونتحدث عن الشأن الأدبي بوجه خاص لأنه يعني يمكن أن تجد الدعم موجها مثلا لقطاع الموسيقى وغيره، ولكن مع الأسف الأدباء والشعراء تجدهم متذيلين قائمة من هم يتقدمون للحصول على بعض من الدعم حتى يتمكنوا من تمويل معناه هذه الأنشطة. نعم. الملقي وام الأعمال.
0: صحيح. أعتقد أنه أستاذ عبد الحكيم يعني هو أدرى بهذه المسألة باعتبارك أنك كنت مشرف على مهرجان الشعر
3: البحر
0: ينشد شعرا.
2: هو البحر ينشد شعرا هو غيظ من فيض. الحمد لله في جمعية صالون ربع ثقافي لنا منا أنشطة متعدة. أجمل ما في الثقافة أنها تعطيك الفرصة كي تصنع اللحظات الجميلة وتشكل ذكرياتك كما ترى.
0: نعم.
2: أنا هذا علاش أنصح الجميع منها بالانغماس في العمل الثقافي لأنها فسحة جميلة للاستمتاعي وتصعيد المكنونات الداخلية سواء كانت معنا فرحة أو بهجة أو غضب أو ألم وما شابه ذلك.
0: نعم.
2: تحدثت أو سؤالك حول علاقة المبدع بالتنظيم. هو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينغمس أي كان في مجال التنظيم ما لم يكن بداخله ما نحس المبدع.
0: صحيح.
2: معنى هذا جميل بغض النظر على مجال الاهتمام النشاط سواء كان معناها مجال فني أو مجال أدبي أو مجال أكاديمي. بقات أنا معناها شخصيا مريت بمرحلتين في المسألة هذه. في فترة ما كنت أسكن بكل نشاط أقوم به
3: فعلا
2: يسكنني معناها بشكل أنه ليلا ونهارا صباحا ومساء في كل الأوقات وأنا منغمس في هذا النشاط. هذا الانغماس يضفي بعض الحدة في ردود الأفعال لأني أظن أنني محور الكون وأنا مناها أستعد لهذا النشاط وأنسى أن للإدارة التزاماتها وتراتيبها. بالتجربه القصيره مع الاداره صارت مراجعات كبيره في هذا المجال. لان عالم الاداره الذي كنت اجهله فيه ضوابط. انا كمبدع في الحماس والتخمير اللي عندي ننسى المساله هذه اتجاوز في بعض المعاملات منها نتصل منها بإكس في حين اني لازمني نتصل بإجراك قبله في باب اني نبحث معناها على
3: الطرق الاسرع
1: المعلومه
2: ونحاول باش ما نمش في بالي نحاول اني معناها نسرع ونسهل في الـ في الـ في النشاط. لكن هذا معناها مع منظومه من اداريه خاصه جدا قد معناها يسبب بعض الاشكالات.
0: طيب واضح. شكرا لك اكيد
3: استاذنا سعد ما جاوبتكش على السؤال. في التنظيم الكتاب الابداعي والوقت الذي يخصص للكتاب الابداعي هو المظلوم.
0: صحيح.
3: فعلا حاليا مؤجلة رواية عندي 4 سنين لم أتمكن الآن من أن أخط فيها كلمة. مجموعة القصصية للآن تنتظر. مجموعة ديسلكس الوجع انتظرت 2 سنين بعد أو 3 سنوات بعد الديوان الأول لتصدر بينما كانت جاهزة منذ العام الأول. إكراهات التنظيم تبتلعك وتجعلك مسكونا بها فتنسى أولوياتك، تنسى حتى واجباتك العائلية. وتظلم، وقد يظلم صغارك وتظلم العائلة ككل.
0: عن هذه المدونة سنتحدث، وعن صراحة ديوان المنتصف المميت وديوان ديسلكسيا الوجع، أبرز المواضيع والهواجس التي تشتغل عليها وتحضر بقوة يعني في كتابات الشاعرة سهام.
3: أهم شيء يكتب في ديواني أكتبه عن الأنثى اللي هي في وجه من الوجوه تانيث القصيد، اللي هي تونس، اللي هي الشاعرة، اللي هي المبدعة، الأم والبنت والأنثى عموما والإنسان عامة.
0: طيب المرأة عندما تكتب عن المرأة هل تنحاز بالفعل إلى قضاياها؟ هل الجانب الأنثوي يمارس سلطة أو وصاية على النص وعلى الكلمة طالما أنه يصدر من قلم أنثوي؟
3: أنا حاليا لا أظن أن هنالك قضايا خاصة بالأنثى وقضايا خاصة بالرجل. نحن إنسان في آخر الوقت، وما يسكنك يسكنني. تخرج أنت للملعب وتصيح لتشجع تونس وأنا أيضا. تخرج أنت لتدافع عن حقك في العيش الكريم وأنا أيضا. تخرج أنت لتدافع عن حقوقك وهي نفس حقوقي. أنت تنتخب، أنا أنتخب. أنت من حقك أن تلقح في الصحة وفي الأكل وفي كرامة الحياة وأنا أيضا. لا أعتقد أن هناك خوصصة للمرأة في هذا الوقت في الوقت الحالي. ربما كان قبل في السبعينات في الستينات كانت هناك حركات لتوسيع أفق المرأة ولتوسيع الآن الحمد لله المرأة جنب إلى جنب، إن لم نقل فاتته بأشواط.
2: طيب. استوفت كل حقوق.
3: إيه عليكم أنتم الآن
0: في هذا المجال لكي أعدل وأصوب يعني فهمي السؤال كي لا نسقط خارج دائرة الفهم. قلت أنه هل المرأة وهي تكتب الشعر تكتب مثلا عن الوطن أو عن القضية الفلسطينية وعن عن أي قضية أخرى، هل تكتسب يعني خصوصية
1: فيما تكتبه؟
3: في كثير من القصائد في ديسلكس الوجع وأيضا في المنتصف المميت وضعت مقارنات بين هو وهي.
0: لاحظت ذلك
3: في برشة حاجات في أغلب القصائد، تشوف أنه المرأة دائما منفتحة، دائما منها ترمي نفسها في أحضان الأمل أكثر من الرجل. في أكثر في عديد القصائد هنالك مواجهة بين كيفية من نظرة الرجل ونظرة المرأة للحياة أو للمشاكل أو لعديد التعقيدات في الحياة. ليست طرق تعاملنا مثل بعضنا.
0: صحيح. أردت أن أصل بسؤالي هذا كان كمدخل لأبحث في العنوان الأول المنتصف المميت والعنوان الثاني ديسلكسيا الوجع. وجدت أن المرأة هي أقدر من الرجل على كتابة الألم، ولاحظت ذلك خاصة في الديوان الثاني ديسلكسيا الوجع. عندما أنظر مثلا إلى العناوين، مثلا ثرثر على ناصية الصباح، أصفي الله، مواعيدي، قنديل ونجمة، أخذ بعض المصطلحات التي سأنظر إلى كلمة التجربة الفاشلة، ديستوبيا، لو كان لي، الرجل الذي مات مرتين، راقصة القطار، النسيان، الوجع، جديلة الوجع، القهوة العاشقة، خريف الوجع. لاحظت هنا أنه بالفعل وكأن الشاعرة سهام مهووسة بكتابة الألم والوجع. هل بالفعل يعني تعتقدين أن الحزن هو وحده الكفيل بكتابة النص الإبداعي؟
3: جون درايدن يقول أنه ذلك الذي يحول الألم إلى كلمات هو فعلا مبدع، وخصوصا إذا كانت تلك الكلمات سلسبيلا معناها شفافا يسيل بين الكلمات ليصل إلى القلوب. هو بالأكيد لا يتقنه إلا شاعر.
0: طيب.
3: الوجع يسكنني بحكم أنا من صغري حساسة كما يقول أبي، يقول كل أبنائي كبروا إلا ابنتي الكبرى عجزت عن الكبر دائما تبقى هي الصغيرة. حكم أيضا عملي في الإعاقات المتعددة عشرت الوجع بأنواعه. اشتغلت منذ 1998 في الإعاقات بمختلف أنواعه التي تتصورها. تتصور أنك تشتغل مع منها تحتضن طفلا رجلا في الثلاثين وفي الثمانية وعشرين وفي العشرين بعقل طفل صغير تعامله منها يأخذ يدك ليأكل بها لينظف بها نفسه منها تعيره يدك معاملتي مع أطفال التوحد تصور أنك تعاشر
0: خلينا نوجه لهم تحية
3: كبرى لكل من احتضنته من تلك الفئة العزيزة على القلب وللآن ما زلت أحتضنها تلك الفئة تصور أنني منها تطوعت هو ليس عملي الأصلي لكنني تطوعت للدخول في تلك باتحاد الاتحاد الوطني التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا كنت قد تطوعت لمدة قصيرة من سنة تصور كم بقيت 15 سنة وبعد أن خرجت من هناك عجزت عن أرجع إلى التعليم العادي دخلت إلى وحدة تعهد أطفال اضطرابات التعلم اللي هي وحدة قامت بها السياد في عدة مدارس في الجمهورية التونسية أغلقت الجميع وبقيت وحدة المنستير إلى أن أغلقت السنة الفارطة وأغلقوا معها بابا كبيرا في نفسي لازلت إلى الآن أتوجع منه ولذلك جاء ديسلكسيا الوجع
0: جميل طيب ندخل إلى ديسلكسيا الوجع وقبله ندخل إلى المنتصف المميت ومنذ البداية يعني عتبة العنوان المنتصف المميت ديسلكسيا الوجع الشاعرة سهام تشتغل كثيرا على اختيار المفردات والعبارات لتصدر أو لتعنون بها دواوينها
3: أنت تعرف أنه العتبة هي الباب الأول الذي نتعامل معه وكم من عتبة من أساءت لمضمون الكتاب وكم من عتبة أيضا توجت مضمون الكتاب وجلبت إليه الأنظار وجعلت الجميع يرغبوا في معرفة مكنوناته
0: خلينا نوجه تحية لدار نهاد للنشر والتوزيع يعني هذا الكتاب ديسلكسيا الوجع صدر عن دار نهاد للنشر والتوزيع سيميائيا كيف تقرأ العنوان دكتور حسيب خاصة على مستوى اختيار شكل تجسيد الكلمات العنوان وأيضا الصورة المرافقة
1: يعني هو يعني صديقنا سيهاني الفرحاني يشتغل بشكل يجتهد في هذا الذي يمارسه بغرام وشغف بطبيعة الحال حينما نتحدث عن هذا التداخل في مستوى الحروف الموجودة في الصورة مثلا A, Z, H إلى غير ذلك وتمت كذلك من الحروف معناها ما أراه ليس بالفرنسي ولا بالإنجليزي معناها وكان نتحدث عن العي بمعنى العجز عن الإبانة نفس الشيء حينما نتحدث في مستوى الملفوظ عنوان الديوان المجموعة الشعرية ديسلكسيا الوجع بمعنى وكان ثمت نوع من الإقرار بالعجز عن الإحاطة بهذا الذي نسعى إلى بيانه
0: وديسلكسيا عادة تدل على معنى العسر
1: ديسلكسيا هو نعم بمعنى العي هو هذا العي بمعنى العجز عن الإفصاح والإبانة
0: بمصطلح الجاحظ
1: بمصطلح القدامة لغالب معنى التكوين واختصاصنا في مجال الأدب القديم هو الذي يجعلنا نستعمل بعض هذه المفردات
0: نعم وأنت كتبت مقدمة جميلة جدا رائعة يعني وأنيقة في
1: هذا من لطفك
0: بعنوان المصافحة لديوان ديسلكسيا الوجع لسهام جريم
1: نعم أنا مهووس بشعري
0: نعم وصعب جدا أن تقدم يعني يقع أن تقدم
1: بالطبع.
0: لديوان
1: بالطبع لأنه أنت تحتاج إلى أن تتفاعل إيجابيا مع نعم. ذلك النص
0: صحيح.
1: لا يمكنك أن تتحدث بشكل شعري مع نص أنت لم تستقبله استقبالا حسنا
0: صحيح.
1: وكان حتى حينما تحدثت مع سهام قلت لها إن هذا الذي سأكتبه سيكون بعيدا عن النقد وطبيعة النقد ولغة النقد لأن يعني لغة النقد باردة
0: نعم صحيح.
1: معناها ويحلو لي أن أقول هي لغة سمحوني بلهاء لأنه فيها من الصرامة ما يجعلها نوعا ما مملة وباردة ولكن أردت أن تكون المقدمة نوعا ما فيها ذلك الجانب الشعري فيها ذلك الجانب الجمالي في مستوى اللفظ ونحن نتحدث عن نص نتحدث فيه عن نص آخر الكلام على الكلام
0: صعب. نعم إن كان صعب ورد أيضا في الغلاف بقلم من دكتور حسيب التومية وهو يقدم لي ديسلكسيا الوجع هذا الديوان مؤشر على سعي دؤوب من قبل الشعراء إلى أن يكتبوا القصيدة التي بعدها يصمتوا
1: نعم هو هذا أنا أعتبر أنه كل الشعراء يسعون إلى أن يكتبوا تلك القصيدة التي بعدها يخرسون
0: نستحضر هنا بدر شاكر السياب ونشودة المطر.
1: نعم.
0: الهدهد محمود درويش.
1: هو يقول لك إنك إن أتممت الفعل قتلته.
0: قتلته.
1: وتصل إلى إنك تبني ذلك السد.
0: نعم.
1: فتشعر بنوع من الامتلاء والراح.
0: صحيح. طيب أستاذ وشاعر عبد الحكيم، أنت قلت ديسلكسيا الوجع باراسيتامول النفس والروح والذاكرة للالتفاف حول الوجع.
2: الأكيد أنه للعتبات النصية وخاصة في العناوين دلالات كبيرة تتجاوز حد الكلمة لتغوص في الأعماق. حين يبلغ الترهل بالنفس مداه وتبلغ الأعطاب مكامن الوجدان حدا تشح معه العبارة وتستحي الآه من الانعطاق، حين تتمكن قوى الظلام الكامنة في النفس بالروح، حين تصبح الروح مسرحا لصراع أزلي مع كل المعوقات النفسية والذهنية والأخلاقية والمجتمعية، حين يعجز الصوت عن استيعاب كم الوجع الكامن في الروح، فلا ملاذ للشعر غير الحرف والكلمة لتكون الكلمة ولتكون العبارة مرفأ آمنا ودعوة
0: للخلاص.
2: خلاص.
0: هذا الخلاص ديوان... هذا الخلاص بين قوسين عبرت عنه في الإهداء إلى أزمنة أخلفت مواعيد الفرح. نعم. واصل. نعم.
2: في ديوان ديسلكسي الوجع، لا يغدو الوجع مجرد حالة عابرة.
0: نعم.
2: بل يصبح لغة موازية لا تجيد الكتابة ولا القراءة إلا بالحزن.
0: نعم.
2: حيث تغدو الذات شاعرة ضائعة في أروقة عالمها الخاص. إن سجل الوجع هنا ليس سردا للنوائب، بل هو تشريح دقيق لهشاشة الوجود الإنساني. فكل قصيدة هي جرح مفتوح يحاول استنطاق الصمت، وكل صورة هي محاولة لرط الشروخ أحدثها خذلان الزمن ومآسي الأوطان. وهنا نتحدث عن تجميل القبيح، ونتحدث عن المعالجة بالشعر، وحين يصبح الإبداع محاولة علاجية في

0: له القصائد، لكن عندما يستمع إلى قراءة بصوت الشاعرة من ديوانها يكون أقرب إلى ذلك. نعم
1: لا باش نحطوا اللخيان في الإطار والمستمعين
0: لها ذلك، هي تختار ما تشاء.
1: أقري نص ديسلكسيا الوجع ومن بعد من نعم. ننطلق في النصوص الأخرى.
0: نعم المرافقة لزميلنا المخرج حسام، تحية لي في الإخراج التقني. نعم تفضلي.

0: ديسلكسيا الوجع. حين قهقه الجميع، ابتلع النصل الغائرة في شعاب الروح، ارتسمت على الشفاه المرتعشة ابتسامة بلهاء، عساها تخفي سيرة الأخطاء، سلاسل الخيبات. اقرأ وتعجز الحافظة عن الحضور وتتراقص الصور، يتهجأ رسما بهلوانيا يأبى السكون مهما اجتهد في تصيده. انقلب الحرف على علاته، فلا اليمين يمين ولا الوراء وراء، سكن أمامه الوقت وانتحر على جنبيه الفضاء. النقط الشقية تساقط أسفل التقويم، لا الباء باء ولا يستقر للثلاثة ثاء. اقرأ ويستمر المخاض عسيرا، الملكان حسابهما أبدا متعجل، اختلطت عنده الأعداد والأسماء. ما أسهلها عند الجميع، واحد زائد واحد، الكل يعلم الله. ينكش عميقا في عباب ذاكرة زئبقية صماء، شروخها تبتلع كل القواعد، الجميع يرقبه بهمهمات ساخرة. المعلمة صبرها الشحيح تناثر إلى أشلاء، وهو كصوص منتوف يرشح عرقا، الأنامل الكثيفة يعربد بينها القلم ثائرا على مسالك الحروف المعبدة، ويخفق. تتراقص الأرقام، تتداخل الاتجاهات، تنكفئ الأنواء، تنتحر الكلمات على أحلام حلقه وتشهق، ينفجر الفصل متأففا، تتخبط في أسفها المربية عليه وعلى أمه المكدودة تشفق. وذاك المتعسر وحده تماما هناك في ركنه، يطفو على لجة من غثاء عجزه ويغرق.
1: شكرا والإمضاء للشاعرة سهام جريم. نعم،
2: ونحن نستمع إلى هذا النص،
1: نعم،
2: كأنما نشاهد فيلم سينمائي قصير، أبطاله ثلاث، مرب وتلميذ ذو صعوبات خاصة،
1: نعم،
2: وأم. معناها هو قد برعت الشعرة معناها بشكل متميز في تقديم صورة حية،
1: نعم،
2: لما يحدث داخل القسم وفي عوالم الصغير وفي مكنونات الأم.
1: نعم. هناك
0: لا تنسى أنني منذ أكثر من 25 سنة أعاشر تلك الفئة الصغيرة من الأطفال.
2: القدرة على التصوير بشكل سينمائي رائع جدا،
0: لأنني أعيشها يوميا.
1: نعم.
0: أعيش صعوباتها المختلفة.
1: جميل. قلت هناك شيئان دكتور حسيب في ما استمعت إليه. الشيء الأول يتعلق باللغة، اللغة الشعرية التي تكتب بها وأسلوبها، يعني تتميز لغتها أولا بالرصانة وأيضا بالشاعرية وأيضا بالتنوع والتفكيك. هي أحيانا لا تكتب الجملة وتتركها هكذا في حال سبيلها، وإنما تراودها بالبحث عن مخرجات لجملة أخرى. هذا التنوع وهذا الثراء خاصة في نظام الجمل والتركيب. والجانب الثاني هو هذا الطقس الذي تقرأين به القصيدة، يعني
3: حالة شعرية
1: معي. جميل جدا، يعني هو نعم هو طقس منظم، يعني أردت أن أقول أنك تكتبين الشعر وليس هناك تدفق لغوي مثل ما هو
3: إسهال لغوي
1: أو تدفق لغوي مثل ما هو متداول عند الجميع. طقوس الكتابة بالنسبة إليك، ما هي الأشياء التي تدفعك إلى الكتابة؟ هل الحزن وحده هو كافي للكتابة، لكتابة نص شعري؟
0: الفرح أيضا يدفعني للكتابة.
1: أيهما أصعب، أن تكتب

0: بينا حول الفرح أم حول الحزن؟
1: أظن أنني أكتب حول الحزن أسهل. الفرح الحمد لله العبد لا يستطيع إلا أن يحمد الله. فعلا أنا فتاة مدللة، أشهد أنني منها لقيت دعما كبيرا في عائلتي، عائلتي مثقفة، أبي شاعر، عائلتي تكتب باللغتين عربية وفرنسية، أغلب أبنائي أعمامي أيضا شعراء، ولو أن أغلبهم عجز أو نقول تقاعس على النشر.
0: نعم.
1: تربيت أب ناشط ثقافيا بامتياز.
0: نعم.
1: تربيت في مكتبة عمومية كانت مفاتيحها بين يدي، لذلك أعتبر نفسي محظوظة مقارنة بالعديد. المكتبة بين منزلنا وبين المكتبة العمومية شارع لا أكثر.
0: نعم.
1: كنت أقتل هناك تقريبا في المكتبة، لا أخرج إلا بعد أن أغلقها ورائي. الحمد لله في حياتي الثانوية أيضا الثانوية تمكنت من نشر أول مجلة معهدية، تلقيت فيها جائزة أيضا، بقيت لسنوات أحصد الجوائز كأحسن إنتاج تلمذي، كأحسن إصدار أيضا معهدي في أواخر الثمانينات. المجلات المعهدية كانت مازالت جديدة في بداية الشباب. نعم، أعتقد أنني أيضا محظوظة، تعرفت في صغري بعديد الشعراء الكبار ومنهم محمود درويش، وقرأت أمامه في الدورات الأولى لمهرجان سعيد أبي بكر بالمكنيد، كنت هناك في افتتاحات في دورته الأولى.
0: محمود درويش في أي سنة؟
1: والله نسيت، في عندما كنت صغيرة في بداية التعليم الثانوي.
0: محمود درويش التقيت به سنة 95،
2: ربيع القيروان،
0: لا ما جاش ربيع القيروان، في 95، في 95 جاء القفصة، وقت في قفصة وقال تلك القولة المأثورة، إذا قالت قفصة شيئا فصدقوها. وجاء سنة 97 في أمسية الوداع بينه هو وسامح القاسم في قصر المؤتمرات بتونس،
2: مجيش ربيع القيروان،
0: مجيش ربيع القيروان، نزار قباني وسامح القاسم وأدونيس وما إلى ذلك.
1: جاء في السنوات الأولى في مهرجان سعيد أبو بكر في المكني، وكان كمال قدوين أستاذي العزيز حاضرا. قرأت أمام سي محمود درويش شاعرنا الكبير. نعم. قصيدا، قال لي سهام، أتوقع لك مستقبلا باهرا في الشعر، لك حساسية مفرطة.
0: نعم.
1: لا تضيعيها. طيب. وأهداني ديوانه. نعم. عندها
3: وضع.
0: نحاول أن نفكك يعني هذه القصيدة التي تكتبين، ما هي المصادر التي تنهلين منها الأفكار وال دعني أقول الحالة الشعرية أو الرغبة الشعرية والهواجس الشعرية في الكتابة؟ لأنه لاحظت أنه في جانب من القداسة أحيانا تحوم حول هذه الكتابات، هذه القداسة أحيانا تستعملها في بصياغة المقدس، مثلما أجد ذلك في بعض الإشارات، تأملات في حضرة الوجع المقدس وفي وأصفياء الله وفي نظام الجمل، عندما تقول اقرأ اقرأ اقرأ، يعني هذه التراكيب أحيانا أجد بعض التراكيب القرآنية يعني فيها محاكاة ومجاورة للإيقاع القرآني.
1: نحن عائلة متدينة بامتياز.
0: نعم.
1: أعترف بذلك وأعتز بهذا المنشأ معناه الذي. نعم. تربينا فيه. أنا أيضا ليس القرآن فقط، وإنما أيضا لاحظت الأسطورة أيضا أعشقها.
0: نعم.
1: أعشق كل ما هو أسطورة، وتلك القصص التي كانت تحكيها لنا جدتي ونحن صغار.
0: نعم.
1: جدتي أيضا تحكي الشعر المحكي وتغنيه. نعم. وتؤديه بطلاقة عظيمة.
0: نعم.
1: جدي أيضا كان الشعر يقرأ باللغتين العربية والفرنسية.
0: نعم. طيب في هذا المجال أتوجه بسؤالي الأستاذ حكيم، الروافد الثقافية أو الروافد الفكرية الموجودة في القصائد يعني من شأنها أن تثري القصيدة وأن تغنيها،
3: هو ما يميز نصوص شعر سيام الجريم.
0: نعم.
3: هي أنها نصوص مشهدية ذات شعرية مفرطة.
0: نعم.
3: وبالإمكان أن نقوم بقراءة سريعة.
0: نعم.
3: للإشارات الأسطورية والقرآنية في ديوان، معنا في ديوانها الأول مثلا المنتصف المميت. الديوان عبارة عن رحلة شعرية عميقة تستكشف محاور متعددة مثل الفقد، الغربة، الذاكرة، الحب، الموت والبحث.
0: نعم.
3: عن الهوية. الشعرة تستخدم لغة غنية بالصور والاستعارات وتوظف الرموز بشكل مكثف للتعبير عن مشاعرها وتجاربها.
0: نعم.
3: في الإشارات الأسطورية والقرآنية مثلا تتحدث عن العنقاء فينيكس تتحدث عن إيزيس أورفيوس سيزيف أبولو ودافني كيوبيد مينيرفا سينمار أليسا وديدول جازيا تانيت بنتالاريا وإيجيريا يوسف وبئره وبئر يوسف قافلة العزيز سدة المنتهى. هذه النصوص المشهدية وأنتم استمعتم الآن إلى معنى قراءة صديقتنا سيامش جريم وهي تقرأ معنى النص ديسلكش الوجع معنى تقرأ بحساسية مفرطة حتى خشيت أنها ستبكي وكثيرا ما يتأثر وما يتفاعل المستمعون ما في الأماس الشعرية مع قراءتها بشكل جميل.
0: واضح وصلت الفكرة. شكرا لك مستمعين الكرام. نهديكم هذا النغم ثم نعود بعد موجز الأخبار لمواصلة المحراب. كونوا معنا.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. أعلن مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 من شهر جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية، وبذلك يكون يوم الغد عطلة رسمية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع التراتيب الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا ويتميز طقس اليوم بسحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط أيضا في الجهات الساحلية أثناء الليل. درجة الحرارة هذه الليلة بين 19 و24 درجة وأكثر بقليل في مناطق الجنوب، وكانت رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة شهدتها المهدية هذه الليلة تسببت في سقوط نخلة على سيارتين رابضتين بكورنيش المهدية، وقد تسبب الحادث في أضرار مادية فقط للسيارتين. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والذي يحدد توجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. تولى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع وزير الشؤون الخارجية من الطوغو، تولى صباح اليوم بمقر الوزارة بتونس توقيع مذكرة تفاهم للمشاورة الثنائية بين وزارتي الخارجية في كل من البلدين من أجل تعويض تطوير وتنويع التعاون بين تونس والطوغو، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم. واتفق الوزيران على وضع برنامج عمل لسنتي 26-27 يشمل القطاعين العام والخاص. في أخبار الشرق الأوسط، رحب حزب الله اللبناني بمذكرة التفاهم التي أعلن التوصل إليها بين أمريكا وإيران، وقال أن عناصره لم تنفذ منذ إعلان الاتفاق أي عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت بدأ فيه عدد من اللبنانيين العودة إلى جنوب لبنان، لكن إسرائيل ترفض تماما الانسحاب من لبنان وتعتبر أن ما اتفقت عليه أمريكا وإيران لا يخصها في شيء. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 3798 شهيد و 11000 أو أكثر بقليل 11000 من الجرحى. انتهى الموجز، يعود إليكم زميلي الأسعد مجددا في محراب الفكرة.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: المنتخب التركي يعود للمشاركة في مونديال بعد غياب 24 سنة، إذ تعود آخر مشاركة ليه في كأس العالم كانت عام 2002 اللي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، وحقق خلالها أفضل إنجاز دي في تاريخه بإنهاء المونديال في المرتبة الثالثة وتتويجه بالميدالية البرونزية أثر فوز على منتخب كوريا الجنوبية في المقابلة الترتيبية بنتيجة 3-2. ونلقاه أيضا منتخب الباراغواي اللي هو كذلك موجود مع تركيا في نفس المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026 بأمريكا كندا والمكسيك، واللي يشارك للمرة التاسعة في المونديال بعد غياب 16 سنة، وآخر مشاركة لي كانت في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وحقق خلالها أفضل إنجاز ببلوغه ربع النهائي لأول مرة. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
2: محراب الفكر.
1: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
2: محراب الفكر.
1: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة سهرة الليلة من برنامج محرم الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وأيضا أجدد تحيتي وسلامي لضيوفي الكرام الشاعرة سهام إشقيري. مرحبا من جديد شاعرة سهام.
1: أهلا وسهلا بسؤال
0: نور. أيضا بالضيفين الكريمين وهما يشاطران ضوء المحراب هذه الليلة، الدكتور حسيب تومية والأستاذ عبد الحكيم أربيح. أكيد أنه ونحن نتحدث عن التجربة الشعرية للشاعرة ضيفتنا الكريمة أستاذة سهام إشقيريم، نستمع إلى قراءة شعرية ثم بعد ذلك نفسح مجال الحوار والنقاش، تفضلي.
1: سأختار لكم من المنتصف المميت قصيد ولم نلتقي. كم وقفنا على حافة الصبر طويلا طويلا، انتظرنا شتاء وصيفا قيظا وتحت زخات الأمطار ولم نلتقي. كم تواعدنا وكم سهرنا على أفنان الشوق نغفو ونصحو على نقرات الساعة الفاصلة بين أروقة الغياب ولم نلتقي. كم حقائب ملأنا بأجمل الأمنيات وآخر صيحات الشباب، كم ركضنا عسانا نلحق قطار الحياة، نرنو من بعيد بنفس مقطوع إلى محطات أغلقت دوننا الأبواب ولم نلتقي. كم تناجينا حتى نام الصمار ونضب مداد الكلمات، تعب الساعي ونفدت أوراق البرد وجفت دوات الشوق ولم نلتقي. كم وكم وكم حتى مر العمر وجفت زخات الشباب، حلت تجاعيد الخريف وأنواء الشتاء، أقعدنا الوجع وأدمننا داء النسيان، إذ يرسمنا ويمحونا أن يشاء ولم نلتقي. اليوم قرأت اسمك في أعمدة المغادرين ورأيت صورتك في بدلتك السوداء تعانق الكمال كإله إغريقي. أترحل يا هذا وتنسى موعدنا قبل اللقاء؟ أخيرا أدركت أننا لم نكن لنلتقي يوما ولم نلتقي.
0: شكرا للشاعرة سهام إشقيريم. أستاذ عبد الحكيم لك تعليق، تفضل.
2: يرنو لقطار الحياة مبتعدا،
0: نعم،
2: ويعجب أين كان حين مر.
0: جميل. طيب، أردت أن تتحدث عن اللغة التي بها تقد الشاعرة سهام القصيدة.
2: الديوان استكشاف عميق لمفهوم الوجع كلغة موازية.
0: نعم.
2: لا تجيد الذات قراءتها أو تجسيدها إلا من خلال الحزن.
0: نعم.
2: إن سجل الوجع هنا ليس سردا للنوائب، بل هو تفكيك دقيق لهشاشة الذات ومآسيها.
0: نعم.
2: حيث تجسد كل قصيدة جرحا يحاول استنطاق الصمت، وكل صورة هي محاولة لرتق شروخ أحدثها الخذلان، هو مراوحة بين عالمين متوازيين.
0: نعم.
2: دستوبيا الحواس ويوتوبيا الخلاص. الأول دستوبيا الحواس للتشخيص والتوصيف، الثاني كجزء من العملية العلاجية بمشرط الحرف والكتابة. وأعود لما قلته سابقا، وهو أن ديوان ديسلكسي الوجع هو جزء من العلاج بالكتابة.
0: طيب، جميل. دكتور حسيب، الأكيد نتحدث هنا عن الحركة النقدية، يعني في علاقتها بالنص الإبداعي. أولا سؤالي أستاذ سهام، هل استفدت من الحركة النقدية في تونس؟ أو طيب ما هي علاقتك بالنقد؟ هل تتابعين ما يكتب أم أنك يعني تهملين ما يقال حول ما تكتبين من قصائد؟
1: بالعكس، أتابع باهتمام كبير.
0: نعم.
1: وبمنها كثير من المنتصف المميت مثلا، تقريبا تلقى 10 أو أكثر من دراسة نقدية. وأيضا ديسلكسي الوجاه حاليا وصل إلى 6 تقريب دراسات نقدية من دكاترة وأكاديميين، إضافة إلى القراءة العزيزة الذي قرأها الصديق عبد الحكيم الربيعي.
0: لكن ليست القيمة في الكثرة، أحيانا تجد يعني دراسات ومقالات نقدية يعني لا ترتقي إلى مستوى حتى النصوص الإبداعية التي
1: فعلا
0: نكتب.
1: فعلا القراءة العاشقة فعلا هي أساءت لعديد النصوص. صحيح. وأعطت تأشيرة لعديد الترهات أو اللي نقول النصوص المتواضعة لنقول لكي لا نظلم
2: أصحابها أكثر.
1: قراءات عاشقة لا تضيف إلى النصوص شيئا،
0: قراءات إخوانية، قراءات يعني لتجار يتجولون من مكان إلى آخر نفس. يعرفني دكتور حسين الملاحظة،
1: نعترف أننا في تونس تنقصنا المجلات المحكمة.
0: أيوة، ينقصنا النقد الحقيقي. يعني النقد في تونس ما زال نقد رجعي، نقد كلاسيكي، ما رأيك دكتور؟
3: والله بالفعل الحركة النقدية خاصة فيما يتعلق بالأدب الحديث والشعر الحديث، وكأنه ثم موقف، وكأنه ثم أسماء ارتبطت بالشعر الحديث، وكأنه عندها نوع من الملكية والبراءة لهذا المجال. والبقية رغم أنه ثم أصوات شعرية ممتازة جدا، تونسيين شعراء معناها أقول إنهم مغمورون، ولكن لهم باع وذراع في مجال الشعري، ولم نجد عناية واهتماما بهؤلاء. قد يعود ذلك إلى أنه ثمة نوع من الخيار لربما من النقاد، أو لربما تصور أنه الشعر التونسي لا يستحق أن يكون موضوعا للنقد، وكأنه النقد هو حكر معني مرتبط بمجموعة من الأسماء معينة.
0: صحيح.
3: نعرف معني تلك الأسماء، وكانوا تلك الأسماء كانت الشجرة التي غطت على بقية الشعراء وبقية الأصوات.
0: صحيح.
3: ولا يمكن أن تتطور الحركة الشعرية إلا متى ثمنا ما يقول هؤلاء الشعراء. قل للشعراء المبتدئين، قل للشعراء معني ولكن
0: المهم بموضوعية وبعلمية وبدق. طيب، البرنامج وعادة لا يكون مفتوح للمستمعين، ولكن هناك مستمع أصرت أن تكون معنا تستظل بظل محراب الليل. أستاذة، تحملين السماعات ثم تستقبلين هذه المكالمة.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، من معي؟
4: مساء الخير، مساء النور والسرور. تحية لك سيدة شهاب، تحية لكل صديقي الأسعد، لكل الضيوف. أني استمعت للبرنامج ليلة بطريق الصدفة، وشدتني برشا سيدة.
1: يسعدني عزيزتي لنتعرف عليك. ما اسمك يا عزيزتي؟
0: طيب، هي لا تريد أن تذكر اسمها، لك الحق في ذلك، لك الحق سيدتي الكريمة.
2: هي مستمعة وفية.
0: نعم، مستمعة، ولكنها أصرت أن تروي حكاية حول ضيفتنا الشاعرة سهام، تفضلي.
4: وهو كذلك، منذ سنوات اتصلت بالسيدة سهام في مدرسة عبدالله الزناد بالمنسير. وكم لمستني الآن، كم لمستني كلمة ديسلكسي الوجع. خطر بالحق، هي وجع صعوبات التعلم، وجع صعوبات التعلم في الكتابة، في القراءة، للناس اللي ما تعرفهاش، للناس اللي ما تفهمهاش، للناس اللي تعيشها.
0: أنت لك ابن، أنت لك ابن يعاني من صعوبة القراءة هكذا؟
4: نعم، والحمد لله.
0: طيب، ماذا فعلت معك الشاعرة سهام؟
4: والحمد لله، لحظة، ونحن بانتظار نتيجة البكالوريا.
0: ما شاء الله،
4: سنوات البكالوريا.
1: يسعدني عزيزتي.
0: هو ابنها كان من بين
1: التلاميذ.
0: هذاك علاش حبيت
1: يعني عزيزتي.
4: تلاميذ أنيستي سهام. وكنت نجي، معناها نجيب ولدي مرتين في الأسبوع ونقعد نستنى فيه، وكانت معناها بالحق كانت معلمة ومربية، أم نشكرها ونحياها. وتحية تقدير كبيرة وبوسة كبيرة على قبلة كبيرة على جبينها للسيدة.
0: شكرا لك أختي الكريمة، تحية لك، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وماذا بي الأسبوع القادم تتصلي بالبرنامج
3: وجزوزة معنا.
1: هذا ما
3: يمسح
1: تعب السنين.
2: وإن شاء الله نهنيك بالباك.
0: إن شاء الله الأسبوع القادم نهنيك.
1: يسعدني عزيزتي أن كنت أما ثانية لذلك الطفل العزيز، أتمنى له كل النجاح في كل الحياة، ولك أيضا قبلة ووردة لأنك أم مثالية، فكل أم تعاني وتدعم ابنها وهو له تلك الصعوبات هي فعلا صحيح. ملاك.
0: صحيح. شكرا جزيلا سيدتي الكريمة، تحية لك، إلى اللقاء، مع السلامة. عبد الحكيم،
2: هو في الحديث في الحديث عن النقد الملحوظ هو أن أغلب ما يتداول في السوق الآن وأقصد جيدا كلمة السوق، هو نقد انطباعي إخواني، وحتى الأكاديمي فهو نقد تراكمي لمعلومات أكاديمية. هذا الموقف ليس موقف من الأكاديميين، ولكن معناه إثر كتاب طلعت عليه مؤخرا، معناه يتحدث عن الحداثة الشعرية، يتعامل مع النصوص بالاسم صدقا، وأنا أقرأ أقول أين النص الذي يتعامل معه فيما يطرحه. هي مجموعة من التراكمات المعرفية، قال فلان وقال فلتان وقال كذا وقال كذا، وشذرات بسيطة جدا تهتم بالنص، بمعنى أنه بين الانطباع والإخواني والتراكم المعرفي ضاع النص،
0: وضع
2: الشعر.
0: طيب، واضح. شكرا أستاذة سهام. سنتحدث هنا في موضوع يتعلق بعلاقة المبدع بالواقع المعيش الذي ينتج من خلاله الشاعر هذه الإنتاجات الأدبية. أنا لاحظت هنا تقييم لما يسمى لصدق التجربة الإبداعية، لذلك لها تأثير كبير على المتلقي وأيضا حتى على المستمعين. علاقة الشاعرة بالواقع، علاقتك بالواقع، هل تبحثين عن مفردات تستنطقين به الواقع، أم دائما تحلقين نحو آفاق تكون تعويض عن هذا الواقع الذي نعيش؟
1: والله سي لسعد، علاقتي وعملي مع أطفال الاضطرابات علمني تبسيط المعلومة لأقصى حد ممكن. أرى في لغتي أيضا نفس ذلك الشيء، تابعت نفس التمشي، تبسيط اللغة وتبسيط الكلمات، ليس تبسيط العاجز، وإنما تبسيط العارف الذي يستطيع أن يتخير من كم اللغة ما يليق بنصه،
2: وما يكون في متناول،
1: وما يكون في متناول الجميع، ويكون الأصدق على حمل الكلمة البسيطة حمالة أوجه، حمالة من تعرف أنه النص النثري لا يحتمل التوسع ولا يحتمل التبسيط، يكون مكثفا ليترك للقارئ معناها أكثر ما يمكن من الحرية في تخيله وفي تحميله ما يمكن له من أوجاع أو ما من تصورات أيضا.
0: طيب، وأنت تكتبين، هل تستحضرين القارئ؟ هل تسعى الشاعرة إلى أن تستجيب لكل المشروطيات التي أحيانا يطلبها منك المحيط الاجتماعي الذي تعيشين فيه؟
1: عندها سيكون هو التنميط، أنا ضد التنميط وضد التعليق للكتابة، أنا أكتب بحرية مطلقة، لذلك خرجت عن التفعيلة وخرجت عن الأنماط السائدة، أكتب كما يحلو لي.
0: جربت قصيدة التفعيلة؟
1: جربت، كتبت لي في القصيد في المنتصف المميت قصيدة التفعيلة، القصيد العمودي لمحاولات لم أنشرها.
0: صحيح، لم ألاحظ ذلك.
1: لم أنشرها بعد. أنا أجد حريتي بصراحة في قصيد النثر، مع احترامي لكل الذين يكتبون القصيد العمودي وأحبهم جدا، هند محمد أقبلك، يا خولة بن سيك سالم أقبل جابينك، مبروك السياري أصدقائي.
0: طيب، لماذا هذا التهيب؟ يعني لماذا هذا التهيب وهذا الخوف وهذه الريبة
3: من الذي التهمة على
0: وكأنه
3: النفس.
0: تهمة
1: لا بالعكس، أحب القصيد العمودي، أبي يكتبه بطلاقة، عمي أيضا كتب الكثير، عشرات القصائد، بالعكس ما أجمله القصيد العمودي، وأبو الطيب المتنبي، وأغلبنا ترعرعن على أيديهم أنا ويا ما حلمنا بهم، عباس ابن الأحنف أيضا كم أبكاني قصيده، يا أيها الرجل المعذب وقلبه أقصر فإن شفاءك الإقصار، نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من يعيرك عينه يبكي بها، من يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار. هذا القصيد منها من صغارنا علمت فينا وبقيت تجعنا إلى الآن،
2: هل نعير عيوننا للشعر؟
0: هل هذا القالب التقليدي قادر على أن يستوعب يعني تفاصيل الواقع الذي نعيش؟
1: أنا بصراحة أخير القصيدة النثري لأطوعه كما أراه في عدة في ما أراه.
0: طيب عندما تكتبين القصيدة عايشة. عندما تكتبين القصيدة هل تعيدين صناعتها من جديد أم تكتفين بالدفق الأول للكتابة؟
2: المراجعة ضرورية.
1: المراجعة ضرورية كما قال عبد الحكي. أريد أن ألاحظ ملاحظة عندما أكتب غالبا أكون أطبخ وكثيرا ما كان الغداء هو الضحية الأولى للكتابة. ابنتي تقول أمها أرجوك لا تكتبي وأنت تطبخي.
0: ذكرني
1: وأنا لا أكتب إلا في المطبخ.
0: نظم حكمة نظم حكمة الشاعر التركي كان يكتب دائما في المطبخ.
1: أنا أكتب أيضا في المطبخ.
2: أدب السجون.
1: أكتب دائما في المطبخ. رغم أنني
0: أحيانا عندما تطلب منه زوجته يعني أن يقدم لها يعني بعض الأدوات المطبخية وما إلى ذلك كان يكتبها
1: يقولون عادة أن الشاعر التي تطبخ جيدا تكتب جيدا.
0: لا أعرف
1: وأنا أعرف أنني طهية ممتازة بصراحة رغم كثرة ما أحرقه من أكل لكنني في الأخير أتمكن من
3: يجب أن نذوق حتى نحكم
1: في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
0: طيب دكتور حسيب هذه يعني هذه القضية التي تطرح من حين إلى آخر في مستوى الأجناس الكتابة الشعرية خاصة أو هذا الصراع الخفي المباشر أحيانا المعلن الخفي بين القصيد العمودي وقصيد التفعيل لو قصيدة النثر
3: والله رغم أنه اختصاصي
0: نعم طبيعة الحال ومن صميم اختصاص
3: وشعر قديم عبد الحجاج وابن نواس وغيرهم
0: لكني أعرف أن لك اطلاع على الشعر الحديث نعم
3: أنه أولا نحن ننظر إلى الشاعر باعتباره تجربة تجربة حياة الشاعر قبل أن يكتب شعرا يجب أن يحيا كشاعر هذا بالأساس في مرحلة أولى يجب أن تكون شاعرا في الحياة حتى تستطيع أن تكتب شعرا فالمسألة هي كل بمعنى حياة تصور رؤية الشاعر هو الذي يشعر بما لا يشعر به غيره
0: صحيح.
3: الشاعر هو ذلك الذي يمتلك مهارة الكتابة فيقد نصه بطريقة تجعله يختزل العالم ويحاصر هذا العالم في بعض الكلمات هذه مهارة اللي هي مهارة أن تقتطع هذا العالم في شكل مجموعة من النصوص تختزله في بعض الكلمات هذا رائع وجميل وهذا كذلك يعتبر بطولة من أولى الشعراء
0: من سبب قضية الهايكو والومضة
3: كيف يمكن أن تكون ذا جرأة لكي تصرح بما يكنه به معناها تكنه في دواخلك معناها بطبيعة الحال خاصة فيما يتعلق بمسألة أنه الإنسان يكتب الوجع
0: صحيح
3: صحيح أنه جل الشعراء يكتبون هذا الوجع وهذا الألم توفيق الحكيم يتحدث لا شيء يجعله نعوذ ما غير ألم عظيم نفس الشيء بالنسبة لجبران خليل جبران حينما في نص له يتحدث نحن أبناء الكآبة وأنتم أبناء المسرات فحينما يختار الشاعر أن يكتب أوجاعه يعني هذا أمر المهم على درجة كبيرة
0: المهم أن يكتب
3: الطريقة فيما يتعلق بالطريقة له أن يكتب كما يشاء المسألة ليست مرتبطة بطريقة الكتابة المهم أن يقبل نصك وأن يستسيغ القارئ نصك ذاك أن تكون خياراتك بالطبع معناه وسيلة لكي تضمن وصول ذلك المعنى وذلك الدفق الشعوري لذلك المتلقي تكتب بطريقة قديمة أو جديدة أنا أعتبر أن الأمر معناها خصومات عشاق معناها نزار قباني يقول معناها وخلاصنا في الرسم بالكلمات وحينما نتحدث عن الرسم بالكلمات فشكل اللوحة كما شئت
0: جميل
3: المهم أن تعبر
0: جميل أستاذ عبد الحكيم
2: أعتقد أن الحديث عن تجنيس عمودي أو تفعيل أو قصيدة نثر هي صدقا أزمة مفتعلة وراها رغبة في الانتصاب للحساب الخاص ورغبة أو تجسيد لمنطق الإقطاعية الشعرية بمعنى أنه ثمة من يدعي الدفاع عن الشعر ويرفع شعار القصيد العمودي كما كنموذج يجب أن يحتذى به أقول من لا يعرف المقامات لا مقام له بمعنى من لا يعرف قيمة الشعر العمودي لا يمكن أن يكون شاعرا
0: بالضرورة
2: لا يمكن ما تنجمش تكون شاعر إذا كان أنت ما تعرفش قيمة الشعر العمودي ما ما تعرفش قيمة القصيدة.
0: ليس له دراية بالتفعيلات والبحور وما إلى ذلك.
2: وتاريخ القصيدة منها ذات شطرين. لكن هي قوادح للكتاب. هي قوادح للكتاب. معناه والكل يختار الدرب الذي يستسيغه ويرتاح إليه. أنا قصيد العمود يخنقني. نحب نطير. نحب نسرح في دنيا أخرى من غير ضوابط. قصيدة النثر تعطيني هذه الرفاهة. الرفاهة رفاهة الطيران مع الكلمة والعبارة والصورة من الشعرية دون ضوابط. البعض الآخر يرى أن الجودة والقيمة في الالتزام بالشطرين. أقول لك جيد، لكن الخشية كل الخشية والخوف كل الخوف. نحرص على الشكل ونسقط في باب النظم، وهو ما أصبح كثيرا في الساحة الشعرية الآن. إن كنا نلوم قصيدة القصيد العمودي فهو أن أغلب الشعراء أصبحوا نظمين، وإن كنا نلوم قصيدة النثر فإن الإسهال في النشر والإسهال الذي يحصل في الكتابة أسقط قصيدة النثر إلى قاع صحيح، إلى درجة الابتذال.
0: دكتور حسيب،
3: هو كنت أقول أنه المعركة والخطاب القصوي معناه في الاتجاهين.
0: صحيح.
3: ثم من يرى أن القصيدة يجب أن تكون تقليدية ويجب أن تكون محافظة.
0: وهناك من
3: وجود للشعر خارج هذا
0: نعم، هناك من يقول أنه لا يستطيع الشاعر أن يكتب قصيدة النثر إلا بعد أن يمر بطبيعة الحال بصحة.
3: وثم كذلك خطاب آخر في الاتجاه المعاكس، يرى أنه هذه القصيدة
0: قصيدة النثر
3: أكل عليها الدهر وشرب إلى غير ذلك. فنجد أنه الخطاب القصوي هو السيء،
0: وخاصة أنه قصيدة النثر إلى حد الآن لم تتهيأ في إنشاء مدونة نقدية.
3: صحيح.
0: خاصة بها، يعني تضبطها من حيث أحكامها الشكلية.
3: ثمت
0: غير موجود.
2: لا، هي عندها قواعد، لكن
0: غير متعارف عليها.
2: مثل الحائط القصير الكل يستسهل
0: ليس منه. يعني هل هناك تقنيات في كتابة قصيدة النثر؟
2: أكيد
3: العملية النقدية
0: نعم
3: يجب أن تمر أولا بمرحلة اللي هي مرحلة الإنتاج.
0: نعم.
3: حينما يتراكم الإنتاج الشعري ننظر في تلك المنتجات، هذا الذي أنتجه هؤلاء الشعراء.
0: نعم.
3: ونبحث عن ذلك المؤتلف والمفترق. حينها نؤسس لتصورات نقدية معينة.
0: نعم.
3: نقول في ضوئه أنه شعر الحديث هذا شعر الحر يجب أن تتوفر فيه
0: كذا وكذا
3: الخاصية الفلانية
0: وكذا
3: والخاصية الفلانية. كيف كانت عملية التقعيد للشعر؟
0: صحيح.
3: الشعر كان ممارسة في البداية.
0: صحيح. صحيح.
3: ثم بعدها بداية من القرن الأول والقرن الثاني
0: وسلعة.
3: نعم.
0: صحيح.
3: نفس الشيء بالنسبة للقصة.
0: نعم.
3: القصة
0: صحيح.
3: كانت تمارس، ثم جاء بروب فلاديمير بروب لكي ينظر في 100 حكاية شعبية روسية لكي يخلص من خلالها إلى مجموعة من القواعد جعلها لكي يضبط القصة. فيجب أن يكون ثمة يعني هذا الزخم الإنتاجي، هذا الذي يمكن أن يؤسس عليه النقاد. لكن المسألة يعني يجب أن تكون ثمة إرادة كذلك، لأنه مأساسة العملية كذلك ضرورية. حينما نجد وكنا نتحدث عن هذا منذ قليل، حينما يكون ثمة يعني اهتمام بهذا الشعر، الشعر التونسي، يعني هل يمكن أن نتحدث عن مدرسة شعرية تونسية حديثة؟ يعني حينما نشتغل في هذا الحقل في إطار منظم يمكننا حينها أن نجد مدونة نقدية.
0: صحيح.
3: تشجع النقاد على مزيد النقدي وتشجع الشعراء على مزيد كتابة الشعر.
0: طيب، ونشجع أيضا المستمع على مزيد الاستماع.
2: المغوط لخص المسألة في كلمة.
0: نعم.
2: حين قال أنا أكتب نصوصا ولن أغضب إذا قلت لي أنني لست شاعرا، إنما كاتب نصوصا.
0: واضح. يلا
2: ببساطة تامة. أنا أرى فيما أكتبه جميلا ورائعا ويرتقي إلى صفة الشعر.
0: طيب.
2: أنت ترى حاجة أخرى، ذاك رأيك لا يعنيني.
0: مش رأي أنا.
2: لا
1: المهم أن يكون الصدق هو الصدق. الصدق في الكلمة وفي الإحساس.
0: نعم.
1: هو المعيار الأول والأخير في الآخر.
0: نعم.
1: كن صادقا واكتب كما تشأت.
2: فعلا.
1: وكن مبدعا واحترم ضوابط الكتابة وحلق أينما أردت.
2: ضوابط لغوية
3: معناها. وكذلك حتى جان بول سارتر يتحدث على فيما الأدب يتحدثوا على ما يسمى بعملية العدوى، معناها من خلال تلك النصوص التي تكتب. بمعنى ذلك الشاعر معناها يمكن أن نعتبره مجيدا إذا ما كان قادرا على أن ينقل مشاعره وحاسيسه إلى الطرف الآخر.
0: نعم.
3: يتحدث على ما يسمى بالعدوى. هنا تكمن قيمة الشاعر، إذا ما استطاع الشاعر أن يخاطب شيئا دفينا فيك.
0: صحيح.
3: فإن أفلح في ذاك فهو في عرفي وفي اعتباري هو شاعر مجيد. أنا أتحدث كذلك، أعتقد أحد النقاد يتحدث على ما يسمى ب، معناه يقول لك الشعر الجميل هو الذي تجد نفسك فيه حتى تفرغ منه.
0: جميل.
2: تجد نفسك فيه.
3: فيه حتى تفرغ منه.
2: في النص وليس في الشكل.
3: لا لا في النص.
0: نعم.
3: في النص. حالة شعرية كاملة.
0: نبحث عن ذواتنا فيما سنستمع إليه الآن. تفضلي.
1: قلب صغير أحبك بقلب الصغير، من يعيرني قلبا أكبر يتسع لمقاعد الانتظار، لشوارع بلا ذاكرة، لبوابات تخاتل متاهات الأشواق، لمحطات أدمنت أرصفتها أجراس الرحيل واختلاس النسيان. أضيف مقطوعة أخرى، صلوات السنابل ما بين رشفتين تقف قلوب خذلة بتميمة على شباك الأمنيات، ترى أيستجيب الغيب لابتهالات سنبلة عرجاء،
2: سنبلة عرجاء
1: على باب الأمنيات. ليت هذا العمر ينتظر كما تعودت أنا منذ سنين أن أنتظر، أنتظر فرحا، أنتظر سنابل وسوسنات خضراء وعنقود النظر. آه لو أن هذا العمر يتوقف قليلا لأكرع من سلسبيلك حد الارتواء، أثمل منك مليا قبل أن تداهمنا تجاعيد الصبر وصقيع العمر.
2: لو كان لي أن أختار، صفحة 45.
1: لو كان لي أن أختار، لو كان لي أن أختار لاخترت أن أظل ذلعك ورفضت عنك الانفصال. شاقة جدا هذه الدروب على كعب الرقيق، وهذا القلب الشفيف أضعف من اختبارات الوجع ومقسلة الموت والفراق. لو كان لي أن أختار لاخترت أن أكون شمسا على تلال سيكا وأوتيك، أحتضن زيتونة في وهادها، أبذر الحب والحب للبساتين وللجداول سوسنات وماء، أعقد تميمة على جدائل السنديان وغصنا أخضر للحلم المسافر خلسة في قوارب الريحان. لو كان لي أن أختار لاخترت أن أكون نجمة تعلقها صبية عاشقة بين طيات الأمنيات، تسائلها عن أخبار حبيب غاب منذ زمن ظن باللقاء، يغالبها الشوق تغالبه فينام الكل وتنادمني إلى أن يفاجئنا طل الصباح فيتوسدني خد الوردة وعبير الأرجوان. لو كان لي أن أختار لاخترت أن أكون عصفورا لأكسر كل ما بداخلي من أقفاص، أمزق كل أصناف القيود، أحرر السجن من السجان، يسكننا في كل الفصول نيسان، لا قحط لا موت لا خوف لا أحزان. آهن لو كان لي أن أختار.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الأخير من سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. أفسح المجال للضيفين الكريمين إن كان لكما بعض الأسئلة توداني توجيهها لضيفتنا الشاعرة سهام. دكتور حسيف.
1: والله هو ليس بسؤال وإنما هي معناها شكر لسهام على ما تخطه من كتابات أراها جيدة وأرجو لها مزيدا من التوفيق والإبداع إن شاء الله في كتابات أخرى.
0: واضح، شكرا. أستاذ عبد الحكيم.
2: هو سؤال مرتبط بالكتابات بتاع صديقتنا سهام.
0: نعم.
2: أكيد أن تجربتك في الكتابة الشعرية تجربة معنا خاصة جدا، لكن أعتقد أنه تجربتك في كتابة القصة القصيرة والتجربة السردية عندها خصوصية متميزة، وقتاش نراو المجموعة القصصية متاعك إن شاء الله الأولى؟
3: والله تعرف أنه المجموعة القصصية كانت جاهزة قبل الديواني، لكن خيرت منا لأسباب أو لأخرى أنه أبدأ بالشعر.
0: No.
3: المجموعة القصصية هي حاضرة منا، ينقصها بعض التدقيق وبعض الترتيب فقط.
0: No.
3: وبحول الله أول ما أتمكن من جمع ثمن النشر تعرفوا أنه منا النشر ليس بالهين على موظف متواضع في هذا البلد الجميل، يستحق الكثير من الادخار. ولا أخفيكم أن أغلبنا يعجز عن أن ينشر على نفقاتي الخاصة عملين أو ثلاثة في نفس السنة.
0: صحيح.
3: هذا معروف مهما كانت مداخلك المادية، كلنا نعجز في ظل ارتفاع الجنون للأسعار ولحاجيات المتزايدة للرفاهية التي أصبحنا لا نستطيع أن نتنازل عن شيء منها. أصبح النشر الأغلبية أمي مثلا تقول لماذا لم تشتري شيئا من الذهب مثلا في عوض أن تنشري كتابا أو تغيرين السيارة مثلا أو غيرها.
2: طبعا تدوان نجي حق صياغة
3: مثلا هو قطعة متواضعة، لكن أقول يا أمي أنه في التاريخ لن يذكر التاريخ نوع سيارتي بقدر ما سيذكر ماذا كم من كتاب كتبت.
0: جميل. طيب، هو شكل من أشكال المعاناة التي يعيشها المبدع، فبالإضافة إلى العنا واللظى، يعني عنا واللظى الكتابة، يعني عنا واللظى أيضا النشر والتوزيع وما إلى ذلك. طيب،
1: نرجو أن تتبدل الأحوال.
0: نعم إن شاء الله. طيب نرجو. ندخل الآن إلى الركن الأخير، هو من خارج النص، أسئلة مختصرة جدا والإجابات أرجو أن تكون مختصرة جدا. طيب، سؤالي الأول يتعلق ب الشعر في نهاية الأمر، ماذا يمثل الشعر بالنسبة للشاعر سهام؟
3: الشعر في أول حياتي كان اختيارا، وفي حاليا هو يمثل لي خلاصا.
0: متى تكتبي؟
3: متى؟ كلما ضاقت بي الدنيا أو كلما حزنت أو كلما فرحت أو كلما تنفست أجد فيه متنفسا، أجد فيه صديقا، خصوصا بعد ابتعاد أخواتي البنات عندي، كل واحدة تبعت حياتها بعد أن كنت أنا البنت الأولى الكبرى. حاليا هو المناص.
0: نعم.
3: هو الخلاص أيضا.
0: طيب، سؤالي الموالي، أجمل مدينة بالنسبة إليك؟
3: أجمل مدينة هي قلب أبي.
0: كتاب تعودين إليه دائما؟
3: كتاب أعود إليه دائما، المنتصف المميت.
0: قولة مأثورة أو حكمة تؤمنين بها؟
3: أعمل الخير وانساه، تمشي وتلقاه.
0: ماذا يعني لك النقد؟
3: النقد متى كان موضوعيا هو تقويم للمسار، هو منها دفع أيضا إلى الأمام.
0: نعم.
3: هو عين ثانية لما أكتب.

0: المرآة أحيانا تعكس صورتك، لكن قد تعكس لك بعض الغرور وكثيرا من النرجسية. لكن نظرة الآخر هي فعلا هي الميزان نعتبرها.
1: طيب. الشاعرة سهام بماذا تحلم؟
0: أحلم بالجنة، وأنا متأكدة أن الله سيجازيني يوما ما بالجنة
1: إن شاء الله. ما الذي يؤلمك ويجرحك؟
0: أن أرى أبي يذوب بين أيدي أمامي شيئا فشيئا. جاز الله الهرم، قال كل شيء له دواء إلا الهرم. ما أبشع أن يذوي أبوك أمامك أو أمك في هذا الأمر المتقدم.
1: ما الذي يفرحك أكثر الأشياء التي تفرحك؟
0: كلمة ماما ابنتي هي زهرة عمري.
1: طيب، لكل شاعر هناك مشروع أدبي يسعى إلى أن يرسم ملامحه على امتداد مسيرة كاملة، بماذا؟ ما هو مشروع الشاعرة سهام جريم؟ هل لك ديانة جديدة؟ تحدثنا عن ديانة شعرية أدبية تبشرين بها القارئ.
0: أنا أدين لعائلتي بكتابة رواية عن جدي، أتمنى أن أجد الوقت الكافي لأكتب هذه الرواية، أتمنى أن أكتبها قبل أن أموت على الأقل.
1: العمل الإداري، هل استفادت الشاعرة من العمل الإداري أم أن العمل الإداري استفاد من الشاعرة؟ أيهما استفاد أكثر؟
0: أنا أعتقد أن الإدارة العمل الإداري استفاد مني كثيرا. أنا جدية كثيرا في العمل، أبذل كل طاقتي كل جهدي كل ما أملك.
1: وفي الشعر لست جدية، لست صارمة؟
0: بالعكس، أكثر صرام.
1: هذا الحوار
0: عزيز على القلب. شكرا سيلة سعد على هذه الاستضافة.
1: العفو.
0: أسعدتني جدا بهذه اللقاء اللي كان شكرا. كثيرا ما انتظرته، الحمد لله أنه صار أخيرا. تحياتي لك، أعتقد أن هذا اللقاء كان يستحق لأننا قمنا به في هذا الفضاء الجميل. نعم. هذه أول حصة أعتقد لمحراب الكلمة، لمحراب الفكر في هذه في هذا الأستوديو الجديد. نعم. ليلة رأس السنة أيضا الهجرية.
2: نعم. احتفال. نعم.
0: احتفال ويوم عيد ميلادي ابنتي. نعم. كثير من المناسبات الجميلة التقت في يوم واحد كأنه القدر.
1: شكرا جزيلا
0: لهذا القدر الذي
1: يجمعنا. شكرا جزيلا، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء.
0: وأنا الأسعد.
1: كلمة الختام ستكون شعرية أكيد، وختامها مسك، مقطع شعري بصوت ضيفتنا الشاعرة سهام جريم. تتخير لنا المقطع الذي تريد لنختم به سهرة الليلة، تفضلي.
0: ثرثرة على ناصية الصباح، عودتني أن أجالسك على ناصية الصباح، نعاقر قهوة بلا سكر، نتصفح كل ما بدوخيلنا بلا تحفظ، أنزع مساحيقي كاملة، أمزق أقنعتي، أكاشفك بشروخ روحي وتجاعيد قلبي، أحادثك طويلا طويلا عن مخاوفي. أخاف من التزحلق في طريق طويل وانعطفاته منحدرات ولا ضوء أحمر. أخاف من مواء قطة في صقيع الظلام تريد حضنا دافئا، وأنا البردانة منذ عقود فأنا لنا التدثر. أخاف من خربشات زائر يأتي آخر الليل دون إخطار، ليقترض من مطبخي في زمن القحط مؤونة شتاء أغبر وفي جوعي يتعثر. أخاف من العجاف تعريني، تفتك من شفاهي بسمات ومن شعري لياليه ومن خاطرتي خواطر شعر يتبختر، وتحدثني عن هذا القلق الذي يعتريك، عن نوم يهجر مضاجعك، عن لفافة تهدئك حينا ولهذا الصدر العليل تنخر، عن الرويبضة والتصفيق، عن الاصطفاف العاري، عن الجحود ولا صديق، وتنفث غليلا يغطي كل المشهد بالرمادي الصحيق، ونفترق على عجل لنغوص كما الشوارع في الزحام، لننسى كل ما رسمناه في نقطة ضوء متفجر. شكرا.
1: شكرا جزيلا الشاعرة سهام جريم. أيضا شكر موصول للضيفين الكريمين دكتور حسيب تومية، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء.
2: أنا الأسعد.
1: شكرا جزيلا. أيضا الشاعر أستاذ عبد الحكيم الربيعي، أرجو أن نلتقي في مواعيد إبداعية لاحقا إن شاء الله.
3: سعداء بأن نكون أول المتعبدين في محراب الفكر في هذا استوديو الأنيق.
1: شكرا جزيلا. أيضا أجدد شكري لضيفة الكريمة الشاعرة سهام جريم، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق والتميز.
4: شكرا صديقي.
1: شكرا. أجمل تحيات فريق المحراب لهذه الليلة، حسام قدرية في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم تصبحون على فرح.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم الثلاثاء 16 من شهر جوان هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية، وبذلك يكون هذا اليوم عطلة رسمية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحار ومربي الماشي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وكانت رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة شهدتها مدينة المهدية هذه الليلة تسببت في سقوط نخلة على سيارتين بكورنيش المهدية، مما تسبب في أضرار مادية للسيارة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، والذي تم التداول فيه مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والذي يحدد توجهات الأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة. أشرفت رئيسة الديوان بوزارة الصحة والمناجم والطاقة عفاف الشاشي مساء أمس بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على موكب الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد تحت شعار الاعتماد قوة الابتكار والثقة والاستدامة. رئيس المنظمة الدولية للاعتماد أوضح أن الاعتماد ينضوي تحت اتفاقية متعددة الأطراف تضم 140 دولة، وتضمن انسيابية شهائد الاعتماد والاعتراف بها، مما من شأنه أن يخفف من عراقيل الإجراءات الفنية والديوانية. أعلنت بلدية العاصمة عن انطلاق المرحلة الأولى من القسط الرابع لمشروع ترميم الصبابط والأقواس والمتكون من ثلاثة وموزع على ثلاث دوائر في تونس المدينة ومنطقة سيدي البشير ومنطقة باب السويقة. وجاء في الصفحة الرسمية لبلدية تونس أن ذلك يدخل في نطاق الحرص على المحافظة على سلامة المرأة والمتساكنين وحفاظا على التراث المعماري وجمالية المدينة العتيقة. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.